0: غيرها من الوساطات بشأن مضيق هرمز، وما إذا كان سيفتح في مسار محدد أم في جميع المسارات أيضا. هذه النقطة لم يجب عليها الرئيس ترامب عندما سئل عنها، وإنما فقط أكد على أنه أن إيران لن تفرض رسوم للعبور عبر المضيق. تحاول عدد من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية أن تقرأ كواليس ما يجري من مفاوضات، وأن تحاول أن تعرف ما الذي يحدث بالضبط فيما يتعلق بهذا التناقض بين الموقف الأمريكي وكذلك الموقف الإيراني. ترامب بكل الأحوال يقول إن المحادثات جارية والمضيق سيفتح من غير تأكيد من قبل إيران. هناك ما تنشره أيضا وول ستريت جورنال في الساعات الماضية، تقول إن الوساطة تعمل على إعادة فتح المضيق من خلال مسار للدخول عبر المياه القريبة من إيران، ومسار آخر للخروج قريب من سلطنة عمان. بينما أيضا على الطاولة هناك مسار أوسط يجري العمل عليه لاستئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق. هذه النقطة باتت الأولوية في النقاشات أكثر من النقاش النووي، وإن كان ترامب دائما يؤكد على أن النقاش النووي يظل حاضرا في أذهان المفاوضين الأمريكيين، وأنه يعمل على نزع القدرات النووية الإيرانية أو تجريد القدرات النووية الإيرانية، هذا المصطلح الذي قال إنه بات يفضله فيما يتصل بالبرنامج النووي الإيراني، ولم يحدد أيضا حدود هذا التجريد، إن كان سيقبل بتخصيب محدود لليورانيوم في الأراضي الإيرانية أم أنه لا تخصيب تماما لليورانيوم في الأراضي الإيرانية، وكذلك مصير اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، إن كان سيخفف داخل إيران أم سيسلم إلى الولايات المتحدة أم إلى طرف ثالث. كل هذه النقاشات هو يؤكد بأنها نقاشات ستظل مؤجلة في الوقت الراهن، وأن النقاش بشأنها سيأخذ وقتا، ولكنه يؤكد بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك اتفاق لفتح المضيق، ويؤكد أيضا بأنه كان يعتزم بالفعل القيام بذلك الهجوم الذي يصفه بأنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأن إيران هي التي طلبت المحادثات وطلبت وقف الهجوم، بالإضافة إلى أدوار دول في الإقليم، أشار إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأدوار التي يقومون بها لدفع المسار الدبلوماسي وتجنيب المنطقة أي تصعيد. أيضا ترامب يقول إن القوات الأمريكية مستعدة لشن ذلك الهجوم في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نشوان.
1: شكرا لك أحمد الرهاد، مراسلنا في واشنطن، على كل هذه المعطيات سنأخذها إلى ضيوفنا لتحليلها. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير الوفاق الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم مايكل مونروي، سأبدأ معك ونبدأ الآن بمناقشة آخر المواقف الأمريكية، لا سيما تلك المتعلقة بتصريحات الرئيس ترامب التي أشار فيها إلى جزئيتين أساسيتين. أولا مسألة التفاوض التي يعني قال فيها ساخرا وربما أيضا معترضا على التصرفات الإيرانيين بما يتعلق بنفي وجود مفاوضات مع أنهم طلبوا منه ذلك حسب قوله، وأيضا فيما يتعلق بمسألة السيطرة التامة كما وصفها على مضيق هرمز، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تتوائم هذه المعلومات وهذه التصريحات مع الواقع على الأرض، وأيضا في ظل نفي إيراني مستمر لهذين الأمرين.
2: من دواعي السرور أن أكون معكم مع الضيف الكريم والسادة الحضور. نحن رأينا هذه الترتيبات التي تجري، وكذلك رأينا الضربات والتصعيد والاحتشاد الذي يتم في المنطقة. كنا جميعا نعلم أنه عندما كانت تجري كل هذه التدريبات كان هناك عملية تفاوض ستبدأ اليوم، ولم نرى أي أدلة على ذلك حتى الآن. الإيرانيون يقولون إنه ليس هناك أي عملية تفاوض، من الصعوبة بمكان أن نرى إذا كان كان هناك إمكانية للمضي قدما بعملية التفاوض إذا كان الإيرانيون لا يقرون بالتفاوض في المقام الأول. لست أدري أين سنمضي، هل سنبقى في حالة الجمود هذه أم أنه سيكون هناك تصعيد آخر فيما يخص التفاوض الذي يجري مع عمان بشأن المضيق مع إيران. هذا يعني أن إيران تحاول أن تعزز موقفها وكذلك تقوي موقفها بشأن السيطرة على المضيق. لا ندري كيف ستجري الأمور، هل سنبقى في هذه الحالة حالة الجمود أم أنه سيكون هناك تصعيد آخر؟
1: طيب. سيد مختار حداد، نيوز ويك تحدثت أو نقلت عن مسؤول سابق رفيع المستوى في البحرية الأمريكية تقييما يتحدث فيه عن قدرة إيران على إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي، وأنها تعد من بعض النواحي سلاحا أقوى من القنبلة النووية، وبالتالي هذا يعيدنا إلى فكرة تمسك الإيرانيين بمضيق هرمز كورقة استراتيجية مقابل الحديث عن تفاهمات مع العمانيين. إلى أي مدى يمكن لتفاهم مع العمانيين بالفعل أن يؤثر على موقف القيادة الإيرانية الحالية في مشهد هرمز مع الأمريكيين؟
3: تحية لكم أستاذ نشوان للمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة هناك أول نوضح نقطة، الرئيس الأمريكي يعني مثل ما رأينا 10 مرات هدد بتدمير إيران ومن ثم تراجع، نرى يعني مرات عديدة يعني أكثر من 10 مرات تحدث عن مفاوضات. هو باعتقادي يعني يرى الحوار بين إيران وسلطنة عمان ضمن المفاوضات مع أمريكا. هناك مثلا عندما يكون تبادل رسائل مع بين السيد عراقتي وويتكوف يعني عبر وسوس يعني مثلا عبر الواتساب، هذا معروف يعني يعتبروا هذا مفاوضات، تبادل رسائل عبر الوسطاء وليس جلوس يعني واجتماع غير مباشر، يعتبروا هذا حوار او هذا مثلا يعتبروا ضمن يعني المفاوضات، في الوقت الذي إيران لا تعتبر ذلك مفاوضات. إيران تعتبر المفاوضات ما هي؟ عندما هناك تذهب وفود وتجلس وتتفاوض. فلذلك ومن هذا المنطلق الآن يأتي ويعتبر كل هذه الأمور ضمن المفاوضات، بين في الوقت الذي الآن ما يدور هو مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. وعلى فكرة يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان ويأتي من أجل يعني الموضوع الذي تم التأكيد عليه في مذكرة التفاهم، يعني أن هناك إيران وسلطنة عمان وهي الدول المتشاطئة تصل إلى حل وطريقة في موضوع إدارة مضيق هرمز. وهذا ليس معنى بأنه الآن سلطنة عمان تلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونعم إيران تثق بسلطنة عمان، إيران لديها ثقة بسلطنة عمان، وهذه الثقة معروفة وهذه العلاقة معروفة، وبينما باعتقادي نحن خلال الأيام والساعات القليلة القادمة يعني سنرى يعني التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. ولكن هل إيران تفتح مضيق هرمز؟ لا، إيران وضحت ذلك لن تفتح مضيق هرمز ما دام أمريكا تقوم بالحصار على الموانئ، مستمرة بموضوع الحصار ووجودها العسكري يعني مستمر في المنطقة، بل اقترب من السواحل الإيرانية. يعني معروف الآن أين تقع مثلا البوارج الحربية الأمريكية، إذا هناك أوقفت هذه العمليات الحربية فتحت يعني أو رفعت الحصار على الموانئ، نعم أنا أعتقد أن إيران تفتح مضيق هرمز، لأنه هذه ورقة مهمة بالنسبة لإيران. وإيران يعني كما أشرتم إلى تقرير نيوزويك، أنا أذهب أبعد من ذلك، يعني إيران لديها أوراق أقوى حتى يعني أو تدعم ورقة مضيق هرمز، يعني ورقة باب المندب، هذه الورقة لن يتم استخدامها، أو حتى مناطق أبعد من باب المندب هذه كذلك لن يتم استخدامها. ولكن الآن نرى يعني في المشكلة بين السعودية واليمني والجانب اليمني، نرى يعني عندما تزامنت مع أحداث مع مضيق هرمز كيف هذا يعني وسع من الأزمة الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي هذه الأحداث كان ليس لها علاقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران دائما كانت تلوح يعني بحرب المضائق. فلذلك نعم هذه تبقى ورقة بيد إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا أين تقوم بهذه العمليات؟ تقوم بهذه العمليات داخل المنطقة، وإيران تعرف ما هي نقطة ضعف الولايات المتحدة ونقطة ضعف الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي من إسقاط النظام وموضوع مثلا الملف الناوي الآن وصل إلى موضوع مضيق هرمز، وهذا أصبح له عقدة، يعني موضوع مضيق هرمز، وكل مرة عندما يتحدث عن موضوع مضيق هرمز.
1: طيب مايكل مونروي، بحسب الأسوشيتد بريس فإن ترامب بحسب الوكالة قد يصل إلى قناعة في نهاية المطاف بأن قصفا أو تصعيدا هائلا بحسب وصفها مع إيران على المستوى العسكري هو أمر ضروري للتقدم خطوة أو لكسر الجمود أو الوصول إلى مرحلة ما يريدها هو. هل هنالك قناعة برأيك في الولايات المتحدة على المستوى السياسي بأن ما يفعله الرئيس ترامب الآن هو دون المستوى من حيث تحقيق المنجزات؟
2: ليس واضحا. لقد تم حديث عن هذا الأمر، وكان هناك بعض التقديرات والتقارير المختلفة للCIA وغيرها من التقارير الأخرى، وتقول هذه التقارير أنها لن تغير كثيرا، وربما من المحتمل أن هذا قد يؤدي إلى رد، وهذا ستكون له تبعات كبيرة. لذلك دول الخليج تعارض احتمالية التصعيد، وهذا سيفاقم الأسعار المرتفعة أصلا، وهذا سيؤثر سياسيا على الولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن ننتظر ما سيقوم به الرئيس، لكن هو يستخدم التهديد من أجل التصعيد، من أجل التهديد، لكن لا أعتقد أننا نتجاهل طبعا التصعيد لأنه حدث سابقا، التصعيد أدى إلى عمليات، لكن ربما قد لا يحدث هذه المرة.
1: طيب مختار حداد، بحسب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، فإن واشنطن لم تكتفي بانتهاك مذكرة التفاهم، بل بدأت الهجوم دون اللجوء إلى هيئة فض النزاعات المنصوص عليها بالاتفاق. هل هناك قناعة بإيران أو في إيران بأن الأمر هو متعلق بمسألة انتهاك اتفاق، مسألة اتفاق، أم الأمر متعلق بالنوايا النهائية، النوايا الحاسمة لدى الطرفين في هذا الصراع؟
3: يعني هذه المقابلة المهمة التي أجراها أمس السيد محسن رضاي، وتعرفون اللواء محسن رضاي هو كان يعني أكثر يعني من ناحية عمله في حرس الثورة، هو كان يعني أكثر فترة في قيادة حرس الثورة، وهو من القادة العسكريين المهمين. هو لم يقل بأنه الموضوع فقط يعني يختصر بهذا، بل هو وضح يعني بأنه في نهاية المطاف أمريكا لديها نوايا، وأشار إلى هذه النوايا. فلذلك إيران لم ترى الموضوع الآن فقط هو يختصر مثلا لهذه الفترة، أو ما حدث في مذكرة التفاهم، أو ما يعني يخص موضوع مضيق هرمز. إيران ترى الموضوع أوسع من ذلك، بالرغم من أن البعض يقول مثلا أن أمريكا كان لديها هدف وهو إسقاط النظام في بداية الحرب وفشلت في هذا، ونعم هذا الهدف فشلت فيه، ولكن إيران ترى بأن أمريكا ما زالت تتبع هذا الهدف. أين نرى ذلك؟ عندما إيران مستمرة في العمليات ضد المجموعات الإرهابية الاتصالية في إقليم كردستان العراق، واليوم رأينا يعني هناك قائد القوى البرية لحرس الثورة يعني عندما زار المجموعات القتالية على الحدود الإيرانية العراقية في تلك المنطقة، يعني تحدث بأن هذه القوات حاضرة هناك، أو قائد الجيش، مستشار قائد الجيش الإيراني اليوم كشف عن عملية مهمة، يعني عمليات القوات الخاصة للجيش الإيراني الذي يعني دخلت إلى هذه المعسكرات التابعة لتلك القوة، وقامت بأسر عدد من هؤلاء من أعضاء تلك المجموعات الإرهابية المسلحة. فلذلك إيران ترى بأن أمريكا ما زالت تتابع تلك النية، وأمريكا ليس غير جادة في موضوع المفاوضات ومذكرة التفاهم. وأمريكا محسن رضاي بيّن نقطة مهمة جدا، يعني أمس وضح بأنه ما كان هدف أمريكا عندما استهدفت كل الرادارات على طول الشريط على يعني السواحل الإيرانية وكذلك الجسور هناك، قال إحنا أحد أهم أهداف هذه العملية وكانت أمريكا تريد أن تقوم بعملية برية وتدخل داخل إيران. وقال الرئيس الأمريكي، هذه نقطة مهمة، قال أريد أن يقوم بعملية، ويقول أنا قمت بعملية وانتصرت وحققت يعني الانتصار داخل إيران. فلذلك يعني نعم، إيران ما زالت تشكك في نية أمريكا بأنه هي حقيقة تريد مفاوضات، هي حقيقة تهتم بمذكرة التفاهم، ولكن هذا ليس معناه بأن
1: طيب
3: إيران مثلا
1: هل يريد ترامب
3: بشكل نهائي.
1: مايكل مورو، هل يريد ترامب العودة إلى مذكرات التفاهم؟ هل هذا وارد؟
2: ليس كما تم تفسيرها من قبل إيران. الطريقة التي تم فيها تفسير المذكرة مذكرة التفاهم ربما قد لا تكون هذه النسخة التي ربما قد يهتم الرئيس بها، وبالتالي هناك عدد من الترتيبات التي تم تضمينها في هذه المذكرة مثل صندوق 300 مليار وكذلك رفع العقوبات إذا ما وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك، فهذا سيكون استسلاما من جانبها، وبالتالي لابد أن ننتظر لنرى المنظور الأمريكي وما سيكون مقبولا، ولا أعتقد أن إيران ستكون مهتمة بذلك.
1: طيب، شكرا لك مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكر موصول لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية في طهران. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكم. نرصد الآن التداعيات الاقتصادية للمشهد في مضيق هرمز. ففي ذروة فصل الصيف في أوروبا وزيادة الطلب على السفر، تترقب القارة تبعات أزمة مضيق هرمز على أسعار الطاقة خصوصا وقود الطائرات في الأشهر المقبلة. يأتي ذلك بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى اللحظة، وتأكيد خبراء أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة.
4: كغيره من مطارات أوروبا، يعرف مطار بروكسل هذه الأيام ذروة حركة السفر الصيفي. طوابير من المسافرين وطائرات تقلع وتهبط في تتابع لا يتوقف، كأن كل شيء على ما يرام. لكن خلف هذا المشهد يختبئ قلق متصاعد بدأ يشغل شركات الطيران والمسؤولين على حد سواء. هشاشة قطاع الطيران الأوروبي أمام أي اهتزاز جيوسياسي بعيد عن حدوده في ظل أزمة مضيق هرمز. وعلى بعد كيلومترات من صخب المطار وفي قلب بروكسل، لم يعد القلق حكرا على الخبراء والمسؤولين، بل تسلل إلى أحاديث المسافرين العاديين الذين تتقاطع خططهم الصيفية مع أخبار قد تبدو بعيدة لكنها تمس حياتهم.
5: العام الماضي كلفت تذكرتي ما بين 700 إلى 750 يورو، وفي طريق العودة الآن دفعت 1000.
6: نفس الرحلة أنا تقريبا بقوم فيها كل سنة، الأسعار يعني 50% أكثر.
4: لكن جوهر الأزمة يكمن في معادلة أدق، فوقود الطائرات في أوروبا يأتي جزئيا من المصافي المحلية وجزئيا من الاستيراد، حيث يمر نحو 40% من واردات القارة من وقود الطائرات المكرر عبر مضيق هرمز وحده، وتنعكس هذه المخاوف بالفعل على الأرض. لوفتهانزا مثلا ألغت 20,000 رحلة قصيرة المدى هذا الصيف لاحتواء الكلفة، وشركات أخرى مثل رايان إير وإيزي جيت حذرت من تراجع أرباحها إذا استمر الوضع. أما شركات الطيران العاملة في بلجيكا فقد فضلت عدم التعليق حتى الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأزمة.
7: لم تكن هناك مخاوف تذكر. في بداية الحرب استجاب الاتحاد الأوروبي بتوفير مخزونات طوارئ تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولكن الآن مع نفاد مخزون الطوارئ واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا يواجه الاتحاد مشكلة حقيقية.
4: في المفوضية الأوروبية يطرح سؤال لا يقل إلحاحا، هل تمتلك الدول الأعضاء مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة أي نقص محتمل؟ وهل توجد آلية أوروبية منسقة تسمح بالتحرك السريع إذا تدهور الموقف؟
8: لا نشهد أي نقص في النفط الخام أو المنتجات المكررة، لكن من الواضح أن الوضع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز يسببان تقلبات كبيرة وعدم يقين.
4: بين تطمينات المفوضية إذن وتحذيرات الخبراء، تقف أوروبا اليوم عند مفترق، إما أن تعيد صياغة استقلالها في الطاقة أو تبقى رهينة لجغرافيا لا تملك من أمرها شيئاً. بنيت فكرة الاتحاد الأوروبي على مبدأ حرية التنقل، ومعه ولدت حركة طيران متاحة للجميع، بل في بعض الأوقات أقل كلفة من أشكال المواصلات الأخرى. لكن الصعود اليوم في الأجواء أصبح يزداد كلفة بسبب أزمة تحدث على بعد آلاف الكيلومترات. عبدالله الشامي، الجزيرة، بروكسل.
1: يعلن ترامب أن المفاوضات جارية مع إيران، بينما تنفي طهران وجود أي مفاوضات. هذه المواقف المتضاربة ومسار التفاوض تناقشها فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد.
9: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. بين واشنطن وطهران تتصاعد الرسائل المتناقضة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق بشأن مضيق هرمز ويعلن انطلاق محادثات مع إيران، لكنه سرعان ما يصف القيادة الإيرانية بأنها مخادعة بشكل لا يصدق. في المقابل تنفي طهران وجود أي مفاوضات مع واشنطن، وتقول إن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. فهل نحن أمام مسار تفاوضي حقيقي يفضي إلى تفاهمات، أم أمام تصعيد عسكري؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن إدارته تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وقال ترامب إنه لن يصل أي شيء إلى إيران، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري، وذلك إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. وأشار ترامب إلى أن إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بقوة، قائلا إن المضيق تحت سيطرة بلاده. رغم هذه التصريحات، حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن بلاده كانت وما زالت مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات إنه أو إن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد، ولن تكون ضيفة لدى أي جهة، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران. وبشأن هرمز قال إنه لن يحصل أي تغيير في المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن مسار مضيق هرمز الذي يجري نقاشه مع عمان سيكون واحدا ويضم ممرات للدخول والخروج. كما أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أن قواته شمال غربي البلاد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. هذه التصريحات السياسية تتزامن مع حشود عسكرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى استمرار الحصار البحري على إيران. نقف على هذا المشهد وهذه الاستعدادات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر.
10: نبدأ من حيث انتهيت عبد السلام. هذا هو خط الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا يسمح بأي سفينة متجهة من أو منطلقة من الموانئ الإيرانية العبور منه، والقيادة المركزية الأمريكية تفرض هذا الحصار بعدد من القطع البحرية يصل تقريبا إلى 20 قطعة بحرية بين سفن قتالية ومدمرات، إضافة إلى حاملتي طائرات، وهناك أكثر من 260 طائرة أيضا جاهزة لدى القيادة المركزية، وفق ما قال بيت هيكسيث اليوم بأن القوات الأمريكية لا تزال جاهزة في حال أعطى الرئيس ترامب الأمر بالعودة إلى العمل العسكري. إلى جانب ذلك هناك مجموعة من القواعد أيضا تعتمد عليها الولايات المتحدة، القيادة المركزية تحديدا في أوروبا، من بريطانيا، ألمانيا قاعدة مهمة جدا تتعلق بإدارة العمليات، في إيطاليا، بلغاريا انضمت حديثا إلى الدول التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها للانطلاق منها، وهناك أيضا قواعد في تل أبيب تستخدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى قاعدة دييغو غارسيا. هذا الحشد لا يزال موجودا، ولكن بانتظار أي أمر قد يعطيه ترامب، لأننا حاليا دخلنا في مسألة نقاش مع إيران أو حوار مع إيران، والعنوان الأهم يبقى مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول إنه مغلق، الولايات المتحدة تقول بأنه مفتوح عبر ممر قريب من المياه الإقليمية العمانية. واليوم سمعنا من الإيرانيين بأن ما يجري من مفاوضات أو من مباحثات بين طهران ومسقط هو على خط سير واحد، بمعنى ممر واحد للدخول والخروج، وهذا غير واضح حتى الآن ما إذا كان سيتم اعتماد لارك في المياه الإقليمية مباشرة أم العودة إلى المسار التجاري أو المسار الدولي في منتصف المضيق. ولكن وهذه نقطة أخيرة، بلومبرغ تحدثت عن أن هذا المسار الدولي يبقى خطرا نظرا لاشتباه بأن إيران قامت بزرع ألغام بحرية فيه.
9: تبقى الصورة حتى الآن غير واضحة. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات، وهي ما سنناقشها الآن مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. ونريد أن نفهم بطبيعة الحال، نستعرض معك الفجوات بين الطرفين كما تراها أنت. الولايات المتحدة الأمريكية إذن مشاهدينا تركز على فتح مضيق هرمز وحرية حركة الملاحة واستكمال التفاوض بشأن الملف النووي قبل متابعة الملفات الأخرى. إيران تريد وقف الحرب وضمان عدم مهاجمتها من قبل واشنطن مجددا، وذلك قبل فتح مضيق هرمز، كما تطالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى رفع العقوبات. إذن هذا ما فككناه مع ضيفنا من حيث الرغبات لدى الطرفين في ظل الإعلانات الأخيرة. وهنا سؤال دكتور شرقاوي عن ما الذي يفهم من مواقف الرئيس الأمريكي بين إعلان أن هناك تفاوض ومن ثم الحديث بسلبية عن أسلوب التفاوض الإيراني، ما الذي تفهمه؟
11: إدارة ترامب لهذا الصراع دخلت منطقة رمادية، من ناحية تراجع عن الخيار العسكري أو القصف الذي وصفه بأنه هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ضمن السياق الأمريكي تحتم عليه أن يحتفظ بماء الوجه، بمعنى أن لديه اليد العليا. قال إن هناك مسارين للتفاوض، المسار المتعلق بمضيق هرمز، وإن كان الإيرانيون يعتدون بأنها مفاوضات إيرانية عمانية وليست بالضرورة إيرانية أمريكية. في المقابل هو يؤكد أن هناك مسارا ثانيا حول المفاوضات بشأن ما هو نووي، ولكن طهران تنفي ذلك. بمعنى آخر يريد أن يعود إلى المرجعية الأولى التي هي تاريخ العداء الأمريكي الإيراني، هي موضوع الخطر أو التهديد النووي الإيراني، وبالتالي يقفز على أربعة قضايا بين موضوع هرمز إلى موضوع ما هو نووي، بمعنى لم يتحدث لا عن العقوبات ولا عن الأرصدة ولا عن اليورانيوم عالي التخصيب. هذه فقط إدارة الصراع وحاجته إلى خطاب يحافظ له على أنه يقود العملية وليس فقط يعني يضع نفسه في خانة اليك.
9: بالنسبة للإيرانيين، النفي جاء بعد تصريحات واضحة من الرئيس الأمريكي بأنهم يتفاوضون مجددا وبأنه وضع موعدا زمنيا لذلك. ما الذي تفهمه من هذا التضارب في الأنباء بين الطرفين؟
11: أولا ينبغي ألا نرفع سقف التوقعات بشأن أي إطار زمني. في منتصف ماي قلت إن حتى مهلة 60 يوما التي ذكرتها مذكرة التفاهم لن تكون عملية في الواقع، بمعنى أن الطرفين حملها أكثر من طاقة المفاوضين. لم نشهد مفاوضات الخبراء. الآن عندما يضع إطارا زمنيا هو أيضا يحاول أن يلمح إلى الرأي العام الأمريكي أن هناك آلية دبلوماسية تتحرك، ولكن ليس بمعنى أنها عملية أنها ستنتج مفاوضات واتفاقا نهائيا، ولكن مجرد إدارة الصراع مرحلة بمرحلة. بالنسبة للإيرانيين أيضا لا يكترثون لأي إطار زمني، لأنهم يعتقدون أن الجغرافية السياسية لمضيق هرمز لصالحهم، وهم أيضا مستعدون لحالة الحرب أو لحالة المفاوضات.
9: المفاوضات المثبتة الآن من الطرف الإيراني هي مع عمان بخصوص مضيق هرمز. إذا حصل تقدم في هذا الملف كيف سينعكس على المشهد؟
11: هذا حسب ما سيتفق عليه الطرفان، هل سيتوحد طريق المرور بمعنى المرور الآمن ونعود إلى حرية الملاحة قبل بداية الحرب. إذا كان هذا هو الاتفاق يمكن أن يبنى عليه الكثير، ويمكن أن نجد حلا للخلاف بين طهران والبيت الأبيض بشأن البند الخامس في مذكرة التفاهم. ولكن حتى هذه اللحظة الإيرانيون يقولون إنه وإن كانوا منفتحين على مفاوضات مع العمانيين، هذا لا يعني أن ذلك سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق. والاعتراض الحقيقي الإيراني هو أنهم لا يريدون مرور عتاد أو ما هو عسكري عبر هذا المضيق إلى الأسطول الخامس في البحرين، بمعنى هم يريدون أن يقطعوا الطريق على كل ما هو أمريكي، وإن كانوا قد يبدون بعض المرونة فيما يتعلق بقضية الرسوم أو بدل الخدمات، بمعنى الجانب المالي ليس بنفس الأهمية كما هو الخوف العسكري من ما تستطيع الولايات المتحدة القيام به عبر المضيق.
9: نقطة أخيرة في الاحتمالات، مع نبرة التهديد ما زالت مستمرة بحسب وزير الحرب الأمريكي، الذي تتوقع
11: طبيعة شخصية ترامب هو أن الملل من أي وضع يقلب الآية، بمعنى قد نقضي معه أسبوعا أو أسبوعين على أكبر تقدير ويعود مجددا إلى أنه يصاب بخيبة الأمل والإحباط من هؤلاء الإيرانيين كما يسميهم المخادعين حسب تعبيره، ونعود مجددا إلى التلويح بالوعيد العسكري وأن هذه المرحلة هي يعني ربما قد يسميها هجوم الفناء الأخير للإيرانيين. هذا هو ترامب الرجل الذي لا يستقر على حال.
9: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لعبد السلام وللدكتور شرقاوي. مشاهدينا الآن نتحول إلى تطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
2: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
12: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
2: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية، وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول، وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة، وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي،
13: رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
14: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريبا إلى 70%.
13: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيرا عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
15: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
13: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرت، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
1: وللمناقشة معنا من القدس الدكتور شادي شرفال خبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب من القاهرة بالكاتب المحلل السياسي الدكتور حسام الدجاني، أهلا بكم. دكتور حسام الدجاني، هل تفهم المقاومة هذا التصرف أو رد الفعل هذا من بنيامين نتنياهو على أنه محاولة لكي تتراجع عن موقفها الأخير من خلال عملية تثبيط يمارسها بنيامين نتنياهو، قد ترسل رسائل أنه مهما قدمتم من تنازلات ومهما فعلتم فلن يغير ذلك شيئا فيما يتعلق بمخططات الإسرائيليين في القطاع؟
16: يعني بعد التحية لك ولضيفك وللمشاهدين، هذا ما يريد نتنياهو أن يثبت بالفعل. هو يريد أن يقول للمقاومة لقد انتهيتم، أنا المقرر، أنا الأوحد الذي يقرر مستقبل قطاع غزة ومستقبل الضفة الغربية، وبذلك أي واقع أمني وسياسي لن يكون إلا من خلال موافقتي، وموافقتي بالتأكيد تأتي في إطار سياق الفكر الاستراتيجي الذي يتبناه والذي ينظر له، وهو بالتأكيد يعني تفريغ أكبر قدر ممكن من الأرض من السكان وضمها لدولة إسرائيل، بمعنى زيادة المساحة أو ما ذكره ترامب في دعايته الانتخابية الحيز الجغرافي. هذا ما يريد نتنياهو، أي لم يسقط مشروع التهجير، وبذلك جاءت هذه الخطة وينظر لخارطة الطريق نظرة يعني بخطورة استراتيجية على مستقبل خطته وعلى مستقبل فكره الاستراتيجي، انطلاقا من أن المقاومة ترى أن خارطة الطريق تضع نتنياهو في مواجهة ترامب في نهاية المطاف. هذا ما لا يريده نتنياهو. كيف؟ لأنه إذا دخلت لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار وقوة التحقق الدولي، هذا يعني أن نتنياهو سيسقط فكرة أي تمدد في قطاع غزة، وبذلك لن يحقق هذا الهدف. لذلك هو يريد أن يبطل هذا الهدف. المقاومة تدرك ذلك ووافقت على خارطة الطريق لأنها تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، قد تكون هي الأقل أو أفضل الحلول السيئة من وجهة نظر المقاومة عندما قبلت بخارطة الطريق. ولكن نتنياهو وضع ليس المقاومة في تحدي أو في إشكالية، هو وضع المجتمع الدولي، وضع الوسطاء، وضع الإدارة الأمريكية في إشكالية كبرى عندما رفض وعندما انحاز ميلادينوف إلى الموقف الإسرائيلي وضع الجميع أمام معضلة حقيقية. هل ما يجري فعلا هناك إنصاف للضحية وهو الشعب الفلسطيني الذي وافق على كل شيء وسلم كل شيء، لم يعد لديه لا أسرى إسرائيليين ولم يعد إليه إذا وافق على إذا طبقت خارطة الطريق أي سلاح، وبذلك لا توجد أي شكل من أشكال المقاومة إلا المقاومة ربما التي تعزز من صمود الإنسان. ماذا يريد نتنياهو أكثر من ذلك؟ هذا هو السؤال الجوهري. في تقدير نتنياهو ما يريده هو يريد غزة بلا سكان، يريد الضفة بلا سكان، يريد غور الأردن ويريد جنوب سوريا ويريد جنوب لبنان بلا سكان، وهذا هو توسعة إسرائيل وإقامة إسرائيل الكبرى. العالم حتى اللحظة يفهم هذا التحول ويفهم هذا يفهم ما يريده نتنياهو، ولكن التحرك حتى اللحظة بطيء لا يرتقي إلى درجة التحدي وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في الجنوب السوري أو في الجنوب اللبناني.
1: طيب، هذه المساحة التي يوفرها الاتفاق على الأقل

الشرفاء لبنيامين نتنياهو من حيث التحرك يفهم منها على أن بنيامين نتنياهو يريد أن يكون في وضع يقابل فيه المقاومة بوضع يقول لهم فيه قوموا بفعل خاطئ أو قوموا بعمل عسكري ما فإن هذا في مصلحتي. هذا الوضع إلى أي مدى ربما يحسب بنيامين نتنياهو

0: توقع أن ترفض الفصائل الفلسطينية المقاومة خارطة الطريق التي تم تقديمها ونقاشها في القاهرة. الموقف الإسرائيلي كان مرتاحا لحد بعيد أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل تسليم السلاح بناء على موقفها السابق، لكن تفاجأ عندما وافقت الفصائل بهذا الموقف. وبالتالي الفصائل بالمناسبة يعني بالنسبة لنا لم يكن مفاجئا، بمعنى كان موقفا فلسطينيا واضحا قبل أكثر من عام ونصف، قالت فيها الفصائل أنها مستعدة تسليم السلاح لطرف فلسطيني وليس لإسرائيل. عندما وافقت الفصائل نتنياهو جن جنونه وأصبح يريد أن يعني يفشل الاتفاق بأي
1: هل
0: طريقة
1: لم يضع حسابا هل لم يضع ذلك كاحتمال؟ ألا يبدو أن بنيامين نتنياهو يضع احتمالا لأقصى التنازلات من المقاومة؟
0: بالتأكيد هذا الاحتمال كان واردا، يعني بالتأكيد كان واردا، ولكن بالنسبة لإسرائيل تستطيع أن تقول أنها لا تريد أن تنفذ الاتفاق، أو تستطيع أن تخرق الاتفاق كما تخرق كل اتفاق بالمناسبة. يعني اتفاق أوسلو خرقته إلى حد بعيد جدا وتفعل ما تشاء في الضفة الغربية، مع لبنان تخرق الاتفاق الأول والاتفاق الثاني وتستمر في اعتداءاتها، في غزة 3 مرات تم التوصل لاتفاق وإسرائيل خرقت هذا الاتفاق. المشكلة الذي يشجع إسرائيل على خرق الاتفاقات والذي يشجعها ويفتح شهيتها من أجل مواصلة اعتداءاتها هو أنها لا تجد من يلجمها، بمعنى الإدارة الأمريكية الصامتة ولحد ما تدعم إسرائيل بشكل وتتباهى مع إسرائيل لحد بعيد جدا، الأوروبيون صامتون، والعرب لا يوجد موقف حتى جذري وقوي يلجم إسرائيل، وبالتالي هذا يشجع إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها كل الاتفاقيات، وبالتالي هذا موقفا واضحا إسرائيليا. بالمناسبة هذا الموقع لا يعبر فقط عن نتنياهو لوحده، نحن أمام مجتمعا إسرائيليا بغالبيته العظمى يدعم استمرار الحرب الإبادة على قطاع غزة، وكل استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك. المجتمع الإسرائيلي لديه مخيلة إبادية متوسعة وتتوسع باستمرار ومبنية على أساس ضرورة تستمر الحرب على غزة وضرورة طرد السكان في قطاع غزة. هذه المخيلة نابعة من رغبة في الانتقام لدى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي عندما يتصلب نتنياهو في موقفه ويحاول أن يراوغ ويتهرب من التزاماته في الاتفاقيات، هو بذلك يعبر عن ليس فقط موقف حزبه أو ائتلاف الحاكم، إنما هو يعبر عن طموح وأمال المجتمع الاستيطاني في إسرائيل الذي يريد الحروب أن تستمر في قطاع غزة ويريد لحرب الإبادة أن تستمر. وبالتالي وبالمناسبة أيضا يجب أن نضيف أن حتى الموقف العسكري الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي كانت دائما تضبط إيقاع العمل المستوى السياسي، اليوم توجهها هو باستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما يعني التوافق المجتمعي هو الذي يشجع نتنياهو أيضا لاستمرار اعتداءاته واختراقه لكل الاتفاقيات التي تم إبرامها. وأعتقد أن نتنياهو يعني يفضل أن يكون اتفاقا مريحا له، لكن حتى لو لم يكن الاتفاق مريح هو يستطيع أن يتهرب من تنفيذ التزاماته كما جرى في عدة مرات سابقة. المشكلة أن إسرائيل اليوم تتعاطى مع كل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على اعتبار أنها يعني غير موجودة. بالنسبة لها المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية هي الأهم، وبالنسبة لها يعني من ناحية بالنظر إلى الإقليم هي لا تريد تهدئة في أي مكان في الإقليم، يعني في ملف إيران هي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استئناف الحرب، في ملف سوريا ترفض التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، في ملف لبنان تماطل وتعرقل التوصل إلى اتفاق واضح يضمن انسحابها من لبنان، وفي الضفة الغربية أيضا لا تريد أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وينسحب الأمر أيضا عن قطاع غزة حيث تريد استمرار الحرب على قطاع غزة. يعني وهذا يعبر عن طموح نتنياهو أو الذي يخدمه لحد كبير في الانتخابات المقبلة.
1: طيب، لا مشاركة لقطر أو لتركيا في مراقبة تنفيذ الاتفاق دكتور حسام الدجني، ما سبب إصرار بنيامين نتنياهو على ذلك؟
2: يعني بنيامين نتنياهو يريد حتى لقوة الاستقرار الدولية أن تكون مكونة من قوات يعني تربطها علاقات جيدة مع إسرائيل، وربما في بعض الأحيان هي حليفة لإسرائيل، وبذلك يعني وكأن إسرائيل هي الموجودة، هكذا يريد أن يقول نتنياهو لبعض الدول وليس لكل الدول أتحدث. لكن عندما نتحدث عن قطر وتركيا بالتأكيد إسرائيل تنظر إلى قطر وإلى تركيا. استمعنا إلى تصريحات بنت قبل أيام حول وصفه لقطر أنها تهديد استراتيجي أكبر من إيران، هكذا وصفه. وبالنسبة لتركيا هناك بالتأكيد خلافات كبيرة.

0: عميقة وتصريحات قوية من الرئيس أردوغان تجاه نتنياهو وتجاه إسرائيل وعلاقات متوترة. ولذلك نتنياهو يريد أيضا أن يشطب كلا الدولتين لأنه ينظر أنه تربطهما علاقات جيدة مع حماس ومع الفلسطينيين بشكل عام، وبذلك هو يحاول أن يعطل بالدرجة الأساسية. يعني ربما وجود قوتي قطر وتركيا في هذه القوة قد يخدم هذه القوة إذا كانت نوايا نتنياهو سلام وأمن واستقرار، لأنه عندما تكون هذه القوة لها علاقات مع كلا الأطراف مع كلا الطرفين هذا يعني إيجابية ويعني تقدم في العمل وتنسيق قوي بما يحقق النتائج التي يتمناها دونالد ترامب في خطته. لذلك منع هذه الدول في تقديره هو من باب التعطيل بالدرجة الأساسية وإثبات أن نتنياهو هو المتحكم. نتنياهو يريد أن يثبت ويرسخ مفهوم النصر المطلق، وكل تصريحاته هو من أجل أن يثبت هذا المفهوم أنه حقق نصرا مطلقا على حماس وعلى الفلسطينيين وربما على الإقليم بشكل كامل من خلال ردع أطراف في الإقليم ليردع باقي الإقليم، وبذلك يهيئ لإسرائيل مكانة تستطيع من خلالها أن تعيد هندسة الشرق الأوسط بما يخدم صالحها وتوسعها في المنطقة.
1: طيب واضح أن بنيامين نتنياهو سيد شرفة يريد التخلص من أكبر عدد ممكن من أهالي قطاع غزة، وهذا ليس سرا. إلى أي مدى يمكن لفكرة عدم تقييد حرية حركة الجيش الإسرائيلي بما في ذلك وجوده في مناطق الخطوط الملاصقة للمناطق المأهولة بالقطاع بما في ذلك الغارات، كيف يمكن لهذا البند بند تقييد حرية حركة الجيش أو عدم تقييده أن يخدم هذه الفكرة؟
2: يعني اليوم أو قبل ساعات يعني مسؤول أمني رفيع قال بأن هذا الاتفاق ما زال يضمن أو لا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، إنما يضمن استمرار حرية العمل العسكري في قطاع غزة، وهذا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. وبالتالي هناك موقفا إسرائيليا باستمرار العمليات العسكرية، وهي تقرأ مسودة الاتفاق بطريقة مختلفة عن كل ما تم التوافق عليه. يعني المسودة الأولى البنود الأول المرة الأولى لما تم توقع اتفاق كان يفترض أن يتم وقف اطلاق نار شامل، ثم هذه المرة بالخطوات التي تم التوافق عليها كان يفترض أن يكون وقف اطلاق نار شامل وفوري. وكان في هناك انتقادات لإسرائيل للمجازر التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين، ولكن إسرائيل مع ذلك مستمرة وهي تؤكد أنها سوف تستمر وتقول كل هدف بالنسبة لها من حماس مشروع. أضاف إلى ذلك إسرائيل لديها لجنة أو شكلت يعني جهاز خاص مسؤول عن الاغتيالات في 8 أكتوبر بعد يوم من 7 أكتوبر اسمه جهاز ليلي، مسؤوليته اغتيال كل من له علاقة في حماس، ليس فقط عضوا في حماس، كل من له علاقة في حماس، وهي ماضي قدما في هذا السياق ولا تجد من يردعها. وبالتالي الموقف الإسرائيلي هو استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة التي بالنسبة لها لن تتوقف، وإذا توقفت هذه العمليات العسكرية هذا يعني إنهاء المستقبل السياسي لنتنياهو. هذا ما يقلق نتنياهو. كل أنظار بالنسبة لنتنياهو تتوجه نحو الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر في نهاية أكتوبر من هذا العام، وكل الحملات التحريضية التي نسمعها في الإعلام تصب في خدمة نتنياهو الذي يريد البقاء على سدة الحكم. هو مستعد أن يحرق غزة والضفة الغربية وكل مكان من أجل البقاء على سدة الحكم، وبالتالي هو عامل عدم الاستقرار الأبرز في المنطقة والإقليم. ولكن ليس هو لوحده، أيضا الائتلاف الحاكم في إسرائيل يريد أيضا مواصلة الاعتداءات على قطاع غزة، بل هناك نسمع أصوات أشد تطرفا من نتنياهو وواضحة باتجاه ضرورة الاستيطان في قطاع غزة. هم يعتبرون أن كل من يعتدي على إسرائيل يجب أن يخسر مساحات واسعة من أراضيه، وهذا ما حصل مع سوريا مع لبنان ومع غزة، وبالتالي هذا موقف مقررا إسرائيليا. إضافة لذلك فإن المعارضة الإسرائيلية أيضا تدعم الفكرة التي تقول بضرورة مواصلة الحرب على قطاع غزة، وبالتالي حرب الإبادة هي قرار مجتمعي شامل ليس فقط من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى رئاسة الوزراء هي التي أقرت وباقي الأجهزة التنفيذية تنفذ. هذا قرار من أسفل للأعلى، مطلب مجتمعي يعبر عنه مجتمع المستوطنين في فلسطين المحتلة بكل مكوناته، ضرورة استمرار الإبادة على قطاع غزة. وهذا كما قلت سابقا هذا جزء من عقلية الانتقام المزروعة في المجتمع الإسرائيلي وعقلية الاستعمارية
1: التوسعية. حتى أيضا نستفيد من ما تبقى من الوقت دكتور حسام، الكل يعلم أنه لا فرق بين تهجير وآخر، تهجير قسري، تهجير طوعي، بالتالي هو تهجير، لكن بنيامين نتنياهو يصر على تشجيع هذه الفكرة. إلى أي مدى يبدو الأمر خطيرا في القطاع من حيث هذا التناول؟
0: يعني قبل في عام 2012 ناقشت الأمم المتحدة مستقبل قطاع غزة، وكانت التقرير الأممي في ذلك الوقت أن غزة لا تصلح للعيش في 2021 و22. عندما نتحدث عن علاقة الجغرافيا بالديموغرافيا في قطاع غزة، هناك اختلال عندما تكون مساحة قطاع غزة كاملة، لأن عدد مساحة الأرض نتكلم على 264 كيلو مقابل 2,300,000 نسمة تقريبا في قطاع غزة. اليوم عندما يذهب نتنياهو باتجاه السيطرة على 70% من الأرض بلا سكان، ووضع 30% في أرض صغيرة وسط اعتداءات، وسط هندسة الجوع والعطش في قطاع غزة، ما زال هناك جوع في قطاع غزة، ربما لم تلتفت له فقط الكاميرات لانشغالها بإيران والحرب بين إيران وأمريكا. كل ذلك هو من أجل إيصال رسالة للمواطن الفلسطيني أمام خيارين: إما أن تموت قتلا وجوعا وعطشا، أو أن تخرج. هنا يسميه الهجرة الطوعية، لكن لا هجرة طوعية، لأن نتنياهو يقتل الحياة.
1: أسامة الدجني في القاهرة وشهد الشرفة في القدس، شكرا جزيلا لكما. وعلى وقع الأخبار مشاهدينا، عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
3: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموانئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة أعادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة، لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمناً بشرياً باهظاً على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
4: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. وفي ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربي مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة بلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه، قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. وحول آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي والمفاوضات التي تجري حاليا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيب. أحمد، ضعنا في صورة آخر المواقف وكذلك التصريحات الأمريكية بشأن التطورات في الملف الإيراني.
5: نعم مراد، الأخير هو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية من المكتب البيضاوي للصحفيين، عندما قال إن المحادثات مستمرة مع الإيرانيين وإن المضيق سيفتح اليوم الثلاثاء. ترامب لم يحدد موعدا محددا لإعادة فتح المضيق ولا كذلك المسارات التي ستفتح، ولكنه إجمالا أكد استمرار هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، وكذلك أكد بأن اتفاقا بشأن المضيق قد اكتمل بحد على حد تعبيره في التصريحات الماضية وكذلك ما سبقها من تصريحات خلال اليومين الماضيين. وبالتالي هناك ترقب كبير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن لهذه التصريحات التي أكدها الرئيس ترامب فيما يتصل باستمرار المسار التفاوضي وكذلك فيما يتصل بإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب قال إن الإيرانيين هم الذين طلبوا وقف الهجوم الذي قال إنه كان يعتزم أن يقوم به يوم الأحد الماضي، وقال في ذات الوقت إن دولا في المنطقة تدفع المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق ولخفض التصعيد. وفي ذات الوقت هو يلوم الإيرانيين، يقول إنهم مخادعون على حد تعبيره، وهم يقولون شيئا في المحادثات ثم يعلنون شيئا آخر في العلن. هذه الاتهامات ترامب كررها للإيرانيين على مدى الأسابيع الماضية. أيضا هو يتحدث عن صعوبة التفاوض مع الجانب الإيراني، ولكن بكل الأحوال هو يقول إنه أرجأ هذا الهجوم وعلقه بعد أن وصلته تأكيدات بقرب التوصل إلى اتفاق، وكذلك بالتوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، فيما يرجأ النقاش المتعلق بالملف النووي في مرحلة لاحقة. إن صادقت هذه التأكيدات فهذا قد يحيي مذكرة التفاهم وفق مسؤولين أمريكيين وفق متابعين هنا في العاصمة واشنطن، ولكن تظل العقبة المتصلة بمضيق هرمز هو تباعد المواقف بين ما يقوله الرئيس الأمريكي وما يقوله الإيرانيون على الجانب الآخر. ولكن ترامب أكد، ليست المرة الأولى، أكد في المنشور الذي بثه يوم السبت ثم مساء عندما كان على متن الطائرة الرئاسية قادما من نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن، أكد أيضا مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وفي تصريحاته الليلة الماضية للصحفيين في المكتب البيضاوي. وبالتالي هناك ترقب كبير اليوم الثلاثاء لهذه التصريحات التي أكدها ترامب بأن المضيق سيفتح اليوم. أيضا نتابع جانب مما تنقله وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في الوساطة ونقلا عن مصادر إقليمية، بأن المحادثات مستمرة وأن بوادر الاتفاق قد اكتملت. وفي ذات الوقت هناك الحديث المتصل بطبيعة المسارات، وول ستريت جورنال تقول إن مقترحا يقضي بأن تدخل الناقلات والسفن إلى منطقة مياه الخليج العربي عبر المياه القريبة من السواحل الإيرانية، بينما مسار الخروج لهذه الناقلات والسفن في مضيق هرمز سيكون عبر المياه القريبة من السواحل العمانية. وهناك أيضا مقترح ثالث بمسار أوسط يتم النقاش حوله بين سلطنة عمان وبين إيران. التأكيدات أيضا بأن الأمريكيين تأتيهم بعض التأكيدات من قبل الوساطة فيما يتعلق بالتطورات على طاولة المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وعمان من جهة، أو الرسائل التي يريد الإيرانيون إيصالها للأمريكيين. ولكن ترامب يحتفظ بلغة التهديد، يقول إن هذه هي الفرصة الأخيرة للإيرانيين على حد تعبيره، وإن الجيش الأمريكي مستعد لشن ذلك الهجوم في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويؤكد في ذات الوقت بأن إيران لن تفرض رسوم للعبور عبر المضيق، لأنه عندما سئل عن الآلية التي سيفتح بها المضيق لم يحدد طبيعة المسارات، وإنما فقط شدد على مسألة أن إيران لن تفرض رسوما للعبور عبر المضيق. هو أيضا يؤكد على مسألة أن النقاش النووي سيظل مؤجلا بعد أن ينتهي النقاش المتصل بمضيق هرمز.
4: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سومه وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل. مرحبا بك، أبدأ معك. ترامب يقول إن المفاوضات جارية مع الإيرانيين، الإيرانيون ينفون أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، من نصدق هذا؟
6: ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك أن يوقعا على صفقة يسميها الرئيس ترامب ديل ميكينج، ويبدو بأن الطرفين يعني اقتربا على الصفقة، وممكن أن توقع في أي وقت ممكن.
4: صفقة بشأن ماذا؟
6: يعني الأطراف كلها تريد دراسة ما يحصل في الوقت الحاضر، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب يعتقد بأن المفاوضات وصلت إلى نتائج مهمة جدا، وأن المسألة هي مسألة التوقيع على الاتفاق.
4: لكن لم تجبني عن السؤال، الصفقة بشأن ماذا والاتفاق
6: على شأن أولا فيما أولا فيما يتعلق بالعقوبات المشددة، إيران تريد تخفيض هذه العقوبات، ويبدو بأن هناك مرونة لدى الرئيس ترامب. كذلك الرئيس ترامب يريد إضعاف الموارد المالية لإيران، ويبدو بأن هناك اتفاق حول هذا الموضوع. علينا أن نذكر على أن هناك شروط على واشنطن.

0: على إيران من قبل واشنطن، أولا فيما يتعلق بحرية الملاحة، فيما يتعلق بضمان وسلامة السفن، فيما يتعلق بمنع تخصيب اليورانيوم، ولكن كما ذكرت حضرتك في التقرير، هذا الموضوع موضوع اليورانيوم يؤجل إلى وقت آخر، وكذلك السلاح النووي، وكذلك تغطية الأضرار التي لحقت بالسفن والبضائع من جراء ما حصل. فإذا الأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة، الأموال الإيرانية سوف تدفع هذه المصاريف.
1: طيب سيد مختار حداد، سيد سومة يقول أن هناك اتفاقا وساق لنا تفاصيله، ويبدو أنه كان يقصد اتفاق بشأن مضيق هرمز، هل هناك ما يؤكد ذلك إيرانيا؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة الرئيس الأمريكي لأن رأينا عشرة مرات قال أن سيدمر إيران، وعشرات المرات تحدث عن موضوع اتفاق مع إيران وشيك ومفاوضات مع إيران، فلذلك يعني هذا كذلك نضعه ضمن تلك التصريحات الترامبية. أنا باعتقاد الرئيس الأمريكي يعني الآن يأتي ويعني يضع المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان في إطار تلك المفاوضات، فلذلك هو يقول أنا باعتقاده يقصد هذه المفاوضات، هي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أو تبادل الرسائل عبر الوسطاء في الوقت الذي هذه لا تعتبر مفاوضات. يعني الوسطاء دائما كان يتبادلوا الرسائل حتى في ذروة الحرب، أو حتى عندما أحيانا كان هناك السيد عراقچي وويتكوف يتبادلان الرسائل مثلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو هناك مثلا الآن عندما يتحدث عن موضوع إيران وسلطنة عمان، وأنا باعتقادي ويقصد يعني هذه المفاوضات أساسا سلطنة عمان هي الآن ليست وسيط بين إيران والولايات المتحدة. ثانيا الحوار بين إيران وسلطنة عمان هو يأتي في إطار التفاهم الإقليمي من أجل مضيق هرمز والتوصل إلى حل في مضيق هرمز. وإيران وضحت بأنه حتى إذا تم التوصل إلى حل بين إيران وسلطنة عمان هذا ليس معناه فتح مضيق هرمز. لماذا؟ يعني ما دامت أمريكا تقوم بفرض الحصار البحري، قطاع البحرية تكون قريبة من منطقة يعني الخليج الفارسي وبحر عمان، ونشطة هنا عسكريا ومستمرة بالأعمال العسكرية والعدائية، إيران لم تفتح مضيق هرمز. فلذلك يعني هناك لا يوجد الآن حوار حقيقي بين إيران والولايات المتحدة إلا موضوع تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وهناك توجد نقطة أخرى، أن الحوار بين إيران وسلطنة عمان لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية وبالحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الأخرى، هناك إيران لن تتوقع على صفقة جديدة واتفاقية جديدة مع أمريكا. هناك توجد مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم يجب أن يتم تفعيلها. مذكرة تفاهم إذا تم تفعيلها تكون أرضية للاتفاق النهائي.
1: سيد جابرييل سوما، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث وقال إن أي اتفاق مع سلطنة عمان غير كاف لإعادة فتح مضيق هرمز، فلماذا يبني الرئيس أو على ما يبني الرئيس ترامب توقعاته وحديثه من أن هذا المضيق سيفتح اليوم الثلاثاء؟
0: وليبدو بأن الرئيس ترامب لديه معلومات يعني غير متوفرة للشعب الأمريكي في الوقت الحاضر، ولكن يبدو بأنه متفائل جدا حول هذا الموضوع، حول فتح مضيق هرمز، لأنه يريد أن تمر التجارة يعني بصورة طبيعية في تلك المنطقة بدون أن يكون هناك ضرر عالمي من شأن وقف مرور السفن. 20% من التجارة العالمية تمر في تلك المنطقة، والرئيس ترامب حريص على أن تكون التجارة تمر في بسلام بدون أي تعرض للسفن الأجنبية. أمريكا ليس لديها سفن تعبر في ذلك الممر، ولكن سفن حلفائنا وشركائنا في أوروبا وفي دول آسيا تمر بصورة دائمة. ولذلك هناك مصلحة أمريكية بمرور هذه السفن، لأنه تصبح مصلحة هذه الدول جزء من المصالح الأمريكية.
1: لكن دكتور، حديث ترامب عن إعادة فتح مضيق هرمز مبني على معلومات ثابتة أم على أمنيات قد لا تتحقق؟
0: والرئيس لم يفصح عن ذلك، ولكن يبدو بأنه لديه معلومات حول هذا الموضوع، ولذلك تراه مثلا يشير إلى هذه القضية. لولا أن هناك يوجد معلومات حول هذا الموضوع لما قال الرئيس ما قاله اليوم بهذا الخصوص. أعتقد بأنه الذين يتعاملون مع هذا الملف من قبل الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، قد أعلم الرئيس ترامب بالتطورات الأخيرة التي حصلت.
1: لكن الرئيس ترامب قال الكثير، والكثير مما قال لم يتحقق. لماذا سيتحقق، أو أنت متأكد من أن حديثه عن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم هذا قد يكون صحيحا أو مبنيا على أسس صحيحة وثابتة، وقد بالفعل قد يفتح المضيق اليوم؟
0: السبب الرئيسي هو أن لدى الولايات المتحدة شروط على إيران، ويبدو بأن إيران تعاملت مع هذه الشروط بإيجابية. مثلا يريد من إيران أن تكون حرية الملاحة مفتوحة أمام جميع السفن، أن يكون هناك ضمانة لمرور السفن في المنطقة، بالنسبة لتغطية الأضرار كذلك هناك أموال مجمدة قد تستعمل لتغطية الأضرار التي حصلت. يعني يبدو بأنه للرئيس ترامب لديه معلومات غير متوفرة للرأي العام في الوقت الحاضر، ولكن يبدو بأنه كان إيجابيا في تصريحاته.
1: سيد مختار حداد، يبدو أن ترامب لديه معلومات لا نعلمها جميعا، لكن على الأقل ما سمعنا من الجانب الإيراني أن هذا الموضوع مستبعد إلى حد الآن، فهل يمكن بالفعل أن يكون ترامب قد لديه أي معلومات أو لديه أي اتفاقات ربما في الظل مع الإيرانيين؟
2: الحقيقة يعني باعتقادي يعني هي معلوماتي، أعتقد هو يكسب المعلومات حول المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، ولكن هذا لا يستطيع أن يطبقه على ما هو يريده. يعني ممكن كما قلتم يعني أمنيات، لأنه هناك إيران لديها شروط. يعني هو إذا مثلا يعني الأستاذ جابرييل أشار إلى الأموال الإيرانية المجمدة مثلا يريد صرفها على السفن التي تم استهدافها. نتذكر قبل 3 أيام خرج يعني في رسالة مصورة المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وقال إذا لمس ترامب تلك الأموال ما هو الذي سيحدث بالنسبة للقوات الأمريكية والجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية. يعني هذه نقطة واضحة تماما. أو مثلا هناك إيران، يعني أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وضح بأن المضيق سيبقى مغلقا ما دام أن هناك يوجد حصار على الموانئ الإيرانية والحصار البحري والعمليات العسكرية مستمرة. فلذلك إيران الآن تضع الشروط أمام الولايات المتحدة، تلبي الشروط الولايات المتحدة ينفذ الاتفاق الإيراني العماني. يعني هذا ما أتوقعه أنا من جانب إيران. لم تنفذ الشروط الإيرانية، مضيق هرمز سيبقى مغلقا. ويعني ولا أعتقد يعني تهديدات ترامب كذلك تخيف إيران، لأنه إيران كذلك وضحت لترامب وللجانب الأمريكي ما هو الذي سيحدث إذا هو قام بالهجوم ونفذ تلك الهجمات. فلذلك باعتقاد الرئيس الأمريكي يبني على هذه المعلومات. يعني يستمع مثلا بأن السيد عراقچي قال أن هناك تطورات جيدة في المباحثات بين إيران وسلطنة عمان، ممكن أن هناك الإدارة الأمريكية تتواصل مع سلطنة عمان وتأخذ معلومات حول هذا الحوار بين إيران وسلطنة عمان. ولكن هل هذا يطبق حول المشكلة بشأن مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة؟ لا أعتقد أن هذا يطبق. وإذا أمريكا لم تقم باعتقادي بتلبية تلك الشروط التي تطالب بها إيران، هناك سنشهد فتح لمضيق هرمز. والأمر يعني إيران ترى سهل أمام الولايات المتحدة الأمريكية، توقف العمليات العدائية، تبعد تلك السفن الحربية الأمريكية، وهذا أساسا كان موجود يعني ضمن مذكرة التفاهم، يعني تنفذ مذكرة التفاهم ما كان عليها في مذكرة التفاهم أمام فتح مضيق هرمز. هذا يتم تنفيذه؟ نعم.

0: أم هناك سنشهد فتح مضيق هرمز بشكل كامل؟
1: دكتور جابرييل، يبدو أن الرئيس ترامب يمارس سياسة أو استراتيجية الضغط المشدد على إيران، لكن إلى حد الآن يبدو أن الإيرانيين لا يتفاعلون ولا يتأثرون بهذه الاستراتيجية وثابتون على مواقفهم. هل تعتقد أن الرئيس قد يغير من هذه الاستراتيجية أم أنه سيمضي فيها ولا حل لديه؟
2: أعتقد بأن إيران بحاجة ماسة إلى المال. هناك أموال مجمدة بحدود 100 إلى 120 مليار دولار، وهي بحاجة ماسة إلى هذا المال. الرئيس ترامب لديه استعداد للإفراج عن جزء من هذه الأموال، وكذلك تخفيف العقوبات على إيران. فإذا إيران في الوقت الحاضر بحاجة إلى تخفيف العقوبات. ما في استيراد، ما في تصدير، ما في بيع للنفط، كل هذه الأمور سوف تتغير لمصلحة إيران. فإذا يبدو بأن هناك مصلحة إيرانية بأن تتجاوب مع مطالب الرئيس، لأنه لا ضرر فيما قاله الرئيس، يريد الإفراج عن الأموال الإيرانية ويريد تخفيف العقوبات عن إيران أيضا. فإذا هناك مسائل إيجابية يعني من قبل الرئيس ترامب لحل هذا النزاع.
1: سيد حداد، إلى أي مدى يمكن أن يكون لمسار باكستان أو إسلام آباد الذي تحاول باكستان المضي فيه أو إعادة إحيائه تأثير على هذه المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
0: نعم، يعني هذا المسار وهذه الوساطة الباكستانية والقطرية باعتقاده هو المسار الوحيد، ولا يوجد مسار جديد. هناك الآن مثلا يتم التحدث عن وسطاء، لا، الوسطاء الرئيسيين ما زالوا يعني باكستان ودولة قطر. بقية الدول تريد أن تقوم بخفض التوتر، يعني اتصالات، مساعي، ولكن هم ليسوا الوسطاء الرئيسيين. يعني هذا هو المسار الوحيد، ولا أعتقد مثلا إيران تقبل بمذكرة تفاهم جديدة، اتفاق جديد، إضافة بنود جديدة على المذكرة، وعلى حتى أنا أعتقد حتى الوسطاء غير مستعدين لخوض
1: نعم،
0: يعني هذا الموضوع، لأنه رأينا يعني ما هو تم التوصل إليه. مذكرة التفاهم جاء بعد مصاعب ويعني تطورات كثيرة. فلذلك نعم، هذا هو المسار الوحيد، وإيران ما زالت متمسكة بالمسار، ولكن هذا المسار الآن هو مجمد بسبب ما حدث يعني خلال هذه الفترة، ولكن لا
1: بالفعل
0: أعتقد
1: وكانت
0: هناك
1: هناك
0: سنشهد
1: دعوة
0: مسار
1: باكستانية
0: جديد لهذا المسار.
1: لعرقجي لزيارة باكستان في أقرب فرصة ممكنة، وننتظر حصول أي تطور أو اختراق في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا للدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، كان معنا من نيوجيرسي. على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأمريكية تعد الركيزة الأساسية وحجر الأساس للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الأول الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، لكن حرب أمريكا على إيران دفعت بعض الدول المالكة للسندات الأمريكية لتقليص حيازاتها مقابل حرص أخرى على زيادتها. فمن يمتلك السندات الأمريكية؟ تفاصيل أكثر مع منال بوعي.
3: تتوزع ملكية سندات الخزانة الأمريكية بين مستثمرين محليين وأجانب، مع استحواذ المستثمرين المحليين على الحصة الأكبر فيما يمتلك المستثمرون الأجانب من حكومات وبنوك مركزية أكثر من 9 تريليونات دولار بحيازة تشكل نحو 24% من إجمالي الدين الوطني الأمريكي، لتقترب بالتالي من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بزيادة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية. تأتي اليابان على رأس الدول الأكثر حيازة للسندات الأمريكية وبقيمة تتجاوز 1,140,000,000,000 دولار، فيما انتهجت طوكيو مؤخرا سياسة بيع السندات لدعم الين أمام سلة من العملات الأجنبية. في المرتبة الثانية جاءت المملكة المتحدة التي تستحوذ على سندات بنحو 949 مليار دولار، فيما دفعت مبيعات الصين من السندات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة إلى تراجعها للمرتبة الثالثة، لكنها تبقى لاعبا رئيسيا بحيازة أكثر من 659 مليار دولار.

0: الصين التي فضلت الاتجاه إلى تنويع محفظتها بزيادة التحوط بالذهب بديلاً عن السندات الأمريكية. في المقابل تسجل كندا مستويات نمو ملحوظة في الشراء لتثبيت مكانتها كأبرز الشركاء الماليين للولايات المتحدة الأمريكية، مستحوذة بالتالي على نحو 436 مليار دولار، تليها بلجيكا ثم لوكسمبورغ وفرنسا. أما عربيا فقد تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بحيازة بلغت 140 مليار دولار.
1: والآن إلى نافذة ترصد المشهد في المنطقة على مستوى حجم الوجود العسكري الأمريكي وخريطة انتشاره، تزامنا مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جديدة لوقف الحرب مع إيران. نافذة تقدمها رنيم بخزن.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها نقاط الحشد الرئيسي للقوات الأمريكية وسيناريوهات الهجوم المؤجل الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقافه. نقرأ في هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. ولكن قبل النقاش نذهب إلى زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي على الخريطة. تفضل.
3: رنيم، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل ضربته وبعد إعلان هذا الإعلان والتأكيدات الأمريكية من جانب وزير الحرب على وجه التحديد على أن مسرح العمليات بدا جاهزا لأي أمر بتنفيذ ضربة وصفت بأنها الأكثر قوة منذ بدء هذه الحرب وترافقت مع ضخ إعلامي من مصادر مفتوحة ومراكز دراسات الحرب عن حشودات أمريكية من مختلف القواعد الأمريكية المحيطة ولا سيما عبر القواعد الأمريكية في أوروبا التي نلقي النظرة عليها على هذا الشكل. أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا باتت معروفة من المملكة المتحدة بريطانيا التي تأخذ نصيب الأكبر من حيث انطلاق القواعد المجهود الحربي الأمريكي، كذلك لوجستيا في ألمانيا، في إيطاليا، في قلب أوروبا، كذلك في البرتغال للتزود بالوقود، وإضافة إلى قواعد أخرى موجودة في شرق المتوسط ولا سيما في بلغاريا، وصولا إلى تل أبيب أو إسرائيل باعتبارها أكثر نقاط الحشد العسكري باعتبارها تحالفا متينا بين الولايات المتحدة عسكريا مع إسرائيل. بالنسبة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة خارج أوروبا وشرق المتوسط، نتحدث عن بحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى جزيرة دييغو غارسيا التي ترابط فيها القاذفات الأمريكية بعيدة المدى. بالنسبة لأنواع الدعم وخصوصا يعني القواعد الأمريكية كيف توزع وكيف هي مهمتها، بالنسبة لبريطانيا على سبيل المثال من هناك انطلاق القاذفات الاستراتيجية، بالنسبة لألمانيا هي مركز للقيادة والسيطرة والنقل الجوي، إيطاليا لاستطلاع ودعم العمليات في المتوسط، البرتغال كما ذكرنا عبور وتزود بالوقود، في حين أن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي هي مركز رئيسي للقاذفات وللضربات بعيدة المدى. لكن بالنسبة لإسرائيل، لماذا تم اختيار إسرائيل في هذه اللحظة؟ لأنها تعتبر بيئة آمنة لنشر رادارات ومنظومات دفاع جوي ولا سيما منظومة ثاد. لديها بنية متطورة لاستقبال الطائرات وإعادة التسليح والصيانة، مخازن الصواريخ الدقيقة لدعم العمليات الدقيقة السريعة، موقع يسمح بإدارة عمليات الدفاع الجوي. بالنسبة للأصول الجوي الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، كما ذكرنا هناك أكثر من 50,000 جندي يرابطون في المنطقة مدعومين على المستوى البحري بعشرين قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها طبعا حاملتا طائرات مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي، صواريخ بعيدة المدى، وسفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع. على المستوى الأصول الجوية، في الساعات أو الأيام الماضية تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها رفضت القوات الأمريكية بطائرات إضافية من F-35 و F-16 لإصابة الأهداف الدقيقة، قاذفات بعيدة المدى B-1، وكذلك طائرات التزود بالوقود وطائرات استطلاع وإنذار مبكر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية. رني،
2: شكرا لك محمد. ومعنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. بداية نبدأ إذا أردنا الحديث عن مراكز ثقل أساسية في التواجد الأمريكي العسكري، سواء كنا نتحدث عن البحري أم الجوي، ما هي المراكز الرئيسية؟
4: في قاعدة عسكرية تاريخية بتقول إن كلما ابتعدنا عن المركز كلما قلت القوى النارية. الميدان المعركة بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10,000 كيلو، وبالتالي يجب أن تكون مركز الثقل هنا يركز على الآتي: أولاً التفوق الجوي والتفوق البحري. الوحدات المستخدمة معظمها من الجيل الخامس، سواء بحرية أو جوية. كمان بيعتمد على القدرة على التنسيق وإدارة المعركة في ظروف مختلفة تماماً، وده الولايات المتحدة الأمريكية بتتمكن منه لأن بتملك ما يسمى بالعقد الشبكية. هي بتربط كل هذه المنظومات بشبكات الأقمار الصناعية، بشبكات الرادارات، شبكات الدفاع الجوي، وبالتالي بتدير عمليات على أعلى مستوى. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، وهو عمليات الإمداد والتمويل أثناء المعركة، ودي مهمة للغاية لا يذكرها أحد. والنقط اللي بحكيها لحضرتك هنلاقي أن مراكز الدراسات الصينية دائما ما تركز على هذه النقط. الولايات المتحدة الأمريكية عشان نشرح على الخريطة بتمتلك أكبر قوة بحرية في العالم من حيث العدد ومن حيث القدرات القتالية ومن حيث القوة. بدأت تعيد توزيعها خلال الفترة السابقة في هذه المنطقة، بمعنى أن لديها حاملات طائرات في هذه المنطقة في مسافات أبعد، تجعل حاملة الطائرات هي موجودة في الخلف وأمامها مدمرات والمجموعة المرافقة لها دي حمايتها، والضرب بالصواريخ قروز في الداخل الإيراني بتبقى بالشكل هذا الشكل. طب هل بتعتمد البحرية فقط على هذه المنطقة؟ لا، كمان في شرق المتوسط مدمرات أمريكية متطورة للغاية، الهدف الرئيسي منها بها شبكات دفاع جوي متطورة لحماية إسرائيل من أي صواريخ باليستية إيرانية. وكان هناك تصريح أول أمس عن نضوب مخزون الذخيرة الذكية لهذه المدمرات، وبدأ الحديث عن أيهما أولى، حماية إسرائيل أم حماية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فيما يتعلق بالقدرات البحرية اللي متفوقة فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك غواصات تستطيع أيضا ضمن هذه المجموعة من إطلاق صواريخ قروز في العمق الإيراني. كمان لو اتكلمنا على القدرات أدي القدرات البحرية، مدمرات مزودة بمنظمات دفاع جوي وسفن بر مائية. سفن بر مائية يعني نقل جنود والقيام بعمليات برية إذا لزم الأمر، يعني ممكن خلال المعارك البحرية يستلزم أن أنا أنزل أعمل عملية بر مائية في إحدى النقاط الحصينة اللي ممكن تحقق مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالقوات الجوية هنلاحظ أن كل اللي موجودين على الشاشة كلها طائرات من الطراز الجيل الخامس، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على وضع كل هذه مقاتلات الجيل الخامس في إسرائيل كمقاتلات فعالة، أما المقاتلات الاستراتيجية في دييغو غارسيا، جزيرة دييغو غارسيا اللي احنا شفناها.
2: في طبعا قبل أن تكمل سؤال، يعني في حين يتعلق الأمر بالقتال الجوي إذا أمكن القول، هناك تركيز دائما على المقاتلات، ولكن هناك أهمية خاصة لطائرات التزود بالوقود، ما هي أهميتها في هكذا معارك؟
4: خلال الفترة السابقة بالفعل تم الإعلان عن وصول مقاتلات أو طائرات تزود بالوقود اللي هي KC-135 وموجودة في إسرائيل. هذا له دلالة كبيرة جدا، دلالة أن المعارك سوف تطول، بمعنى أن عندما نتحدث عن عملية أمريكية كما وصفها الرئيس ترامب لا يعني هذا دخول سلاح جديد أو استخدام قذائف جديدة، ولكن يعني إطالة أمد العمليات العسكرية، تغير في تكتيك العمليات العسكرية. طائرات تزود الوقود يعني الطائرة في الجو المقاتلة هتقعد لفترات طويلة، يعني ممكن تضرب أكثر من هدف استراتيجي وهي محلقة في الجو، يمكن أيضا أن تدخل إلى أعماق في الداخل الإيراني لأي عمق في الداخل الإيراني دون العودة والتزود بالوقود. يبقى إذن هنا لها مغزى كبير وهو إطالة العمليات العسكرية. أنا أتخيل أن شكل العمليات العسكرية القادمة هيبقى له خصوصية خاصة،
2: بمعنى
4: أنها تبقى ضربات على مدار الساعة ولفترة زمنية طويلة، يعني ممكن تصل إلى 12 يوم 13 يوم، ولكن ضربات مستمرة. الهدف الرئيسي هو شل القيادة والسيطرة تماما في إيران، شل قدرات الدفاع الجوي في إيران، وشل قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز. هتبقى غير العمليات النوعية السابقة، وكل هذا أيضا هنقدر نقول إن دون الدخول في الحرب الشاملة. على الرغم من كل هذه الضربات المؤلمة، لكن أمريكا هتحافظ على عدم الدخول في حرب شاملة كما هو العرف العسكري.
2: ماذا يعني وجود 50,000 عسكري جاهزون يعني لكل العمليات العسكرية؟ ماذا يعني هذا الأمر بالعلم العسكري؟
4: 50,000 أو العدد ده شامل القوات اللي موجودة على الأرض، القوات الموجودة في حامل الطائرات، الكرو بتاع حامل الطائرات عدد كبير، المدمرات. ولكن أنا دايما في الدعاية العسكرية في فترات الحرب دائما أتباهى بأعداد كبيرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كما حضرتك ذكرت ماذا تعني بالمفهوم العسكري، إنها قادرة على تنفيذ مهام صعبة في إيران حتى لو وصل الأمر إلى مهام أرضية أو مهام برية أو عملية إنزال بر مائي على إحدى الجزر أو في النقط الحصينة أو في أي منطقة. 50,000 تعني أن هناك سيطرة، يمكن أن تتطور العمليات من عمليات جوية، ممكن نصل إلى عمليات برية محدودة ولكن وليس عملية برية شاملة.
2: وفي الختام سؤال سريع فيما يتعلق بتمركز، كنا نتحدث عن طائرات، تمركز هذه الطائرات في إسرائيل، ما هي الأهمية الخاصة لتمركزها هناك؟
4: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية بتضع معظم تكنولوجيا في إسرائيل، خاصة الجيل الخامس، حفاظا على السرية، تأمين عالي، لأن هناك دفاعات جوية في إسرائيل منظومة متعددة الطبقات وهي أكثر دفاعات جوية في منطقة الشرق الأوسط. كمان في بنية تحتية لهذه الطائرات غير متوفرة في كل هذه المنطقة، وبالتالي إسرائيل هي آمنة لهذا. ولذلك في أمام الساحل الإسرائيلي مدمرات أمريكية لحماية الأجواء الإسرائيلية لكي تزيد من طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي.
2: شكرا لك حضرة اللواء على كل هذه التفسيرات، وهكذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
1: والآن إلى التطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
5: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
6: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
5: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة.

0: المعروفة بالخط الأصفر الأول وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
1: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع وسنصل قريبا إلى 70%.
0: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيرا عما سبقها، هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
2: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
0: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرتس، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
3: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسام الدجني. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسام، بالنسبة لآخر المستجدات وحديث بلادينوف عن أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد أن تسلم المقاومة سلاحها بالكامل، هذا عكس ما ذكره يوم الجمعة الماضي.
4: وبذلك نستطيع أن نقول أن ميلادينوف انقلب على ميلادينوف، أو ميلادينوف انقلب على مجلس السلام، هذه المقاربة الأكثر تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، وهذا ما استفز الوسطاء وأصدروا بيانهم، خصوصاً أن هذا التصريح وأعطى شرعية لكل ما سبق من عدوان إسرائيلي، خصوصا بعد الحديث بعد الجمعة الماضية عندما وافقت حماس والفصائل الفلسطينية على التوقيع على خارطة الطريق. بعدها إسرائيل قتلت أكثر من 20 فلسطينيا فقط خلال يومي الجمعة والسبت والأحد. هذا بالتأكيد هو رسالة مبطنة من ميلادينوف إلى نتنياهو، وأن التحالف بين ميلادينوف ونتنياهو أصبح كبيرا وكبيرا جدا، أي بمعنى بعض المراقبين ذهبوا إلى أن ميلادينوف أكثر يمينية من نتنياهو. هذا في تقديري يحتاج إلى مجلس السلام. ميلادينوف ليس المقرر في مجلس السلام، هناك دونالد ترامب وهناك دول شريك، وهناك شرعية يستظل فيها مجلس السلام وهو قرار 8203 قرار مجلس الأمن. لذلك أن يرى في هذا التصريح، المسألة ليست تصدير مواقف، هذه الخارطة خارطة الطريق كتبت بالتنسيق مع إسرائيل، ولم تكن إسرائيل والمطالب التي جاءت بها هي مطالب، يعني لبت بعض مطالب إسرائيل، وبالتأكيد لا يمكن أن تلبي كل مطالب إسرائيل. نتنياهو الذي يريد مسألة أساسية، هو يريد أن يصدر صورة أنه جمع السلاح من حماس من كل غزة وأخرجه خارج قطاع غزة وتم تدميره حتى يحقق النصر المطلق الذي أعلنه في الكثير من المحطات. وحتى لو يعني سأذهب معك بعيدا، حتى لو وافقت حماس على ذلك ووافقت الفصائل على ذلك، سيخرج نتنياهو بعدها ويرفض أيضا هذا المعطى. هو يريد فقط أن يسجل مواقف، لأن البعد الاستراتيجي في عقل نتنياهو ما زال قائما، وهو تهجير الفلسطينيين والسيطرة على غزة بلا سكان، تمهيدا للسيطرة على الضفة بلا سكان والتوسع نحو لبنان وسوريا ومناطق أخرى.
3: سيد سليمان بشارات، بينما كان

0: الإسرائيلي بشكل واضح من هجماته في القطاع، حيث سجلت أعلى نسبة أو أعلى عدد من الشهداء في قطاع غزة في شهر يوليو أو الشهري طبعا منذ بداية هذا العام، حيث تجاوز العدد 150 شهيدا. وبالتالي ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها إلى كل الأطراف؟
1: تحية أستاذ مراد ولضيفك المشاهدين. باعتقاد إسرائيل هي تقوم على معادلة أساسية ومنهجية منذ بداية وقف الحرب على قطاع غزة، أو منذ توقيع اتفاقية خطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي وحتى الآن، وهو مفهوم ومعادلة شرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي والسلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وإعطاء هذا السلوك شرعية وغطاء للبقاء وللاستمرار دون أن يكون هناك انتقادا لهذا السلوك. وهذا بالمناسبة هو الذي كان ضمن الملاحظات الإسرائيلية أو الاشتراطات الإسرائيلية على خطة الطريق التي وضعت في الأسبوع الماضي فيما يتعلق باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة. الأمر الثاني أن إسرائيل عندما تتعامل مع قطاع غزة هي تتعامل في بعدين اثنين، تارة تتعامل بالبعد السياسي وكمعادلة سياسية، وهذا الأمر هو مرتبط بالمعادلة السياسية الإسرائيلية الداخلية أو حتى بالملفات الإقليمية، باعتبار أن قطاع غزة لا يمكن أن ينفصل عن تطورات الحالة الإقليمية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة ترتيب هذه الملفات والمنظور الإسرائيلي لمستقبل الشرق الأوسط. وتارة أخرى إسرائيل تتعاطى وتتعامل مع ملف قطاع غزة على أنه ملف أمني، الذي يجعل إسرائيل في كل مرة تقدم ملف قطاع غزة ضمن هذين المسارين إما السياسي وإما الأمني هو طبيعة الاحتياج الإسرائيلي في كل مرحلة من المراحل. بمعنى عندما تذهب إسرائيل إلى التصعيد الميداني العسكري تبرر ذلك على أن هناك أن قطاع غزة يشكل تهديدا على منظومة الأمن الإسرائيلية، وأنه ضرورة تفكيك البنية المرتبطة بالمقاومة الفلسطينية وغير ذلك. وعندما تذهب إلى التعاطي والتعامل مع ملف قطاع غزة كملف سياسي هي أيضا تذهب إلى إيجاد تبريرات في هذا المجال. إسرائيل أنا باعتقادي هنا وبالتحديد بنيامين نتنياهو يبرع في تسويق ملف قطاع غزة ضمن محاولة إدارة الأزمة أو إدارة الملفات التي ما زالت مفتوحة بالنسبة لإسرائيل. هذا الأمر يخدم إسرائيل في أكثر من اتجاه، يخدم إسرائيل أولا بالإبقاء على أوراق قوة بين يديها، في المقابل هو يضعف أوراق القوة في للطرف الآخر وبالتحديد للمقاومة الفلسطينية. إسرائيل تريد أن تسحب كل المقومات التي يمكن أن تشكل أوراق قوة للمقاومة الفلسطينية. والأمر الثاني أيضا إسرائيل عندما تتعامل مع ملف قطاع غزة بهذا المنحى هي الأخرى أيضا تؤثر في المعادلة الإقليمية التي هي تساعدها الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك. ودليل ذلك أن إسرائيل عندما تشترط ألا يكون هناك دورا تركيا قطريا في مسألة لجان المراقبة أو المتابعة أو القوى الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق، هذا يعني أن إسرائيل تحول ملف قطاع غزة ضمن المعادلة والموازنة الإقليمية. وهذه
0: كذلك سيد بشارات
1: الأهمية، لأن إسرائيل
0: سيد بشارات إسرائيل ترفض كذلك أن تشرف اللجنة الوطنية لإدارة غزة على عملية نزع أو حصر وتجميع سلاح المقاومة. وبالتالي دكتور حسام الدجني، هذه النقطة بالذات إلى أي مدى يمكن أن تصبح عائقا أمام تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: يعني هذه المسألة مسألة لجنة التكنوقراط، هناك يعني معلومة حول بدء تجهيز هذه اللجنة لطاقمها واستنفار بعض كوادر إعلامية للعمل معها في الساحة الغزية، ولكن التقديرات الأولية أنها تحتاج لوقت وهناك قرار من الكابينيت بالسماح بالدخول لها. لكن حتى اللحظة نتنياهو وضع العصا في دواليب عملها، لأنها كان من المقرر أن أولا أن تنزل بعد أن تنفذ إسرائيل ما تبقى من المرحلة الأولى حتى تباشر عملية جمع وتخزين السلاح وعملية الدخول قوة الاستقرار وقوة التحقق من أجل مراقبة الاتفاق. لكن حتى اللحظة في تقدير الأمور واضح أن نتنياهو اليوم ومجلس السلام قد يعطل عمل هذه اللجنة، وربما حتى يعطل يعني ما كانت تطمح به من أن تنزل إلى غزة وتبدأ بشكل فوري جمع التبرعات وجمع الأموال لبدء عملية الإعمار. هناك مخططات، خطة 100 يوم وأكثر من خطة وضعت، هناك تواصل مع الدول المانحة، يعني هناك جهد تبذل من أفراد هذه اللجنة.

0: من أعضاء هذه اللجنة، ولكن حتى اللحظة القرار السيادي السياسي لم يصدر، وأن ميلادينوف للأسف الشديد لم يتعاطى بالمنطق الذي من الممكن كان أن يتعاطى به لو أراد أن يمرر خارطة الطريق بعد هذا الإنجاز بالنسبة لمجلس السلام أن توافق الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق. نحن ننتظر، علينا أن ننتظر قليلا، لأن الموقف الأمريكي أيضا يتناقض مع موقف ميلادينوف ولا يكمل هذا الموقف. ترامب بارك خارطة الطريق، صحيح أنه تحدث عن جمع السلاح، ولكن في تقديري خارطة الطريق كنصوص واضحة، والجزيرة نشرت هذه الخارطة بشكل تفصيلي، ومجلس السلام نشر على صفحته الرسمية خارطة الطريق، وبذلك البنود واضحة، لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل. ولكن نتنياهو يريد أن يضع العراقيل، لأنه لا يريد أن ينجح في أو أن تنجح خارطة الطريق، لأنها في نهاية المطاف صدر في صدام مع دونالد ترامب ومجلس السلام.
1: سيد بشارات، مثل ما أشار دكتور حسام قبل قليل، الخطة التي حظيت بتأييد ترامب رفضها نتنياهو وقال إنها لا تمثل الموقف الرسمي الإسرائيلي، وبالتالي هل يمكن أن يواجه هنا نتنياهو ترامب فيما يتعلق بهذه الخطة؟
2: ليس بالضرورة أن يكون منظور المواجهة أو الرفض الإسرائيلي هو بمنظور المواجهة للولايات المتحدة الأمريكية أو لإدارة دونالد ترامب، وإنما بإعادة صياغة العلاقة أو صياغة المنظور أو صياغة المفاهيم المرتبطة بهذه الخطة أو بهذا الاتفاق برمته، انطلاقا من المحددات التي تحدثنا عنها قبل قليل. ولكن إسرائيل هي ما زالت تنظر على أن الطرف الفلسطيني هو طرفا ضعيفا ولم يعد مؤثرا في
1: سيد بشارات. يبدو أن الاتصال انقطع بسيد بشارات، طبعا سنعود إليه بعد قليل. دكتور حسام، فيما يتعلق فيما أشرت إليه قبل قليل بشأن الاحتجاج الذي أشارت به أو الانتقادات التي وجهتها دول الوساطة إلى الخروقات الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن نبني عليها، وما الذي يمكن أن تؤثر به هذه الدول في ظل هذا التعنت الإسرائيلي ورفضه لخطة نزع سلاح المقاومة؟
0: يعني دعنا نبدأ بالتدرج، هو ما تمارسه هذه الدول. بدأت في هذا البيان، في تقديري هو بيان مهم، ولكن لا يمكن أن يبقى لوحده، يجب أن أيضا تمارس مزيد من الاتصالات والضغط مع، ليس فقط مع الولايات المتحدة، مع كل الأطراف الدولية، لأن عمل الوسطاء الآن ومجلس السلام ليس قرارا أمريكيا أو قرار لمجلس الأمن رقم 8203. وبذلك من الممكن أيضا بعد، في حال رفضت إسرائيل ما جاء في هذا البيان ولم تعمل على احترام جهود الوساطة، في تقديري ممكن أن تذهب هذه الدول إلى مجلس الأمن مجددا لإعادة طرح القضية مرة أخرى على الدول، على مجلس الأمن وعلى الإرادة الدولية، لأنه لا ينبغي أن، لا يمكن ولا يعقل أن تبقى إسرائيل يعني تصول وتجول وتنتهك القانون الدولي ولا تلتفت لا لوساطة، لا تحترم وساطة هذه الدول ولا كل النداءات العالمية لوقف هذه الحرب ووقف هذا العدوان، وتبقى أيضا يدها طليقة. يكفي أن كانت يدها طليقة طوال 3 سنوات من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في تقديري على المجتمع الدولي التحرك فورا من أجل إنقاذ خارطة الطريق ورؤية ترامب، ومن أجل وقف الإبادة بالدرجة الأساسية التي هي إبادة صامتة وتجويع صامت على قطاع غزة.
1: نعود إلى سيد بشارات. سيد بشارات، كنت تتحدث قبل قليل عن موضوع احتمال أن تصبح هذه الخطة نقطة خلافية بين نتنياهو وترامب، وأنت أشرت ربما إلى تعديلات في هذه الخطة.
2: نعم، وأنا قلت أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك حالة من الخلاف الجوهري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل، وإنما الآن هو هناك تحول الموقف وتحولت هذه الخطة إلى خطة تفاوضية ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، يحاول كل منهما أن يذهب إلى تحسين موقفه وشروطه باتجاه تسويق هذه الخطة. بمعنى آخر، بنيامين نتنياهو عندما يرى في الطرف الفلسطيني بأنه طرفا لم يعد مؤثرا في المعادلة السياسية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، هو أراد أن يجعل الطرف الأمريكي هو الطرف المقابل للرؤية الإسرائيلية. ولهذا السبب هناك نلاحظ حالة من التفاوضية وحالة من الندية إنجاز التعبير ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في هذا الإطار. النقطة الثانية، وهو أن بنيامين نتنياهو

0: يذهب إلى التعاطي والتعاون مع ملف قطاع غزة كملف جوهري في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعطاء بعضا من الإنجازات لدونالد ترامب في مرحلة معينة على حساب ملفات أخرى. ولهذا السبب لاحظ شكل وطبيعة الرؤية الإسرائيلية في التعاطي والتعامل مع باقي الملفات، تارة يتصاعد الاهتمام بالملف في قطاع غزة، ثم الانتقال تارة إلى الملف اللبناني، وثالثة إلى الملف الإيراني، وبالتالي هناك عملية استثمار سياسي للملفات من المنظور الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان مشاورة الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، وشكر كذلك للدكتور حسام دجني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من القاهرة. على وقع الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، نشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية، وذلك في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
2: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية، تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة أعادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة، لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43,000 جندي بين قتيل وجريح، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية، وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
3: مرحبا بكم مشاهدينا رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة وكذلك في مضيق هرمز وكذلك للتطورات في قطاع غزة. بالتفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. قد دان بيان قطري ومصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة وتمهيد الانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه، قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، مرحبا بك أحمد، ونجمل معك المواقف الأمريكية ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المفاوضات والمهلة من جديد لإيران.
4: نعم محمد، ترقب لهذه التأكيدات التي كانت قد صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مستمرة وأن مضيق هرمز سيفتح اليوم الثلاثاء. لم يحدد توقيتا محددا اليوم الثلاثاء، ولكنه قال إن المحادثات بشأن مضيق هرمز والمحادثات إجمالا مع الإيرانيين مستمرة، ويقول إنه جرى الاتفاق على فتح المضيق اليوم الثلاثاء وتأجيل النقاش المتصل بالملف النووي لوقت لاحق. ترامب أيضا عندما سئل عن المسارات التي سيفتح فيها المضيق لم يجب على هذا السؤال بشكل مباشر، وإنما قال إن إيران لن تفرض رسوما على العبور عبر مضيق هرمز. وبالتالي هناك ما نقرأه في وسائل الإعلام الأمريكية كوول ستريت جورنال التي تنقل عن وسطاء قولهم إن هناك نقاش يتعلق بمسارات الدخول والخروج من مضيق هرمز، وتقول إن جانب من الاتفاق قد يتضمن أن تدخل السفن والناقلات التي تريد الدخول إلى منطقة الخليج العربي، مسار الدخول سيكون قريبا من السواحل الإيرانية، بينما مسار الخروج سيكون قريبا من السواحل العمانية. هناك أيضا ما تؤكده وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء أن مسارا مؤقتا يجري نقاشه أيضا لاستئناف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وتقول أن كل هذه المقترحات ما تزال في انتظار موافقة الحرس الثوري الإيراني عليها. ترامب في تصريحاته الأخيرة من المكتب البيضاوي كان يقول إن لدى إيران فرصة أخيرة الآن للتوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك يقول إن الولايات المتحدة جاهزة لتدمير إيران على حد تعبيره. وكان قد قال في تصريحات سبقت هذا التصريح بأن الجيش الأمريكي يظل في حالة تأهب، وفي حال فشلت هذه المساعي الدبلوماسية فهو يهدد إيران بتنفيذ ذلك الهجوم الذي قال إنه أرجأه أو ألغاه يوم الأحد بعد طلب من قبل إيران، وبعد اتصالات أيضا من دول المنطقة من السعودية وقطر والإمارات، وهذه المساعي الدبلوماسية التي تعمل على خفض التصعيد وتجنيب المنطقة أي تصعيد. ترامب أيضا كان يتحدث عن أن ذلك الهجوم كان من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية في

0: المنطقة، وهو يقول لا يريد ذلك، وعندما يتحدث الحلفاء إليه هو يستمع ويرى ما الذي سيحدث. بكل الأحوال هو يبقي لغة التهديد حاضرة، يتحدث بتفاؤل فيما يتعلق باستمرار المحادثات وقرب التوصل إلى اتفاق، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، بل يؤكد بأن الاتفاق بشأن مضيق هرمز في طريقه إلى التنفيذ، وبينما الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي سيتم نقاشه في وقت لاحق. وبدأ يتحدث بمصطلح جديد وهو تجريد إيران من قدراتها النووية، قال إنه يفضل هذا المصطلح في إشارة إلى أنه قد يذهب بعيدا فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية المتصلة بالملف النووي. ولكن بكل الأحوال أيضا حالة الترقب هي التي تتسيد المشهد هنا في الولايات المتحدة لهذه التأكيدات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي بقرب التوصل إلى اتفاق، وأن الهجوم ألغي بعد أن حدثت تطورات على طاولة المفاوضات تؤكد بأن اتفاقا سيتم إبرامه. على الجانب الآخر هناك أيضا ترقب من قبل الأمريكيين لأي مواقف تصدر عن الجانب الإيراني فيما يتعلق بتأكيد ترامب بأن المضيق سيفتح، ولكن هناك أيضا ما تنقله وسائل إعلام أمريكية عن مطالب الإيرانيين بشأن مضيق هرمز. هناك طلب برفع الحصار، تخفيف العقوبات، وفي الأثناء ترامب يقول إن الحصار البحري سيستمر حتى يقرر هو، ولن يدخل إيران أي شيء حتى يقرر هو متى يرفع هذا الحصار. من جانبها القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت أنها غيرت مسار 44 سفينة، إما كانت في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج من الموانئ الإيرانية. ترامب بكل الأحوال يتحدث بنبرة فيها تفاؤل كما يقول متابعون، وكل ذلك سيتحدد في الساعات القادمة فيما يتعلق بما إذا كان المضيق سيفتح أم لا، وكذلك طبيعة هذه المحادثات التي يؤكدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الإيرانيين.
1: أحمد، ماذا بخصوص الجدل حول التفاوض حينما يقول الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين ينفون التوصل إلى عملية التفاوض بحد ذاتها في حين أنهم من يطلبون ذلك؟ كيف ينظر إلى هذه الصياغة من الرئيس الأمريكي والهجوم على إيران سياسيا طبعا في التصريحات في الولايات المتحدة؟ كيف ينظر إلى إمكانية وجود مفاوضات أصلا في حين أن إيران تربط عملية التفاوض بعمان فقط وليس الولايات المتحدة؟
0: هنا من يؤكد بأن الرئيس الأمريكي لديه معلومات لا يكشف عنها للرأي العام، وأنه يتحدث بنبرة فيها تفاؤل نابعة من رغبته للتوصل إلى اتفاق، وكذلك بحسب تأكيدات أشخاص هم مقربين من الإدارة الأمريكية الحالية يقولون إن ما يصل الإدارة من تأكيدات من قبل الوسطاء سواء فيما يتعلق بالرسائل التي تبعثها إيران إلى الولايات المتحدة أو ما يجري النقاش حوله بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، كل هذه المعلومات تصل إلى الرئيس الأمريكي وهو يبني مواقفه عليها. وترامب في تصريحاته الأخيرة أيضا كان ينتقد الإيرانيين ويصفهم بالإزدواجية وأنهم يقولون شيء في الاجتماعات ثم ينفون ذلك.
1: شكرا
0: في العلن.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط للسياسات. ماركو مسعد، أبدأ معك بهذه النقطة، فيما يقوله الرئيس الأمريكي عن مفاوضات تنفيها طهران، ما الذي يفهم من تواصل إن صح التعبير اللحظات الأخيرة والذي يدفع الرئيس الأمريكي للحديث بثقة عن فتح المضيق يوم الثلاثاء؟
2: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها كذا تضارب في التصريحات عندما نتحدث عن المفاوضات. الجانب الأمريكي تحدث كثيرا بأن هناك جولات في التفاوض على سبيل المثال، حتى جولات إسلام أباد. الجانب الإيراني كان ينفي، الجانب الإيراني لديها أسباب تجعل منه أن ينفي هذه المفاوضات. بكل تأكيد يكون هناك إحراج في الداخل الإيراني عندما يتفاوض النظام الإيراني مع الجانب الأمريكي، خاصة بعد مقتل المرشد وكل هذا الدمار الحادث بسبب هذه الضربات الاقتصادية العسكرية، وهذا أيضا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. فإذن الجانب الإيراني بكل تأكيد يريد أن ينفي حتى لا يتم إحراجه في الداخل، ولكن بالممارسة التي شاهدناها خلال أيام والأسابيع الماضية نشعر بأن ما يقوله الجانب الأمريكي

0: في عندما يتحدث عن المفاوضات يكون صحيحا، لان الجانب الامريكي من شانه او من مصلحته ان يتحدث بما يحدث الان على ارض الواقع، ويقول ان المفاوضات هي الخيار الافضل بالنسبه لدونالد ترامب، لانها توفر له وتوفر على المنطقه بكل تاكيد كل هذه التكاليف الباهظه لاستكمال الحرب. فاذا عندما نتحدث عن مفاوضات او على الاقل ما بين قوسين مباحثات ما بين الجانب الامريكي والجانب الايراني، فاعتقادي هذه مستمره، ولكن الان نتحدث بان هناك يعني جهود دبلوماسيه كبيره سواء من الوسطاء او حتى من الجانب الأمريكي لمحاولة التواصل مع الجانب الإيراني، خاصة بعد هذه الضربات العسكرية المكثفة التي استمرت لحوالي مدة أسبوعين، حتى يتمكن دونالد ترامب من الوصول إلى النتائج. كلنا نعلم بأن استخدام القوى العسكرية من وجهة نظر دونالد ترامب فقط لأنه يريد أن يضغط على الجانب الإيراني ويصحح المسار سياسيا، ثم يدعو إلى المفاوضات، وإن فشلت المفاوضات يعيد الكرة مجددا. فإذا هذا ما يحدث الآن، وفي اعتقادي هناك مفاوضات ما يحدث الآن. الحديث عن مضيق هرمز بكل تأكيد، مضيق هرمز إن تم فتحه عن طريق المفاوضات يعتبر إنجاز بالنسبة لدونالد ترامب، ويعتبر فك للعقدة الكبيرة للملف الأمريكي الإيراني. والتحديث عن أي مفاوضات أخرى بكل تأكيد
1: طيب
0: سوف تتضمن الملف النووي الإيراني وباقي الأهداف الأمريكية.
1: دكتور حسين، أيضا ما الذي نعرفه عن سير عملية التفاوض مع عمان بين طهران ومسقط بخصوص المضيق، وإن كانت ستفضي إلى اتفاق يفتح المضيق اليوم، وهو ما يشير إليه الرئيس الأمريكي ربما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك
1: أهلا وسهلا.
2: وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني كلمة تفاوض إذا كانت تعني تفاوض مباشر هذا هو غير موجود، لأن الوفد التفاوضي السيد قاليباف موجود في طهران، السيد عرقشي ذهب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين، وكل أعضاء الوفد التفاوضي موجودون في طهران. من هنا عندما تقول إيران ليس هناك من تفاوض مباشر، هذا الكلام صحيح. وأما إذا كان معنى التفاوض تبادل رسائل، هذا الاحتمال يبقى قائما. يعني لا أدري يعني لماذا يجب أن نقبل كلام الرئيس الأمريكي وهو الذي كذب لمئات المرات و أدرج اسمه في يعني أنه الرئيس الأكثر كذبا في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يجب أن نقبل ونحلل ونبرر أن هذا الرئيس قال كذا وهو صحيح؟ لا،
1: لأنه
2: التفاوض
1: أوقف
2: غير
1: الضربات،
2: موجود بشكل مباشر،
1: لأنه في النهاية هو من أوقف الضربات.
2: يعني من أوقف الضربات لا يعني بالضرورة أن هناك الآن مساراً تفاوضياً. نعم، هناك مسار تفاوضي مع عمان،
1: هذا ما
2: إيران
1: سألت
2: تعلمه.
1: عنه، هل سيفضي
2: إيران
1: هذا المسار التفاوضي مع عمان إلى فتح المضيق اليوم الثلاثاء، ولذلك ربما فعلاً هذا ما يقصده الرئيس الأمريكي؟
2: يعني أولاً نقول أن إيران لأسباب داخلية أنه تخاف أن تعلن أنها تفاوض، هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن إيران تفاوضت في ظل الحرب وخارج إطار الحرب إلى آخره، إنه الموضوع ليس كذلك. التفاوض في عمان، نعم إيران أعلنت قبل يومين أن هذا المسار التفاوضي وصل إلى نهايته، يكاد يكون هناك اتفاق بين إيران وعمان ينظم عملية السير ذهابا وإيابا في مضيق هرمز تحت إشراف إيران حتى في الجانب العماني. يعني التسريبات في طهران ليس هناك من معلومات كبيرة، ولكن ما رشح لحد الآن هو أن هناك استعمال للطريقين في المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية ذهابا وإيابا، ولكن يبقى تحت إشراف إيران في كلا الطرفين، إرضاء لإيران وسعيا للوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
1: طيب ما الجديد هنا دكتور حسين؟ يعني تتحدث عن المسار الشمالي والمسار الجنوبي، المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية مع إشراف إيراني، يعني هذا ما فسرت به البند الخامس إيران أصلا، وبالتالي هنا يعني ما

0: جديد في الاتفاق، لأن الحديث كان عن مسار موحد مثلا أو مسار وسط واحد يتفق عليه طرفان، ربما يكون هذا جديدا، لكن إذا كان الأمر كما أشرت فما هو الجديد إذن؟
1: لحد الآن لم يعلن هل هناك مسارات جديدة أم مسارات قديمة، ولكن ما هو مهم هو أن أي اتفاق سيكون ضمن إطار إشراف إيراني على المسارات وإن كان خارج إطار المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا بشكل أو بآخر يرضي إيران باعتبار أن إيران كانت تكرر وتؤكد أن لا يمكن لإيران أن تتجاوز موضوع التحكم بالعبور في مضيق هرمز إلى مرحلة الوصول إلى اتفاق أو ما سمي سابقا 60 يوما. من هنا أتصور أن ما يطرح الآن وإن كانت المعلومات شحيحة هو يعطي بشكل أو بآخر إيران ما كانت تريده، وهذا ما يمكن أن يسمح بفتح مضيق هرمز اليوم.
0: لكن الخارجية الإيرانية قالت إن هذا الاتفاق قد لا يفضي في النهاية إلى فتح المضيق، الاتفاق لا يعني فتح المضيق بالضرورة.
1: نعم هذا الكلام صحيح. لماذا؟ يعني إيران تقول أن فتح المضيق لا يمكن أن يتم بصورة مجردة، يجب أن يكون هناك رفع كامل للحصار ضد إيران ورفع أو تجميد للعقوبات الأمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية والبتروكيماوية بشكل متزامن. لن يكون هناك فتح للمضيق من دون أن يكون هناك رفع للحصار والأمور التي تم الاتفاق عليها ضمن إطار مذكرة التفاهم. قد تكون لحد الآن مذكرة التفاهم خارج إطار التأكيد، ولكن مفاهيمها تبقى سارية خلال التصريحات الإيرانية.
0: طيب ماكو مسعد، يعني إذا وافقت عمان على الإشراف الإيراني على المسارات أيا كانت المسارات سواء جديدة أو مستحدثة، هل ستقبل الولايات المتحدة؟ يعني كيف سيكون موقف الرئيس الأمريكي من اتفاق إيراني عماني يفضي في النهاية إلى إشراف إيراني على المضيق؟
2: دعنا نتحدث بأن عندما نقول بأن هناك مفاوضات إيرانية عمانية خاصة بمضيق هرمز، دعنا نذكر بأن عمان أصلا كانت جزء من هذا الاتفاق الشهير أو هذا الاجتماع الشهير الأمريكي الخليجي التي جاء به مارك روبيو إلى المنطقة، وبعد هذا الاجتماع كان هناك يعني بيان مهم بإيه الالتزام بحرية الملاحة والالتزام أيضا بحرية الملاحة ما قبل الحرب. فإذا كان هناك يعني دعنا نقول تشابه في الرؤى الأمريكية الخليجية عندما نتحدث عن مضيق هرمز وعندما نتحدث عن المسار العماني. المسار العماني كان جزءا من الاتفاق العماني او على الاقل هذا المقترح العماني الذي كان يناقشه عباس عراقجي عندما كان موجودا في عمان. بعد مغادره عباس عراقجي تم قصف عمان وتم غلق المضيق اساسا. فاذا في اعتقادي هناك تضارب في الرؤى الايرانيه، ولكن الرؤى الامريكيه الخليجيه واضحه، فتح المضيق دون قيود ودون شروط. وعندما نتحدث عن المسار العماني هذا لا يمكن ان نتحدث على اشراف ايراني خاص بالمسار العماني، لان هذا ايضا تحت سياده دوله وهي اسمها عمان، فلا يمكن الحديث عن ذلك. وأيضا باعتقادي لا يمكن أصلا قبول ذلك من قبل الطرف العماني، وبكل تأكيد هذا يكون مرفوضا أمريكيا. عندما نقول بأن النظرة الأمريكية المقبولة، يعني بغض النظر عن المصطلحات لأن من الممكن أن يكون هناك أخذ وجذب في هذه المصطلحات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتشاطئة واعتقادي أغلب دول العالم تريد فتح المضيق دون شروط ودون قيود. وعندما تتحدث إيران على إشراف، هل الإشراف يعني بأنها تعطي صلاحية المرور لسفن بعينها ولا تعطي صلاحية المرور بسفن بعينها، لأن هذا يعتبر يعني سيطرة كاملة على المضيق. فإذا إن كان هذا الإشراف فقط لإشراف ظروف لوجستيه او امور لوجستيه بالتناسق مع او بالتنسيق مع عمان، وهذا يعطي حريه الملاحه، وحريه الملاحه ايضا تكمن او تعني هناك امان للسفن ان كانت تعبر في المسار العماني او حتى المسار الدولي او حتى المسار الايراني ولا يتم قصفها بالصواريخ والمسارات من النظام الايراني، فاعتقد هذا يكون مقبولا. فاذا عندما نتحدث عن الاشراف الايراني ماذا يعني

0: هذا الاشراف الايراني، هل يعطي الضوء الاخضر والضوء الاحمر للسفن لكي تمر او لا تمر، او يعني الامور اللوجستيه من الممكن ان تكون مقبوله امريكيا. ولكن في اعتقادي حتى الان الرؤيه الامريكيه كما قلت انها واضحه، وعندما نقول بان الرئيس دونالد ترامب، لماذا نصدق دونالد ترامب؟ لا اقول بان دونالد ترامب لا يكذب، ولا اقول بان دونالد ترامب صادق 100%، ولكن اقول بان ما حدث من الممارسات خلال الاشهر الماضيه اعطت لنا رسائل بان ما يتم الحديث عنه امريكيا خاصه في ملف المفاوضات اصبح بانه حقيقه. دونالد ترامب او الجانب الامريكي تحدث وقال بان نحن نتفاوض مع الجانب الايراني، والجانب الايراني نفى وكان هناك مباحثات اسلام اباد. ايضا حتى في اجتماعات الدوحه كان الجانب الايراني ينفي مرارا وتكرارا بانه يتفاوض مع الجانب الامريكي، حتى لو هذه التفاوض يعني اتصال مباشر كان يتم عن طريق الوسطاء، ولكن الجانب الايراني يرفض. فاذا عندما نقول بان الجانب الامريكي يقول بان هناك مفاوضات، من الممكن ان نسميها مباحثات، من الممكن ان نسميها اتصالات دبلوماسيه، ولكن هناك شيء يجري خلف الابواب المغلقه، وهذا الشيء في اعتقادي مقبول امريكيا ايرانيا خليجيا وحتى على مستوى العالم، لان في اعتقادي الحديث عن اي جهود دبلوماسيه يعني مهم وامر ايجابي للحديث عن فتح المضيق ثم الحديث عن الملف النووي الايراني بكل تاكيد.
1: دكتور حسين، في دقيقة لو تكرمت، يعني ما هي الخطوة المقبلة بعد يعني التواصل مع عمان على اتفاق في المضيق؟
2: يعني من دون شك انه فتح مضيق هرمز يجب ان يكون ضمن اطار محدد، يعني لا يمكن ان يكون خطوه مجتزاه بعيده عن كل المسار. من هنا ترامب الذي خرج من مذكره التفاهم، هناك ضروره للعوده اليه والالتزام به، باعتبار انه الاطار الذي يمكن أن يحدد الخطوات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين، وشكرا لضيفنا أيضا ماركو مسعد. ومنذ بدء الحرب انعكست الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط بشكل كبير، سواء صعودا أو هبوطا. التفاصيل إذن مع صهيب الملكاوي.
3: شهدت أسواق النفط العالمية منذ مطلع مارس الماضي حالة من التقلبات الحادة مدفوعة بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية المتقطعة، إذ قفز سعر برميل برنت لأكثر من 120 دولارا للبرميل في ذروته قبل أن يتهاوى لمستوى 72 دولارا، ليتأرجح بين هذين الحدين في حركة وصفت بأنها أقرب إلى تخبط يومي منها إلى اتجاه سوقي واضح. وبين شهري أبريل ويونيو سجل متوسط سعر خام النفط الأمريكي أكثر من 92 دولارا للبرميل بارتفاع فصلي بلغ 27%، وهو ما انعكس مباشرة على أرباح كبرى شركات النفط الأمريكية مثل إكسون موبيل، شيفرون وإنيرجي في عائداتها الفصلية. غير أن المشهد بدأ يتغير مع بداية الأسبوع عن الحديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات قد تفضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد فقط. ويرى مراقبون في أسواق الطاقة أن هذا التذبذب الحاد لا يعكس بالضرورة تغيرات جوهرية في العرض والطلب بقدر ما يعكس ردود فعل آنية على التطورات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج وأوكرانيا.
1: الآن إلى هذه النافذة التحليلية التي تناقش تضارب المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز مع نشوان حسين.
4: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. يعلن ترامب أن الحديث مع إيران يتركز على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء بشكل كامل، ويحذر بأنها فرصة إيران الأخيرة، بينما يعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن القوات الأمريكية جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز. أما في إيران فيعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. هذه الزاوية المتعلقة بالمضيق والمفاوضات بشأنها أو بشأنه نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل النقاش سنذهب إلى سلام خضر لقراءة في مسارات هرمز على شاشة تفاعلية. سلام.
5: شكرا نشوان. هرمز يبقى العقدة الأكثر حراجة بين واشنطن وبين طهران، وإلى هرمز سنتوجه مباشرة. هناك مفاوضات أو مباحثات تجريها إيران مع سلطنة عمان حول المسارات

0: التي يمكن أن يقبل بها الحرس الثوري، ولكن هذه المسارات لا نعرفها بشكل دقيق وبشكل محقق. المعروف حتى الآن أو من ما يتم طرحه بين مسقط وطهران هو إعادة العمل بالمسار أو بالممر الدولي. هذا الممر الدولي يمر من منتصف المضيق ما بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. اليوم بلومبرغ قالت إنه من غير الممكن إعادة العمل بهذا المسار تلقائيا، لأن والكلام لبلومبرغ إيران أو الحرس الثوري قام بزرع ألغام عند هذا ممر التجارة الدولي، لأنه خلال الفترة الماضية كان الحرس الثوري يصر على أن الممر الوحيد الآمن أمام السفن لدخول وخروج المضيق يمر عبر مياهها الإقليمية، تحديدا شمال وجنوب جزيرة لارك. ولكن كان هناك مسار ثالث بدأت القيادة المركزية الأمريكية بتسييره، وتقول اليوم إن أكثر من 1000 سفينة عبرت من هذا الممر خلال الأسابيع الماضية. وهذا الممر يكون حصرا قبالة المياه الإقليمية لسلطنة عمان، ويمكن للسفن الدخول والخروج عبره بتنسيق مع القيادة المركزية إلى بحر العرب. هذه الصورة حول من يسير أي ممر يأخذنا إلى النقطة الثانية. إيران تقول بأن الممر أو المضيق لن يفتح على الإطلاق ما دام الحصار الأمريكي مفروضا على الموانئ الإيرانية. هذا الحصار الذي أعاد فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة من القتال بين الطرفين أو التصعيد بين الطرفين، هذه هي نقطة الحصار، تنتهي أو يبدأ الحصار عند الميناء الأخير لإيران، ميناء دهشتي، وهو الميناء الوحيد الذي يعطيها إطلالة مباشرة على المحيط الهندي. يمنع وفق القيادة المركزية على السفن الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، أما السفن المتوجهة إلى باقي أو إلى بقية الموانئ المطلة أو القريبة من مضيق هرمز فيمكنها أن تسلك هذا الممر، التي تؤكد القيادة المركزية بأنها تساهم أو تساعد السفن على عبوره. ولكن هذا الحوار ما بين كيف يفتح مضيق هرمز ووفق أي قواعد، كان هناك طرح أيضا بخصوص تمسك إيران بأنها تريد جباية أموال لقاء الخدمات التي تقدمها، ينقلنا مباشرة إلى مضيق قريب وهو مضيق ملقا. هذا المضيق تطل عليه 3 دول، إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة. هذه الدول ليس لأي منها نفوذ مطلق على المضيق، ولكن هناك رسوم تدفع طوعا، وهذا واحدة من الأمور التي يتم الحديث عن أن هرمز إن تمسكت إيران بموضوع جباية رسوم فإن هذه الرسوم ستكون طوعية وليست جبرية على السفن. وهذا كان أحد البنود التي ضمنتها سلطنة عمان نشوان في أوقات سابقة ضمن أحد المقترحات التي قدمتها بورود أو بوجود مسار يمر قرب إيران للدخول والخروج عبر مياهها الإقليمية، شرط أن تكون الرسوم طوعية وليست مفروضة على السفن.
1: دعينا نستكشف مزيدا من الاحتمالات فيما يتعلق بطريقة فتح هذه المسارات. شكرا لك سلام. نذكر مرة أخرى ونرحب مشاهدينا بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. طيب لو بدأنا مما بدأت أو انتهت منه سلام، حقيقة العقيد نضال فتح أي مسار وفق المنطق يبدأ من نقطة محددة، وهذا يعني أن نذهب في العمق في المياه أبعد من إيران قليلا. وبالتالي السؤال الأول هنا في عن مدى سيطرة الولايات المتحدة كقوة عسكرية كمقدرات عسكرية بحرية على بداية المسارات في عمق المياه.
2: نعم نشوان، بداية أبدأ بتفكيك هذه الجملة الإعلامية وتحليلها وتحويلها إلى جملة عملياتية عسكرية. إيران يبدو أنها تطبق مبدأ في مضيق هرمز يقوم على أن ما هو لي فهو لي وما هو لك فهو لي ولك. بالتالي ضمن هذا السياق تريد إيران الهيمنة على مضيق هرمز، لأنها تدرك تماما أن هناك عدة أوراق عسكرية فقدت من إيران،
1: وهي تقصد في المعادلة مع عمان
2: ردعية تماما. إيران تدرك تماما أن ورقة الوكلاء لم تعد كالسابق، ورقة الصواريخ بدأت تستنزف، وورقة النووي خاضعة للتفاوض. لذلك تتمسك بورقة الجغرافيا في مضيق هرمز في هذا الكتف الجغرافي الذي يبدو أن الجانب الإيراني يتشبث به أكثر مما يتمسك به الآن. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، الممر العماني أو ما يعرف بالممر الجنوبي وهذا الممر القريب

0: من مسندم والممر الإيراني الذي يعبر ذهابا وإيابا من جزيرة لارك من وإلى جزيرة لارك بهذا الاتجاه. بالتالي كلا الممرين خاضعات للتفاوض بين الطرفين. لغاية الآن الصورة ضبابية، لا يوجد أي طرح على الواقع يمكن أن نقول أنه تم التوصل إليه. كل ما يجري الحديث عنه هي تسريبات إعلامية لا أكثر ولا أقل، لكن يبدو أن هناك طروحات إيرانية تتعلق بموضوع أن يكون هناك ممرا دوليا خاضعا للسيطرة على نموذج
1: أن يكون هناك ممر دولي. سؤال قد يبدو سؤالا بديهيا، يعني هنالك حديث عن ممر دولي، لكن هل هنالك وجود لممر دولي؟
0: نعم، الممر الدولي هو الممر الأوسط الذي يعبر بين الممرين، بين ممر العماني وبين الممر الإيراني القريب من جزيرة لارك. لذلك هذا الممر الدولي هو الممر الذي كان معمولا به قبل بدء العمليات العسكرية على إيران. ولكن هناك عدة مخاطر على هذا الممر، وهي الألغام، وخاصة ما يعرف عسكريا بالألغام التائهة التي انتشرت على طول هذا الممر نتيجة عدم ضبط هذه الألغام. الآن الجانب الإيراني والجانب العماني إن اتفقوا على هذا الممر يكون هناك تحدي عسكري كبير، لأن هذا الممر يعتبر ممر ذا مخاطر مرتفعة بسبب وجود الألغام في هذه المنطقة. الآن عسكريا الجانب الإيراني في الجهة الإيرانية من الساحل الغربي، سواء في جزر لارك وهرمز وجزيرة قشم، لم نعد نلمس عسكريا بأن القدرة الإيرانية باتت كالسابق باستخدام الأدوات غير التقليدية للسيطرة.
1: لماذا؟
0: على الممرات بسبب الضربات الأمريكية المتكررة على قوات الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري على طول الساحل الإيراني الغربي. يمكن أن نقول أن إيران على ما يبدو لديها تواجد عسكري غير تقليدي في مناطق جاسك ومناطق سيريك نتيجة، ووصلنا إلى هذه النتيجة لأن أغلب الاستهدافات التي تتم في الربع الأخير من مضيق هرمز بالقرب من مسندم في هذه المنطقة، وبالتالي لم نعد نلمس أن هناك استهدافات في الفضاء الجغرافي لمضيق هرمز.
1: منطقية ما يطرحه الأمريكيون الآن، الرئيس ترامب تحديدا الآن في الساعات الأخيرة عن هذا الممر وإمكانية تنفيذ ذلك مع أو في ظل استمرار الخلاف على المستويين السياسي والعسكري،
0: هذه النقطة الجدلية بين الطرفين، الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز، والجانب الإيراني ينفي ويقول أنه يسيطر على مضيق هرمز. لنفكك هذه العبارة نجد أن لكل منه تعريف السيطرة لديه على مضيق هرمز. الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يبدو أنه يشير إلى أن السيطرة على مضيق هرمز هي إغلاق المغلق، بمعنى وجود الحصار على مضيق هرمز هو سيطرة من قبل الجانب الأمريكي بالبوارج الأمريكية وبالطائرات المسيرة التي تسير كدوريات على طول مضيق هرمز. هذا التعريف الأمريكي. التعريف الإيراني بأن إيران تعرف السيطرة على مضيق هرمز بمن يسمح بالدخول، ومن يسمح بالخروج هو الذي يسيطر على مضيق هرمز. لذلك نرى أن هناك تضاربا إعلاميا بين الطرفين بمن يسيطر على مضيق هرمز.
1: نقطة جميلة جدا، لأنه إذا ما أخذنا هذين التعريفين وتحدثنا عن حصار الموانئ الأمريكي الذي نفترض هنا أن يتطلب وجودا عسكريا ومقدرات عسكرية في العمق أو فيما بعد العمق في هذه المنطقة، ونتحدث عن اعتراض إيراني محتمل لسفن تمر عبر المضيق، فهذا يعني أن هنالك تمركزا أو تكثيفا للوجود العسكري الإيراني في مناطق محددة من الساحل وليس على طول الشريط الممتد لمسافة طويلة.
0: هذا سؤال ممتاز نشوان، وهو سؤال يتبادر على ذهن الجميع. ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه المقاطع التي تبث الآن نرى أن حجم السفن التجارية الموجودة في فضاء جغرافي واسع كمضيق هرمز، وهنا نعود إلى الخرط أن الكتف الجغرافي هذه المنطقة كتفا معقد، بالتالي وجود مجموعة بسيطة من الزوارق الإيرانية أو زوارق بحرية الحرس الثوري الإيراني أو ما يعرف أسطول البعوض الذي دمر جزء كبير منه يكفي لإغلاق مضيق هرمز، أو على أقل تقدير التحكم بمن يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز أو من الممر الإيراني.
1: معنى أن هنالك تكثيفا إيرانيا لمناطق محددة في المركز، في مركز المضيق وليس على جنبات المضيق، لا تذهب بعيدا في العمق، أليس كذلك؟
0: تمام. الآن كلما تم ضرب المناطق الساحلية على طول من فترة 12 يوم وما بعدها، بالإضافة لجزيرة قشم، بالإضافة إلى سيرك واللارك وجاسك، نرى أن هناك إعادة تموضع وإعادة إنتاج لبعض مقدرات الغير تقليدية لبحرية الحرس الثوري الإيراني من العمق الإيراني إلى جزيرة قشم، ومن العمق الإيراني إلى جزيرة لارك. وهذا يجيب على سؤالك بأن التموضع الإيراني على طول هذه النقاط يعطي للجانب الإيراني خاصة في قشم ولارك أفضلية للسيطرة. نعم. على من يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز.
1: أترك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة ونعود منها إلى استوديو الأخبار.
2: ولا مشاهدينا نتحول إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
3: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
4: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
3: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية، وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول، وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة، وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي، رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
5: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريبا إلى 70%.
3: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل: وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيرا عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
6: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
3: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرتس، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية.

0: أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
1: أهلا من إسطنبول، إبراهيم المدهون مدير مؤسسة فلسطينية للإعلام. من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ده معك سليمان بشارات، بعد الترحاب بكما، الموقف الإسرائيلي الرسمي هل أصبح معلنا وواضحا بعد إعلان مجلس السلام؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك المشاهدين. باعتقادي هناك حالة عدم النضوج حتى هذه اللحظة للموقف الإسرائيلي الرسمي تجاه الخطة التي وضعت استكمالا لبنود اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة. عدم النضوج هذا سببه ربما أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول وهو المرتبط بطبيعة تأثيرات هذا الاتفاق على الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، ونحن نعلم أن ملف قطاع غزة هو يمثل الأكثر حساسية بالنسبة وارتدادا بالنسبة للشارع وللمجتمع الإسرائيلي الداخلي وللأحزاب وللتيارات الإسرائيلية الداخلية، وسيكون هو بمثابة المعيار والمرتكز الأساسي الذي يمكن أن يقاس عليه توجهات الشارع الإسرائيلي في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. الأمر الثاني أيضا ملف قطاع غزة وطبيعة القدرة الإسرائيلية بالتحكم به سيكون أيضا معيارا وانعكاسا لما تبقى من ملفات أخرى، بمعنى أن رؤية إسرائيل تجاه ملف قطاع غزة سينعكس على رؤية الملف اللبناني والملف الإيراني وقدرة ذلك على التأثير في ملفات الشرق الأوسط برمتها. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي إسرائيل إذا ما ذهبت إلى الموافقة الكاملة على اتفاق وقف الحرب وكل البنود التي تم الحديث عنها، هذا لن يعطي إسرائيل بعد ذلك مبررا للتأثير على هذا الملف، بمعنى أن إسرائيل ستفقد قدرة التأثير المباشرة، وبالتالي إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تستطيع أو لم تصل إلى مرحلة النضوج في اتخاذ القرار بهذا الاتجاه انتظارا لأمرين اثنين. الأمر الأول هو قدرة التغيير الفعلية لتحويل كل هذه الملفات إلى ملفات قوة وأوراق قوة لإسرائيل وإضعاف قدرة المقاومة الفلسطينية والطرف الفلسطيني وحتى الأطراف الإقليمية والدولية بالتأثير، ودليل ذلك أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تسمح بوجود أي عنوان فلسطيني، حتى اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم تسمح لها إسرائيل بالدخول إلى قطاع غزة لأنها تريد أن تبقي على حالة من الفراغ في العنوان داخل قطاع غزة. والأمر الثاني أو المحدد الثاني وهو طبيعة العلاقة مع الرئيس الأمريكي، هناك حالة من إنجاز التعبير حالة من الابتزاز الإسرائيلي للموقف الأمريكي تجاه ملف قطاع غزة مقابل ملفات وقضايا أخرى، وبالتالي بنيامين نتنياهو بالتحديد يريد أن يحصل على الأفضلية في هذه المرحلة بالتحديد.
1: ما الذي تبقى مما تم الاتفاق عليه إبراهيم المدهون إذا كان مجلس السلام يلغي جزئية التزامن في نزع السلاح وهي النقطة التي كانت خلافية، ويوافق الآن على الطرح الإسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب بعد تسليم أو حصر السلاح بشكل كامل وليس بالتزامن، ونقطة أخرى مرتبطة بتسليم هذا السلاح إلى جهة أجنبية وليس كما وافقت الفصائل إلى اللجنة الوطنية.
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. لم يتبقى شيء من الاتفاق، هناك انقلاب على الاتفاق من قبل ميلادينوف. ميلادينوف ينقلب على نفسه وينقلب على مسودته وعلى خارطة الطريق التي قدمها، وينقلب حتى على الرؤية التي قدمها الرئيس ترامب وتم الموافق عليها من قبل مجلس السلام ومن قبل الفصائل ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل الوسطاء، وبعد أن يعني أدرك الجميع أننا وصلنا إلى النهاية إذا بنا نعود إلى أول السطر. ولهذا أعتقد أن اليوم الخلل كبير، ولهذا دعا إلى تدخل الوسطاء أنفسهم والرد على ميلادينوف. يعني بيان الوسطاء كان واضحا، قطر ومصر وتركيا كان واضحا أن ما كلام ميلادينوف غير مقبول. اليوم نحن أمامنا مسودة خارطة الطريق موافق عليها فلسطينيا مدعومة من الفصائل مدعومة من الرئيس ترامب، يجب تنفيذها. إن لم تنفذ فأعتقد أننا سنذهب إلى جولة جديدة. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن ينهي الحرب، وهناك تقدير موقف فلسطيني مدرك لذلك. حتى حينما قدمت هذه المسودة من ميلادانوف، وهو الذي يعني هندسها، كانت كتابتها بمكتب نتنياهو وبالتنسيق مع نتنياهو، وقدمت للفصائل لكي ترفض. المفاجئ لدى إسرائيل أن الفصائل قبلتها، وأن الوسطاء دعمتها، وأن

0: ميلادينوف الذي من المفروض أن يحمي اتفاقه إذا به ينقلب وينحاز إلى الرؤية الإسرائيلية ويعلن وكأنه يعلن كأنه هو ناطق باسم مكتب نتنياهو وليس كأنه وسيط أو كأنه مندوب عن مجلس السلام، تحدث كأنه مندوب عن إسرائيل. لهذا أنا أعتقد أنه هناك أمل في أن يتحرك الوسطاء ويعيد ميلادينوف إلى جادة الورقة ونعود بعد ذلك بإرغام إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، لأن ما دون ذلك أعتقد أننا سنبقى في بؤرة التوحش الإسرائيلي والقلاقل في المنطقة، والكل غير معني الآن باستمرار هذا الإجرام الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع من العالم.
1: هل من الممكن أن يكون سيد سليمان بشارات هذا الموقف من مجلس السلام نهائي بتوافق مع إسرائيل، وبالتالي يتطلب عودة مرة أخرى للرئيس الأمريكي ليبارك هذا الاتفاق، وبالتالي يضغط على الفصائل الفلسطينية لتوافق عليه؟
2: أعتقد أنه ليس موقفا نهائيا لا من مجلس السلام ولا حتى من إسرائيل. كلا الطرفين هو يحاول أن يذهب إلى تسويق الأفكار على اعتبار أنها أفكار غير ناضجة، وأنا أتفق مع الدكتور إبراهيم عندما يقول أن هذه الخطة هي كانت بموافقة ومباركة إسرائيلية قبل أن تعرض على الطرف الفلسطيني، وحظيت ربما بدعم إسرائيلي ربما في من خلف الأبواب، ولكن إسرائيل هي دائما ما عودتنا أن تذهب إلى نوع من الخداع في هذه الأطروحات. كيف ذلك؟ هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل هو يعطيها أمرين اثنين، الأمر الأول أنها دائما أن تقدم ما يمكن أن يبرر للموقف الإسرائيلي أمام الإدارة الأمريكية وأمام دونالد ترامب أن إسرائيل جادة في خطواتها، وبالتالي هي تكسب ود الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب شخصيا، ومن ثم تبدأ إلى خلق المبررات وخلق العقبات في اتجاه التنفيذ. وهذا هو جزء الذي جرت عليه إسرائيل حتى ما بعد اتفاق أو خطة دونالد ترامب في أكتوبر العام الماضي. الأمر الثاني، إسرائيل عندما تذهب ومجلس السلام عندما يذهبان إلى إعادة أو التراجع عن طبيعة الطرح الذي كان مقدم والذي قدمه من دونوف نفسه على أنه طرحا كان شبه مجمع عليه وشبه نهائي، عندما يتراجع في الصياغة ويتراجع في هذا الحديث هو يتبنى الموقف الإسرائيلي. هذا التبني باعتقادي هو خطير جدا في هذه المرحلة. لماذا ذلك؟ هذا يفقد الثقة المباشرة بمجلس السلام، وأنا باعتقادي إسرائيل معنية في إيصال الموقف الفلسطيني والأطراف الأخرى إلى فقدان الثقة بمجلس السلام، حتى تقول أن مجلس السلام هو أيضا ضعيف لا يمتلك القدرة على القرار النهائي فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل هي معنية أن تبقي دورها ومكانتها وكلمتها وتأثيرها، هي التأثير المركزي والأساسي. إسرائيل تريد أن تجعل من كل الأطراف فيما يتعلق بملف قطاع غزة يعني أطرافا ذات تأثير محدود، ذات تأثير غير مباشر، وأن تبقي التأثير المباشر لإسرائيل. هذا الأمر ينطبق على اللجنة الإدارية، ينطبق على مجلس السلام، ينطبق على الوسطاء، وحتى ينطبق على الإدارة الأمريكية ما بعد عملية التهرب وإعادة تبني إسرائيل رؤية جديدة جدا لكل نقاط أو مراحل تنفيذ الاتفاق. وبالتالي إسرائيل هي تتلاعب بكل الأطراف تحت مبرر واحد وأساس، وهو أن إسرائيل تريد أن تلزم المقاومة الفلسطينية بأن تتخلى عن كل ما يمكن أن يكون أو يشكل ورقة قوة بيدها، وأن تجعل من الموقف الفلسطيني الموقف الضعيف الراضخ الخاضع للرؤية الإسرائيلية، وعدم وجود هناك أي رؤية يمكن أن تذهب إلى كسر المعيار الذي تضعه إسرائيل. هذا هو ربما الذي تريده إسرائيل في كل مرحلة، وهذا الاستنتاج هو الذي تريده إسرائيل في نهاية المطاف، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل تريد أن تبقي على الاحتلال العسكري المباشر لقطاع غزة، ولا تريد أن يكون هناك انسحابا أو رفعا لليد الإسرائيلية عن مستقبل القطاع.
1: سيد مدهون، ما الخيارات أمام الفصائل في هذه المرحلة؟ هل هناك تعويل على أن يغير موقف وإعلان الدول الوسيطة والضامنة الأخير، أن يغير من موقف مجلس السلام؟ هل هناك تعويل على موقف للرئيس الأمريكي بأن يضغط على إسرائيل؟ لنعود إلى الورقة التي وقعت في مصر.
0: أنا أعتقد أن الفصائل ستتمسك بالورقة، ستتمسك بموقفها، وستجري مشاورات داخلية، وأيضا ستتواصل مع الوسطاء

0: وتمنح الوسطاء مزيدا من الوقت. اليوم الدور ليس على الفصائل، الفصائل قامت بما عليها، وافقت على الورقة واستجابت لنصائح الوسطاء، وأيضا قدمت خطوات كبيرة للأمام، وأيضا ولا تمتلك في نفس الوقت أوراق ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وهي تريد تجنيب الشعب الفلسطيني هذه المقتلة وتحاول أن توقف هذه الإبادة. ولهذا أنا أعتقد أن اليوم الذي بيده الفعل هم الوسطاء، ولديهم العديد من أوراق التحرك، منها التحرك في الإقليم في دول المنطقة من أجل تحشيد الموقف عربي وإسلامي واحد وموحد لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وهذا مهم، بالإضافة إلى دور الوسطاء في إقناع البيت الأبيض والولايات المتحدة وخصوصا الرئيس ترامب بأن يتخذ موقفا معروفا، لا أحد يستطيع أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي الآن، خصوصا وهو في حماية وكنف الولايات المتحدة وكنف واشنطن. لهذا كلمة السر في قدرة الوسطاء والقوى الإقليمية على إقناع الرئيس ترامب بأن يتدخل بنفسه لإنقاذ هذا الاتفاق. على الأقل الآن إسرائيل في موقع محرج، على الأقل كشف وجه ميلادانوف أنه لا يصلح لهذا الموقع الذي يتبوأه، وأنه شخصية انتهازية، وأنه ينقلب على ما يقدمه هو بنفسه، وأنه استطاع أن يفشل في حماية رؤيته. ولهذا أعتقد الوسطاء أيضا يجب أن يكون لهم دور في إزاحة ميلادانوف واستخدام من يستطيع أن ينفذ أو ينفذ سياسات يمكن أن تنهي هذه الحرب ويمكن أن تنقذ الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس ترامب.
1: سلام بشارات، هل يعني من ردة فعل في إسرائيل على بيان الوسطاء بالأساس كيف تنظر إسرائيل مثل هذا البيان، ويعني لإنعكاس هذا الجمود وعدم توقيع الاتفاق فعليا على العلاقة سواء مع مجلس السلام أو مع الرئيس الأمريكي؟
2: أولا، إسرائيل تنظر إلى العلاقة فيما يتعلق باتفاق قطاع غزة إلى علاقة ثنائية ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها تريد أن تهمش دور الوسطاء بشكل كبير جدا. ولهذا السبب لاحظ طبيعة ردود الموقف الإسرائيلي على كل المواقف المتمثلة بالوسطاء تبقى هي ربما ردود خفية أو ردود بسيطة أو ردود سطحية بهذا الاتجاه، لأنهم لا يريدوا أن يعطوا الوسطاء مساحة تأثير مباشرة على اتخاذ القرار. ولكنها تدرك إسرائيل أيضا على أن الوسطاء يمكن أن يؤثروا على الإدارة الأمريكية في مرحلة معينة أو في محطة معينة، وتخشى إسرائيل ذلك. لهذا السبب لاحظ الاشتراط الإسرائيلي بعدم السماح على أن يكون هناك انخراطا تركيا قطريا فيما يتعلق بلجنة الإشراف أو المتابعة أو مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق أو خطة خارطة الطريق التي وضعت، إسرائيل معنية في عدم أو في تحييد أي وجود عربي أو إقليمي أو وسيط في هذه المرحلة، لأن ذلك يمكن أن يعزز الدور الفلسطيني مقابل إضعاف الدور الإسرائيلي. الأمر الثاني وهو أن إسرائيل تتعامل مع الوسطاء وبالتحديد الوسيطين القطري والتركي على أنهما وسيطان أقرب إلى الرؤية الفلسطينية منها إلى الرؤية الميدانية أو الواقعية إنجاز التعبير، وبالتالي وكأن هناك محاولة إسرائيلية إلى اتهام الوسطاء بإعطاء المساحة أو الدعم أكثر للموقف الفلسطيني على حساب الموقف الإسرائيلي. هذه أنا اعتقاد الجزء من عملية التلاعب الإسرائيلي، الهدف الأساسي منها هو إضعاف الدور للوسطاء بشكل مباشر. هذا من جانب. الجانب الثاني، إسرائيل أنا باعتقادي هي تريد أن تحول كل الأطراف إلى أطراف ضعيفة جدا فيما يتعلق بملف قطاع غزة، لأن إسرائيل في نهاية المطاف هي بشكل أو بآخر تريد أن تفرض واقعا، هذا الواقع يخدم الرؤية والمنظور الإسرائيلي. إن كان ذلك وفقا للمنظور السياسي المرحلي إسرائيلي والذي له ارتدادات على الحالة السياسية الإسرائيلية والانتخابات الإسرائيلية الداخلية، أو فيما يتعلق بالمنظور الاستراتيجي المستقبلي تجاه قطاع غزة، وربما التصريحات التي يعني تتوارد ما بين الفينة والأخرى من القيادات الإسرائيلية من بنيامين نتنياهو إلى وزير الجيش إلى رئيس هيئة الأركان إلى بيتسائيل سموتريش أو بن غفير، كلها تدعم إلى أن إسرائيل معنية في عملية تعزيز الوجود العسكري وكذلك الأمر الاستيطاني في قطاع غزة، وهذا بشكل أو بآخر هو عملية تثبيت الاحتلال الإسرائيلي المباشر للقطاع.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، نشكر إبراهيم مدهوم من إسطنبول أيضا، شكرا جزيلا لكما. على وقع الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
3: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ الباليستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت الطاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد 2 فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة أعادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43,000 جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
4: السلام عليكم، 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. وفي ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غرب مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه، قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. وبالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. ما الذي رشح إلى حد الآن بشأن المواقف الأمريكية حيال هذا الموضوع؟
5: الأخير هو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراد من البيت الأبيض عندما قال إن مضيق هرمز سيفتح اليوم الثلاثاء وإن المحادثات مع الإيرانيين مستمرة. تأكيدات الرئيس الأمريكي هذه أشاعت الكثير من الترقب والأمل خلال هذا اليوم بأن تفضي المحادثات بالفعل إلى هذا التطور الكبير في حال حدوثه خلال ساعات هذا اليوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة. ترامب لم يحدد وقتا محددا خلال يوم الثلاثاء سيفتح فيه المضيق، ولكنه يتحدث بنبرة اعتبر كثيرون هنا في واشنطن بأن فيها كثير من التفاؤل فيما يتصل بمسار المفاوضات والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك بين سلطنة عمان وإيران من جهة أخرى. بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحاول أن تكشف ما الذي يدور في الغرف المغلقة وهذه الاتصالات غير المعلنة. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن الوسطاء قولهم إن المحادثات تتضمن مسارات جديدة في مضيق هرمز، من بينها مسار مؤقت يجري الحديث بشأنه لاستئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق، وكذلك من بين المقترحات أن الناقلات والسفن التي تريد الدخول إلى منطقة الخليج العربي ستسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية، بينما مسار الخروج من مياه الخليج العربي سيكون عبر المياه القريبة من السواحل العمانية. وأيضا يؤكد الوسطاء في تصريحاتهم أو هذه المصادر في الوساطة في تصريحاتهم هذه لصحيفة وول ستريت جورنال بأن هذه المسارات لن تكون برسوم، وهذا ما أكده ترامب في تصريحاته الأخيرة عندما سئل عن الآلية التي سيفتح بها المضيق. لم يحدد طبيعة المسارات، ولكنه قال إن إيران لن تفرض رسوما للعبور عبر المضيق. ولكن ما أثار بعض الشكوك لدى متابعين هنا في واشنطن هو التصريحات الصادرة عن الجانب الإيراني الذي ينفي وجود محادثات أو مفاوضات مع الأمريكيين. ترامب أكد عدة مرات خلال هذا الأسبوع، أكد يوم السبت والأحد وكذلك يوم الاثنين بأن المحادثات جارية وأنه جرى الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل النقاش المرتبط بالملف النووي لوقت لاحق دون أن يحدد متى سيبدأ النقاش حوله، ولكنه يؤكد بأن الحديث المتصل بمضيق هرمز

0: هرمز وصل إلى مرحلة سيعاد فيها فتح المضيق اليوم الثلاثاء. أيضا ترامب قال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن ذلك الهجوم يوم الأحد، ولكن قال إن إيران هي التي طلبت إلغاء ذلك الهجوم، بالإضافة إلى اتصالات من دول في الإقليم عملت على دفع المسار الدبلوماسي وتجنيب المنطقة أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي الترقب هو سيد الموقف هنا في واشنطن وفي بقية المناطق أيضا. ترامب كان يقول في تصريحاته الأخيرة هذه إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أو اتفاق نهائي مع إيران. هنا من يعتقد بأنه في حال صدقت هذه التأكيدات والتصريحات الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، فذلك قد يعيد إحياء المسار التفاوضي المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا هناك ما أكدته وول ستريت جورنال بأن باكستان أبدت رغبتها في استئناف جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك التأكيدات الأخرى المتصلة بالتفاصيل المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز. أيضا هناك بعض التسريبات المتصلة بشأنها هنا في صحيفة وول ستريت جورنال، ولكن كل هذا يبقى الآن في سياق التسريبات دون تأكيد رسمي من قبل الجانب الأمريكي عن طبيعة المسارات ولا من قبل الجانب الإيراني الذي ينفي وجود هذه المحادثات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. سيد منشاوي، عندما يتحدث ترامب ويقول إن هناك مفاوضات مع الإيرانيين وإن هناك اتفاقا بشأن إعادة فتح المضيق اليوم الثلاثاء، هل يمكن أن نصدق ترامب في هذا فيما يقول؟
2: تحية طيبة لك والدكتور حسين والمشاهدين. سجل الرئيس ترامب يعني غامض في هذا المجال، هو يقول أشياء كثيرة ويتحدث كثيرا عن هذه النقطة تحديدا إعادة فتح المضيق، وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها ذلك، في حين أن الجانب الإيراني ينكر هذا جملة وتفصيلا. أعتقد أن الرئيس ترامب يبالغ إلى حد كبير في هذه اللحظة في التصورات والرغبات الأمريكية، ويرى أنه يريد أن يخرج بصورة المنتصر، وهذا يتمثل في فتح المضيق دون قيود أو شروط، وأن سلطنة عمان هو ما تقوم به من تفاوض مباشر مع إيران، هو ربما بالنيابة عن الولايات المتحدة وتحمل معها عمان في هذا الإطار الرغبات الأمريكية. فأعتقد أن الرئيس ترامب يبالغ إلى حد كبير، لا يوجد أي تأكيد في الجانب الإيراني على فتح المضيق كما يذكر الرئيس ترامب، وأعتقد أن المفاوضات لم تنتهي بصورة نهائية ولم يخرج بيان إيراني عماني عن تفاصيل هذه المفاوضات وعن كيفية سيرورة الملاحة في المضيق، سواء في الجانب القريب من إيران أو الجانب القريب من الجانب العماني أو في المنطقة الوسط. فأعتقد أن كل هذه التقديرات التي تخرج من الرئيس ترامب هي متفائلة بطبيعتها وتعبر عما يأمل فيه الرئيس ترامب، لكن ليس بالضرورة ما سيحدث في الواقع، لأن كل ذلك يتوقف في النهاية على الجانب الإيراني، وإذا ما كان الجانب الإيراني سينصاع إلى هذه التهديدات الأمريكية، وكل ما يقوم به الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة يدخل في إطار الحرب النفسية، هو يعني هدد بصورة غير مسبوقة على تدمير القدرات المدنية والبنية التحتية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين، وعاد وتراجع عن ذلك بسبب ضغوط الدول الخليجية الصديقة لواشنطن. وأعتقد أن كل هذا في إطار الحرب النفسية، يريد أن يراجع الإيرانيون أنفسهم ويقدموا المزيد من التنازلات، خاصة في النقطة الأكثر أهمية للرئيس ترامب وللتجارة العالمية وللداخل الأمريكي، وهي فتح مضيق هرمز.
1: طيب دكتور حسين رويران، هل هناك أي مفاوضات أمريكية؟ إذا ما تحدثنا عن الجانب الرسمي هناك نفي إيراني، لكن هل هناك أي احتمالات لوجود مثل هذه المفاوضات في طبعا لنقل بشكل غير معلن لإعادة فتح المضيق، أم أن هذا مرفوض مثل ما أشار الحرس الثوري؟
3: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري يعني المفاوضات يجب أن يكون الوفد التفاوضي الإيراني هو مشارك إذا كانت هناك مفاوضات. السيد قاليباف موجود في طهران، السيد عراقشي ذهب إلى كربلاء في العراق لزيارة الإمام الحسين، والوفد باقي الأطراف الفنية للوفد التفاوض الإيراني موجود في طهران. من هنا أن نقول أن هناك تفاوض، أتصور أن هذا يجافي الواقع. هل هناك نقل رسائل؟ هذا الاحتمال موجود، ويبقى قائما يعني دائما وأبدا. هل أن التفاوض مع عمان جاري؟ نعم، التفاوض مع عمان جاري وهو يكاد ينتهي كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وصل إلى خواتيمه وهناك اتفاق جاهز لم تعلن تفاصيله لحد الآن. هناك تسريبات في بعض الأحيان مختلفة، أن يكون الذهاب من الجانب الإيراني والعودة من الجانب العماني، وهناك تسريبات أخرى تقول أن هناك مسارات جديدة ذهابا وإيابا في المنطقة الوسطية. هذه كلها تسريبات غير مؤكدة
1: لكن الإيرانيين
3: ولكن
1: تحدثوا
3: مطروحة.
1: وقالوا إن التوصل لاتفاق مع العمانيين لا يعني بالضرورة إعادة أو وليس كافيا إعادة فتح مضيق هرمز.
3: نعم، هذا الكلام صحيح. لماذا؟ لأن إذا افترضنا أن هناك اتفاق على فتح مضيق هرمز، لا يمكن أن يتم هذا بصورة مجردة عن الواقع الموجود. يعني أمريكا تفرض حصار ضد إيران، إيران تقول فتح مضيق هرمز يجب أن يتزامن مع رفع الحصار وتجميد العقوبات على النفط الإيراني كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم. صحيح أن أمريكا انقلبت على مذكرة التفاهم، ولكن مذكرة التفاهم لا زالت هي مرجع أساسي، لأنها تحصر كل المواضيع الخلافية بين إيران وأمريكا، وهي تبقى مرجعا لأي اتفاق وتسوية بين إيران وأمريكا لحد الآن.
1: سيد محمد المنشاوي، ترامب يتحدث كذلك عن ضرورة عدم امتلاك الإيرانيين سلاح نووي، بينما العقدة الأكبر وهي مضيق هرمز لم يتم التوصل إلى حل لها بعد. كيف يمكن أن نفهم هذه الازدواجية في الانتقال بين المواضيع الخلافية بين الإيرانيين والأمريكيين؟
2: الموضوعان الأهم للرئيس ترامب والولايات المتحدة هما إعادة فتح المضيق والانتهاء وحسم الملف النووي الإيراني. أعتقد أن الهجمات الأمريكية المتكررة سواء في يوليو العام الماضي أو التي جددت هذا العام ربما قضت على البرنامج النووي الإيراني أو أرجعته سنوات لوراء، ولم يعد هو الشاغل الأهم لصنع القرار في العاصمة الأمريكية. الكل يدرك أن إيران بنفسها أكدت عدة مرات حتى على لسان المرشد الراحل آية الله علي خاميني أنها لن تتجه نحو السلاح النووي، والقضية كانت قضية فنية حول نسب التخصيب، وهل هي نسب عالية أم نسب منخفضة. وأعتقد أن هذه نقطة هناك إرث دبلوماسي بين الطرفين بين واشنطن وطهران ويمكن التوصل إليها في حل وسط. لكن القضية الأكثر إلحاحاً على الداخل الأمريكي، على دافع الضرائب الامريكي، على المستهلك الامريكي وعلى الناخب الامريكي هي قضيه مضيق هرمز، لان الرئيس ترامب اكتشف ان سوق الطاقه العالمي مرتبط بصوره مباشره بالسوق الامريكي، وان اي ارتفاع في اسعار النفط والغاز يؤثر على اسعار النفط والغاز داخل الولايات المتحده، وهذا يغضب الكثير من الامريكيين الذين يعبر 70% منهم عن رفضهم لهذه الحرب وعدم اقتناعهم باي مصوغات او مبررات صرفها الرئيس ترامب. فاعتقد ان الرئيس ترامب نفسه يريد حل مشكلة مضيق هرمز لأنها هي أصبحت المعيار الأهم للحكم على نجاح هذه الحرب أو فشلها، وهي الحرب التي
1: وبالتالي سيد المشاوي
2: يتبناها الرئيس
1: في ظل عدم حل ملف أو الخلاف بشأن مضيق هرمز وتأثيراته الكبيرة مثل ما أشرت قبل قليل على الداخل الأمريكي، وبعودة الحديث حديث ترامب عن الملف النووي الإيراني، هل هو يحضر بذلك ربما للعودة إلى الحرب ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز؟
2: نعم، هذا سيحدث بلا شك إذا فشلت المفاوضات الجارية والضغوط على الجانب الإيراني للانصياع للمطالب الأمريكية. سيهاجم الرئيس ترامب لأن هناك ضغوط كبيرة جدا عليه من أجل حسم هذا الملف. صحيفة وول ستريت جورنال الأقرب للحزب الجمهوري الأقرب لمزاج الرئيس ترامب هاجمته بشدة في افتتاحية اليوم الاثنين أمس الاثنين، وقالت أن الرئيس ترامب منع أو جمد أو وقف هجمات على إيران مرة أخرى، وقالت أنه يتحدث عن صفقة أخرى مع إيران، وسخرت من أن هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي نذهب إليها إلى مثل هذا السيناريو، أن يصعد الرئيس ترامب بصورة كبيرة ويتراجع في آخر لحظة عن شن هجمات، وهي تمثل الطيار المحافظ الطيار الصقور في الولايات المتحدة الذي يريد أن يدمر القدرات الإيرانية بصورة كاملة. فالرئيس ترامب لديه ضغوط من هذا الطيار، لديه ضغوط من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط من العرب الذين لا يريدون التصعيد، ولديه أيضا ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي زاره في البيت الأبيض من أجل دفعه إلى الهجوم على إيران. فأعتقد أن الرئيس ترامب يوازن كل هذه الخيارات والحسابات والقدرات الأمريكية. هناك تسريبات كثيرة على أن واشنطن أصبحت لديها قصور في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وأعتقد أن هذا أيضا ربما يكون أحد المحددات في القرار الأمريكي. فالصورة غامضة جدا، لكن الرئيس ترامب يريد حسم هذا الملف سريعا سواء بالطرق الدبلوماسية أو الطرق الحربية، لأن هناك ساعة مهمة جدا أو توقيت مهم جدا هو الانتخابات القادمة في نوفمبر المقبل، أي بعد 3 أشهر أو أقل من الآن.
1: دكتور حسين رويران، ما الذي يقرأ من استعجال الجانب الباكستاني السيد عرقجي لزيارة باكستان في هذا التوقيت بالذات؟
3: نعم، يعني هناك دعوة باكستانية للسيد عرقجي بمجرد أن يعود من الزيارة الخاصة يعني من العراق للذهاب إلى إسلام آباد. يعني لحد الآن أنا لم أسمع أن هناك دعوة باكستانية مماثلة للوفد الأمريكي إلى هناك. من هنا هل هذا هو للتنسيق بين إيران والوسطاء، أم أن هذا هو لجولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا؟ هذا الموضوع لا زال يعني قيد المجهول، ولكن أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن السيد عراقشي سيتوجه إلى إسلام آباد مجرد عودته إلى إيران.
1: سيد مشاوي، القيادة المركزية تحدثت وقالت إن قواتها جاهزة لمرافقة أو لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز، رغم أن الإيرانيين يقولون إنهم يغلقون المضيقة، وترامب يقول إن المضيقة أصبح تحت سيطرة أمريكية كاملة. ما الذي يفهم من دعوة سنتكم هنا السفن التجارية لعبور المضيق مع وجود قوات إيرانية تغلق؟
2: أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تكرر فيها القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم هذا البيان، أنها لديها القدرة على مرافقة السفن العابرة للمضيق كي تحميها من الصواريخ أو المسيرات الإيرانية. وأعتقد أن العالم يدرك الآن أن المضيق فعليا مغلق، كان يمر من مضيق 120 سفينة أو حاملة نفط وغاز قبل الحرب، والآن في أقصى الأيام تفاؤلا لم تكن أكثر من 10 أو 15 سفينة فقط. فأعتقد أن عمليا المضيق مغلق، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم. ربما تكون هذه البيانات من السنتر كوماند من القيادة المركزية تهدف إلى طمأنة المستهلكين العالميين أن الأزمة في طريقها إلى الحل، وأنها قد توفر بعض التأمين والأمان لهذه السفن، لأن أسعار التأمين التجارية على هذه السفن ارتفع بصورة غير مسبوقة، ربما كان من 0.25% إلى أكثر من 8% خلال الأسابيع الأخيرة. فأعتقد أنها رسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية، رسالة طمأنة إلى حلفاء واشنطن، ورسالة تهديد غير مباشر إلى قوات الحرس الثوري الإيراني. لكن الإيرانيون بأقل الأدوات تقدما مثل المسيرات البسيطة والمدافع البسيطة يستطيعون عمليا غلق المضيق، وهذا تدركه واشنطن والعواصم الغربية. من هنا هناك دفع باتجاه العمل الدبلوماسي، لأنه لا يمكن أن تعود حرية الملاحة في المضيق دون التوصل طهران واشنطن إلى حل مقبول من الطرفين.
1: دكتور حسين رويران، البحرية البريطانية تحدثت عن تعرض سفينة لهجوم أو لإصابة بمقذوف مجهول، بناء على ما تعودنا عليه هذا يشبه كثيرا التدخلات أو هجمات الحرس الثوري على السفن المخالفة للمسارات التي حددها هو، وبالتالي ما هي الرسالة التي يمكن أن يكون الحرس الثوري قد أراد إيصالها إلى سنتكوم وإلى كذلك مشغلي هذه السفن التجارية؟
3: يعني أولا إيران تقول أن المضيق مغلق، ليس هناك من عبور إلا استثناءات خاصة يعني يوميا عدد قليل جدا هناك من السفن تسمح لهم إيران بالعبور، وإيران لا زالت تؤكد أنها تدير وتسيطر على مضيق هرمز، وأي تحرك خارج إطار التنسيق معها سيواجه برد فعل. هذا لا زال قائما، وإيران لا تخفي ذلك، تقول أنه من غير المسموح العبور مضيق هرمز بدون التنسيق الكامل مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. في ألمانيا يواجه قطاع الطيران مرحلة دقيقة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط على شركات النقل الجوي، فمع استمرار أزمات الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز والتوترات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل القطاع مع هذه التحديات، وما إذا كان المسافرون سيدفعون ثمنها في المرحلة المقبلة.
4: في أروقة مطار برلين يتحدث مسافرون عن واقع جديد أصبحت فيه الرحلات الجوية أكثر كلفة، تغير قد يجعل السفر أقل سهولة خصوصا بالنسبة للشباب الراغبين في اكتشاف العالم.
5: في ألمانيا تحديداً تبدو الأسعار أعلى مقارنة بكثير من الأماكن الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص من إفريقيا إلى دول أخرى قد يجد أن أسعار الرحلات أرخص مما هي عليه هنا في ألمانيا، وهذا أمر محزن لأننا نحن الشباب نريد استكشاف العالم والتعرف إلى أشخاص جدد وزيارة بلدان مختلفة.
4: في مواجهة هذا الوضع تؤكد شركات الطيران الألمانية أنها اتخذت إجراءات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات، كالاعتماد على استراتيجيات التحوط التي سمحت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها لهذا العام. لكن هذه الحماية ليست دائمة، إذ تتراجع الكميات المؤمنة بنحو 5% شهرياً، ما يدفع الشركات إلى اللجوء للسوق الفورية لتغطية احتياجاتها، وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع.
6: ما يثير قلقنا بشكل كبير هو الارتفاع الهائل في سعر الكيروسين. صحيح أن العديد من الشركات قامت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من الكيروسين لهذا العام عبر عقود تحوط، لكن الكمية المؤمنة تنخفض بنحو 5% تقريبا كل شهر.
4: وتتفق المحللة الاقتصادية الألمانية كلاوديا كينفرت مع هذا التشخيص، محذرة من أن استمرار أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة قد يرفع الضغوط على شركات الطيران بشكل أكبر.
7: إذا استمرت أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة فإن الوضع سيزداد صعوبة، وقد تضطر شركات الطيران الكبرى إلى إيقاف تشغيل بعض الرحلات أو بعض الخطوط الجوية، وفي جميع الأحوال ستحاول رفع أسعار تذاكر السفر.
4: ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في عدد من الخطوط الجوية، وربما تعليق تشغيل بعض الوجهات، ما قد ينعكس في النهاية على حركة السفر من وإلى ألمانيا. بين رغبة سياح في الاستمتاع برحلاتهم ومواطنين يخططون لعطلاتهم القادمة في ألمانيا، يواجه قطاع السفر تحديا جديدا. فأزمة وقود الطائرات وارتفاع أسعار النفط عالميا يضغطان على شركات الطيران، والنتيجة قد تكون أسعارا مرتفعة ورحلات قليلة. أيمن زبير، الجزيرة، برلين.
1: يعلن ترامب أن المفاوضات جارية مع إيران، بينما تنفي طهران وجود أي مفاوضات. هذه المواقف المتضاربة ومسار التفاوض تناقشها فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد.
8: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. بين واشنطن وطهران تتصاعد الرسائل المتناقضة. الرئيس

0: الأمريكي يتحدث عن اتفاق بشأن مضيق هرمز ويعلن انطلاق محادثات مع إيران، لكنه سرعان ما يصف القيادة الإيرانية بأنها مخادعة بشكل لا يصدق. في المقابل تنفي طهران وجود أي مفاوضات مع واشنطن، وتقول إن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. فهل نحن أمام مسار تفاوضي حقيقي يفضي إلى تفاهمات، أم أمام تصعيد عسكري؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن إدارته تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وقال ترامب إنه لن يصل أي شيء إلى إيران، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري، وذلك إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. وأشار ترامب إلى أن إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بقوة، قائلا إن المضيق تحت سيطرة بلاده. رغم هذه التصريحات، حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن بلاده كانت وما زالت مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات إن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد، ولن تكون ضيفة لدى أي جهة، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران. وبشأن هرمز قال إنه لن يحصل أي تغيير في المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن مسار مضيق هرمز الذي يجري نقاشه مع عمان سيكون واحدا ويضم ممرات للدخول والخروج. كما أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أن قواته شمال غربي البلاد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. هذه التصريحات السياسية تتزامن مع حشود عسكرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى استمرار الحصار البحري على إيران. نقف على هذا المشهد وهذه الاستعدادات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر.
1: نبدأ من حيث انتهيت عبد السلام، هذا هو خط الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا يسمح بأي سفينة متجهة من أو منطلقة من الموانئ الإيرانية العبور منه، والقيادة المركزية الأمريكية تفرض هذا الحصار بعدد من القطع البحرية يصل تقريبا إلى 20 قطعة بحرية بين سفن قتالية ومدمرات، إضافة إلى حاملتي طائرات، وهناك أكثر من 260 طائرة أيضا جاهزة لدى القيادة المركزية، وفق ما قال بيت هيكسيث اليوم بأن القوات الأمريكية لا تزال جاهزة في حال أعطى الرئيس ترامب الأمر بالعودة إلى العمل العسكري. إلى جانب ذلك هناك مجموعة من القواعد أيضا تعتمد عليها الولايات المتحدة، القيادة المركزية تحديدا في أوروبا من بريطانيا، ألمانيا قاعدة مهمة جدا تتعلق بإدارة العمليات، في إيطاليا، بلغاريا انضمت حديثا إلى الدول التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها للانطلاق منها، وهناك أيضا قواعد في تل أبيب تستخدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى قاعدة دييغو غارسيا. هذا الحشد لا يزال موجودا، ولكن بانتظار أي أمر قد يعطيه ترامب، لأننا حاليا دخلنا في مسألة نقاش مع إيران أو حوار مع إيران، والعنوان الأهم يبقى مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول إنه مغلق، الولايات المتحدة تقول بأنه مفتوح عبر ممر قريب من المياه الإقليمية العمانية. واليوم سمعنا من الإيرانيين بأن ما يجري من مفاوضات أو من مباحثات بين طهران ومسقط هو على خط سير واحد، بمعنى ممر واحد للدخول والخروج، وهذا غير واضح حتى الآن ما إذا كان سيتم اعتماد لارك في المياه الإقليمية مباشرة أم العودة إلى المسار التجاري أو المسار الدولي في منتصف المضيق. ولكن وهذه نقطة أخيرة، بلومبرغ تحدثت عن أن هذا المسار الدولي يبقى خطرا نظرا لاشتباه بأن إيران قامت بزرع ألغام بحرية فيه.
0: تبقى الصورة حتى الآن غير واضحة. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات، و وهي ما سنناقشها الآن مع ضيفنا في الأسبوع.

0: استوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. ونريد أن نفهم بطبيعة الحال، نستعرض معك الفجوات بين الطرفين كما تراها أنت. الولايات المتحدة الأمريكية إذن مشاهدين تركز على فتح مضيق هرمز وحرية حركة الملاحة واستكمال التفاوض بشأن الملف النووي قبل متابعة الملفات الأخرى. إيران تريد وقف الحرب وضمان عدم مهاجمتها من قبل واشنطن مجددا، وذلك قبل فتح مضيق هرمز، كما تطالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى رفع العقوبات. إذن هذا ما فككناه مع ضيفنا من حيث الرغبات لدى الطرفين في ظل الإعلانات الأخيرة. وهنا سؤال دكتور شرقاوي عن ما الذي يفهم من مواقف الرئيس الأمريكي بين إعلان أن هناك تفاوض ومن ثم الحديث بسلبية عن أسلوب التفاوض الإيراني، ما الذي تفهمه؟
1: إدارة ترامب لهذا الصراع دخلت منطقة رمادية، من ناحية تراجع عن الخيار العسكري أو القصف الذي وصفه بأنه هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ضمن السياق الأمريكي تحتم عليه أن يحتفظ بماء الوجه، بمعنى أن لديه اليد العليا. قال إن هناك مسارين للتفاوض، المسار المتعلق بمضيق هرمز، وإن كان الإيرانيون يعتدون بأنها مفاوضات إيرانية عمانية وليست بالضرورة إيرانية أمريكية. في المقابل هو يؤكد أن هناك مسارا ثانيا حول المفاوضات بشأن ما هو نووي، ولكن طهران تنفي ذلك. بمعنى آخر يريد أن يعود إلى المرجعية الأولى التي هي تاريخ العداء الأمريكي الإيراني، هي موضوع الخطر أو التهديد النووي الإيراني، وبالتالي يقفز على أربعة قضايا بين موضوع هرمز إلى موضوع ما هو نووي، بمعنى لم يتحدث لا عن العقوبات ولا عن الأرصدة ولا عن اليورانيوم عالي التخصيب. هذه فقط إدارة الصراع وحاجته إلى خطاب يحافظ له على أنه يقود العملية وليس فقط يعني يضع نفسه في خانة اليك.
0: بالنسبة للإيرانيين، النفي جاء بعد تصريحات واضحة من الرئيس الأمريكي بأنهم يتفاوضون مجددا وبأنه وضع موعدا زمنيا لذلك. ما الذي تفهمه من هذا التضارب في الأنباء بين الطرفين؟
1: أولا ينبغي ألا نرفع سقف التوقعات بشأن أي إطار زمني. في منتصف ماي قلت إن حتى مهلة 60 يوما التي ذكرتها مذكرة التفاهم لن تكون عملية في الواقع، بمعنى أن الطرفين حملها أكثر من طاقة المفاوضين. لم نشهد مفاوضات الخبراء. الآن عندما يضع إطارا زمنيا هو أيضا يحاول أن يلمح إلى الرأي العام الأمريكي أن هناك آلية دبلوماسية تتحرك، ولكن ليس بمعنى أنها عملية أنها ستنتج مفاوضات واتفاقا نهائيا، ولكن مجرد إدارة الصراع مرحلة بمرحلة. بالنسبة للإيرانيين أيضا لا يكترثون لأي إطار زمني، لأنهم يعتقدون أن الجغرافية السياسية لمضيق هرمز لصالحهم، وهم أيضا مستعدون لحالة الحرب أو لحالة المفاوضات.
0: المفاوضات المثبتة الآن من الطرف الإيراني هي مع عمان بخصوص مضيق هرمز. إذا حصل تقدم في هذا الملف كيف سينعكس على المشهد؟
1: هذا حسب ما سيتفق عليه الطرفان. هل سيتوحد طريق المرور بمعنى المرور الآمن ونعود إلى حرية الملاحة قبل بداية الحرب؟ إذا كان هذا هو الاتفاق يمكن أن يبنى عليه الكثير، ويمكن أن نجد حلا للخلاف بين طهران والبيت الأبيض بشأن البند الخامس في مذكرة التفاهم. ولكن حتى هذه اللحظة الإيرانيون يقولون إنه وإن كانوا منفتحين على مفاوضات مع العمانيين، هذا لا يعني أن ذلك سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق. والاعتراض الحقيقي الإيراني هو أنهم لا يريدون مرور عتاد أو ما هو عسكري عبر هذا المضيق إلى الأسطول الخامس في البحرين، بمعنى هم يريدون أن يقطعوا الطريق على كل ما هو أمريكي، وإن كانوا قد يبدون بعض المرونة فيما يتعلق بقضية الرسوم أو بدل الخدمات، بمعنى الجانب المالي ليس بنفس الأهمية كما هو الخوف العسكري من ما تستطيع الولايات المتحدة القيام به عبر المضيق.
0: نقطة أخيرة في الاحتمالات، مع نبرة التهديد ما زالت مستمرة بحسب وزير الحرب الأمريكي، الذي تتوقع
1: طبيعة شخصية ترامب هو أن الملل من أي وضع يقلب الآية، بمعنى قد نقضي معه أسبوعا أو أسبوعين على أكبر تقدير ويعود مجددا إلى أنه يصاب بخيبة الأمل والإحباط من هؤلاء الإيرانيين كما يسميهم المخادعين حسب تعبيره، ونعود مجددا إلى التلويح بالوعيد العسكري وأن هذه المرحلة هي يعني ربما قد يسميها هجوم الفناء الأخير للإيرانيين. هذا هو ترامب الرجل الذي لا يستقر على حال.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إلى التطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
3: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
4: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
3: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غربا مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي، رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
5: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريبا إلى 70%.
3: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيرا عما سبقها، هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
6: لما يومين اثنين ثلاث سنين سنأخذ يشلون بشبيه.
7: لو قالوا لنا قبل ثلاث سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
3: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرت، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
2: للمزيد من النقاش معنا من اسطنبول سيد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك السيد إبراهيم المدهون. إذن ملادينوف يغير موقفه بعد لقاء نتنياهو، ما هي الرسالة التي وصلت إلى المقاومة؟
8: البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. الرسالة واضحة أن ميلادينوف فشل في أن يلعب دور مبعوث مجلس السلام، وانقلب على نفسه وانقلب على ورقته ومسودته، وتبنى الموقف الإسرائيلي، وأيضا هو فشل في أن يكون وسيطا وأن ينجح هذه العملية، ولهذا دعا إلى تدخل الوسطاء من أجل أن يقولوا موقفهم الذي يعارضون فيه ميلادينوف ويكشفون حقيقته التي بات يتحدث وكأنه ناطق باسم حكومة نتنياهو وليس كأنه مبعوثا لمجلس السلام أو أنه وسيطا يمكن أن ينجح هذا الاتفاق. لهذا أعتقد أن تصريحات ميلادينوف أورثت حالة سلبية جدا جدا في بين الفصائل الفلسطينية وأيضا بين الوسطاء وحتى ربما بين الإدارة الأمريكية. لهذا نتنياهو تحدث وقال هناك اختلاف بين وجهة نظر ووجهة نظر ترامب، وهذا يعطي مساحة للوسطاء ليتحركوا من أجل إقناع ترامب للضغط على نتنياهو وعلى ميلادينوف. وأعتقد أنه الآن يجب أن يتم أيضا إعادة تقييم دور ميلادينوف، وهل هو عنصر حل أم عنصر إشكال. أعتقد أنه فشل أن يكون عنصر حل، ولهذا يجب يعني استبداله في هذه المرحلة. وهذا ربما باتت قناعة الفصائل الفلسطينية أن ميلادينوف فشل في مهمته.
2: طيب دكتور محمد هلسة، ما هي الاعتبارات الداخلية والخارجية التي يبني عليها الإسرائيليون مواقفهم حيال خطة نزع سلاح المقاومة؟
9: التحية لك ولضيف الكريم للسادة المشاهدين. أولا كما تعلم هنالك شبه إجماع داخلي إسرائيلي باستعداء الكينونة الفلسطينية وفكرة الدولة الفلسطينية وكل الحالة الفلسطينية، وهذا يبني عليه نتنياهو في اتخاذ المواقف المتصلبة تجاه يعني أي تسوية تعرض عليه، وجوقة الإعلام والتصريحات وتغريدات السياسيين تدعم مثل هذا التوجه، ولذلك ويتخذ من هذه المواقف والتصعيد الذي يبديه شركائه في الائتلاف والمعارضون يعني حائط صد أمام فكرة أن يقبل نتنياهو بأي تسوية، خاصة بأنه كما نعلم تاريخيا المزاج العام الإسرائيلي في موسم الانتخابات يكون محكوم بالهواجس الأمنية ولا يمكن أن يقبل التنازلات والتسويات. ثانيا لدى نتنياهو الثغرة المرتبطة بموضوع المفارقة القائمة بين موقف الفصائل والوسطاء وميلادينوف الأول قبل أن ينقلب على هذا الموقف، والقائل يعني ضرورة التزامن ما بين المسارين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي، والموقف الإسرائيلي الذي يقول بضرورة أولا نزع السلاح ومن ثم الذهاب إلى يعني الانسحاب بعد أن تلتزم حماس بهذا الأمر الذي يشكك فيه. وثالثا لديه أيضا إسناد الولايات المتحدة وتماهيها بالمطلق. يعني ميلادينوف لم ينقلب من فراغ. ميلادينوف حينما سمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن موقف يقول أولا بضرورة نزع السلاح ثم الانسحاب ولم يلزم إسرائيل ولم يضغط عليها، هذا يعني في نهاية المطاف يتماشى مع رغبة المشغل، لأن الولايات المتحدة هي التي وضعته في هذا الموقف وهذا الموقع، وبالتالي لا يمكن أن يخرج على رغبة ولي الأمر في هذا السياق. ونتنياهو يفهم بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تمارس عليه ضغط تلزمه، وبالتالي هذه مساحة وهامش واسع جدا يتحرك فيه نتنياهو، ويجد بأنه قادر على أن يفرض مقاربته. القول بأن نتنياهو لا يريد الاتفاق كاملا، يعني أنا شكلا مقتنع بأنه لا يريده، لكن من ناحية

0: المقاربة، تعالوا يعني نرفض فكرة النزع المتدرج ونذهب إلى النزع الشامل، في حين توافق حماس على هذا الأمر بعد أن تعود جولات المفاوضات مرة أخرى وتأخذ أشهر طويلة ويستمر نتنياهو في الاعتداءات وفي الانتهاكات، سيقول حينها حين تقدم حماس موقفا أكثر تليينا: تعالوا نتحدث عن إخراج السلاح من القطاع لا حصره داخل القطاع. وفي كل مرة يخترق ذريعة تسمح له بتمديد هذه الحالة التي هي منطقة الراحة بالنسبة له، لأن خياراته الأخرى بالعودة إلى الحرب بصورتها القديمة ليست مريحة لا لإسرائيل ولا لصورتها في الخارج، وبالتالي هذه الصورة مريحة لنتنياهو. في كل مرة يخترق ذريعة جديدة ينزع فيها الشرعية عن صورة الاتفاق ويلقي بالكرة مرة أخرى في ساحة حماس والوسطاء. اليوم هو يريد أن يعيد الجدل مرة أخرى ما بين حماس والوسطاء في يعني مسار جديد من التفاوض والأخذ والرد يأخذ إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، حينها ربما تكون الصورة لدى نتنياهو أكثر راحة في ائتلاف جديد يشكله وربما يتخذ مواقف أكثر تصلبا.
1: وبالتالي سيد إبراهيم المدهون، كلما قدمت المقاومة تنازلات للمضي قدما، كلما تعنت الجانب الإسرائيلي وسط انحياز فاضح لملادينوف إلى الجانب الإسرائيلي. وبالتالي ما بقي، ما هي الأوراق التي بقيت لدى المقاومة؟
2: وبعد الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني المعادلة اختلفت، بالإضافة إلى اختلال المعادلة الإقليمية والانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال اليوم بلا شك أنه مزهو ومغرور بما حققه من وحشية وإجرام دون محاسبة ودون ملاحقة من قبل المؤسسات الدولية ومن قبل محاكم الجنايات الدولية، رغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في قطاع غزة، وذلك بشهود العالم وأيضا باعتراف المحكمات أو المحكمة الدولية. ومع ذلك إسرائيل تفلت من العقاب، ولهذا إسرائيل الآن تتعامل كأنها دولة مارقة وكأنها دولة فوق القانون وأنها غير معنية لا ب الاتفاقيات ولا بمجلس السلام ولا برؤية دولية أو إقليمية، وغير معنية حتى بما تريده الولايات المتحدة خصوصا في الملف الفلسطيني أو ملف قطاع غزة. ولهذا حقيقة الواقع معقد حتى لدى الشعب الفلسطيني. اليوم الفصائل الفلسطينية بين نارين، بين نار القبول بهذه العنجهية الإسرائيلية التي أوصلت إلى موافقة على ورقة لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن توافق عليها الفصائل الفلسطينية، ورغم ذلك إسرائيل ترفضها، وما بين الذهاب إلى يعني حرب واستكمال الإبادة أمام عجز إقليمي وأمام تواطؤ دولي وأيضا رضا ودعم أمريكي. لهذا أنا بعتقد اليوم المساحة التي يجب أن يتم التحرك فيها هي في المساحة الإقليمية، واليوم الدول العربية مسؤولة تاريخيا أمام ما يجري في قطاع غزة، والوسطاء عليهم أن يتحركوا. كان موقفهم إيجابي جدا اليوم بأنهم رفضوا ما قاله ميلادينوف، تمسكوا بالورقة، لأنه الوسطاء لعبوا دور مهم في إقناع الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركة حماس بالتوقيع على هذه المسودة، ووعدوا الفصائل ووعدوا الشعب الفلسطيني وحركة حماس بأن يتم تطبيق هذه الورقة بالتزامن، وبأن ينتهي عصر التوحش وعصر الإجرام الإسرائيلي ونبدأ في عملية إعادة ترتيب للأوراق في قطاع غزة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإنسانية في الواقع الكارثي في القطاع أو إزالة هذا الواقع الكارثي. لكن خروج ميلادينوف بهذه العنجهية وبتبني الرواية الإسرائيلية قلب الأوراق. اليوم مطلوب من الوسيط الذي يعمل حقيقة أن يقوم بدوره وأصدر قرار أو أصدر بيان وأصدر موقف. هذا الموقف مرحب به وحقيقة له أهمية خاصة جدا. موقف الوسطاء اليوم القطري والتركي والمصري أنهم رفضوا وتمسكوا بهذا الموقف، أعتقد هذا يمكن أن يبنى عليه. يجب أن يكون هناك تحرك من قبل الوسطاء في ثلاثة اتجاهات: أولا تقوية موقف حماس والفصائل الفلسطينية وإعادة الاعتبار لهم، الأمر الثاني في البيئة الإقليمية من أجل تعزيز وتحشيد الرأي العربي والإسلامي لدعم

0: دعم هذه الورقة ودعم الاتفاق وتثبيته. الأمر الثالث إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب أن يتدخل شخصيا من أجل أولا إلزام نتنياهو بالاتفاق وأيضا إعادة الصواب لميلادينوف، رغم أن حقيقة ميلادينوف أثبت أنه غير جدير بهذه الوظيفة، هو شخص انتهازي، شخص وظيفي يتطلع فقط إلى مصلحته الشخصية، سقوط مدوي يجب أن يتم العمل على إزاحته واستبداله بمن يستطيع أن يكون قادر على المضي قدما نحو تعزيز الاتفاق لا الانقلاب عليه.
1: دكتور محمد هلسة، عندما يتحدث الإسرائيليون ويقولون أن الصيغة التي ظهر بها اتفاق الجمعة الماضي بشأن نزع سلاح المقاومة لا يعبر عن الموقف الرسمي الإسرائيلي، وأن هناك خلافات بين نتنياهو وترامب في هذه النقطة، هل بالفعل هناك خلافات حقيقية وجوهرية أم أنها مجرد ذر للرماد في العيون؟
2: أولا، الاستراتيجية التي يتبعها نتنياهو في محاولة لنزع الشرعية عن هذه المسودة التي ظهرت جلية أشرت إلى أحد أركانها، وهو أن يطلق العنان لتصريحات يعني سقوفها مرتفعة تهاجم هذا الاتفاق. كل المجتمع الإسرائيلي حتى معارضي نتنياهو الذين يأخذون عليه هذه المقاربة لاستخدام القوة الغاشمة المفرطة في كل الملفات دون أن يذهب إلى مقاربات سياسية تحول ما تسميه إسرائيل الإنجازات العسكرية إلى رصيد استراتيجي، حتى هؤلاء انتقدوا نتنياهو، ولذلك هو ذهب إلى التصعيد في محاولة لقطع الطريق عليهم لاستثمار مثل هذا المشهد سياسيا في ظل أجواء انتخابية إسرائيلية. إذا هو لجأ إلى جوقة الذين يغردون في محاولة لنزع الشرعية هذا الاتفاق وخلق حوائط صد داخلية، هو لجأ أيضا إلى التصعيد بالنار في محاولة للرد ليس فقط على الفلسطينيين وميلادينوف والطرف الأمريكي، هو أيضا أراد أن يرد على بعض الذين أراد استثمار هذا الأمر داخليا، وأراد أن يثبت أيضا فكرة حق إسرائيل وحرية إسرائيل، وهذا واحد من المآخذ التي يعني وردت في ملاحظات إسرائيل على هذا الاتفاق. ثم يعني نتنياهو أيضا ركز على الجزئية المرتبطة بموضوع السلاح واستند إلى موقف الرئيس الأمريكي الذي تبنى المقاربة الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى، هو قال على لسان رئيس الولايات المتحدة نحن متفقون مع الولايات المتحدة على أولا نزع السلاح ومن ثم الانسحاب، وأصر على تكرار هذه الشروط أو الثوابت التي تسميها إسرائيل. هل موقف الولايات المتحدة يختلف مع إسرائيل في هذا الأمر؟ لا، المعلن منها أن الولايات المتحدة تقول أولا بنزع السلاح كاملا، ولذلك مرة أخرى نتنياهو يحصر النقاش في هذه المسألة في محاولة لنزع الشرعية عن هذا الاتفاق وإنتاجه مرة أخرى بالصورة التي تشاءها إسرائيل. لاحظ بأن نتنياهو صمت لفترة طويلة جدا ولم يخرج ببيان رسمي يقول بأن إسرائيل ترفض هذه المسودة التي تتبلور مرة واحدة، لم يقدم إجابة يعني تتعاطى إجابة مع هذه المسودة بحيث تؤخذ عليه في الداخل الإسرائيلي، ولم يقدم إجابة رافضة بحيث يعني تخلق موقفا معاندا لدى الطرف الأمريكي أو يغضب الطرف الأمريكي. هو أمسك العصا من المنتصف وقال بأنه نسف الاتفاق يقوم على نزع الشرعية عنه وإعادة إنتاجه بما تشتهي إسرائيل، وهذا الذي يبني، هذا الذي يخطط له الآن. شكرا. يعيد الكرة ويبدو بأنه ينجح في هذا المسعى الذي يذهب إليه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وشكر كذلك للسيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كان معنا من اسطنبول. والآن مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات بعد اقتحام قريتي تلفيت وجالود جنوب نابلس. ومن نابلس ينضم إلينا مراسلنا منتصر نصار. منتصر صباح الخير، ما الذي جرى هناك؟
3: صباح الخير مراد، هو هجوم نفذه مستوطنون على أطراف قريتي جالود وتلفيت إلى الجنوب من نابلس شمالي الضفة الغربية. مستوطنون اقتحموا أطراف القريتين وأضرموا النيران في ثلاث مركبات وأتت النيران عليها بشكل كامل. لكن للحديث عن خصوصية هذه المنطقة تحديدا، هؤلاء المستوطنين الذين قدموا من بؤرة استيطانية كانت أقيمت على قمة جبل عين عينيا، وهذه هذه بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون وأزالها الجيش، ثم أعاد المستوطنون لإقامتها مرة أخرى، ثم أزالها الجيش وأعاد المستوطنون لإقامتها، بمعنى أن هذه البؤرة أزيلت أكثر

0: أكثر من مرة بقرار من الجيش الإسرائيلي، والمستوطنون يعودون لبنائها من جديد، ومنها ينطلقون لتنفيذ عدد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق جنوب نابلس. هذه البؤرة لها خصوصية مختلفة عن البؤر الأخرى، هي تقع على مقربة من التجمعات الفلسطينية القريبة من تلك المنطقة، جالوت، قريوت، قصرة، تلفيت وجريش وغيرها من المناطق، وهي كما ذكرت قريبة من التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى أن وجود هذه البؤرة في ذلك المكان يقطع أوصال هذه المناطق، ومنها ينطلق المستوطنون لتنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين. ليس هذا هو الاعتداء الأول في مناطق نابلس شمال الضفة الغربية. الليلة الماضية مستوطنون بأعداد كبيرة اقتحموا المنطقة الشرقية من نابلس، وتحديدا منطقة مقام قبر يوسف. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اقتحمت المكان وأغلقته بشكل كامل ومنعت الفلسطينيين من التحرك والوصول إلى منازلهم، وذلك لتأمين وصول المستوطنين إلى هذه المنطقة. خلال اقتحام قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، أصابت شابا بالرصاص في منطقة الساق، وأصابت آخر بالضرب في مخيم بلاطة شرق نابلس، إضافة إلى إصابات عدة بالاختناق بعدما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع حملات دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال تركزت في الخليل جنوبي الضفة الغربية. عليك مراد.
1: منتصر، هذه ليست أول مرة أكيد يعتدي فيها المستوطنون على الأملاك وعلى الفلسطينيين وأملاكهم، لكن الأسلوب واحد، هو إضرام النيران في المركبات والمساكن. ما الغاية من ذلك؟
0: وتعددت الأساليب حقيقة مراد، تطورت في بعض الأحيان إلى إطلاق الرصاص، وهذا أدى بحسب آخر الإحصائيات التي تحدثت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين برصاص مستوطنين فقط خلال الشهر الماضي شهر تموز. الغاية من موضوع إضرام النيران وإشعالها في ممتلكات الفلسطينيين هو تخويف الناس ودب الرعب في قلوبهم وإلحاق الضرر في الممتلكات وفي المنازل. هم يعلمون جيدا ماذا يعني المنزل وماذا يعني الممتلك لدى الفلسطيني، هم يريدون إيذاء الفلسطينيين في ذلك، والمستوطنون أيضا يريدون فرض واقع جديد هنا في مناطق الضفة الغربية. هذا الواقع عنوانه أن المستوطن يقتحم في أي وقت يشاء، هو يعتقد، وهذا على الأقل ما هو موجود على الأرض، توفر له الأمن والحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في كثير من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون كانت قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق بدلا من أن تعاقب من بدأ وباشر وبادر بهذا الهجوم، كانت تعتقل الفلسطينيين وتحقق معهم ممن نفذ الاعتداء بحقهم، وبالتالي هذا الهدف منه فرض واقع جديد هنا في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا، كنت معنا مباشرة من نابلس. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، ويواصلها زميل محمد حمدة.
2: شكرا جزيلا لك مراد، وهذه التغطية إذن للأوضاع في المنطقة في مضيق هرمز وكذلك في غزة مستمرة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية أنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. في ملف غزة، قال مصرف الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد داين بيان قطري مصري تركي لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منها، خاصة عقب إعلان حركات حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح.

0: جانبها قالت حركة حماس أنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وأن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد الانتقالي إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. جانبه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. لنبدأ بالتطورات بين إيران والولايات المتحدة، ومعنا مراسلنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك. لنجمل المواقف الأمريكية تحديدا هذا السجال بين الرئيس الأمريكي وطهران حول حدوث مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، حدوث هذه المفاوضات من عدمها.
1: مرحبا بك محمد. نعم، طهران تنفي هذه المفاوضات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على أنه يتفاوض مع الجانب الإيراني. قال إن الإيرانيين هم الذين طلبوا هذه المفاوضات، لكنهم في العلن لا يعترفوا بذلك بل ينفون عقد محادثات مع الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بالأمس بتوقيت واشنطن قال إن هذه الفرصة الأخيرة أمام الجانب الإيراني لتوقيع اتفاق جيد على حد قوله، وأكد مرة أخرى على أنه كان سيقصف إيران بقوة يوم الأحد الماضي في ضربة وصفها بأنها ستكون ضربة ضخمة للغاية، وقال أنها ربما تكون أكبر الضربات منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أرجأ هذا العمل العسكري ضد إيران بطلب من الدول في المنطقة على أمل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وقال أيضا إن الإيرانيين هم الذين طلبوا وقف هذه الضربة عليه. الرئيس الأمريكي يؤكد مرة أخرى بأنه ربما اليوم بحسب المحادثات مع الجانب الإيراني سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل. قال أنه يجب أن يفتح المضيق بالكامل اليوم الثلاثاء، وأكد أن هذه هي المرحلة الأولى من المحادثات مع الجانب الإيراني، ووصفها بأنها هي المرحلة الأكثر صعوبة، وقال إن المرحلة الثانية ستكون حول البرنامج النووي الإيراني وتفكيك ما يسميه بالسلاح النووي لدى إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الوضع بأكمله على حد قوله، وأشاد بالحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ووصف هذا الجدار الحصار بأنه جدار من الفولاذ على حد قوله، وقال إن الولايات المتحدة لا تسمح بدخول أو خروج أي سفينة من الموانئ الإيرانية إلا بإذن من القوات الأمريكية. إذن الرئيس هنا يتحدث عن أنه من المفترض أن يتم فتح مضيق هرمز بالكامل هذا اليوم، وأيضا يقول أن هذه الفرصة الأخيرة أمام الجانب الإيراني. حينما سئل أيضا الرئيس الأمريكي بالأمس عما إذا كان سيعود للعمل العسكري إذا ما فشلت هذه المحادثات، أجاب بالإجاب وقال أن الولايات المتحدة لديها خطط كثيرة وخيارات متعددة للتعامل مع إيران في هذا الصدد، وأنها مستعدة بالكامل، وأشاد بالقوات الأمريكية بالتأكيد، لكنه أيضا أقر بأن الجانب الإيراني ما زالت لديه بعض القدرات العسكرية. إذا محمد، واشنطن والعالم نحن ينتظر هذا اليوم مجريات هذه المحادثات التي يؤكد الرئيس دونالد ترامب على أنها الخطوة الأولى ربما من أجل توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني، مع إبقاء التهديد العسكري قائما أيضا، وذلك في وسط ربما هنا في وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن تقارير عن هذه المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان والجانب الإيراني حول مضيق هرمز وحول مقترح بتشكيل المسار مؤقت في المضيق تشرف عليه البلدان ربما من أجل دخول وخروج السفن عبر المضيق من دون فرض رسوم عبور، وذلك أيضا بدعم ربما من الوسطاء من أجل إنهاء هذا الصراع. وقال أيضا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ما وصفتهم به المصادر المطلعة والمصادر الإقليمية، بأن الدول في المنطقة طلبت أيضا بأن تكون هناك تعهدات تتعهد بها إيران بعدم شن هجمات واعتداءات مرة أخرى على دول الجوار.

0: في المنطقة، سواء من إيران أو من وكلاء إيران في المنطقة، في أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. لكن أيضا محمد، ورغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأن هذه المحادثات منعقدة مع الجانب الإيراني، كانت هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بأن المحادثات المنعقدة ليست محادثات مباشرة وليست محادثات جديدة في واقع الحال، ولم تجدول بشكل جديد، وإنما هي المحادثات التي كانت منعقدة من قبل في إطار ربما التوصل إلى اتفاق يشرف عليها من الجانب الأمريكي المبعوث ستيف وودكوف وكذلك جاريد كوشنر، لكنها تتم عبر الوسطاء في المنطقة. وربما يجري حاليا الحديث تحديدا عن هذه المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان وإيران. هذا الأمر بالتأكيد هنا في واشنطن، حول الحديث أيضا عن ربما الخيارات الضيقة أمام الرئيس دونالد ترامب أمام إيران، سواء في على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري، رغم التهديد بشن ضربة عسكرية كبرى. شبكة سي إن إن كانت قد كشفت بأن مسؤولا عسكريا أمريكيا رفيعا وجه رسالة إلى مسؤولين وخبراء عسكريين يطلب منهم نصائح في التعامل مع إيران، وهو ما يشير ربما إلى أن الخيارات المطروحة أمام الرئيس دونالد ترامب ضيقة، وأن مساحة التحرك في التعامل مع إيران ليست مساحة كبيرة أمام الرئيس دونالد ترامب، وأن حتى ربما خيارات التصعيد العسكري قد لا تجدي نفعا وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع أوسع وجبهة دفاعية أوسع أمام القوات الأمريكية. محمد،
1: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. للنقاش الآن معنا من طهران الدكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من واشنطن الدكتور هيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. دكتور حسين، أبدأ معك بالموقف الحالي في إيران من تصريحات الرئيس الأمريكي. حقيقة عملية التفاوض التي تجري، علاقة ما يجري مع عمان أيضا بتصريحات الرئيس الأمريكي، كيف توصفها لنا؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، هل هناك تفاوض مباشر كما يزعم الرئيس الأمريكي؟ طبيعي لا، لأن الوفد التفاوضي موجود في طهران، السيد قاليباف موجود في طهران، السيد عراقشي ذهب لزيارة الإمام الحسين إلى العراق، والوفد باقي الوفد التفاوضي أيضا موجود في طهران. من هنا ليس هناك من تفاوض مباشر. هل هناك إمكانية نقل رسائل؟ هذا الأمر يبقى قائما دائما وأبدا، أنه عبر باكستان، عبر قطر، عبر عمان، هذا موجود. هل الرئيس الأمريكي يقصد بالحوار الجاري والحوار الجاري بين إيران وعمان؟ قد يكون كذلك. هذا الحوار صحيح وجود، وهو يكاد يشرف على نهايته. يعني حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين إيران وعمان وصل إلى نهايته، وقد يعلن سريعا جدا. هناك تسريبات، البعض يقول أنه هناك خطة أن يكون الدخول عبر مضيق هرمز من الجانب الإيراني والخروج من الجانب العماني، البعض الآخر يسرب شيء مختلف وهو إيجاد ممران ذهابا وإيابا في المنطقة الوسطية. ولكن ما هو متفق عليه في كل هذه التسريبات أن كل ما يمكن أن يحدث في المضيق من فتح لمسارات قديمة أو جديدة سيكون تحت إشراف إيران، حتى وإن كان في الجانب العماني، وهذا إرضاء لإيران للقبول بصيغة ما. ومن هنا موضوع الاتفاق على فتح المضيق موجود ومطروح من خلال اتفاق إيران وعمان، ولكن إيران تقول أي اتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق. لماذا؟ لأن فتح المضيق لا يمكن أن يتم إلا إذا رفع الحصار عن إيران، تم تجميد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني والبتروكيماويات والمشتقات النفطية، يعني كما كان سابقا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. لن يفتح مضيق هرمز من طرف واحد ومن دون مقابل، هذا تؤكد عليه إيران. طيب، الآن
1: سيد باترسون، ما موقف الرئيس الأمريكي سيكون من هذا الطرح الإيراني بعدم فتح المضيق حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع عمان إلا بالعودة إلى المذكرة، أي بالعودة إلى كما أشار ضيفنا رفع الحصار ورفع العقوبات.
3: شكرا جزيلا، ولقد تابعت المداخلة التي تقدم بها الضيف من طهران. نعم، أتفق بشأن التسريبات التي خرجت عن المفاوضات التي تجري ما بين إيران وعمان، وقد تكون مضرة لعملية التفاوض، وقد تكون كذلك صعبة الفهم إلى أن يتم التوصل إلى بيان نهائي. كيف سترد الإدارة الأمريكية لكل هذه العملية، عملية التفاوض ونتائجها؟ لابد أن ننتظر لنرى ما سيقوله الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي، فإن الرئيس الأمريكي لديه أهداف استراتيجية، وهذه الأهداف الاستراتيجية يبدو أنه لم يتم تناولها، سواء كان الأمر بالعمل على عملية التفاوضات الجارية، وكذلك بناء على رغبة كل للأطراف ليتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل للملاحة كاملة. لابد أن ننتظر كذلك هذا الجانب، لكن هناك فرصة مليئة بالأمل للمضي قدما بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم ومخرجات قمة الدوحة وكل مخرجات عمليات التفاوض لحل القضايا التي تريد الإدارة الأمريكية تناولها. لقد أعلن الرئيس الأمريكي، قال إنه سيوقف أي عملية عسكرية إلى أن يتم إعطاء فرصة لعملية التفاوض للوصول إلى نتائج مقترحة يتم العمل عليها، ولتحديد ما إذا كانت ما تكون الردود الأمريكية تجاه ذلك. الوضع هو صعب بالنسبة لكل الأطراف، كل دولة في الخليج لديها أهداف مختلفة بشأن عملية التفاوض وعلاقات مختلفة مع إيران، وبالتالي عمان ربما قد تتخذ قرارات مشتركة مع إيران، لكن هناك دول خليجية أخرى لابد كذلك أن تتقبل ذلك، وهذه الدول ستتحدث إلى إدارة ترامب، وكذلك سيتحدثون بشأن كيفية التعاون بناء على ما سينجو من اتفاق ما بين كل من عمان وإيران. نعم، هناك بعض المدخلات، بعض الأفكار التي ستتقدم بها بعض الدول، هذا سيحدد موقف الولايات المتحدة تجاه الحصار البحري وكذلك الوصارات المستقبلية بعد ذلك.
1: سيد بتر سماهي، خيارات الرئيس الأمريكي، هو يتحدث مرة أخرى عن فرصة أخيرة لإيران، وهو أيضا وضع نفسه أمام يعني حد أقصى اليوم الثلاثاء. ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يفتح المضيق سواء اليوم أو حتى الساعات المقبلة؟ استمرار هذه الصيغة التهديدية من الرئيس الأمريكي والتراجع، ماذا تعني من خيارات؟ طبعا
3: أعتقد أن الحصار البحري من منظور إدارة ترامب كان ناجحا للغاية، ولقد رأينا ذلك على أنه جزء من عملية التفاوض ما بين عمان وطهران، لكن عمان ليست تحت الحصار، وبالتالي عمان هي التي ليست هي التي تفرض الحصار، وإنما الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة هي التي ستحدد متى سيرفع الحصار البحري عن إيران، وكذلك متى سيتم رفع الحظر على مبيعات النفط والمشتقات الأخرى. هذا كذلك تحددها أمور تحددها الولايات المتحدة، وهذا يعتمد على عملية فتح المضيق. ربما نحن وصلنا إلى مرحلة ربما من المراوحة والطريق المسدود، خصوصا فيما يتعلق الأمر بمذكرة التفاهم التي تنظر إليها طهران على أنها تعطيها حق السيطرة على مضيق هرمز. هناك كذلك التبعات الاقتصادية التي تعتبر قوية على الطرفين. بالإضافة كذلك هناك أهمية تتعلق بالتخطيط. كما وصف الرئيس، قال إن العملية التي قد تتم إن تمت ستكون بقوة الحرب العالمية الثانية، وبالتالي التوقيت والتخطيط يعود إلى الرئيس الأمريكي والقادة الموجودين في المنطقة. هم من سيختارون التوقيت عندما تكون الأمور جاهزة للمضي قدما بذلك.
1: حسين، كيف تتابع طهران هذه التهديدات وهذه المهلة الجديدة التي وضعها الرئيس الأمريكي، وما هو يعني الحراك القائم حاليا لإنجاز حل في الساعات المقبلة؟
2: في تصوري أن الكل يعرف أسلوب الرئيس الأمريكي، يعني حافة الهاوية والبروباغندا التي يستعملها، المبالغة المفرطة التي يعني يطرحها عن قوة أمريكا، القوة الجوية الأكبر في العالم، البحرية الأكبر في العالم، الصواريخ الأكثر تقدما في العالم. هذا الكلام واضح. من هنا في تصوري يجب أن نفرق بين مسألتين، بين البروباغندا التي يستعملها الرئيس ضمن إطار يعني حافة الهاوية، وبين الموقف السياسي الذي يحاول أن يوجد مقاربة جديدة لتجاوز الأزمة. من هنا جزء مما يطرحه الرئيس الأمريكي وضمن إطار الضغط وليس إلا، يعني الموضوع هو ليس أن طبيعي الحرب هي منهكة للطرفين، ولكن أمريكا ليست في وضع مثالي، يعني هي تعاني من استنزاف في الكثير من الصواريخ والذخائر، هي مقبلة على انتخابات، هي تعاني من أزمة في الداخل. الرأي العام في أمريكا أكثر من ثلثاه هو ضد الحرب وضد هذه السياسات ترامب. هنا نحن أمام الاقتصاد العالمي يعاني، يعني هذا كله هو أيضا ذي مدخل في هذا الموضوع. من هنا أتصور أننا أمام فرصة لتجاوز الأزمة، ولكن شدة التهديد الذي يمارس هو جزء منه، وضغوط يستعملها الرئيس الأمريكي عادة، يعني الموضوع ليس وليد الآن وهذه المرة، لا، هذا الموضوع تكرر عشرات المرات.
1: لكنه يتحدث عن فرصة أخيرة، يعني ربما تنهي هذه التهديدات دكتور ريوران وتنهي هذه المهل.
2: يعني هذا أيضا تكرر في السابق، أنه يعني أعطى مهل أخيرة. من هنا في تصوري أن الموضوع هو الهدف مهم، أنه فتح مضيق هرمز إذا كان هناك اتفاق بين إيران وعمان، وهذا متوقع بشكل كبير جدا باعتبار أن هناك تصريحات حتى من وزارة الخارجية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران، قطع الاتصال معك. أشكر ضيفي الدبلوماسي الأمريكي سيد باترسون، شكرا لكما. نرصد الآن مشاهدينا التداعيات الاقتصادية للمشهد في مضيق هرمز، ففي ذروة فصل الصيف في أوروبا وازدياد الطلب على السفر تترقب القارة تبعات أزمة مضيق هرمز على أسعار الطاقة خصوصا وقود الطائرات في الأشهر المقبلة. يأتي ذلك بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى اللحظة، ومع تأكيد خبراء أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة.
4: كغيره من مطارات أوروبا، يعرف مطار بروكسل هذه الأيام ذروة حركة السفر الصيفي. طوابير من المسافرين وطائرات تقلع وتهبط في تتابع لا يتوقف، كأن كل شيء على ما يرام. لكن خلف هذا المشهد يختبئ قلق متصاعد بدأ يشغل شركات الطيران والمسؤولين على حد سواء. هشاشة قطاع الطيران الأوروبي أمام أي اهتزاز جيوسياسي بعيد عن حدوده في ظل أزمة مضيق هرمز. وعلى بعد كيلومترات من صخب المطار وفي قلب بروكسل، لم يعد القلق حكراً على الخبراء والمسؤولين، بل تسلل إلى أحاديث المسافرين العاديين الذين تتقاطع خططهم الصيفية مع أخبار قد تبدو بعيدة لكنها تمس حياتهم.
5: العام الماضي كلفت تذكرتي ما بين 700 إلى 750 يورو، وفي طريق العودة الآن دفعت 1000.
6: نفس الرحلة أنا تقريباً بقوم فيها كل سنة. الأسعار يعني 50% أكثر.
4: لكن جوهر الأزمة يكمن في معادلة أدق، فوقود الطائرات في أوروبا يأتي جزئياً من المصافي المحلية وجزئياً من الاستيراد، حيث يمر نحو 40% من واردات القارة من وقود الطائرات المكرر عبر مضيق هرمز وحده، وتنعكس هذه المخاوف بالفعل على الأرض. لوفتهانزا مثلاً ألغت 20,000 رحلة قصيرة المدى هذا الصيف لاحتواء الكلفة، وشركات أخرى مثل رايان إير وإيزي جيت حذرت من تراجع أرباحها إذا استمر الوضع. أما شركات الطيران العاملة في بلجيكا فقد فضلت عدم التعليق حتى الآن نظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأزمة.
7: لم تكن هناك مخاوف تذكر. في بداية الحرب استجاب الاتحاد الأوروبي بتوفير مخزونات طوارئ تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولكن الآن مع نفاذ مخزون الطوارئ واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا يواجه الاتحاد مشكلة حقيقية.
4: في المفوضية الأوروبية يطرح سؤال لا يقل إلحاحا، هل تمتلك الدول الأعضاء مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة أي نقص محتمل؟ وهل توجد آلية أوروبية منسقة تسمح بالتحرك السريع إذا تدهور الموقف؟
8: لا نشهد أي نقص في النفط الخام أو المنتجات المكررة، لكن من الواضح أن الوضع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز يسببان تقلبات كبيرة وعدم يقين.
4: بين تطمينات المفوضية إذن وتحذيرات الخبراء، تقف أوروبا اليوم عند مفترق، إما أن تعيد صياغة استقلالها في الطاقة أو تبقى رهينة لجغرافيا لا تملك من أمرها شيئاً. بنيت فكرة الاتحاد الأوروبي على مبدأ حرية التنقل، ومعه ولدت حركة طيران متاحة للجميع، بل في بعض الأوقات أقل كلفة من أشكال المواصلات الأخرى. لكن الصعود اليوم في الأجواء أصبح يزداد كلفة بسبب أزمة تحدث على بعد آلاف الكيلومترات. عبد الله الشامي، الجزيرة، بروكسل.
1: والآن لهذه النافذة التحريرية التي تناقش تضارب المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز مع الزميل نشوان حسين.
9: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. يعلن ترامب أن الحديث مع إيران يتركز على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء بشكل كامل، ويحذر بأنها فرصة إيران الأخيرة، بينما يعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن القوات الأمريكية جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز. أما في إيران فيعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. هذه الزاوية المتعلقة بالمضيق والمفاوضات بشأنها أو بشأنه نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل النقاش سنذهب إلى سلام خضر لقراءة في مسارات هرمز على شاشة تفاعلية. سلام.
10: شكرا نشوان. هرمز يبقى العقدة الأكثر حراجة بين واشنطن وبين طهران، وإلى هرمز سنتوجه مباشرة. هناك مفاوضات أو مباحثات تجريها إيران مع سلطنة عمان حول المسارات التي يمكن أن يقبل بها الحرس الثوري، ولكن هذه المسارات لا نعرفها بشكل دقيق وبشكل محقق. المعروف حتى الآن أو من ما يتم طرحه بين مسقط وطهران هو إعادة العمل بالمسار أو بالممر الدولي. هذا الممر الدولي يمر من منتصف المضيق ما بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. اليوم بلومبرغ قالت إنه من غير الممكن إعادة العمل بهذا المسار تلقائيا، لأن والكلام لبلومبرغ إيران أو الحرس الثوري قام بزرع ألغام عند هذا ممر التجارة الدولي، لأنه خلال الفترة الماضية كان الحرس الثوري يصر على أن الممر الوحيد الآمن أمام السفن لدخول وخروج المضيق يمر عبر مياهها الإقليمية تحديدا شمال وجنوب جزيرة لارك، ولكن كان هناك مسار ثالث بدأت القيادة المركزية الأمريكية بتسييره، وتقول اليوم إن أكثر من 1000 سفينة عبرت من هذا الممر خلال الأسابيع الماضية، وهذا الممر يكون حصرا قبالة المياه الإقليمية لسلطنة عمان، ويمكن للسفن الدخول والخروج عبره بتنسيق مع القيادة المركزية إلى بحر العرب. هذه الصورة حول من يسير أي ممر يأخذنا إلى النقطة الثانية. إيران تقول بأن الممر أو المضيق لن يفتح على الإطلاق ما دام الحصار الأمريكي مفروضا على الموانئ الإيرانية. هذا الحصار الذي أعاد فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة من القتال بين الطرفين أو التصعيد بين الطرفين، هذه هي نقطة الحصار، تنتهي أو يبدأ الحصار عند الميناء الأخير لإيران، ميناء دهشتي، وهو الميناء الوحيد الذي يعطيها إطلالة مباشرة على المحيط الهندي. يمنع وفق القيادة المركزية على السفن الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، أما السفن المتوجهة إلى باقي أو إلى بقية الموانئ المطلة أو القريبة من مضيق هرمز فيمكنها أن تسلك هذا الممر، التي تؤكد القيادة المركزية بأنها تساهم أو تساعد السفن على عبوره. ولكن هذا الحوار ما بين كيف يفتح مضيق هرمز ووفق أي قواعد، كان هناك طرح أيضا بخصوص تمسك إيران بأنها تريد جباية أموال لقاء الخدمات التي تقدمها، ينقلنا مباشرة إلى مضيق قريب وهو مضيق ملقا. هذا المضيق تطل عليه 3 دول: إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة. هذه الدول ليس لأي منها نفوذ مطلق على المضيق، ولكن هناك رسوم تدفع طوعا، وهذا واحدة من الأمور التي يتم الحديث عن أن هرمز إن تمسكت إيران بموضوع جباية رسوم فإن هذه الرسوم ستكون طوعية وليست جبرية على السفن، وهذا كان أحد البنود التي ضمنتها سلطنة عمان نشوان في أوقات سابقة ضمن أحد المقترحات التي قدمتها بوجود مسار يمر قرب إيران للدخول والخروج عبر مياهها الإقليمية، شرط أن تكون الرسوم طوعية وليست مفروضة على السفن.
9: دعينا نستكشف مزيدا من الاحتمالات فيما يتعلق بطريقة فتح هذه المسارات. شكرا لك سلام. نذكر مرة أخرى ونرحب مشاهدينا بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. طيب لو بدأنا مما بدأت أو انتهت منه سلام، حقيقة العقيد نضال فتح أي مسار وفق المنطق يبدأ من نقطة محددة، وهذا يعني أن نذهب في العمق في المياه أبعد من إيران قليلا. وبالتالي السؤال الأول هنا في عن مدى سيطرة الولايات المتحدة كقوة عسكرية كمقدرات عسكرية بحرية على بداية المسارات في عمق المياه.
11: نعم نشوان، بداية أبدأ بتفكيك هذه الجملة الإعلامية وتحليلها وتحويلها إلى جملة عملياتية عسكرية. إيران يبدو أنها تطبق مبدأ في مضيق هرمز يقوم على أن ما هو لي فهو لي وما هو لك فهو لي ولك، بالتالي ضمن هذا السياق تريد إيران الهيمنة على مضيق هرمز، لأنها تدرك تماما أن هناك عدة أوراق عسكرية فقدت من إيران،
9: وهي تقصد في المعادلة مع عمان
11: ردعية تماما. إيران تدرك تماما أن ورقة الوكلاء لم تعد كالسابق، ورقة الصواريخ بدأت تستنزف، وورقة النووي خاضعة للتفاوض، لذلك تتمسك بورقة الجغرافيا في مضيق هرمز في هذا الكتف الجغرافي الذي يبدو أن الجانب الإيراني يتشبث به أكثر مما يتمسك به الآن. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، الممر العماني أو ما يعرف بالممر الجنوبي، وهو هذا الممر القريب من مسندم، والممر الإيراني الذي يعبر ذهابا وإيابا من جزيرة لارك من وإلى جزيرة لارك بهذا الاتجاه. بالتالي كلا الممرين خاضعات للتفاوض بين الطرفين. لغاية الآن الصورة ضبابية، لا يوجد أي طرح على الواقع يمكن أن نقول أنه تم التوصل إليه. كل ما يجري الحديث عنه هي تسريبات إعلامية لا أكثر ولا أقل، لكن يبدو أن هناك طروحات إيرانية تتعلق بموضوع أن يكون هناك ممرا دوليا خاضعا للسيطرة على نموذج
9: أن يكون هناك ممر دولي. سؤال قد يبدو سؤالا بديهيا، يعني هنالك حديث عن ممر دولي، لكن هل هنالك وجود لممر دولي؟
11: نعم، الممر الدولي هو الممر الأوسط الذي يعبر بين الممرين، بين ممر العماني وبين الممر الإيراني القريب من جزيرة لارك. لذلك هذا الممر الدولي هو الممر الذي كان معمولا به قبل بدء العمليات العسكرية على إيران. ولكن هناك عدة مخاطر على هذا الممر، وهي الألغام، وخاصة ما يعرف عسكريا بالألغام التائهة التي انتشرت على طول هذا الممر نتيجة عدم ضبط هذه الألغام. الآن الجانب الإيراني والجانب العماني إن اتفقوا على هذا الممر يكون هناك تحدي عسكري كبير، بأن هذا الممر يعتبر ممر ذا مخاطر مرتفعة بسبب وجود الألغام في هذه المنطقة. الآن عسكريا الجانب الإيراني في الجهة الإيرانية من الساحل الغربي، سواء في جزر لارك وهرمز وجزيرة قشم، لم نعد نلمس عسكريا بأن القدرة الإيرانية باتت كالسابق باستخدام الأدوات غير التقليدية للسيطرة.
9: لماذا؟
11: على الممرات بسبب الضربات الأمريكية المتكررة على قوات الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري على طول الساحل الإيراني الغربي. يمكن أن نقول أن إيران على ما يبدو لديها تواجد عسكري غير تقليدي في مناطق جاسك ومناطق سيريك، نتيجة ووصلنا إلى هذه النتيجة لأن أغلب الاستهدافات التي تتم في الربع الأخير من مضيق هرمز بالقرب من مسندم في هذه المنطقة، وبالتالي لم نعد نلمس أن هناك استهدافات في الفضاء الجغرافي لمضيق هرمز.
9: منطقية ما يطرحه الأمريكيون الآن، الرئيس ترامب تحديدا الآن في الساعات الأخيرة عن هذا الممر وإمكانية تنفيذ ذلك مع أو في ظل استمرار الخلاف على المستويين السياسي والعسكري،
11: هذه النقطة الجدلية بين الطرفين، الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز، والجانب الإيراني ينفي ويقول أنه سيطر على مضيق هرمز. لنفكك هذه العبارة نجد أن لكل منه تعريف السيطرة لديه على مضيق هرمز. الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يبدو أنه يشير إلى أن السيطرة على مضيق هرمز هي إغلاق المغلق، بمعنى وجود الحصار على مضيق هرمز هو سيطرة من قبل الجانب الأمريكي بالبوارج الأمريكية وبالطائرات المسيرة التي تسير كدوريات على طول مضيق هرمز. هذا التعريف الأمريكي. التعريف الإيراني بأن إيران تعرف السيطرة على مضيق هرمز بمن يسمح بالدخول ومن يسمح بالخروج هو الذي يسيطر على مضيق هرمز. لذلك نرى أن هناك تضاربا إعلاميا بين الطرفين بمن يسيطر على مضيق هرمز.
9: نقطة جميلة جدا، لأنه إذا ما أخذنا هذين التعريفين وتحدثنا عن حصار الموانئ الأمريكي الذي نفترض هنا أن يتطلب وجودا عسكريا ومقدرات عسكرية في العمق أو فيما بعد العمق في هذه المنطقة، ونتحدث عن اعتراض إيراني محتمل لسفن تمر عبر المضيق، فهذا يعني أن هنالك تمركزا أو تكثيفا للوجود العسكري الإيراني في مناطق محددة من الساحل وليس على طول الشريط الممتد لمسافة طويلة.
11: هذا سؤال ممتاز نشوان، وهو سؤال يتبادر على ذهن الجميع. ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه المقاطع التي تبث الآن نرى أن حجم السفن التجارية الموجودة في فضاء جغرافي واسع كمضيق هرمز، وهنا نعود إلى الخارطة أن الكتف الجغرافي هذه المنطقة كتفا معقد، بالتالي وجود مجموعة بسيطة من الزوارق الإيرانية أو زوارق بحرية الحرس الثوري الإيراني أو ما يعرف بأسطول البعوض الذي دمر جزء كبير منه يكفي لإغلاق مضيق هرمز، أو على أقل تقدير التحكم بمن يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز أو من الممر الإيراني.
9: معنى أن هنالك تكثيفا إيرانيا لمناطق محددة في المركز، في مركز المضيق وليس على جنبات المضيق، لا تذهب بعيدا في العمق، أليس كذلك؟
11: تمام. الآن كلما تم ضرب المناطق الساحلية على طول من فترة 12 يوم وما بعدها، بالإضافة لجزيرة قشم، بالإضافة إلى سيرك واللارك وجاسك، نرى أن هناك إعادة تموضع وإعادة إنتاج لبعض مقدرات الغير تقليدية لبحرية الحرس الثوري الإيراني من العمق الإيراني إلى جزيرة قشم ومن العمق الإيراني إلى جزيرة لارك. وهذا يجيب على سؤالك بأن التموضع الإيراني على طول هذه النقاط يعطي للجانب الإيراني خاصة في قشم ولارك أفضلية للسيطرة على من يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز.
9: أترك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي بذلك مشاهدينا، نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة ونعود منها إلى استوديو الأخبار.
1: والآن إلى التطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
12: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
13: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
12: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول، وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي، رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
14: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حالياً على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريباً إلى 70%.
12: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيداً عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيراً عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
15: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
12: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرت، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
1: معنا من اسطنبول إبراهيم المدهوم مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد المدهوم، أبدأ معك بالسؤال.

0: حول ما جرى، ما توصيفك لما جرى بين مجلس السلام وإسرائيل ليخرج هذا الإعلان مخالفا لما تم الاتفاق عليه؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. ما جرى باختصار هو انقلاب على الاتفاق، انقلاب على الورقة التي قدمها مجلس السلام وقدمها ميلادينوف، وبذل الوسطاء جهودا كبيرة للوصول إلى موافقات من قبل الفصائل الفلسطينية. اليوم ميلادينوف ينقلب على ذاته، ينقلب على الورقة التي قدمها ويتبنى الرواية الإسرائيلية ويتحدث وكأنه ناطقا أو موظفا في مكتب نتنياهو، لا مبعوثا للسلام ولا يمثل مجلس السلام. ولهذا سقطت حيادية وسقط دور ميلادينوف. ولهذا أنا أعتقد أن ما جرى خطير على المستوى السياسي، حيث أن ما قدم اليوم أو من قدم اليوم الورقة ينقلب عليها، من قدم الخطة ينقلب عليها. ولهذا لم يعد ميلادينوف قادر أن يقوم بدور مبعوث مجلس السلام أو الوسيط التي يمكن أن يصل إلى اتفاق، بل هو بات يعمل وكأنه موظف في حكومة نتنياهو. ولهذا تحرك الوسطاء حراكا إيجابيا، رفضوا تصريحات ميلادينوف وموقفه الجديد، وتمسكوا بالخطة الذين اجتهدوا والذين عملوا على مدار أسابيع من أجل الوصول إلى
0: طيب، ما هو
1: اتفاق
0: هنا السؤال،
1: تقبل به الفصائل ومستعدة
0: يعني
1: لتنفيذه.
0: يعني كيف تحول الأمر سيد مدهون من التفاوض ما قبل الإعلان عن هذه الورقة إلى الآن التفاوض بعد الإعلان عنها والتغيير فيها وربما مزيد من الطلبات الإسرائيلية؟ ألم يكن التفاوض حاصلا قبل إعلان وموافقة الفصائل الفلسطينية على الورقة؟
1: أنا أعتقد أن التفاوض انتهى وتم التوقيع على الورقة يعني برعاية الوسطاء. ولهذا اليوم الحديث مع الوسطاء أنفسهم، وهنا بادر الوسيط القطري والتركي والمصري بإعلان موقفهم الرافض لتصريحات ميلادينوف، الرافض ل يعني العدوان الإسرائيلي، والمتمسك بهذه الورقة. واليوم يأتي دور الوسطاء، لا يذهب إلى المفاوضات بل يذهب إلى إقناع الرئيس ترامب والبيت الأبيض من أجل إنفاذ هذا الاتفاق وهذه المسودة أو الورقة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بها وتغيير ميلادينوف، لأنه يبدو أنه انتهت صلاحيته بعد هذا الإعلان المفاجئ والموقف الذي ينقلب به على ذاته وعلى دوره.
0: دكتور محمد هالسة، يعني كيف استطاعت إسرائيل أن تخرج هذا البيان من مجلس السلام والذي يلغي فيه نقطة أساسية كانت في الاتفاق مرتبطة بالتزامن طبعا الانسحاب مع تسليم السلاح وإلغاء عملية التدريج في حصر السلاح، والنقطة الأخرى المرتبطة أيضا بكل السلاح، القفز على السلاح الفردي وسلاح العائلات كما تريد إسرائيل؟ كيف استطاعت إسرائيل أن تخرج هذا البيان من مجلس السلام؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا بخلاف القائلين بأن نتنياهو يعني مأزوم أو فوجئ بهذه المشهدية، أقول بأن نتنياهو سعى إليها وأرادها. لماذا؟ يعني إذا ما قسنا بما أنجزه نتنياهو في الثمانية أشهر الماضية من حيث أنه حصل على الأسرى الإسرائيليين وحصل على الجثامين وحصل على التزام من حماس ومن فصائل المقاومة مطلق بشروط وقف إطلاق النار والاتفاقية وفق ما نصت عليه، فيما هو ثبت سقوف من حرية العمل العسكري والانتهاكات والقتل اليومي وتقييد عمل المعابر والبضائع التي تدخل وغيرها، يعني إذا ما قسنا على هذا أعتقد بأن نتنياهو أراد أن يوظف هذه المشهدية. هو كان يعلم بأنه تدور في الكواليس وفي الخفاء جلسات وحوارات طويلة جدا مع الوسطاء ومع حماس في محاولة للوصول معها إلى الإعلان الصريح عن فكرة القبول بالتنازل عن السلاح. وأراد أن يثبت هذه القضية كحقيقة في هذه المحطة، وبالتناغم مع مجلس السلام وفكرة أنه مجلس السلام انقلب أو ميلادينوف انقلب. أنا لست مع المصطلح بحرفيته، لأنه هذا موظف، هذا يشتغل عند الأمريكي والإسرائيلي، ولا يستطيع أن يعني يأتي بمقاربة تختلف عن سقف الموقف الأمريكي والإسرائيلي. ورئيس الولايات المتحدة قال نزع السلاح أولا ثم الانسحاب، ولذلك هو لا يستطيع أن يقول بخلاف ما تقوله إسرائيل والولايات المتحدة. وهو أصلا يعني جند موقفه وعلاقته مع إسرائيل والولايات المتحدة، وكونه اسما وسيط للسلام.

0: الآن أنه فكرة نزع سلاح جيدة سيسوق نتنياهو إلى أنه، وهذا تحدث في الإعلام الإسرائيلي، قال حماس تنازلت أو أعلنت التنازل، وهذا لم يكن من فراغ، أتى نتاج الضغط الذي مارسته إسرائيل والقتل الذي مارسته إسرائيل. واليوم أنت ترى نتنياهو يصعد في ذروة التفاؤل الذي يبديه الوسطاء وتبديه أيضا حماس والأطراف العربية. لماذا يصعد؟ لأنه يريد أن يكسب، يعني إحنا في موسم انتخابي المزايدة فيه والمزاودة فيه على الدم الفلسطيني، وهو يريد أن يقول أنا حققت تنازل من حماس عن موضوع نزع السلاح، الآن سأراكم على هذا الأمر وسأدفع باتجاه نزع سلاح كاملا، وحين توافق حماس بعد أن يعيد الكرة إلى الملعب الفلسطيني وملعب الوسطاء وتخوض جولات طويلة من المفاوضات قد تأخذ أشهر يستمر فيها بالقتل والتدمير، يشترط اشتراط جديد ليس حصر السلاح داخل القطاع بعد أن توافق حماس على مثلا على تسليمه كاملا، إنما إخراج السلاح وإتلاف السلاح وهكذا دواليك. كل مرة يدخلنا في دوامة يعني اختلاف أعذار جديدة وشروط جديدة يستمر فيها هذا المشهد الذي هو منطقة الراحة بالنسبة لنتنياهو، مشهد إبقاء القطاع رهن حالة الدمار وعدم مقدرة الأطراف على أن تخرج القطاع وأهل المنكوبين إلى يعني التعافي.
1: يعني هل معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي لن يكون له رأي بعدما يعني في النهاية هو أعلن التوصل إلى هذا الاتفاق وأسماه اتفاقا تاريخيا؟ هل بعدم رد إسرائيل أو موافقتها على ما أعلنه الرئيس سيجبر الرئيس ترامب على التغاضي والانتظار لمفاوضات أخرى والاتفاق جديد؟
0: السؤال الذي نطرحه أخي محمد، لماذا سكت رئيس الولايات المتحدة وهو الراعي والضامن لهذا الاتفاق على انتهاكات إسرائيل على اتفاق وقعت عليه وعليها التزامات ورتب عليها التزامات؟ لماذا ترك لإسرائيل أن تحول المنطقة العسكرية التي تسيطر عليها من نسبة 53% إلى 70%، وخرج نتنياهو فاخر بهذا الأمر؟ هذا لم يحدث سرا في الكواليس، هذا حدث علنا وفاخر فيه نتنياهو. لماذا لم يكن لدى رئيس الولايات المتحدة موقف يقول لإسرائيل كفى وعودوا إلى النقطة التي بدأ عندها هذا الاتفاق من حيث السيطرة العسكرية على الأرض؟ لماذا لم يكن لدى رئيس الولايات المتحدة موقف من انتهاكات واغتيالات إسرائيل المتكررة؟ ما كان من المفترض أن تستمر إسرائيل في الاغتيالات وفق الاتفاق الذي وقعت عليه؟ لذلك مرة أخرى الرهان على موقف أمريكي يضع إسرائيل والولايات المتحدة في تناقض من هذه القضية، هذا يعني أنا أعتقد أنه يبيع وهم للمشاهد، لأنه الواقع من التجربة المريرة الماضية أن الولايات المتحدة وإسرائيل متماهيتان. محاولة تصوير الوضع وكأنه يعني هناك خلاف، هذا أيضا يسوقه نتنياهو مع الداخل الإسرائيلي للقول بأنه يعني وقف أمام الضغوط الأمريكية تصدى لها واستطاع أن يجير الموقف الأمريكي لمصلحة مقاربته.
1: وقال مؤخرا أن حول هذا الاتفاق لديه خلاف مع الرئيس الأمريكي.
0: بالضبط بالضبط، وهذا الذي قاله. وأنت ربما تذكر أخي محمد حينما سافر للولايات المتحدة تحدث عن أنه سيصمد أمام الموقف الأمريكي، سيتحدى الطرح الأمريكي القائل بالانسحاب من لبنان ومن غيره، ثم لا دعوة أمريكية لا للانسحاب من لبنان ولا للانسحاب من سوريا ولا للانسحاب من القطاع. هذا يسوق من طرف نتنياهو في محاولة لكسب أصوات. اليوم نتنياهو يريد أن يظهر أمام الداخل الإسرائيلي بأنه الوحيد القادر أن يقول لا حتى لرئيس الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لإسرائيل.
1: السيد مدهون، أعود إليك في هذه النقطة. إذا تغاضى الموقف الأمريكي عن الرد الإسرائيلي لم يطالب به حتى اللحظة ولم يعقب عليه، فيعني ما قدرة الوسطاء، وتبعنا هذا البيان للدول الضامنة أيضا والوسطاء، ما قدرتها على استكمال هذا المسار والعودة إلى ما تم إعلانه في الورقة الأولى؟
2: أنا أعتقد أن قدرة الوسطاء كبيرة، والوسطاء ليسوا دولا عادية، هم دول إقليمية وازنة، قطر، تركيا، مصر، ولهم أوراق ضغط إن كان على الولايات المتحدة أو حتى على الاحتلال الإسرائيلي. وللعلم مجرد بيانهم اليوم وموقفهم بلا شك أنه أربك الاحتلال الإسرائيلي وأربك نتنياهو وأربك نتنياهو. ليس سهلا أن يخرج هذا الموقف اليوم بعد ساعات من موقف من الدنوب المنقلب على الاتفاق ويثبت الاتفاق. لا، لديهم قدرة على التحرك، لديهم قدرة على الإقناع. بلا شك أن الولايات المتحدة لن تذهب إلى التصادم مع الاحتلال الإسرائيلي، وترامب لن يجبر نتنياهو في نهاية المطاف، وأصلا ليس من أولوية ترامب يعني ملف غزة وموضوع والقضية الفلسطينية. تراجعت القضية الفلسطينية برمتها، تراجعت في أولويات الإدارة الأمريكية خصوصا إدارة ترامب. هو يتعامل

0: منذ يعني توقيع الاتفاق على أن ملف غزة والضفة الغربية هي ملف إسرائيلي داخلي، ولا يوجد ضغوط حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل. لكن هناك أيضا خطوط حمراء، الولايات المتحدة لا تريد عودة الإبادة الصاخبة التي مارستها إسرائيل خلال عامين متتاليين. أيضا هي تريد وتعمل على إنجاح هذه الرؤية وهذا الاتفاق، لكن دور حقيقية. وهنا يأتي دور الوسطاء، وأعتقد أن هذه المساحة التي يجب أن يستثمرها الوسطاء في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الضغط وزيادة الحديث ومنع الاحتلال الإسرائيلي على التوسع في عدوانه على الأقل، ويحاول أن يمنع هذا العدوان بشكل كامل. أنا أعتقد أن الوسطاء اليوم أمامهم فرصة بعد ما ثبتوا موقفهم أن يذهبوا إلى خطوات عملية من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي وإلزام الأطراف جميعا على تنفيذ هذا الاتفاق. بذل مجهود كبير من قبل الوسطاء لإقناع الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس للقبول بهذه المسودة. هذه المسودة ليست بسيطة أن تقبل فلسطينيا، حماس تجرعت السم وهي توقع على هذه الاتفاقية وتقبلها، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي
1: طيب،
0: يريد أن يستغل ذلك لمزيد من
1: الوضع
0: الضغوط
1: الراهن،
0: ومزيد من خلق
1: أبقى معك.
0: الأوراق.
1: الوضع الراهن كيف سيكون شكله؟ يعني النقاط العالقة هذه المرتبطة بالسلاح والانسحاب، هل ستؤثر على باقي النقاط؟ هل سيجري أي تقدم من خلال مجلس السلام أو من خلال الوسطاء في باقي الملفات الإنسانية والمرتبطة بالمساعدات؟ لأن نتنياهو يعني أشار لموضوع إعادة الإعمار، وأيضا أشار إلى قضية استقبال الدول للمرضى وللطلاب. هل سيكون هنالك أي تقدم على باقي المستويات بانتظار حل النقاط العالقة أم أن الاتفاق كتلة واحدة؟
0: أخطر ما في الموضوع هو النظرة الإسرائيلية والهدف الإسرائيلي في تهجير الشعب الفلسطيني. هناك دائرة استحدثت في وزارة الدفاع الإسرائيلية معنية بتهجير سكان قطاع أو أهالي قطاع غزة. وأنا أعتقد أن نتنياهو ينمح إلى ذلك، أنه يريد أن يسهل في المرحلة القادمة خروج الفلسطينيين ظنا منهم أن هناك سيكون عملية تهجير طوعية، وهذه ليست تهجير طوعية. لأن نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 سنوات استهدفوا مقومات الحياة في قطاع غزة، وما زالوا يضغطون. هناك أكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح، لا يملكون شيئا، لا يملكون بيتا ولا طعاما ولا شرابا ولا مأوى، وواقعهم كارثي. نتنياهو يريد أن يستغل الحالة الكارثية الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من أجل الذهاب إلى التهجير الطوعي. وهنا يجب أن ينتبهوا الوسطاء، وخصوصا مصر التي تعتبر التهجير هو ضرب في الأمن القومي المصري بشكل مباشر. أنا أعتقد أن اليوم الوسطاء
1: شكرا.
0: يتحركون، حينما أعلنوا موقفهم هذا يعني أنهم يريدون أن يحافظوا على
1: شكرا.
0: الاتفاق وسيمنعوا الاعتداء الإسرائيلي والتهجير لشعبنا الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم المدهون من اسطنبول، ودكتور محمد هلسة شكرا جزيلا لكما. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن المستوطنين أضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات بعد اقتحام قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس. معنا من قرية جلود جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، مرحبا بك. إذا آخر التطورات حيث تعاين ويعني خصوصية هذه المنطقة.
2: محمد، لك التحية. بالفعل
1: أهلا وسهلا.
2: الذي جرى هنا في قرية جلود جنوب نابلس واقتحام مستوطنين لهذه المنطقة فجر هذا اليوم، وقاموا بإضرام النيران في هذه المركبات الثلاث التي تظهر أمامنا في هذه الصورة. جزء من المستوطنين الذين اقتحموا أمنوا الحماية لجزء آخر وصل هنا إلى منازل الفلسطينيين وأضرموا النيران في المركبات الثلاث التي أتت النيران عليها بشكل كامل كما يظهر في هذه الصورة. المستوطنون قدموا من على مرتفع قريب من هذه المنطقة تسمى قمة عين عينة، وهي قمة جبلية كان المستوطنون أقاموا عليها بؤرة استيطانية، نظهرها الآن بشكل سريع في هذه الصورة. كان المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية على هذه القمة، قرر الجيش إزالة هذه البؤرة، عاد المستوطنون لإقامتها من جديد، ثم أزالها الجيش، ثم أقامها المستوطنون من جديد، ومنها ينطلقون لتنفيذ اعتداءات على السكان الفلسطينيين في منطقة جلود والمناطق المجاورة. نحن نتحدث عن قريوت، نتحدث عن صرة، ونتحدث كذلك عن جريش وعن غيرها من المناطق التي تقطعت الأوصال فيما بينها بعد إقامة البؤرة الاستيطانية التي أزالها الجيش أكثر من مرة، وينفذون اعتداءات متواصلة بحق الفلسطينيين. هذه المركبات كما يظهر في هذه الصورة محمد هي مركونة بجانب هذه العمارة السكنية التي هي عبارة عن عدد من الشقق. كنت تحدث مع واحد من سكان هذه الشقق السكنية، قال لي أن لطف الله ورعاية حالة دون أن تمتد النيران إلى الشقق السكنية وأن تصل إليها، كان السكان على انتباه لاقتحام المستوطنين وسرعان ما عملوا على إخماد النيران التي أتت على المركبات الثلاث. وهذا يأتي في إطار التصعيد الذي نشهده على الأقل هنا في مناطق شمال الضفة الغربية، اعتداءات مستوطنين لا تتوقف في أكثر من منطقة. شكل هذه الاعتداءات إما إضرام النيران أو حتى إطلاق الرصاص والاعتداء بشكل مباشر بالضرب وغيره. آخر الإحصائيات التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين في تقرير لهيئة شؤون الجدار والاستيطان تحدثت عن 7 شهداء برصاص مستوطنين خلال الشهر المنصرم، إضافة إلى أن البيانات وفقت حوالي 2256 اعتداء خلال الشهر المنصرم، منها حوالي 798 اعتداء نفذ من قبل المستوطنين. وبالتالي هذا عدد في غضون شهر أنا أتحدث محمد، وبالتالي هذا عدد مرتفع إذا ما قرناه على الأقل بالأشهر الماضية أو حتى بالأعوام السابقة، وهذا يدلل على أن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير باتجاه التصعيد أكثر فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين. المشهد في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم لا يقتصر على الصورة التي نحن في صدد توثيقها بقدر ما هو امتداد لسلسلة من الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. في عزون بقلقيلية شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين، نفذت حملة اعتقالات في دير الغصون بطول كرم، إضافة إلى اقتحامها لمنزل الوزير مؤيد شعبان وهو وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قاموا باقتحام منزله وعبثوا بمحتوياته وخلفوا خرابا كبيرا فيه، ومخيم الفوار جنوب الخليل أيضا حملة اعتقالات ومداهمات. محمد
1: شكرا لك على هذه المداخلة. ومشاهدينا إذن نحن على رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز وتطورات في غزة أيضا. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية أنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. بجانبها، قالت حركة حماس أنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وأن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة وتمهيد الانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. جربه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بقيام مستوطنين بإضرام النار في عدد من المنازل والمركبات بعد اقتحام قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من قرية جلود جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصاب. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ معك إيهاب، في المواقف الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي، وما هو المنتظر اليوم بحكم الإعلان الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق يوم الثلاثاء؟
3: وفق ما قاله محمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن واشنطن تنتظر اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني. ترامب قال بالأمس في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض إن محادثات تجرى مع إيران، وأكد أن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد هذه المحادثات، رغم النفي الإيراني الحقيقة من أن هناك محادثات تجرى مع الولايات المتحدة. لكن ترامب يقول إن إيران كالعادة تطلب المفاوضات وتتفاوض مع الولايات المتحدة وتنفي ذلك علنا. الرئيس الأمريكي يقول إن هذه الفرصة الأخيرة أمام إيران من أجل التوصل أو توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، وقال إن المحادثات المنعقدة حاليا تسير وفق مرحلتين. المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز بها الكامل، توقع ذلك اليوم الثلاثاء على حد قوله، وقال إن هذه المرحلة الأكثر صعوبة، ولكن تبقى المرحلة الثانية في وقت لاحق وهي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الإيرانيين، ولوح مرة أخرى باللجوء إلى الخيار العسكري بعد أن كان قد ألغى ضربة عسكرية على إيران، وصفها بأنها ستكون ضربة كبيرة ربما الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على حد قوله، وقال إن ذلك جاء بطلب من الدول في المنطقة لمنح الدبلوماسية فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. لكن الرئيس أيضا حينما سئل عما يتوقع من إيران في هذه المفاوضات وما إذا كانت ستجري بشكل إيجابي، قال سنعرف خلال اليومين المقبلين، وتحدث ربما عن نافذة زمنية ضيقة أمام إيران في هذه المحادثات من دون أن يحدد موعدا نهائيا، لكن قال إن الأمر يجب أن يكون يتم بسرعة للغاية. وإذا الرئيس هنا يتحدث عن مفاوضات قبيل اللجوء إلى الخيار العسكري مرة أخرى الذي لوح به بالأمس في الحقيقة، وقال إن جميع الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة وأن الجيش الأمريكي يملك القوة الكبرى من أجل تنفيذ هذه الضربة التي قام بإرجائها من قبل. وهذا الأمر يأتي بالتأكيد محمد في ظل هذا الحديث هنا في الولايات المتحدة عن خيارات محدودة أمام الرئيس الأمريكي سواء على الصعيد العسكري أو الصعيد الدبلوماسي. شبكة CNN كانت قد نقلت عن مسؤولين بأن الجيش الأمريكي قد وجه بالفعل رسائل أو أرسل بريدا إلكترونيا لخبراء ومسؤولين عسكريين يطلب منهم نصائح في كيفية التعامل مع الجانب الإيراني، وهو ما فسر من أن الرئيس ليست لديه خيارات عسكرية كبيرة أو خيارات بشكل عام للتعامل مع إيران، فيما يوصف هنا في واشنطن من أن هناك تصرف يوصف بالجرأة من الجانب الإيراني في التعامل مع القوات الأمريكية رغم التفوق العسكري الأمريكي. لكن ما قوبل من الجانب الإيراني من ضربات على القواعد الأمريكية خلال الفترة الماضية يوصف هنا في واشنطن بأن ترامب يضع ترامب في حرج شديد أمام أيضا مخاوف من تصعيد التصعيد العسكري في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل جانبا من التصريحات من المنطقة تحديدا من وسطاء ومصادر إقليمية من أن المحادثات المنعقدة حاليا بين الجانب الإيراني وسلطنة عمان ربما هي التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلق مسار مؤقت وبديل في مضيق هرمز يسمح بدخول وخروج السفن عبر المضيق من دون فرض رسوم عبور، وهو ربما ما تنتظره واشنطن خلال الساعات المقبلة وإعلانه من الجانب الإيراني أو من الوسطاء، ولكن هذا الأمر غير مؤكد حتى اللحظة. أيضا تتحدث الصحيفة عن مطالب إقليمية من ضرورة وضع تعهدات على الجانب الإيراني من عدم شن هجمات مرة أخرى على دول المنطقة في أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. لكن في الحقيقة أيضا شبكة سي بي اس نيوز كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات التي يتحدث عن الرئيس الأمريكي ليست جديدة ولم تجدول بعد إلغاء الضربة العسكرية على إيران، وإنما هي المحادثات التي كانت منعقدة من قبل ولا تتم بشكل مباشر، فقط يشرف عليها هنا من الواشنطن ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر بالتعاون مع الوسطاء في المنطقة.

0: وكذلك سلطنة عمان للتفاوض مع الجانب الإيراني حول كل هذه البنود المتعلقة بمضيق هرمز في هذه المرحلة، وهو النقطة العالقة والصعبة في المفاوضات مع الجانب الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا لك، وأنتقل إلى رانيا قاسم من طهران والشق المتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي والمرتبط أيضا بالمفاوضات حول المضيق وأيضا الدعوة الباكستانية. إلى أي مدى هنالك ترابط بين ما يجري مع عمان وبين تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا؟
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أنه منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات قوية على إيران والجهود الدبلوماسية وتحركات الوسطاء كانت مكثفة، واستمرت هذه الجهود الدبلوماسية حتى يوم أمس، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالين مع نظيره الباكستاني وأيضا نظيره العماني. بحثت هذه الاتصالات بحسب الخارجية الإيرانية سبل إعادة الاستقرار والثبات إلى المنطقة مرة أخرى، وتطورات في المنطقة وغيرها من الأمور المهمة بالنسبة للجانبين. هذا ما تم التأكيد عليه بشكل مختصر من قبل الخارجية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى قيام السفير الباكستاني لدى طهران بلقاء وزير الداخلية الإيراني الذي كان قد يعني قام بزيارة باكستان أكثر من مرة، وكان أيضا فيما يبدو منخرطا في الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. هذه التصريحات تأتي في ظل تأكيد من الخارجية الإيرانية على أنه لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة، تم نفي ذلك بشكل قاطع من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حتى تم نفي أنه ستقوم زيارات ما بين إيران والدول أي دول أخرى خلال الفترة القادمة، ما يعني أنه قد توافق إيران وقد لا توافق على الدعوة التي وجهتها باكستان لوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي. سيتم النظر في هذه الأمور وفقا لضرورات المصلحة الوطنية كما تؤكد السلطات الإيرانية دائما. تأتي أيضا هذه التحركات في ظل توجيه طهران رسائل مرة أخرى للجانب الأمريكي، رسائل تؤكد على تمسكها بإدارة مضيق هرمز ورفضها أن يعود المضيق مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الحرب. هذا بالإضافة إلى تأكيد طهران على أنها لن تقبل باستمرار الحصار البحري، هذا ما أكده عضو تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضاي، الذي أكد على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة من سلوكها، واعتبر أن عودة الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم قد ينظر إليها على أنه تغير في السلوك الأمريكي، وبذلك قد تبدأ مرحلة جديدة. كما تم التأكيد على أن الضربات التي وجهتها إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة سواء في الأردن في الكويت أو حتى في أربيل أفشلت المخطط الأمريكي لتنفيذ هجوم بري، هكذا تحدث محسن رضائي الذي أكد على أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي هجوم، وأن إيران لن تقبل بالمسار الجنوبي في مضيق هرمز أو التدخلات الأمريكية، وتم التهديد بأنه إذا لم يتوقف الحصار البحري فأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها أيضا ستنشأ مخاطر للسفن الأمريكية في المنطقة. كان هذا تهديد من قبل محسن رضائي، وهناك أيضا تأكيد من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، والذي أكد هو أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز بأن إيران ترفض الممر الجنوبي الذي يأتي بإملاءات أمريكية، هكذا قال قشقاوي، وأكد على أن إيران اقترحت ممرا آخر يتم التفاوض بشأنه مع الجانب العماني. أشار إلى أن مستوى المحادثات الإيرانية العمانية هي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، تم التأكيد على أن المباحثات ما زالت مستمرة وأن هناك رفض لأن يتم استخدام المضيق بما يعارض المصالح القومية الإيرانية. تم الإشارة إلى أن الجهود مستمرة على المباحثات لأجل تفعيل المسار المشترك، والذي كان قد تمت الإشارة إليه أيضا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي قال أن هناك سيكون هناك مسار مشترك سيكفل دخول وخروج السفن بشكل آمن، ليس الممر الشمالي في المياه الإقليمية الإيرانية أو الممر الجنوبي في المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. تم التأكيد على أن هذا المسار إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأنه فسيحل المشكلة، ولكن هذه المشكلة محمد لن تكون كافية لفتح المضيق بشكل كامل، وذلك

0: لأن السبب في إغلاق المضيق من الجانب الإيراني هو ما وصفته طهران بالممارسات العدائية الأمريكية. تقول طهران أن الولايات المتحدة تستغل المضيق من أجل الإضرار بالأمن القومي الإيراني، تواصل توجيه الضربات العسكرية بما يخالف بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين بجهود الوسطاء. تم التأكيد أيضا على أن الولايات المتحدة عليها أن تحترم الإرادة والإدارة الإيرانية لمضيق هرمز والملاحة البحرية فيه وفق أيضا البند الخامس من المذكرة. تقول أيضا أن على الولايات المتحدة أن تعود لتنفيذ هذه المذكرة إذا كانت تريد أن يفتح المضيق مرة أخرى. إذن إيران ترهن فتح المضيق بتوقف الهجمات الأمريكية وحتى التهديد الأمريكي بشن ضربات على إيران، هذا بالإضافة إلى الالتزام ببنود المذكرة، ما يعني ليس فقط الجانب العسكري وإنما الجانب الاقتصادي أيضا، ما يعني رفع الحصار الأمريكي البحري مرة أخرى، ما يعني تعليق العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات، وأيضا يعني إعادة السماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمد. هذه الشروط الإيرانية للدبلوماسية. فإيران كما تؤكد الخارجية الإيرانية ما زالت متمسكة بالدبلوماسية وتسعى إليها من أجل إبعاد شبح الحرب عن إيران والمنطقة. هذا ما أكده أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي اعتبر أن مذكرات التفاهم تصب في مصلحة الجميع، ولكن إيران متمسكة بضرورة أن تعود الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها، ما يعني أن إيران تضع هذه المذكرة أساس لأي مسار تفاوضي مقبل مع الولايات المتحدة، وهو ما يشترط من الجانب الأمريكي أن تبدي حسن النية وأن تكسب ثقة الإيرانيين من خلال إعادة الالتزام ببنود المذكرة وتنفيذها، باعتبار أن هذا كان هو الشرط الإيراني وهو البند الرابع عشر في المذكرة، والذي ينص على أنه قبل الوصول إلى المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب وبإمكانه بعد ذلك أن يتم الدخول في مفاوضات نووية، فأن إيران كانت وضعت في هذه المذكرة شرط ينص على ضرورة تنفيذ جميع هذه البنود قبل إلى الانتقال إلى المرحلة النهائية. ولذلك هناك كما يبدو تمسك إيراني بجميع المواقف بضرورة أن يتم حل أزمة مضيق هرمز من خلال توقف الهجمات الأمريكية، وأن يلتزم الجميع بالإجراءات الإيرانية مع أيضا ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم. محمد،
1: شكرا لك يا رانيا. نعود لقرية جلود في نابلس، ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. آخر التطورات وما الذي تعينه في تلفيت وجلود حسب ما جاءت الأخبار أيضا عن إحراق المستوطنين لعدة ممتلكات فلسطينية؟
2: بالفعل محمد، نحن نتواجد في جلود جنوب نابلس، وهي القرية التي اقتحمها المستوطنون فجر هذا اليوم. أضرموا النيران في ثلاث مركبات تقع على بعد أمتار ومسافة قريبة جدا من عمارة سكنية، وهذا على الأقل ما يظهر في هذه الصورة. هذه المركبات الثلاث التي أضرم المستوطنون النار فيها وأتت النيران عليها بشكل كامل. هم قدموا من قمة عين عينة، وهي قمة جبلية على مقرب من هذه المنطقة. كان المستوطنون قاموا بؤرة استيطانية عليها، الجيش الإسرائيلي قام بإزالتها، وعاد المستوطنون لبنائها من جديد. أكثر من مرة يأمر الجيش ويقوم بإزالتها، ويعاود المستوطنون بناء هذه البؤرة التي تقع في منطقة حساسة ولها خصوصية، ذلك لأن هذه البؤرة تقع على مقربة من المنازل الفلسطينية وبعيدة نوعا ما عن المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين هنا. إضافة إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية منها ينطلق المستوطنون لينفذون جملة من الاعتداءات على الفلسطينيين في مناطق جنوب نابلس. نحن نتحدث عن جلود، القرية التي نتواجد فيها، عن قريوت وعن صرة وعن جريش وغيرها من وتلفيت أيضا وغيرها من المناطق التي تقع على طول الامتداد الجنوبي لنابلس. وبالتالي هذه المناطق تتعرض بشكل مستمر في الآونة الأخيرة إلى اعتداءات مستوطن في جلود. حتى أذكر المشاهد أيضا كان المستوطنون استولوا على منزل لعائلة الطباسي أيضا وحولوه إلى ما أشبه ببؤرة استيطانية وأجبروا سكان هذا المنزل على الخروج منه. يضاف إلى ما جرى هنا في منطقة جلود جنوب نابلس هي سلسلة من الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، هنا في شمالها تحديدا في منطقة عزون بقلقيلية شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين في دير الغصون بطول كرم أيضا وفي مناطق متفرقة من رام الله، إضافة إلى اقتحامها لمخيم الفوار جنوب الخليل ومداهمة عشرات المنازل والتي خلفت بطبيعة الحال قوات الاحتلال خرابا في المنازل التي اقتحمتها، إضافة إلى اقتحام منزل وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم. قوات الاحتلال اقتحمت منزل الوزير وقامت بالعبث بمحتوياته وخلفت خرابا داخل هذا المنزل، وسبق ذلك أيضا الليلة الماضية اقتحام كبير للمستوطنين تحديدا في المنطقة الشرقية في نابلس. المستوطنون اقتحموا مقام قبر يوسف، سبق ذلك تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين وصول واقتحام المستوطنين. خلال عملية الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام الموصل للدموع، أدى ذلك إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة فلسطيني آخر بردود وكدمات جراء الاعتداء عليه بالضرب في مخيم بلاطة شرق نابلس، ناهيك عن إصابات عدة بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع. يضاف إلى ذلك أيضا هنالك كما وردنا قبل قليل تحركات لآليات هدم في مناطق جنوب الخليل، وواضح أننا أمام ربما هدف جديد أو منزل أو منشأة جديدة سيتم هدمها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب الخليل. بلغة الأرقام أكثر محمد، إن أردت أن أتحدث عن الاعتداءات التي نفذت على الفلسطينيين خلال شهر تموز الماضي فقط وفق آخر الإحصائيات الواردة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هي تحدثت عن حوالي 2256 اعتداء، منها حوالي 798 اعتداء نفذه مستوطنون فقط في مناطق الضفة الغربية وفق الإحصائيات والأرقام، أيضا 7 شهداء برصاص مستوطنين فقط خلال الشهر الماضي، إضافة إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي شارف على 90 شهيد، ناهيك عن أن العدد فاق 1000 شهيد منذ 7 من أكتوبر 2023. هذه الأرقام وهذه المعطيات تدلل حقيقة على أن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير نحو التصعيد أكثر. الفلسطينيون في الضفة الغربية يرون أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة عليهم لقناعتهم بأن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، ويرون بأن الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات سيدفع الفلسطينيون ثمن وضريبة الدعاية الانتخابية من خلال ساحة الضفة الغربية التي يمارس فيها جيش الاحتلال والمستوطنين جملة من الانتهاكات والاعتداءات الآخذة بالتزايد وفق إحصائيات وأرقام المنظمات الأممية والحقوقية وحتى المنظمات الفلسطينية التي توثق هذه الاعتداءات. هي اعتداءات تتنوع ما بين حرق لمركبات كما يظهر في هذه الصورة أو منازل أو حتى إطلاق رصاص، والذي أسفر كما ذكرت عن 7 شهداء فقط خلال الشهر الماضي برصاص مستوطنين، أو حتى الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون خلال تنقل الفلسطينيين على الطرقات من خلال إلقاء الحجارة، ناهيك عن السيطرة على المنازل وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وهذه الاعتداءات التي نتحدث عنها هي تتم بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال كالمشهد الذي وثقناه أمس في منطقة شرق نابلس تحديدا اقتحام قبر يوسف، إضافة إلى أن أيضا الفلسطيني في مناطق التماس والاحتكاك مع المستوطنين باتت هذه الاعتداءات تنفذ بشكل يومي، لا يكاد يمر يوم في الضفة الغربية إلا ونوثق فيه إما اعتداء لمستوطنين أو حتى اقتحام ومداهمة هنا وهناك في الخليل جنوب الضفة الغربية، حملة اعتقالات واقتحامات كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية وعلى غرار ما جرى في الخليل في كل مناطق الضفة الغربية.
1: متصل نصار من جلود جنوب نابلس، شكرا جزيلا لك. الآن لمناقشة الملف الإيراني الأمريكي والتصريحات الأمريكية وكذلك التطورات في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن ماركو مصعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، مرحبا بكما. ماركو مسعد، يعني على ما يعول الرئيس الأمريكي حينما يحدد اليوم الثلاثاء إمكانية التوصل لاتفاقية بشأن المضيق، وهو الذي يتحدث عن مفاوضات تنفيها إيران.
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد كما تحدثنا من قبل بأن الرئيس دونالد ترامب أو الجانب الأمريكي

0: الأمريكي يتحدث كثيرا عن المفاوضات، وكان الجانب الإيراني كان ينفيها على سبيل المثال ما حدث في مفاوضات إسلام أباد وحتى مفاوضات الدوحة التي حدثت بشكل غير مباشر. فإذا هناك أسباب تجعل من النظام الإيراني أن ينفي هذه المفاوضات أو هذه الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة، ولكن بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يعول على أن هناك تفاهمات توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية خلف الأبواب المغلقة، وإلا لم يكن يحدد هذا الموعد المحدد والواضح بفتح المضيق. وإن كان هناك تفاصيل أخرى بكل تأكيد يعني سوف تعلن تباعا سواء كان من الجانب الأمريكي أو جانب أو حتى من الجانب الإيراني، ولكن نفي الجانب الإيراني للمفاوضات أو حتى الاتصالات الدبلوماسية لا يعني بأنها منفية تماما، ولكن في اعتقادي هناك اتصالات مباشرة الآن موجودة لترتيب الأوراق الأمريكية الإيرانية، خاصة بعد هذه الضربات العسكرية المكثفة للقدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل لمدة أسبوعين. وهذه هي طريقة دونالد ترامب، الضربة العسكرية ثم يضغط على الجانب الإيراني إعلاميا ثم يدعو إلى مفاوضات ويدخلوا في مفاوضات ونتج عنه ايضا مذكره التفاهم. ولكن بكل تاكيد التعويل الامريكي الان هو على ان يتم فتح المضيق، ان تم فتح المضيق هذا يعتبر فك كبير للعقده الكبيره لمضيق هرمز، ويتم النظر مقدما سواء كان لاجنده تفاوضيه ما بين الجانب الامريكي والجانب الايراني بكل تاكيد برعايه الوسطاء، والحديث عن الملف النووي الايراني والحديث عن باقي القضايا الخلافيه، وبكل تاكيد رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده ورفع العقوبات حتى على النفط الايراني. فاذا عندما نتحدث عن المضيق يعتبر بدايه جديده للمسار التفاوضي، وفي اعتقادي هذا امر مهم وينتظره الجميع، ليس فقط الجانب الامريكي ولا الايراني، ولكن في اعتقادي دول المنطقه بشكل كبير.
1: الدكتور عباس، في طهران هل من الممكن أن يكون الاتفاق مع إيران، الاتفاق الإيراني مع عمان طبعا، هل من الممكن أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لفتح المجال أمام العودة لمذكرة التفاهم أو العودة للتفاوض مع الجانب الأمريكي حول الملفات الأخرى المتعلقة طبعا برفع الحصار و رفع العقوبات على إيران، الدخول في مسار تفاوضي؟
2: نعم، صباح الخير وتحية للجميع.
1: أهلا وسهلا.
2: لو سمحت أنا أشير إلى عدة نقاط أتصور بأنها مهمة للغاية. أولا، لن يحصل هناك أي لقاء، لا يوم أمس ولا اليوم، والأمر واضح، وهذا يعني بأن هناك تخبط في عند صاحب القرار الأمريكي، وأنا أسمي بأن هناك نوع من الإعاقة الاستراتيجية عند أصحاب القرار في أمريكا. النقطة
1: تقصد دكتور
2: الثانية، وهذا ما نشاهده
1: لم يحصل أي لقاء مع من؟
2: مع الأمريكيين،
1: الرئيس الأمريكي
2: لأنه
1: لا
2: الآن
1: يتحدث عن
2: أساسا
1: لقاءات، هو
2: اليوم
1: يتحدث عن مفاوضات قد تفضي لفتح المضيق، وربما يقصد بذلك مع الجانب العماني.
2: حتى المفاوضات لن تحصل لا يوم أمس ولا اليوم، لأنه أساسا اليوم هي مناسبة دينية، عطلة رسمية في إيران، ووزير الخارجية يشارك في المسيرة الحسينية في كربلاء، لذلك أصلا لم يكن هناك لقاء. إضافة إلى ذلك، إذا لم يصدق أحد الرواية الإيرانية ليسمع ما قاله الوسيط الباكستاني عندما أكد يوم أمس بأنه لم يكن أي مفاوضات في الوقت الحاضر، وقدم دعوة لوزير الخارجية لزيارة إسلام آباد، وقال لم يحدد حتى مكان المفاوضات المستقبلية. لذلك هذه الرواية الأمريكية تأتي في سياق الحرب النفسية التي يشنها دائما، ويعطي مهل ومن ثم يتراجع. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، المفاوضات الإيرانية العمانية هي تأتي في سياق كيفية إدارة مضيق هرمز، ولن تتعلق بأي شيء آخر، ولا بالمفاوضات الأمريكية. النقطة اللي أتصور بأن هي ربما المهمة جدا، ما قاله يوم أمس من خلال تغريدة رئيس الجمهورية دكتور بازشكيان، عندما أكد، وهذه عبارة مهمة لاقت صدى كبيرا في الداخل الإيراني، عندما قال بأن مذكرة إسلام آباد هي تعتبر مركز الثقل للسياسة الخارجية المستقبلية في إيران، ولن يستطيع أحد أن يتنازل عن هذه المذكرة وعن هذه مذكرة هذا التفاهم، ويجب

0: أن نفرض هذه المذكرة على الأمريكيين في مفاوضاتنا السابقة. هذا يعني بأن أساس أي اتفاق بما يتعلق بالمضيق أو بما يتعلق يعني رفع الحصار أو المشروع النووي الإيراني أو ما يتعلق بفك الأرصدة المجمدة، كلها تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران. يعني هذا بأن إيران
1: دكتور خميار،
0: تريد
1: إذا لا توجد مباحثات أصلاً ولا
0: تثبيت
1: مفاوضات، يعني حصيلة ما سيجري مع الجانب العماني أين ستصب؟ أليست في النهاية ستصب لحل أزمة المضيق؟ ولماذا يقدم الجانب الباكستاني دعوة لوزير الخارجية الإيراني من أجل مباحثة ماذا؟
0: أنا أتصور إذا كانت هناك نتيجة في كيفية إدارة المضيق بين عمان وطهران، وهذا ما تؤكد عليه طهران وتؤكد بأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح وفي نهاياتها، والطرف العماني ربما قد قبل هذه المعادلة أو الفرمول لإدارة المضيق، أتصور هذا الأمر يمهد لتنفيذ باقي البنود من مذكرة التفاهم، وهذا ما يطالبه الوسيط العماني ومعه الوسيط القطري. لذلك هذا يعتبر تمهيد. كنا نتمنى أن ندخل من البند الأول في تنفيذ هذه المذكرة، ولكن فرض علينا البند الخامس وكان أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. الآن إذا هذا الاتفاق بين طهران ومسقط، نعم أنا أشاطرك الرأي، قد يؤدي إلى نوع من عملية تمهيدية للبنود إذا كان الأمريكيون يوفون بعهودهم، وإذا لم تكن هذه خديعة أخرى، لأن هناك الحقيقة الإيرانيون حذرون جدا من المماطلة الأمريكية ومن الخدائع التي شاهدوها على مدى الأعوام الماضية وخاصة في الأشهر الأخيرة.
1: طيب، هل من إجابة فيما يتعلق بالجانب الباكستاني؟ يعني ما الذي يعول على هذه الدعوة؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه الإيرانيون أساسا يسيرون في اتجاهين، اتجاه تفاوضي واتجاه الحل العسكري والمواجهة والصمود والمقاومة. إيران كانت تقول دائما تأخذ هذه التهديدات عن محمل الجد، لذلك هي تقوم بنوع من التكثيف في استعداداتها لمواجهة أي اعتداء جديد، وفي نفس الوقت هي سائرة في مسألة التفاوض. أنا أتصور ربما تكون في الأيام القادمة القليلة القادمة أو الساعات القادمة سيكون هناك لقاء مع الوسيط الباكستاني، وهذا ما يمهد ويشجع على القرار العماني الإيراني، وكل هذا يأتي في سياق تمهيد تنفيذ
1: طيب.
0: أو المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم. طهران يعني كل هذه الهجوم، عفوا، كل هذه التهاجم الذي نشاهده هو لتغيير بنود المذكرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب ابقى معي.
0: وكل هذه المقاومة التي نشاهدها هي من أجل تثبيت وليس تغيير، من أجل تثبيت البنود من قبل طهران.
1: طيب، هذه المباحثات التي أشرت إليها سيد خميار، ماركو مسعد، تحتاج وقتا هذه المباحثات، فما خيارات الرئيس للتعامل مع هذا الوقت، وهو الذي حدد يعني مهلة جديدة وموعدا جديد من المفترض أن نرى نتيجته اليوم؟ إذا لم تظهر نتيجة، ما خيارات الرئيس؟
2: يعني من ضمن المرات القليلة التي يحدد بها دونالد ترامب ميعاد محدد، كان من ضمن يعني الأمثلة السابقة في خلال الأشهر الماضية، كان يفتح الموضوع عندما كان يتحدث عن وقف الإطلاق النار، كان يربطه بوصول إلى اتفاق كامل يشمل

0: مع الإيرانيين، عندما كان يتحدث عن مذكرة تفاهم كان يربط ذلك بنجاح المفاوضات. فإذا عندما يقول إن يوم الثلاثاء يتم فتح المضيق، فباعتقادي هذا أمر يعني يضع نفسه أمام حرج أصلا إن لم ينجح في ذلك. وإن لم ينجح في ذلك، أو على الأقل إن لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية من فتح المضيق، فهذا بكل تأكيد يضع ضغط كبير على الرئيس دونالد ترامب، وبكل تأكيد يعود إلى العمل العسكري. ولكن التأكيدات بأنه يقول بأنه يوم الثلاثاء يتم فتح المضيق، وكان قبل يومين أو ثلاثة يتحدث على أن هناك مفاوضات سوف تؤدي الى فتح المضيق، فاعتقادي هذا يعطي لنا احتماليه كبيره بان احتمال حدوث ذلك، لانه لولا ذلك لم يكن يتحدد دونالد ترامب ولا يقول حتى ميعاد محدد، لان كما قلت هذا يحرج الرئيس دونالد ترامب ان لم ينجح او ان لم يصل لذلك بكل تاكيد في المقام الاول. ولكن عندما نتحدث عن المضيق، بكل تاكيد الخيارات بالنسبه لدونالد ترامب ليست متعدده، ليست كثيره، تتمثل في الرد العسكري. الرد العسكري بالنسبه لدونالد ترامب يا اما قصف جوي كما شاهدناه في الحرب الأربعين يوما، وهذه الحرب 13 يوم من الممكن أن يتكرر، أو عملية عسكرية موسعة. نقول بأن العملية العسكرية الموسعة بالنسبة لدونالد ترامب تكلفها الكثير، لذلك هو يميل إلى عمليات القصف الجوي التي تؤثر سواء كان بتدمير قدرات عسكرية إيرانية كبيرة. ولكن هذا من الواضح بأنه لم يؤثر بشكل كبير أو سلبي، أو دعنا نقول شكل فعال، على الإدارة السياسية أو حتى على الإرادة السياسية بالنسبة للحرس السوي الإيراني.
1: طيب،
0: ولكن عندما نقول بأنه هو قال
1: نعم، هل من الممكن أن تكون يعني هذه التسمية لليوم وهذه المهلة في حال لم يتم التوصل إلى شيء مبررا للرئيس للعودة للعمل العسكري دون ضغوط أمريكية داخلية، يقدم الأمر عدم التزام إيراني بالمهل السابقة ولا بفتح المضيق، وبالتالي أسهل في إمكانية العودة للعمل العسكري؟
0: أعتقد هذه المبررات وهذه الرسائل للداخل الأمريكي أتت في خلال الأشهر الماضية، ولا يحتاج دونالد ترامب إلى مثل هكذا رسائل. ولكن عندما نقول بأنه أعطى تسمية أو سمى ميعاد محدد للفتح المضيق، فأعتقد هو لا يحتاج هذه كهكذا مبررات، لأن أصلا عملية القصف الجوي لمدة 13 يوم كانت موجودة، وهو من أعلن بوقفها. وعندما نتحدث أيضا كيف انتهت، بأن أصلا كان الجانب الإيراني أطلق 6 صواريخ و6 صواريخ على مصالح أمريكية في الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد، بل بالعكس هذا أكثر يعني يعتبر مناسبة أكبر بالنسبة لدونالد ترامب لكي يرد عسكريا. فإذا هو ليس محتاج يعني درائع أو على الأقل يعني مبررات حتى يقول بأن الجانب الإيراني فشل في الوفاء بالتزاماته. ولكن في اعتقادي هذا يعطي رسائل بأن من الممكن أن يكون دونالد ترامب على حق، وسوف نرى خلال الساعات القادمة. ولكن إن لم ينجح في ذلك، بكل تأكيد كما قلت بأن العمليات العسكرية هي دعنا نقول الخيار الوحيد بالنسبة له، وهو قال يعني هذه آخر فرصة بالنسبة للنظام الإيراني. فإذا هل ده معناه بأنه سوف يتخلى عن التحفظ الأمريكي عندما نتحدث عن التكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب، أم سوف يعود إلى العمليات العسكرية التي شاهدناها خلال الأيام الماضية والأسابيع؟ فإذا فاعتقاد الرئيس دونالد ترامب الآن أمام خيارات يعني ليست كثيرة، ولكن كما نقول بأن من الممكن أن يكون بالفعل صادق في هذا المنحى، لأنه كما قلت لو لم يكن صادقا، أو على الأقل لو لم يكن متأكدا من هذه المعلومة، كان من الأفضل له ألا يعطي أي ميعاد محدد كما فعل خلال الأيام والأيام والأشهر الماضية، وخاصة عندما تحدث عن وقف إطلاق النار وقال بأن نحن سوف نصل إلى إذا وصلنا إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل مع الإيرانيين سوف يتحدث يقوم تحقيق ذلك. ولكن هذا ما سوف نراه خلال الايام القادمه. ودعني اؤكد بان تنافي الجانب الايراني من وجود مباحثات او اتصالات دبلوماسيه او حتى لقاءات، هذا لا يعني بانه ينفي ذلك بالفعل. حدث ذلك ايضا بان هناك كان نفي ايراني كبير لمباحثات اسلام اباد، وراينا هذا الوفد الباكستاني الايراني وصل في خلال الساعات الاخيره، وراينا
1: طيب
0: هذه المفاوضات حدثت مع جدي بانس.
1: دكتور خميار، إذا ما عاد التصعيد العسكري كيف سيكون شكله؟ الرئيس كان يهدد بعمليات يعني هي الأوسع والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي طهران هل من أوراق جديدة تستخدمها السياسة التي ستتبعها في حال جرى التصعيد؟
2: يعني حقيقة هو مهد لهذا التغريد لهذه التغريدة ولهذا التهديد أكثر من أسبوع، وواكب هذا التغريد هذه التغريدة حرب إعلامية وعسكرية، وإضافة إلى الحرب الاقتصادية، يعني كانت حرب مركبة. هذا التمهيد لمدة أسبوع بهذا الشكل الذي سمعناه وشاهدناه والعالم شاهده كان
1: نعم،

0: يؤكد أن الحملة والهجوم لا ريب بالتأكيد سيحصل. الإيرانيون كان لهم قناعة بأنهم سيهاجمون بشكل كبير، وكما يقول كما قاله الرئيس ترامب، ولكن كان يتوقع بأن اللحظات الأخيرة إيران ترفع أيديها وتستسلم. وتصور بأن هذا كان اختبارا كبيرا للجميع. الإيرانيون مع بالرغم من هذا التهديد الكبير لن يرفعوا
1: شكرا
0: أيديهم
1: دكتور،
0: مستسلمين، ولن
1: وضحت الفكرة. عباس
0: ولن
1: خميار
0: يحاولوا
1: الدبلوماسي
0: التسلم.
1: الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا ماركو مسعد كان معنا من واشنطن، باحث العلاقات الدولية مجلس الشرق الأوسط للسياسات. الآن مشاهدينا نتحول إلى التطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة، ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
2: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
3: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبدا من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
2: مجددا تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقا لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
4: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حالياً على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريباً إلى 70%.
2: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل. وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيداً عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيراً عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
5: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
2: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرت، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
1: معنا من خان يونس إياد الجرال، كاتب والمحلل السياسي من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. طبعا سنناقش ملف غزة، مرحبا بكما. لكن اسمحوا لي أن أبدأ معك عادل شديد. قبل قليل كنا نتابع في الأخبار العاجلة إذاعة الجيش الإسرائيلي وهي تتحدث عن خلاف جديد بين وزير الدفاع وقيادة المنطقة الوسطى بشأن توسيع العمليات في الضفة الغربية، وتقول بعدم وجود ضرورة عملياتية للسيطرة على مخيم آخر في الضفة. أجدد الحديث أن ملف نقاشنا هو غزة، لكن هذه نقطة بارزة، ما الذي تقرأه خاصة ربطا بطلب الإقالة الذي جرى عادل شديد؟
6: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور إياد ولمشاهديكم الكرام. يعني هذا الرد من قبل قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، وإن كان قائد المنطقة الوسطى وجزءا من منظومة المشروع الاستيطاني بالضفة وليس من قادم من القوى المناهضة والمعارضة للمشروع الاستيطاني، إنما يفهم بأكثر من اتجاه. أولها إنه حديث وزير جيش الاحتلال عن النية بإخلاء أو اغتياح مخيم من الثلاث مخيمات قلنديا أو الجلزون أو بلاطة يفهم من قبل قيادة المنطقة الوسطى وكأنه انتقاد أنه فشلت قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال بمنع إقامة بين قوسين خلايا إرهابية في تلك المخيمات، مما دفع المستوى السياسي إلى الذهاب بعيداً باتجاه إسقاط تجربة مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس على هذه المخيمات، الأمر الذي سيعيد إشعال المنطقة. هذا الرد كان واضح تماماً أن هذه المخيمات لا يوجد فيها لا بنى تحتية ولم ينطلق منها منفذون عمليات، وإنما هذا الخطاب من قبل وزير الجيش وخطاب غير مسؤول يريد إرضاءً لاعتبارات انتخابية وكسب أصوات تيار ديني يميني قومي متشدد إشعال المنطقة دون إدراك مسؤولية ذلك. هذا أولا، امتدادا لما حدث قبل أيام حول موضوع قيادة المنطقة الوسطى ورد رئيس الأركان بحينه ضد وزير الجيش، كان واضح أن وزير الجيش يتدخل في قضايا ليست من صلب تخصصه.
1: وهل لي زمير قدرة على الرفض باختصار؟
6: يعني لا توجد بالوقت الحالي مصلحة لليكود ووزير الجيش أن يدخل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في ظل القرب الانتخابات، لأنه الرأي العام الإسرائيلي والذي ينتقد الجميع ويحمل الجيش أيضا مسؤولية الإخفاق، لكن ثقة الإسرائيليين من الجيش أكبر بكثير من ثقتهم بالسياسيين، بالتالي أي مواجهة ستضعف الليكود و ستفقد الكثير من الأصوات.
1: سننتقل إلى غزة الآن. دكتور إياد الجرة، السؤال حول ما جرى، ما الذي أخرج بيان مجلس السلام عما تم الاتفاق عليه والعودة عن التفاهمات؟ مجرد الجلوس مع بنيامين نتنياهو هل يعني كل هذه التغييرات؟
7: الله صباحكم محمد والأستاذ عادل ونور. هذا الأمر تكرر بالمناسبة سابقا. ميلدونوف في المرة الأولى قبل شهرين حينما جلس مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء وقدمت مقترحات كانت إيجابية، وأبدى موقفا إيجابيا، وبناء عليه بدأت هذه المباحثات. حينما ذهب إلى تل أبيب وقابل نتنياهو وقال وصرح تصريح مناقض لما تم الحديث عنه في القاهرة، واتهم الفصائل بأنها هي من تخترق الاتفاق، بأنها لم تنزع سلاحها، وهذا كان أمر مفاجئ حتى للوسطاء. وبعد ذلك استمرت هذه المباحثات وغير ذلك، حتى وصولا إلى أن الورقة سميت ورقة ويتكوف بناء على هذه المباحثات التي تمت معه. الجميع تفاجأ بالأمس من بيان ميلدونوف ومجلس السلام باتجاه طرح قضايا هي خارج الوثيقة المتفق عليها، والتي كانت مفصلة حتى فيما يتعلق بحصر السلاح، قوات الاستقرار، الانسحاب من المناطق الصفراء. تفاجأ الجميع حينما قابل ميلدونوف نتنياهو

0: التي تناقض ما حدث. يبدو أن نتنياهو لديه سطوة على ميلدونوف بشكل أو بآخر. هذه السطوة منبعها أن نتنياهو لا يريد أن ينفذ بأي شكل من أشكال التفاهمات، وأنه عمليا الضغوط التي لم يمارس عليه ضغوط حقيقية فعلية للذهاب إلى فعلا تنفيذ والموافقة على هذه الوثيقة. ونحن اليوم نتحدث عن اليوم الخامس من الاتفاق والتفاهم الذي تم، ولم تعلن إسرائيل أي شكل من أشكال الموافقة. حتى السيناريو الذي كان أكثر ترجيحا، وهو أن نتنياهو سيقول نعم ولكن، بمعنى أنه سيوافق على هذه الوثيقة لكن يفرغها من مضمونها ويحول جزء منها إلى دائم، بمعنى خلال فترة الانتخابات أقل من 100 يوم تقريبا، وهذا ما حدث في اتفاق أكتوبر الماضي. لذلك هذه الحالة يبدو أن نتنياهو يريد أن تستمر، وضغط أو يمكن أن غير موقف ميلدينوف بهذا الاتجاه. لذلك كان بيان الوسطاء مصر وقطر وتركيا بموقف واضح أنه ما تقول
1: سأتي على موقف الوسطاء. نعم نعم، لكن نكمل في فكرة نتنياهو. عادي الشديد، عادة ما تقبل إسرائيل أو توقع إسرائيل الاتفاق، ثم يأتي الخلاف في التنفيذ أو التنفيذ على طريقة الإسرائيلية. هكذا كان يجري سابقا. الآن لماذا إسرائيل اتبعت هذه السياسة عدم الرد بشكل رسمي، سواء على موقف الرئيس الأمريكي أو حتى على ما عرض من اتفاق، جدل كبير وتصريحات، ثم لقاء مع ميلادينوف، ثم حديث بنيامين نتنياهو عن اختلاف مع الرئيس الأمريكي حول غزة؟ لماذا تغيرت السياسة الإسرائيلية؟ أي الرفض قبل الرفض، يعني الرفض قبل التنفيذ كما هو معتاد.
2: يعني هذا سؤال الجوهري أستاذ محمد، وهذا يؤكد أنه النية الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي الرفض. ولكن إجابة لسؤالك لماذا لم يقم بنيامين نتنياهو بالرد، سواء إيجابيا أو سلبيا، الرد الإيجابي من قبل نتنياهو وحكومة إسرائيل سيؤدي إلى تخسيره بالرأي العام الإسرائيلي عشية الانتخابات. أغلبية الرأي العام في إسرائيل ترفض هذه الورقة، وليس فقط بنيامين نتنياهو واتلافه، لأن البعض يحاول تصوير وكأن المشكلة في بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وأنه الآخرين. لا، أنا أظن أنه بالموضوع الغزي هنالك شبه إجماع في إسرائيل على بقاء الجيش الإسرائيلي على الأقل بالمدى المنظور، ولكن النقاش في إسرائيل حول عودة الاستيطان. هنالك شريحة تشكل جوهر الحكومة الحالية تضغط باتجاه إعادة الاستيطان، قوة أخرى ترفض. هذا أولا. ثانيا، إذا رفض بنيامين نتنياهو هذا يعني إدخاله في مواجهة مع الرئيس ترامب وهو بغنى عنها وليس بحاجتها، إلا إذا كان هنالك ضغطا أمريكيا باتجاه على إسرائيل باتجاه التنفيذ، وهذا أيضا مستبعد لسبب بسيط، أنه هنالك قراءة في إسرائيل أنه الرئيس ترامب حين ضغط على ميلادونوف للإعلان عن الخطة هاي لم يكن معنيا بالتنفيذ بقدر ما كان معنيا بالإعلان لتسجيل كإنجاز سياسي في ظل حالة التلكؤ والتخبط في الموضوع الإيراني، وبالتالي كان معني بإظهار أنه هنالك تقدما وإنجازا سياسيا، وتم نزع ووافقت حماس على نزع سلاحها بالكامل، واليوم غزة بعد حماس أصبحت الأمور المنطقة مختلفة. ولكن عند التنفيذ واضح أنه لا توجد نية للإدارة الأمريكية لسبب بسيط، أنه هذه الصياغات الضبابية التي أعطت أو تحاول إعطاء كل طرف أن يفسر كما ينسجم مع مصالحه وأولوياته. إسرائيل تصر على نزع السلاح، ترامب نفسه تحدث نزع السلاح، مع أنه الصيغة في الاتفاق تقول تجميع وتخزين السلاح وليس نزعه أو تدميره. حركة حماس من جهة اعتبرت ذلك إنجازاً سياسياً رمزياً مرتبطاً بالرواية الفلسطينية التي ترى بأنه السلاح يجب تقديشه طالما بقي هنالك احتلال، وأنه مصيره مرتبط بالسيادة الفلسطينية وسيطرة جهة فلسطينية على مجول الحياة الأمنية والمدنية في قطاع غزة. بالتالي هذا التباين بالتفسير المرتبط بالتباين بالأولويات والمصالح سيعيق مسألة التنفيذ. بالتالي لا أرى بالأفق إمكانية لترجمة هذا الاتفاقية على الواقع.
1: طيب، قبل الحديث عن التنفيذ، هنالك مشكلة في الموافقة أصلا دكتور إياد، وبالتالي بيان الوسطاء كان واضحا بالنسبة للخروقات وعدم الالتزام منذ توقيع الاتفاق الأساسي الذي نحن بصدد الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

0: كنت تشير إلى التعويل على الوسطاء أو موقف الوسطاء، وإلى أي مدى ممكن أن يعيد هذا البيان وهذا الموقف، ويعني هذه المطالبة من الوسطاء أن يعيد التذكير بموقف إسرائيل من الاتفاق الأصلي والخروقات السابقة وعدم الالتزام به، وبالتالي إمكانية أن تتحسن بعض الظروف الإنسانية أو مرور بعض البنود المتوافق عليها وإبقاء البنود الإشكالية؟
1: الوسطاء هم يعني على تواصل دائم منذ البداية مع الفصائل الفلسطينية، والبيان أشار إلى جهتين. أولا الاعتداءات الإسرائيلية، وهذه لأول مرة يتحدث عنها بشكل جماعي وبشكل واضح، لأنه يدرك أنه هذه الاعتداءات هي رد إسرائيلي بشكل أو بآخر حتى على الوسطاء فيما يتعلق بوثيقة التفاهمات أو ورقة التفاهمات. بنفس الإطار وينظر نظرة إيجابية، ولأول مرة أيضا أشار إلى الموقف الإيجابي للفصائل الفلسطينية التي أعلنت ووافقت على هذه الورقة وبشكل قدمت فيها مبادرات كثيرة وصولا إلى هذا الإنجاز المهم بالنسبة للوسطاء. لذلك هم يدركوا تماما أن هناك عدائية من إسرائيل اتجاه الوسطاء، تحديدا مصر وقطر وتركيا، وجزء من التحفظات التي سربها نتنياهو هو مشاركة قطر وتركيا في ما تسمى لجنة المراقبة لهذا الاتفاق، وأيضا حديث نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين بالإشارة إلى مصر، منع تهجير الفلسطينيين بالإشارة إلى مصر. هذا يعني أن إسرائيل عمليا تمارس هذا الدور أيضا العدائي اتجاه الوسطاء بشكل كبير. الرسالة المهمة بتقديري من الوسطاء هي للولايات المتحدة، تريد أن تقول أن الجانب الفلسطيني أوفى بما هو التزم به وعلى استعداد أن ينفذ هذا الاتفاق، بينما الطرف الآخر المدعوم أمريكيا هو الذي يتملص من تنفيذ هذا الاتفاق، وحتى الآن لم يصدر موقف من التعامل مع هذه الوثيقة وكيفية تنفيذها. لذلك الوسطاء الآن هم أيضا في حالة من الحرج مع الجانب الفلسطيني، بحيث أن الجانب الفلسطيني ملتزم تماما بينما إسرائيل تراوغ ونفذت أول أمس عمليات اغتيال وعمليات هجمات واسعة. طيب. أدت إلى استشهاد 18 فلسطيني، يعتبر رسالة سلبية في هذه الأجواء.
0: في أقل من دقيقة عادل شديد لو تكرمت، هل من المتوقع أن يعود الرئيس الأمريكي ليفتح هذا الملف بعدما أعلن عن إتمامه من وجهة نظره، أي أن نكون له تعقيب على رفض إسرائيل؟
2: يعني الرئيس ترامب قادر، ولكن هل هو معنيا أم لا؟ بتقديري لا، لسبب بسيط، أنه قادر للضغط على بنيامين نتنياهو، ولكن قدرته للضغط على شركاء بنيامين نتنياهو كسموتريتش وبن جفير تبدو مع قرب الانتخابات ضعيفة جدا، بالتالي ليس مصلحته أن يظهر نفسه بالضعيف أو يظهر الولايات المتحدة بأنها فقدت قدرتها على التأثير على إسرائيل، وبالتالي سيفضل الاكتفاء بما صدر، أنه صدرت الخطة والاتفاق. نعم. وأعلن عن دعمه الكامل واعتبر ذلك حدث تاريخي، ولكن التنفيذ يخلق الله ما لا تعلمون.
0: عادل شديد ويد القرة، شكرا جزيلا لكما. على وقع الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكي، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
3: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ الباليستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصاً في بعض الذخائر الرئيسية، تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة عادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة، لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية، تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات. فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية، وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
4: صباح الخير، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حالياً أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق خصب في سلطنة عمان. وفي ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربي مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكداً أن استمرارها يشكل خرقاً للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بقيام مستوطنين بإضرام النار في عدد من المنازل والمركبات بعد اقتحام قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس. وفي الملف اللبناني، تنطلق اليوم في روما الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين للمرة الأولى. وللمزيد من التفاصيل حول المستجدات، ونبدأ بالمستجدات على صعيد الصراع الأمريكي الإيراني، حيث ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك إيهاب، ومع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مسألة المفاوضات مع إيران.
5: رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر الإيرانيين قائلا: هذه فرصتكم الأخيرة، إما التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى العمل العسكري، ومتحدثا عن الضربة التي أرجأها بالفعل وكانت مقررة يوم الأحد الماضي، وقال إنها كانت ستكون أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية على حد وصفه. الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن المحادثات منعقدة مع الإيرانيين رغم نفي الجانب الإيراني ونفي في طهران لهذه المحادثات، لكن ترامب يقول إن هذا هو السلوك المعتاد من المفاوضين الإيرانيين، ينفون دوما أنهم يطلبون عقد محادثات مع الجانب الأمريكي. ترامب يقول إن المحادثات المنعقدة المرحلة الأولى منها وهي المهمة والأكثر صعوبة على حد قوله تتعلق بمضيق هرمز، وقال إنه يتوقع أن يفتح المضيق بالكامل اليوم الثلاثاء من الجانب الإيراني، وقال إنه ربما لاحقا يتم التطرق إلى المرحلة الثانية من المحادثات وتتعلق بالبرنامج النووي. الرئيس دونالد ترامب قال إنه لن يسمح لإيران أبدا بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع، متحدثا عن الحصار البحري المفروض بالفعل على الموانئ الإيرانية. أشاد بهذا الحصار وأكد بأنه لا يسمح أبدا بدخول أي سفينة أو خروج أي سفينة من وإلى الموانئ الإيرانية إلا بإذن من القوات الأمريكية على حد قوله. والقيادة المركزية الأمريكية بالأمس أكدت بأنه منذ فرض الحصار أو إعادة فرض الحصار تم إعادة تسيير أو توجيه 44 سفينة وتعطيل سفينتين والصعود على متن سفينتين لتفتيشهما أيضا وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن النافذة الزمنية أمام الإيرانيين ضيقة، ليست هناك الكثير من التفاصيل وليس هناك الكثير من الوقت أمام الإيرانيين من أجل التوصل إلى اتفاق، ويؤكد بأنهم كانوا يماطلون دوما وأنه يفقد الثقة فيهم، لكن أكد بأن إرجاء الضربة التي كانت مقررة الأحد جاءت بطلب من الوسطاء ودول في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ربما ينهي هذا الصراع. لكن بالتأكيد هناك حالة كبيرة من الترقب رنيم لمسار هذه المحادثات، وما إذا كانت بالفعل إيران ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم حسبما قال الرئيس الأمريكي. وسائل الإعلام الأمريكية نقلت عن مسؤولين وعن مصادر من المنطقة بأن المحادثات التي تجرى بين الجانب الإيراني وسلطنة عمان تتعلق ربما عن مسار في مضيق هرمز تسير فيها السفن في الجانبين من دون فرض رسوم عبور، وربما هو ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، لكن لا توجد بوادر حتى اللحظة حول هذا الأمر هنا في واشنطن. الرئيس يتحدث عن مضيق هرمز تحديدا كعقبة كبرى وكمرحلة أكثر صعوبة ربما حاليا تتخطى مرحلة البرنامج النووي، على الرغم من تأكيده بأن الهدف من هذا الصراع بالأساس هو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكن لا يخفى على أحد والرئيس يعترف بذلك بأن مضيق هرمز هو الأكثر صعوبة في هذه المفاوضات حاليا، وينفي سيطرة الإيرانيين على المضيق ويؤكد بأن حركة السفن عبر المضيق كانت تسير بشكل كبير رغم التصعيد خلال الفترة الماضية. أيضا في التفاصيل شبكة سي بي اس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي مع الجانب الإيراني ليست محادثات جديدة ولم تجدول بعد أو بعد إرجاء ضرب إيران يوم الأحد، وإنما هي المحادثات التي كانت بالفعل منعقدة عبر الوسطاء في المنطقة الذين يحاولون إنهاء هذا الصراع عبر إقناع الجانب الإيراني بفتح مضيق هرمز، وربما من خلال هذه المحادثات مع الجانب العماني بشكل مباشر. وقالوا إن ويتكوف وكوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب يتابعون مسار هذه المحادثات غير مباشرة من مع الوسطاء في المنطقة، وأن الرئيس دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة بعد تحذيرات من قادة المنطقة بأن التصعيد سيكون هو ربما هو نتيجة الضرب الأمريكي لإيران بشكل قوي، وأنه هناك ربما أمال بالفعل في التوصل إلى حل مع الجانب الإيراني. لكن صحيفة وول ستريت جورنال أيضا تنقل عن المصادر ذاتها بأن الحرس الثوري الإيراني لم يؤكد حتى اللحظة ما إذا كان سيوافق على هذا المقترح بتشكيل هذا المسار البحري المشترك بين سلطنة عمان وإيران لتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل. رنيم،
4: شكرا لك. ومن واشنطن نذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن هناك تصريحات للرئيس الإيراني وأيضا هل من رد فعل إيراني على كلام الرئيس الأمريكي؟
6: يعني راني يمكن القول أن إيران تعيد التأكيد على ما كانت قد أكدته سابقا فيما يتعلق بمواقفها وخطوطها الحمراء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى للحرب، ولكنها تعرف كيف تدافع بجدية عن حدودها، وأنها لن تسمح للأعداء كما تحدث الرئيس الإيراني للإضرار بمصالح البلاد القومية. هناك أيضا تواصل إيران توجيه الرسائل المتعلقة بتمسكها بمضيق هرمز وإدارته، والتأكيد على رفضها للتدخل الأمريكي في هذا المضيق، وأن شأن المضيق هو شأن إيراني عماني سيتم تحديد إدارة الملاحة البحرية فيه ما بين الجانبين، مع إبقاء فتح المضيق أو إغلاقه مربوط ومرهون بالممارسات الأمريكية في المنطقة. هذا ما تؤكده طهران على مدى الأيام الماضية، خاصة في ظل التصعيد العسكري والتهديدات الأمريكية المستمرة. بالإضافة إلى تأكيد الرئيس الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، هناك تأكيد أيضا من قبل محسن رضا عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي أكد على أن المضيق حالته لن تعود إلى ما كان قبل الحرب، وأكد أن إيران أيضا لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بالحصار الأمريكي. تم التأكيد على أن إذا استمر هذا الحصار فأن حوادث سيئة ستحدث للسفن الأمريكية في المنطقة، وجه تحديد للولايات المتحدة، وأكد أن فشل الحملة البرية التي كان من المتوقع أن تقوم بها الولايات المتحدة كما يتوقع المحللون العسكريون فشلت بسبب قيام إيران بتوجيه ضربات قوية ودقيقة للقواعد الأمريكية في المنطقة كالأردن، أربيل والكويت أيضا، وهو ما أدى إلى تغيير القيادة العسكرية الأمريكية لخطتها. هكذا يقول محسن رضائي، الذي أكد على أن لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى أن تغير سلوكها مع إيران، واعتبر أن الدليل على تغيير السلوك هو عودة الولايات المتحدة مرة أخرى للالتزام ببنود مذكرة التفاهم. هذا هو الشرط الإيراني الأول لإعادة فتح المضيق، كما أكد سواء المسؤول العسكريون أو السياسيون، حيث أشاروا إلى أن هناك ثلاث شروط لإعادة فتح المضيق. الأول هو توقف الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية والتوقف عن التهديد بها. الثاني هو احترام إدارة إيران للملاحة البحرية في المضيق. والثالث هو عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هذه هي الشروط الإيرانية لإعادة فتح المضيق، وهو ما تؤكد عليه إيران دوما. وفيما يتعلق رنيم بمضيق هرمز، تؤكد إيران أنها ما زالت تواصل المحادثات مع الجانب العماني من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الممر الذي سيتم فتحه لأمام السفن التجارية. تم التأكيد على أن إيران ترفض الممر الجنوبي الذي تقول أنه فرض بإملاءات أمريكية، كما يقول المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي. قال أن إيران ترفض هذا الممر بشكل كامل، وأن يجري التفاوض بشأن مسار مشترك ما بين البلدين، يعني يعمل على الحفاظ على مصالح البلدين، وأيضا يأخذ في عين الاعتبار الأمن القومي الإيراني والملاحظات الإيرانية. هذا ما تم التأكيد عليه، خاصة وأن المحادثات التي ما زالت تجري ما بين البلدين تجري على مستوى مساعدي وزيري الخارجية الإيراني والعماني، وأن هذه المحادثات ما زالت مستمرة. وهناك تأكيد إيراني أيضا على أنه لا دخل للولايات المتحدة في هذه المحادثات، وأن أي تفاهم يتم التوصل إليه أيضا لا علاقة له بالمضيق، لأن المضيق لم يغلق بسبب خلاف مع سلطنات عمان، وإنما بسبب ما تؤكد عليه إيران أنها ممارسات عدائية أمريكية. هذه التطورات كلها تأتي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية، حيث يواصل الوزير الخارجية الإيراني اتصالات هاتفية مع نظرائه الباكستاني والعماني، وأيضا كان هناك لقاء ما بين وزير الداخلية الإيراني والسفير الباكستاني لدى طهران. رنيمة،
4: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. ومنذ بدء الحرب وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، انعكست الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط بشكل كبير، سواء صعودا أو هبوطا. التفاصيل مع صايب الملكابي.
7: شهدت أسواق النفط العالمية منذ مطلع مارس الماضي حالة من التقلبات الحادة مدفوعة بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية المتقطعة، إذ قفز سعر برميل برنت لأكثر من 120 دولارا للبرميل في ذروته قبل أن يتهاوى لمستوى 72 دولارا ليتأرجح بين هذين الحدين في حركة وصفت بأنها أقرب إلى تخبط يومي منها إلى اتجاه سوقي واضح. وبين شهري أبريل ويونيو سجل متوسط سعر خام النفط الأمريكي أكثر من 92 دولارا للبرميل بارتفاع فصلي بلغ 27%، وهو ما انعكس مباشرة على أرباح كبرى شركات النفط الأمريكية مثل إكسون موبيل، شيفرون وإنيرجي في عائداتها الفصلية. غير أن المشهد بدأ يتغير مع بداية الأسبوع عن الحديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات قد تفضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد فقط. ويرى مراقبون في أسواق الطاقة أن هذا التذبذب الحاد لا يعكس بالضرورة تغيرات جوهرية في العرض والطلب بقدر ما يعكس ردود فعل آنية على التطورات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج وأوكرانيا.
4: وللمزيد من الحديث حول تطورات في المنطقة ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أبدأ معك أستاذ ريتشارد، إذن تابعنا التصريحات للرئيس الأمريكي والرد نوعا ما الإيراني، إذن إلى ما ستذهب الأمور؟ الرئيس الأمريكي قال أن المضيق سيفتح اليوم، ولكن حتى الساعة ما من بوادر لذلك؟
8: كلا، وفي حقيقة الأمر حصل العكس. كان هنالك تقارير بريطانية أن هنالك جهة لا استطاعتي التخمين أن قام بمهاجمة سفينة تجارية كانت تبحر عبر الممر العماني، وهذا الممر الذي لم توافق عليه إيران، بالتالي لا أعتقد أن المضيق سيفتح اليوم ولن يكون مفتوحا بشكل كامل. على أي حال، ليس من الواضح إذا ما كان من أين يحصل الرئيس ترامب على معلوماته، هو يتناقض مع نفسه، هو يوما يظهر وهو يتنبأ بحصول محادثات وفي اليوم التالي يتحدث عن سيناريو آخر. أعتقد أنه يفتقر إلى استراتيجية تفاوضية أو أنه يحصل على معلومات مختلفة من الوسطاء، ربما هم يخبرونه أنهم يتحدثون مع الإيرانيين ويتفاوضون، لكن في الإيرانيين علنا ينكرون هذا الأمر، بالتالي الأمر ليس واضحا ما سيحصل اليوم.
4: دكتور عماد، قال الرئيس الأمريكي أن القيادة الإيرانية لديها ازدواجية لا تصدق، يطلبون عقد مفاوضات ومن ثم في العلن يقولون أنه ما من مفاوضات، يعني ما هي النظرة الإيرانية لهذا الكلام؟
9: تحياتي لك لضيف العزيز والمشاهدين الكرام. علي أن أوافق مع الأستاذ ريتشارد 100% عن المقالة. وبالنسبة لترامب، عمليا هناك مشكلة ازدواجية في شخصية ترامب، هو يقول أشياء غير واقعية عملية، ليس هناك، لا تمت بالصلة للواقعية، أو لربما في أحسن الأحوال هناك مجموعة حوله لا يعطونه معلومات صحيحة. عمليا لم تكن هناك أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وليس هناك ازدواجية في القرار الإيراني. القرار الإيراني واضح، يعني منذ البداية يعني كان القرار واضح. على الأقل أنا لست مسؤولا، ولكن على الأقل 50 مرة في مقابلات مع الجزيرة قلت الموقف الإيراني واضح. هذا الموقف ليس موقف شخص واحد في إيران، موقف كل القيادة الإيرانية وموقف كل حتى الشعب الإيراني. المضيق لن يفتح طالما هناك حرب ضد إيران، ويجب على الولايات المتحدة أن تعطي الضمانات لإيران بأنها لن تهجم مجددا على إيران. هذا الموقف الإيراني الثابت، وإيران لن تدخل مفاوضات مع طرف لا يمكن الثقة به. يعني هم قاموا بالمهاجمة إيران ثلاثة مرات خلال المفاوضات. هذه الحكومة حكومة ترامب استغلوا المفاوضات لخداع الإيرانيين، قمنا بتوقيع تفاهم الإطار معهم، هم حاولوا خديعة خلال تنفيذ تفاهم الإطار على الرغم من أن إيران فتحت المضيق. يعني في هكذا ظروف الدخول في مفاوضات.

0: مع هكذا طرف مخادع غدار لا يمكن الثقة به غير منطقي. وإيران تقول يعني حاليا السياسة الإيرانية باتت أنا لن أدخل مفاوضات مش معروف سلفا ماذا سوف يحصل، وأن الأمريكي يريد فقط كسب الوقت لتحضير نفسه لمهاجمتنا مجددا. أنا أريد أن يعني يقوم الأمريكي بتنفيذ تعهداته سلفا. كل التعهدات التي تعهد بها الأمريكي خلال تفاهم الإطار لم يقم تنفيذ حتى قيد أمل من كل التعهدات التي تعهد بها. إذا كان لا أحد يعلم ذلك، على الأقل القطريين والباكستانيين يعلمون ذلك ويعلمون أن الأمريكي ماذا تعهد وهو لم يقم بتنفيذ أي من تعهداته. فما جدوى المفاوضة مع هكذا طرف؟
1: نعم، أعود إليك دكتور ريتشارد. انطلاقا مما قاله دكتور عماد بأن طهران، ويعني هذا الأمر واضح في تصريحات المسؤولين أيضا الإيرانيين، طهران تعتبر بأن الولايات المتحدة تريد تهدئة لتعود وتضرب طهران وتعود وتضرب إيران من جديد. هل الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وخارج المنطقة في أوروبا وغيرها يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا مستعدة للعودة إلى الضربات؟
2: الأمر يعتمد حول كيفية تعريف الأعمال العدائية. بالتأكيد الولايات المتحدة ستكون قادرة على شن ربما هجمات محدودة مشابهة لما حصل في الأسبوع السابق في أي وقت، لا يهم إذا ما كانت القوات في الخليج أو في أماكن أخرى، لأن غالبا ما يتم استخدام القوة الجوية لشن هذه الهجمات. أعتقد أنه ربما أحد العوامل المقيدة أن هذه الحملة لم تكن ناجحة، أن العديد وكما توقع الكثير وخاصة ممن كانوا يشعرون بالحماسة من قدرة القوة الجوية في الحرب، بالتالي أعتقد أن هذا ربما العامل وحده سيكون مقيدا في الانخراط في صراع موسع مع إيران. لكن بإمكان الولايات المتحدة أن تشن هجمات جوية، خاصة إذا ما كان هنالك إذا كان هنالك نية لذلك.
1: دكتور عماد، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن الفرصة الأخيرة للقيادة الإيرانية للذهاب نحو المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. أيضا كيف تقرأ طهران هاتين الكلمتين، الفرصة الأخيرة؟
0: بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو رجل إعلام أو ما يسمونه شومان كبير جدا، يجب أن نعترف بذلك، ولكنه ليس سياسي وليس لديه استراتيجية في مواجهة إيران، ويحاول الوصول إلى ما لا يستطيع الوصول إليه عبر المواجهات العسكرية، عبر التهديد وعبر الوسائل الإعلامية. هو يريد تهدئة الأسواق عبر هذه التصريحات أن مضيق هرمز سوف يفتح وهناك مفاوضات وغيرها. الهدف من هذه التصريحات هو فقط تهدئة الأسواق، أسواق الطاقة وغيرها، وهو يريد يعني أن يمدد هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع، وبعدها يبتكر كذبة جديدة لكي يقوم بسببها بمهاجمة إيران أو غيرها والتصعيد ضد إيران. ولكن عمليا الإدارة الأمريكية تتخبط من أمرها في مواجهة إيران إلى درجة، يعني التقارير انتشرت في الولايات المتحدة أنهم يطلبون حتى من الجنود الأمريكان أن يعطوهم نصائح ماذا يجب أن يفعلوا. هذا التقرير انتشر بالأمس، يعني وسائل الإعلام نشرت أن البنتاغون طلب من الجنود الأمريكان أن يعطوهم نصائح. يعني شوفي إلى أين وصل الذل بالنسبة للقيادة العسكرية الأمريكية بأنها ليس لديها استراتيجية ولا تعرف ماذا تفعل، ووصلت إلى هذا الحد. من الرئيس الأمريكي إلى قائد الجيش كلهم، لا قائد عفوا إلى وزير الحرب، ليس لديهم استراتيجية في مواجهة إيران، وهم يتصورون أنهم عبر التهديد والوعيد يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة. هذا لن يوصلهم إلى نتيجة. 6 أشهر من الحرب أوصلتهم إلى هذه النقطة التي يطلب منها من الجنود أن يعطوهم نصائح. يعني شوف يعني وزير الحرب الأمريكي طرد أكثر من 85 ضابطا كبيرا في البنتاغون والجيش الأمريكي بسبب أنهم رفضوا الانخراط في جرائم حرب، ورفضوا الانخراط في أوامر غير واقعية. وعمليا لهذا اليوم البنتاغون والإدارة الأمريكية تفتقد إلى استراتيجية، وما زالت تستمر بذلك. ويحاول ترامب فقط عبر التصريحات أن يعني يدير الوضع ريثما يجد طريقه.
1: نعم دكتور ريتشارد، واشنطن اليوم تربط أي اتفاق بنقطتين، الاتفاق على مضيق هرمز والملف النووي، بينما تفصل إيران تماما بين هاتين النقطتين. كيف يمكن الوصول إلى نقطة أو إلى حل وسط بين الطرفين من أجل الذهاب نحو إنهاء هذا التصعيد؟
2: سأكون أكثر تفاؤلا حول مسألة حل الخلافات النووية في هذه المرحلة عما تفاؤلي في حل قضية مضيق هرمز. في حقيقة الأمر لا أرى تقدما في كلا الأمرين. أشار الرئيس ترامب إلى معارضته يوم أمس إلى مسألة فرض الرسوم والتي ربما كانت في محور نقاشات إيران وعمان. مبدئيا باستطاعتنا ربط كل هذه الأمور سوية مرة أخرى كما حصل مع 14 نقطة، لكن أثبت هذا الأمر أنه غير مفيد. بالتالي ربما سيكون من المنطقي أن يكون هنالك ربط بين نقاط محددة والتركيز على ما يمكن تحقيقه بشكل سريع، وربما مثلا إعادة مثلا المناقشات حول تحرير بعض الأصول مقابل بعض النقاشات في الموضوع النووي، وربما في أمور أخرى مثل لبنان. لكن علينا أن نتعامل مع القضايا الأخرى في مرحلة ما.
1: أبقى معك دكتور ريتشارد، ما هي خيارات واشنطن اليوم في حال ربما لم يكن هناك نوع من إيجابية في المشاورات التي يفترض أنها تدور بحسب قول الرئيس الأمريكي؟
2: نفس الشيء الذي كان مثل الشهر الماضي، باستطاعة الولايات أن تصعد أو باستطاعة الرئيس ترامب أن يعلن أنه قام بتحقيق أهدافه ويغادر، أو أن باستطاعتنا أن نرى ربما المزيد من العقوبات والحصار البحري. أعتقد أن أفضل ما باستطاعة الولايات المتحدة أن تصل إليه هو هذا التأزم والانغلاق. بالتالي بشكل أساسي هنالك توازن غير متماثل بين الطرفين. الولايات المتحدة لديها تقدم في بعض الجوانب، وإيران لديها تقدم في جوانب أخرى، وهذا التوازن يجعل من الصعب جدا كسر هذا التأزم.
1: دكتور عماد، يقول الرئيس الإيراني بأننا لا نسعى إلى توسيع دائرة الصراع، ولكن كلما كان هناك تهديد أمريكي يكون هناك تهديد إيراني بتوسيع دائرة الصراع وإغراق المنطقة وإغراق العالم. كيف يعني التوفيق بين هذا التصريح وبين الممارسة؟
0: يعني الواقع أن إيران سوف تفعل أي شيء تستطيع أن تفعله لمواجهة العدوان الأمريكي، والسبيل الوحيد الموجود حاليا بالنسبة لإيران استهداف الأمريكيين ومصالحهم في المنطقة. يعني أي مكان يجدوا مصالح أمريكية وقوات أمريكية يستهدفونها، هذا السبيل الوحيد. ليس هناك أي، يعني إيران ليس لديها قدرة أن تصل إلى الولايات المتحدة وتستهدف الولايات المتحدة. عملياً القدرة الوحيدة الموجودة هي أن تجد أين توجد مصالح أمريكية في المنطقة تستهدف هذه المصالح، وهذا ما تفعله. وعملياً أستطيع أن أقول لك أن الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة الإيرانية لم تعد الرد على الأمريكي. يعني الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة الإيرانية تغيرت، هي استباق الهجوم الأمريكي، لأن الإيرانيين وجدوا أن الأمريكي يستغل أو يستفيد من الهدنة ووقف إطلاق النار، للتحضير نفسه وتأمين الإمكانات اللوجستية وثم الهجوم على إيران. ولهذا القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي رأينا أن هذا السيناريو بدأ، هذا التكتيك بدأ تستهدف تجمع القوات الأمريكية وأماكن إرسال معدات لوجستية للأمريكان أو عملاء الولايات المتحدة. وهنا أؤكد على عملاء الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة بدأت يعني مشروع بإدخال مرتزقة وتدريبهم لتحضيرهم لهجمات أرضية على إيران، وإيران تستهدف هؤلاء المرتزقة أيضا. وعمليا هذا السبيل الوحيد، يعني ليس هناك أي خيار آخر. ثانيا أود يعني أن أزيد على ما قاله الأستاذ ريتشارد، لربما بالنسبة للولايات المتحدة لو يسمعون كلام الأستاذ ريتشارد وينسحبون من المنطقة، يعلن ترامب انتصار وينسحب من المنطقة، هذا أفضل للولايات المتحدة وللمنطقة بشكل أشمل، لأن الاستمرار بهذا الوضع لن يكون لا لمصلحة الولايات المتحدة لا لمصلحة المنطقة عدا إسرائيل ونتنياهو. يعني إسرائيل ونتنياهو شيليهم على جنب، الواقع لا لمصلحة المنطقة ولا حتى لمصلحة الشعب الأمريكي الاستمرار بهذا الوضع.
1: عدم الاستمرار بهذا الوضع يعني الذهاب نحو مفاوضات جدية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان الرئيس الأمريكي يقول أن هناك محادثات مع الإيرانيين وإيران تنفي، إذن مع من يجري محادثات الجانب الأمريكي، أو من المنظور الإيراني مع من تحصل هذه المشاورات؟
0: يعني في الواقع ما يحصل أن الأمريكان والإيرانيين اليوم يجرون اتصالات عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، يعني هناك تبادل رسائل إذا ما أردنا نقول. لهذا أستطيع أن أقول لك هذا اللغط لربما
1: إذا برأيك
0: ممكن أن
1: هذا ما
0: يحصل، يعني
1: يقصده الرئيس الأمريكي عن المحادثات؟
0: لربما نعم، هذا ما يقصده، أن هناك تبادل رسائل. الإيراني يقول ليس مفاوضات، الإيراني صادق في هذا الموضوع، ليس هناك مفاوضات مباشرة. الأمريكي أيضا يقول هناك مفاوضات لأنه يعتبر أن هناك تبادل رسائل بين الجانبين. ولكن هنا نقطة لربما علي أن أشير إليها، أنه بعد تفاهم الإطار كان من المقرر أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وعمليا الولايات المتحدة نسفت تفاهم الإطار، وإلا كنا اليوم في مفاوضات مباشرة. يعني كان هناك خبراء تم تعيينهم من قبل إيران، من قبل الولايات المتحدة لكي يجتمعوا. آخر اجتماع لهم كان مقرر أن يكون في الدوحة في قطر، قبله كانوا في سويسرا، وأيضا كان لقاءات لهم في إسلام أباد. ولكن هذه المفاوضات توقفت عمليا اليوم، المفاوضات عادت إلى ما قبل تفاهم الإطار، يعني تبادل الرسائل وليس مفاوضات مباشرة.
1: دكتور ريتشارد، عندما نتحدث عن ومن الناحية الأمنية بحت عن أمن مضيق هرمز، هل من الممكن الحديث عن أمن هذا المضيق في ظل سيطرة إيرانية؟ أنا أتحدث عن المستقبل ولا أتحدث عن الواقع الذي نعيشه اليوم.
2: الولايات المتحدة، الرئيس ترامب وصف المضيق على أنه جزء من المعايير الأمنية للولايات المتحدة. قال أن الولايات المتحدة سيكون لها الكلمة الأخيرة في الوضع في المضيق. يبدو وكأن، وما لا أستطيع التأكيد عليه إلى أي مدى هذه لغة الخطاب هذه تعكس سياسة حقيقية، لكن لحد الآن هذه هي السياسة التي يتبعها، وبالتالي يبقي قوات البحرية الأمريكية هناك. يجب أن يكون هنالك نوع من التنازلات في نهاية المطاف، لأنه ليس باستطاعة إيران أو الولايات المتحدة أن تفرض واقعا جديدا.
1: ما هو الواقع الأمثل للمضيق، علما أنه إيران تقول بأنه ما من عودة إلى الواقع الذي كان يسود في مضيق هرمز ما قبل الحرب؟ دكتور ريتشارد.
2: ربما الممرات المتعددة، الإيرانيون والعمانيون وافقوا على وجود ممرين، ربما قد يكون هناك معبرات أكثر، والقضية هي ما هي السيطرة التي ستمارسها إيران على الممر الذي يمر بالقرب من عمان، ما هي الهيكلة الرسوم وإلى أي مدى ستستمر. بالتالي تفاصيل أخرى، مبدئيا الأمر قابل للحل، لكن نحتاج أن يكون هناك أطراف أخرى منخرطين، ربما الأوروبيين ودول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها أن تفتح فرصا أكبر لتبادل المنافع بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، لكي يشعرا أنهما استفادا شيئا من النتيجة، لأنه الآن إذا ما كان الوضع يقتصر على إيران والولايات المتحدة هنالك الكثير من عناصر المعادلة الصفرية، بالتالي الولايات المتحدة قد تشعر أنها خسرت في هذه المواجهة، ونفس الشيء بإمكانها أن تطبقها على إيران.
1: دكتور عماد، ما من حل يمكن أن يطبق بفرض إرادة طرف على آخر ما لم يكن هناك أحد الطرفين قد كسر أو هزم؟ إذن في الوضع الحالي لا يمكن لإيران أن تفرض إرادتها على الولايات المتحدة الأمريكية، على دول المنطقة، أتحدث فيما يتعلق بمضيق هرمز. إذن هل إيران مستعدة للمساومة وللقيام بتنازل معين حين يتعلق الأمر بهذا المضيق؟
0: عمليا إيران فرضت إرادتها على المضيق، يعني ليس هناك، لا يمكن، عمليا فرضت، عمليا إيران هي التي
1: بظروف الحرب، ولكن أتحدث عن ظروف السلم دكتور.
0: نعم، هي التي تحدد أيمتى يفتح المضيق وأيمتى يغلق المضيق، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا. عمليا إيران عرضت على الدول العربية بأن يكون هناك، يعني هناك ما تم تسميته مشروع هرمز للسلام. منذ 10 سنوات إيران عرضت هذا المشروع على دول المنطقة. للأسف حينها بعض دول المنطقة تصوروا أن إيران تقوم بعرض هذا المشروع بسبب ضعفها. اليوم بدأ هذا المشروع يتم الحديث عنه. هناك مفاوضات تجرى، اتصالات تجرى بين إيران والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان في هذا السياق، لربما يتم إيجاد نوع من التعاون الإقليمي للأمن والسلام في هذه المنطقة. وعليه فإن الولايات المتحدة إذا خرجت من هذه المنطقة، دول المنطقة تستطيع تأمين أمنها والتعاون فيما بينها في تأمين أمن وسلامة المنطقة ومضيق هرمز. إذا كان هكذا التعاون موجود، أتصور هذا سوف يكون النموذج الأمثل لتأمين أمن مضيق هرمز وتأمين أمن دول المنطقة. ولكن طالما الأمريكي موجود، طالما هناك تهديدات أمنية وعسكرية أمريكية لصالح إسرائيل، وهنا أؤكد لصالح إسرائيل، والمشروع الصهيوني الذي هو من النيل إلى الفرات واحتلال دول المنطقة، المنطقة لم تنعم بالسلام. السلام يحصل عندما تتوقف الولايات المتحدة عن تنفيذ أوامر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وتسحب قواتها. الأمن يستقر في هذه المنطقة دون أي مشكلة. نحن ليس لدينا مشكلة مع دول الجوار. نعم، ممكن أن يكون هناك بعض الخلافات موجودة. الإخوة لديهم خلافات. هذا لا يعني أن الإخوة يعني لا يعود إخوة لأنه هناك
1: خلافات.
0: نحن وهذه الدول. نعم. نحن والدول الخليج نستطيع أن يعني نتعايش مع بعضنا البعض، نحل خلافاتنا فيما بيننا.
1: نعم.
0: نعيش في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، وإن شاء الله بعد آلاف السنين الأمريكي هو الدخيل في هذه المنطقة. الإسرائيلي هو الدخيل في هذه المنطقة.
1: شكرا لك دكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات، كنت معنا من طهران. وشكرا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كنت معنا من واشنطن. والآن نتابع التطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة. ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
3: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
4: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
3: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول، وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي، رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
5: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حالياً على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريباً إلى 70%.
3: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيداً عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيراً عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
6: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
3: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرتس، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات بعد اقتحام قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس. ومعنا من قرية جلود جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن كيف يبدو المشهد في القرية لديك منتصر؟
7: رنيم، الفلسطينيون يتفقدون هذا الصباح آثار الاعتداء والهجوم الذي نفذه مستوطنون هنا في قرية جلود جنوب نابلس بعد أن قدموا من المرتفع الذي كان المستوطنون أقاموا على أعلاه بؤرة استيطانية عين عينا في هذه المنطقة، نزلوا ووصلوا إلى حيث نحن نتواجد وأضرموا النيران في ثلاث مركبات وأتت النيران عليها بشكل كامل كما يظهر بهذه الصورة، ويظهر كيف أن هذه المركبات هي تصطف ملاصقة تماما لعمارة سكنية مأهولة يعيش فيها عدد من العائلات الفلسطينية، وبطبيعة الحال كما علمنا من أهالي القرية هبوا ساعات فجر وصباح هذا اليوم من أجل إخماد النيران التي اندلعت في المركبات الثلاث التي أتت النيران عليها بشكل كامل. المستوطنون كما ذكرنا هم قدموا من بؤرة استيطانية على قمة جبل عين عينا، وهي لهذه المنطقة تحديدا خصوصية من الممكن أن نتحدث عنها ونشرح من خلال الصورة خلف هذا المرتفع وهذه القمة البؤرة الاستيطانية التي أزالها الجيش الإسرائيلي وأعاد المستوطنون بناءها من جديد، ثم أزالها وأعادوا بناءها من جديد، في كل مرة يقوم الجيش بإزالتها يبنوها المستوطنون من جديد. طبعا طبيعة الحال هذه البؤرة في موقعها الجغرافي الذي نتحدث عنه هي تقع مطلة أو قريبة جدا من مناطق فلسطينية تقع جنوب نابلس، جالود، قريوت، تلفيت وصرة وجريش وغيرها من المناطق التي بوجود هذه البؤرة تقطعت توصل هذه المناطق الحقيقة، وخصوصية هذه البؤرة التي نتحدث عنها هي قريبة من مناطق السكن الفلسطينية وبعيدة بعض الشيء عن المستوطنات القريبة من هذا المكان، وبالتالي هم ينطلقوا من هذه البؤرة الاستيطانية المستوطنون نتحدث من أجل تنفيذ اعتداءات وهجوم على الفلسطينيين كالذي نرصده في هذه الصورة. المشهد ليس فقط مقتصر على ما جرى في جلود، في بقية مناطق الضفة الغربية حملات دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تركزت في شمال الضفة الغربية في منطقة عزون شرق القيلية تحديدا وفي دير الغصون في طول كرم، إضافة إلى حملة دهم واعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل، خلفت هذه المداهمات خرابا واسعا في منازل الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم، حيث عاثوا خرابا في المنزل ووجهوا للوزير شعبان رسائل تهديد يبدو لها علاقة بالتصريحات التي تدلي بها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وعلى ذكر الهيئة، في أحدث الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالاعتداءات التي نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال في الشهر الماضي، نحن نتحدث في أحدث الأرقام عن حوالي 2256 اعتداء، منها حوالي 798 اعتداء نفذه مستوطنون في مناطق الضفة الغربية، 7 شهداء برصاص مستوطنين خلال الشهر الماضي فقط، وهذا رقم مرتفع إذا ما قرناه بالأشهر الماضية أو حتى بالعام الماضي والذي سبقه، هو لذلك دلالات واضحة بأن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير نحو التصعيد أكثر، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي لوح بإمكانية أو بنية البدء بعمليات عسكرية في مخيمات بالضفة الغربية، الحديث يدور عن مخيم بلاطة ومخيم الجلزون في رام الله ومخيم آخر، أيضا تلوح قوات الاحتلال الإسرائيلي بالبدء بعملية عسكرية في هذه المخيمات كتلك التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ونور شمس وطول كرم الذي لا زال محاصرة أو لا زالت هذه المخيمات محاصرة حتى هذه اللحظة ومخلاة تماما من سكانها، ويترافق مع ذلك أيضا تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين، نحن نتحدث في منطقة شمال الضفة الغربية تحديدا في منطقة تل جنوب غرب نابلس، 4 شهداء قبل أسبوعين، تلا ذلك أكثر من هجوم في أكثر من منطقة بنابلس نفذها مستوطنون في مناطق الضفة الغربية، ويأتي ذلك أيضا في وقت ارتفعت فيه أعداد المعتقلين الفلسطينيين أيضا خلال عملية الدهم التي تنفذها قوات الاحتلال حسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. منذ بداية العام نتحدث عن حوالي 3600 حالة اعتقال من بينها نساء وأطفال، إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سجلت 24000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر 2023، بمعنى أن الفلسطيني في الضفة الغربية يعيش على وقع الاقتحامات والمداهمات سواء الليلية أو حتى النهارية، باتت هذه الاقتحامات لا تقتصر على ساعات الليل فقط، ويعيش الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية وخصوصا المناطق القريبة من المستوطنات ومناطق التمكين التماس المباشر مع المستوطنين يعيش على وقع اعتداءات وانتهاكات متصاعدة ومتزايدة من قبل المستوطنين، إضافة إلى البؤر الاستيطانية الجديدة والمستوطنات التي تقيمها إسرائيل. 34 مستوطنة في الضفة الغربية صادقت إسرائيل مؤخرا على إقامتها.

دفعت بالفعل قوات الاحتلال والمستوطنين بالبدء ببناء بعض هذه المستوطنات كمستوطنة دورون في جنوب الخليل. 5 آليات ثقيلة تعمل ليلا ونهارا من أجل التسريع في بناء هذه المستوطنة، إضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية، 29 بؤرة استيطانية فقط أيضا خلال الشهر الماضي شهر تموز، هذا ما تحدثت عنه أرقام هيئة المقاومة الجدار والاستيطان.

0: مولود جنوب نابلس. وللحديث أكثر عن ما يحصل وعن الانتهاكات التي تحصل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ نهاد، اليوم هناك موجة متسارعة وموجة أكبر من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، في أي إطار يمكن وضع هذه الانتهاكات؟
1: نعم، صباح الخير. الحقيقة أن الوضع في الأراضي الفلسطينية أوسع وأبعد بكثير من كونه مجرد انتهاكات. حتى لو كثر عدد الانتهاكات، نتحدث عن عشرات أو مئات الانتهاكات، لكن الصورة الإجمالية تشير إلى أن هذه الانتهاكات هي جزء من سياسة واسعة مخططة شاملة تخوضها دولة الاحتلال بكل أدواتها، بما في ذلك المؤسسة التشريعية الكنيست والقضاء الإسرائيلي والحكومة والأجهزة الأمنية وميليشيات المستوطنين والأجهزة الإدارية مثل الوزارات المختلفة، كلها تخوض أو تشن حملة منسقة ومتكاملة على الفلسطينيين على جميع محاور الحياة. مثلا هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، أجازت حتى الآن أكثر من 52 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات فقط. أيضا هذه الحكومة اعتقلت نحو، كما قال الزميل منتصر، 25 ألف فلسطيني خلال هذه الفترة. هي دمرت 3 مخيمات وهجرتها. الكنيست، الهيئة التشريعية، أقرت قوانين جديدة لشرعنة استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية. هجر أكثر من 80 تجمع بدوي ورعوي. الآن تحمس المستوطنون أكثر وزادت جسارتهم بأن بدأوا يستهدفون قرى وسط، يعني بحجمها وعدد سكانها. بدأوا بقرى صغيرة مثل المغير وجالود وتلفيت وما إلى ذلك، بدأوا يقتربون من المدن. الهدف واضح، وهو السيطرة على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية، ثم حشر الفلسطينيين في أماكن محدودة جدا بدون مقومات حياة، بدون خدمات، بدون مجال حيوي للأراضي، بدون مصادر للمياه ومصادر للزراعة. هذا يترافق أيضا مع حملة ممنهجة ومنظمة لإضعاف السلطة والسيطرة، قرصنة أموالها واستلاب صلاحياتها حتى بجعلها عاجزة عن تقديم أي دعم أو خدمات لتعزيز صمود المواطنين. كل هذا الهجوم يهدف لوضع كل الأراضي الفلسطينية المحتلة على حافة التهجير. هذا ما تريده إسرائيل في غزة، وهذا ما تريده في الضفة. هي لا تعلن ذلك على الملأ، يعني لأن هذا يستفز أوساطا أوروبية وأقليمية، لكنها تخلق ظروفا طاردة للسكان، ظروفا يصعب العيش معها للأجيال القادمة، وتصبح الحياة معاناة مستمرة ومليئة بالخوف والرعب من هجمات المستوطنين، بالإضافة إلى الضائقة المعيشية ومنع الفلسطينيين من كل إمكانيات الحياة والعمل في ضوء انعدام وسائل العمل، منع الحركة، منع السفر، أيضا السيطرة على الأراضي والمياه. وبالتالي الفلسطينيون كما هم في غزة، في غزة أكثر توحشا طبعا بلا شك، لكن في الضفة أيضا هم يعني يكادوا يكونون برسم التهجير إلى أن تقبل دول العالم استقبال يعني موجات من اللاجئين الفلسطينيين. وما أشار له الزميل منتصر أيضا عن
0: يعني كان يقول زميلنا منتصر، وكان ينقل خشية الفلسطينيين من أن تكون الحملات الانتخابية تخاض على أرض الواقع ضد الفلسطينيين. هل ترى أن هذه أنه فعلا هناك استخدام لكل هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين لأهداف انتخابية؟
1: يعني ليس هذا هو الدافع الحقيقي لهذه العمليات، إنما هو يسعر هذه الهجمات، يزيد منها، يجعل المزاودة في ميدان الحملات الانتخابية يعني دم الفلسطينيين وحياتهم ومستقبلهم وأراضيهم تصبح مادة في السجل الانتخابي وفي المزودات الانتخابية. للتذكير فقط، حكومة التغيير برئاسة نفتالي بنت ويائر لبيد التي سبقت هذه الحكومة أيضا يعني مارست نفس السياسات العنيفة والعدوانية بمصادرة الأراضي، وأيضا محاولات تفويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وامتنعت عن إجراء أي لقاء سياسي جدي مع السلطة الفلسطينية. وبالتالي هو مخطط بدأته حكومة اليمين منذ استلامها السلطة في عام 2009، استمر على مدى الأعوام الماضية، وحتى حين جرت يعني سلمت حكومة التغيير المعارضة لنتنياهو نفذت نفس السياسات ونفس

0: عمليات القمع، وبالتالي الموضوع يرتبط بخطط استراتيجية لليمين الصهيوني وللصهيونية الدينية ولغلاة المتطرفين أكثر ما يرتبط بمناسبة، لأن هذه العمليات تجري على امتداد السنوات الماضية وليس فقط عشية الانتخابات.
1: ما هو المخرج؟ هل هناك من مخرج من هذا الوضع؟
0: يعني هناك مسؤوليات كبيرة على الفلسطينيين، سواء كانوا سلطة أو فصائل ومجتمع مدني وسكان، يعني هناك أدوات كثيرة لمواجهة هذا المخطط، أبرزها توحد الفلسطينيين في أماكن سكناهم في القرى في البلدات بتشكيل لجان الحماية الوطنية على سبيل المثال، بالإصرار على البقاء في الأرض. أيضا هناك أدوات قانونية وسياسية ينبغي على السلطة الفلسطينية أيضا يعني القيام بها وتعزيزها، بما في ذلك اللجوء لأدوات القانون الدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري هي جرائم حرب مسروقة، بالإضافة إلى اللجوء للأمم المتحدة. لكن أيضا بالتأكيد هناك يعني دور مهم جدا ينبغي أن يطلع فيه المؤسسات العربية والجامعة العربية، الدول الوسيطة، لأن استهداف الفلسطينيين أثره لا يقتصر على الفلسطينيين. النزعات العدوانية التوسعية الإسرائيلية لا تكتفي بالفلسطينيين، ما نشهد في سوريا وفي جنوب لبنان والنزعة العدوانية حتى للتمادي في العدوان على بعض الدول العربية البعيدة، يعني وحتى التلميح لاعتداءات مستقبلية على مصر أو على تركيا، كل هذا وارد في خطط الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي ما يجري في الفلسطينيين ليس شأن الفلسطينيين وحدهم، مع أن أي عمليات تهجير سيترتب عليها موجات من الهجرة وأيضا ربما التطرف والعنف، وبالتالي أثرها سيطال كل دول العالم وليس فقط دول الإقليم. وبالتالي مواجهة هذا الانفلات الصهيوني الفاشي هي مسؤولية جماعية دولية، وأيضا على الفلسطينيين دور رئيسي في تعزيز أدوات الصمود والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى العمل السياسي والدبلوماسي الذي يمكن ينبغي أن تطلع فيه ليس فقط السلطة بل أيضا مؤسسات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الخارج وأصدقاء فلسطين على الامتداد العالم، وهم كثر وبلا شك لهم دور مهم جدا في مواصلة حصار إسرائيل وعزلها.
1: شكرا لك أستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. على وقع الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، نشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
2: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا، موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلنسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلنسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة أعادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة، لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه التغطية التي نستمر فيها، وهي تغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حالياً أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوسادة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق خصب في سلطنة عمان. وفي الملف اللبناني، تنطلق اليوم في روما الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين للمرة الأولى. وللمزيد من المعطيات حول كل ما يدور في المنطقة فيما يتعلق بالتصعيد الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك إيهاب، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي التي أعقبت الحديث الإيراني عن أنه ما من مفاوضات.
3: نعم، في الواقع رنيم الرئيس دونالد ترامب نفى هذا الأمر وقال إنه بالفعل هناك مفاوضات ومحادثات تجرى مع الجانب الإيراني، وانتقد ما وصفه بالكذب من المفاوضين الإيرانيين. قال إنهم يطلبون دوما عقد محادثات مع الولايات المتحدة لكنهم ينفون ذلك علنا. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، وقال إن المحادثات المنعقدة تدور بشكل أساسي حول مضيق هرمز، وقال إنه يجب أن يفتح المضيق وفق هذه المحادثات اليوم الثلاثاء بالكامل. أكد على ضرورة فتح المضيق بالكامل، ولوح أيضا بالعودة إلى العمل العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن النافذة الزمنية أمام الإيرانيين ليست كبيرة، وقال إنه يجب أن يحسم هذا الأمر سريعا. وحينما سئل الرئيس دونالد ترامب عما يتوقع من نتائج، قال سنعرف ذلك ربما خلال يومين. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب هنا يتحدث عن فترة زمنية قصيرة يعطيها للإيرانيين من أجل أجل فتح مضيق هرمز بالكامل على حد قولي، وهي المرحلة الأكثر صعوبة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية المتعلقة بالبرنامج النووي، والتي قال أنها ربما تستغرق بعض الوقت. الرئيس دونالد ترامب تحدث مرة أخرى عن إرجائه للضربة العسكرية التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، وقال أنها ضربة كبيرة للغاية، لكنه أرجأها بطلب من قادة دول المنطقة بغرض التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني في فترة زمنية قصيرة، وقال إنهم أخبروه بأنه من الممكن التواصل بشكل سريع.

0: إلى هذا الاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. الرئيس دونالد ترامب تحدث عن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقال إنه ما زال مستمرا، وأيضا القيادة المركزية الأمريكية في السياق ذاته أشارت إلى أنه منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية تم إعادة توجيه 44 سفينة، وكذلك تعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريتين. وأكدت القيادة بأن الحصار مستمر على الموانئ الإيرانية. وهنا أيضا الرئيس دونالد ترامب، وفي سياق التطورات فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا وتداعياته على إمدادات النفط العالمية ونقص هذا الإمداد، انتقد بالأمس كبريات شركات النفط في الولايات المتحدة، شركة أكسون موبيل وشركة شيفرون، وقال إنهما حققتا أرباح طائلة للغاية خلال الفترة الزمنية الماضية، بعد إعلان الشركتين أنهما حققتا أرباح بمليارات الدولارات خلال الربع الأخير من هذا العام، الربع المنصرم. وقال إنه على الرغم من تأييده للسوق الحر، إلا أن هذه الأرباح طائلة للغاية، ودعا الشركتين إلى خفض الأسعار للمستهلكين في السوق المحلية. في الواقع إن الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات النفط في الولايات المتحدة أيضا تأتي في سياق التساؤلات من الشعب الأمريكي ومن الحزب الديمقراطي حول تداعيات هذه الحرب، وأن أنها حققت فقط نتائج إيجابية وأموال طائلة للشركات ولكبار المستثمرين، وجاءت بالسلب على الشعب الأمريكي، وربما هو ما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى هذه التصريحات. نعم رنيم،
1: عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن يفتح مضيق هرمز بدون أي شروط وبشكل كامل اليوم الثلاثاء، بناء على ما يعني هذه التصريحات على ما بنيت؟
0: الرئيس ترامب يؤكد بأنه أن الجانب الإيراني هو الذي طلب أولا وقف الضربة وإلغاء الضربة التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، ومن ثم يقول أيضا هم الذين طلبوا عقد هذه المحادثات. ومن ثم الرئيس دونالد ترامب يتحدث دوما عن أنه من موقع قوة في هذه المحادثات، وحينما يطلب فتح مضيق هرمز بالكامل هو يشير إلى هذه العقبة الكبرى، ومع التلويح بالخيار العسكري هو يلوح بالعودة إلى العمل العسكري مع إبقاء أيضا هذه النافذة الدبلوماسية وإن كانت لفترة قصيرة على حد قوله، مع التلويح. ربما هنا الخيار العسكري والحديث على أنها كانت ضربة كبيرة رنيم هو ما يعطي الرئيس دونالد ترامب ربما مساحة من الحديث من عن أن الإيرانيين ربما يعيدون فتح مضيق هرمز بالكامل. وترامب أيضا يشير في الحقيقة إلى أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الوضع بشكل كامل من دون أن يوضح كيف تسيطر على الوضع في مضيق هرمز. لكن الحديث هنا وفق وسائل الإعلام الأمريكية رنيم من أن هناك هذه المحادثات المنعقدة بين الإيرانيين وسلطنة عمان حول المسار الذي يتم تحديده حاليا لتسيير حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور. وترامب أكد أيضا في تصريحاته بالبيت الأبيض بالأمس بأنه لن يسمح للإيرانيين بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، لكن حتى اللحظة لم تتضح الحقيقة ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيوافق على هذا الأمر أم لا، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث هنا في الولايات المتحدة من أن هناك جرأة إيرانية في التعامل مع إدارة ترامب رغم التفوق العسكري المفترض من القوات الأمريكية، لكن هناك جرأة من الجانب الإيراني على مدى الفترة الماضية في مهاجمة القوات الأمريكية بالمنطقة رنيم.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف تلقت طهران تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة؟
2: نعم رنيم، يعني لم يتفاعل المسؤولون الإيرانيون مع تصريحات الرئيس الأمريكي، خاصة وأنها تأتي بعد نفي طهران لوجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وذلك من قبل وزارة الخارجية الإيرانية. ويمكن القول أن الإيرانيون ينظرون إلى التصريحات الأمريكية بأنها تأتي في إطار الحرب النفسية التي يشنها الرئيس الأمريكي بنفسه، وذلك من أجل فرض الضغوط على إيران لدفعها لتقديم تنازلات في أي مفاوضات مرتقبة ما بين الجانبين، هذا بالإضافة إلى السيطرة على أسواق الطاقة التي يعني تشهد ارتفاعا كبيرا بسبب التصعيد العسكري ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز. ولذلك يعني لا يتفاعل الإيرانيون بشكل كبير مع مثل هذه التصريحات، خاصة وأن كما قلت وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد نفت بشكل كامل.

0: مختلف الأساليب أن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة. يأتي هذا النفي في ظل تأكيد إيراني على تمسك طهران بالدبلوماسية وأن إيران لا تسعى إلى الحرب. هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ولكنه قال في الوقت ذاته أن بلاده تعرف كيف تدافع عن نفسها وعن أمن حدودها وأنها لن تتهاون في هذا الأمر. هذا أيضا ما أكده عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضاي، الذي قال أن الولايات المتحدة كما يقول فشلت في القيام بهجوم بري، وذلك بعد الطلبات التي تلقتها من القوات الإيرانية، وذلك باستهداف قواعد الأمريكية بشكل قوي ودقيق في كل من الأردن، أربيل وأيضا الكويت، ما أدى إلى فشل المخطط الذي كانت تسعى الولايات المتحدة إلى تطبيقه بالقيام بهجوم بري. ولكن هل هذا يعني أن إيران يعني تقول أن التهديدات العسكرية انتهت؟ لا، لا يقصد الإيرانيون هذا الأمر. فهناك تأهب من قيام الولايات المتحدة مرة أخرى باستئناف الهجمات وبتنفيذ أيضا مخططاتها. ولذلك أكد يعني قائد القوة البرية أن إيران مستعدة لمختلف السيناريوهات، أن القوات الإيرانية المسلحة في حالة تأهب كاملة. أما فيما يتعلق رنيم بموضوع مضيق هرمز، هناك تأكيد سواء من قبل اللواء محسن رضاي أو حتى من المتحدث باسم لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن هناك رفض واضح وصريح من قبل إيران للممر الجنوبي، الذي يقول المتحدث باسم لجنة الأمن القومي حسن قشقوي بأنه يأتي بإملاءات أمريكية. تمت الإشارة إلى أن المحادثات جارية ما بين البلدين إيران وسلطنة عمان على مستوى مساعد وزراء الخارجية، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك والتشكيل أو إنشاء ممر مشترك ما بين الجانبين. سيكون مسؤول عن دخول وخروج السفن، ليس الممر الشمالي في المياه الإيرانية أو الممر الجنوبي في المياه العمانية، بل سيكون ممر مشترك يأخذ في عين الاعتبار الملاحظات البلدين ومصالحهما، وأيضا يراعي الأمن القومي الإيراني. إيران تؤكد بشكل قاطع أن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن إيران ترفض بشكل واضح التدخل الأمريكي في المضيق ومحاولة فرض إرادتها. تقول إيران أنه حتى مع التوصل إلى تفاهم بشأن آلية الملاحة البحرية مع سلطنة عمان، فإن ذلك لا علاقة له أيضا بفتح أو إغلاق المضيق، لأن إيران تربط فتح المضيق بثلاثة شروط: أولا عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، ثانيا هو وقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية أو التهديد بها، وثالثا هو احترام والقبول بإدارة إيران للملاحة البحرية في المضيق. هذه هي شروط إيران لإعادة فتح المضيق، مؤكدة أنها يعني لن تسمح للولايات المتحدة بأن تزعزع أمنها عبر الدخول السفن العسكرية في عبر المضيق. وشارت إلى أن هذا الأمر كان قد تم، وكان قد استغلت الولايات المتحدة هذا الأمر في شن هجمات على إيران. ولذلك تقول إيران أن المضيق مغلق حتى تتوقف هذه الأعمال وتعود الولايات المتحدة مرة أخرى إلى تنفيذ تعهداتها. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين السياسيين، اعتبروا أن مذكرة التفاهم هي الأساس للعلاقات الخارجية في المستقبل. تقول إيران أن على الولايات المتحدة أن تغير سلوكها وأن تعود إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، وقد تعتبر إيران ذلك هو دليل على تغيير السلوك الأمريكي، خاصة وأن إيران ترفض ما تصفه بالمطالب الأمريكية المفرطة والتدخلات الأمريكية في مضيق هرمز والتغير الأمريكي المستمر في المواقف. إيران تحاول أن توصل مواقفها وتعلن خطوطها الحمراء بشكل واضح إلى الولايات المتحدة والعالم، بالتأكيد على أن مضيق هرمز له شروط لفتحه، بالتأكيد على أنها متمسكة بالدبلوماسية ولا تسعى للحرب، ولكن على أساس مذكرة التفاهم وضرورة تفعيلها مرة أخرى باعتبارها أنها ستكون المنطلق لاستئناف المحادثات مرة أخرى مع الولايات المتحدة. هذه الأمور ربما تكون إيران قد أوصلتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، خاصة وأن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة. هناك اتصالات هاتفية يجريها عباس عراقشي مع نظرائه، وكان آخرهم وزير الخارجية الباكستاني وأيضا العماني رنيم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ومحاولة لفهم ما يحصل في المنطقة في الساعات الأخيرة، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا مارك فايفلي مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أبدأ معك أستاذ مارك،

0: أمس كان يقول الرئيس الأمريكي هناك مفاوضات، لم تحصل هذه المفاوضات. اليوم يقول سيفتح مضيق هرمز. هل يمكن الركون إلى هذه التصريحات؟
1: ما يحدث أن واشنطن تقول أن المفاوضات تحصل، طهران من جانبها تقول أنها لا تحصل. أين تحصل المفاوضات الحقيقية؟ في مضيق هرمز وداخل إيران. هنالك محاولة لفهم كيف سيتفاوضون وما الذي يجب أن يتفاوضوا حوله. هنالك تقارير من مؤسسة مركز الحروب تقول أن هنالك صراع قوى داخلي بين المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، وأن الرئيس الإيراني هدد بتقديم استقالته عدة مرات. هو يريد أن يكون أكثر عملية. الحرس الثوري والمرشد الأعلى يريدون أكثر صرامة في نهجهم، وخاصة في كيفية استخدام مضيق هرمز. الحرس الثوري ينظر إلى مسألة إبقاء هذا الأمر على أنه ورقة ضغط أساسية، لكن هنالك آراء أكثر عملية بأن الصين بإمكانها أن تدخل وأيضا مع إيران والولايات المتحدة. هذا هو صراع القوى في واشنطن في إيران. بالنسبة لواشنطن هنالك صراع قوى فيما يتعلق بالأسواق عندما ترتفع، وهنالك أيضا بسبب ما قاله من ترامب بوجود مفاوضات استقرت الأسواق. لكن الآن ما تم كان هنالك إطلاق نار أو مقذوفة على إحدى السفن في مضيق هرمز. هذا هو الصوت الحقيقي للمفاوضات الآن في مضيق هرمز، ليس في غرفة المفاوضات، ليس على طاولة المفاوضات بوجود طرفين يتحدثان، لكن في مياه مضيق هرمز. هناك يكمن الضغط.
0: دكتور عباس، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم القيادات الإيرانية نوعا ما بأنها تتحدث لغتين. قد تكون لغة في أنه تطلب المفاوضات ومن ثم تقول بأنه ما من مفاوضات. هل فعلا تتحدث القيادات الإيرانية لغتين؟ لغة في العلن والاستهلاك الإعلامي، ولغة أخرى في الخفاء هي اللغة الحقيقية.
2: ما نسمعه من الجانب الإيراني لحد الآن كان متسقا. إيران كانت تقول أن مضيق هرمز، أن لديها بواعث قلق في مضيق هرمز، ولديها تحفظات حول الممر الذي بإمكانه أن يتم التوصل إليه في مضيق هرمز. سابقا كان هنالك الممر الجنوبي والممر الشمالي، لكن الآن كان هنالك فكرة لممر متوسط أو بين الممرين. بالتالي كان هنالك تقدم جيد تم إحرازه في المحادثات مع عمان، وهذه المحادثات لم تبدأ يوم أمس أو اليوم الذي قبله. هذه المحادثات كانت مستمرة لأسابيع عديدة، وحتى قبل اندلاع الصراع، قبل يوم أو أسبوع أو أسبوعين بعد تطبيق مذكرة التفاهم، بدأت إيران بالتحدث مع عمان، وأيضا كان هنالك اكتسب هذا الأمر زخما مؤخرا. بالتالي ترامب لكي لديه خياران، عليه أن يختار بينهما. أولهما التصعيد العسكري، وهو يعرف أنه ليس بإمكانه أن ينتصر، وأيضا هنالك اتفاق سياسي لا يمكنه قبوله. كلا الخياران مكلف بالنسبة له، لأنه عندما يواجه الانتقاد في الولايات المتحدة بالتالي تراجع. في بداية يوم السبت كان ترامب هو الشخص الأول الذي أعلن أنه كان قادرا على التوصل إلى اتفاق لإطار عمل الاتفاق، لكن في اليوم التالي قال أنه الطريقة التي كان يتحدث بها بدا وكأن هنالك خلافات. هذا التفاوت في مواقفه جعل من الصعب جدا التنبؤ بما سيحصل وماذا سيكون هنالك اتفاق أم لا. لكن الإيرانيون كانوا متسقين وثابتين في مواقفهم. هنالك اختلافات بين الرئيس الإيراني والقادة الآخرين. أعتقد أن خلال الأسابيع الأولى من رئاسة مسعود بزشكيان كنا نسمع الشائعات حول نيته بتقديم استقالته. الآن في السنة الثالثة من رئاسته لم يحصل شيء. بالتالي هذه الأمر لا يتعلق بأنه برغم اغتيال طبعا القادة وقادة الجيش والمسؤولين الإيرانيين، لكننا نرى أن هنالك عملية اتخاذ قرار وهنالك استمرار بعمل الحكومة. هم يعرفون ما يريدونه، لكن المشكلة هي أن ترامب متردد حول الخيار العسكري والطريق والمسار السياسي. بالتالي هذه الحركة

0: مترددة المتغيرة تجعل العملية صعبة وغير مستقرة.
1: اسمح لي تحديدا على النقطة التي تفضلت بها فيما يتعلق بالرئيس الإيراني مسعود بازشكان، ما الذي قد يدفع هذا الرئيس منذ 10 أيام تقريبا أن يخرج ويقول أنه التصريحات الداخلية والمماحكات الداخلية إذا أمكن القول هذا ليس الوقت المناسب لها، ويجب أن يكون هناك وحدة داخلية في وجه ما نواجهه؟ لماذا قد يقول ذلك إذا لم يكن هناك من نوع من اختلاف أو تباين معين؟
0: بالتأكيد هنالك وجهات نظر مختلفة في إيران، وهنالك أطراف مختلفة في المجتمع قد تعارض وتنتقد المفاوضات أو الاتفاق مع الولايات المتحدة. يقولون أن الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم الثقة بها، كان هنالك اتفاق في عام 2015 وخرجت منها، وكان هنالك مفاوضات معها ولكنها هاجمتنا، ولدينا كان مذكرة التفاهم في إسلام آباد، ونوعا ما قاموا بفرض الحصار البحري مرة أخرى. بالتالي لدينا هذه الآراء في المجتمع، لكن جزء من التصريحات التي قام بها الرئيس كان في مواجهة الانتقاد الذي كان يوجه له عن كونه هو المسؤول عن الموقف، وأنك وافقت على إبرام هذه الاتفاق مذكرة التفاهم، لكنهم ينمون وقاموا بمهاجمتنا. في حقيقة الأمر المعارضون والنقاد في إيران لديهم أصوات مسموعة، أصوات عالية، لكن النقطة أنهم ليسوا بتلك القوة، هم ليسوا من يقوموا باتخاذ القرار، لكن من يقوم باتخاذ القرار مجلس الأمن الأعلى. لدينا 12 صوتا في ذلك المجلس، وهنالك بالتأكيد تقارير مختلفة. كان هنالك توافقات في التصويت حول مذكرة التفاهم، والحرس الثوري أيضا، قادة الحرس الثوري هم جزء من هذا المجلس ولهم صوت واحد يمثلهم. الأمر لا يتعلق بعملية اتخاذ القرار. القيادة أيضا تتعامل مع الحرب، عندما يكونون قادرين على الاستمرار بالحرب ضد الولايات المتحدة والصمود وعدم الاستسلام، هذا يعني أنهم قادرون على اتخاذ قرار. عندما يتعلق الأمر بجانب السياسي والاتفاقات السياسية، كانوا قادرين أيضا على القيام بهذا الأمر. ليست إيران هي التي خرجت من الاتفاق النووي لعام 2015. إيران حاولت أن تحيي مذكرة التفاهم التي أبرمت في إسلام آباد، وإذا ما كان هنالك اتفاق بين الجانبين من أجل العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، أعتقد أن إيران لن يكون لديها أي مشكلة على مستوى القيادات. وبالتأكيد حتى بعض المسؤولين قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة، لكنهم قرروا حسب التصويت، والقادة قد دعموا هذا التصويت الذي حصل في مجلس الأمن القومي الأعلى. بالتالي أعتقد أنه علينا أن نعرف، إذا ما وافقت الولايات المتحدة على الشروط التي طالبتها إيران في مذكرة التفاهم، إيران أعتقد أنها ستقبل هذا الأمر. بالتالي ليست المشكلة في مسألة اتخاذ القرار، لكن الشروط التي تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها على مذكرة التفاهم.
1: أستاذ مارك، ضيفنا دكتور عباس كان يتحدث عن تباين في مواقف الرئيس الأمريكي، هل هناك تخبط داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باتخاذ القرار، أم أنها استراتيجية يتبعها ترامب؟
0: الرئيس ترامب واستراتيجيته لهذه الحرب كانت بشكل كبير تدار من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وقنواته في تروث سوشيال مثلا، وأيضا عناصر في حكومته وفي وزارة الحرب. بالتالي هذا الأمر يجعله مختلفا عن كيفية إدارة الحرب من قبل الرؤساء الآخرين. استخدم الرئيس بشكل حصري قوة السلاح لدى الجيش الأمريكي وقوة منصات التواصل الاجتماعي لإدارة هذه الحرب. التحدي بالنسبة للرئيس ترامب من وجهة نظر استراتيجية، فإن مضيق هرمز هو السلاح الأكثر أهمية على الإطلاق. بالتالي عندما تكون هنالك الولايات المتحدة وإيران دخلوا في مذكرة التفاهم، فإنهم كان هنالك دعوة لفتح مضيق هرمز وإزالة هذا الورقة نفذ هذا من المفاوضات. بعد ذلك باستطاعة الرئيس ترامب أن يتحدث عن مسألة اليورانيوم المخصب وعن مسألة تمويل الوكلاء وعن البرنامج الصاروخي الإيراني وأمور أخرى. بالتالي إيران عليها أن تجد طريقة وتقرر هل تريد المفاوضات، ما الذي تريد القيام به حول مضيق هرمز بسبب هذا ورقة النفوذ الموجودة لديها في المفاوضات. المتشددون، المرشد الأعلى وأيضا الحرس الثوري هم لا يرغبون، يكرهون التخلي عن هذا الأمر. يعرفون أنه عندما يتخلون عن هذه الورقة فإن نفوذهم، معظم نفوذهم سيختفي. لهذا ما يحصل بين الإيرانيين والعمانيين في المفاوضات الآن مهم للغاية. إذا ما استطاعوا إيجاد اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بطريقة متعاونة ومتسقة مع بالتنسيق مع دول الخليج وتسمح بمرور السفن، هذا الأمر سيحدث فرقا، بمعنى أن النفط بإمكانه أن يتدفق والغاز بإمكانه أن يتدفق إلى الأسواق العالمية. الصين أكثر سعادة لأن لديها ما تحتاجه بشكل كبير، المنتجات البتروكيماوية لتصنيعها، وأيضا ستسمح ربما تفتح المجال لمفاوضات أخرى. لكن ما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الآن أن تجد طريقة للضغط على هذه العناصر المتشددة داخل الحرس الثوري والقيادة الإيرانية، أن تعطي قوة للعناصر الوسطية والمعتدلة، مثلا الوزير ظريف وأيضا الرئيس الإيراني وأيضا رئيس البرلمان مستر قاليباف وأيضا وزير الخارجية الحالي السيد عراقجي. هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يعطوا فرصة لإسماع أصواتهم. التحدي هو أنه الآن فإن من يدير المشهد برمته هو المرشد الأعلى مجتبى وأيضا رئيس أو قائد الحرس الثوري. هذا يحصل في الوقت الذي يستمر فيه الرئيس ترامب الصراع من أجل أن يأتي بهم إلى طاولة المفاوضات، وسيستمر باستخدام التهديد بالقوات العسكرية. لكن كل مرة يقوم فيها بإصدار هذا التهديد ولا يطبقه هو يخسر تلك القدرة، تضعف إمكانياته من أجل تنفيذ هذا التهديد مستقبلا.
1: دكتور عباس، هل توافق الرأي بأن الاتفاق بين عمان وإيران سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز، رغم أن إيران يعني تصر حتى اللحظة على أن هذا المسار يختلف عن فتح المضيق الذي هو مرتبط بالضربات الأمريكية؟
0: إن المحادثات الإيرانية العمانية هي تضع الترتيبات حول مضيق هرمز، لكنها ليست كافية. الولايات المتحدة عليها أن ترفع الحصار البحري، وإيران يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى أصولها ومالها المجمدة وبيع النفط. إذا ما حصل هذا الأمر بإمكان المضيق أن يفتح وأن يعود إلى قدرته في مرور السفن كما كان في السابق. إذا ما لم تغير الولايات المتحدة أو تستمر بتغيير مواقفها بشكل مستمر، عندما نشاهد يواجه الرئيس ربما يواجه انتقادا في يوم قد يقوم بتغيير موقفه، إذا ما كان هذا هو الحال لن يكون الأمر مستقرا وسيكون الوضع متغيرا بشكل دائم. تقليديا ترامب من أجل أن يحصل على نصر هو يخلق أزمة وبعد ذلك يريد أن يحل تلك الأزمة ويقول تمكنت من حلها. إيران والبرنامج النووي الإيراني كان كما يقولون أنه كما تم التعامل معه في عام 2015 اتفاق الذي أبرم في عهد أوباما، لأنه أبرم من قبل أوباما خرج من هذا الاتفاق واعتقد أنه سيحصل إلى اتفاق أفضل. الآن الحديث لا يجري عن مسألة النووي لكن عن مضيق هرمز والحركة فيه. بالتالي ترامب هو عالق في أزمة خلقها بنفسه، هو أوجد هذه الأزمة واعتقد أنه باستطاعته أن يحصل على اتفاق أفضل. لكن قبل الحرب إيران قدمت تنازلات جيدة للولايات المتحدة حول البرنامج النووي وحتى كان هنالك مخزون صفر، لكن ترامب لم ينتهز تلك الفرصة وقال إن إيران هي مستعدة للاستسلام وهذا الأمر لم يحصل. في إيران التفكير هو أنه إذا ما كان هنالك تخلي عن ورقة الضغط التي يمتلكونها هذه ليست لن يتمكنوا من التمتع من رفع العقوبات أو التعاون مع الدول الغربية والولايات المتحدة، لكن ستكون بداية اليوم اليوم الذي عليهم أن ربما يخضعوا لقصف إضافي من الولايات المتحدة واعتداءات أكبر واستهداف البنى التحتية. ترامب قام بشن الهجمات الأخيرة على إيران لأن إيران كانت قادرة على هو أجل هذا الهجوم لأنه إيران كانت قادرة على مهاجمة المصالح الأمريكية وكان هنالك تأجيل وإيقاف لهذه العمليات العسكرية خوفا من الرد الإيراني. بالتالي إذا ما عاد إلى الدبلوماسية ربما يكون هنالك إمكانية لإنقاذ هذا الموقف من التصعيد الإضافي أو من التأزم.
1: سريعا جدا أستاذ مارك، بسرعة جدا، هل فعلا الرئيس الأمريكي خرج من اتفاق 2015 أنه اتفاق أوباما أم لأن إيران استمرت بقدرتها على إنتاج الصواريخ ودعم يعني الميليشيات في المنطقة
0: أعتقد أن الأمر خليط من الاثنين. الرئيس ترامب كان عدائيا جدا للرؤساء السابقين لدخولهم في الحرب وأيضا لعقد والإبرام الاتفاق النووي في عام 2015 وصفه بالاتفاق السيء المروع، وكان هنالك شحنات من النقود وصلت إلى إيران ولم يتم إيصال تلك الأموال إلى الشعب الإيراني، لكن بدلا من ذلك إلى وكلائهم في حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات الأخرى. بالتالي نعم، ذلك الاتفاق الذي تم تطبيقه كان هنالك أنظمة تحقق من النشاطات النووية، لكن الرئيس ترامب قرر أنه ما سيقوم به هو الاستمرار بتلك الحرب، ولسوء الحظ هذه الصعوبة التي نجد.
1: شكرا لضيوفنا في الاستوديو، وننتقل إلى متابعة كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
2: كأولاد السيد حسن نصر الله، هذا كله هو من نتاج هذه العطاءات العظيمة التي بدأت بهذه القيادات الحكيمة المعطاءة التي قدمت الكثير. نحن مع الوحدة الداخلية والحمد لله، علاقتنا كحزب الله مع حركة أمل هي سد منيع، والتفاف القوى السياسية من الأحزاب والمناطق والطوائف هي أيضا سياج وطني مؤثر نحن حريصون عليه وهو موجود وترونه بحمد الله تعالى. اليوم أكثرية الشعب اللبناني بقواه الحية مع المقاومة مع التحرير مع السيادة الوطنية مع الجيش اللبناني مع المقاومة والجيش والشعب مع المستقبل الذي لا يعطي إسرائيل شيئا بل يعطي لبنان العزة والكرامة والمنعة. بهذه الوحدة سننتصر إن شاء الله تعالى. ندعو المراهنين على أمريكا وإسرائيل أن يلتفوا حول الوحدة الوطنية والسيادة وطرد الاحتلال، هذا هو المستقبل. تحية إلى أهل البقاع والجنوب والضاحية وبيروت وكل المناطق اللبنانية وكل المتعاونين من الطوائف والأحزاب. يا أهلنا في الجنوب، سيسجل التاريخ أنكم صخرة العز وحماة السيادة وإشعاع عطاءات الحسين عليه السلام، وأنكم الأرض والتراب والهواء والسماء، تدوسون المحتل الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي لمصلحة العزة والسيادة والكرامة والشرف. يا أهلنا في البقاع في بعلبك الهرمل، يا أهل النخوة والشجاعة والبأس والوفاء، لقد زلزلتم الأرض من تحت أرجل المعتدين.
1: إذا نكتفي بهذا القدر من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتأتي هذه الكلمة فيما تنطلق في العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء وتستمر لثلاثة أيام. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله أن وفودا عسكرية من الجانبين ستشارك للمرة الأولى في المحادثات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع. تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن محيط زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نبدأ معك إيهاب، كيف يبدو الوضع الميداني اليوم يعني بالتوازي مع بدء الجولة السابعة من المفاوضات في روما؟
3: الجيش يواصل إجراءاته في زوتر الغربية وفرون وصريفة، وهي من ضمن ما جرى الاتفاق عليه في جولة المفاوضات واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. لبنان حتى هذه اللحظة يعتبر وفقا لمصدر رسمي لبناني إلى أن مسألة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات عمليا التي توسعت بشكل ممنهج خلال الأيام الماضية هي على رأس أولويات الوفد المفاوض في روما، إذ أن لبنان يرى بأن إسرائيل تسعى من خلال هذا التصعيد للضغط على المفاوضين اللبنانيين بهدف تحقيق مكاسب. لكن لبنان الرسمي يتمسك بهذا المطلب ويرى أنه ضروري للدخول في المفاوضات المرتبطة بالمناطق التجريبية. المصدر الرسمي اللبناني أشار أيضا إلى أن البحث سيتطرق كذلك إلى مناطق تجريبية إضافية في جنوب لبنان من خلال المفاوضات التي سيجريها الوفد السياسي الدبلوماسي والعسكري الأمني، والتي سيبحث خلالها الوفد كذلك التفاصيل الأمنية المرتبطة بهذه الإجراءات. وكان السفير الأمريكي قد طلب إعطاء الوقت الكافي للتوصل إلى كافة التفاصيل التقنية، معتبرا وفقا لما يرى بأن هذه الأمور ستساعد على تنفيذ المراحل الثانية من المناطق التجريبية، وبالتالي تؤمن عودة آمنة للسكان وفقا للسفير الأمريكي في لبنان. لكن اليوم أبرز ردود الفعل كانت للشيخ نعيم قاسم الذي كنا استمعنا إلى جزء من خطابه، كان واضحا الذي يعتبر بأن السلطة السياسية اللبنانية تقدم التنازلات للطرف الإسرائيلي لا بل تساعده أكثر مما تساعد لبنان، وبالتالي طلب نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله وقف هذه المفاوضات، ولكنه في نفس الوقت طلب بفتح باب للحوار مع المقاومة كما قال للتباحث في الوضع القائم في لبنان. وأيضا حزب الله كان من خلال نعيم قاسم أكثر انتقادا للسلطات السياسية اللبنانية فيما يراه تقديمات لتنازلات من خلال اتفاق الإطار الذي يرفضه بشكل كامل ويتمسك به لبنان الرسمي، الذي يعتبر بأن هذا المسار هو المسار الذي أدى إلى خلق المناطق التجريبية مثل زوتر الغربية، وأدى إلى تأمين بداية رفع الأنقاض وأيضا تمهيد لعودة السكان في وقت لاحق مع بدء الإعمار، وكذلك أرسى استقرارا ولو هشا في جنوب لبنان على المستوى الأمني والعسكري، ومع استمرار كذلك الخروقات الإسرائيلية من خلال التفجيرات التي تقوم بها في البلدات والقرى التي تحتلها وتنسف من خلالها عشرات المنازل والبنى التحتية إن كان من كهرباء أو ماء وغيرها من البنية التحتية. لذلك يرى لبنان بأن هذا الأمر سيؤدي إلى التأثير على مسار المفاوضات وقد يؤخرها، خصوصا وأن لبنان وضع علامات استفهام حول الموقف الإسرائيلي الأخير خلال الأسابيع الماضية، ويرى بأن إسرائيل تحاول المماطلة من خلال الوضع القائم، ولكنها في نفس الوقت لبنان الرسمي يرغب بإحداث خرق كبير على مستوى المفاوضات لتأمين انسحابات إسرائيلية إضافية من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
1: إيهاب، إلى أي مدى الجانب اللبناني يعتبر بأنه في هذه المفاوضات التي عادت يعني للبدء بالجولة السابعة اليوم في روما يمكن الوصول إلى وقف للتفجير، أم أن التعويل هو على الجانب الأمريكي لممارسة المزيد من الضغط على الإسرائيلي؟
3: لبنان يرى بأن اتفاق الإطار وقع عليه الطرفين، ولكنه في نفس الوقت جاء برعاية أمريكية، لذلك المفاوضات الآن هي مفاوضات تفصيلية حول اتفاق الإطار، ولبنان يرى بأنه لديه وجهة نظر قوية تريد أن تنفيذ هذا الاتفاق من خلال الضغط على تنفيذ بنوده وعدم إفساح المجال لإسرائيل بأن تقوم بخرق هذا الاتفاق وتقوم بتأخير البنود 14 التي جرى التوصل إليها. وهو يعول كذلك على الولايات المتحدة أن تقوم بممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ هذا الاتفاق كما تمارس الضغوط على لبنان لتنفيذ الجزء المرتبط به. لذلك فإن السلطات السياسية اللبنانية تتمسك بسلاح ذو حدين، الأول يرتبط بالاتفاق نفسه وقدرتها على التفاوض والمناورة في هذا الشأن، وأيضا على الضغط الأمريكي، خصوصا وأن الولايات المتحدة هي التي رعت هذا الاتفاق وهي الراعي الضامن. يضاف إليه بأن الولايات المتحدة تترأس لجنة الميكانيزم، وهي اللجنة التي يجب أن تنبثق أيضا أو يجب أن تقوم بمراقبة هذا التنفيذ. وأيضا هناك قوات الأمم المتحدة التي لا زالت تعمل في جنوب لبنان وتقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع كل الأطراف المعنية بما فيها إسرائيل لتنفيذ المناطق التجريبية والتأكد من التثبت في مسألة تنفيذ مندرجات هذا الاتفاق. لكن لبنان حتى الآن الرسمي يرى بأن إسرائيل قدمت القليل جدا في هذا الاتفاق، وهي اعتبرت بأن أفرون وصريفة منطقتين تجريبيتين بينما الجيش اللبناني متواجد فيهما. زوتة الغربية كانت منطقة رمادية إذا صح التعبير، لم تكن تحت سلطة الجيش اللبناني، وفي نفس الوقت كانت لم تكن تحت قوة احتلال مباشرة، بل كانت القوات الإسرائيلية تدخل وتخرج منها. لذلك لبنان يريد الضغط باتجاه المزيد من الانسحابات الحقيقية للأراضي من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في كثير من الأماكن. حتى الآن لا يوجد مركز أو موقع جغرافي محدد تريده الدولة اللبنانية بشكل رسمي على الأقل مما تطرحه علنا في خطاباتها.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من محيط زوتر الغربية جنوبي لبنان. وإلى الاستوديو مع الزميلة نجوان سمري. اليوم السؤال أبدأ من حيث انتهى إيهاب، أنه ليس هناك من تصور لما هي المناطق التجريبية الجديدة التي قد يعني يتم الاتفاق عليها. بمراقبة الميدان، ما قد تكون المناطق التجريبية الجديدة؟
4: بحسب ما يصدر من تصريحات عن المسؤولين الإسرائيليين لن تكون هناك مناطق تجريبية جديدة رنيم. هذا ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي قبل فترة عندما قال بأن هذه المناطق التجريبية التي بدأت بزوتر الغربية وصريفة وفرون هي الأولى والأخيرة، ولن تكون هناك انسحابات أخرى إلا بعد نزع سلاح حزب الله. كذلك نتنياهو أيضا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في خضم هذه العملية التي بدأت قبل أسبوعين ذكر أيضا بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الآمنة، أو كما سماها المنطقة الآمنة، المنطقة المعروفة بالخط الأصفر، طالما اقتضت الحاجة، ولن يحدث ذلك قبل نزع سلاح حزب الله. بمعنى أنه على ما يبدو فإن إسرائيل نفذت الانسحابات، أو على الأقل سمحت للجيش اللبناني بالدخول إلى المناطق التي لم يتواجد بها أصلا الجيش الإسرائيلي، تحديدا في صريفة وفرون، قبيل الزيارة التي أجراها نتنياهو إلى واشنطن. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه العملية كانت ليقول نتنياهو بأنه قدم انسحابات في لبنان بطلب وبضغط من الإدارة الأمريكية. بكل الأحوال إسرائيل تهمها كثيرا عملية المفاوضات لا التوصل إلى اتفاق، يعني كل العملية التفاوضية مع لبنان تفيد إسرائيل في هذه المرحلة. أولا لأن الهدف الرئيسي من قبل إسرائيل هو عزل حزب الله، هذا ما يكرره المسؤولون الإسرائيليون بأن هذه العملية التفاوضية مع الحكومة اللبنانية هدفها عزل حزب الله وعزل الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية. لذلك يدور الحديث بأن هذه الجولة السابعة من المحادثات في روما التي تنطلق اليوم ستعرض فيها عدة ملفات، ستطرح عدة ملفات، قد يتم مناقشة بعض هذه الملفات وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع، وقد تبقى هذه المواضيع قيد البحث في الجولات المقبلة. لكن الملف الرئيسي هو تقييم أداء المناطق التجريبية، وإسرائيل تريد أن تكون لها سلطة أيضا في آلية المراقبة وتقييم هذه المرحلة لتحدد فيما إذا كان سيتم الانسحاب من مناطق أخرى أو السماح للجيش اللبناني بالدخول إلى مناطق أخرى. وأيضا هذا الملف سيبحث بأنه هناك سؤال في إسرائيل، هل بالفعل سيتم الانسحاب وتوسعة هذه المناطق إلى مناطق أخرى؟ لكن قضايا أخرى ستطرح وفقا لهذا المصدر الذي تحدث إلى هآرث، من بينها الحدود البرية والبحرية مع لبنان، ولكن لن يفتح ملف مفاوضات حول ترسيم حدود بحرية أو برية جديدة.
1: بأي معنى حديث عن حدود بحرية، علما أنه تم ترسيم هذه الحدود البحرية، وكان هناك الموفد الأمريكي أيمس هوكستين الذي يعني قاد فلماذا يعودون للحديث عن هذه الحدود؟
4: أولا، هذه الحكومة عارضت هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، لأن هذا الاتفاق وقع في عهد الحكومة السابقة. لكن بالأساس ستبحث الحدود البرية والنقاط الخلافية في هذه الحدود. هناك 13

0: أو 13 نقطة خلافية في الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، لكن مجددا يؤكد هذا المصدر في هآرتس بأن فتح هذا الملف لا يعني محاولة التوصل إلى حل في هذه المرحلة، وإنما فقط الحديث عن هذه النقاط الخلافية. لذلك قلت بأن هدف إسرائيل ربما من هذه المرحلة هي العملية التفاوضية وليس بالضرورة التوصل إلى اتفاق، لأن التصريحات التي يدلي بها رئيس وزراء ووزير دفاع هي يعني تتناقض مع مضمون هذه المفاوضات، في حين أن لبنان يطالب بالانسحاب من مناطق أخرى، وكان يدور الحديث عن منطقة بنت جبيل تحديدا التي يصر الجيش الإسرائيلي عدم الانسحاب منها. يعني أكثر من مسؤول إسرائيلي سواء كان في القيادة السياسية أو القيادة العسكرية، حتى زمير قبل فترة وجيزة اقتحم عمليا جنوب لبنان وأدلى بهذه التصريحات بأن إسرائيل ستحافظ على هذه المنطقة الأمنية كلما اقتضت الحاجة وفقا لقوله، ونتنياهو قال لن ننسحب من غزة ولن ننسحب من سوريا ولن ننسحب من لبنان. والآن لديك انتخابات إسرائيلية مقبلة، غالبية التحليلات في الجانب الإسرائيلي تؤكد بأن وجهة نتنياهو ليست أي تسويات وليست في إطار انسحابات من هذه المناطق، وإنما على العكس تصعيد، ربما يقوم بتهدئة الأوضاع في جبهة معينة لكن على حساب جبهة أخرى. يعني إن شعر نتنياهو بأنه سيحصل على مكاسب سياسية وإقليمية تتعلق مثلا بالملف الإيراني من الولايات المتحدة، قد يتنازل أو يقدم تسويات في ملف آخر يتعلق بلبنان، يتعلق بالضفة الغربية، يتعلق بغزة. لكن كل التصريحات التي تسمع من الجانب الإسرائيلي حاليا تتحدث فقط عن تصعيد في هذه الجبهات. رأينا عمليات التفجير الأخيرة في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة الماضية، لا تتوقف عمليات الجيش عمليا، وهذا ما يؤكده أيضا المسؤولون الإسرائيليون. رنيم،
1: سؤال أخير سريعا جدا، يعني قلت بأنه بالعقل الإسرائيلي هم يريدون هذه المفاوضات مع لبنان لعزل حزب الله، ولكن مع عدم تقديم أي إيجابيات تجاه هذه المفاوضات هم يقوضون المفاوضات ويقوضون جهود السلطة اللبنانية، إذن كيف يلتقي الأمران؟
0: هذه هي المعادلة بالنسبة لإسرائيل رنيم عمليا. يعني تذكرين المفاوضات مع الفلسطينيين سنوات وسنوات وسنوات، واليوم إسرائيل تحتل جزءا كبيرا حتى من المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. يفترض بأن السلطة الفلسطينية تسيطر عليها المناطق التي تعرف بمناطق ألف وباء وجيم وفقا لتصنيفات أوسلو. هذا ما تفعله حاليا إسرائيل مع لبنان. لو كانت إسرائيل معنية بالانسحاب من هذه المنطقة لما خرج وزير الدفاع ورئيس الحكومة ليقولا بأنه لن تكون هناك انسحابات إضافية. إسرائيل تستفيد من هذه المفاوضات، قد تقدم هنا وهناك انسحابات أخرى على غرار تلك التي نفذتها فرون وصريفة، لم يكن بها أصلا جيش لينسحب منه، لكنها اعتبرتها بأنها منطقة تجريبية وقالت بأنها انسحبت من هذه المناطق، وبالتالي قد تكون هناك انسحابات أخرى على غرار هذه المرة. لكن إسرائيل من وراء أي تسوية تحاول
1: تريد المقابل،
0: والمقابل عادة يكون الكثير. رنيم،
1: شكرا لك نجوى سمري على كل هذه المعطيات. وإلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث نقلت وكالة تاس عن محافظ موسكو قوله إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة على منطقة في المقاطعة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت 7 سفن شحن في مينائي نيكولاييف ويوجني في البحر الأسود. وفي أوكرانيا أعلنت سلطات مقاطعتي سومي ومدينة نيكولاييف مقتل 4 أشخاص في قصف روسي استهدف المنطقتين. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومعنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. نبدأ معك رانيا، لا تزال الضربات المتبادلة مستمرة، فكيف يبدو الوضع الميداني اليوم؟
2: نعم بالفعل رنيم، الهجمات لا سيما بالمسيرات الأوكرانية مستمرة متواصلة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم عن صد هجوم بنحو 320

0: الجماعية، وبالتالي اندلع حريق ضخم في هذه المنطقة. تسبب هذا الهجوم بمقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، إضافة إلى استهداف مستودعات تجارية في مقاطعة لينينغراد. على الحديث يدور عن مستودعات تجارية تابعة لشركة وايلدبرز وأخرى تابعة لشركة روس في المقاطعة. لجنة التحقيقات الروسية أعلنت قبل قليل عن فتح قضية جنائية بهذه الحوادث بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية بحق المدنيين داخل الأراضي الروسية، وهي حاليا تعمل في المكان لجمع الأدلة والوقوف على حيثيات هذا الهجوم. إضافة إلى هذا، أفادت سلطات مقاطعة بيرانسك بمقتل شخص في أو مدني في هجوم بمسيرة على سيارة كانت تقله. إذن الهجمات هنا في الداخل الروسي مستمرة، والجانب الروسي يندد ويدين هذه الهجمات، حيث قالت السلطات الروسية إن الجانب الأوكراني يتعمد لا سيما في الآونة الأخيرة باستهداف المواقع المدنية. وهنا ود التذكير بهجوم أيضا كان كبير استهدف مدينة كيلينجيك السياحية يوم أمس غنيم. إضافة إلى ذلك، بالتزامن مع ذلك، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن استمرارها في ضرب المواقع اللوجستية والحساسة داخل الأراضي الأوكرانية، لا سيما الموانئ والسفن، سفن الشحن الأوكرانية. وزارة الدفاع تحدثت عن استهداف وتدمير 7 سفن شحن أوكرانية، من بينها ما تم استهدافه في عرض البحر الأسود، وهناك سفن للشحن تم استهدافها في مينائي يعني في ميناء يوجني ونيكولايف. إضافة إلى ذلك، تحدثت الوزارة عن تدمير منشأة صناعية في ميناء تشيرنومورسك، وأيضا منشأة أخرى كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لإصلاح المعدات والأسلحة. وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن الضربات المنتظمة التي تقوم روسيا بتنفيذها في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن تقلل من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في نقل الأسلحة والمعدات رنين. إذن هذا هو الوضع حتى هذه اللحظة. بالتزامن مع ذلك، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن هجمات متواصلة داخل العمق الأوكراني داخل منطقة العملية العسكرية، تتحدث وتؤكد أنها تواصل العمليات لا سيما في منطقة دانيتسك على محوري كراماتورسك وسلافيانسك، هذان المحوران اللذان يعدان في غاية الأهمية في حال السيطرة على هذين المحورين. هذا يعني أن روسيا ستتم السيطرة على باقي أراضي مقاطعة دانيتسك على الأراضي في أوكرانيا.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو. ونتحول إلى كييف مع مراسل الجزيرة عمر الحاج. إذا عمر، تستمر الضربات المتبادلة وضربات موجعة من قبل الطرفين، كيف يبدو الوضع في كييف؟
2: ما تزال المدن الجنوبية والشرقية رنيم تحت وطأة هذه الهجمات المستمرة من قبل الجانب الروسي بمختلف أنواع الأسلحة. قبل قليل مقاطعة دنيبروبيتروفسك تحدثت عن استهداف لمخزن للأغذية داخل المقاطعة، ما تسبب باندلاع حريق ضخم في المكان، وسارعت فرق الإنقاذ لإخماد هذا الحريق والسيطرة عليه. كذلك الأمر في مقاطعة ميكولايف ليس بعيدا عن دنيبرو، إذ قالت السلطات إن شخصا قتل وجرح 7 آخرون نتيجة هجوم بالمسيرات الروسية على أحياء وسط المدينة. وميكولايف هي واحدة من المقاطعات الأوكرانية التي تحوي ما تبقى من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، التي ما تزال تحت هجوم مكثف من قبل القوات الروسية، وفقا لما صرح به مسؤول أو مدير هيئة الموانئ الوطنية الأوكرانية أمس للجزيرة في حديث مستفيض له عن تعمد روسيا استهداف المنشآت في تلك الموانئ، إضافة إلى استهداف السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. في المنطقة الشمالية الشرقية وتحديدا في مقاطعة سومي التي تشهد تصعيدا ملحوظا خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى القصف الذي تتعرض له المدينة والبلدات القريبة من الحدود، أو حتى على العمليات على الأرض، إذ قالت الإدارة المدنية هناك إن 3 أشخاص قتلوا وجرح آخرون في قصف روسي بالمسيرات، إضافة إلى قصف بصواريخ باليستية من طراز اسكندر إم تحدثت عنه هيئة الدفاع الأوكرانية أو قوات دفاع الجو.

0: الجوي الأوكرانية في بيانها اليومي عن إسقاط 117 طائرة مسيرة، إضافة إلى اعتراض بعض الصواريخ. العمليات على الأرض على عكس ما تروج روسيا، تقول أوكرانيا إنها ما تزال تحت السيطرة. أمس في تصريح أيضا خاص للجزيرة تحدث الناطق باسم القوات المشتركة الأوكرانية أن ما تدعيه روسيا من تقدم أو سيطرة على أحياء على مدن جديدة في مقاطعة خاركيف عار عن الصحة، وأن الأمور ما تزال تحت السيطرة، وأن ذلك يندرج تحت الدعاية العسكرية التي تمارسها روسيا لإظهار أنها من يملك المبادرة واليد الطولة في تلك المنطقة. على الشأن الداخلي، كان هناك يوم أمس مجموعة من التصريحات المهمة للرئيس زيلينسكي لا بد من التوقف عنها في حديثه في يوم السلك الدبلوماسي في اجتماع عقده في وزارة الخارجية، أجرى مجموعة من التعديلات على رأسها تعيين رستم عمروف وزير الدفاع الأسبق على رأس جهاز الاستخبارات الخارجية، وأوكل إليه مهمة التنسيق في الشؤون الدفاعية والدبلوماسية تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مسار دبلوماسي قد ينهي الحرب. هذا بالإضافة إلى تعيينات أخرى شملها السلك. زيلينسكي تحدث أيضا أن مشروع فيريا، هذا برنامج الدفاع الصاروخي الأوكراني، قد وصل إلى مراحل متقدمة. إذ أعلن زيلينسكي عن إنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق، ولكنه قال إن البرنامج ما يزال يحتاج بعض الشراكات المهمة وإدخال بعض العناصر التي لا تملكها أوكرانيا بل يملكها حلفاؤها وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. زيلينسكي أيضا في حديث عن البرنامج الصاروخي الروسي واستهداف أوكرانيا بالصواريخ البالستية، قال إن على الحلفاء فرض المزيد من العقوبات على شركات الصواريخ الروسية.
1: شكرا لك عمر الحاج، كنت معنا من كييف. نبقى في الملف الأوكراني، وعلى وقع أنباء عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية، وسط حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية وهو ما تنفيه الإدارة الأمريكية.
2: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي، خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي، يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة أعادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
1: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة. غدا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها وجود محادثات مع إيران، سنتوقف وإياكم في هذه الساعة مع هذا التطور، بالإضافة إلى الأوضاع في مضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تنطلق بعد قليل في العاصمة الإيطالية روما. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية أنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان. وفي الملف اللبناني، تنطلق بعد قليل في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين للمرة الأولى. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا تنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما. إيهاب، نبدأ معك. إذن فرصة أخيرة للإيرانيين والمضيق سيفتح اليوم يقول الرئيس ترامب، نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحاته وما إذا كان هنالك جدول زمني لتطبيق هذه المطالب.
3: بالفعل منى، الرئيس دونالد ترامب قال بالأمس في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن هذه الفرصة الأخيرة أمام الإيرانيين لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، وأكد أنه وفق المحادثات التي شدد الرئيس دونالد ترامب على أنها منعقدة بالفعل مع الإيرانيين رغم نفي طهران، أكد أنه وفق هذه المحادثات يجب أن يتم فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء. وحينما سئل عن الجدول الزمني لهذه المحادثات أو لنتائج المحادثات، أجاب أن الولايات المتحدة ستعرف ذلك خلال يومين، متحدثا عن نافذة زمنية ربما قصيرة على حد قوله، لن يعطي للإيرانيين الكثير من الوقت بعد أن شكك في مصداقيتهم خلال الفترة الماضية بعد المحادثات التي عقدت سابقا وبعد نقضهم لمذكرة التفاهم على حد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس يتحدث عن فتح مضيق هرمز ملوحا أيضا بالعودة للعمل العسكري والخيار العسكري ضد إيران إذا لم يتم بفتح المضيق وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. أشار إلى أن الضربة العسكرية التي كانت مقررة الأحد ضربة قوية للغاية، وقال إنه أرجأها بطلب من قادة دول المنطقة وأيضا من الإيرانيين بغرض التوصل إلى اتفاق ربما ينهي هذا الصراع. لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الوضع بشكل كامل، يتحدث مرة أخرى من موقع قوة، وإن أبدى شكوكا في مصداقية الإيرانيين الأوكرانيين، لكنه يقول أنه أبلغ من قادة دول المنطقة بأن هذه المرة ربما يتم التوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وصفا هذه المرحلة بأنها هي المرحلة الأكثر صعوبة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقال أن المرحلة التالية ستكون حول البرنامج النووي ونزع السلاح النووي الذي يصفه دائما بعملية نزع السلاح النووي وليس تفكيك البرنامج النووي على حد قول الرئيس دونالد ترامب. منام
4: إيهاب، إيران تتحدث بأنها لن تسمح بأن يكون هنالك فتح لمضيق هرمز بصيغة تمس أمنها القومي، ما هي الصيغة التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي بالنسبة لطريقة فتح المضيق التي يقول أو الذي يقول رئيس ترامب أنه سيفتح اليوم؟
3: في الواقع الرئيس دونالد ترامب يؤكد مرارا وأكد بالأمس أيضا أن الولايات المتحدة لن تسمح بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز على الإطلاق، وأشار إلى أن من يسيطر حاليا على المياه بشكل عام هي الولايات المتحدة من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ولم يحدد في الحقيقة الرئيس دونالد ترامب ما هي التفاصيل المتعلقة بهذه المحادثات، لكن التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن هذه المحادثات المنعقدة بين سلطة عمان والجانب الإيراني حول ربما مسار مائي مؤقت في مضيق هرمز يتم فيه السماح للسفن بالمرور المتجهة إلى الخليج العربي بالدخول من المياه الإيرانية والخروج من المياه العمانية من دون فرض رسوم مرور، وبالتالي هذا مسار وفق ما قاله وسطاء لصحيفة وول ستريت جورنال سيكون مسار مؤقت فقط من أجل عبور السفن في المضيق، ومن ثم إذا تم الاتفاق حول هذا المسار سيتم الانتقال في مرحلة لاحقة من المفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع الولايات المتحدة. وتقول الوسطاء لصحيفة وول ستريت جورنال إن الدبلوماسيين الإيرانيين وافقوا من حيث مبدأ على هذا المقترح، لكنهم طلبوا أيضا بوقف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الجانب الإيراني فيما يتعلق بصادرات النفط، وأيضا وطلبوا بتعهد من الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران مرة أخرى، وأكدوا بأن الحرس الثوري الإيراني هو في النهاية صاحب القرار فيما يتعلق بهذا الأمر. منى
4: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. إلى طهران رانيا قاسمي. إذن المضيق سيفتح اليوم وسيكون هنالك اتفاق مع إيران يقول الرئيس دونالد ترامب، وأمام إيران فرصة أخيرة، هل من مؤشرات في إيران حول ذلك؟ وهل عقد رئيس الخارجية الإيرانية العزم فيما إذا سيتوجه إلى إسلام أباد تلبية لدعوة وزارة الخارجية الباكستانية؟
5: منى، حتى الآن لا يوجد أي تعليق إيراني على الإعلان الأمريكي بشأن فتح مضيق هرمز، ولكن يعني طهران تنظر إلى التصريحات الأمريكية خاصة من الرئيس دونالد ترامب باعتبار أنها جزء من الحرب النفسية، وذلك لتحقيق عدة أمور. الأول هو فرض ضغوط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات في أي مفاوضات مقبلة، والثانية هو من أجل السيطرة على أسواق الطاقة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التصعيد العسكري في مضيق هرمز. أما بشأن المؤشرات حتى الآن ووفقا للتصريحات سواء السياسية أو العسكرية، الوضع لم يتغير في مضيق هرمز. المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن، وهناك تحذير للسفن التي تحاول اتخاذ أو سلوك المسار الجنوبي وذلك باعتباره مسارا مرفوض من قبل إيران. وتقول إيران أن من أجل فتح المضيق هناك عدة أمور يجب أن تتحقق من الجانب الأمريكي. أولا وقف التهديدات الأمريكية ووقف الضربات العسكرية بالإضافة إلى رفع الحصار. هناك أيضا ضرورة عودة الولايات المتحدة لمذكرات التفاهم والالتزام بما تعهدت به سابقا. هذا بالإضافة إلى ضرورة القبول بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. هذه هي الشروط الإيرانية التي تم التأكيد عليها مرارا من قبل مختلف المستويات الإيرانية، وتؤكد على أن هذه هي الشروط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية التي تقول طهران أنها تزعزعت وتم الإخلال بأمنها بسبب الممارسات الأمريكية المستمرة والتهديدات العسكرية الأمريكية. إذن بحسب المؤشرات حسب الوقائع وأيضا التصريحات الإيرانية لا مؤشرات على فتح المضيق، بل هناك تأكيد على أن الوضع اختلف تماما بعد هذه الحرب فيما يتعلق بالمضيق، وأن الوضع لن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه سابقا، مع تأكيد إيران على تمسكها المطلق بفرض سيطرتها وإدارتها بالتشاور مع سلطنة عمان والتعاون معها. أيضا إيران متمسكة بشكل كبير بمضيق هرمز وتعتبره جزءا من أمنها القومي وترفض نعم وترفض أي تدخل في هذا الأمر. أما فيما يتعلق ب
4: نعم اسمح لي عند هذه النقطة التي تتحدثين عنها، يعني إيران تقول تتحدث عن مقترح جديد وتتراجع عن وجود ممر شمالي وآخر جنوبي، ما هي الصيغة التي تريدها إيران الآن فيما يتعلق في المضيق؟ ما الذي تفاوض عليه مع سلطنة عمان؟
5: نعم يعني كما تعرفين المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان، هناك محادثات على مستوى مساعد وزراء الخارجية وذلك من أجل التوصل إلى مسار مشترك يؤمن العبور الآمن للسفن التجارية من المضيق. بحسب المقترح الإيراني هناك مسار سيكون مسار واحد مشترك، ليس المسار الشمالي أو الجنوبي، سيسمح هذا المسار بدخول وخروج السفن من مضيق هرمز وذلك بشكل مؤقت. هذا ما تم التأكيد عليه من رئيس متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن قشقاوي، وأيضا سبقه في ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي. تم التأكيد على أن هذا المسار يتم التفاوض بشأنه حاليا مع سلطنة عمان، سيكون هذا المسار مشترك مسار واحد لدخول وخروج السفن، سيكون أيضا مؤقت وذلك حتى التوصل إلى تفاهمات بشأن المسار النهائي. سيسمح هذا المسار للعبور الآمن للسفن سيأخذ في عين الاعتبار المصالح المشتركة لسلطنة عمان وإيران وأيضا للملاحظات الأمنية، خاصة تلك الملاحظات الإيرانية المتعلقة بأمنها القومي. ما زالت المحادثات فيما يتعلق بهذا الأمر مستمرة، ولكن كان هناك حديث عن أن تم تحقيق تقدم مع الجانب العماني، حتى أن عباس عرقشي قال أن الاتفاق في مراحله النهائية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هذه المفاوضات لا علاقة لها أيضا بالولايات المتحدة، وأن التوصل إلى تفاهم لا يعني فتح المضيق الذي كما قلت له شروط معينة تطالب إيران بها من أجل فتحها. كما هناك تحدثت هنا عن وزير الخارجية الإيراني، حتى الآن لا يوجد تأكيد على ذهابه إلى باكستان، ولكنه كان قد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستانية على أهمية استمرار المشاورات. ولكن كما أكد بقائي فإن إيران حتى الآن لا توجد لديها خطط دبلوماسية للسفر إلى أي مكان أو قبول أي ضيوف، ما يعني أن الوضع حاليا وفقا لآخر التطورات لا توجد هناك مخطط لزيارة إسلام أباد من قبل عرقشي، ولكن قد تحدث هناك تغييرات بانتظار ما سيستجد في الوضع.
4: جزيل شكر لك إيرانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. إذن جولات تفاوض في إسلام أباد في الدوحة في بيرغنشتوك أفضت إلى مذكرة تفاهم هشة، أجمع الجميع على أن الثقة وانعدام الثقة هو الأساس في ذلك. الآن في ظل كل ما يحدث، في ظل هذا الواقع، ترامب يقول لدينا مفاوضات، إيران تقول لا نتفاوض، وكل التفاصيل الأخرى، هل هنالك سبيل لأن يكون هنالك اتفاق على أساس غير هش؟
6: هذا يتوقف على مدى الحاجة الماسة لدى طهران ولدى ترامب في البيت الأبيض للدخول في مسار تفاوضي. من شبه المستحيل أن يطول أمد هذا الصراع على قاعدة لا حرب لا مفاوضات. هناك تعثر وهناك معاناة سواء على الصعيد السياسي بالنسبة لترامب في سياق انتخابات الكونغرس، أيضا على الصعيد الاقتصادي وأيضا الاستراتيجي بالنسبة لطهران، سواء فيما يتعلق بالوضع المعيشي في الداخل أو بمدى إمكانية تمديد السيطرة على مضيق هرمز، خاصة وأن هناك أمارات لإمكانية تدويل أزمة مضيق هرمز. إذن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين، ولكن هناك تعثر في إيجاد الطريق أو السبيل الملائم الذي يحفظ ماء الوجه لطهران ولترامب لكي يبدأ هذا المسار. وربما قد يحتاج الموقف الآن من ترامب بالخصوص إلى بادرة دعوة أو بادرة حسن نية لتعزيز الود على الأقل، بمعنى ما يشجع على بدء هذه المفاوضات، سواء من خلال العودة إلى مذكرة التفاهم أو على الأقل بحث أو تقديم ما يمكن أن يكون مغريا للطرف الآخر لكي تتحرك عجلة المفاوضات. لحد الآن نحن أمام حالة تسجيل نقاط ونقاط بالنسبة لترامب، هي أنه هو الأقوى وهو الذي يستطيع أن يلعب بقواعد اللعب أو بقواعد الاشتباك السياسي كما يريد، وأيضا هناك التعنت وهناك الصمود الإيراني وهنا الطرفان لا يلتقيان.
4: تقول أننا في مرحلة تسجيل نقاط، يا يبدو أننا لسنا في مرحلة الحاجة الماسة والملحة بأن يذهب كل طرف إلى التفاوض. والسؤال بالفعل لماذا يذهبان إلى التفاوض؟ يعني ترامب لا يبدو مستعجلا، والانتخابات النصفية حتى اللحظة لا تبدو أنها يعني هاجس أو قلق لدى الرجل كما يظهر أو كما يظهر حتى هذه اللحظة على الإعلام. إيران بالنسبة لها تتحدث في مصطلحات مضيق هرمز أمن قومي، للتصريحات التي تصدر عن مسؤوليها كما لو أن الأمر وجودي. فيعني لدينا مشكلة وجود في إيران كما يقال. بالنسبة لترامب يقول بأن يعني بالأمس طالب شركات النفط أن تخفض هي أسعار النفط على والوقود على الناس فعليا. لا يبدو الرجل يعني في حالة ضغط، لماذا يذهبان إلى التفاوض؟
6: لكن خطابات التحدي سواء لدى ترامب أو لدى أهل الحل والعقد في طهران، هذه الخطابات لا يعني تخفي خلفها الكثير من الحسابات ومن التعثرات. لا شك أن ترامب وإن كان رئيس الولايات المتحدة هو أيضا يقدم نفسه ويفاخر بأنه رئيس حزب لينكولن وحزب ريغان الذي حوله إلى حزب ترامب، بمعنى أن الحزب الجمهوري الآن هو يعني تحت قيادة ترامب، وبالتالي أي تغير في وضع الأغلبية الجمهورية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هذا يعتبر يعني خسارة سياسية، وترامب يريد أن يبقى في كتب التاريخ بأنه هو الرجل الأقوى، هو الرئيس الأقوى، وهو الزعيم الأفضل لحزب الجمهوريين. هذا اعتبار سوف يتأكد لاحقا عندما نقترب من نهاية سبتمبر بداية أكتوبر. حسابات الانتخابات في الكونغرس مهمة ولها أيضا تداعيات إما إيجابية أو سلبية باتجاه انتخابات الرئاسة عام 28 بمن سيخلف سواء كان المرشح فانس أو روبيو أو ربما قادم جديد من خلف الظلام. بالنسبة للإيرانيين وإن كانوا يفاخرون أنفسهم بأنهم مستعدون للحرب كما هم مستعدون للمفاوضات، لكن عنصر الاستنزاف العسكري والاستنزاف الاقتصادي هو أيضا يلح عليهم بضرورة التفكير ماليا في مخرج. إذا يمكن أن نجد قاسما مشتركا بين ترامب وطهران من حيث الحاجة إلى تسوية معينة قبل أن يبدأ الاستنزاف، وإن كان الاستنزاف الاقتصادي قد يأخذ وقته كما نقول على غرار نظام العقوبات. العقوبات والاستنزاف لا يحدثان خلال شهر أو شهرين، يحتاجان لفترة طويلة، ولكن لا محالة بالنسبة هناك استنزاف سياسي طويل الأمد بالنسبة لترامب، وهناك استنزاف عسكري واقتصادي بالنسبة لطهران طال الزمن أم قصر. فبالتالي يمكن أن يعتد كل طرف بأنه له نفس طويل في إدارة الصراع، ولكن أي إدارة صراع تحتم أيضا البحث عن مرحلة ما بعد الإدارة، بمعنى البحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه للطرفين.
4: نعم، إذن عنصر الزمن هو الذي يتحكم الآن في المشهد. حتى ذلك الحين على الجميع أن يفكر في مخرج كما تقول. هل لا يزال هرمز هو موطن الحل؟ ربما يكون حجر العثرة وهذا يعني متفق عليه، لكن هل يكون بالفعل هو بذاته موطن الحل لكل هذه المسألة، أم أنهم عليهم أن يبحثوا عن عقدة أخرى لحلها كي يدخلوا إلى مسار تفاوضي جديد؟
6: هرمز أصبح هو بمثابة الحرب الكبرى أكثر من حرب إيران الصغرى، بمعنى أن ما اكتشفه ترامب وما اكتشفه العالم أن سيطرة الإيرانيين على المضيق تؤدي إلى تداعيات لا محدودة على مستوى الطاقة، على مستوى ما هو استراتيجي، وعلى مستوى أيضا توازن القوة في هذه المنطقة الملتهبة أصلا. فبالتالي كلما طال أمد هذا التعثر في تسوية قضية هرمز إلا وستزداد المعاناة من عدة نواحي. فبالتالي أرى أن أهم ما ينبغي الانكباب عليه الآن من خلال الوساطتين الباكستانية والقطرية وبالتعاون المنشود أو المفترض أن يكون بين الطرفين هو إيجاد تسوية مرضية لمضيق هرمز، وبعدها يمكن الانتقال إلى 5 ملفات أخرى وليس فقط الاختصار أو الانتقال أو اختزال المسألة فقط في قضية الملف النووي كما يحاول ترامب في هذه المرحلة. إذن هرمز إنهاء الحروب على كافة الجبهات، قضية منح إيران بعضا من الأرصدة المجمدة في حدود 24 مليار دولار، أيضا رفع العقوبات الأمريكية، مصير اليورانيوم عالي التخصيب، ثم نأتي لاحقا وفي المرحلة الأخيرة إلى قضية التهديدات أو البرنامج النووي الإيراني.
4: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. إلى الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث تنطلق في العاصمة الإيطالية روما بعد قليل جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء وتستمر ثلاثة أيام. ونقلت صحيفة وآرتس عن مصدر مطلع قوله إن وفودا عسكرية من الجانبين ستشارك للمرة الأولى في المحادثات. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المحادثات المباشرة لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية. ومن روما ينضم إلينا مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومن زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك عياش، إذن الجولة السابعة للمفاوضات بين البلدين تنطلق اليوم في روما، هل من مؤشرات بأن آلية حل ستخرج منها هذه المفاوضات أو آلية تطبيق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم؟
7: طبعا المفاوضات لم تبدأ بعد، ستنطلق بعد انتقال الوفدين من الفندق إلى السفارة الأمريكية في هذه الدقائق القليلة المقبلة. ما زلنا طبعا بطبيعة الحال بعيدين عن المؤشرات، وقد نبدأ في قراءتها عقب بدء المفاوضات. الوفد اللبناني وصل بطبيعة الحال روما مساء أمس برئاسة السفير السابق سيمون كرم، كما يضم الوفد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض ومسؤولين وخبراء في الملفات العسكرية والتقنية والقانونية أيضا هذه المرة. هذه هي الجولة السابعة من المفاوضات والثانية في روما، تتولى فيها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية الوساطة وإدارة الاجتماعات، بينما توفر إيطاليا الإطار والاستضافة والدعم السياسي. لبنان يدخل اليوم هذه الجولة بمطلب أساسي، هو الانتقال من مناطق لم تكن محتلة فعليا إلى مناطق تشهد محتلة وتشهد انسحابا إسرائيليا ملموسا. تفيد المعلومات بأن بيروت ستقترح بنت جبيل منطقة تجريبية جديدة على أن تطرح مدينة الخيام بديلا إذا رفض الجانب الإسرائيلي ذلك لاحقا كما هو متوقع. لبنان أيضا يريد أن تبدأ إسرائيل أولا بالانسحاب أو أن يتزامن انسحابها مع انتشار الجيش اللبناني، كما يرفض لبنان أن تتولى إسرائيل منفردة مسألة التحقق من نزع السلاح، ويطالب بآلية أمريكية أو دولية أو ثلاثية، لكن الأهم فيها أن تكون محايدة. من جهة أخرى تتمسك إسرائيل هنا بمعادلة مختلفة، لا انسحاب إضافيا قبل التحقق من تفكيك البنى العسكرية ونزع السلاح في المناطق المعنية، كما أن من الواضح إعلاميا على الأقل أن الطرف الإسرائيلي سيطالب أيضا بالاحتفاظ بحرية التدخل العسكري مجددا إذا ما رصدت إسرائيل ما تعتبره تهديدا، وهذا الأمر من دون شك سيرفضه الطرف اللبناني. عموما محادثات اليوم الأول تركز وفق مصادر إيطالية ولبنانية على تقييم تجربة المناطق الأولى ولا سيما زوتر الغربية، ثم بحث الانسحاب من مناطق إضافية والتوسيع الأنموذج على المناطق الأخرى، كما ينتظر تناول النقاط الحدودية العالقة والترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. موقف بيروت هو أن التجربة الأولى غير مكتملة، الجيش اللبناني انتشر في زوتر الغربية لكن القوات الإسرائيلية ما تزال قريبة منها، كما أن الدمار الواسع يمنع عودة طبيعية للسكان.
4: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. وقبل أن نذهب إلى زوتر الغربية مع مراسلنا إيهاب العقدي، نرحب هنا في الاستوديو بمراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أهلا ومرحبا بك نجوان، لكن نبدأ معك إيهاب. إذن بداية، أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالتزامن مع انطلاق هذه الجولة السابعة للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان والتي تعقد في روما.
8: نعم، لبنان الرسمي يرغب وفقا لمصدر مسؤول رسمي لبناني بوقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية التي تحتلها إسرائيل كبند أول على المفاوضات. طبعا يأتي هذا الأمر بعد أن رفعت إسرائيل من وتيرة التفجيرات التي قامت بها في البلدات والقرى اللبنانية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. زوتر الشرقية التي تقع خلفي تماما وقع فيها خلال الأيام الماضية تفجيرات، وكذلك قرب الطيبي القريبة منا كذلك، ومناطق أخرى تصل إلى حدود منطقة بنت جبيل. ولبنان الرسمي يرى بأن إسرائيل تحاول التأثير على مسار اتفاق الإطار ويرغب كذلك بتوسيع المناطق النموذجية. ولبنان يريد من خلال هذه المناطق أن يحاول

0: يقرر المزيد من الأراضي وأن يؤكد بأنه قادر على استعادة الأراضي اللبنانية من خلال اتفاق الإطار والمفاوضات التي جرت في واشنطن والاجتماعات التنفيذية التي تعقد في روما. حزب الله كان هذا اليوم جدد تأكيده على أنه يرفض مسار هذه المفاوضات ويعتبر بأن لبنان الرسمي قدم لإسرائيل أكثر مما قدم للبنان من خلال نتائج هذه المفاوضات، لكنه في نفس الوقت فتح بابا للحوار الداخلي مع السلطة السياسية اللبنانية من خلال ما قاله الأمين العام لحزب الله، ودعا إليه بأن مسار حوار هو ممكن في على المستوى الداخلي للتأكيد على الثوابت التي يريدها حزب الله، وهي التأكيد على أن حزب الله مستعد للتجاوب في منطقة جنوب الليطاني، وفي نفس الوقت هو مستعد للحوار على المستوى الآخر، لكنه ينطلق من رفض اتفاق الإطار بشكل كامل.
1: ميدانيا إيهاب، كيف يبدو المشهد في ظل انطلاق العملية التفاوضية وأنت تتواجد في زوتر الغربية؟ كيف يبدو المشهد فيها، في محيطها وفي الجنوب عامة؟
0: نعم، هناك استعدادات في زوتر الغربية لاستخدام منازل جاهزة الصنع مع بدء أعمال رفع الركام من هذه البلدة، لكن خلفي هنا تماما في زوتر الشرقية تحركات إسرائيلية مستمرة لا تؤشر إلى أن إسرائيل ترغب بإعادة تموضع قواتها في هذه المنطقة وتستخدم آليات ومدرعات في كل مرة وتسير دوريات وكذلك تقوم بتفجيرات بدءا من هذه المنطقة التي نشاهدها وهي زوتر وصولا إلى الطيبي وهي التي تقع في خلفية الصورة، وهناك كانت تفجيرات عدة قامت بها خلال الساعات 24 الماضية بالإضافة إلى دير سريان التي تجاورها، لذلك لبنان يرى بأن هذه الإجراءات على الأرض ستؤثر حكما على مسار المفاوضات، لأن لبنان يرى بأن خفض التصعيد مهم لفتح مسارات تفاوضية دبلوماسية والذهاب بهذه المفاوضات لنتائج ملموسة على الأرض، لكنه يرى بأن إسرائيل في كل مرة تعمد إلى تصعيد الموقف مع اقتراب المفاوضات في كل مرة من نقاط يريدها لبنان وتريدها كذلك الولايات المتحدة أن تكون إجراءات تنفيذية لاتفاق الإطار ودفع إسرائيل للانسحاب من المزيد من الأراضي، لكن واشنطن على لسان السفير تريد إعطاء مزيد من الوقت كما قالت خلال الساعات أو كما عبر السفير الأمريكي خلال الساعات 24 الماضية، إعطاء وقت بما يكفل بأن تكون المنطقة التجريبية جاهزة وآمنة وأيضا عودة السكان من خلال تنفيذ إجراءات محددة بعد الاتفاق على الإجراءات التقنية الضرورية في هذه المرحلة من المناطق النموذجية.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من زوتر الغربية جنوب لبنان. والآن إلى نجوان سمري. نجوان، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين كانت قد تحدثت سابقا بأنه لا مناطق تجريبية إضافية، هذا ما قالوا على الأقل كاتس عندما بدأت عملية دخول الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية. لماذا تذهب إسرائيل إلى التفاوض في الجولة السابعة؟
2: لأن العملية التفاوضية هي هدف هذه المفاوضات بالنسبة لإسرائيل، التفاوض من أجل التفاوض. أولا لتخفيف الضغط عن إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية وما يتعلق بملف الانسحابات من كل هذه المنطقة وإن كانت انسحابات تدريجية، لكن أيضا بالأساس لأن هذه المفاوضات مع الحكومة اللبنانية من وجهة النظر الإسرائيلية تعزل حزب الله عن الساحة الداخلية اللبنانية من جهة، وأيضا تعزل الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية، وإسرائيل بطبيعة الحال تهدف أيضا من خلال هذه المفاوضات تغذية الخلافات الداخلية في لبنان، وهي ترى بأنها إذا واصلت في معادلة الحرب مع حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية فهي تحقق إنجازات من وجهة نظرها ضد الحزب من جهة، ومن جهة أخرى تفاوض الحكومة اللبنانية بمعزل عن حربها مع حزب الله. ولذلك من الواضح وفقا لكل هذه التصريحات تحديدا بالاستناد إلى تصريحات نتنياهو الذي قال بأنه لن يكون هناك انسحاب من المناطق الآمنة لا في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا، وكررها أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، وكذلك كاتس الذي قال عندما تم الانسحاب من هذه المناطق التجريبية قال بأنها ستكون المرة الأولى والأخيرة، وأيضا كررت في

0: أكثر من مرة على لسان مسؤولين سياسيين، مسؤولين عسكريين، زمير كذلك كان قد اقتحم الجنوب اللبناني قبل أيام، بضعة أيام، وقال من هناك بأنه لن يكون هناك انسحاب من هذه المناطق طالما اقتضت الحاجة. بل أن هناك تجديد في الموقف الإسرائيلي وفقا لما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن هذه المحادثات، بأنه في الوقت الذي يطالب فيه لبنان توسعة هذه المناطق، وسيتم بحث ذلك بالمناسبة في هذه الجولة السابعة، لبنان سيقدم مقترحات. لكن وفقا لما نقلته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قبل أيام، فإن إسرائيل تطالب وتزيد من شروطها خلال هذه المحادثات أنه حتى في حال انسحبت من مناطق أخرى، وقد تكون مناطق يعني لا يوجد بها قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإنما سيطرة نارية فقط كما هو الحال في صريفة وفرون، فإنها تطالب بحرية عمل عسكري مطلقة في هذه المناطق حتى بوجود القوات الجيش اللبناني في هذه المناطق. وهذا الشرط بطبيعة الحال تعارضه الحكومة اللبنانية
1: يعني للعمل المطلق أو حرية العمل المطلق في هذه البلدان. هل ستشارك هي في موضوع الرقابة مثلا؟ كيف ستقرر أن عليها أن تعود وتدخل؟
0: الرقابة أمر مفروغ منه، يعني إسرائيل وإن قالت بأن هناك آلية رقابة لأداء كما تسميها المناطق التجريبية وأداء الجيش اللبناني في التحرك ضد حزب الله، لكن إسرائيل تريد حرية عمل عسكري، شن هجمات في لبنان في كل هذه المناطق، كلما قالت بأن هناك تهديد سواء يهدد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني أو البلدات الإسرائيلية. وقد ينطلي ذلك على أي عملية عمليا منت. إسرائيل تريد تحويل جنوب لبنان كما غزة، كما الضفة الغربية، مواصلة تنفيذ هذه العمليات دون قيد ودون شرط. وفي نهاية الأمر يصدر بيان من الناطق العسكري في بعض الأحيان ويقول بأنه تم اغتيال أو مهاجمة عناصر من حزب الله، مسلحين من حزب الله أو منشآت تابعة للحزب في هذه المواقع.
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. نتحول الآن إلى قطاع غزة الذي يشهد تشييع جثامين 112 شهيدا عثر مؤخرا على جثامينهم تحت إنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة بمدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، إذن هذه الجنازة الكبيرة التي ستنطلق في التشييع بعد قليل لهذا العدد الكبير من الشهداء، نرصد معك المشهد، المكان وبقية التفاصيل، تفضل.
2: بالفعل منى، في حي الصبرة بمدينة غزة وقبل 3 أعوام ارتكبت إسرائيل مجزرة مروعة بحق عائلتي الحسينة وأبو شريعة في بداية الحرب 22 من نوفمبر تحديدا عام 2023. قصفت إسرائيل منزلين يعودان لعائلة أبو شريعة وعائلة الحسينة، وارتكبت مجزرة راح ضحيتها آنذاك أكثر من 300 شهيد. وفي هذه الأيام وقبل أسبوعين باشرت طواقم الدفاع المدني في البحث عن أنقاض من تحت الركام عن رفات جثامين الشهداء، من بينهم أكثر من 40 طفلا وأكثر من 30 امرأة. وبعد أكثر من 130 ساعة من البحث من تحت الركام تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 112 شهيدا. وفي هذه الأثناء تستعد بحضور فصائلي وبحضور شعبي وبحضور العوائل والعشائر والمفاتير ووسائل الإعلام لتشييع جثامين الشهداء 112، منهم 40 طفلا وأكثر من 30 امرأة و10 من الشهداء ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل قبل قرابة 3 أعوام في قطاع غزة، تستعد الآن العائلة بعد هذه الأعوام لتشييع جثامين شهداء أبنائها الذين استشهدوا في هذه المجزرة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف على القطاع. الآن الجنازة بدأت بمراسم في حي الصبرة بكلمات لعوائل الشهداء وكذلك أيضا لطواقم الدفاع المدني وكذلك الفصائل، ومن ثم ستنطلق الجنازة الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية بنقلهم إلى مقابر الشهداء في منطقة المعمدان في منطقة الساحة وسط مدينة غزة ليواروا الثرى في مقبرة جمعية سيدفنون فيها من خلال هذه المقبرة. طواقم الدفاع المدني قالت بأنهم تمكنوا من انتشال 112 شهيدا في

0: عجزت عن انتشال بقية الشهداء أو إن صح التعبير أن جسامين بقية الشهداء قد تبخرت بفعل الصواريخ وقوة الصواريخ التي ضربت بها هذه المناطق التي استهدف الاحتلال في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الشهداء لا زالوا في المنطقة التي استهدفت ينتظرون لانتهاء الكلمات، ومن ثم ستنطلق الجنازة والمسيرة الشعبية لتشييع جسامين أكثر من 100 شهيد في حي الصبرة في مدينة غزة.
1: شادي، يعني تقول بأن الجثامين تتواجد الآن بالقرب من مكان الاستهداف، وإلى أين سيتم تشييعهم؟ يعني في أي منطقة، في أي مقبرة؟
0: بفعل منى، جثامين الشهداء الآن تتواجد على أنقاض المنزل الذي استهدف في حي الصبرة قبل 3 أعوام، ويجرى الآن مراسم التشييع من خلال كلمات للعوائل والعشائر، ومن ثم ستنطلق المسيرة وجنازة الشهداء إلى مقبرة المعمداني في منطقة الساحة وسط مدينة غزة في مشهد مهيب سينطلق بعد قليل. طواقم الدفاع المدني ستقوم بحمل جثامين الأطفال الشهداء الذين استشهدوا، أكثر من 40 طفلا سيتم حملهم على أيدي طواقم الدفاع المدني الذين أخرجتهم الطواقم بعد ساعات طويلة من العمل الشاق في هذا العمل وبعد استخراجه من تحت الأنقاض. ومن ثم ستحمل أيضا باقي الجثامين على أكتاف الشعب الفلسطيني في هذا الموكب المهيب الذي سينطلق من حي الصبرة إلى مقبرة المعمداني في منطقة الساحة في وسط مدينة غزة. يلتفون الآن بالأعلام الفلسطينية، ترفع الرافعة اليافطات التي تندد بهذه المنظرة البشعة وباستمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والذي لا زال يرفع تكلفة الشهداء في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وحصيلة الشهداء لا زالت ترتفع، أكثر من 1300 شهيد نتيجة الطرقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة على قطاع غزة والغارات التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وعدد الشهداء لا زال يرتفع.
1: شادي، 112 شهيدا، هذا عدد كبير من الشهداء كما نشاهد الآن على شاشة الجزيرة مسجونة أمام المنزل الذي استهدف والمنازل التي استهدفت لعائلة الحسينة وعائلة أبو شريعة، هذا عدد كبير بالفعل، ولا بد من أن استخراجهم استغرق كثيرا من الوقت، لربما أيام. يعني لو تضعنا في صورة هذا عمليات البحث التي كانت قد نفذتها طواقم الدفاع المدني.
0: بالفعل منى، منذ أكثر من أسبوعين وتحاول طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من هذه المجزرة المروعة بآلة واحدة فقط. طواقم الدفاع المدني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهي تناشد كل العالم بضرورة دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، لكن المعدات المهترئة التي تمتلكها طواقم الدفاع المدني لا يمكن لها انتشال جثامين الشهداء في قطاع غزة. هناك أكثر من 9000 شهيد لا زالوا تحت أنقاض منازل، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال أي من هؤلاء الشهداء سوى بضع من عمليات البحث التي تجريها في بعض المناطق التي يمكن لها أن تقوم من خلالها بآلية واحدة بجرافة واحدة. لكن طواقم الدفاع المدني الآن ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده تطالب بضرورة إدخال المعدات الثقيلة إلى طواقمها لكي تستمر في عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة. أكثر من 9000 شهيد ومفقود ما زالوا تحت الأنقاض، هي ساعات طويلة كما تحدث الدفاع المدني، أكثر من 150 ساعة متواصلة من خلال عملية البحث عن جثامين الشهداء ووفاة الشهداء تحت أنقاض منازل الفلسطينيين التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث عن 14 يوم من البحث المتواصل لطواقم الدفاع المدني، وهذا الوقت الطويل الذي استغرقته في عملية البحث نظرا لعدم توفر الآليات والمعدات اللازمة لعملية البحث واستخراج ما تبقى من جثامين الشهداء تحت هذه المنازل. طواقم الدفاع المدني قالت بأنها تمكنت من انتشال 112 شهيدا فقط، فيما تبقى أكثر من 157 شهيدا لا زالوا تحت الأنقاض، وهناك أيضا جثامين قد تبخرت بفعل قوة الصواريخ التي ضربتها إسرائيل آنذاك في الحرب وأجول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الوضع هنا وضع مهيب ومشهد مهيب، هذه هي جنازة أكبر في تاريخ الحرب في تاريخ النصابية الفلسطينية، وهي الأكبر أيضا في هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. جثمين الشهداء الذين نزلوا على الأرض انتظار حملهم إلى مقبرة الشهداء في هذه اللحظات في مقبرة المعمدان في مدينة غزة.
1: شادي، يعني العدد الكبير أيضا ربما يعيدنا لنسلط الضوء على العائلات التي شطبت من السجل المدني في غزة. لابد يعني من أن هنالك عائلات كاملة ضمن هؤلاء الشهداء.
0: لم أسمع السؤال منى جيدا.
1: نعم، أتحدث عن أن هذا العدد الكبير شادي يسلط الضوء مرة أخرى على كل موضوع العائلات التي شطبت من السجل المدني في قطاع غزة والتي كانت قد استشهدت كاملة. لابد من أن هذه العائلات ضمن هذا العدد الكبير هنالك أيضا عائلات شطبت من السجل المدني، لو يعني تحكي لنا عن ذلك.
0: بالفعل منى، مجزرة عائلة الحسينة وأبو شريعة هي واحدة من مجازر كبيرة سكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وعائلات قد مسحت تماما من السجل المدني، وهذا ما يحدث حتى هذه اللحظة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. عائلات بأكملها قد مسحت من السجل المدني، هناك عائلات لا زالت تنتظر البحث عن رفات جثمين أبنائها تحت أنقاض منازلها التي دمرتها إسرائيل على رؤوس ساكنيها دون أي إنذار بالإخلاء. تقوم إسرائيل بشن هذه الغارات على المنازل المختصة للسكان وللنازحين، وهذا ما حدث في هذه المجزرة في بداية الحرب الإسرائيلية، وهناك شواهد كثيرة على هذه المجازر. وهم مجزرة المعمداني التي اغتصبت في ساحة مستشفى المعمداني وراح أيضا ضحية أكثر من 400 شهيد في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مجازر كثيرة سكبتها إسرائيل، عائلات بأكملها قد مسحت من السجل المدني، وأقارب هذه العائلات لا زالت تطالب بضرورة البحث عن رفات الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة لاستخراجهم ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء. وهذا ما يحدث الآن في مدينة غزة في حي الصبرة داخل مقابر جماعية لأكثر من 112 شهيدا، فيما تبقى آلاف الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض في انتظار السماح بدخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة للبدء فعليا بإزالة الركام والبحث عن جثمين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض. أكثر من 9000 مقتول وشهيد لا زالوا في قطاع غزة في انتظار عملية البحث والتنصيب عنهم، لكن طواقم الدفاع المدني لا زالت عاجزة عن القيام بأي مهمة من هذه المهمات.
1: نعم شادي، في ظل هذا التأخر في إدخال يعني جميع أنواع المساعدات إلى قطاع غزة من ضمنها الآليات الثقيلة التي تساعد بالبحث عن جثمين هؤلاء الشهداء، وأنت تتحدث وتقول أن هنالك قرابة 9000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض، وربما هذا العدد يأتي ضمن التقديرات للدفاع المدني، هل من خطة للتعامل مع ما هو موجود لاستخراج هذه الجثمين؟
0: بالفعل منى، ما يحدث الدفاع المدني في قطاع غزة هو بعض من الآليات المتهالكة التي لا يمكن لها أن تقوم بهذه المهمات الكبيرة في عملية البحث والتنقيب عن رفات الشهداء في قطاع غزة. مؤتمرات عدة عقدتها مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة للمطالبة بضرورة إدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة والبدء فعليا بإزالة الركام من الشوارع والطرقات التي تمتلئ بجثامين الشهداء الذين لا زالوا تحت أنقاض منازلهم. لكن القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر التي ترفض دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بالشكل الكافي وفق البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار، ومن ضمنها أيضا المعدات الثقيلة الخاصة بطواقم الدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة، هذه المعدات يمكن لها أن تقوم بعملية رفع الركام ومن ثم استخراج جثامين الشهداء. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل ترفض دخول هذه المعدات ولا تسمح لأي جهة فلسطينية من امتلاك هذه المعدات فعليا بإزالة الركام، وكان إسرائيل تقول بأن غزة ستبقى مدمرة، ستبقى كومة من الركام، ولا يمكن لها أن تزيل هذه الكومات من الركام الكبيرة في قطاع غزة. لكن طواقم الدفاع المدني وبسواعد ما يمتلكون من رجالها قاموا بعملية التنقيب والبحث عن رفات الشهداء بأدوات بسيطة جدا، وربما أيضا كانوا بأيديهم يقومون بعملية البحث عن رفات الشهداء، وتمكنوا من استخراج أكثر من 100 شهيد في هذه المجزرة. لكن هناك الآلاف لازالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في انتظار السماح للدخول للمعدات الثقيلة. حتى هذه اللحظة إسرائيل لا زالت تفرض قيود مشددة، حصار غير مسبوق على قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة. هذا المشهد الذي أمامي يعيدنا بالذاكرة إلى مشاهد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في بداية الحرب، والفلسطينيون يشاهدون هذه المشاهد، وهناك خشية من استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في ظل هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إذا ما يرتكبها مرتكب إسرائيل في قطاع غزة.
1: شادي، يعني لابد من أنك في ظل هذه الأجواء وهذا المشهد الذي يعني مطبوع كلربما واحدة من الصور التي ستعبر عن الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة طيلة هذه السنوات الثلاث، لابد أنك تحدثت مع عائلات من تبقى من عائلة الحسينة وأبو شريعة الذين يعني يشيعون اليوم أحبتهم بعد ثلاث سنوات تحت الأنقاض. لو تنقل لنا ما الذي يقولونه، ما الذي يشعرون به؟
0: بالفعل منى، وعند قدومنا إلى هذا المكان تحدثنا مع عوائل الشهداء من عائلتي أبو شريعة والحسينة، تحدثوا لنا بحزن كبير على ما فقدوه من أحبة. ما تمكنت به طواقم الدفاع المدني اليوم أعاد بالجروح من جديد لفتحه لهذه العوائل التي كانت شاهدة على هذه المجازر، وما تبقى من هذه العوائل اليوم تقوم بتشييع أبنائها الشهداء. هم يقولون بأن إسرائيل ارتكبت هذه المجزرة دون أي وجه حق، كانوا آمنين في بيوتهم في بداية الحرب الإسرائيلية، لم يتوقعوا هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة على منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. كان هناك أعداد كبيرة، نتحدث عن 300 شخص في منزل واحد أو منزلين على أقل تقدير، كانوا يعتقدون أنهم كانوا في مأمن من الصواريخ الإسرائيلية، لكنهم تفاجأوا بهذه المجزرة الكبيرة. اليوم يحملون أبنائهم الأطفال بين أيديهم ليشيعوهم إلى مثواهم الأخير، وهم في حالة حزن كبير وغضب على ما يحدث الآن من استمرار للتصعيد الإسرائيلي.
1: شكرا شادي شامية، ابقى معنا. والآن نتابع هذه المشاهد لصلاة الجنازة على أرواح الشهداء 112 شهيدا من عائلتي الحسينة وأبو شريعة، تم استخراجهم من تحت الأنقاض بعد ثلاث سنوات من استهدافهم من قبل إسرائيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شهدائنا جميعا سننطلق أولا تابوت المختار، بعده ستنطلق جثامين الأطفال ثم السيدات. رجاء من الجميع الشيالات آخر شيء، رجاء من الجميع الشيالات آخر شيء، كل واحد يمسك يضل مكان واحد يتحرك، نرجو من الجميع ما حدش
1: يتحرك. إذن الآن تنطلق هذه الجنازة من ساحة القصف أو ساحة البيوت التي تعرضت للقصف، حيث تسج الجثامين إلى مقبرة المعمداني كما تحدث مراسلنا قبل قليل شادي شامية. والآن ينضم إلينا من مدينة غزة محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. أهلا ومرحبا سيد محمود، بداية نسألك عن هذه العملية التي كان قد قادها الدفاع المدني في قطاع غزة، استخراج 112 جثمانا بآلية واحدة.
3: يعني هو بشكل مؤكد، يعني نحن أمام مشهد تاريخي في قطاع غزة الآن، ولربما يعني نقول أن لأول مرة في التاريخ، في تاريخ القضاء الفلسطينية، أن يشيع هذا العدد الكبير من الشهداء. نتحدث على 112 شهيدا الآن تشيع أجسادهم لعائلة أبو شريعة والحسينة، حيث المجزرة التي ارتكبت بحق هذه العائلة، وطواقم الدفاع المدني بعد مدة طويلة دامت أكثر من 1000 يوم وهي تحاول مع الجهات الدولية مع الجهات المختصة أن يتوفر مقدرات لأجل عمليات التدخل لأجل إخراج الشهداء، لكن بكل أسف لم نتمكن. اليوم يعني انتهينا وبعد عمل 17 يوما ونحن نعمل بعمليات التدخل، إلى أن استطعنا أن نخرج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض، وبفضل الله يعني استطعنا أن نخرجهم. بقي هناك عدد من الشهداء لكن بكل أسف لا نستطيع إخراجهم، الواقع والظروف صعبة والوصول إلى كل الضحايا أمر يعني فيها صعوبة كبيرة جدا وفيها مشقة كبيرة جدا، لكن اليوم يعني نقول بشكل مؤكد أن من أصل 153 جثمان استطعنا أن ننتشل 112 جثمانا من هذه العائلة، بقيتهم بكل أسف مجهولة المصير ولا نستطيع إخراجهم. هذا المشهد حقيقة مشهد صعب جدا في غزة، جرح جديد يفتح على قلوب الأهالي والعوائل هنا في القطاع، لكن ما زلنا نؤكد ونقول أنه من حق هؤلاء الضحايا، من حق هؤلاء

0: جسامين من أجل هؤلاء الضحايا أن يتم إخراج أبنائهم من تحت الأنقاض.
1: نعم، نشاهد اليوم والآن كما ذكرت سيد محمود هذه الصور التي تنقل من مدينة غزة لهذه الجنازة المهيبة ل 112 شهيدا من عائلتي الحسينة وأبو شريعة، جثامين الصغار الشهداء ما يزيد عن

0: الآن يتم تشييعهم من منازلهم أو من المنازل التي دمرت وتم انتشال جثامينهم منها إلى مثواهم الأخير في مقبرة المعمداني في قطاع غزة. الآن ننتقل، ينضم إلينا دكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. دكتور منير أهلا بك. إذن بداية، ما الذي يجسده هذا المشهد اليوم في قطاع غزة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. 112 شهيد في جنازة كبيرة في غزة، جنازة بحجم الوطن كله. يعني أن يشيع 112 شهيد دفعة واحدة، فهذا ليس رقما عابرا في سجل الحروب، بل مشهد يعني تختنق أمامه الكلمات وتعجز اللغة عن حمله. اليوم غزة عندما تودع 112 شهيد من عائلتي الحسينة وأبو شريعة في جنازة واحدة، دليل واضح أن ما حصل في غزة هو إبادة جماعية. هذه الإبادة الجماعية التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث أن الاحتلال كان يقتل العائلة بأكملها، وكأن الأرض تسلم إلى السماء عائلات بأكملها لا أفراد فقط. عندما يستهدف شخص نقول قتل فلان أو استشهد. اليوم نتحدث عن عائلة بأكملها. لازلت أذكر تلك اللحظات التي ذهب الدفاع المدني إلى البيت عندما قالوا قصف هذا البيت وكان بداخله أكثر من 153 شخص، ورجع الدفاع المدني في نفس اللحظة دون أن ينقذ أحدا. السبب أن البيت كله دمر على ساكنيه ونزل في الأرض، فلذلك كانوا يسمعون أصوات النساء وهي تصرخ والأطفال وهي تصرخ ولا يستطيعون فعل شيء. ماتوا كلهم تحت الأرض في طبقات الأرض. الاحتلال كل التكنولوجيا التي هذا البيت، نحن نتكلم عن بمعنى لا أدري أي وجع أن يحتمل أو هذا هوش ترى مشهد أن يستشهد أكملها من إلى
0: إذن الصوت يتقطع من المصدر. كنا يعني نستمع لما يقوله السيد منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ونحن لازلنا مشاهدين وإياكم نشاهد هذه المشاهد لهذه الجنازة الأكبر في تاريخ فلسطين كما ذكر مراسلنا شادي شامية، والتي تنطلق الآن باتجاه مقبرة المعمداني. هذه الجثامين الآن للشهداء تحمل على الأكتاف وتجسد قصتهم، قصة لربما قطاع غزة اليوم، والذي يجري الحديث عن أن هنالك ما يزيد عن 9000 جثمان لشهيد لا تزال تحت الأنقاض، ولا يتم ولا تتمكن قوات الدفاع المدني من استخراجها نظرا لانعدام وجود آليات عمل ثقيلة تمكنهم من إزالة الركام في ظل هذه البيوت المقصوفة. ويجسد هذا المشهد أيضا يعني المعاناة والإبادة الجماعية التي عاشها قطاع غزة ويعيشها بشكل مستمر ومتواصل منذ 3 سنوات. نتحدث الآن عن 112 شهيدا، منهم 40 طفلا وما يزيد عن 40 طفلا لعائلة الحسينة وعائلة أبو شريعة، تم انتشالهم من تحت الأنقاض. ويعني طواقم الدفاع المدني كانت قد تحدثت في أكثر من مناسبة أن هذه الجثامين عندما يتم انتشالها من تحت الأنقاض بعد سنوات تكون في حالة تحلل ويصعب أصلا جمعها. فنحن نتحدث

0: نتحدث عن ما يزيد عن يعني أسبوعين من العمل المتواصل من أجل استخراج هذه الجثامين، نتحدث عن ما يزيد عن 150 ساعة عمل على مدار أسبوعين. إذن يعود معنا الآن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة سيد منير البرش. سيد منير، هل أنت معنا؟ هل تسمعنا؟
1: أيوة نعم أسمعكم.
0: أهلا بك. إذن يعني نستكمل معك هذا المشهد، ونحن نتحدث عن ما يزيد عن 9000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة، وتتركز جهود الدفاع المدني بين تلبية حاجات الناس لربما وبين استخراج هذه الجثامين، لكن أنتم في وزارة الصحة الفلسطينية كيف تنظرون لهذا المشهد اليوم في ظل هذا النقص الحاد لربما في كل شيء متعلق بالصحة الفلسطينية في قطاع غزة حتى في الأكفان؟ قبل مدة كان هنالك حديث عن أن هنالك نقص في الأكفان حتى في القطاع.
1: نعم، هذا الأمر يعني يذكرنا أن هناك أكثر من 9000 مفقود تحت الأنقاض، وهؤلاء لابد من تشييعهم كما شيعنا أبناء الحسينة وأبو شريعة. هذا الأمر يذكرنا أن هناك ما زال أبناءنا وأطفالنا ما زالوا تحت الركام، لم يتسنى لنا أن ندفنهم، وهذا هو من كرامة الميت. فلذلك الحقيقة هناك حسرة كبيرة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في عدم تشييع جثامين الشهداء أو انتظار جثامينهم. ما زلنا نذكر ودائما كنا نطالب، على الأقل نريد جثمان الدكتور عدنان البرش من أجل أن ندفنه، نريد جثمان الدكتور إياد الرنتيسي الذي قتل في التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، نريد هذا الحق الذي منعنا إياه الاحتلال الإسرائيلي. في غزة لم تعد يعني المآسي تقاس بعدد الشهداء في كل يوم، بل بعدد العائلات التي تمحى من السجل المدني، عدد البيوت التي تتحول إلى قبور جماعية، عدد الأطفال الذين يودعون آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم في لحظة واحدة. الاحتلال الإسرائيلي أوقف إطلاق النار لكن على الورق، لكنه ما زال يقتل أبناء شعبنا. خلال 48 ساعة قتل الاحتلال ما يزيد عن 20 شهيد حتى اللحظة، وما زال يقتل في أبنائنا ويحرمنا حتى لحظة التشييع والدفن بهذه الكرامة. هذا المشهد سيشهد على العالم العربي والإسلامي وعلى العالم كله أن هؤلاء الناس ماتوا واستشهدوا كعائلة واحدة في بيت واحد، معظمهم من المدنيين، من الأطفال، من النساء. كان صراخهم نسمعه من تحت الأرض وهم يصرخون، لكن لا إمكانيات موجودة حتى تستطيع إنقاذهم. ماتوا وهم يصرخون على العالم ويصرخون على الأمم المتحدة وعلى العالم الحر، أنقذوا أبناءنا. لا يستطيع أحد إنقاذهم. هذا المشهد سيبقى عارا على الأمة العربية والإسلامية، هذا المشهد سيبقى عارا على الإنسانية والحضارة التي يدعونها. هذا المشهد هو بالحرف الواحد هو الإبادة الجماعية. عائلة واحدة يقتل فيها 153 شهيد من الأطفال، لم نستطع إلا بإمكانيات بسيطة أن نخرج هذا العدد 112 شهيد. هناك أعداد كبيرة لا نستطيع إخراجهم، هناك شهداء كثر لا نستطيع أن نشيعهم. هذا المشهد الحقيقة يبكي الأعين ويدمي القلوب، يدمي القلوب، لأن أمة كبيرة كانت تنظر إلينا ونحن نموت ونحن.
0: نعم. إذن دكتور منير، في ظل ما تقوله أسأل، ما إذا كانت هذه المشاهد وهذه الجنازة اليوم من شأنها أن يعني تجعل ربما العالم يتحرك فيما يتعلق بكل موضوع إدخال المساعدات لقطاع غزة، تحديدا الآليات الثقيلة للتمكن من استخراج جثامين الشهداء التي لا تزال تحت الأنقاض؟
1: نحن نطالب بأبسط الأشياء، لا نطالب بأشياء كثيرة، نطالب بدواء لأبنائنا ونطالب بغذاء لأبنائنا. لا يمكن أن يبقى الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل محاولات الاتفاق. العالم كله يريد اتفاق، الفصائل تريد الاتفاق.
0: شكرا لك أستاذ منير البرش. ونواصل هذه التغطية من قطاع غزة، حيث شيع الفلسطينيون رفات 112 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في منطقة الصبرة بمدينة غزة، والتي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. وقد واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومعداتها. إذن لا نزال نتابع هذه المشاهد لتشييع جثامين 112 شهيدا عثر على هذه الجثامين مؤخرا تحت أنقاض المباني المدمرة في حي الصبرة بمدينة غزة بعد نحو 3 أعوام. إذن وينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن هو فعلا مشهد مؤلم، وهو يعني مشهد مؤلم يعني بشكل خاص للعائلات التي تودع أفرادا من عائلتها بعد هذه السنوات وبعد انقضاء هذا الوقت. كل التفاصيل معك أشرف.
2: رنيم، وهذا المشهد حقيقة المؤلم يفتح الباب على مصراعيه أمام ملف مهم جدا في المرحلة الحالية، وهو ملف المفقودين. نحن نتحدث عن قرابة 9000 مفقود ما زال جلهم تحت الأنقاض هنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر المتتالية بحق العائلات الفلسطينية. عائلة الحسينة وأبو شريعة هي نموذج للعائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية. قرابة 112 شهيدا يتم تشييعهم في المرحلة الحالية في هذا المشهد المهيب، وعلى رأس 112 شهيدا بطبيعة الحال عميد عائلة الحسينة وأبو شريعة. هذه المنطقة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر وبشكل مكثف عبر الضربات الجوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية في بداية الحرب، هي منطقة إنسانية وآمنة، وكانت العائلات الفلسطينية قد لجأت إليها، وهي بالمناسبة وسط مدينة غزة حي الصبرة، وهو من الأحياء الآمنة في المنطقة الوسطى لمدينة غزة. وبطبيعة الحال العائلات كانت تلجأ بعضها لبعض وتقوم بالاحتماء في المنازل نظرا لشدة القصف الإسرائيلي في بداية الحرب. فعائلة الحسينة وأبو شريعة تم يعني جمع بعضهم البعض في هذه المنازل الملاصقة بعضها لبعض، فالطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت هذا المربع السكني بشكل مباشر بصواريخ ثقيلة في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قرابة 300 فلسطيني بينهم بطبيعة الحال نساء وأطفال وذوي احتياجات خاصة وكبار في السن كانوا يتجمعون في هذا المنزل والمنازل المجاورة له. وبطبيعة الحال في بداية الحرب كانت الأمور صعبة للغاية نظرا لعدم قدرة طواقم الدفاع المدني وعدم قدرة طواقم الإسعاف بالتحرك ميدانيا لمحاولة انتشال جثامين الشهداء. فبقيت جثامين الشهداء وحتى الجرحى في حينها تحت الأنقاض لأيام طويلة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تذهب إلى تلك المنطقة وبشكل مستمر وتسمع أصوات صرخات استغاثة من تحت الأنقاض، ولكن لا يوجد أمامهم أي خيار في تلك الوقت وفي تلك المرحلة لمحاولة إنقاذ ما يستطيعون إنقاذه من تحت الأنقاض. فبقي الركام فوق أجساد الشهداء، وهناك حقيقة عامل مشترك في الضربات الجوية الإسرائيلية عبر الطائرات الحربية بالصواريخ الثقيلة، بأن هناك أجزاء كبيرة من أجساد الشهداء تتبخر فعليا في هذه الضربات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية. طواقم الدفاع المدني مؤخرا أخذت قرار بأن تبدأ في عملية انتشال جثامين الشهداء بعد يعني الإبلاغ عنهم من قبل ذويهم ومن قبل عائلاتهم والمساهمة بالمعدات المتواجدة في غزة، وهي معدات قليلة جدا وبسيطة. هذه المرافقة المربعات السكنية وهذه البنايات السكنية التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية هي بحاجة إلى يعني بلدازورات كبيرة ورافعات كبيرة كي تقوم طواقم الدفاع المدني برفع هذا الركام من المنازل والمربعات السكنية التي قصفت، وأن يتم عملية الانتشال لجثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض حتى الآن. عائلة أبو الشريعة والحسينة هي نموذج لعشرات العائلات على امتداد قطاع غزة في الوقت الحالي. الكل يحاول حقيقة توفير معدات في المرحلة الحالية لمحاولة يعني إكرام الشهداء الذين ما زال رفاتهم تحت الأنقاض حتى الآن. بطبيعة الحال الأجساد قد تبخرت، ولكن طواقم الدفاع المدني استطاعت من انتشال بعض رفات الأطفال والنساء والذين استشهدوا في هذا المربع السكني في حي الصبرة بمدينة غزة في المرحلة الحالية. المشهد مشهد قاسي ومشهد مؤلم يفتح الباب على مصراعيه أيضا حسب المؤسسات الحقوقية هنا في قطاع غزة لتشكيل لجان تحقيق دولية أيضا للوقوف على حيفيات هذه المجازر الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي كانت تمارسها إسرائيل بحق العائلات الفلسطينية الآمنة في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي كان في بداية الحرب رنيم يدفع بعشرات العائلات باتجاه المناطق التي يدعي وزعم بأنها مناطق إنسانية وآمنة كمنطقة المواصل الساحلية كالمحافظة الوسطى كالمناطق الغربية لمدينة غزة، ولكن في هذه المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة كانت الطائرات الإسرائيلية تكثف فعليا ضرباتها الجوية على الخيام وعلى المربعات السكنية وعلى منازل المواطنين في الوقت الحالي، بل أن العائلات الفلسطينية التي لجأت في المنطقة الغربية للقطاع بشكل كامل كانت تلجأ أيضا لبعض من المستشفيات لأنها مستشفيات حسب القانون الدولي محمية في المرحلة الحالية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أيضا طال المنظومة الطبية وطال هذه المستشفيات في ضربات جوية مباشرة كمجزرة المعمداني أيضا الذي ارتقى فيها أكثر من 500 شهيد في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فعندما نتحدث رنيم عن المجازر الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة، نتحدث عن سلسلة طويلة حقيقة من المجازر التي تم ارتكابها في قطاع غزة، وهناك يعني أعداد كبيرة جدا من الشهداء ارتقوا في هذه السلسلة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق كل قطاعات الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة في المرحلة الحالية.
0: أشرف ابقى معنا، سنعود إليك. نتحول أيضا ومن مدينة غزة إلى محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. بداية نبدأ معك بصعوبة هذه العملية، هل حدثنا عن صعوبة العملية وكيف تمكنتم من العثور على هذه الجثامين؟
3: يعني هو بشكل مؤكد ربما قبل الحديث على الواقع اللي عشناه في فترة العمليات الانتشال، أنا أريد أن أتحدث على الواقع النفسي الذي تعيشه الأسر الآن في غزة. هذه العائلة التي أخرجت أبنائها الآن من تحت الأنقاض في مشاهد صعبة جدا، علامات الحزن بشكل كبير على وجوه العائلة، على وجوه كبار هذه العائلة، وهم يودعون 112 شهيدا من أبنائهم. حقيقة هذا المشهد رغم قساوته إلا أنهم نوعا ما يفرحون الآن لأنهم سيدفنون أبنائهم بعد مدة طويلة من الزمن، 3 أعوام وهم ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لهم حتى يتم انتشال أبنائهم. واليوم نحن في جنازة مهيبة حقيقة، ربما أقول على تاريخ القضية الفلسطينية لم يكتب أن يشيع 112 شهيدا في جنازة واحدة. لا شك أن الطواقم عانت بشكل كبير، 17 يوما ونحن نحفر في الصخر لأجل انتشال الضحايا، 17 يوما ونحن نعاني يوميا، ونحن نذهب إلى العمل ونحن نبكي حقيقة، حتى كلما أخرجنا جثمان نبكي على هذا الواقع وعلى واقع الأسرة الذي كانوا يتألمون في كل لحظة، وكأنهم قصفوا من جديد، وكأن القتل والمجزرة حدثت من لحظة أن بدأت عمليات الانتشال. ولذلك حقيقة ما عشناه في فترة العمل هو أمر مرهق جدا وشاق جدا على الجميع، حتى على طواقم الدفاع المدني، حتى على المواطنين، حتى على الأسر التي كانت تحيط بنا وتنظر وتنتظر دورها. أنا لا أنسى تلك المرأة التي كانت تأتي يوميا لتبكي عند طواقم الدفاع المدني، متى سيأتي دوري؟ المرأة لا تريد أن نعطيها شيء، المرأة تريد أن نخرج لها أبنائها من تحت الأنقاض. وهذه المأساة حقيقة التي نعيشها يوميا، غرفة العمليات يوميا تتلقى إشارات من الأسر من العائلات، متى دورنا؟ متى سنخرج أبنائنا؟ لكن إذا بقينا بهذا الحال حقيقة بهذا المشهد بهذا الواقع سنوات طويلة لن ينتهي هذا المشروع، سنوات طويلة ونحن سنبقى نعمل في عمليات الانتشال. لكن لو توفرت المخدرات ولو توفر القرار، أنا أقولها بشكل واضح،
4: بهذه
3: توفر القرار الدولي.
4: نعم، ربطا بهذه النقطة أستاذ محمود، يعني ما هي الصعوبات العملية؟ أتحدث عن عمليات البحث التي كنتم تقومون بها، ما كانت النقطة الأصعب وما هي الحاجات لتسهيل عمليات البحث؟
3: يعني أولا قضية التعرف على الجثامين، يعني تخيلي أن تلك ذلك الأب الذي كان يقول أن ابنتي كانت تلبس، يعني تلبس في رقبتها عقد مكتوب اسمها عليها، قسم بابنتي مكتوب على هذا العقد في رقبتها، ابحثوا عنها. نبحث بين الركام، نبحث بين الجثامين، نبحث بين الهياكل، ما إن وصلنا إلى اسم هذه الفتاة الذي كان موجود على هيكل عظمي. الرجل بدأ يبكي، بدأ حقيقة يبكي وكأنه تحصل على كنز، لقد حصل على ابنته.
4: هل تمكنتم من التعرف على هويات كل الجثامين التي تم يعني انتشالها من تحت الأنقاض، أم أن هناك جثامين ليس معروفا من هوية يعني لمن تعود؟
3: من الصعب جدا التعرف على كل الجثامين، هناك بعضهم تم التعرف عليه من خلال الملابس، هناك من خلال العقد الذي كان يرتدوه، من خلال بعض العمليات الجراحية بلاتين في الأقدام في الأجداد، أحدهم من خلال أنه كان يرتدي عين اصطناعية كانت موجودة داخل الجمجمة، فتأكدنا أن هذا الجثمان يعود لفلان. ولذلك التعرف بالشكل المنطقي والمعروف عالميا هذا غير موجود بشكل قطعي. في البدايات نعمل، بالإمكانيات المتاحة نعمل، المفترض أن يكون هناك أجهزة فحص دي إن إيه، لكن هذه غير موجودة في غزة. كل عظمة يتم انتشالها من مسرح الحدث يجب أن تخضع للفحص، لكن في غزة غير موجود هذا الأمر، وبالتالي نسبة كبيرة جدا من الضحايا الذين يتم انتشالهم لم يتم التعرف على هواياهم، ومن الصعب جدا التعرف على هواياهم. ولذلك نحن أمام حقيقة مآسي يعيشها الدفاع المدني، مآسي يعيشها المواطن، مآسي يعيشها الجميع. هذا على مستوى التعرف، مستوى أيضا المعدات. اليوم نعمل بحفوار واحد، بناية أتحدث على أكثر من دلم تقريبا تم النبش فيها بشكل كبير بحفار واحد فقط، هذا لا يكفي، نحن يعني لا يكفي بالمطلق، وكأنك نقرأ في كوم من القش في الصحراء، وهذا صعب جدا. لذلك لو توفرت المعدات، نحن نحتاج إلى حفارات أكثر من حفار، أقل شيء أن يتوفر لدينا 10 حفارات وعشر جرافات وعشر شاحنات حتى نبدأ بهذا الملف وننهيه بشكل كامل. أما عملية التنقيط بهذا المشروع فحقيقة هذه صعبة جدا وصعبة على العائلات، وإذا بقينا أيضا يعني نتحدث على سنوات، إذا بقينا بهذا الحال سنوات طويلة ستأخذ منا عمليات الانتشال، وكلما مرت لحظة على الجثث الموجودة بكل أسف نفقد معالم هذه الجثامين. هناك حشرات، هناك أمراض، هناك قوارض، هناك كلاب ضالة، هناك كثير من الأشياء التي تحدث لهذه الجثامين وتؤدي إلى يعني صعوبة التعرف عليها. لذلك هذا الملف الإنساني الصعب والشائك يجب حقيقة أن ينتهي، يجب أن يكون هناك قرار حقيقي من المجتمع الدولي، من المنظمات الدولية، قرار جاد أنه يجب أن تدخل المخدرات إلى طواقم الدفاع المدني حتى ينهي هذا الملف بشكل كامل، حتى ننهي قضية الجثامين الموجودة تحت الأنقاض. وهذا باعتقادي أنه ملف من أصعب الملفات الإنسانية الموجودة داخل قطاع غزة والذي يحتاج إلى تدخل عاجل من الجميع دون استثناء.
4: البحث طال كم مبنى؟ يعني اليوم أهالي غزة يشيعون 112 شهيدا، تم انتشال هذه الجثامين من تحت أنقاض كم مبنى؟
3: نتحدث عائلة أبو شريعة على 3 مباني، 3 مباني مجاورة، لأنه الاحتلال في لحظة القصف في 22/11 استهدف مربعا سكنيا فيه أكثر من مبنى، تم تدمير هذه المباني بشكل كامل. المبنى الرئيس الذي يوجد بداخله عدد كبير من الضحايا هو منزل الوزير السابق، منزل المختار السابق لعائلة أبو شريعة، والذي قتل في هذه الغارة الإسرائيلية أيضا. ولذلك هناك أكثر من 300 مبنى في قطاع غزة يوجد تحت أنقاضها ضحايا، لكن هناك مباني يوجد تحت أنقاضها أعداد كبيرة. على سبيل المثال يعني لدينا على قائمة الانتظار الآن عائلة ملكة على سبيل المثال 75 شهيد، عائلة أبو النصر أكثر من 200 شهيد، عائلة كثير من العوائل الموجودة في غزة الذي يوجد تحت أنقاضها أعداد كبيرة، وهناك أيضا أعداد من الأخرى يوجد تحت أنقاضها 3 شهداء 4 شهداء 5 شهداء، لكن في نهاية المطاف العمل واحد، سواء 10 شهداء أو 50 شهيد العمل سيكون واحد، وهذا طبعا أيضا يعني يؤثر علينا حقيقة، ويعني عمل شاق بالنسبة للطواقم. يعني بالأمس كانت الطواقم تعمل وانتقلت بالمناسبة من عائلة أبو شريعة إلى منزل آخر، يعني بناية من 6 طوابق موجودة يوجد تحت أنقاضها 7 من الضحايا، تخيلي أننا سنقوم بإزالة 6 طبقات حتى نحصل على 7 جثامين، وهذا ليس أمر سهل. 6 كتل خرسانية 6 أسقف خرسانية كبيرة جدا ضخمة جدا، وبالتالي هذا يحتاج حقيقة إلى جهد كبير كبير جدا من قبل طواقم الدفاع المدني، وبدون المخدرات لا يمكن أن تعمل الطواقم، بدون الأدوات لا يمكن أن تعمل الطواقم، لا شك أننا نعمل بالحد الأدنى الآن، لكن إذا تحدى على نموذجية في العمل على يعني عمل إنساني صحيح 100% يجب أن تتوفر لدينا كل شيء حتى ننهي هذا الملف بالشكل الإنساني الصحيح.
4: أستاذ محمود، كيف تمكنتم من تحديد هذه المباني علما أنه في ظل الدمار الكبير الذي تشهده غزة، يعني هناك صعوبة من تحديد المكان الجغرافي للمباني للبحث تحت أنقاضها؟
3: يعني هو بلا شك أن العائلة موجودة لدينا الآن، العائلة حاضرة معنا في مسرح الحدث وتقوم بإعطائنا دلالات واضحة على أن الأسرة كانت تتواجد هنا والعائلة كانت تتواجد هنا، وهنا مجموعة، لأنه حقيقة هناك عدد من المواطنين الذين نجوا من هذه المجزرة، وربما أقول أن النادي أكثر شخص يستطيع التعرف على أماكن تواجد المواطنين داخل البناية، وبالتالي هذا الأمر هو الذي أعطانا حقيقة أريحية. بالفعل كنا حينما نصل يعني قالوا لنا في عائلة أبو حسين أبو شريعة أن العدد الأكبر من الضحايا هو داخل البدروم، وبالفعل حينما وصلنا إلى البدروم وأنا شخصيا حينما توجهت يعني بدروم العائلة شاهدت وكأنني حقيقة في فيلم هوليود. تخيلي بدروم كامل ممتلئ بالجثامين، عبارة عن هياكل عظمية، الجثامين معلقة على قضبان الحديد، المشاهد صعبة، ذلك الأم التي كانت تحتضن طفلها الصغير، وأنا نشرت هذا على مقطع على صفحاتي في السوشيال ميديا. نشرت ذلك الطفل الصغير بالتابوت البرتقالي الذي كانت أمه تحتضنه، لكنها قتلت وقتل الطفل وقتلوا جميعا. تشاهد لا شك أن العائلة تدلنا على أماكن وجود الشهداء والضحايا، لكن من شدة الصواريخ ومن شدة القصف أحيانا تتطاير هذه الجثامين في أكثر من مكان، وهذا غالبا ما يحدث مع الكثير من العوائل التي يتم استهدافها.
4: شكرا لك المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. شادي، هل نقلت لنا مشاهداتك اليوم؟
5: بالفعل رنيم، مشاهد قاسية ومؤلمة من خلال تشييع جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة، وهي أكبر جنازة تاريخية في تاريخ القضية الفلسطينية. في هذا المشهد المهيب انطلقت جنازة الشهداء، تحملها أيضا عوائل الشهداء، يحملون جثامين الشهداء، منهم أكثر من 40 طفلا وأكثر من 30 امرأة فلسطينية وأكثر من 10 شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار الجثامين 112 شهيدا من أصل 308 شهداء استشهدوا في هذه المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت في 22 من نوفمبر من عام 2023، أي بعد أسبوعين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. عند ساعات الصباح تجمعت جثامين الشهداء في ساحة المجزرة، أي على أنقاض منازل شهداء عائلة أبو شريعة والحسينة، بعد أن تمكنت طواقم الدفاع المدني وعلى مدار أسبوعين من انتشار جثمين هؤلاء الشهداء. انطلقت الجنازة بعد كلمات مؤثرة من عوائل الشهداء ومن طواقم الدفاع المدني ومن أيضا العشائر وكذلك العائلات التي تحدثت عن هذه المجزرة بكل ألم وما ارتكبته إسرائيل آنذاك في هذه المجزرة المروعة داخل هذه المنازل التي احتمت بها العائلات الفلسطينية من الصواريخ الإسرائيلية، لكنها باغتتهم في تدمير مربع سكني كامل في حي الصبرة بمدينة غزة. وبقيت جثمين الشهداء تحت الأنقاض لمدة 3 أعوام بعد أن تمكنت أخيرا طواقم الدفاع المدني من انتشال ثلث الشهداء، فيما بقي أكثر من 160 شهيدا لا زالوا تحت أنقاض المنازل لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم نظرا لعدم توفر الإمكانات والمعدات اللازمة للتعامل مع هذا الكم الكبير من الدمار الهائل في قطاع غزة. ولا زالت طواقم الدفاع المدني تناشد بضرورة الإسراع في دخول المعدات الثقيلة للتعامل مع هذه الأزمة الكبيرة والكارثة الإنسانية لانتشال أكثر من 9000 شهيد ومفقود لا زالوا تحت الأنقاض. هذه المجزرة هي واحدة من مجازر كثيرة ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وليس بعيدا عن تلك المجزرة التي ارتكبتها في ساحة مستشفى المعمداني في بداية الحرب الإسرائيلية والتي استشهد من خلالها أكثر من 400 شهيد حسب الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عن هذه المجزرة في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كان هناك أطفال يحملون أطفال شهداء في هذا المشهد المهيب الذي انطلقت من خلاله الجنازة والمسيرة التي انطلقت من حي الصبرة إلى منطقة المعمداني، حيث تم تجهيز مقابر جماعية لمواراة الثرى لهؤلاء الشهداء ودفنوا في مقابر جماعية في ساحة مقبرة المعمداني في وسط مدينة غزة، وهم يحملون جثمين الشهداء أيضا على أيديهم مشوا فيهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة لكي يتمكنوا من مواراة جثمين الشهداء وإكرام شهدائهم من خلال دفنهم في مقابر جماعية. انتهت اليوم تشييع جثمين الشهداء 112 شهيدا، فيما بقي آلاف الشهداء في منازلهم المدمرة تحت أنقاض منازلهم في انتظار السماح بدخول المعدات اللازمة والثقيلة للتعامل مع الركام وإزالته ومن ثم إخراج رفات الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لا زالت تفرض قيود مشددة على المعابر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وتمنع دخول المعدات اللازمة لعمل طواقم الدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة لفتح الطرقات لإزالة الركام لاستخراج جثمين الشهداء. الآن العوائل الفلسطينية بدأت تتساءل هل هناك إمكانية لاستخراج جثمين أبنائهم الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض بعد هذه العملية الشاقة التي تمكنت من خلالها طواقم الدفاع المدني لساعات طويلة وبأقل الإمكانيات وبآلية واحدة فقط تعاملت مع هذا الكم لاستخراج جثمين الشهداء. هناك تساؤلات كثيرة وهناك مطالبات كثيرة لبدء عملية فعلية لانتشال جثمين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة واستخراجهم لإكرامهم ودفنهم في مقابر الشهداء في قطاع غزة. الوضع في غزة لا زال على حاله منذ 3 أعوام، وضع إنساني صعب ومعيشي صعب في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف أيضا في الأيام الماضية، وفي هذا اليوم غارات إسرائيلية، قصف مدفعي، عملية إطلاق نار. الوضع في غزة لا يطاق بالنسبة للفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمر في حرب الإبادة الجماعية، ومشهد اليوم في استخراج الجثمين وتشييعهم فتح الجروح من جديد لتشييع جثمين الشهداء في هذه المجازر التي لا تزال ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة. انتهت مسيرة التشييع وتم مواراة الثرى في مقبرة المعمداني، لكن السؤال لا زال مفتوح، متى ستنتهي عملية البحث عن أكثر من 9000 شهيد ومفقود لا زالوا تحت الأنقاض؟ لكن السؤال لا يمكن له أن نجد له إجابة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على عمل طواقم الدفاع المدني والمناشدات الكثيرة والمطالبات الكثيرة. حتى هذه اللحظة المشهد على حاله مع استمرار المجازر الإسرائيلية والحرب التي لم تتوقف منذ 3 أعوام. رنيم
4: شادي ابقى معنا، وسنتحول إلى عمان مع الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين الأستاذة مي الشيخ. بداية، هو فعلا مشهد مؤلم اليوم بعد 3 سنوات، هناك عائلات لا تزال لم تجد مفقوديها.
6: هو مشهد مؤلم وسيتكرر كثيرا. تشير التقديرات من وزارة الصحة ومن المصادر المستقلة أيضا أن هناك الآلاف من الفلسطينيين المفقودين، يعني يظهر أن معظمهم مدفونون تحت الركام، مع عدم وجود قدرة حقيقية على استخراج الجثامين والتعرف عليها، فتستمر القوات الإسرائيلية في منع دخول المعدات المطلوبة لاستخراج الجثامين وانتشالها، تستمر في منع حرية الحركة التي تسمح للفلسطينيين بالعودة لمناطقهم الأصلية وللأماكن التي قد يكون مدفون فيها بعض الضحايا أيضا، واستمرار منع أيضا دخول أدوات التعرف الجنائية على الجثامين، استمرار منع دخول الفرق المدربة. يعني التعامل مع ملف المفقودين في أي سياق، يعني حتى السياقات الأكثر سهولة من غزة، يتطلب تضافر كبير من الجهود وانفتاح مع فرق مدربة وأجهزة متخصصة ومعدات متخصصة. وفوق كل ذلك وذلك، نرى أيضا استمرار لهدم المنازل الفلسطينية في جميع أنحاء غزة، والكثير منها منازل مليئة بالجثامين أيضا. فملف صعب، والمشهد المؤلم الذي نراه اليوم للأسف سيتكرر كثيرا، خاصة الجزء المفقود منه، الجثامين التي لم يتم انتشالها والتي أعلن على أنه لن يتم انتشالها أيضا، لأنها أصبحت beyond recovery، لا يمكن انتشالها بعد الآن.
4: يحكى اليوم عن 9000 مفقود، ولكن إلى أي مدى هذه الأرقام يمكن القول أنها أرقام دقيقة؟
6: صعب تحديد الأرقام بشكل دقيق، لأنه في عدة عوامل، منها مثلا أننا لا نعلم كم من المفقودين هم أشخاص مدفونون تحت ركام، وكم من المفقودين مثلا مختفين قسريا في مرافق احتجاز إسرائيلية. ويعني وجود قاعدة للبيانات أصلا يمكنها تتبع عدد المفقودين قبل أن نقوم بتتبع من منهم مفقود لأنه تحت ركام ومن منهم مفقود قبل الاختفاء القسري، يحتاج جهد كبير لا تسمح بيئة العمل في غزة بالقيام به الآن حتى للمنظمات المتخصصة. فلا يمكن تحديد الأرقام بدقة على الإطلاق.
4: طيب اليوم يعني سمعنا ما تفضلت به وأيضا ما قاله ضيفنا من الدفاع المدني في غزة عن صعوبة التعرف إلى هوية الجثامين، إذا ماذا يعني هذا بالنسبة لعملية البحث المستمرة عن مفقودين آخرين؟
6: يعني انتهاك مستمر للقانون الدولي في الحق الإنساني الوحيد المتبقي لهؤلاء الضحايا. يعني هم فقدوا حقهم في الحياة، وذويهم فقدوا حقهم في حمايتهم، فالآن الحق الوحيد المتبقي هو في الدفن الكريم وفي التعرف على الجثث، وأن يتم ذلك وفقا لثقافة الفلسطينيين في غزة، وكما يؤمنون بأنه تكريم لذويهم. يعني ليس هناك نتيجة أخرى لتضافر تلك العوامل من منع المعدات ومنع الفرق المدربة ومنع المجهودات المتضافرة لوجود إنقاذ وانتشال وتعرف ومنع أدوات التعرف على الجثامين، منها حتى أدوات الـ DNA. ليس هناك نتيجة أخرى غير فرض هذه المعاناة المستمرة على الفلسطينيين دون وجود مخرج حقيقي حتى تتوقف تلك المعوقات.
4: تحديدا حول هذا المنع وهذه المعوقات، يعني وهو منع إسرائيل من إدخال أي معدات تسهل عملية البحث والتعرف على الجثامين، اليوم ينظر إليكم أهالي غزة على أنكم أنتم المفوضية السامية والتي تتبع لمؤسسة أممية يفترض عليها أن تقوم بشيء ما لكسر هذا المنع، هم في موقع الضعف وينظرون إليكم للمساعدة، ماذا تفعلون في هذا الإطار؟
6: السياق الفلسطيني سياق من أكثر السياقات تحدياً على مستوى العالم، لأنه يعني لم يسبق أن تضافرت كل حركات التضامن العالمية بهذا الشكل الذي رأيناه، ومجهودات المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة ومنها غيرها. يعني كل منظمات حقوق الإنسان الدولية تحدثت وأصدرت التحليلات والقانونية وسعت للمساءلة بشكل حثيث، بل ايضا هناك قضايا تنظر في محكمه العدل الدوليه واحكام صدرت بالفعل ومذكره توقيف عن المحكمه الجنائيه الدوليه. ف يعني تضافر هذا المجهود او هذه العوامل من حيث عمل المنظمات الدوليه، عمل المنظمات المحليه، عمل الفلسطينيين انفسهم. يعني حضرتك بتقولي في موقف ضعف، ولكن الشعب الفلسطيني في غزه الطريقه التي قاموا بها بتغطيه ما كان يحدث لهم انفسهم اثناء الحرب التي لم تنتهي حتى الان كان عمل عظيم جدا. فتضافر كل تلك الجهود دون ان يتم ترجمتها في حمايه المدنيين حقيقيه وتغيير على الارض هو امر محبط، وانا متفهمه ده جدا. وجزء كبير منه هو الدول الاعضاء اللي ليها القدره على الضغط السياسي بشكل حقيقي لاحداث تغيير على الارض، واللي ساعات بتقول كلام كويس بس مش بيترجم لضغط حقيقي وفعل حقيقي على الأرض يقدر يعمل التغيير ده. والأفعال المطلوبة ما هياش صعبة وما هياش سرية. يعني إحنا عندنا في التقرير بتاعتنا اللي بنقدمها للدول الأعضاء بشكل مباشر في دايماً توصيات بمراجعة اتفاقيات الأسلحة بحيث ضمان إنه ما فيش سلاح يوصل لإسرائيل طول ما هي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إنه يبقى ما فيش أي تطبيع لوضع غير قانوني اللي هو وضع الاحتلال التي رأت محكمة العدل الدولية بأنه هو غير قانوني، بممارسة كل وسائل الضغط المتاحة تحت القانون الدولي من أجل وقف الانتهاكات، بدعم مذكرة التوقيف، بتطبيق الولاية القانونية الموجودة عند الدول على الجرائم الدولية أيضا. ففي توصيات كثيرة جدا قدمناها للدول الأعضاء مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة ومع كل تقرير في مجلس حقوق الإنسان وفي مجلس الأمن وفي الجمعية العامة أيضا، ولكن إلى أن يحدث هذا الفعل السياسي يعني لا أرى وسائل ضغط، لا أرى تقصيرا في وسائل الضغط من المنظومة بأكملها، منظمات المجتمع الدولي الفلسطينية ومنظمات المجتمع الدولي الدولية، حركات التضامن الواسعة والفلسطينيين أنفسهم. هو أمر محبط للغاية، أنا متفهمة جدا.
4: ولكن بالإضافة للتقارير التي يعني تقومون بنشرها وتوزيعها على الدول الأعضاء، ما هي بالتوازي الخطوات العملية التي تهدف للضغط والتي قمتم بها؟
6: هو زي ما قلت حضرتك منظومة الأمم المتحدة منظومة واسعة، فإحنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مثلا دورنا هو الرصد والتوثيق والإبلاغ، ونحن أيضا نقوم بإدارة ما يسمى بشبكة الحماية على الأرض التي تحاول ضمان أن تراعي المساعدات الإنسانية الجانب الحقوقي أيضا، وتعمل مع شبكة واسعة جدا من المنظمات الفلسطينية. هناك ايضا الجانب الانساني، المنظمات الانسانيه للامم المتحده التي تتولى بشكل كبير جدا ملف المساعدات الانسانيه في غزه وما يشمل ذلك من تعقيدات. هناك فالامم المتحده بمفهومها الواسع يعني في ناس بتشتغل على الارض بشكل مباشر في المساعدات الانسانيه وتقديم الغذاء والصحه واداره المستشفيات والعمل مع منظمات المجتمع المدني من اجل وجود الخدمات او تحسين ظروف المعيشه، وفي مكاتب زي مكتبنا شغلتها هي الرصد والتوثيق والابلاغ والتوصيه فيما يتعلق بملف حقوق الانسان والعمل مع المجتمع الحقوقي الفلسطيني ايضا.
4: طيب هل إلى أي مدى يؤثر التأخر في إيجاد الجثامين على قدرة توثيق الوقائع التي حصلت على الأرض، وقائع الجرائم بحق الغزاويين وما حصل فعليا على الأرض؟
6: كنت حابة أن احنا نوصل للنقطة دي لأنه عرقلة انتشار الجثامين والتعرف عليها ووصول الفرق المدربة ووجود جهد منظم للتعامل مع ملف المفقودين في غزة واحد من النتائج الممكن التنبؤ بها جدا والنتائج المباشرة هي انه مش بس انه يحصل دفن غير سليم او وقوع حالات يمكن تجنبها من الخطا في تحديد الهويه واطاله معاناه الاسر من ذوي الضحايا، ولكن فقدان الادله ايضا. فده له نتيجه واثر مباشر على ما ننادي به دائما، وهو حفظ الأدلة والمحاسبة على كل ما تم منذ أكتوبر 2023. فطبعا مؤثر، طبعا مؤثر، ومؤثر بشكل ممكن التنبؤ به جدا، يعني برضه نتيجة مباشرة ومنطقية ويمكن تكون محسوبة كمان.
4: بظل الواقع الحالي، ما الذي أنتم قادرون على القيام به من أجل التوثيق؟ أقول في ظل الوضع الحالي.
6: في ظل الوضع الحالي ما نحن قادرين عليه هو ما نقوم به كما قلت من فكرة الرصد والتوثيق والإبلاغ. فنحن يعني لدينا العديد من التقارير حول استمرار عمليات القتل، حول تدمير المنظومة الصحية في غزة، حول برضه محاولة وضع الأمور في سياقها، إنه وجود مساعدات إنسانية أكثر مما كان موجودا في العام الماضي مثلا لا يعني أن حقوق الفلسطينيين قد تحققت، لأنه ليس هناك حق مثلا في عدد معين من الشاحنات أو عدد معين من أطنان الغذاء، هناك حق في الوصول للغذاء، في المياه النظيفة، في الكهرباء، في التعليم، في الصحة، هذه كل يوم. نقوم بتوثيق كل هذه الأمور بشكل عالمي وللدول الأعضاء أيضا، ونقوم بالتأكيد في كل مناسبة وكل فرصة لدينا بأنه قانونا طبقا للقانون الدولي إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التزامات كثيرة للغاية، أهمها أنه هي مسؤولية إسرائيل في الحقيقة هو أن يستطيع الفلسطينيين ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل كامل ومستمر، والتحليل القانوني لما يجري على الأرض من حيث كونه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيره من الجرائم الدولية، بحيث برضه نساهم في عملية المحاسبة.
4: أستاذة مي، سؤالي الأخير لك اليوم، ما هي رسالتكم لكل الأطراف المعنية والقادرة على تأثير في الواقع الحالي؟ ما هي الرسالة؟
6: الرسالة هي أنه القانون ليس فيه لبس. بالنسبة للقانون الدولي المسار واضح وليس فيه لبس. المسار هو أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو وجود غير قانوني ويجب أن ينتهي، ويجب أن تتعاون دول العالم بالكامل على أن يتم الضغط في اتجاه إنهائه. أن نقل إسرائيل لمواطنيها المدنيين من أجل في مناطق فلسطينية مستوطنين سواء في غزة في المستقبل أو في الضفة الغربية حاليا هو غير قانوني ويجب أن ينتهي بشكل فوري، وأنه حق الفلسطينيين في تقرير المصير لا يمكن أن يتأخر، ولا يمكن التعذر عنه بأسباب أمنية أو أغراض عسكرية أو أسباب سياسية أو غيره، وقته الآن.
4: شكرا لك أستاذة مي الشيخ، الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، كنت معنا من عمان، ونستمر بمتابعة هذا الملف. وينضم إلينا من مدينة غزة دكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، تحت ثلاث مباني تم العثور على جثامين 112 شهيدا، السؤال هو هل رقم المفقودين وعدد المفقودين هو دقيق؟
7: هذا الرقم الحقيقة بعدما يأتي الناس ويسجلوا أسماء أبنائهم المفقودين لدى وزارة الصحة الفلسطينية، نستطيع أن نؤكد أن هذه الأرقام هي أرقام صحيحة. كثير من المؤسسات الدولية وخاصة الخارجية الأمريكية عندما شككت في أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، في نهاية الأمر الكل أذعن إلى هذه الأرقام، لأننا كنا نتخذ إدارة قوية وحاسمة في موضوع تسجيل الأسماء إن كانوا شهداء أو مصابين أو مفقودين، لأن هذا الأمر يتعلق بشكل أساسي في مجتمعنا الفلسطيني بعملية الميراث وعملية ما يحصل بعد ذلك للأسرة الفلسطينية. فنحن أمام 2276 أسرة أبيدت من السجل المدني كعائلة أبو شريعة وعائلة الحسينة. نتحدث على 2384 أسرة تعرضت لمجازر لم يبقى فيها إلا ناجي وحيد. نتحدث عن 60,000 من الأيتام. هذه الأرقام التي نذكرها أمام العالم يذعن العالم فيما بعد أنها أرقام حقيقية ودقيقة، لأننا نتخذ إجراءات صعبة في تسجيل الأسماء وتسجيل المفقودين. فلذلك عندما نتحدث عن 112 شهيد في جنازة واحدة، هذا الرقم الذي استطعنا أن يخرجه الدفاع المدني من أصل 153 شهيد تم تسجيلها أو تسجيلهم في هذه الكارثة الإنسانية التي أبيدت بها عائلة كاملة، عائلة الحسينة وعائلة أبو شريعة. فلذلك يعني هذا الأمر ليس رقما يتحدث به هكذا. هناك أقسام طوارئ وطب شرعي ومشارح، هذه الأقسام كلها كانت تعمل لهذه اللحظة في إخراج الجثامين وإخراج هؤلاء الشهداء الأكرم منا جميعا. هذه الأقسام عندما نتحدث هي تعاني أصلا من نقص حاد في المعدات ونقص حاد في المستلزمات ونقص حاد في الأدوية ونقص حاد حتى في الوقود. هذه عانت كثيرا وما زالت تعاني من سياسة الحصار الممنهج التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك مئات أفراد العائلات احتشدوا للتعرف على جثامين أحبائهم. الأطباء والممرضون والفنيون عملوا لساعات طويلة لتوثيق الضحايا وإتمامات الإجراءات الطبية والإنسانية. الحقيقة حجم هذا الأمر ومثال هذا الأمر قلت من البداية أنه يمثل معنى حقيقيا للإبادة الجماعية. يعني عندما نتصور أن هذه المستشفيات التي تعمل بإمكانات محدودة في ظل نقص حاج الأدوية والمستهلكات الطبية وتحت ضغط متواصل منذ أشهر طويلة، كانت تستقبل في يوم واحد دفعة واحدة هذا العدد الكبير من الشهداء. فهذا المعنى يؤشر عن حجم الضغط الذي تتعرض وتعرضت له المنظومة الصحية في تلك الظروف، وما زال الاحتلال يعمق من جراح هذه المنظومة الصحية ويعمق من إمكانية تعافيها وإمكانية أيضا الوصول إلى مرحلة التعافي. الاحتلال يقود كل فرص التعافي التي يراد فيها في غزة، فلذلك ويمنع الآن الوقود، يمنع دخول زيوت السيارات، لا تستطيع السيارات أن تنقل الجرحى وسيارات الإسعاف. لتر الزيت الواحد يعني ممكن أن يصل إلى $1,000 في هذه اللحظات. عجل السيارة البسيط التي يعني يركبها سيارة الإسعاف تصل إلى أكثر من $2,000. عجل سيارة لكي يسير بنعش الشهيد لا نستطيع أن نسيره. فلذلك الاحتلال الإسرائيلي يحاول ويفتعل دائما المشاكل من أجل أن يبقى هو المتحكم الأساسي في كل ما يدخل إلى غزة. يكاد أن يحصي شهيق وزفير قطاع غزة لكل فرد من أجل محاربته. نعم
4: دكتور، كم هو عدد، بما أنك تحدثت عن أرقام دقيقة، كم هو أو ما هو العدد الدقيق لعدد للمفقودين عفوا؟
7: نتحدث عن أكثر من 9,000 مفقود حتى اللحظة مسجلين لدينا. خلال الحرب تم التعرف على بعض هؤلاء الشهداء، وعملية التعرف تأتي عن طريق المحاكم الفلسطينية والقضاء الشرعي بشهود والتعرف على جثامين وطب شرعي. لكن ما زال العدد الأكبر من المفقودين هو ما يقارب 9,000 مفقود حتى اللحظة.
4: طيب نتحدث عن جثامين كانت تحت الأنقاض على مدى سنوات، هل من نسبة لمن نسبة معينة لمن لم يتم التعرف على هوياتهم؟
7: هناك أعداد كانت تدفن مجهولة الهوية، وهذا الأمر يعني كان قد حدث في أكثر من مقبرة جماعية تم فيها دفن هؤلاء الأعداد من الشهداء مجهولي الهوية الذين لم يتعرف عليهم ذويهم. دفنوا في كثير من الأماكن، في مستشفى، في داخل مستشفى الشفاء كان ما يقارب 3 مقابر جماعية، منها مقابر أحدثها الاحتلال الإسرائيلي بحفر حفر داخل المستشفى ودفن الجثامين داخلها. في مستشفى كمال عدوان أيضا فعل ذلك وجرف الشهداء ومعهم الجرحى في مجزرة كبيرة كانت حدثت في مستشفى كمال عدوان، وكانت مقبرة جماعية. فيما بعد الناس بدأوا يسجلون أبنائهم كمفقودين ويتم التحري عليهم، ويتم أيضا استصدار لهم شهادات وفاة وشهادة، وهذا الأمر الحقيقة يعني منوط بالعمل القضائي والطب الشرعي. وكثير من الأحيان في المفقودين يأتينا القرار من القضاء الشرعي أنه تم التعرف على الشهيد ومن خلال محكمة قضائية، ويسجل شهيد لدينا في سجلات وزارة الصحة، لأن هذا الأمر أيضا في كثير من الأحيان أحدث كثير من القضايا الاجتماعية، بحيث عندما يخرج الأب قبل الابن أو كذا يندرج عليه حكما شرعيا أو إرثا أو قضاء. فلذلك يستحيل أن تزور أسماء الشهداء بأي حال من الأحوال في قطاع غزة، لأنه مجتمع قبلي يعرف أبنائه ويعرف أسره. فلذلك ما تحدثت عنه وزارة الصحة من أرقام دقيقة، رجع الجيش الاحتلال الإسرائيلي وذكر أن ما صدر عن أرقام وزارة الصحة هو أرقام صحيحة من الشهداء وأيضا المفقودين.
4: شكرا لك دكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وتنضم إلينا من مدينة غزة المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أماني النعوق. أستاذة أماني، بداية، ما هو الدور الذي يطلع به الصليب الأحمر الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة فيما يتعلق تحديدا بملف البحث عن المفقودين؟
8: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. بداية، إن قضية البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين قضية إنسانية بالغة الأهمية، وكلجنة دولية للصليب الأحمر نحن نقدم الدعم المستمر لطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة حتى تتمكن من القيام بعملياتها الإنسانية المهمة، والتي تتمثل في استكمال عمليات الحفر لانتشال الجثامين من تحت الركام. قد قضت آلاف العائلات في قطاع غزة على مدار العامين والنصف الماضيين في حالة من الألم والترقب حتى تتمكن هذه العائلات من انتشال أحبائها والحداد عليهم ودفنهم وفق المعتقدات الدينية. كلجنة دولية للصليب الأحمر نحن ندرك أهمية هذه الجهود التي تبذلها طواقم الدفاع المدني والتحديات كذلك التي تواجهها، ونحن نقدم الدعم لطواقم الدفاع المدني بما هو متوفر حاليا في قطاع غزة من معدات. ولكن مما لا شك فيه إن هذه العمليات المعقدة تتطلب الوقت وتتطلب المعدات المناسبة والجهود المشتركة، ونحن نأمل أن تؤدي هذه الجهود في نهاية المطاف في التخفيف من الألم عند آلاف العائلات، وأن تمكن العائلات من إغلاق هذا الفصل المؤلم.
4: هل لدى الصليب الأحمر الدولي أي من هذه المعدات في غزة؟ أم أن ما ينطبق على كل الفرق الإغاثية ينطبق عليكم أيضا؟
8: بالتأكيد ما ينطبق على الفرق الإغاثية الأخرى ينطبق علينا. نحن ما نحاول أن نقوم به هو الاعتماد على ما هو موجود في قطاع غزة من معدات يمكن استخدامها في الحفر. نعمل بالتعاون مع الدفاع المدني على استئجارها حتى تتمكن من استخدامها طواقم الدفاع المدني والعمل وفق الساعات التي هي بحاجة لها لاستكمال عمليات الحفر. ولكن بالتأكيد كما هو القطاع بحاجة إلى الكثير من الاحتياجات الإنسانية، تأكيد هو كذلك بحاجة إلى المعدات اللازمة لإزالة الركام والتي هي كذلك تسهل عملية انتشال الجثامين عندما تتوفر هذه المعدات.
4: أستاذة أماني، الصليب الأحمر الدولي معروف بالتقنيات التي يمتلكها فيما يتعلق بالكشف عن هويات الجثامين، هل من قدرة على استخدام أي من هذه التقنيات في غزة، أم أن ما سمعناها أيضا من ضيوفنا حول استحالة القيام بذلك لأنه ما من معدات أيضا هو الحال لديكم؟
8: يعني كما ذكروا ضيوفكم وكذلك كما هو معروف فإنه لا تتوفر في قطاع غزة الأجهزة التي تستخدم في عملية فحص الحمض النووي. وطبقا للظروف الحالية الموجودة في قطاع غزة فنحن نعمل مع السلطات الصحية وخاصة سلطات الطب الشرعي لمساعدة

مساعدتها في العمل على توثيق الجثامين مجهولة الهوية، حتى تتسنى مستقبلا عندما تتاح الفرصة أو المجال لإجراء فحص حمض نووي أن تتمكن من استخدام آليات التدريب التي شاركناها معها في إجراء هذه الفحوصات. نعلم كم هذه التحديات كبيرة على السلطات الطب الشرعي، ونعلم كم

0: قدر المستطاع التخفيف منها على أمل مستقبلا أن تساعد هذه الجهود في إغلاق هذا الفصل المؤلم على الكثير من العائلات عندما يتاح المجال لذلك.
1: هل تعملون بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى على توثيق وجمع الأدلة والمعطيات فيما يتعلق بالمفقودين بالجثامين التي تم التعرف إليها بأعداد المفقودين المتبقية؟
0: حاليا في قطاع غزة كما هو معروف هناك لجنة هي مسؤولة عن عملية فحص
1: توثيق
0: هويات الجثامين أو التعامل صحيح التوثيق والتعامل مع الجثامين غير مجهولة الهوية، ويترأسها الطب الشرعي في قطاع غزة، وحيث أنهم الجهة المتخصصة في التعامل مع هذه الأمور، فنحن نعمل بشكل وثيق معهم، نقدم التدريبات التي تسهل عملية تتبع هذه الجثامين وتوثيقها وكيفية إمكانية العودة إلى ما يتم توثيقه فيما بعد، حتى عندما تتاح لهم الظروف لإجراء فحص الحمض النووي أن يتمكنوا من استخدام هذه الأمور. كذلك دعمنا أيضا السلطات المسؤولة في قطاع غزة على دفن الجثامين غير مجهولة الهوية، ووفرنا مكان مخصص بالتعاون معهم لذلك حتى تسهل العملية من كل الجوانب.
1: تحدثنا مع بعض ضيوفنا عن أهمية الأدلة، وأن كلما يمر وقت إضافي على إيجاد الجثامين هناك أدلة تختفي. ما هي هذه الأدلة التي تختفي والتي يخشى من اختفائها مع مرور الوقت؟
0: يعني بالتأكيد كلما طالت العملية في موضوع انتشال الجثامين فإن ذلك قد يصعب من الأمر على إمكانية العثور على كل الأدلة التي يتطلبها الطب الشرعي من أجل توثيقها وفيما بعد فحصها مستقبلا والتعرف على هوية الشخص. أنا لست متخصصة في الطب الشرعي، ولكنني أدرك حجم التحديات التي تواجهها الطواقم الصحية وكذلك الطواقم الدفاع المدني التي تساهم جميعها في تسهيل عملية التعرف على الجثامين، ابتداء من انتشال هذه الجثامين إلى توثيقها إلى دفنها فيما بعد، حتى يتم الرجوع إلى هذه البيانات مستقبلا.
1: ما هي الرسالة التي تودين أن يعني إيصالها إلى كل المعنيين والذين بإمكانهم القيام بأي شيء للمساعدة في هذا العمل؟
0: ملف المفقودين يمثل ملف مهم للسكان في قطاع غزة، وهي قضية إنسانية بالغة الأهمية. آلاف العائلات تنتظر على مدار العامين والنصف الماضيين أي خبر عن أحبائها المفقودين. هم لا يعلموا إذا كانوا على قيد الحياة أو تحت الركام أو حتى معتقلين. تبقى الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة كبيرة وملحة، وندعو دوما إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تشمل كذلك المعدات لإزالة الركام وتسهيل مهمة البحث عن المفقودين والتعرف على هوية المفقودين.
1: شكرا لك أستاذة أماني النعوق، المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، كنت معنا من مدينة غزة، ونستمر بهذه المتابعة. ومعنا من مدينة غزة مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية. دكتور، بداية، مع إيجاد هذا العدد الكبير من الجثامين، ما هي الضغوط التي تتعرض لها وتعرضتم لها من أجل يعني ربما تجهيز أمكنة لهذه الجثامين ريثما يتم مواراتها الثرى؟ دكتور، هل تسمعوني؟ دكتور، إذن ما هي الضغوط التي يتعرض لها مجمع الشفاء الطبي، و يعني في ظل البحث وإيجاد عدد كبير بهذا الشكل من الجثامين؟ نعم، إذن سنعود إلى دكتور محمد أبو سلمية بعد عودة الاتصال. إذن نحن نتابع هذه المشاهد والتي يعني وردت منذ قليل عن تشييع 112 شهيدا تم يعني تم

0: عثور على جثامينهم تحت الأنقاض، وهذه الجثامين التي يعني بحث كان هناك بحث لإيجاد عمليات بحث قام بها الدفاع المدني في غزة باللحم الحي كما يقول الدفاع المدني، خصوصا نتيجة نقص المعدات، وأيضا كان هناك صعوبة في التعرف إلى هويات الجثامين نظرا إلى أنه مر وقت طويل على استشهاد هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يعني تحللت الجثامين وكان هناك صعوبة في معرفة هوية كل الجثامين. هذا العمل المضني الذي قام به الدفاع المدني والفرق الإغاثية بالتعاون مع الأهالي، نعيد ونذكر بأن الفلسطينيون شيعوا رفات 112 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسيني في منطقة الصبرة في مدينة غزة، هذه المنطقة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. وأيضا خلال هذا العمل المضني واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومعداتها، ونعيد ونذكر بأن هذا العدد من الجثامين وجد تحت أنقاض 3 مباني في حي الصبرة، وهناك حديث عن أن هناك لا يزال هناك أكثر من 9,000 مفقود لم يتم إيجادهم. إذن نعود إلى مراسلنا شادي شمية لمواساتنا بآخر التفاصيل. إذن شادي، مشاهداتك أو مشاهداتك اليوم، وفعلا كان مشهد صعب جدا التشييع لهذا العدد الكبير من الجثامين.
1: بالفعل رنيم، مشهد قاسي ومؤلم لما شاهدناه اليوم من تشييع جثامين 112 شهيدا، وهي أكبر جنازة تاريخية في تاريخ القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحروب السابقة التي ارتكبت من خلالها إسرائيل المجازر المروعة في قطاع غزة. مجزرة عائلتي أبو شريعة والحسينة هي واحدة من مجازر إسرائيلية كبرى ارتكبتها إسرائيل في بداية الحرب الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة لازالت المجازر الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة بفعل الخروقات الإسرائيلية التي رفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في أكتوبر من عام 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد في قطاع غزة وأكثر من 173,000 جريح في القطاع، ولازالت إسرائيل مستمرة في التصعيد الإسرائيلي الكبير على قطاع غزة. في هذا اليوم تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتهاء عملية انتشال 112 شهيدا من أصل 308 شهداء في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في حي الصبرة مدينة غزة بعد أسبوعين من عمليات الانتشال والبحث عن رفات الشهداء، منهم 44 طفل من الشهداء وأكثر من 37 امرأة فلسطينية وأكثر من 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة. انطلق موكب التشييع المهيب من حي الصبرة إلى مقبرة الشهداء في مدينة غزة ومرات الثرى في مقبرة جماعية، تم جمع هؤلاء الشهداء ودفنهم في مقبرة جماعية وكما حدث سابقا في مقابر جماعية بالقرب من مستشفى المعمداني أيضا وفي مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة ومستشفى كمال عدوان. هذه المستشفيات شهدت أيضا عملية دفن جماعي لعدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، الأطفال الذين حملوا على أكتاف العائلات وكذلك طواقم الدفاع المدني ساروا بهم في الشوارع تحت أشعة الشمس الحارقة لكي يوصلوا رسالة إلى العالم بأن حرب الإبادة لازالت مستمرة على قطاع غزة بكل فصولها، ولازالت إسرائيل ماضية في استهداف المدنيين وسيطرة على أكثر من 60% بقطاع غزة، ولازالت تمنع كل مقومات الحياة عن القطاع، تمنع دخول المعدات اللازمة لعمل البلديات والطواقم الدفاع المدني التي تمكنت بآلية واحدة فقط خلال 14 يوما من انتشال 112 شهيدا، فيما تبقى أكثر من 9,000 شهيد لازالوا تحت الأنقاض. تحاول طواقم الدفاع المدني لكنها عاجزة عن القيام بأي مهمة من المهمات الصعبة التي تطالب بها العائلات الفلسطينية بضرورة البحث عن جثامين الشهداء في ظل هذه الظروف الصعبة. نعم. التي يحياها الشارع الفلسطيني.
0: شكرا لك شادي شمية، وتغطية مستمرة مع الزميلة منى العمر.
2: شكرا رنيم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز، والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، والمشهد في قطاع غزة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. وفي الملف اللبناني انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. وفي قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. والآن تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا أهلا ومرحبا بك. إذن طهران تفاوض واشنطن الآن كما يقول الرئيس ترامب، وعليها ألا تفرض رسوما على مضيق هرمز، وهذه هي فرصتها الأخيرة. المشهد من طهران والتصريحات من هناك.
3: نعم منى، يعني لم يوجد أي تعليق من داخل إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي باستثناء ما كان قد أكد عليه يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي كان قد نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي يعني فرصة لهذا الأمر في الوقت الحالي. لم يتوجه الوفد الإيراني إلى أي دولة، ولم تستقبل إيران أيضا أي وفد أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن إيران لن تفاوض الولايات المتحدة مع استمرار ما تصف طهران بالتهديدات العسكرية والهجمات الأمريكية المستمرة على إيران، وأيضا تدخلها في مضيق هرمز. إيران منى تربط ما بين توقف هذه الهجمات العسكرية ورفع الحصار، وأيضا عودة الولايات المتحدة للتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى القبول بإدارة إيران لمضيق هرمز كشروط لإعادة فتح المضيق وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، لأن إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد في المنطقة، تحملها عدم الاستقرار وزعزعة أمن حركة الملاحة البحرية في المضيق، هكذا ترى طهران الموقف. ولذلك تؤكد على أنه هناك شروط لأي عملية دبلوماسية، وليس ذلك فقط، بل إن إيران تعتبر أن على الولايات المتحدة أن تغير سلوكها، وتعتبر أن العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هي أحد أشكال تغيير هذا السلوك الذي كانت قد وصفته طهران سابقا بالمفرط وغير المنطقي، مع اعتبار أن التصريحات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية، ولذلك من أجل فرض شروط على إيران وإجبارها على تقديم تنازلات، هذا بالإضافة إلى السيطرة على أسواق الطاقة العالمية. إذن إيران لم تتفاعل مع تصريحات الرئيس الأمريكي، لم ترد عليها، بسبب أنها أيضا تقول أن ما يجري أو المفاوضات أو تبادل الرسائل يبقى خلف الأبواب المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام. ترفض إيران مثل هذا السلوك، وتقول أنه عندما يتم التوصل إلى شيء فعلي حينها سيتم إعلانه على الشعب الإيراني، ولكن غير ذلك لا توجد هناك خطط إيرانية للتفاوض مع الجانب الأمريكي، خاصة مع تأكيد طهران على أنها تركز اهتمامها على الدفاع عن البلاد وحماية أمنها القومي. ورغم ذلك لا تغلق باب الدبلوماسية أمام الجانب الأمريكي، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية والاتصالات ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي ونظرائه في مختلف دول العالم، وكان آخرهم نظيره الباكستاني والعماني أيضا.
2: رانيا، فيما يتعلق بالصيغة الجديدة التي تقترحها إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز نرصدها معك، ونسأل عن المفاوضات مع الجانب العماني، إلى أين وصلت؟
3: يعني فيما يتعلق بمفاوضات مضيق هرمز مع سلطنة عمان، تؤكد طهران أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة. هذا ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، والذي قال أن هذه المحادثات مستمرة، وذلك بشأن التوصل إلى مسار مشترك، ليس المسار الشمالي في المياه الإيرانية وليس المسار الجنوبي في المياه العمانية. هناك مسار واحد سيكون مسؤول عن دخول وخروج السفن، وذلك لضمان أمن المرور الآمن لهذه السفن. إيران تؤكد أيضا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هذا المسار سيكون مسارا مؤقتا، وذلك حتى يتم التوصل إلى تفاهم بشأن المسار النهائي. إيران تؤكد على أنها هذا المسار الذي اقترحته وتعمل على بحثه مع الجانب العماني عبر يعني من خلال المفاوضات التي يرأسها مساعد وزيري الخارجية، يعمل على الأخذ في الاعتبار مصالح البلدين وأيضا ملاحظاتهما، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي الإيراني. إذن المحادثات مستمرة، ولكنها ليست كفيلة بإعادة فتح مضيق هرمز، لأن الخلاف هو بين إيران والولايات المتحدة وليس إيران وسلطنة عمان.
2: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، أهلا ومرحبا بك. إيهاب، نسأل عن انعكاسات هذه التصريحات للرئيس ترامب حول إيران وحول المفاوضات معها وضرورة فتح مضيق هرمز اليوم على الداخل الأمريكي. كيف يستقبل هذه التصريحات في ظل خطاب ونقاش الجدوى من كل هذه الحرب أصلا؟
4: نعم هنا في الواقع واشنطن تنتظر يعني تأثير تصريحات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، لأنه بالأمس قال أنه من المفترض أن المضيق سيفتح بالكامل اليوم وفق المحادثات المنعقدة مع إيران، ولوح مرة أخرى باللجوء إلى الخيار العسكري واستخدام القوة في التعامل مع إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ترامب تحدث عن المفاوضات والمحادثات وقال أن هناك محادثات منعقدة مع الجانب الإيراني. بالفعل حينما سئل بالأمس من الصحفيين حول النفي الإيراني لهذه المحادثات وقال إن إيران تكذب في كل مرة تعقد فيها محادثات معها وإنهم لا يعلنون ذلك بشكل علني. الرئيس ترامب قال إن هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة للإيرانيين لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، مهددا ربما بهذه الضربة التي كان قد أرجأها يوم الأحد الماضي، وقال إنها ضربة ضخمة للغاية. هنا في واشنطن في واقع الحال الأمل تنعقد على هذا المسار الدبلوماسي لإنهاء هذا الصراع، خاصة مع التقارير التي تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب ليست أمامه خيارات كثيرة للتعامل مع إيران سواء عسكريا أو دبلوماسيا، في ظل الحديث ربما عن نقص المخزون من الأسلحة بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك تصاعد حدة الهجوم وتوسيع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية. منى،
2: إيهاب، مع ذكرك لهذا المخزون، كان هنالك بالأمس حديث عن عقد وإبرام اتفاقات مع شركات لإنتاج صواريخ الدفاع الجوي باك وثاد. ما الذي يقوله الخبراء حول ذلك فيما يتعلق بسرعة إنتاج هذه النوعيات؟
4: بالفعل وزارة الحرب الأمريكية بالأمس أعلنت عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي تصنيع عسكري هنا في الولايات المتحدة، شركة لوكيد مارتن ونورثروب، وهما من كبريات شركات التصنيع العسكري، وذلك بهدف زيادة أو توسيع إنتاج صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد ربما بأربعة أضعاف، في ظل هذا الحديث عن نقص مخزون من الأسلحة الاعتراضية للولايات المتحدة تحديدا في الشرق الأوسط بسبب هذه الحرب التي استمرت ودخلت الشهر السادس مع الجانب الإيراني، ليس فقط فيما يتعلق بإيران وإنما أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا، مع تزايد القلق من نقص هذا المخزون. وهو التقارير التي أيضا تكررت خلال الفترة الماضية منى، ومن أن إيران تستنزف قدرة الولايات المتحدة في هذه المناوشات أو الضربات المتبادلة بينهما خلال الفترة الماضية، لكن هناك حالة من القلق بالتأكيد، وهو ما استدعى هذه العقود مع شركات التصنيع العسكري هنا في الولايات المتحدة.
2: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا الآن إلى النقاش، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. سيد مارك فايفل، أبدأ معك عن هذا الموقف في الولايات المتحدة الذي يصفه البعض بالغموض، ما الذي يفسر هذا الموقف الآن؟ الرئيس ترامب يقول نفاوض والمفاوضات جارية، إيران تقول لا يوجد مفاوضات، وفعليا نريد أن نعلم ما هي الصورة الحقيقية.

0: إذن واشنطن تقول أن المفاوضات تحصل وإيران تقول أنها ليست كذلك. المفاوضات الحقيقية الآن تحصل بين الإيرانيين وبين العمانيين حول مضيق هرمز، وهذا هو منطقة الضغط الحقيقية. كما رأينا هنالك 6 سفن عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، كلها استخدمت الممر الذي حددته إيران، وكانت هنالك سفينة تعرضت للقصف بالقرب من ممر عمان. في الوقت الذي يتحدث فيه الإيرانيون للعمانيين، فإن الإيرانيين والحرس الثوري يرسلوا رسالة إلى المفاوضين مفادها أنهم ما زالوا يسيطرون على الوضع ويحاولون أن يستخدموا هذا كنقطة ضغط. داخليا في إيران هنالك صراع بين المرشد الأعلى وبين الأجزاء الأكثر تشددا في الحرس الثوري ضد ربما العناصر أو الشخصيات الأكثر اعتدالا، مثل الرئيس الإيراني ورئيس وزير الخارجية ورئيس البرلمان السيد قاليباف. كان هنالك تقارير أن الرئيس الإيراني قد هدد بتقديم استقالته لعدة مرات الآن، وقال وحسب مؤسسة دراسة الحرب في الحلقات النقاشية الأمريكية أنه كان هنالك نوع من الانشقاق والانقسام الداخلي في محاولة إيجاد نوع من الأرض الوسط للموقف بين المفاوضات وبين المواقف المتشددة للحرس الثوري وأيضا المرشد الأعلى مجتبى، لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف بإمكانهم أن يستخدموا مضيق هرمز كنقطة ضغط. إذا ما كان هنالك اتفاق مع العمانيين ربما يبعد الكثير من النفوذ الذي تمتلكه إيران الآن، فإن الحرس الثوري والمرشد الأعلى لا يرغبون بالتخلي عن هذا الأمر. أعتقد أن هذا هو نقطة الصراع الأساسية. هنالك مفاوضات هي لا تحصل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة ومع المفاوضين الإيرانيين، لكنها تحصل بشكل هادئ، وأملوا أن هنالك نوع من الاتفاق من أجل فتح مضيق هرمز، وربما سيكون هنالك نقاشات حول كيفية التوصل لوقف لإطلاق النار مستدام.
1: لكن سيد مارك فايفل، برأيك إلى أي مدى من الممكن أن تكون المفاوضات بين إيران والجانب العماني كفيلة بحل مسألة هرمز، خاصة وأن الجانب الإيراني يتحدث بشكل واضح ويقول هذه مسألة أمن قومي ولن نسمح للولايات المتحدة بتهديد أمننا القومي؟
0: That is Washington's challenge right now. هذا هو التحدي الذي يواجهه واشنطن الآن، إذ إنهم يهددون بعملية عسكرية موسعة ضد إيران، وفي تراجعوا عن هذا التهديد وقالوا أنه أتى حسب طلب الولي العهد السعودي وطلبات من دول أخرى. في كل مرة يقوم بها السيد ترامب بتهديد بإطلاق هذا التهديد يتراجع عنه سيكون أقل فعالية. الولايات المتحدة لديها سلاحان، القوة العسكرية الجيش الأمريكي وأيضا الرئيس منصات الرئيس للتواصل. والواقع أن هذين السلاحين لم يكونا ناجحين في تشكيل الأمور بحيث بالطريقة التي يرغب بها الرئيس ترامب. بالتالي يجب أن يكون هنالك تركيز على المدى القصير من أجل خلق هذا الضغط والانشقاق بالاقتصاد بين العناصر السياسية في النظام الإيراني والعناصر المتشددة، من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد وإيقاف التمويل الذي يصل إلى الحرس الثوري، وأيضا الإضرار بالأسطول الظل والطرق التي يحصلون فيها على التمويل وعلى النشاطات المحظورة. وهذا ما يستطيعون القيام به من أجل الضغط على الإيرانيين، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بالشعب الإيراني الذي يحاول أن يتفاوض ويجد حلا.
1: دكتور أصلاني، هل نحن أمام مسارين خطابين؟ الأول موجه للداخل في إيران يقول لا نفاوض ويتسق مع الرؤية العسكرية للمشهد، والثاني موجه للإقليم والولايات المتحدة، هنالك خط مسار مفاوضات مفتوح حتى لو أسمتها طهران تبادل الرسائل.
0: هنالك نقاط تشابه واختلاف بين السرديتين. المحادثات التي تحصل والتي كانت مستمرة خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت أحدها كما وصف زميلي الأمريكي أن المحادثات الإيرانية العمانية التي ترتب الإجراءات في مضيق هرمز كان هنالك إحراز تقدم، لكننا مع ذلك أن ننتظر اللمسات النهائية وأن يكون هنالك ضوء أخضر من الأطراف. بالإضافة إلى ذلك والمحادثات وتبادل للرسائل يحصل عبر الوسطاء في المنطقة، هم يتواصلون مع طهران ومع واشنطن، وهم أيضا جديون جدا في هذا السياق، وهذا ربما معكوس في وسائل الإعلام، وأيضا ربما جزء كبير منه لا يتحدث عنه. حسب ما يقوله ترامب فإن إيران والولايات المتحدة اقترح أن هذا الأمر هنالك محادثات أو مفاوضات مباشرة، هذا لا يحصل. من وجهة نظر إيرانية هذه المفاوضات والمحادثات يفترض بها أن تستأنف بعد أن يكون هنالك نوع من الإحياء وإعادة تطبيق لبنود مذكرة التفاهم. المحادثات مع عمان هي فقط إجراءات، لكن أن توصل إلى النتائج في ذلك في تلك القصة لا تعني أنه يكون هنالك إعادة فتح مضيق هرمز. يجب أن يكون إيران تكون قادرة على الوصول إلى أصولها المجمدة ورفع العقوبات، وتكون إيران قادرة على بيع نفطها، وهذا هو حسب ما جاء في بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. يبدو أن الرئيس الأمريكي يريد نوعا ما أن يبالغ بما هو موجود الآن، وبالنسبة لطهران من المهم جدا ضمان أنه عندما يكون العملية تعاد إلى مسارها حسب مذكرة التفاهم، وبعد ذلك يكون هنالك استمرار للمحادثات. وقبل توقف العمليات العدائية سيكون صعبا جدا على الجانب الإيراني أن يجلسوا مع الجانب الأمريكي ويستمروا في الحوار، لكن إذا ما كان هنالك إعادة إحياء لمذكرة التفاهم ستكون هذه العملية ممكنة.
1: مع الحديث المتكرر عن مذكرة التفاهم دكتور أصلاني وحديث القيادة الإيرانية بأن هذه المذكرة تشكل أساسا لعلاقاتها الخارجية، بالأمس كان هذا الحديث مطروح، هل نحن أمام رسالة سياسية لرفع سقف الشروط قبل أي انفتاح تفاوض لاحق؟
0: أعتقد أن الأمر لا يهدف إلى إعادة كتابة مذكرة التفاهم، لكن ما يحصل ربما إضافة المزيد من الإيضاح والوضوح لبنود مذكرة التفاهم. عندما كنا نتكلم عن الاتفاق أو التفاهم بين الطرفين، ربما اتفاق منفصل يتم التوصل إليه، كلا لا أعتقد. أعتقد أن هذا الأمر سيكون متماشيا مع مذكرة التفاهم. المسؤولون الإيرانيين من ضمنهم الرئيس قالوا بشكل واضح أنهم هنالك يجب أن تحث الولايات المتحدة لكي تحترم بنود مذكرة التفاهم. بالنسبة لإيران فإن إطار العمل يظل مذكرة التفاهم الذي تم تيسير الوصول إليه من قبل قطر وباكستان، بالتالي يريدون العودة إلى نفس إطار العمل، وإلى أن يصل الطرفان إلى أن يكونا قادرين على إنهاء الأعمال العدائية. إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، أعتقد أن من المبكر توقع المفاوضات المباشرة والانتقال إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالقضية النووية.
1: لازلنا في إطار غير المباشرة. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك. إذن أليس من الوارد أن يكون هنالك مسار دبلوماسي فتح بالفعل، لكن كي تتم حمايته لا يتم الحديث عنه من الجانب الإيراني، ولا يوجد الكثير من المعلومات أصلا من قبل الجانب الأمريكي؟
2: هذا وارد جدا منى. يعني أعتقد الدبلوماسية الأبواب المغلقة مهمة جدا، القنوات الخلفية مهمة جدا، هي التي توصل بنا إلى بر الأمام بشكل دائم. يعني احنا نستذكر الاتفاق الأول في 2015، بعده عن الإعلام، بعده عن الأضواء، هو من جعل أن هناك اتفاق وصل له الجانبين. الآن الموضوع هناك العديد من الأضواء عليهم، هناك العديد من المنتفعين والمتضررين والمخربين لهذا الاتفاق، بالتالي هذا يجعل من هناك الكثير من الضجيج حوالي الطاولة، بالتالي محاولة تهدئة الأصوات قد يكون أيضا أمرا مهما. لكن منى يجب الاستذكار هنا بأن ما نحن بصدده كدول منطقة وأيضا كوسطى يعانون منه هو عدة مسائل رئيسية وأساسية. يعني مثلا مسألة الأمن، هل هرمز هو أمن، هو ينظر له الجانب الإيراني بأنه هو أمن قومي بالنسبة له، لكن هو أيضا هو أمن طاقة، أمن ملاحي، أمن
1: للمنطقة.
2: قومي لدول المنطقة وللعالم بشكل كبير. بالتالي لا يمكن أن يكون موضوع الأمن أو مفهوم الأمن بشكل أحادي من طرف واحد، يجب أن يكون متشارك بين الطرفين. أيضا أمر آخر موضوع القوة، يعني واضح بأن الرئيس الأمريكي يرفع من مستوى التهديدات بشكل جدا كبير، يستخدم التهديد ككرت تفاوضي، هو غير موجود على الطاولة، هو يهدد ثم يضع التهديد بأنه أجله، ترى هو يضع الكرت على الطاولة محاولة إرغام الطرف الآخر على تقديم التنازلات.
1: طيب، هذا أمر. مشهد كهذا الذي وصفته دكتور عتيبي، هل يؤسس، والمشهد الحالي هل يؤسس إلى مرحلة من خلال قراءتك للمشهد إلى مسار تفاوضي ينطلق، أم يؤسس إلى عودة كرت التهديد يوضع على الطاولة ربما وينفذ؟
2: نحن نعود الى الى الى الى سلوك الرئيس الامريكي منذ بدايه هذه الحرب تقريبا، يعني حتى لا نكون نتشعب بشكل كبير. واضح بانه هو يعود دائما الى مساله التهديد، لكن ليس كل التهديدات نفذها، هو هناك تهديدات ينفذها وهناك تهديدات لم يقم بتنفيذها واعطى فرصه للدبلوماسيه. الان نحن بصدد ان دول المنطقه لعبت دورا جدا رئيسيا وكبيرا في دفع الرئيس الامريكي الى عدم القيام بهذا التهديد الكبير، بالتالي هذا امر مهم جدا. لكن في النهايه هنا يجب التركيز بان هناك من يدفع من أجل وقف هذا التصعيد، لكن هناك طرف آخر يدفع من أجل التصعيد وهو إسرائيل.
1: وهذا يأخذنا إلى هذا العاجل. دكتور عبد الله، المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول نستطيع التأكيد أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة. إذن هذا تصريح عن المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول نستطيع التأكيد أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة. دكتور عبد الله، عود معك فيما يتعلق بدور الوسطاء الآن في هذه المرحلة، خاصة بعد كل ما جرب سواء في إسلام أباد، في الدوحة، في برجنشتوك.
2: هناك العديد من الأمور، يعني في النهاية موضوع الصورة العامة أو الصورة الخارجية، الكلفة الكبيرة على كل طرف مهمة جدا. أيضا منى، أنت ذكرتي ثلاث أماكن رئيسية ومهمة. في كل مرة نذهب إلى مدينة كان هناك يتغير وضع معين. ذهبنا إلى إسلام أباد وكان هرمز في يد إيران. ذهبنا إلى برجنشتوك وكان هرمز تحت حصار أمريكي. الآن نحن ننتقل إلى منطقة أخرى ونجد أن بأن هرمز الآن أصبح هو المحور الأساسي بين الطرفين. بالتالي هذا أمر مهم جدا. أيضا موضوع الصورة، في برجنشتوك كان الجانب الإيراني يتجنب أن يكون في الصورة أمام مع الجانب الأمريكي. هذه أيضا كلفة كبيرة. وهنا نعود إلى موضوع كل تصريح بأن الرئيس الأمريكي يتحدث أن هناك تفاوض لكن الجانب الإيراني ينكره، لأن الكلفة عالية على الطرفين بالظهور بمظهر الضعيف، وهذا أمر أيضا مهم جدا.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وللدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. انطلقت في العاصمة الإيطالية، وقبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل، اسمحوا لنا، المتحدث باسم الخارجية القطرية، تركيزنا الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي. إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول تركيزنا الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي. وبالانتقال إلى ملف لبنان مرة أخرى، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء وتستمر ثلاثة أيام. وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المحادثات المباشرة لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، داعيا السلطة السياسية في لبنان إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى انسحاب إسرائيل. من روما ينضم إلينا مراسل الجزيرة عياش دراجي، من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، أهلا ومرحبا بكما. عياش، نبدأ معك، إذن على ماذا تركز محادثات اليوم، خاصة وأن هنالك مشاركة دبلوماسية وعسكرية من كلا الطرفين؟
3: اليوم المفاوضات في جولتها الثانية في روما، أو روما 2، الجولة السابعة بشكل عام، لا تبحث اتفاقا سياسيا جديدا بعينه بقدر ما تركز على كيفية تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع عليه في واشنطن في 26 يونيو حزيران الماضي. الملف الأساسي اليوم هو توسيع ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، أي المناطق التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها الجيش اللبناني، ثم تفكك داخلها البنى العسكرية والأسلحة، لا سيما بنى حزب الله. ووفق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية فإن المباحثات لا تقتصر على توسيع نطاق المناطق التجريبية بل تشمل أيضا معالجة القضايا الحدودية العالقة، العمل على بلورة اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين اللذين لا يزالان من الناحية القانونية في حالة حرب. المشكلة الجوهرية تتمثل في ترتيب الخطوات. لبنان يريد أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي انتشار الجيش اللبناني أو أن يتزامنا على الأقل، بينما تشترط إسرائيل التحقق من نزع سلاح حزب الله وإزالة بنيته العسكرية قبل استكمال انسحابها. لذلك فإن الخلاف ليس على الهدف المعلن فحسب، وإنما على من يتحرك أولا، من يراقب التنفيذ، من يقرر أن الالتزامات قد نفذت بالفعل. لبنان يتجه بحسب المعلومات المتداولة هنا إلى طرح بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، وهي مدينة حدودية ذات أهمية استراتيجية ورمزية كبيرة، وكانت تاريخيا من أبرز معاقل حزب الله. وإذا رفضت إسرائيل هذا الاقتراح فقد تطرح بيروت بلدة الخيام بديلا، لكن المدينتين تقعان قرب الحدود وتتمتعان بحساسية عسكرية، ما يجعل القبول الإسرائيلي بانسحاب سريع منهما أمرا غير مضمون. يطالب الوفد اللبناني اليوم الذي بدأ المفاوضات منذ أقل من ساعتين، يطالب أيضا بأن لا تكون إسرائيل هي الطرف الذي يتحقق منفردا من نزع السلاح أو من تأمين المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، لأن ذلك من وجهة نظر بيروت سيمنح إسرائيل حقا دائما في التدخل داخل الأراضي اللبنانية. لذلك سيطرح لبنان إسناد مهمة التحقق إلى الولايات المتحدة أو إلى آلية دولية أو ثلاثية يتفق عليها مسبقا.
1: عياش دراجي مراسل الجزيرة كنت معنا من روما، شكرا لك. إلى بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، إذن انطلقت جولة المفاوضات السابعة بين إسرائيل ولبنان، ما المتوقع لبنانيا؟
4: كل اللبنانيين منى دون استثناء تتجه أنظارهم إلى هذه المفاوضات اليوم وفي الأيام المقبلة، لا سيما لناحية إمكانية أن تشكل هذه الجولة السابعة منها أي اختراق فيما يتعلق باستكمال تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، على الرغم من أن التعقيدات التي تحيط وترافق هذه الجولة من المفاوضات لا تشي بكثير من التفاؤل. أولها أن إسرائيل كانت قد صعدت في الأيام الأخيرة من اعتداءاتها وخروقاتها، لا سيما لناحية الاستمرار في تفجير المنشآت والمنازل في عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، والتصريحات الإسرائيلية أيضا في الأيام الماضية التي كانت تؤكد على عدم نية إسرائيل الانسحاب من المنطقة الأمنية. إضافة إلى ذلك هناك مسألة المنطقة التجريبية الأولى التي بدأ لبنان بتنفيذها وانتشر الجيش اللبناني في زوتر الغربية وخرطوم وفي صريفة، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك من تفاصيل أو خبر واضح حول ما إذا كانت هذه العملية قد أنجزت بالمعنى الكامل للكلمة أم ما زالت تحتاج لاستكمال المهمة الأمنية للجيش فيها لكي يبنى عليها للانتقال لاحقا إلى مناطق تجريبية أخرى كما يطالب لبنان. أيضا مسألة الانقسام السياسي المتواصل، وهذا ما عبر عنه مجددا اليوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حين جدد التأكيد على موقف الحزب الرافض لهذه المفاوضات ولكل ما ينتج عنها، وأنها لا تجلب إلى لبنان وفقا لتعبيره سوى الذل والعار والخيبة والتنازلات المجانية. إذن التعقيدات لا تزال كثيرة، وهناك الكثير من العقبات أمام ما يسعى إليه لبنان من الانتقال إلى مرحلة تجريبية أخرى من تحقيق انسحابات إضافية للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأيضا التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي في بيروت والتي تحدث فيها عن أن مسألة الانتقال إلى مراحل أخرى من الاتفاق الإطاري تحتاج لمزيد من البحث ومزيد من الوقت. كلها تؤشر إلى أن الأمور لن تكون سهلة، وأن مسار هذه المفاوضات أيضا قد يكون شائكا ومعقدا في الأيام المقبلة في روما.
1: كاترين حنا مراسلة الجزيرة كنت معنا من بيروت، شكرا لك. نرحب الآن في الاستوديو بالزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذن بأي هدف تذهب إسرائيل اليوم إلى مفاوضات روما في الجولة السابعة مع لبنان؟
5: بهدف التفاوض فقط كما يبدو منى، وربما ما نشرته صحيفة هآرتس ظهر هذا اليوم يؤكد أيضا ما كنا قد أشرنا إليه في المداخلة السابقة، بأن إسرائيل تريد في هذه المرحلة على وجه التحديد التفاوض من أجل التفاوض غير معنية بتنفيذ أي تسويات أو أي انسحابات مستقبلية من جنوب لبنان، بالاستناد أيضا على تصريحات علنية وصريحة من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين كذلك، سواء كان نتنياهو أو كاتس أو رئيس أركان الجيش زمير. هآرتس نشرت قبل قليل تقريرا مفصلا نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي من جهة،

0: ولكن أيضا عن صور لأقمار اصطناعية تظهر محاولات أو عمل دؤوب للجيش الإسرائيلي من أجل ترسيخ وجوده العسكري في الجنوب اللبناني. الحديث يدور عن أن الجيش حاليا يحتل ما لا يقل عن 600 كيلومتر في الجنوب اللبناني من القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي. والصحيفة تقول بأنه في بعض النقاط يصل العمق الذي يحتله الجيش الإسرائيلي إلى 12 كيلومتر. الجيش أقام أيضا في الأشهر الأخيرة الماضية بعد استئناف الحرب في مارس الماضي 7 قواعد عسكرية في داخل جنوب لبنان، أبرزها في مارون الراس، هذه القرية المحاذية للحدود هدمت تقريبا بالكامل وفقا للصور فيها آرت، وأيضا قاعدة عسكرية تقام مكان سجن لخيام في بلدة لخيام بعد أن هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بعد استئناف هذه الحرب. وسجن لخيام طبعا له رمزيته عندما كان يستخدمه جيش الاحتلال في ثمانينيات القرن الماضي. هذا بالإضافة إلى العديد من النقاط العسكرية الاستراتيجية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، واستمرار هدم المنازل والمباني. كاتس فقط قبل أيام قليلة قال بأنه تم هدم ما لا يقل عن 24 قرية لبنانية وآلاف المباني.
1: نتحول إلى مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور مجد الأنصاري.
2: مساكم الله بالخير جميعا، وسعيد أن أكون معكم في هذه الإحاطة بعد فترة انقطاع. نبدأ كما تعودنا بالأخبار المتعلقة بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يوم الثلاثاء الماضي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. خلال الاجتماع طبعا تم استعراض المستجدات المرحلة الراهنة والجهود المبذولة من قبل دول المجلس ودول المنطقة لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق الخليجي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. وفي ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، جرى اتصال هاتفي صباح اليوم بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. وجرت يوم أمس اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين كل على حدة. كما جرت خلال هذا الأسبوع سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية وكندا. طبيعة الحال كانت هذه الاتصالات تدور حول أهمية التزام كافة الأطراف الإقليمية والدولية بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه، إلى جانب تجديد دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى نزع هذه التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وفي ضوء التطورات المتعلقة بجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جرى كذلك يوم الجمعة الماضي اتصال هاتفي بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. خلال الاتصال رحب معاليه بقبول حركة حماس خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استكمال تنفيذها وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بما يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في القطاع. أما سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي فأجرى يوم الخميس الماضي اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد هيو هيلتون تود وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غويانا التعاونية، وتناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين. كما أكد سعادته خلال الاتصال على دعم دولة قطر لجميع الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية، فيما أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غويانا التعاونية بجهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وصدر يوم أمس الاثنين بيان مشترك عن الوسطاء دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حيث أعرب الوسطاء عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما شدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، ولا سيما ما يتعلق بحصر وجمع السلاح، ويهدد بلا شك مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ومارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار. هذا ما لدينا هذا الأسبوع، ونفتح المجال لكم إذا كان هناك أي استفسارات. تفضل.
3: صالح عياد، تلفزيون العربي. دكتور، كيف تعلق دولة قطر على البيان الذي أصدره مجلس السلام بشأن بعد لقاء رئيس مجلس السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والبيان الذي صدر والذي وصف أنه انقلاب على ما تم الاتفاق عليه من خارطة الطريق ووافقت عليه الفصائل، وكان هناك انتظار للرد الإسرائيلي، وأيضا بالأمس كان هناك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث فيه عن رغبته بتهجير، عودة إلى نقطة تهجير سكان قطاع غزة؟
2: طبعا زميل فاضل، احنا موقفنا في هذه المسألة كان واضح من البداية. هناك التزامات واضحة على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق في مراحل مختلفة من عملية التفاوض منذ عام 2023 وحتى اليوم. رأينا طبعا دائما أن كان هناك مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية، الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الأرض. الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة دعمه لهذه الخطوة من خلال المنشور الذي نشره خلال الأيام الماضية يجعل المسؤولية كاملة الآن على الطرف الإسرائيلي. ولكن عوض ذلك طبعا ما رأيناه من التصعيد خلال الأيام الماضية، استهداف المدنيين بهذا الشكل، سقوط أكثر من 30 شهيد نتيجة لهذه الاعتداءات المستمرة، ما هي إلا محاولة تصعيد كما شاهدنا في جميع مفاصل الوصول لاختراقات في المفاوضات، من محاولة تعطيل تنفيذ الخطة وتعطيل الوصول لحلول سلمية فيما يتعلق بالصراع هناك.
4: شكرا دكتور. بالعودة إلى البيان المشترك حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، أين تقف حاليا جهود الوساطة؟ هل الإدانة وتحميل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق يعني تعطيل مسار الوساطة أو أنها وصلت لطريق مسدود؟ شكرا.
2: احنا طبعا كما تعلمون أن الوسطاء مستمرين في جهودهم، والبيان الذي أصدروه الوسطاء يوم أمس كان هدفه الأساسي هو وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق. لكن الجهود ما زالت مستمرة، ونحن على تواصل خاصة مع الطرف الأمريكي، سواء الوسطاء من قطر طبعا والأشقاء في مصر والجمهورية التركية، جميعنا على تواصل مع الأطراف المختلفة لضمان سرعة الوصول لتطبيق للمرحلة الثانية من الاتفاق. Yes.
5: Victoria Gatenby, Al Jazeera English. President Trump says negotiations with Iran are underway, while Tehran says no talks are taking place. What is Qatar's understanding of the situation?
2: We can confirm that the efforts are still ongoing with all the parties. We are looking towards diplomatic resolution as we are speaking right now. As you know, there are current efforts on the ground that are in very progressive stages, and we are working with all the parties to see this effort. So I can confirm that the efforts are ongoing as we speak. Please.
6: Dr. Ansari, thanks. This, good to see you again. What as with the nature of the communication, the nature of the negotiation between the United States and Iran. They're not talking directly. Qatar obviously has played a pivotal role over many months. It now seems as if Oman is taking the lead. Help us understand.
2: Well, first of all, let me confirm one thing, which is that everybody in the region is working in tandem in order to avoid escalation. We have seen since 2023 escalation in this region go rapid without any chance of returning to a
7: نريد أن نصل إلى أي فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات والسلام والجميع في المنطقة يعمل مع بعضها البعض للوصول لحل هذه المسألة والمشكلة وكما تعرفون الوسطاء قطر وباكستان وعمان كلنا نعمل في هذا المجال وننسق ليسر الحديث بين الطرفين وأيضا قبول وجهات نظر من الجانبين ونقوم أيضا بجهود لمساعدة جهود الوساطة وهذا كله مهم جدا وقد اتخذنا إجراءات قوية جدا في الأسابيع الماضية وكل من في المنطقة كما قلت دول مجلس التعاون الشركاء المنطقة برمتها نعمل على هذه الجهود ونحن رأينا اللقاءات بين الوزراء والقادة في 24 ساعة الماضية كل هذا يجري في خضم نفس الموضوع كلنا نعمل بشكل جماعي لكي نصل إلى هذا الحل
2: Drafts are always being exchanged.
7: إذن تم التبادل المسودات نعم هناك في أي إجراءات أي جهود وساطة يكون هناك مسودات وتكتب المسودات وتتبادل المسودات ولن أعلق على مسودة بحد ذاتها ولكن نعم كان هناك مسودات وأرسلت إلى جوانب متعددة
8: Hi, Dr. Majid.
7: مرحبا دكتور ماجد. أنا من الصحيفة الفرنسية للعودة إلى طبيعة الجهود بين الولايات الرامية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. هل نستطيع أن نتكلم الآن عن يعني الأمور الفنية التي تحدث في أي من المناطق الموجودة في الدوحة في سويسرا في باكستان؟ وقال الرئيس ترامب أنه هرمز سيعود افتتاحه هذا اليوم وهل هذا أيضا ما تتوقعه قطر والتركيز على المضيق هل هي بداية الحل أم أن هناك اتفاق جديد بين دول مجلس التعاون حول هذا الصدد شكرا لك لأعلق على النقطة الثانية أولا تركيزنا الآن هو تلافي التصعيد وإعادة فتح المضيق وإعادة المجال للجهود الدبلوماسية بين الجهات ولكن لا نريد أبدا أن نرى أي تصعيد حاليا فإذا نحن نعمل عن كثب مع الشركاء ومع شركاء الصراع لكي نصل إلى حل دبلوماسي سواء على المدى القصير أو المتوسط ليصل بنا إلى تلافي أي تصعيد إذا التركيز الآن هو أن نجد حل قصير الأمد لكي نعود به على طاولة المفاوضات وجهود الوساطة وبعد ذلك نرى ما يحدث لاحقا وهذا السؤال الإجابة على السؤال الشق الثاني الآن نحن نقوم بأعمالنا يعني وسطاء نحن وعمان وباكستان وغيرنا من الوسطاء لكي نساعد في يعني الحل حل هذه الأمور ويعني إذا عدنا الأمور إلى حوار مباشر في القريب العاجل سيكون هذا حل ملائم على المدى القصير
2: أنور
9: السلام عليكم.
7: Peace be upon you.
9: دكتور لو سمحت أول شيء يعني نتحدث هل هناك يعني تفضلت حكيت عن مسودة اتفاق هل نستطيع أن نتحدث أن هناك اتفاق على فتح مضيق هرمز يعني الآن يعني بالضبط وصلنا لهذه النقطة السؤال الثاني بالنسبة لل يعني هل موقف دولة قطر هل ما زال موقف قطر والوسطاء يتحدث عن اتفاق جديد أم العودة ل يعني اتفاق التفاهم الذي جرى التوصل إليه وتم خرقه. شكرا.
2: شكرا أنور. طبعا يعني أولا احنا تعلمنا من خلال دورنا كوسطاء في مختلف النزاعات أننا لا نضع أي جداول زمنية فيما يتعلق بالوصول لاتفاق. الوصول لاتفاق يتم عندما يتم الوصول لاتفاق، وبالتالي نحن الآن نعمل بشكل مكثف مع الأطراف على مستوى قيادي في دولة قطر. نحن منخرطون في جميع الاتصالات، وأملنا طبعا أن يتم الاتفاق بأسرع وقت ممكن، لكن لا يمكننا وضع أي جدول زمني فيما يتعلق بالاتفاق حاليا. حتى اللحظة نحن لا يمكننا الحديث بأن هناك اتفاق موجود تم الوصول إليه. عندما يتم التوصل لاتفاق أنا أؤكد لك أنه ربما تعلم أنت عنه قبل ما أعلم أنا عنه. الوصول لاتفاق كما تعلمون سيكون مطلب، أو هو مطلب لنا جميعا، وجميعنا نعمل الوصول لهذه النقطة، لكن حتى الآن لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا. وقد تغير الساعات القادمة، قد تغير الأيام القادمة، نحن لا نعلم، ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة التوصل لاتفاق. الآن بشأن طبيعة المفاوضات الحالية، ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. والموقف القطري في هذه المسألة كان واضحا من البداية أن لا يمكن القبول أو الحد الأدنى للمطالب حاليا هو العودة إلى الوضع القائم السابق فيما يتعلق بمضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي وبالتشاور مع جميع الدول المتشاطئة والمعنية بالمضيق. وبالتالي نحن نعمل في هذا الإطار طبعا الآن في اتصالاتنا مع الأطراف.
8: شكرا دكتور ماجد، تنيل وكالة تاس الروسية.
7: شكرا دكتور ماجد.
8: وفقا لأخبار من موسكو هذا الصباح جرى مالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الروسي اتصال هاتفي بشأن مضيق هرمز. فسؤالي، ما هي طبيعة اتصالات بين موسكو وقطر بشأن أزمة في خليج؟ هل هناك أي أفكار أو مواقف بشأن صفقة محتملة أو
2: يعني. كما تعلمون نحن في دولة قطر حريصون بشكل كامل على إطلاع جميع شركائنا الإقليميين والدوليين بمجريات الوضع في المنطقة. هذه الأزمة في منطقتنا هي ليست محصورة في منطقتنا كما نقول دائما، الجميع يتأثر بها بشكل أو بآخر، ولذلك لدينا حرص كبير على أن نتواصل مع جميع الشركاء الدوليين توضيح ليس فقط وجهة نظر القطرية ولكن طبيعة الموقف حاليا والتزاماتنا أمام شركائنا من الناحية الاقتصادية والتزاماتنا كذلك من الناحية الدبلوماسية للوصول لاتفاق. ونسعى طبعا دائما للوصول إلى دعم من جميع شركائنا الدوليين والإقليميين للوصول لحل دبلوماسي لهذه الأزمة. اتصالات مع روسيا جارية كما تعلمون في مختلف الملفات، ولكن في هذا الملف تحديدا كما علمنا هناك تنسيق من خلال هذا الاتصال للوقوف على آخر التحديثات فيما يتعلق بهذا الملف. ومهم بالنسبة لنا طبعا أن يكون شركائنا الدوليين على اطلاع بما يتم حاليا في إطار المفاوضات. طيب يعطيكم العافية، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. You can.
10: Sorry, just to ask.
7: إذن أريد أن أطرح سؤال عن أو سؤالين حول غزة.
10: There seems to be a crux of
7: يعني يبدو أن هناك عدم اتفاق وهناك انقسام بالنسبة لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، هل هو قبل أم بعد يعني تسليم السلاح؟ وأيضا قال الوسيط المصري أن سيكون هناك لقاء في مصر بين يعني قطر وحماس والجانب المصري في الأيام يعني لا أستطيع أن أعلق على هذا الاجتماع، سأعود لك في هذا الأمر لاحقا لأنه ليس على جدولنا الآن. ولكن بالنسبة للانسحاب، نعم يعني على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي المحتلة، ولا يمكن تبرير أي احتلال سواء سابق أو حالي. الأمور الأمنية مهمة جدا والانسحاب مهم جدا للأمور الأمنية، ونحن نتبع القانون الدولي. وبالنسبة للاتفاقية وخارطة الطريق التي وضعت، نعم التوقعات هي أن حاليا
2: and Hamas aside and Palestinian side, we have seen
7: يعني,

0: تحسن إلى الآن منذ أكثر من عامين، ونحن نتمنى أن المجتمع الدولي يضع ضغطا على القوات الإسرائيلية على الانسحاب من قطاع غزة، والخارطة الطريق تكون والخطة تكون كاملة وليست مجزأة. سؤال أخير، تريد إيران أن تخضع السفن لضريبة مرور، والولايات المتحدة قال أن هذا خرق لحرية الملاحة، إذن ما موقف دولة قطر هنا؟ نحن تركيزنا الآن ليس واضحا على هذا الموضوع، نحن نريد حرية الملاحة ولا نستطيع أن يكون لدينا أي خيار آخر، نحن نريد الآن الحل الدبلوماسي لكي يعني ينبغي أن تكون يتوافق مع القانون الدولي، وأن يكون هناك تنسيق مع دول المنطقة وليس دولة أو دولتين، وينبغي أن يتم بطريقة تضمن أن هذا المضيق لن يستخدم مرة أخرى كوسيلة ضغط سياسية أو لتحقيق مصالح أو تصعيدات من أي ناحية من النواحي. أي نقاش حول طريقة إدارة المضيق أو تمويل وإدارة هذه الأمور، هذا ينبغي أن يتم الاتفاق عليه من قبل كل الدول المنطقة التي تتأثر بهذا المضيق. أنا أتكلم عن السؤال الأخير بالنسبة للهجمة التي تمت على سفينة الغاز المسال، ما الذي يحدث لضمان سلامة هذه السفن في المستقبل؟ نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة، وكان هناك اجتماعات عدة مع شركائنا في الخليج، والأمر يتعلق بمخاوف عالمية إذا كان هناك هجمات خارج نطاق الخليج، ولكن التركيز هو الآن حول الوصول لاتفاق للتجارة الحرة والمرور الحر من مضيق هرمز، والجميع وجميع الأطراف ينبغي أن تلتزم بذلك، وهذا هو تركيزنا الأساسي، وهذا العمل الذي نعمل عليه الآن، ونتمنى أن يكون له نتيجة إيجابية، ولكن تركيز أولا يكون على الوصول إلى حل دبلوماسي والعودة للمفاوضات، ومن ثم نتكلم عن فتح المضيق مرة أخرى. شكرا.
1: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري، والذي تطرق فيه إلى جملة من النقاط فيما يتعلق بالمشهد في طهران وواشنطن والوضع ما بينهما، إضافة إلى قطاع غزة وكل موضوع التزامات إسرائيل أو وضع إسرائيل عند التزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق. مزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي ينضم إلينا من الدوحة مراسل الجزيرة عدنان البوريني. عدنان.
2: نعم، هنا هو مؤتمر صحفي هام، هذا المؤتمر الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، ويأتي على وقع ترقب حقيقة لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بملفين هامين في المنطقة، سواء فيما يتعلق بخفض التصعيد في المنطقة أو بقطاع غزة. وتحدث الدكتور ماجد الأنصاري عن مروحة واسعة من الاتصالات جرت بشأن هذين الملفين خلال الأيام الماضية، خصوصا كما تعلمين أن قطر منخرطة بشكل أساسي في هذين الملفين في مساحة الوساطة فيما يتعلق بملف غزة والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. أشار الدكتور ماجد الأنصاري إلى البيان المشترك الذي صدر عن الوسطاء بالأمس فيما يتعلق بالاختراقات الإسرائيلية، وبضرورة التزام إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الاتفاق، باعتبار ذلك أساسا للانتقال للمرحلة الثانية عمليا من هذا الاتفاق، وهذا الأمر الأساس الذي يركز عليه الوسطاء في هذه الأيام، خصوصا أشار الدكتور ماجد الأنصاري إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والوضع الإنساني الصعب جدا، وبالتالي تتركز جهود الوسطاء بشكل أساسي في هذا الملف على قضية الانتقال إلى المرحلة الثانية، خصوصا وأن

0: حركة حماس والفصائل الفلسطينية أدت ما عليها من التزامات في ما يتعلق بهذه النقطة، والمرتقب عمليا هو من الجانب الإسرائيلي للانسحاب. الملف الثاني منى في عجالة هو فيما يتعلق بالتصعيد في المنطقة. أشار الدكتور ماجد الأنصاري إلى العمل المستمر من قبل الوسطاء والتركيز بشكل أساسي على نقاط أساسية هي خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز واستئناف المسار الدبلوماسي.
1: عدنان البوريني يبقى معنا، طبعا سنعود لنواكب معك هذه التفاصيل. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. دكتور عبد الله أهلا ومرحبا بك. إذن التركيز الآن هو أن نجد حل قصير الأمد كي نعود به إلى طاولة التفاوض، يقول دكتور ماجد الأنصاري، وطبعا نعمل بشكل مكثف مع الأطراف لإيجاد اتفاق حتى هذه اللحظة. لا اتفاق حتى هذه اللحظة، وعلى ما يبدو أيضا لا مفاوضات. ما الذي قرأته؟
2: واضح بأنه لا يوجد اتفاق. لو كان هناك اتفاق لكان هناك إعلان، لأن أعتقد المنطقة العالم في انتظار هذا الإعلان. لكن من الواضح بأن هناك دبلوماسية تعمل، يعني ما زال الأمر يعمل، لكنه تحولنا من إدارة الأزمة هنا إلى موضوع إدارة التهدئة بشكل معين. شروط التهدئة ذكرها الدكتور ماجد في حاطته، بأن التركيز الأكبر هو على إيقاف العمليات العدائية في المنطقة، محاولة فتح مضيق هرمز، عودة الملاحة، عودة الحرية الملاحة بشكل كبير وأمنها. بالتالي هناك شروط لنعود مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، ومهم جدا. وأعتقد أن الوسطاء قطر وباكستان يعولون بشكل كبير على الانتقال والعودة للمسار الدبلوماسي لإعادة بناء الثقة. نحن نستذكر منا بأن في يونيو الماضي نحن غادرنا، الفرق الفنية والتقنية غادرت بإيجابية كانت تتحدث عنها قطر. بالتالي هناك رغبة في العودة للمسار الدبلوماسي وللإيجابية. لكن أيضا موقف آخر منا يستحضرني في الإحاطة، هو الحديث عن الملف الإيراني، لكن قطر أيضا وسيطة في ملف غزة بشكل كبير.
1: صحيح.
2: وهذا أمر مهم، هذا يوضح بأن المنطقة متداخلة في الملفات بشكل كبير، وهذا يوضح بأن استدامة أحد الملفات يؤدي إلى استدامة الآخر. بالتالي هناك مهم أن يكون هناك إجماع كبير في المنطقة حول هذه. ومع تعنت نجد أن إسرائيل تتعنت في الملفين، هي من بدأت مباشرة الحرب مع إيران في المقام الأول، وأدخلت المنطقة في عنق الزجاجة مع السلوك الإيراني. لكن أيضا على النقيض نجدها بأن مع الحديث دائما عن موضوع السلاح وهو الأكبر في السلاح الفصائل الفلسطينية، أصبحت إسرائيل كرد فعل لها بعد تصريحات الفصائل الفلسطينية وقبولها لموضوع السلاح، كان بقتل العديد من الفلسطينيين وإدخال الملف غزة وموضوع خارطة الطريق ومحاولة فرض خارطة الطريق جديدة بشكل أحادي يسقط خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها والتي كان راعي رسمي لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: فيما يتعلق بملف غزة دكتور عبد الله، بالأمس كانت هنالك إدانات من قبل الوسطاء للسلوك الإسرائيلي، لكن أيضا نسأل عن تصريحات ميلادينوف بالأمس والتي كانت قد تغيرت لهجته بعد أن يعني قابل بنيامين نتنياهو وتحدث عن كل موضوع أن نزع السلاح سيكون قبل الانسحاب، على الرغم من أن الاتفاق ينص، وميلادينوف قال قبل 3 أيام أنه سيكون بالتوازي. برأيك ما موقف الوسطاء وما الذي من الممكن أن يكون في ظل وضع كهذا من ميلادينوف؟
2: منها خارطة الطريق واضحة، يعني تم الاتفاق عليها، هناك بنود، هناك مرحلة أولى للمغادرة والذهاب للمرحلة الثانية. ميلادينوف جلس مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي، واضح بأنه فضل أن يستمر في ويعمل من أجل المصالح الإسرائيلية. الخارطة الطريق واضحة كانت فيما يخص إدخال المساعدات، فيما يخص العودة للخط الأصفر، كانت واضحة بكل ما تحمله الكلمة. الوسطاء يحملون المجتمع الدولي مسؤولية كبرى، رغم أن المجتمع الدولي لم يكن له دورا كبيرا في غزة، لكن أعتقد أنه يتم تحميل مسؤولية كبيرة للرئيس الأمريكي كونه هو الراعي والضامن لهذا الاتفاق. بالتالي يجب أن يكون هناك تحركا أمريكيا للحفاظ على خارطة الطريق.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما والمشهد في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. وفي الملف اللبناني، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. وفي قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. وإلى مراسلين من الدوحة ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ معك عدنان ونعود لنرصد أبرز ما جاء بكلمة المتحدث باسم الخارجية القطرية.
0: نعم، كما قلنا من قبل منى، هذا المؤتمر الصحفي الأسبوعي هو يأتي في وقت هناك ترقب كبير حقيقة لأي تطورات ووضوح فيما يتعلق بملفات أساسية في المنطقة، ملف خفض التصعيد والمفاوضات والمحادثات المرتبطة بخفض التصعيد فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا ملف التطورات في غزة والانتقال للمرحلة الثانية، خصوصا في ظل ما يأتي من أخبار بتعنت إسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة وربطه في موضوع حصر السلاح بشكل أساسي. الدور القطري هو دور أساسي في مساحة الوساطة في الملفين. منى، ما تحدث به الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية كان واضح بأن هناك موقف مشترك من قبل الوسطاء في ما يتعلق بقطاع غزة، الوسيط المصري والقطري والتركي، بأن هناك انتهاكات إسرائيلية والمطلوب عمليا الضغط على إسرائيل الالتزام بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بخارطة الطريق، خصوصا وبأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أدت ما عليها من التزامات فيما يتعلق بهذا البند، وبالتالي المطلوب هو الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بما عليه من التزامات فيما يتعلق بهذه النقطة لتحقيق الانتقال للمرحلة الثانية من خارطة الطريق والاتفاق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وذلك في ظل ظروف حقيقة أشار إليها الدكتور ماجد أنصاري مرتبطة بالوضع الإنساني الصعب في القطاع مع استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية في مساحة القصف المستمر والاستهدافات المستمرة هناك. الملف الثاني كما تعلمين وهو الملف الأساس المرتبط بمساحة خفض التصعيد في المنطقة. قال الدكتور ماجد الأنصاري بأن قطر وباكستان مستمرتان بالعمل في مساحة الوساطة فيما يتعلق بهذا الملف، وبأن التركيز بشكل أساسي هو على خفض التصعيد، فتح مضيق هرمز والعودة إلى الوضع القائم قبل ذلك، بالإضافة إلى استئناف المسار الدبلوماسي في هذه المساحة. صحيح أنه الاتفاق حتى هذه اللحظة، ولكن العمل الدبلوماسي مستمر فيما يتعلق بهذه النقطة، والتركيز كما قلت بشكل أساسي هو على تحقيق هذه النقاط باعتبارها تعيد الجميع إلى خط ومسار الدبلوماسية ومذكرة التفاهم والعمل بنقاطها انطلاق من النقطة الأساسية المرتبطة بوقف إطلاق النار ووقف أيضا الأعمال العدائية فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه الملفات تأتي أيضا بحسب ما جاء في المؤتمر مع مروحة واسعة من الاتصالات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في إطار مساعي إقليمية حقيقة وجهد مبذول من الجميع ومن الوسطاء لخفض التصعيد والعمل على خفض التصعيد باعتبار أن الوضع القائم في مضيق هرمز هو وضع يمس الجميع إقليميا ودوليا.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من الدوحة إلى واشنطن. إيهاب العبسي، إيهاب، إذا كانت هذه فرصة الإيرانيين الأخيرة كما يتحدث الرئيس دونالد ترامب، ماذا بعد هذه الفرصة؟ هل من الواضح ماذا من الممكن أن يكون بعدها؟
3: الرئيس دونالد ترامب سئل هذا السؤال بالأمس، منى، ماذا لو فشلت هذه المحادثات؟ قال إنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى ضد إيران، وقال إن هذه الفرصة الأخيرة، وحدد اليوم الثلاثاء موعدا لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني وفق المحادثات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد بالأمس مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم في مضيق هرمز، وتحدث عن الحصار البحري وكيف أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المياه الإقليمية خارج الموانئ الإيرانية بشكل كامل على حد قولي. إذن الرئيس حينما سئل عن هذا العمل العسكري أو عن هذه الضربة التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، قال إن جميع الخيارات ما زالت قائمة ومطروحة وربما تنفذ أيضا إذا لم تقم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه كان يتحدث في الحقيقة بإيجابية في نظرا لهذا الوقت الزمني القصير عن إعلانه أن المحادثات منعقدة مع إيران، وعن إعلانه بأنه من المفترض أن اليوم الثلاثاء يعاد فتح المضيق. لذلك نحن هنا في واشنطن الولايات المتحدة في حالة ترقب وانتظار لما سيحدث اليوم. الرئيس دونالد ترامب قبيل سفره اليوم إلى ولاية كاليفورنيا من المقرر أن يحضر حفل تنصيب مدير الاستخبارات الوطنية الجديد، وبالتالي ننتظر منه إما تصريحات على منصة تروث سوشيال أو في هذه الفعالية حول التطورات في إيران والتي تسيطر حاليا على المشهد السياسي في الولايات المتحدة عموما تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي، ولما لهذا الصراع من تأثير كبير سواء على الساحة العالمية أو الساحة الداخلية، وأيضا حرج لإدارة الرئيس دونالد ترامب نظرا للتقارير التي تتحدث عن خيارات محدودة أمامه في مسألة التصعيد العسكري وكذلك على الصعيد الدبلوماسي مع كل هذه الوعود والتهديدات التي كان يطلقها بين الحين والآخر ويتراجع عنها أيضا نظرا للمخاوف من التصعيد الإقليمي في المنطقة. لكن وفق ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية هناك أنباء عن ربما عن أن الجانب الإيراني وفق الدبلوماسيين المشاركين وفق أيضا المصادر المطلعة التي تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال فأنهم يوافقون مبدئيا على هذا المسار، مسار المائي المؤقت في مضيق هرمز وفق المحادثات مع سلطنة عمان، وبالتالي ربما هذا هو الأمر الذي كان يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب بالأمس في هذا المسار المائي الذي إذا تم افتتاحه بشكل مؤقت قد يكون بداية في نهاية المطاف لاتفاق سلام نهائي وإنهاء هذا الصراع بشكل دائم. لكن هذا الأمر بالتأكيد نحن في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحادثات اليوم، وأيضا رد فعل الرئيس دونالد ترامب إذا لم تكن هناك أي نتائج إيجابية من هذه المحادثات.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور، هل هنالك أي انعكاسات في طهران على هذه التصريحات التي يتحدث بها الرئيس ترامب ويقول أنها فرصة إيران الأخيرة وأن مضيق هرمز سيفتح اليوم، ويتحدث أيضا فيما يتعلق بموضوع المسار المائي المؤقت ما إذا كانت إيران توافق عليها أصلا؟
4: هنا يبدو أن الجميع الآن مشغول بالمفاوضات أكثر من أن يكون هناك رد على مواقف معينة. لماذا؟ لأن المفاوضات في مستواها عالي جدا، جلسات متواصلة، هكذا نعلم على أنه على الأقل هنا من العاصمة الإيرانية طهران هناك تواصل على مدار الساعة. الفرق المتفاوضة تحاول بشكل أو بآخر أن تصل إلى صيغة ما للتفاوض، خاصة نحن نتحدث الآن عن مدة قد لا تتجاوز 48 ساعة للوصول إلى نتيجة ما، سواء الوصول إلى اتفاق. وهنا نتحدث منى عن الجانب الرابط المرتبط بمسألة المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان، وبعدها ستنتقل المفاوضات إلى مفاوضات إيرانية أمريكية. نحن الآن أمام فرصة لا تتجاوز 48 ساعة، هكذا تقول المعلومات هنا في طهران. المفاوضات لا يمكن وصفها بأنها مفاوضات سهلة، مفاوضات صعبة تتغير، خاصة أن المسألة لا ترتبط فقط بسلطنة عمان وإيران، ولكن كذلك ترتبط بطبيعة التفاوض الداخلي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ما بين الجهاز السياسي المشرف عمليا على المفاوضات والجهاز العسكري صاحب الأمر والنهي وصاحب والمسؤول الأول عن المسار وعن مضيق هرمز. المعلومات تشير بأن التفاوض مع سلطنة عمان لا يشمل فقط التفاوض على المرحلة الانتقالية أو المرحلة النهائية، بل تفاوض على مستويين، على مستوى المرحلة الانتقالية ومرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما. وهنا جاء الحديث عن الممر الدولي، هذا هو الممر الذي سيفتح خلال إن تم التوافق عليه خلال فترة 60 يوما أو المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم. وهناك تفاوض أكبر من ذلك، وهو التفاوض لمستقبل المضيق ولسنوات ما بين طهران وسلطنة عمان، وهو الذي يتم الحديث فيه عن تحديد المسارات، المسار الشمالي والمسار الجنوبي. هذا ينتقل للمرحلة الثانية. أما الحديث الآن والتركيز الآن هو على

0: الممر المؤقت وهو الممر الدولي، يبدو أن هناك إشكالية مطروحة هنا في هذا المجال، وهي إشكالية العبوات الناسفة المنتشرة هناك على طول هذا الممر الدولي. السؤال المطروح، هل هناك توافق على سحب هذه الألغام من هذه المنطقة أمنيا عسكريا؟ هنا ربما هناك حوار صعب هنا في طهران. لماذا؟ لأن استراتيجية إيران هي الأبقاء على المضيق إلى حين التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تفقد ورقة المضيق وحتى لا يخرج المضيق من المعادلات العسكرية لإيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي سحب الألغام من الممر الدولي قد ينظر إليه الجانب العسكري هنا بأنه خطأ استراتيجي ربما، لكن هناك تفاوض، هناك نقاش داخلي ما بين الجهات الأمنية، الجهات العسكرية والجهات السياسية للوصول إلى تفاهم. ربما الوصول إلى حل هذه النقطة سيعجل بشكل كبير الإعلان عن اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان. وهذا الحراك الدبلوماسي لا يزال متواصلا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة في ظل الاتصال الهاتفي منى الذي جرى أمس بين وزير الخارجية الإيرانية وكذلك نظيره العماني هنا في سياق الحديث عن حل إشكال المضيق. ويبدو كما أشرت بأننا أمام ساعات حاسمة لا تتجاوز 48 ساعة. منى، الأهم من ذلك، ماذا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان في قضية فتح المضيق؟ هنا السؤال الجوهري، الإيرانيون هنا ينتظرون كذلك. هناك رسالتان أمريكيتان وصلت إلى طهران تقول في حال فتح المضيق سترفع إيران الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري، وكذلك سترفع العقوبات النفطية على إيران، وبعدها سيتم العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وهناك حديث وأنباء على أنه بعد حل مشكلة المضيق ربما قد نرى الوفد الإيراني في إسلام أباد ربما لبحث مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن مشاهدينا نرحب هنا في الاستوديو بدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا أيضا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بكم. دكتور شرقاوي أبدأ معك، هل تلمس من خلال هذا الحديث الآن فيما يتعلق بالمفاوضات المتواصلة والمستمرة بين الجانبين الإيراني والعماني بأن المشهد يقترب إلى حل ما فيما يتعلق بموضوع المسار المؤقت أو المسار الدولي؟
2: إذا دققنا في مفهوم المفاوضات بالمعنى التقني، ليست هناك عملية مفاوضات فعلية في أرض الواقع، بل هناك قنوات اتصال، هناك وساطة حية، هناك تبادل رسائل بشكل غير مباشر. لذلك إذا كنا نريد أن تكون هناك مفاوضات فعلية يتعين أن يكون هناك تفاعل مباشر بين وفدين إيراني وأحد وآخر أمريكي. إلى حد الآن يعتقد ترامب أنه يستطيع التفاوض عن بعد، وأيضا يعتقد الإيرانيون أن الرسائل سواء عبر الوسيطين أو عبر وسائل الإعلام هي ما يوصل الرسالة إلى الطرف الآخر. إذن لا ترقى العملية إلى مفاوضات فعلية، ولذلك نحن يعني في مرحلة إدارة صراع بأي سبل ممكنة. وللأسف كلما حضرت نبرة قبول فكرة المفاوضات إلا وتعقبها أيضا نبرة التصعيد والوعيد إذن هذه الثنائية، ثنائية التذبذب سواء بالنسبة لترامب أو بالنسبة لطهران، هي ما يبعدنا مسافة عما كان أقرب إلى المفاوضات قبل شهر ونصف، وهي مذكرة التفاهم. وكان الأمل وقتها أن تنعقد جلسات لجان الخبراء بمعنى المفاوضات الفعلية، وأن يقوم أيضا كل من نائب الرئيس الأمريكي فانس ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف برعاية المسار السياسي بمعنى مفاوضات موازية. هنا كان من الممكن أن نصل إلى استكمال عملية تفاوضية تؤدي خلال 60 يوم إلى نتائج. للأسف تم إجهاض هذا المسار، ترامب أبعد نفسه عن فكرة مذكرة التفاهم، فالآن هناك مرحلة البحث عن مدخل جديد. لكن ما يجعل من هذا المدخل الجديد صعبا هو أن تعقيدات الأزمة اختلفت عما كان قبل شهرين،
1: وستختلف لربما بعد شهرين من هذا الوقت إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. دكتور عبد الله بندر العتيبي، إلى أي مدى هذا الاقتراح فيما يتعلق بمسار دولي مؤقت من الممكن أن يشكل حلا لهذا المشهد، على الرغم من أننا حتى اللحظة لا نعرف بأي صيغة؟
3: وإن كان حلا سيكون حلا مؤقت، يعني في النهاية لن يكون حلا
1: لفترة 60 يوم.
3: إن كنا في مرحلة 60 يوم

0: فعلا نعدنا لمذكرة التفاهم. العديد من التساؤلات منا تثار الآن. نجد جانب إيراني يتحدث عن مذكرة التفاهم، جانب أمريكي يتحدث بأن المسألة تخص موضوعين رئيسيين، الملاحة والنووي، بالتالي لا يوجد حديث عن مذكرة التفاهم بشكل كبير. هذا أمر مهم جدا. بالتالي العودة إلى المسار الإيراني العماني أعتقد أنه هو أكثر المسارات تقدما في هذه الأزمة كلها. يعني كان الحديث عن ملف إقليمي، كان الحديث عن ملف نووي، كان الحديث عن عدة ملفات ومسارات موجودة في المنطقة، لكن الآن واضح بأن نحن نعود إلى المسار العماني الإيراني. هناك محاولة بين الأطراف، واضح بأن الجانب الإيراني هو كان متزمتا من الأول، هو يريد أن يكون له نفوذا كاملا على هرمز، هو لا يعطي ولا يدير بالا للحقوق العمانية وفي المياه الإقليمية، لا يعطي بالا أيضا لدول المنطقة وأهمية هذا الشيء. بالتالي خط وسط قد يكون مهما لبناء الثقة. أعتقد منا للعودة لمذكرة التفاهم، للعودة إلى المسار الدبلوماسي، نحن نحتاج إلى مصالح، نحتاج إلى حوافز ببساطة،
1: احتياجات عند كل طرف.
0: بالضبط، هو كل طرف لديه كلفة داخلية يعاني منها. يعني في كل مرة يكون هناك تصعيدا أمريكيا اتجاه إيران، الجانب الإيراني سيكون للمتعصبين داخل النظام في إيران هم الذين سيكون هم المسيطرين على المشهد، ونفس الوضع في الولايات المتحدة. بالتالي البناء على هرمز سيكون أمرا مهما لبناء الثقة.
1: دكتور شرقاوي، قبل قليل تحدث مدير مكتبنا في طهران عن نقطة غاية في الأهمية، قال أن المفاوضات تجري، أيضا هنالك مفاوضات داخلية في إيران ما بين السياسة والعسكر فيما يتعلق في مضيق هرمز، وأن هنالك رؤية لدى الشق العسكري بأن إزالة الألغام من المسار الدولي المؤقت ستكون خطأ استراتيجيا. إلى أي مدى برأيك من شأن ذلك أن يؤخر مشهد المفاوضات التي ينتظرها ترامب يعني ساعة بساعة؟
2: هو سجال محتدم بين الصقور في إيران، بمعنى دعاة السيطرة ومزيد من التعنت بشأن نفوذ الإيراني على مضيق هرمز، وأيضا ما يمكن نعتبرهم بدعاة الحل الدبلوماسي أو المعتدلين مثل الرئيس بيزشكيان، وزير الخارجية عرقشي، ورئيس البرلمان قاليباف. هذا السجال المحتدم يقرأ في المناورات المحتملة، بمعنى أن إزالة الألغام من المضيق هل هي نعمة وورقة تربحها طهران إذا أقدمت وسهلت المفاوضات، أم أنها قد تكون مجازفة أو بالأحرى مقامرة على نزع ما هو ورقة قوية من اليد الإيرانية. لا زال هذا النقاش محتدما ولن ينتهي ما لم تحصل إيران على شيء من الولايات المتحدة يعزز كفة المعتدلين أو دعاة الدبلوماسية. في المقابل ينبغي أيضا، يعني وإن كنا نستبشر خيرا بالمفاوضات الإيرانية العمانية وهذا أمر جيد، إلا أنه لا يمكن ترجمتها تلقائيا إلى أنها مفاوضات إيرانية أمريكية، لا يمكن قلبها بهذه السرعة. لذلك الإيرانيون الآن أكثر حرصا على توخي مزيد من الحذر، وهنا أعتقد العامل النفسي يعني ينعكس ضمن مفاوضاتهم مع العمانيين، وأيضا يمنعهم من الانفتاح على ما يمكن أن يكون مفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين.
1: سأخرج معك دكتور شرقاوي من هرمز ونوسع المشهد بشكل أكبر عند النقطة التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق ما إذا كان ذلك نعمة أصلا أم نقمة إن شئت بيد إيران، ليس فقط هرمز، وإنما دعني أسأل أيضا عن كل موضوع الحلفاء والنووي أيضا في يد إيران. هل هذه لا تزال أوراق قوة أم أنها يعني عبء باتت على إيران أو سلاح ذو حدين؟
2: عند مقارنة ما هي الأوراق التي ترجح قوة الطرفين، لا شك أن هرمز الآن سواء في بعده الجغرافي، في بعده المتعلق بالطاقة، في بعده أيضا من الناحية العسكرية، الجغرافية السياسية لمضيق هرمز تجعله هو الورقة الأكثر بعدا استراتيجيا، ولا تجد إيران ورقة أخرى بنفس هذه الأهمية. في المقابل الرئيس ترامب يعتقد أن مسألة العقوبات، مسألة الحصار البحري، مسألة الضغط من أجل الحصول على اليورانيوم على التخصيب، أيضا الضغط على إيران لإلغاء مشروعها النووي، هي الأوراق الموازية. فبالتالي سواء تحدثنا عن مستوى التصعيد أو تحدثنا عن آفاق المفاوضات، إلى حد الآن لا أرى أن هناك تماثلا أو توازيا، بمعنى أننا لسنا أمام عملية المرايا المعكوسة. لذلك عندما تناور طهران بورقة مضيق هرمز لا يراها ترامب بنفس البعد، وأيضا عندما يناور ترامب بفكرة أننا قد نحطم كل محطات الطاقة أو سوف نرغم على الاستسلام، أيضا لا تقرأ طهران بنفس. فبالتالي هي لغة سياسية واحدة لكن معانيها تختلف تماما بين ما يفهم في الخليج وما يفهم في البيت الأبيض.
1: دكتور عبد الله، فيما يتعلق بجزئية الرسوم في مضيق هرمز، والتي هي كانت ولا زالت وعلى ما يبدو ستستمر إشكالية بين ما يريد الرئيس ترامب وما تريد طهران، والقانون الدولي يقرأها أصلا بشكل مختلف، ما كانت إذا كانت رسوم عبور وإذا كانت رسوم خدمية. الدول الخليجية على ضفة الضفة الأخرى من المشهد، كيف تنظر إلى هذه النقطة ما إذا كان هنالك رسوم خدمية؟
0: طبعا هي مسألة يحاول أن يطورها النظام في إيران مع مرور الوقت في هذه الحرب. يعني وجدنا يتحدث في البداية عن رسوم عبور، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن خدمات وغيرها. أعتقد منى دول المنطقة ترفض رفضا قاطعا أن تدفع رسوما من أجل العبور. من أجل الخدمات هذا أمر آخر، قد يكون هو المخرج الوحيد لكل دول المنطقة ولإيران نفسها من هذه المعضلة الكبرى. يعني إذا كان هناك رسوم مثل أي ممرات أخرى موجودة في العالم، يكون هناك خدمات تقدم، لكنه لا تكون هذه الرسوم بشكل إجباري، تكون طواعية، بالتالي يمكن لمن يريد أن يدفعها أن يدفعها مقابل بعض الخدمات التي توفرها الجانب الإيراني وأيضا الجانب العماني المتشاطئين لمضيق هرمز. بالتالي أعتقد بأن دول المنطقة ستنظر لها بأنها هي مخرجا مهما جدا بالنسبة للجانب الإيراني وللمنطقة، كون إيران دائما تتحدث في خطابها بأن هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب، وفي نفس الوقت الدول العالم تريد حرية الملاحة، وحرية الملاحة يجب أن تكون مهمة هنا، كون إن حدث بأن هناك رسوم عبور ستكون هذه سابقة جدا كبيرة وخطيرة منها على الممرات بشكل كامل في العالم، وهذا أمر أعتقد يهدد الاقتصاد الدولي، يهدد العديد الأمن القومي للعديد من الدول التي تجد نفسها في موقف مثل موقف دول المنطقة الآن مع مضيق هرمز. بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه. أعتقد أن المسار الإيراني العماني، عمان لا تمثل نفسها فقط فيه، هي تمثل أيضا دول المنطقة، هي تمثل أيضا المجتمع الدولي بشكل كبير، وهي مسار مهم جدا يحاول أن يصل إلى تفاهم معين مع الجانب الإيراني بحيث يحفظ ماء الوجه للجانب الإيراني، ولكن أيضا لا ننسى بأنه أيضا يحفظ ماء الوجه للطرف الأمريكي الذي وضع الرئيس الأمريكي بشكل واضح بأن هرمز هو أحد النقاط والأهداف الأساسية بالنسبة له، وهذا أمر مهم جدا. بالتالي عندما ننتقل للحديث عن مضيق هرمز فإننا نحن نتحدث عن مسار شمالي وجنوب. يعني فكرة أن تم تقديم العديد من المقترحات منها حقيقة، يعني كان هناك مقترح بدخول من جهة والخروج من جهة أخرى، وكان هناك الحديث عن خط أوسط يكون مهم جدا. يعني لكن نجد أن التزمت من كل طرف مهم جدا، وهو من يعقد المشهد بشكل كبير. يعني عندما ننظر مثلا للجانب الإيراني نجد أنه يتحدث دائما عن موضوع الألغام، يعني موضوع الألغام ما زال موضوعا غامضا يعني في النهاية، بالتالي لا نعلم إن كان فعلا موجود أم لا، وكم عددهم إن كانوا موجودين، وبالتالي هذا أيضا أمرا مهما يجب التركيز عليه فيما يخص حرية الملاحة. بالتالي لا يجب استخدام الممرات ككروت ضغط وكروت سياسية على طاولة المفاوضات، هذا يعقد المشهد بشكل كبير.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، وشكر أيضا موصول لدكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث انطلقت صباح اليوم في روما جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المواقف السياسية قال رئيس الحكومة اللبنانية إن من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربطه بحسابات ومحاور خارجية، وأضاف أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله إن المحادثات المباشرة لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، داعيا السلطة السياسية إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى انسحاب إسرائيل. من محيط زوتر الغربية جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نرصد معك هذه التصريحات اللبنانية من مختلف الأطراف في ظل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تعقد في روما.
3: الواضح أن المفاوضات واتفاق الإطار وأيضا تنفيذ المناطق النموذجية لازال يثير ردود الفعل الداخلية، خصوصا مع اعتراض حزب الله الواضح والصريح على مسار هذه المفاوضات. وحزب الله يعتبر بأن لبنان الرسمي أي السلطة السياسية كانت عونا لإسرائيل أكثر مما كانت لسيادة لبنان، وفقا لما قال أمينه العام نعيم قاسم هذا اليوم. وهذا يأتي بعد سلسلة انتقادات كذلك وجهها نعيم قاسم الذي يعد رأس سلطة حزب الله للسلطة السياسية اللبنانية للمفاوضات وأيضا لاتفاق الإطار. ويرى حزب الله بأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2024 هو الذي يجب أن يكون منفذا هنا في جنوب لبنان، لا اتفاق الإطار الذي وجه من خلاله اتهامات عنيفة للسلطة السياسية وأيضا لرئيس الجمهورية اللبنانية. اتهم السلطة السياسية بأنها متواطئة مع إسرائيل وتقدم أهداف إسرائيل، لكنه في نفس الوقت ترك مجالا على مستوى المفاوضات أو الحوار ما سماه الحوار مع المقاومة من السلطة السياسية اللبنانية. وجاء رد رئيس الحكومة اليوم نواف سلام متهما حزب الله بأنه أذهب البلاد باتجاه الحرب وبحرب إسناد جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية، وأيضا من دون الأخذ بالاعتبار مصالح وطنية لبنانية ترتبط بسيادة لبنان، وأنه ذهب بهذا الاتجاه بعيدا دون أن يسأل القوى السياسية أو حتى السلطة السياسية بهذا الشأن. والواضح أن هذا الأمر لازال مثار خلاف عنيف وعميق جدا في لبنان، بدأ يأخذ منحا أكثر دراماتيكيا مع تصريحات المسؤولين أي رأس الحكومة اللبنانية الذي هو نواف سلام وكذلك أمين عام حزب الله نعيم قاسم، ليرتفع بذلك السجال إلى مرحلة جديدة من المواقف مع بداية هذه المفاوضات والجولة الثانية من مفاوضات روما، والتي تعتبر مفاوضات تنفيذية لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي. المفاوضات يريد لبنان الرسمي منها أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف أيضا التفجيرات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان والتدمير للقرى والبنى التحتية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وهو على رأس أولويات المفاوضات التي تجري بشقيها الأمن الدبلوماسي والأمن العسكري والتي يخوضها لبنان مجددا بعد أيام من تفجيرات إسرائيلية طاولت عددا كبير من القرى وأدت إلى دمار واسع في المنازل وفي ممتلكات المواطنين، وكذلك فيما ادعت إسرائيل أنه أنفاق تابعة لحزب الله ما أدى إلى دمار كذلك في القرى والبلدات التي جرى تفجير ما قالت إسرائيل أنه أنفاق لحزب الله. المرحلة الثانية من المناطق النموذجية يريدها لبنان كذلك وفقا لقال مصدر رسمي للجزيرة بأن هذا الأمر يريده لبنان في هذه المفاوضات، ويريد أيضا توسيع مسألة المناطق النموذجية. لكن لبنان قلق من موقف الإسرائيلي ومن التعنت الإسرائيلي في هذه المرحلة من عدم الذهاب باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق، وهو يواجه كذلك بهذه الانتقادات الداخلية التي بدأ يواجهها حزب الله من أعلى مستوى في هذه المرحلة. لكن لبنان يعول على مسار هذه المفاوضات، يعتبر في أن في ذلك مصلحة وطنية، وربما يكون الضغط الأمريكي قد يؤدي إلى نتائج جديدة في هذه الجولة التطبيقية لاتفاق الإطار والتي تجري في روما.
1: جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط زوتر الغربية. رحب الآن في الاستوديو بزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا ومرحبا بك. إذن لدينا الكثير من الأمور نتحدث عنها فيما يتعلق بداية بهذه المفاوضات، الأهداف الإسرائيلية منها الأقمار الصناعية وما رصدتها في جنوب لبنان حول التوسع الإسرائيلي هناك واجتماع الكابينة الذي ألغي اليوم.
4: بالفعل منى، بالنسبة لهذه الجولة من المفاوضات، إن أردنا التحدث عن الأهداف المعلنة بطبيعة الحال، إسرائيل تتحدث عن أنها تفاوض وتتحدث مع الحكومة اللبنانية بهدف التوصل إلى التسويات والتقدم في هذا المسار السياسي الدبلوماسي. لكن في الواقع مما يحدث على الأرض في جنوب لبنان نستطيع أن نستدل بأن هذه المفاوضات تهدف بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو التفاوض فقط، عملية تفاوضية بهدف التفاوض فقط في هذه المرحلة، لأن المسؤولين الإسرائيليين لا ينفكون عن تكرار بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، لن تنفذ انسحابات أخرى، حتى كما قال كاتس قبل فترة وجيزة عندما قال بأن هذه المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فرون وزوتر الغربية تحديدا وصريفة كانت المرة الأولى وستكون المرة الأخيرة. ونتنياهو أيضا قبل أيام قليلة عاد وأكد بأن إسرائيل لن تنسحب من ما يصفه بالمنطقة الآمنة في جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لكن إسرائيل من جهة تفاوض الحكومة اللبنانية أيضا بالأساس لعزل حزب الله عن أي مسار داخلي في داخل لبنان أو تسعى إلى ذلك عمليا. ومن جهة أخرى أحد الأهداف الإسرائيلية من إطلاق هذه المفاوضات قبل فترة كان لعزل الساحتين اللبنانية والإيرانية، وهذا ما يقوله مسؤولون إسرائيليون بأن أحد الإنجازات التي حققتها إسرائيل من وجهة نظرهم هو هذا العزل ما بين الساحتين. هآرتس اليوم بالحديث إلى ما يحدث على الأرض وفي الواقع في جنوب لبنان تتحدث عن ترسيخ وجود عسكري مشابه تماما لما فعله ونفذه جيش الاحتلال في غزة من بناء قواعد عسكرية واحتلال نقاط استراتيجية. وهناك ضابط كبير تحدث مع الصحيفة وقال بأن التعليمات التي تلقوها هي بناء إنشاءات وإقامة بنى تحتية للجيش الإسرائيلي من أجل البقاء على الأقل لعام واحد في جنوب لبنان، وبالتالي يتم إقامة منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مقابل مواصلة محو منازل اللبنانيين بالقرى بأكملها منى، أكثر من 120 ألف منزل هدمت في الآونة الأخيرة في لبنان، 24 قرية تقريبا هدمت بالآخر، وعملية هدم المنازل في الجنوب اللبناني مستمرة.
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. والآن إلى روما ينضم إلينا مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، إلى جانب تقييم تجربة المناطق التجريبية الأولى، ما الذي يعني ننتظره من هذه الجولة، جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان في ظل مشاركة وفود دبلوماسية وعسكرية؟
5: في الواقع كل الذي يحدث هناك في الميدان جنوب لبنان يجعل من أجواء المفاوضات هنا أجواء عسيرة ويصعب من مخاضاتها تبعا. فحتى الآن لا توجد مؤشرات على تحقيق اختراق طفيف أو إحراز تقدم ملموس في الجولة السابعة من هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما. لا يزال التباعد قائما بشأن آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع عليه في واشنطن في حزيران يونيو الماضي، بينما تواصل الوفود اجتماعاتها التقنية والعسكرية أيضا بحضور وفود قانونية برعاية أمريكية من دون الإعلان عن تفاهمات جديدة أو تغييرات في مواقف الأطراف. الأمر من دون شك سابق لأوانه، لا سيما أن هذا هو اليوم الأول للمفاوضات التي ستدوم 3 أيام. لبنانيا يدخل الوفد اللبناني أو دخل الوفد اللبناني اليوم المفاوضات متمسكا بأن يسبق أي انتشار جديد للجيش اللبناني أو أي انتشار جديد للجيش اللبناني انسحاب إسرائيلي من المناطق المعنية أو أن يتم الأمران بالتزامن على الأقل. كما يرفض لبنان أن تكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تتحقق من تنفيذ إجراءات نزع السلاح. يطالب أيضا لبنان بإسناد هذه المهمة إلى الولايات المتحدة أو على الأقل إلى آلية دولية أو ثلاثية متفق عليها. لبنان يعتبر أن نجاح المناطق التجريبية يتطلب يتطلب انسحابات إسرائيلية فعلية من مناطق محتلة، بما يسمح بعودة الدولة والسكان إليها، لا الاكتفاء بترتيبات أمنية في قرى لا تشكل انسحابا أصلا، انسحابا ميدانيا ذا قيمة. إسرائيليا تتمسك طبعا بأن أي انسحاب إضافي يجب أن يسبقه التحقق من إزالة البنية العسكرية لحزب الله ومنع عودتها. وتعتبر إسرائيل أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته الكاملة داخل المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال. أمريكيا تؤكد الولايات المتحدة هنا أن جولة روما تركز على تنفيذ الاتفاق الإطاري لا على التفاوض حول اتفاق جديد، ووفق مسؤولين أمريكيين تشمل المباحثات في روما توسيع المناطق التجريبية، معالجة القضايا الحدودية العالقة، وضع الأسس اللازمة لاتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين على المدى البعيد، مع التشديد على نجاح المرحلة الحالية سيكون أساس أي توسع لاحق في تنفيذ الاتفاق.
1: جزيل الشكر لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. والآن مشاهدينا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وفي الاستوديو ينضم إلينا دكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام. إذن دكتور نوفل أبدأ معك، هل تتوقع أن تشكل المفاوضات اليوم أو تخرج بآلية لإيجاد آلية لتطبيق إطار الاتفاق ما بين الطرفين في ظل كل الظروف المحيطة بهذه المفاوضات؟
6: لكي نتمكن من استقراء المضمون علينا أن نعلق قليلا على الشكل. أولا، من حيث الشكل هذه المفاوضات تشبه إلى حد كبير ما تقوم به الدول العربية وقادة الدول العربية عندما يتصلون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبين منه عدم تصعيد الموقف مع إيران لتلافي المزيد من الخسائر وتلافي المزيد من التوتر. عمليا ما تقوم به الدولة اللبنانية اليوم بين إسرائيل وحزب الله بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة من جانب الدولة اللبنانية لتخفيف الأضرار التي يتسبب بها حزب الله وإسرائيل على اللبنانيين والأراضي اللبنانية. الآن لناحية ما يمكن الوصول إليه من نتائج، في الحقيقة الدولة اللبنانية سقفها عال جدا وبالغ الأهمية، وهي ليست في وارد أي تنازل خلافا لكل ما تحاول أن تصوره يعني مجموعات حزب الله. واليوم طلعنا الشيخ نعيم قاسم بالقول بأن الدولة اللبنانية تنازلت. السقف الذي استمعنا إليه اليوم والذي أكد عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والذي يؤكد عليه الوفد المفاوض هو سقف لبناني صافي بامتياز يحفظ المصالح اللبنانية. تبريرات ما يقوم به حزب الله اليوم وهذه المواقف تشبه إلى حد كبير التلميذ الراسب الفاشل في الامتحان، عندما يفشل ويرسب يأتي إلى أهلي ويقول الذنب ذنب الأستاذ الذي لا يشرح بما فيه الكفاية، في وقت يفترض فيه أن يقول أنا الذي لم أتعلم وأنا الذي لا أريد أن أفهم. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم في لبنان، وبالتالي هذه المفاوضات بدون أدنى شك أنها مفاوضات معقدة وطويلة. لبنان يخوض فيها معركة بالغة الأهمية، معركة سيادية بامتياز. الدولة اللبنانية تحفظ حقوق لبنان بشكل بالغ الأهمية، والدولة اللبنانية تقوم بمحاولة الإصلاح والتعويض عن كل ما تسبب به حزب الله كما قال رئيس الحكومة في عمليات الحروب التي زج لبنان بها.
1: إذن ضيفنا سيد وسام، دكتور وسام، يعني المعركة السيادية يقول دكتور ضو، وهنالك محاولة لتخفيف الأضرار التي تسبب بها حزب الله وإسرائيل، في ظل كل هذا السجال المرتفع يعني في الخطابات التي أيضا شهدناها اليوم، برأيك المفاوضات السابعة بين البلدين هل سيكتب لها تحقيق اختراقة؟
7: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني إذا كانت السيادة هي إقرار حصرية السلاح بدون مقابل، وإقرار ورقة براك بدون مقابل، وإدخال مدني إلى الميكانيزم بدون مقابل، والتفاوض المباشر بدون مقابل، والتفاوض المباشر تحت النار من دون مقابل، وإذا كانت السيادة التنازل في الجولة الرابعة عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه وتثبيت هذا الحق للمعتدي المحتل للأرض، وإذا كانت السيادة هي اتفاق الإطار الذي يجرد لبنان حتى من حقه في مقاضاة الإسرائيلي والذي يكرس الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، فهنيئا لهم بهذه السيادة. هذا تنازل تلو التنازل تلو التنازل، هذا استسلام يصل إلى حد تنفيذ، يعني إن لم أقل للعمالة، لتنفيذ ما يريده بالحد الأدنى الإسرائيلي. هذه الوقائع. أنا لم كل ما قلته الآن هو ما حصل فعليا. إذا كانت السيادة أن لا يطلق حزب الله طلقة واحدة خلال 15 شهرا والدولة اللبنانية لا تنفذ استراتيجيات الأمن الوطني ولا الموجودة في البيان الوزاري ولا خطاب القسم الذي ينص على الدفاع وتأهيل الجيش وحصرية السلاح، وإذا كانت خلال 15 شهرا حينما قال وزير الخارجية اللبناني أعطونا سنة ولكن افعلوا كما نريد، ويقول لا يمكن سوى البكاء عند الأمريكي ولا يتابع شكوى واحدة إلى خواتيمها خلال 15 شهرا حصل فيها 10,000 خرق، 500 شهيد سقطوا. إذا كانت هذه السيادة بئس السيادة، وهذه سيادة الأمريكي على أشخاص وأزلام استزلمهم من خلال تعيينهم في مواقع رسمية، بكل أسف أوغلوا في دم اللبنانيين بقدر ما يوغل الإسرائيلي بدم اللبنانيين. إذا كانت السيادة عدم السماح بالمضي بوقف إطلاق النار الذي أتى من إيران فقط لأنه من إيران، وتقوم إسرائيل بمجموعة بحملة جوية تقتل فيها 300 لبناني، فبئسا لهم وبئسا للسيادة. إذا كانت السيادة هي أن يمد الشيخ نعيم قاسم يده ويكون الرد هو بأماكن أخرى، بئس السيادة. إذا كانت السيادة ضابط متورط متهم من قبل السلطات البريطانية بتحقيق بريطاني يقوم الرئيس الجمهورية باستقباله أمام الملأ قبل أن ينتهي التحقيق، فبئس السيادة. إذا كانت السيادة بغرز علم على أرض لم تحرر ولم يكن فيها الإسرائيلي أساسا، فبئس السيادة.
1: دكتور وسام، لكن دعنا نعود في ظل كل ما قمت بتوصيفه الآن، دعنا نعود إلى المفاوضات وإلى ما قاله اليوم الشيخ نعيم قاسم. على الرغم من كل ما ذكرته الآن، يقول فلتجلس السلطات اللبنانية مع المقاومة. على أي أساس إذن ستجلس معها؟
7: هذا يشي بكمية المسؤولية وكمية الاحترام للشعب وكمية الحرص على السلم الوطني الذي يقدمه أبناء المقاومة وأمين عام حزب الله. نعم. رغم كل ما ذكرته لا زالت اليد ممتدة، ولا زالت بالمقابل بكل أسف يد السلطة في لبنان تمتد للإسرائيلي فقط.
1: طيب دكتور نوفل ضو، اليوم هنالك وفد دبلوماسي عسكري موجود في روما، والحديث عن أنه سيطرح لبنان من جانبه اقتراح مناطق تجريبية جديدة، على الرغم من أن الجانب الإسرائيلي كان قد تحدث على لسان كات وزير الدفاع بأنه لن تكون هنالك مناطق تجريبية جديدة. لكن ما الذي سيضمن للبنان أصلا أن تكون، وأن تكون بالفعل مناطق يتواجد فيها الإسرائيلي وليس كما كان الأمر في صريفة وال قرية الأخرى وحتى زوتر الغربية ويعني رمادية وضعها؟
6: نحن في نضال مع الإسرائيلي ولسنا في محاباة الإسرائيلي، وبالتالي نحن نخوض معركة دبلوماسية وسياسية ومعركة مفاوضات جدية في لبنان. الآن يعني إذا كان البعض يريد أن يعني يخوض هذه المعركة بالديماغوجية ويخوض هذه المعركة بالشعارات ويخوض هذه المعركة بالتعبئة الشعبية، فهو مسؤول عن طريقة تصرفاته. وعلى كل حال يعني رأينا في لبنان إلى أين أوصلتنا كل هذه السرديات التي لم تؤدي إلا إلى دمار لبنان. في النهاية هناك أصول، هناك قواعد، هناك قوانين دولية، هناك قواعد في المفاوضات. نحن نذهب إلى هذه المفاوضات لنخوض هذه المفاوضات لتحرير أرضنا، ولسنا نذهب إلى هذه المفاوضات من أجل التنازل لإسرائيل أو من أجل إعطاء إسرائيل ما تريده. طبعا إسرائيل لن تكون سهلة، وهذا أكبر دليل على أننا نخوض معركة ونخوض مواجهة، وبالتالي عملية الاستسلام لإسرائيل غير واردة، بنفس الوقت عملية الاستسلام للديماغوجية غير واردة.
1: دكتور نوفل ضو، في ظل ذلك وتقول نحن في نضال ضد إسرائيل في هذه المفاوضات، في بالتزامن مع ذلك تكشف هآرتس صور لأقمار صناعية لسبعة قواعد عسكرية أنشئت على الأقل في جنوب لبنان. أحد هذه القواعد على ما يبدو على مكان الذي كان فيه سجن الخيام.
6: صحيح، نعم. بتلال حمامس.
1: نعم. في ظل ذلك وفي ظل تصريح قبل أيام لزمير بأنه لن ننسحب أصلا وسنتوسع في لبنان، كيف يعني تنظر الدولة اللبنانية إلى ذلك، وما الذي يطرح في إطار هذا في المفاوضات؟
6: يطرح عمليات الانسحاب بكل بساطة. يعني إسرائيل تقول لا أريد أن أنسحب، أنا أريد أن أقول أريد أن أحرر.
1: بأية أوراق دكتور؟
6: نعم.
1: بأية أوراق؟
6: بمطلق الأحوال علينا أن نحاول ورقة، أن نحاول استخدام ورقة لم نستخدمها يوما. استخدمنا سلاح حزب الله والعشوائية والغوغائية والحروب إلى ما لا نهاية، أدينا إلى احتلال وراء احتلال وراء احتلال. هم يقولون انسحاب وراء انسحاب وراء انسحاب إسرائيلي. هذه الانسحابات لم تتم إلا بالمفاوضات، لم تتم إلا بالقرار 1701، لم تتم إلا بالاتفاق 27 تشرين الثاني 2024، وبالتالي لم تنسحب إسرائيل مرة من لبنان بقوة السلاح. هذا كلام ديماغوجي عشوائي من شأنه تزوير الحقيقة، عملية دعاية سياسية لا يمكن أن توصل إلى مكان. في قواعد في العلاقات الدولية حتى مع الأعداء يجب أن نعتمدها للوصول إلى نتيجة. هناك مؤسسات دولية، هناك نظام عالمي، هناك جهات دولية فاعلة، علينا ألا نتركها رهينة لإسرائيل، تستخدمها إسرائيل ضدنا دائما.
1: بسؤال أخير، نعم. يعني شيخ نعيم قاسم كان قد دعا السلطات لفتح حوار مع المقاومة، إلى أي مدى هذا من الممكن أن تحقق؟
6: ومن أين، يعني منذ متى يمكن لجهة تصنفها الدولة اللبنانية خارجة عن القانون أن تفرض على الدولة اللبنانية ما يجب القيام به؟ نعيم قاسم ونبيه بري ممثلان في المجلس الوزراء بخمسة وزراء، إذا كان لديهم ما يقولونه يقولونه على طاولة مجلس الوزراء الذي هو دستوريا مسؤول عن رسم السياسات في كافة المجالات. هذه منطق الحوار والطاولات الجانبية لإغراق لبنان بمزيد من المشاكل أعتقد أنه عفى عليها الزمن.
1: جزيل الشكر لكما دكتور نوفل ضوى الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ودكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. نتحول إلى قطاع غزة الذي شهد صباح اليوم تشييع جثامين 112 شهيدا عثر على جثامينهم تحت أنقاض منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة والتي دمرها الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، واقع يعيد تسليط الضوء على قضية آلاف المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة. ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي أهلا ومرحبا بك. إذن كيف يبدو المشهد الآن وقد تم تشييع 112 شهيدا من المكان الذي كانت قوات الدفاع المدني قد استخرجتهم منه فعليا إلى مثواهم الأخير في مقبرة المعمداني؟
8: بالفعل منى، وفي الوقت الذي شيع فيه الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا في قطاع غزة في المجزرة الكبيرة التي ارتكبتها إسرائيلي في إسرائيل في بداية الحرب على قطاع غزة، لازالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة، عملية إطلاق النار في هذه الأثناء في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى القصف المدفعي وعمليات النصف التي شهدتها المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة لازالت مستمرة. قبل قليل أصيب مواطن في إطلاق نار من قبل المسيرات الإسرائيلية في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى عملية إطلاق نار مستمرة باتجاه الأحياء الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح التي شهدت منذ أيام عملية قصف مدفعي مركز وعملية توسيع للمنطقة الصفراء في المناطق والأحياء الشرقية، بالإضافة إلى أيضا شمالي قطاع غزة يستمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين والقصف المدفعي المستمر منذ ساعات الصباح. في هذا اليوم شهد القطاع أكبر جنازة تاريخية في تاريخ القضية الفلسطينية، وهي تشييع 112 شهيدا من أصل 300 شهيد استشهدوا في الحرب الإسرائيلية في بدايتها، أي بعد أسبوعين من الحرب الإسرائيلية، في استهداف مربع سكني كامل يعود لعائلات أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة بمدينة غزة. وجرت مراسم التشييع في المنطقة التي استهدفت وعلى أنقاض منازل الفلسطينيين، ومن ثم خرجت المواكب في شوارع مدينة غزة تحمل عشرات الشهداء، أكثر من 40 طفلا وأكثر من 30 امرأة في هذه المجزرة. تم تشييع الشهداء في شوارع مدينة غزة إلى مقبرة المعمداني في وسط المدينة، وقد حملوا الشهداء على أكتاف الفلسطينيين وفي مقدمتهم طواقم الدفاع المدني التي عملت على مدار أكثر من أسبوعين لانتشال جثامين الشهداء، وقد انتهت المهمة بانتشال 112 شهيدا، فيما بقي أكثر من 190 شهيدا لا زالوا تحت الأنقاض، ومنهم جثامين قد تبخرت بفعل الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل آنذاك على منازل الفلسطينيين في حي الصبرة بمدينة غزة. كان هناك أكثر من كلمة للدفاع المدني والعشائر والعائلات الفلسطينية، وأكدت في هذا اليوم أن إسرائيل لازالت ماضية في حرب الإبادة الجماعية ولازالت تقصف الفلسطينيين وتدمر منازلهم فوق رؤوسهم، وهي واحدة من مجازر كثيرة قد ارتكبتها إسرائيل، أكثر من 260 مجزرة إسرائيلية مسحت من خلالها عائلات العمليات بأكملها في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ولازلنا نشهد عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي وقصف منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في الفترة الماضية، وإسرائيل تصعد من هجماتها على القطاع لاستهداف المدنيين في البقعة الضيقة من مساحة قطاع غزة، بعد أن سيطرت إسرائيل على أكثر من 65% من مساحة القطاع.
1: شادي، فيما يتعلق بجثامين الشهداء التي لا تزال تحت الأنقاض، هل هنالك خطة، هل هنالك حديث عن أو آلية أو مسار لاستخراجهم من قبل قوات الدفاع المدني في قطاع غزة؟
8: نتحدث هنا عن أكثر من 9000 شهيد حسب إحصائيات وزارة الصحة، وطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة لا زالوا تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهي تناشد بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع الركام في قطاع غزة. نتحدث عن 70 مليون طن من الركام وأكثر من ذلك، لا زالت إسرائيل تمنع دخول المعدات الطبية. الدفاع المدني قال في مؤتمره أنه لا يوجد لديه أي خطة فعلية للبدء فعليا بإزالة الركام استخراج جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض في ظل استمرار إسرائيل منع دخول المعدات الثقيلة. ما يوجد لدى الدفاع المدني هي آلية واحدة فقط عملت خلالها على مدار 14 يوما لاستخراج 112 شهيدا. نتحدث عن 9000 شهيد، وهذا يحتاج إلى وقت زمني طويل ويحتاج إلى معدات ثقيلة، لكن كل ذلك لازالت إسرائيل تمنع

0: مواقع استيطانية بدأ أعمال الإنشاء في أراضي فلسطينية قرب بلدة قباطية بقضاء مدينة جنين شمالي الضفة لإقامة مستوطنة نوعة الجديدة ضمن حزمة استيطانية واسعة شملت المصادقة على إنشاء وتطوير 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية. من بلدة قباطية بمدينة جنين ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك، ما الذي يحدث بمحيط قباطية؟
1: بالطبع ما يحدث في هذه المنطقة كما يحدث في مناطق عديدة من الضفة الغربية، عمليات التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية لا يزال متواصل وبوتيرة عالية جدا. هنا تمكنا بعد ساعات من محاولتنا الوصول إلى هذه المنطقة في أقرب نقطة على البؤرة الاستيطانية التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بوضع حجر الأساس بها، وهي مستوطنة نوعة التي تقع ما بين بلدات قباطية والزبابدة ومسلية، إضافة أيضا على امتداد الجامعة العربية الأمريكية في هذه المنطقة في الأطراف الشرقية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية. كما تشاهدون الجرافات العسكرية تقوم بعمليات تجريف في أراضي الفلسطينيين، أكثر من 10 دنومات حتى هذه اللحظة لا تزال تجري عمليات التجريف بها في هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار الانتشار العسكري في هذه المنطقة. على امتداد هذا الطريق حتى أعلى هذه التلة لربما تشاهدون وضع مستوطنون بؤرة استيطانية في هذه المنطقة. سيطرت القوات الإسرائيلية والمستوطنين على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين قبل أن يتم إقرار هذه المستوطنة والبؤرة الاستيطانية التي ستقام على أراضي مدينة جنين ضمن عمليات التهويد الاستيطاني التي تقع في مناطق الضفة الغربية. نشير هنا أيضا بأن هذه المستوطنة وهي ما يطلق عليها بمستوطنة النوعاء ستقام في هذه المنطقة، وسيتم شق طريق يصل بمستوطنة أخرى قامها الجيش الإسرائيلي وهي مستوطنة عمق دوتان في الأجزاء الجنوبية من مدينة جنين. على امتداد هذا الطريق هناك مناطق لتقاطع لأراضي ما تصنف بألف بموجب اتفاقية أوسلو.
0: نعم. هذه نقطة هامة، كنت أتحدث عن المناطق ألف، لكن ما يلفت انتباهي الآن هو أن هذه الطرق التي كانت تشق سابقا بين المستوطنات باتت تشق اليوم بين البؤر الاستيطانية أيضا.
1: نعم، يعني الضفة الغربية حولت بشكل كامل إلى كنتونات مجزأة. اليوم لربما هذا الطريق الذي لربما تشاهدوه على الشاشة هو الطريق يربط ما بين مناطق وقرى بلدات جنين بمدينة طوباس ومحافظات شمال ووسط الضفة الغربية. هذا الطريق اليوم على صعيد الصحافة نحن لا يمكن لنا أن نصل إلى هذا الطريق، إذا وقفنا على الطريق الجيش الإسرائيلي سيأتي ويقوم بمنعنا ويحتجز يقوم باحتجازنا، كما حدث مع عدد من الزملاء في مرات سابقة بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين الوقوف بها، يمكن مرورهم من هذا الطريق لكن لا يسمح للفلسطينيين بالوقوف على مقربة من هذا الطريق. كما يحدث في مناطق الضفة الغربية شق الطرق الاستيطانية يتواصل على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وهذا الطريق الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل بأنه سيربط مناطق عديدة ومستوطنات وبؤر عديدة في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في مدينة جنين، من بينها أكثر من 7 كيلومترات في أراضي تصنف ألف والتي تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. اليوم بات الفلسطينيون ينظرون بأنه لم يتبقى من اتفاقية أوسلو أي شيء على الأرض، الاحتلال ماضي في خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية، لكن ما يلزم هو فقط الإعلان عن هذا الضم، سيما وأنها إسرائيل تواصل عملية التوسع الاستيطاني بحق أراضي الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية. مدينة جنين لوحدها وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك وزير المالية الإسرائيلي بتسال إليس مودريتش، وبالعموم هو اليوم من يسيطر على الإدارة المدنية بعد سحب صلاحيات من الجيش الإسرائيلي وتحويلها إلى قادة المستوطنين، فبالتالي ثورة الاستيطان لا تزال متواصلة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من قباطي قضاء جنين، شكرا لك. في الولايات المتحدة وضمن انتخابات محلية تمهيدية بولاية ميشيغان يتوجه ناخبو الحزب الديمقراطي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار مرشحهم لمنصب سيناتور الولاية

0: في مجلس الشيوخ، وقد برزت بشكل مفاجئ قضية الحرب الإسرائيلية على غزة ضمن توجهات الناخبين، وأصبحوا يعتبرون دعم فلسطين معيارا لاختيار المرشحين.
1: سيختار سكان ميشيغان الديمقراطيون بين شخصيتين محليتين تمثلان نبض هذه الولايات الصناعية شمال أمريكا. النائبة الديمقراطية هيلي ستيفنز التي تصف بالمعتدلة المدعومة من زعامة الحزب الديمقراطي في مواجهة وجه الأقلية الجديد ممثلا في الشخص الأمريكي المصري الأصل عبد السيد من التيار التقدمي للحزب. أفكار المرشحين متباينة في كافة القضايا من الهجرة إلى الرعاية الصحية والتعليم، لكن قاعدة الحزب من الشباب والتقدميين بدأت تفرض معادلة جديدة على مرشحي ميشيغان، من يدعم إسرائيل ومن يدعم غزة والفلسطينيين.
2: أنا المرشح الوحيد في هذا السباق الذي لا يتلقى أي أموال من الشركات، ولم أفعل ذلك قط ولن أفعل. أعتقد أن إرسال الأموال هناك لقتل الأطفال والنساء هو أسوأ استخدام لأموال دافعي الضرائب. أؤمن أن علينا مسؤولية التأكد من أننا لا نجعل مشكلات الآخرين أسوأ، وأؤمن بالحقوق المتساوية في السلام والكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء.
3: كنت واضحة ومتسقة وشفافة للغاية وما زلت كذلك. أريد أن أرى سلاما طويل الأمد، وأريد أن أرى حل الدولتين، وأشعر بفخر عميق لتمثيل واحدة من أكبر التجمعات اليهودية في دائرة انتخابية في الكونغرس، وما زلت أعمل من أجل التوصل إلى سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
1: دفعت مشاهد القتل ودعم إدارة بايدن سابقا تيارات شبابية عديدة من داخل الحزب الديمقراطي إلى التمرد على وجوه القيادات التقليدية للحزب التي وقفت صامتة أنذاك. أصبحت وجوه الحزب الديمقراطي التقليدية مثل جاك شومر في مجلس الشيوخ أو حاكيم جيفري بمجلس النواب في الكونغرس بواشنطن في مواجهة حقيقية مع تيارها التقدمي داخل الحزب. يبدو أن ميشيغان ستكون الامتحان. في انتخابات ميشيغان ضخت منظمات موالية لإسرائيل بالفعل أكثر من 30 مليون دولار للمرشحة هيلي، فيما اعتمد السيد على أموال المتبرعين البسطاء والجمعيات الأهلية. وتدخلت المنظمات المناصرة لإسرائيل دائما في عدة انتخابات محلية أمريكية، نجحت أحيانا في إيصال مرشحيها وفشلت مرة أخرى.
4: هذه نقطة تحول كبيرة، كان يكفي سابقا أن تقول أنك ضد إسرائيل وتنتقدها لينتهي مستقبلك السياسي. ممداني قدم نموذجا مختلفا وأصبح الآن دليلا للفوز. إذا أردت أن تكون في عين الشباب تحديدا أكثر قبولا، عليك أن تبتعد عن إسرائيل وأيباك.
5: على بعد ساعات من عملية التصويت في ولاية ميشيغان، تؤكد آخر استطلاعات الرأي المحلية أن المرشح المسلم يتفوق الآن بالأرقام، يتفوق بعشر نقاط على الأقل، وأن أسلوبه ورسائله كما أوضحت الاستطلاعات أقنعت القاعدة الحزبية للديمقراطيين بأنه حان وربما وقت تغيير ممثليهم التاريخيين والتقليديين لمناصب مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة. نصر حسين، الجزيرة، ميشيغان، ديترويت.
0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما والمشهد في قطاع غزة. وفي تفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأضاف أنه حتى الآن لا وجود لاتفاق وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لهم. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. في الملف اللبناني، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا تنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. وفي قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. أرحب بمراسلنا أو مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. أهلا بك نور الدين. إذا نفي إيراني حتى الآن لوجود أي محادثات مع الجانب الأمريكي عكس ما يصرح به الرئيس ترامب، قربنا أكثر من تفاصيل هذا الموقف.
6: بكل تأكيد ما يقال في الإعلام ليس هو ما يدار في كواليس السياسة، هذا هو الأصل في العمل الدبلوماسي والعمل السياسي. بكل تأكيد هناك اتصالات، هناك تواصلات، قد تختلف طبيعة هذه التواصلات، لكن هناك مفاوضات جارية. قد تكون المفاوضات العمانية الإيرانية هي التي في الواجهة، لكن من خلف الكواليس بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في هذا السياق من التفاوض. لماذا؟ لأن حل مضيق هرمز وحل مشكلة مضيق هرمز بكل تأكيد هو حل الخلاف العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى تطبيق مذكرة التفاهم، وكذلك إلى تفعيل مخرجات اجتماع سويسرا الذي يفصل في مذكرة التفاهم. كما أشرت في وقت سابق على أننا الآن نحن أمام أقل من 48 ساعة ستكون حاسمة لطبيعة المفاوضات الجارية للوصول إلى اتفاق على مستويين، على المعبر المؤقت المطروح حاليا وهو الذي سيفتح خلال مرحلة المفاوضات، مرحلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، والبحث كذلك في مستقبل المضيق، كيف سيكون المضيق في حال توصل إلى أي اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أي ما بعد 60 يوما. إذا أردنا أن نفصل ماذا سيحدث، ماذا حدث، ماذا يحدث الآن وما يمكن أن يحدث خلال المراحل المقبلة، هناك المرحلة الأولى في هذا التفاوض وهو التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة وسلطنة عمان من أجل الوصول إلى اتفاق حول المضيق. المفاوضات جادة، بناءة، نتائج، تقدم، لكن يبدو أنها لم تحسم حتى اللحظة باعتبار طبيعة ما يمكن أن نصنفه أو نتحدث عنه نوعا ما بعض الخلافات أو الرؤية الاستراتيجية العسكرية هنا في إيران، خاصة وللجسم العسكري حينما يتم الحديث عن قضية الألغام في المعبر الوسطي أو المعبر الدولي، هل يتم التخلص منها في هذه الأثناء؟ ماذا سيظل إيران كمكتسب على المستوى العسكري في أي مواجهات مقبلة؟ ما هي الضمانات؟ كل هذه العناصر مطروحة ويبدو أننا أمام تفاوض داخلي وكذلك أمام تفاوض خارجي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. حل هذا الإشكال يعني سنذهب نوعا ما إلى حل جزئي لمسألة مضيق هرمز، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ بكل تأكيد الإيرانيون هنا ينتظرون وعودا من الولايات المتحدة الأمريكية نقلها الوسطاء إلى العاصمة الإيرانية طهران. الإعلان مباشرة عن اتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان في مسألة المضيق وكيفية ترتيب آلية العبور من المضيق سيرافقه، وهذا ما تقول المعلومات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، إعلان أمريكي على مستويين، المستوى الأول رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا مطلب أساسي وجوهري يطالب به الإيرانيون مقابل أي إجراء يمكن أن يقدموا عليه، والمطلب الثاني وهو قضية رفع العقوبات النفطية. عمليا إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة، متفق في مسألة المضيق، رفع الحصار، رفع العقوبات النفطية، بمعنى العودة بشكل غير معلن وغير مباشر إلى مذكرة التفاهم، وهذا أمر أساسي ومهم باعتبار أن ما لا يتم تفعيله حاليا على مستوى المذكرة، البند الخامس، البند العاشر والبند الحادي عشر، الوصول إلى اتفاق يعني رفع كل هذه الإشكالات والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. ويبدو أن الوسطاء الرئيسيين في عملية التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن دولة قطر، نتحدث عن باكستان، جهودهما لحد الساعة لم تتوقف، بمعنى أنه لمجرد الإعلان عن اتفاق في المضيق يمكن القول بأنه سنذهب إلى مفاوضات إيرانية أمريكية، والترتيبات يبدو أنها على قدم وساق بأن تعقد مرة أخرى في إسلام أباد، على الأقل هكذا تقول المعلومات، وعلى أن الوفود قد تكون جاهزة، سواء الوفد الإيراني المفاوض وهنا نتحدث عن عباس عراقشي وعن محمد باقر قليباب وربما كذلك الوفد الإيراني الذي يتزعمه جي ديفنس. كل هذه الإجراءات الآن تبحث وتناقش ربما لكي يتم تنفيذها خلال المراحل المقبلة، لكن بكل تأكيد الآن ربما نتحدث عن الدقائق الأساسية والساعات الأساسية والمهمة. التوصل إلى اتفاق وهذا أمر أساسي ومهم، يعني دخلنا إلى مرحلة سلم، مرحلة تفاوض ومرحلة التفكير في الذهاب إلى اتفاق. الآن كذلك في الاتفاق وهو البند الأساسي المرتبط بالمفاوضات النووية سيكون بند أساسي ومهم، وستكون هناك إشكالات مطروحة خاصة فيما يتم تداوله من معلومات عن تجدد نوع من الإشكال والخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مصير اليورانيوم العالي التخصيب. هل سيتم ترقيقه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ هل ترقيقه بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي نقله إلى العاصمة الأمريكية أو إلى واشنطن؟ كل هذه الأطروحات الآن هي تناقش وتبحث وتشكل خلافا بين الطرفين. مستقبل البرنامج النووي الإيراني هل سيتوقف لمدة محدودة؟ كانت هناك رؤية مشتركة بأن يتم التوافق على مدة معينة، لكن يبدو أن هناك نوعا ما وهذا ما يسجل هنا بطهران ربما تراجع في الموقف الأمريكي والبحث عن توقف لمدة أطول أو لمدة غير محدودة. كل هذه العناصر ربما ستشكل خلافا خلال المرحلة الثانية، لكن الآن الأساس هو التوصل إلى اتفاق في المضيق. إذن ساعات حرجة، ساعات مهمة، هناك تقدم لكن هناك إشكالات يجب حلها خلال هذه الساعات، ونحن أمام أقل من 48 ساعة حاسمة ومهمة. لكن إذا لم يكن هناك اتفاق فهنا سندخل على السيناريو الأسوأ وهو ربما عودة المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بكل تأكيد الوسطاء يعملون جاهدين بكل تأكيد لعدم الوصول لهذه المرحلة.
0: شكرا لك نور الدين الدغير، عفوا، مدير مكتب الجزيرة من طهران. وينضم إلينا من واشنطن نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة. نور الدين، في المقابل تأكيد من الرئيس الأمريكي على وجود محادثات مع الإيرانيين حول فتح مضيق هرمز، ما التفاصيل؟
7: التفاصيل ربما يمكن أخذها من آخر تصريح لأحد الوزراء المقربين جدا من الرئيس ترامب وهو وزير الخزانة الذي توقع أن يعاد فتح مضيق هرمز غدا وفق آخر تصريح سمعناه هذا الصباح في واشنطن. الآن في تساؤلات كثيرة في واشنطن، بينها السؤال الأهم، هل سيظل الرئيس ترامب مترددا في اللجوء مرة أخرى للخيار العسكري في ظل ما وصف بأنه رفض إيراني للاستجابة لشروط وطلبات الرئيس ترامب؟ هل سيقنعه محيطه المباشر بالعودة إلى أو بالدخول في مرحلة جديدة، مرحلة عسكرية؟ هل سيواصل الرئيس التردد كونه يدرك كما تقول بعض التحاليل هنا بأن أي تصعيد له مخاطر ومحاذير؟ هذه الأسئلة ننتظر الرد عليها ربما خلال الساعات القليلة القادمة. في الأثناء لا يزال الرئيس ترامب يؤكد بأن لا خيار ثاني للأمريكيين للإيرانيين، عليهم أن يختاروا كما قال بين التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل. هناك أيضا حديث عن أن من خاصة من قبل الذين يريدون أن يعترف الرئيس الأمريكي بأنه فشل في خطته يتساءلون اليوم هذا الصباح من بينهم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الرئيس ترامب هل دخل فعلا الحرب بخطة باستراتيجية؟ هل لديه خطة الخروج من هذه الحرب؟ وطبعا بعضهم يتساءل هل سيواصل ترامب العمل كما عمل لحد الآن في مواجهة إيران؟ هذه الأسئلة كلها يمكن القول سهام بأنها تدفع باتجاه شيء واحد وهو التصعيد وارتفاع لهجة الرئيس ترامب حيال إيران. في انتظار معرفة الإجابة على الأسئلة المطروحة حاليا يمكن القول بأن هناك تطور لافت قد يؤثر في السياسة أو الموقف الأمريكي وهو ارتفاع أو عودة أسعار النفط للارتفاع بعد أن منح الرئيس الأمريكي خيار من بين الخيارين، أي إما الاستسلام وإما العودة أو الاتفاق، وقد فهم من ذلك بأنه لا يستبعد الخيار العسكري. بقيت الإشارة بأن في الأثناء يواصل الجيش الأمريكي فرض حصاره والصارم، وهذا إذا فهمنا التصريح الذي خرج من القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، والبيان الذي يقول بأن الولايات المتحدة لا تزال تحكم سيطرتها وحصارها على المرافق الإيرانية، ولا تزال أيضا تتحدث عن اعتراضها بعض السفن. آخر بيان يتحدث عن اعتراض سفينتين دون تقديم التفاصيل عن هذه العملية، وإعادة توجيه أكثر من 44 سفينة. إذن التطورات كلها متلاحقة مترابطة، والسؤال الأكبر ما هو التصريح الجديد الذي سيدلي به صباح اليوم الرئيس الأمريكي بشأن هذه التطورات؟
0: شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأرحب هنا في الاستوديو بضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. لنبدأ من هذا التناقض فيما يصرح به الطرفين، ترامب يتحدث عن أن هناك محادثات، ومرة أخرى عن أن الإيرانيين يريدون اتفاق حتى وإن كانوا يدلون بالعكس، لا حديث من الجانب الإيراني أو حتى نفي وجود أي محادثات مع الجانب الأمريكي. كيف تفسر هذا التناقض؟
8: سهام، في ظل فكرة أساسية وهي أن الطرف الأمريكي والإيراني لا يوجد بينهم تواصل مباشر، إنما عن طريق طرف ثالث. هنا نتحدث عن الوسطاء بشكل أساسي أو الدول المنخرطة في المساعدة فيها، نتحدث عن الباكستان، نتحدث عن قطر، نتحدث حتى عن تركيا، وبالتالي نتحدث عن دول منخرطة لتخفيف حدة الصراع. أنا في ظني ما يجري هو كالتالي، يصير نوع من النقاش مع الإيرانيين، نتيجة هذا النقاش يتم نقلها للأمريكيين. الرئيس ترامب يبني تصوره بناء على ذلك بأن الإيرانيين لديهم تنازل، لديهم فكرة، لديهم رغبة في العودة للتفاوض، فيأتي بمثل هذه التصريحات. أنا لا أعتقد بأن اللغة يقال أنه لديهم شيئا سيعطونه، إنما مثلا نريد فرصة، مثلا أنا أتخيل ما يلي، نريد فرصة لمناقشة الموضوع داخل اللجنة البرلمانية، مثلا نريد فرصة لكذا، وبالتالي هو يفهم هذا على أساس أن الإيرانيين قد طلبوا منه ذلك. ولذلك نحن أمام فهم الرئيس ترامب وما ينقل للرئيس ترامب، وباعتقادي هذا الذي يحكم تصريحاته منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، والتي كانت دائما تخدم فكرة واحدة، أن الرئيس ترامب هو صاحب اليد العليا في هذه الحرب تصريحاتا وفعلا وكل شيء.
0: ولكن عندما يقول وزير الخزانة أن المضيق سيفتح غدا، هل يتوقع أن يكون هذا التصريح غير مبني بالفعل على محادثات؟ يعني بينما ينفي الإيرانيون محادثات وهناك حادثة جديدة في صحيح قرب المضيق، كيف نفهم ذلك؟
8: أنا أعتقد أن هذا التصور جاء بناء على جملة من الوقائع، منها مثلا الحديث عن قرب انتهاء أو تصور المقترح النهائي العماني الإيراني، قالها وزير الخارجية، وصلنا إلى مراحل نهائية. تصور آخر قال بأنه الفكرة ستصبح سارية التفعيل خلال 24 ساعة، وبالتالي وزير أيضا وزير الخزانة مشغول سهام بفكرة الأسواق وفكرة عدم اضطراب الأسواق. هذا التصريح يكون موجه إلى عادة الأسواق بأن الأمور في طريقها للانفراج، وبالتالي يمنع حالة الاضطراب في الأسواق. يعني جزء من التصريحات للتحكم في اضطراب الأسواق وعدم الذهاب إلى الحدود القصوى والتي هي تشكل حالة من الآثار السلبية.
0: إذن كل طرف يصر على رهان معين، إيران صحيح، المضيق وتأثير في أسواق النفط والطاقة، الأمريكيون يراهنون على التصعيد واستمرار الحصار، أي الرهانين يبدو أكثر كلفة وأقل استدامة في اعتقادك؟
8: موضوع المضيق أصبح الآن قابل للاستدامة، والتكلفة عالية، تكلفة عالية على إيران، تكلفة عالية على دول الخليج،
0: ولا يمكن حسمه عسكري،
8: ولا يمكن حسمه عسكري. الآن سهام، خلينا نذكر، الحرية واحد، الحرية اثنين، محاولة فتح المسار العماني كلها فشلت، زائد 13 يوما من الحرب الأخيرة سهام على جنوب إيران كان هدفها التهيئة لفتح المضيق، لكنه لم ينجح في ذلك. إذن عمليا العمل العسكري كما كان يتخيل لا يحل، وبالتالي لا مسار للمسار الدبلوماسي. بالنسبة للإيرانيين، ربما الميزة الوحيدة التي هم يتفوقون فيها على الأمريكي أن قابليتهم للتحمل وتحمل الألم أعلى، أو هكذا يرون على الأقل للعالم بأن قدرتهم على تحمل الألم أعلى، وبالتالي يقولون الأمريكي إذا لم يعجبك مسارنا الدبلوماسي تفضل وأقصف وسنتحمل هذا القصف. وهذا مربك للرئيس الأمريكي، لأنه الآن في ظل الحديث عن تراجع أعداد الصواريخ، أعداد أجهزة ما يسمى بالمضادات الدفاعية، في ظل الحديث عن تراجع بما يسمى التجهيزات العسكرية، هناك سؤال كبير عن جدوى وقدرة الرئيس على المسار في قضية ما يسمى بهجوم عسكري جديد على مستوى أوسع على إيران.
0: وفي نفس الوقت لا يستطيع إيقاف الحرب دون إنجاز.
8: لا يستطيع ولا يريد أن يقدم تنازل. مشكلته الآن أنه لو قدم لإيران نوعا من التنازل، هناك سيناريو كان مطروحا وهو لماذا لا تتحدث أمريكا عن فكرة بسيطة؟ دعونا نتمم المسار الدبلوماسي، بمعنى آخر يفتح المضيق حتى ولو بشكل جزئي، وتلتزم أمريكا بألا تعود إلى عمل عسكري ما دام المسار الدبلوماسي ماضيا. أمريكا لا تريد أن تعطي مثل هذا الكلام، لا تريد أن تعطي، تريد أن تبقي إيران تحت العصا، وهذا يثير صانع القرار بإيران، خاصة المؤسسة العسكرية التي تم تربيتها أيديولوجيا على الكراهية لأمريكا والنقيض الشديد لكل ما يقول الأمريكي.
0: ويبقى السؤال أيضا، ما المكلف أكثر في أمريكا بالنسبة للرئيس ونحن نقترب من انتخابات؟ هل إيقاف هذه الحرب بأي ثمن والخروج من هذا المستنقع، أم مواصلتها بدون أفق وبدون يعني إمكانية للحسم فعلا؟
8: وفق الحسابات التي يتحدث فيها معظم العاقلون في هذا العالم، يقولون أن من مصلحة الرئيس الأمريكي أن يقبل بتسوية مؤقتة يفتح بموجبها المضيق ويتوقف عن أعماله العسكرية، فتعود أسعار الطاقة إلى نوع من الهدوء، يعود المواطن الأمريكي إلى جيبه أكثر بعض المال بدلا يأخذ مزيد من الأموال، وبالتالي يذهبون إلى صناديق الاقتراع كما يقال بجيوب أكثر ثقة. هذا لا يحدث الآن، لكن الرئيس الأمريكي مشكلته أن قضية الحرب على إيران هي قضية شخصية، لأنها بدأت بموقفه من الرئيس باراك أوباما. تذكرين سهام، كل ما يحكي عن إيران يتكلم عن باراك حسين أوباما، وكأنه محوس بشخصيته، وكأن كل قراراته تتحكم بفكرة أساسية،
0: ويجب أن يخرج باتفاق
8: أفضل من أفضل. وأنا باعتقادي أنا لا أستغرب على الإطلاق أن جزء من كما يقال معضلته الكبرى هي أنه لم يحصل على مذكرة تفاهم تقود إلى اتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما. على العكس، قيل له بعد توقيع المذكرة أن هذه المذكرة ستقود إلى اتفاق أسوأ من مذكر من الاتفاق الذي عقد مع باراك أوباما، وبالتالي تراجع. ما من تفسير لنا إلى الحالة العدائية والحرب 13 يوما والهجوم على إيران إلا أنه اقتنع بأن المذكرة بشكلها الحالي لا تؤدي إلى اتفاق يخدم التصور الذي كان يأمل به،
0: وبالتالي جهود الوساطة مستمرة. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول حتى الآن لا اتفاق ولكن الوساطة مستمرة. ترامب يتحدث عن ملامح اتفاق تم التوصل إليها والجانب الإيراني يلتزم الصمت. إلى أين نتوجه تحديدا؟
8: المساعي باعتقادي تركز على فكرة أساسية وهي ما يسمى تكسير حالة الجمود الموجودة الآن، وأفضل سيناريو لكسر حالة الجمود الآن هي عبارة عن القبول بالصيغة التي يمكن أن يكون وصل إليها العمانيون والإيرانيون بفتح المضيق، سواء كان المسار الشمالي والجنوبي أو المسار في الوسط، والسماح للسفن بالتدفق حتى بإدارة مشتركة عمانية إيرانية على الأقل طوال فترة التفاوض. لأنه خلينا نتذكر المذكرة كانت بتقول أنه خلال 60 يوما المضيق يفتح. نحن مضى اليوم على المذكرة 46 يوما، وبالتالي 46 يوم لم يتم فيها فتح المضيق إلا ربما أيام معدودة، وبالتالي الآن ربما الذهاب إلى هذا الخيار والسماح لحركة تدفق بالسفن أفضل، رفع الحصار البحري عن إيران، ربما هذا يخلق بيئة أو أسميها طبقة رقيقة من الثقة بين الطرف الإيراني والأمريكي، قد يبنيان عليها مسارا تفاوضيا أكثر. لكن ما سيعقد المسألة في أي مرحلة سهام هي أن تعود أمريكا إلى العمل العسكري. كلما عادت العمل العسكري كلما تعقد المشهد التفاوضي وجعل مهمة الوسطاء أكثر تعقيدا.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. ننتقل إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث انطلقت صباح اليوم في روما جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المواقف السياسية قال رئيس الحكومة اللبنانية إن من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربطه بحسابات ومحاور خارجية، وأضاف أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله إن المحادثات المباشرة لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، داعيا السلطة السياسية إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى انسحاب إسرائيل. معنا من روما عياش دراجي مراسل الجزيرة. عياش، ما العنوان الأبرز لهذه الجولة الجديدة من المحادثات بين الطرفين؟
9: في الواقع العنوان الأبرز لهذه الجولة هو ربما الأهمية، أهميتها تبدو أكثر من الجولة الأولى روما 2 أهم من الجولة روما 1. الكثيرون هنا يعولون

0: على مخرجاتها، لا سيما أن المخاض الذي تسير فيه المفاوضات مخاض عسير بالنظر إلى مجريات الأمور على الأرض في جنوب لبنان وما تقوم به إسرائيل. ربما يوصف الأمر بالتشويش على هذه المفاوضات أو زيادة الضغط عليها. عموما حتى الآن ما زلنا في انتظار أي مؤشرات إلى اختراق حقيقي في مفاوضات روما من عدمه. اللافت أن الجولة الحالية تختلف عن سابقتها بتركيزها على التنفيذ على المبادئ. المباحثات انتقلت من مناقشة إطار الاتفاق إلى اختبار إمكانية تطبيقه عمليا على الأرض، وهو ما يفسر الطابع العسكري والتقني والقانوني الأوضح للوفود المشاركة. لبنانيا يسعى لبنان إلى تثبيت مبدأ أن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل إلى أي ترتيبات أمنية لاحقة، مع ضمان ألا تحتفظ إسرائيل بحق تقييم التنفيذ أو التدخل الميداني منفردة بعد انسحابها. من جانبها إسرائيل تحاول قلب ترتيب الخطوات بحيث يصبح نزع سلاح حزب الله شرطا يسبق أي انسحاب جديد، بما يمنح إسرائيل هامشا أوسع للإبقاء على وجودها العسكري إلى حين التأكد من تحقيق متطلباتها الأمنية. من جهة الوسيط أمريكيا تسعى الولايات المتحدة إلى تضييق فجوة الخلاف بين الطرفين عبر توسيع المناطق التجريبية تدريجيا باعتبار هذه العملية اختبارا عمليا لقياس إمكانية تنفيذ الاتفاق الإطاري قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تعقيدا تتعلق بالحدود البرية والبحرية والترتيبات الأمنية الأوسع. ولا بد من الإشارة سهام هنا إلى أن المراقبين في روما يتوقعون أن تخرج هذه الجولة بنتائج أوضح من الجولة الأولى، بعدما انتقلت المفاوضات من مرحلة اختبار النوايا إلى مناقشة آليات التنفيذ الميداني. كما يلفت الانتباه هذه المرة أيضا الحضور الأمني المكثف والعسكري الإيطالي المكثف في ظل اهتمام روما المباشر بإنجاح المسار التفاوضي، ولا سيما أنها تعد أكبر مساهم أوروبي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إذ بإمكان روما أن تنشر نحو 1200 جندي، وهو عدد يفوق المساهمة الفرنسية مثلا. التجربة الأولى في قبل 3 أسابيع أو الجولة الأولى للمناطق التي تمخضت عن قياس فكرة المناطق التجريبية لم تقدم حتى الآن نموذجا مقنعا يمكن البناء عليه. الجيش اللبناني انتشر في زوتر الغربية، غير أن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة في محيط المنطقة، كما أن حجم الدمار يحول دون عودة واسعة للسكان. وقد أثار اختيار قرى لم تكن جميعها خاضعة لاحتلال إسرائيلي مباشر أثار انتقادات لبنانية واضحة، باعتبار أن إسرائيل لم تقدم في المقابل انسحابا فعليا من مواقع ذات أهمية ميدانية. الخلاصة تبقى العقدة الأساسية هي ترتيب الخطوات. لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي يسبق انتشار الجيش أو يتزامن معه، بينما تشترط إسرائيل نزع السلاح والتحقق منه قبل أي انسحاب إضافي. لذلك فإن نجاح الجولة سيقاس بالتوصل إلى آلية تنفيذ يقبل بها الطرفان أكثر من قياسه بإعلان تفاهمات سياسية جديدة يحرص الجانب الأمريكي الوسيط على التوصل إليها.
1: نعم، شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. وأرحب للتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، إذن تصريحات جديدة لنواف سلام بالتزامن مع هذه الجولة مع الجانب الإسرائيلي، قربنا أكثر منها.
2: تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام اليوم سهام جاءت ردا على ما كان صرح به قبل ظهر هذا اليوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، تحديدا فيما يتعلق بالاتهامات التي تحدث عنها نعيم قاسم للسلطة اللبنانية وهي ليست بجديدة حيال مسألة المفاوضات، خيار التفاوض مع إسرائيل، بحيث قال إن السلطة اللبنانية تقدم العون لإسرائيل بدل أن تقدم العون للبنان ولسيادته، وأيضا مجددا شن هجوما على خيار التفاوض، وقال ما بات معروفا بالنسبة لموقف حزب الله بأن هذه المفاوضات لن تجلب للبنان سوى الذل والعار والخيبة والتنازل.

0: المحصولات المجانية ودعاها إلى التراجع، وفي الوقت نفسه دعاها إلى الحوار وشدد على ضرورة الوحدة الداخلية. نواف سلام رد بعد ساعات قليلة على هذه التصريحات بقوله إن من قدم العون لإسرائيل هو من تفرد بالذهاب إلى مغامرات حروب إسناد عبثية وفقا لوصفه، في إشارة طبعا إلى حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران التي خاضها حزب الله. وقال إن هذا الفريق هو نفسه يحاول أن يستمر في مصادرة قرار الدولة. هذا الرد والرد على الرد من قبل حزب الله ورئيس الحكومة اللبنانية يعكس مدى الانقسام الداخلي حيال خيار التفاوض الذي اختارته السلطات اللبنانية قبل أشهر، وهي لا تزال تصر عليه كونه الخيار الأفضل وأن لا بديل عنه كما تقول. لذلك هناك في لبنان بالتوازي مع كل هذا الانقسام السياسي ترقب كبير لما يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة السابعة من المفاوضات في روما، لا سيما وأن الأداء الإسرائيلي سهام على المستويين الميداني على المستويين الميداني والسياسي خلال الأسابيع الماضية شكل مؤشرا سلبيا حيال مدى استعداد إسرائيل للالتزام بما اتفق عليه في صيغة الإطار الثلاثي بينها وبين لبنان برعاية أمريكية. فمطالب لبنان معروفة، ولكن ما ليس معروفا هو كيفية تعامل الجانبين الإسرائيلي والأمريكي مع هذه المطالب. لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار وبوقف إسرائيل لعملية التدمير والتفجير الممنهج للقرى والمنازل والمنشآت في جنوب لبنان، بينما على أرض الواقع تستمر الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وتستمر أيضا إسرائيل بتنفيذ تفجيرات ضخمة في مناطق عدة من الجنوب. لبنان يطالب أيضا بتوسعة المناطق التجريبية والانتقال إلى مناطق أخرى في مرحلة ثانية بعد تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى في زوترة الغربية وفرون وصريفة، ويطالب أن تكون المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل مناطق محتلة فعليا وتحتلها إسرائيل بشكل كامل وليس كما هو الحال بالنسبة لفرون وصريفة وزوتر الغربية، بينما في الواقع تصرح إسرائيل بأنها ليست في وارد الانسحاب من المنطقة الأمنية. أيضا هذا الانقسام الذي بدأنا بالحديث عنه من شأنه أن يزيد من كل التعقيدات التي تواجه هذا المسار التفاوضي بالنسبة للبنان، على الرغم من أنه يدرك أن لبنان الرسمي يدرك بأن هذا المسار ليس سهلا وبأنه معقد، وهذا ما يكرر القول بشأنه رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة بأن هذا المسار طويل ومعقد وصعب، ولكن على الرغم من ذلك لا بديل عنه، ولبنان يأمل أن يتم تحديد آليات تنفيذية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية خلال هذه الجولة من المفاوضات، لا سيما وأنه كان هناك بالأمس تصريح للسفير الأمريكي في بيروت تحدث فيه عن أن هناك أمورا تقنية كثيرة لا تزال بحاجة لقدر إضافي من النقاش ومن الوقت قبل الانتقال إلى مراحل أخرى فيما يتعلق بصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أشار إلى لأن مناقشات تقنية وعسكرية مطولة ومعقدة قد تكون هي السائدة خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تعقد في روما على مدى 3 أيام.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. المزيد بشأن المناطق التجريبية في لبنان وخريطة الانسحابات التي يطلبها لبنان وتقترحها إسرائيل في نافذة مع الزميلة رنيم بوخزام.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها التطورات في جنوب لبنان مع انطلاق جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. قبل مناقشة المستجدات نتابع المشهد على الخريطة مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. تفضل محمود.
3: شكرا لك رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن جولة سابعة من المحادثات للحديث عن هذه الخرائط المتشابكة في الجنوب اللبناني. هنا نتجه مباشرة إلى هذه المنطقة العازلة التي ترونها تعريف بداية. هذه المنطقة التي ترونها هنا باللون الأصفر هي منطقة كانت قوات الاحتلال قد فرضتها كمنطقة عازلة بنحو عمق نحو 10 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية على كامل هذه المساحة، وطبعا في بعض المناطق يصل العمق إلى أكثر من 10 كيلومترات بكثير. لكن وسط هذه المنطقة الآن نتحدث بعد 6 جولات من المحادثات سابقة، وافقت إسرائيل ضمن اتفاق الإطار على الانسحاب من هذه القرى الثلاث كما

0: ترون. طبعا هي قالت إنها تنسحب من زوتر الغربية وهي موجودة في أطراف زوتر الغربية وليس في كامل زوتر الغربية، بينما قريتي فرون وصريفة القوات الإسرائيلية لم تكن موجودة فيهما أصلا، وإنما هما يعني يمكن أن نقول مجاورتان لمناطق الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة. إذن الآن تسلم الجيش اللبناني هذه القرى الثلاث، انسحبت إسرائيل منها، انسحبت طبعا من زوتر الغربية من أطراف زوتر الغربية. وبعد هذا الاتفاق أيضا ما تزال الهشاشة هي المسيطرة. طبعا الجيش اللبناني كان قد اتهم القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على قواته هنا في زوتر الغربية. هذه العمليات التي قالها، طبعا إسرائيل قالت بأنها أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن تجاوز الجيش اللبناني مناطق المتفق عليها. إذن هذا نوع من هشاشة الاتفاق التي نراها. النقطة الأخرى هي الانتهاكات التي حصلت خلال هذه الفترة. إذا اتجهنا الآن إلى هذه الخريطة، خلال هذه الفترة وبعد توقيع اتفاق الإطار، قوات الاحتلال قامت بتفجيرات في كل من حداتة، في الطيبة، في دير سريان، وأحرقت منازل في بيت ياحون، وأيضا قصفت مواقع في علي الطاهر، في تلة علي الطاهر هنا في هذه المنطقة. إذن نحن الآن نتحدث عن وضع حرج. المشكلة الأكبر في هذه القضية هو أن اتفاق الإطار ليس فيه إطار، ليس هناك إطار متى تنسحب إسرائيل وهل ستنسحب أكثر. طبعا القوات السلطات اللبنانية من المرجح أن تطلب انسحابات إسرائيلية أوسع لا سيما من بنت جبيل، لكن من سيقيم قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على زوتر الغربية وتنفيذ الاتفاق؟ كل هذه الملفات الجدلية ستكون اليوم على الطاولة بين يدي هذه الجولة السابعة من المفاوضات. سنعود إلى رنيم لتحليل هذا المشهد بشكل أوسع.
1: شكرا لك محمود. وينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، بداية اليوم وفدين عسكريين من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، هناك مفاوضات بينهم، ماذا يعني هذا الأمر؟
2: يعني هناك وفد كبير يضم عسكريين بشكل أساسي، ولكن هناك أيضا سياسيين والسفيرة الأمريكية ورئيس الوفد السفير سيمون كرم. طبعا هناك حضور عسكري لافت على ما ترشح الأنباء، نحن لسنا يعني أمام أسماء محددة في الوفد، ولكن هناك حضور عسكري يتعلق بالمواد أو المواضيع التي سيتم بحثها، وهي بطبيعة الحال مواضيع المناطق أو مواضيع تتعلق بالأمور الأمنية، تبدأ بوقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، رسم وتحديد المناطق التجريبية أو المنطقة التجريبية الثانية، بالإضافة إلى ملفات أخرى ستبحث بالتوازي ربما تتعلق بمعالجة الخلافات على النقاط الحدودية. من هنا ربما يفهم وجود بعض الضباط المتخصصين بشؤون الحدود والخرائط الحدودية.
1: سريعا، كم هو عدد النقاط التي لا تزال هناك نزاع حولها فيما يتعلق بالحدود البرية قبل أن ننتقل إلى موضوع المناطق التجريبية؟
2: يعني كان هناك 13 نقطة خلافية، كان هناك حلول لأعتقد لست أو سبع نقاط، ولكن غير يعني مقرر رسميا، إنما متفق عليها من خلال لجنة الميكانيزم التي كانت تواظب على اجتماعات، وكان هناك ست أو سبع نقاط أعتقد غير محلول يعني غير متفق عليها حتى الآن، وأهمها النقطة الحدودية على رأس الناقورة، وهي مرتبطة إلى حد ما بخط ترسيم البحري، ولكن تم تجاوزها كنقطة خلافية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. فإذا هناك حوالي ست نقاط أعتقد لا زالت حتى الآن نقاط خلافية حدودية بين لبنان وإسرائيل، استنادا إلى خط الهدنة عام 1949 الذي يعتبر هو خط الحدود الرسمية بين لبنان وإسرائيل، وهو مسجل في الأمم المتحدة.
1: ذكرت سريعا المطالب، ولكن إذا أردنا تفصيل مطالب الطرفين، ما قد تكون هذه المطالب في هذه الجلسة السابعة؟
2: نعم، الوفد اللبناني أعتقد أنه سيطالب بالدرجة الأولى بتثبيت وقف إطلاق نار حقيقي، ووقف هذه يعني الانتهاكات لوقف إطلاق النار والتي تتعلق بالتدمير الممنهج واليومي الذي يقوم به جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وهذا أمر أعتقد سيأخذ حقه في سيأخذ حقه في النقاش، لأن الوفد اللبناني والدولة اللبنانية محرجة في هذا الأمر في استمرار هذا الهدم اليومي، في حين هي تجلس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي في سياق تفاوضي وفي خطوات تنفيذية. فإذا هذا أعتقد بند مهم جدا. النقطة الثانية هي مسألة اختيار وتحديد المناطق أو المنطقة التجريبية التالية، طبعا على ضوء تقييم المنطقة التجريبية الأولى وكيف حصلت وما هي المشكلات التي رافقت التنفيذ ليتم تلافيها طبعا، وبالتالي سيتم البحث بتحديد المنطقة التجريبية الثانية. ولكن هناك مرحلة مهمة تسمى مرحلة التحقق، وأعتقد أنها ستأخذ أيضا بحثا في هذا الأمر، وستكون هذه مسألة التحقق من مطالب الإسرائيلي، الوفد الإسرائيلي الذي يريد أن تكون هذه المرحلة مرحلة التحقق أن تكون جدية، وربما سيكون متشدد في وضع معاييرها أعتقد بهذه،
1: لأنه ما من آلية حتى اللحظة فيما يتعلق،
2: لا يوجد آلية حتى اللحظة. نظريا الاتفاق يقول أن هناك آلية للتحقق، الملحق الأمني في الاتفاق في اتفاق الإطار هو الذي يحدد كل هذه الأمور. حتى الآن لا يوجد ملحق أمني رسمي بين يدينا لنطلع عليه، ولكن هو الملحق الأمني الذي يحدد آلية التحقق وكيفية التحقق بالإضافة إلى المناطق التجريبية الأخرى، وطبعا بالاتفاق بين الطرفين وفقا لنص الاتفاق.
1: إذا ما تم الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة، ما هي المناطق المرشحة لأن تكون الخطوة التالية في هذا الموضوع؟
2: الحقيقة هذا سؤال مهم، ولكن حتى الآن هناك ترشيحات وتلميحات في الإعلام. طبعا سيطالب الوفد اللبناني بتحديد منطقة تجريبية جديدة تقع ضمن المنطقة العازلة وضمن داخل الخط الأصفر، لأن مسألة وجود أو إعلان مناطق تجريبية خارج الخط الأصفر غير محتلة هي مسألة حقيقة يعني محرجة للجانب اللبناني، وأثارت السخرية في الأوساط في الداخل اللبناني. فإذا النقطة الأولى أن تكون مناطق فعلا محتلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه أساس. النقطة الثانية أعتقد أن الجيش اللبناني سيطالب بمنطقة تجريبية ذات أهمية لكي يعطي هذا الاتفاق دفعا من خلال انسحاب جيش الاحتلال من منطقة مهمة وليست مسألة قرى هامشية على التخوم أو على الحدود. وبالتالي الترشيحات تقول أن هناك مطالبة بمدينة بنت جبيل أو الخيام مثلا، هكذا ورد في الإعلام، ولكن أنا أستبعد أن يوافق الجانب الإسرائيلي على هذه البلدات والمدن، يعني مدينة بنت جبيل أو الخيام، نظرا لأهميتها لقربها من الحدود. وأعتقد أن هذه البلدات والمدن بنت جبيل والخيام سيتمسك فيها الإسرائيلي تماما، ربطا بسلاح حزب الله ومعالجة مشكلة سلاح حزب الله بين مزدوجين بالنسبة له على جميع الأراضي اللبنانية. فإذا أعتقد أنه ربما يتم الاتفاق على مناطق تجريبية معينة داخل الخط الأصفر، قرى معينة قد تكون لصيقة بالمنطقة التجريبية الأولى لكي يكون هناك يعني استكمال لنطاق معين. أيضا الجيش اللبناني لديه خيارات أعتقد، يعني هو ذاهب سيطرح أفكار سيضغط باتجاهها، ولكن إذا لم يوافق الإسرائيلي على بنت جبيل والخيام الأرجح أنه لن يوافق، سيتم طرح نقاط أخرى أيضا على ذات أهمية مثل قلعة الشقيف أو القرى المحيطة في قلعة الشقيف، وهذا قطاع مهم جدا أعتقد الجيش اللبناني سيسعى إلى تحريره من خلال هذا التفاوض. وقد يكون هناك خيارات أخرى أيضا تتعلق بمجد الزون في الساحل أو المنصوري التي تشهد الآن، يعني نقاط ساخنة تشهد الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية.
1: شكرا لك عميد، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار.
3: ونتحول إلى قطاع غزة الذي شهد صباح اليوم تشييع جثامين 112 شهيدا عثر على جثامينهم تحت أنقاض منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة، والتي دمرها الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. واقع يعيد تسليط الضوء على قضية آلاف المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، إذن جنازة تاريخية، قربنا أكثر من الأجواء ومن الإجراءات المصاحبة لهذه الجنازة.
4: بالفعل سهام، جنازة مهيبة وجنازة تاريخية وهي الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية. تم اليوم تشييع 112 شهيدا من أصل 300 شهيد استشهدوا في مجزرة إسرائيلية ارتكبت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحق عائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة بمدينة غزة. إجراءات واستعدادات كبيرة عملت عليها جهات الاختصاص في قطاع غزة والعائلات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على تشييع جثمين الشهداء من حي الصبرة على أنقاذ المنازل المدمرة. انطلق موكب التشييع يحمله العائلات الفلسطينية، حملت جثمين 40 طفلا وأكثر من 30 امرأة فلسطينية وأكثر من 10 شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة. انطلقوا في موكب جنازي مهيب مش في شوارع مدينة غزة إلى مقبرة المعمداني في وسط المدينة، وتم مواراة الثرى جثمين الشهداء بعد 14 يوما من عمليات البحث والتنقيب عن رفات الشهداء عملت عليها طواقم الدفاع المدني خلال هذه المدة، وفي ظل إمكانات صعبة وقلة الإمكانات في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة. بآلية واحدة عملت عليها طواقم الدفاع المدني لاستخراج جثامين 112 شهيدا فلسطينيا. وطواقم الدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي قالت بأنها عاجزة عن استكمال المهمة نظرا لعدم توفر المعدات اللازمة لاستكمال عملية البحث عن رفات الشهداء في القطاع. أكثر من 9000 شهيد لا زالوا في إعداد المفقودين في القطاع ولا زالوا تحت الركام في قطاع غزة، ولا زالت طواقم الدفاع المدني عاجزة عن استكمال هذه المهمة الصعبة التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيود مشددة على المعابر ويمنع دخول المساعدات الإنسانية اللازمة والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع هذا الكم الكبير من الركام في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 70 مليون طن من الركام لا زال في قطاع غزة، وتعجز طواقم البلديات والدفاع المدني عن رفع هذا الركام والبحث فعليا عن جثامين الشهداء. عملية البحث اليوم فتحت سؤال مشروع لدى الفلسطينيين، متى ستستكمل هذه المهمة لاستخراج باقي العوائل؟ نتحدث عن 9000 شهيد لا زالت العائلات الفلسطينية تنتظر إخراجهم من تحت الركام لمغارتهم الثرى وإكرامهم في المقابر الجماعية في قطاع غزة. جثامين الشهداء اليوم تم دفنهم في مقبرة جماعية واحدة وهي مجزرة من واحدة من مجازر عدة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في مساحة المعمداني ارتكبت إسرائيل مجزرة كبيرة راح ضحية أكثر من 400 شهيد، وأيضا في مستشفى الشفاء وفي شمال قطاع غزة. كل هذه المجازر الإسرائيل مسحت عائلات بأكملها من السجل المدني بفعل المجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. تأتي عملية التشييع اليوم في ظل استمرار أيضا الخروقات الإسرائيلية، عملية القصف المدفعي وعملية النسف وإطلاق النار. في هذا اليوم أصيب مواطن في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المدفعي وعملية النسف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وعملية إطلاق النار في مدينة غزة وفي شمالها في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق والأحياء الشرقية من مدينة غزة.
3: وأيضا تأتي الجنازة بالتزامن مع استمرار مساعي الكثير من العائلات في قطاع غزة للعثور على المفقودين، على الجثامين المطمورة تحت الأنقاض في ظل غياب المعدات الأساسية، المعدات الثقيلة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة. قربنا أكثر من هذا الواقع الصعب شادي.
4: سهام، واقع مأساوي وواقع صعب لازالت تعيشه العائلات الفلسطينية على أمل كل يوم في استخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، لكن عندما يتوجهون إلى جهات الاختصاص في قطاع غزة يطالبون الدفاع المدني، الصليب الأحمر وكثير من جهات الاختصاص بسرعة العمل على إزالة الركام واستخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، لكنهم يقفون عاجزين أمام هذه الأسئلة عن الإجابة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول المعدات اللازمة والمعدات الثقيلة. طواقم الدفاع المدني تتعامل منذ بداية الحرب بآليات مهترئة لا يمكن لها أن تصمد أمام الكم الهائل من الركام والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. سيارات أيضا الدفاع المدني والطواقم الطبية كثير منها خرج عن الخدمة بفعل نفاذ الوقود والزيوت وقطع الغيار في قطاع غزة، ومنها من فعليا خرج عن الخدمة، ولا يمكن أن تستمر طواقم الدفاع المدني في هذه المهمة الصعبة والشاقة. نتحدث عن 14 يوما لاستخراج إخراج 112 شهيدا، نتحدث عن 9000 شهيد، فكيف يمكن لطواقم الدفاع المدني أن تقوم بهذه المهمة الصعبة في ظل منع الاحتلال دخول المعدات الثقيلة واللازمة لاستكمال مهمة خروج الجثامين الشهداء من تحت الأنقاض 3 أعوام، ولازالت الطواقم الدفاع المدني عاجزة عن استكمال هذه المهمة الصعبة، وهي لازالت تناشد عبر مؤتمرات صحفية سابقة، واليوم في هذه الجنازة أيضا طالبت طواقم الدفاع المدني بضرورة فتح المعابر سريعا ودخول المعدات الثقيلة للتعامل مع هذا الكم الكبير من الركام الذي لازال في قطاع غزة، نتحدث عن أكثر من 70 مليون طن لازالت تتعامل معها الطواقم في قطاع غزة، ولا يمكن لها أن تتعامل مع هذا الكم الكبير في إزاحة الركام ورفعه لاستخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. العوائل الفلسطينية لازالت تطالب بسرعة إزالة الركام واستخراج جثامين شهدائهم، وما حدث اليوم في هذا المشهد المهيب فتح أيضا الجرح الكبير لدى الفلسطينيين في ضرورة استخراج من تبقى تحت الركام من جثامين أبنائهم من الأطفال والنساء التي ارتكبت إسرائيل بحقهم مجازر بشعة ومروعة في بداية الحرب الإسرائيلية، ولازالت الخرقات الإسرائيلية مستمرة والحرب لم تتوقف عن قطاع غزة بفعل الاستهدافات والتصعيد الإسرائيلي الكبير الذي لازال مستمر على القطاع.
3: نعم، شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. في الولايات المتحدة وضمن انتخابات محلية تمهيدية بولاية ميشيغان، يتوجه ناخبو الحزب الديمقراطي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار مرشحهم لمنصب سيناتور الولاية في مجلس الشيوخ. وقد برزت بشكل مفاجئ قضية الحرب الإسرائيلية على غزة ضمن توجهات الناخبين، وأصبحوا يعتبرون دعم فلسطين معيارا لاختيار المرشحين. معنا من ميشيغان مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، ما الذي جعل هذا الموضوع يبرز إذن في انتخابات هذه الولاية؟
5: نعم، هول ما شاهد الأمريكيون في حرب غزة ولا شك وإن انتهت الحرب ظل حاضرا لدى في الذاكرة الأمريكية حقيقة، وقبل عدة أشهر لاحظ الأمريكيون والسياسيون والطبقات الحاكمة حقيقة جمهوريون وديمقراطيون في واشنطن أن هناك ذلك اللفيف من الشباب الجديد الذي يدخل بعترك الانتخابات إما بالتصويت أو بالترشيح، ونموذج هي ولاية ميشيغان. لدينا منطقة صناعية في الأخير في آخر انتخابات صوتت لرئيس ترامب بتوجهات نحو الجمهوريين، لكن داخل الحزب الديمقراطي الآن نتحدث فقط عن الديمقراطيين، هذه المعركة الداخلية بدأت الآن معالمها واضحة للعيان. هناك لفيف أو مجموعة من الديمقراطيين لكنهم بالفعل ينتمون للتيار لنسميه التقدمي التحرري داخل الحزب، ويريدون من مرشحي الحزب الديمقراطيين إن أرادوا الحصول على هذا المنصب يريدون منهم أن يأخذوا بعين الاعتبار بطبيعة الحال قضايا محلية معيشية اقتصادية، لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالسياسة الخارجية يريدون وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل مثلا، لا يريدون أي علاقة مع إسرائيل كسياسيين يمثلون هذه الولاية وهؤلاء الناخبين. وبالتالي فيما الجدل حول الهجرة والتعليم ورخص المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين أيضا برز موضوع غزة، وأصبح الآن معيارا في ميشيغان وفي ولايات أخرى. معروف الآن في الولايات المتحدة أي من سياسيين الجدد الذين يتقدمون الانتخابات بدأوا يشعرون أنهم إن قالوا أو صرحوا أعلنوا أنهم يعني مناصرون لإسرائيل فسيخسرون الكثير من الأصوات. ما زال الجمهوريون يتذكرون كيف خسر الديمقراطيون انتخابات الرئاسة ونال ترامب كل الديمقراطيين الغاضبين من سياسة بايدن في مجال غزة. وبالتالي السؤال الكبير هنا أين الناخب في ميشيغان يتوجه نحو عبد السيد. عبد السيد المصري الأصل يتحدث لغة الشارع كما يقولون، يفهم كل القضايا المعيشية، لكنه لا يريد أيضا أي دولار أمريكي لإسرائيل. هذا ما يعود به الناخبين. أما الطرف الآخر هيلي فتقول إنها مع حل دولتين ولا مشكل في أن تتوصل بأموال من أيباك أو أي مجموعة مناصرة لإسرائيل. هذا جدل قائم الآن في الولايات المتحدة على المستوى القومي، لكن قائم بشكل واضح هذا الصباح في ميشيغان. لنتابع بالصور بعضا من أجواء هذه الانتخابات التي فتحت قبل قليل فقط صناديق الاقتراع والنتائج في نهاية هذا اليوم نهاية هذه الليلة. لنشاهد بالصور الأجواء.
6: سيختار سكان ميشيغان الديمقراطيون بين شخصيتين محليتين تمثلان نبض هذه الولايات الصناعية شمال أمريكا. النائبة الديمقراطية هيلي ستيفنز التي تصف بالمعتدلة المدعومة من زعامة الحزب الديمقراطي في مواجهة وجه الأقلية الجديد ممثلا في شخص الأمريكي المصري الأصل عبد السيد من التيار التقدمي للحزب. أفكار المرشحين متباينة في كافة القضايا من الهجرة إلى الرعاية الصحية والتعليم، لكن قاعدة الحزب من الشباب والتقدميين بدأت تفرض معادلة جديدة على مرشحي ميشيغان، من يدعم إسرائيل ومن يدعم غزة والفلسطينيين.
7: أنا المرشح الوحيد في هذا السباق الذي لا يتلقى أي أموال من الشركات، ولم أفعل ذلك قط ولن أفعل. أعتقد أن إرسال الأموال هناك لقتل الأطفال والنساء هو أسوأ استخدام لأموال دافعي الضرائب. أؤمن أن علينا مسؤولية التأكد من أننا لا نجعل مشكلات الآخرين أسوأ، وأؤمن بالحقوق المتساوية في السلام والكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء.

0: كافة للغاية، وما زلت كذلك. أريد أن أرى سلاماً طويل الأمد، وأريد أن أرى حل الدولتين، وأشعر بفخر عميق لتمثيل واحدة من أكبر التجمعات اليهودية في دائرة انتخابية في الكونغرس. وما زلت أعمل من أجل التوصل إلى سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
1: دفعت مشاهد القتل ودعم إدارة بايدن سابقا تيارات شبابية عديدة من داخل الحزب الديمقراطي إلى التمرد على وجوه القيادات التقليدية للحزب التي وقفت صامتة آنذاك. أصبحت وجوه الحزب الديمقراطي التقليدية مثل جاك شومر في مجلس الشيوخ أو حاكيم جيفري بمجلس النواب في الكونغرس بواشنطن في مواجهة حقيقية مع تيارها التقدمي داخل الحزب. يبدو أن ميشيغان ستكون الامتحان. في انتخابات ميشيغان ضخت منظمات موالية لإسرائيل بالفعل أكثر من 30 مليون دولار للمرشحة هيلي، فيما اعتمد السيد على أموال المتبرعين البسطاء والجمعيات الأهلية. وتدخلت المنظمات المناصرة لإسرائيل دائما في عدة انتخابات محلية أمريكية، نجحت أحيانا في إيصال مرشحيها وفشلت مرات أخرى.
2: هذه نقطة تحول كبيرة. كان يكفي سابقا أن تقول أنك ضد إسرائيل وتنتقدها لينتهي مستقبلك السياسي. ممداني قدم نموذجا مختلفا وأصبح الآن دليلا للفوز. إذا أردت أن تكون في عين الشباب تحديدا أكثر قبولا، عليك أن تبتعد عن إسرائيل وآيباك.
1: على بعد ساعات من عملية التصويت في ولاية ميشيغان، تؤكد آخر استطلاعات الرأي المحلية أن المرشح المسلم يتفوق الآن بالأرقام، يتفوق بعشر نقاط على الأقل، وأن أسلوبه ورسائله كما أوضحت الاستطلاعات أقنعت القاعدة الحزبية للديمقراطيين بأنه حان وربما وقت تغيير ممثليهم التاريخيين والتقليديين لمناصب مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة. ناصر حسين، الجزيرة، ميشيغان، ديترويت.
3: الآن نشاهد صورا لجانب من عمليات التصويت في أحد مقار الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان ضمن هذه العملية، هذه الانتخابات التمهيدية. إذن صور مباشرة من أحد مقار الحزب الديمقراطي حيث يدلي ناخبون بأصواتهم في هذه الانتخابات التمهيدية، والتي كما ذكرنا وكما جاء في التقرير برز موضوع الحرب الإسرائيلية على غزة فيها، ويبدو أنه يؤثر في اختيارات الناخبين. أعود إليك ناصر، يعني إذا ما بنينا على هذه الانتخابات، إلى أي حد تعطينا فكرة عن الانتخابات المقبلة؟ فسيؤثر موضوع حرب غزة فيها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي كان قد وعد في ولايته الانتخابية الرئاسية بوقف هذه الحرب، ورأينا ما حدث. إلى أي حد تشكل أيضا تحولا في التعامل الأمريكي مع موضوع إسرائيل؟
1: ربما تحول رسميا لن يأتي من واشنطن على الأقل في المستقبل المنظور، لكن هذا التحول كما تقولين ربما يصفه أيضا بثورة داخلية هادئة تجري الآن في مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي. داخل الحزب الديمقراطي نرى هذه الوجوه الجديدة، ممداني في نيويورك فاجأ الجميع، الآن عبد السيد نموذجا آخر للمرشح الأمريكي الذي يؤمن بقضايا التعليم والصحة، لكن أيضا في السياسة الخارجية لهم مطالب ونظرات للقضايا الدولية الاستراتيجية، حرب إيران مثلا مرفوضة، غزة والموقف الأمريكي الفاضح برأيهم. وهؤلاء في مختلف الولايات اليوم، مثلا ميزوري،
3: نعم،
1: فيرجينيا.
3: شكرا لك.
1: ثورة هادئة داخل هذه
3: الحسيني.
1: نعم،
3: مراسل الجزيرة ميشيغان، عفوا على المقاطعة، شكرا جزيلا لك. إلى أوكرانيا الآن، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية لبلاده في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
4: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفق لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية.

0: زراعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصا في بعض الذخائر الرئيسية تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة عادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
1: أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وفي التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق، وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لهم. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. في الملف اللبناني، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. وفي قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل عائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. أرحب بمراسلينا من واشنطن نور الدين بوزيان، وسينضم إلينا أيضا عمر هواش من طهران. أبدأ معك نور الدين بوزيان، إذن تأكيد أمريكي على وجود محادثات مع الجانب الإيراني ومساع لفتح مضيق هرمز، ماذا في التفاصيل؟
2: في التفاصيل سهام أن وزير الخزانة الأمريكي الذي قلما يتحدث عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ظهر صباح اليوم على شاشة CNBC ليقول بما معناه بأن إعادة فتح مضيق هرمز باتت وشيكة، وتحدث عن إما اليوم أو غدا على حد ما قال، مضيفا وهذا هو التطور الجديد في التصريح بأن هناك محادثات وأن هناك اتفاق جاري العمل عليه. حتى اليوم حتى هذه الساعة نعرف جيدا بأن إيران نفت أن تكون لها محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن. وهذا التصريح يجب أن نتوقف عند جملة أيضا قالها وزير الخزانة الأمريكي عندما قال بأن هذا الاتفاق رأينا، وكأنه يوضح كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق أو يجري التوصل إلى هذا الاتفاق، قال هذه الجملة: رأينا كيف أن الرئيس الأمريكي الأيام القليلة الماضية هدد بضرب إيران عسكريا بطريقة غير مسبوقة، وهذه النتيجة على حسب ما فهمنا، أي النتيجة أن هناك الآن أمل وفرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق. وبمجرد أن صدر هذا التصريح من وزير الخزانة الأمريكي حتى بدأت هنا في الأوساط الإعلامية والسياسية بعض التساؤلات. أبرز هذه الأسئلة تتعلق أولا: هل مثلا ترامب له مشارك أو الإدارة الأمريكية مشاركة في هذا الاتفاق الذي أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي؟ كل ما يعرفه هنا الأمريكيون بأن هناك اتفاقا وشيكا بين إيران وسلطنة عمان. صحيفة نيويورك تايمز قالت بأن الرئيس الأمريكي قالت تحديدا أن ترامب تم استبعاده من هذا الاتفاق، وهي رواية رفضها مصدر أمريكي لم يشأ ذكر أو القبول بذكر اسمه ووظيفته. على كل حال هناك من يقول بأن هذا الاتفاق أيضا، هل معنى ذلك بأن إيران الولايات المتحدة قبلت بالشرط الأساسي لإيران؟ تعلمين جيدا سهام بأن إيران تشترط مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، تشترط أساسا أن ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري على المرافئ الإيرانية. وهناك أيضا شرط آخر لا نعرف حتى هذه اللحظة إذا كان متضمن في هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي، وهو طبعا إعادة رفع العقوبات على إيران، وخاصة يعني رفع القرار تجميد الأرصدة الإيرانية. على كل حال من السابق لأوانه ما لم تتحدث الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض الأمريكي وتعلق على هذه التطورات، يجب أن نتوقف فقط عند ما يحدث حاليا، بحيث أن القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أكدت بأن الحصار الأمريكي على المرافئ الإيرانية لا يزال محكما وصارما، وفي حديث عن تحويل مسار سفينتين طبعا سفيرتين في المنطقة. بقيت الإشارة وقد نسيت أن أذكر ذلك سهام بأن الاتفاق الذي يجري الحديث عنه وكما نشرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية يتضمن اتفاقا عمانيا إيرانيا يتضمن فرض بعض الرسوم، وهي رسوم من الجهة الإيرانية عندما تسلك السفن المسار الإيراني وعند خروجها من مضيق هرمز. ويقال بأن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم الرسوم، لكن هذه الرواية كما تذكرين كان رفضها أصلا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي صرح مؤخرا بأن هذا السيناريو لا يتماشى مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تماما منح أي سيادة أو رقابة لإيران على مضيق هرمز. سهام
1: نور الدين بوزيان من واشنطن شكرا لك. عمر هواش من طهران، في مقابل هذا الخطاب الأمريكي الذي يؤكد وجود محادثات ومساعي لفتح المضيق، ما الذي يقابل ذلك من الجانب الإيراني؟
3: نعم سهام، إذا ما تحدثنا عن مضيق هرمز، هناك نعم مفاوضات تجري بين طهران ومسقط على مستوى الوزارات الخارجية البلدين، وهذه المفاوضات تحدث عنها الإيرانيون كثيرا خلال الأيام الماضية وأكدوا أنها في مراحلها الأخيرة وقد تبلغ نهايتها خلال ساعات أو ربما أيام قليلة. هذه المفاوضات هي حول مضيق هرمز، تصف طهران بأنها ثنائية وتسعى من خلالها إلى إيجاد مسار وسطي، لا المسار الجنوبي العماني ولا المسار الشمالي الإيراني. هذا المسار تصف طهران بأنه سيكون مؤقت ويؤمن مرور الملاحة في مضيق هرمز ويؤمن أيضا مصالح البلدين المشتركة إيران وسلطنة عمان، إضافة إلى ما تصف طهران بالسيادة على مضيق هرمز. لكن لماذا تأخر الإعلان عن هذا الاتفاق بين طهران ومسقط؟ بطبيعة الحال لا تزال المفاوضات جارية وفق آخر المعلومات، وهناك خلافات كانت يتم الحديث بشأنها خلال الأيام الماضية، سواء بشأن رسوم العبور الذي لا تزال تؤكد طهران على هذا الأمر وأحيانا تصفه بأنه مبلغ مالي مقابل الخدمات التي تريد أن تقدمها حيال البيئة، حيال الأمن الملاحي والبحري في المضيق، إضافة إلى خلافات على مسألة نزع الألغام البحرية في مضيق هرمز. هناك تأكيد إيراني دائما على أن إيران هي وحدها المسؤولة عن نزع الألغام في المضيق، وكانت قد رفضت أي مشاركة أخرى ولو كانت عمانية، أو حتى رصدنا كيف رفضت مشاركة فرنسية بريطانية أيضا خلال الأسابيع الماضية لأجل نزع الألغام من مضيق هرمز، فضلا عن مسألة مرور السفن العسكرية من المضيق. هناك رفض إيراني واضح لهذا الأمر، طهران تخشى أن يتم تهريب السلاح، تمرير السلاح إلى المنطقة وبالتالي استخدامه ضدها في المراحل المقبلة، إضافة إلى مسألة السيادة على المضيق. تقول طهران إنها ستكون صاحبة السيادة، كيف تكون هذه السيادة؟ ما هي محاورها؟ ما هو شكلها؟ هذه الأمور كلها لا تزال قيد النقاش بين الطرفين العماني والإيراني، والمعلومات تشير إلى تقدم في هذه المفاوضات. أي اتفاق في مضيق هرمز تقول طهران إنه لن يؤدي إلى فتح المضيق، بل إن فتح المضيق مرهون بأمر آخر وهو عودة واشنطن إلى التزام بمذكرة التفاهم، بمعنى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، وحصول طهران على جزء من أموالها المجمدة، وبقية القضايا والبنود في مذكرة التفاهم أيضا على رأسها إيقاف التهديدات والاعتداءات وشمل لبنان أيضا، بذلك هذا كان البند الأول من مذكرة التفاهم. لكن كيف يمكن لطهران وواشنطن أن تعودا إلى مذكرة التفاهم؟ هناك قنوات اتصال تجري بين الطرفين الإيراني والأمريكي، الوسطاء يعملون منذ فترة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين وجرهما إلى طاولة التفاوض. نعرف أن هناك اتصالات كانت قد أجريت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما مع وزير خارجية باكستان قائد الجيش الباكستاني، وزير خارجية السعودية تركيا، ووزير خارجية عمان. كل هذه الجهود ترمي إلى إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم. هذه الاتصالات القنوات الدبلوماسية طهران تصفها بأنها تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، في المقابل الأمريكيون يصرون يقولون إن هذه التواصلات هي مفاوضات، هذا ما ترفضه طهران، تقول إنه لا يوجد أي وفد إيراني غادر العاصمة طهران، وطهران لم تستقبل أي وفد أجنبي فيما يخص المفاوضات، وإن العملية فقط وفق بعض المصادر هنا هي عملية فقط لتبادل رسائل، لا يوجد وفود يتم لقاءات بينها في أي عاصمة في المنطقة. ولكن يمكن القول سهام إن أي اتفاق قد يتم الإعلان عنه في مضيق هرمز قد يؤدي إلى توجه الوفود إلى عاصمة ما في المنطقة. يجري الحديث عن إسلام أباد، وأن هناك دعوة تلقاها وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إلى زيارة العاصمة الباكستانية. هذا الأمر لم يؤكد حتى هذه اللحظة، لكن يمكن أن يتم الإعلان عن ذلك في أي لحظة. الجميع الآن بانتظار ما قد تنجم عنه طاولة المفاوضات الإيرانية العمانية التي سوف تكون داعمة للتبادل للرسائل بين طهران وواشنطن، وربما ترقية هذا التبادل إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لكن لماذا الجميع الآن يتجه إلى الحلول الدبلوماسية؟ كل من طهران وأمريكا جربتا الحل العسكري. شهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ركزت ضرباتها على الجنوب الإيراني خلال الفترة الماضية وتحديدا مضيق هرمز. هذا الأمر لم يؤدي إلى نزع سيادة المضيق من الجانب الإيراني. في المقابل أيضا إيران لم تتمكن من إيقاف الهجمات العسكرية الأمريكية. لذلك الآن الاتجاه هو اتجاه نحو الدبلوماسية والعيون على طاولة المفاوضات الإيرانية العمانية بالدرجة الأولى.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. رحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. رحب أيضا بالسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وبدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ومعك دكتور زخور أبدأ لنفهم بداية هذا التناقض بين الطرفين. الطرف يتحدث عن وجود محادثات مباشرة حتى عن قرب فتح مضيق هرمز، بينما الطرف الإيراني ينفي ذلك. كيف تفسر هذا؟
4: يعني من الواضح أن التناقض بدأ يخف. يعني الآن الرسالة من طهران واضحة أن هناك نوع من الإيجابية أو نوع من التفاؤل من أجل أن تتوصل سلطنة عمان وإيران إلى صيغة ما
1: مع العمانيين، ولكن مع الأمريكيين لا محادثات.
4: الإشكالية هي أن هذا ما يعتبره الجانب الأمريكي هو مفاوضات، هو فعليا ما تقوم به سلطنة عمان مع إيران. وأيضا من الجانب الإيراني عندما تقول طهران أن العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، أيضا المفتاح والمدخل إلى تنفيذ مذكرة التفاهم هو هذا الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران. هذا الاتفاق سيكون عمليا هو ترجمة، أو ليس ترجمة، إعادة قراءة، إعادة تحديد للبند الخامس في مذكرة التفاهم. الخوف أن يعاد صياغة هذا الاتفاق بنفس صيغة كما صيغة البند الخامس، بمعنى أنه يحمل التفسير ويحمل التأويل، وعلى الأرجح هكذا ستكون الصيغة، بمعنى أن الجانب الإيراني سيعتبر أن هذا الاتفاق مع سلطنة عمان هو يعطيه السيطرة والسيادة على المضيق. سلطنة عمان ومن خلفها المجتمع الدولي سيلتزم بالنص حرفيا الذي لن يقول أنه يعطي بشكل مباشر السيادة والسيطرة لسلطنة عمان. عمليا الإشكالية أو المشكلة الذي وقع في هذه بعد مذكرة التفاهم سيؤجل إلى مرحلة لاحقة.
1: ولكن هل هي مشكلة بند فعلا واختلاف القراءات؟ لأن الموقفين فعلا كذلك، إيران تصر على أن تبقى لها السيادة على المضيق، الولايات المتحدة تصر على ملاحة حرة دون أي شروط أو رسوم من الجانب الإيراني. بالتالي كيف يمكن سد الفجوة بين هذين الموقفين لنصل بالفعل إلى بند واضح يقرأ بشكل جيد؟
4: الآن سيكون من الصعب سد الفجوة. يعني لا المجتمع الدولي ولا الولايات المتحدة ولا الدول الخليجية ستوقع على اتفاق يعطي السيادة للجمهورية الإسلامية في إيران على مضيق هرمز. ومن جهتها أيضا إيران بعد كل الوعود التي قطعتها لن تقبل إلا بسيطرة ما على هذا المضيق، لذلك سيكون هناك تسوية. لسنا في مرحلة حسم الخيارات. لا يمكن الآن في هذه المرحلة، لا يوجد هناك رابح، لا يوجد هناك خاسر، لا يوجد أحد يستطيع فرض إرادته على الآخرين، لذلك سيكون هناك تسوية. التسوية ستكون بصيغة مشابهة. عمليا سيكون في كيفية تطبيق هذا الاتفاق. يعني مثلا من الممكن أن تكون لجنة مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تكون مشتركة بين سلطنة عمان وإيران. من الممكن أن يكون ممثل منتدب مداورة من الدول الأخرى في المنطقة أو لا. هذه اللجنة يفترض أنها تدير الملاحة، تنظم الملاحة، تنظم الشؤون البيئية. في حال ذهبنا إلى التنفيذ واعتبر الجانب الإيراني أن هذه اللجنة تعطيه سلطة السيطرة على المضيق، يعني أننا سنقع في هذه الإشكالية مرة أخرى في المستقبل.
1: طيب. سيد فايفل، عندما يشير الجانب الأمريكي تحديدا وزير الخزانة شخصيا إلى أن المضيق سيفتح اليوم أو غدا، هل يعني ذلك أن الجانب الأمريكي قدم تنازلات كرفع الحظر والحصار، أم على أي أساس ستقوم إيران بفتح المضيق بعد كل ما تحملته من كلفة؟
5: Likely no.
6: من المرجح لا، ما نراه في المرحلة الراهنة هي أن الأمريكيين ورئيس دونالد ترامب قالوا بأن هناك محادثات، لكن إيران تقول شيء مختلف فيما يتصل بمضيق هرمز. هناك فقط 6 سفن عبرت المضيق بالأمس، وسفينة واحدة استهدفت ربما من قبل الإيرانيين، وكانت تلك السفينة فقط على بعد كيلومترات من عمان. عمان حيث تتم المفاوضات مع الإيرانيين. إذن كما ترون إيران هي التي تضع أوراقها على طاولة وتحاول أن تثبت سيادتها على المضيق، وإيران تقول أنها تريد أيضا تسيطر على الممرات. العمانيون يمكنهم أن يشاركوا في إدارة الملاحة، ولكن فقط من خلال التنسيق مع إيران. بالتالي إيران تطالب ب سيادة تشغيلية للمضيق، وإيران لا تناقش مسألة فتح المضيق، لكنها تطلب استلام المفاتيح الخاصة بالمضيق. وهذه المفاوضات وصلت إلى أسئلة مهمة جدا: هل المضيق سيفتح بشكل حر أمام الملاحة، أو هناك ضرورة للموافقة الإيرانية لمرور السفن؟ وهذا هو التحدي بالنسبة للأمريكيين. إذا لم يتم فتح المضيق، فإيران ستحتفظ دائما باليد العليا في أي مفاوضات، وهذا سيحول طبعا الأمر إلى صراع داخل إيران ما بين القائد الأعلى وأيضا المرشد الأعلى وأيضا الحرس الثوري وأيضا السياسيين الذين يفاوضون، السيد قاليباف وبيشيسكيان رئيس الدولة وأيضا عرقجي وزير الخارجية. إذن كما ترون الأمر لا يرتبط بخلافات تقنية، لكن الخلاف هو حول من يسيطر على مضيق هرمز ومن ستكون له الكلمة العليا في المنطقة وفي مصيرها الاقتصادي. هناك أيضا تقارير من رويترز تقول بأن الولايات المتحدة تفتقد بعض الصواريخ الدقيقة توماهاوك وأخرى، وهي بحاجة أيضا لصواريخ باتريوت ومنظومة ثاد. إيران في هذه المرحلة تعتقد أنها تقوم باستنزاف الصواريخ الأمريكية بشكل أسرع مما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستنزاف إيران من الناحية الاقتصادية.
1: دكتور أصلاً، نحاول أن نفهم الموقف الإيراني، لأن هناك إشارات مختلفة قد تقرأ بشكل مختلف. من جهة حديث عن تبادل رسائل، عن ضرورة العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم، ومن جهة أخرى نفي لوجود أي محادثات مع الأمريكيين في الوقت الذي يتحدث فيه الجانب الأمريكي عن محادثات وقرب فتح المضيق. هل يتعلق الأمر بانقسام داخلي إيراني، أم هو مجرد تبادل أو توزيع أدوار وتكنيك أو تكتيك تفاوضي؟
6: في الواقع هناك محادثات في المنطقة، ولكن هذه المحادثات ليست ما بين الإيرانيين والأمريكيين. بغض النظر عن هذا، فهناك تبادل للرسائل. المحادثات الجارية هي بين الإيرانيين والعمانيين. رئيس دونالد ترامب قال بأن هناك اتفاق إطار، وهناك أيضا محادثات مع الوسطاء من أجل الإبقاء على التواصل ما بين طهران وواشنطن، ولكن هذه المحادثات ليست محادثات مباشرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الاثنان بإمكانهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات حين الاتفاق على العودة لمذكرة التفاهم، وبالتالي لا يمكن توقع أي مفاوضات في المرحلة الراهنة بشكل مباشر ما بين طرفين. إيران تحاول أن تحل المشكلة وتحاول أن تعود لمذكرة التفاهم، وهي الآن تركز على محادثة مع عمان، لأن مضيق هرمز كان مصدر التوتر. إذا ما تمكن الطرفان من تحقيق تقدم في هذه المفاوضات والوصول إلى توافق مقبول من قبل كافة الأطراف بما فيها دول المنطقة. هذه ستشكل حتما فرصة نحو العودة لمذكرة التفاهم. لذلك التركيز الآن على هذه المفاوضات الجارية بين إيران وعمان. لماذا تنقص الصورة الواضحة حول المفاوضات الجارية؟ هناك طبعا دينامية كبيرة في المنطقة، لأن هناك تبدل للمواقف الأمريكية، في حين مثلا يتم توقع تصعيد إضافي وتوتر إضافي، وبعد ذلك يتغير الحال إلى توتر أخف وإلى مفاوضات. بالتالي أعتقد أن هناك أيضا تغييرات على مستوى ترامب نفسه. أحيانا يرحب باتفاق، مرة أخرى يتحدث عن اتفاق إطار، ويقول بأن هناك اقتراب من أجل توقيع الاتفاق النهائي، وبعد ذلك يقول أنه غير سعيد.

0: بما يحدث مع إيران، ويدلي بتصريحات سلبية حول إيران. إذن هذه التقلبات تجعل من الصعب أن تكون لدينا صورة واضحة حول ما يحدث، أو يجعل من الصعب أن نتوقع ما الذي سيحدث في المستقبل القريب. أعتقد إنهاء التوتر سيكون هو الحل الأفضل من أجل أن يركز الوسطاء وفرقاء هذه الأزمة من أجل تجاوز هذه القضية.
1: دكتور زخور، في اعتقادك ما الصيغة التي يتوقع أن يخرج بها الطرفان الإيراني والعماني فيما يخص إدارة المضيق من هذه المفاوضات التي هي في مراحلها النهائية؟
2: يعني حسب التصريحات الإيرانية هي فعلا في المراحل النهائية، حكما كما كنا نتحدث منذ قليل هي صيغة تسوية. يعني لسنا في مرحلة زمنية
1: بأي شكل، بما أن كل الأطراف لديها مقاربات مختلفة.
2: عندما نقول التسوية هي كل طرف
1: يتنازل،
2: يمكن أن يفسر أو يأخذ من هذا الاتفاق ما يريده، بمعنى هي إدارة مشتركة للمضيق، بمعنى أنه يصبح هناك دور لإيران في هذا الموضوع مشترك مع سلطنة عمان. على الأرجح قد يكون هناك رسوم خدمات كما هو متوقع. يعني من الواضح أن يعني لا يوجد اعتراض على هذه الصيغة، لأنها هي بالأصل ضمن القانون الدولي، وهناك تجارب دولية موجودة على مستوى العالم في مضايق أخرى، وقد يكون مدخلا أيضا أو نقطة إيجابية لصالح إيران يمكن التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة، خاصة أنها لا تكون مرتبطة بالعبور، ليس لها يعني ليست رسوم عبور، هي رسوم خدمات. وإذا كانت طوعية يكون بعد أفضل. إذن إدارة مشتركة، رسوم خدمات، هذا يكون مقبولا من قبل كل الأطراف.
1: كيف سيسوق الجانب الأمريكي لذلك؟
2: الجانب الأمريكي بالنسبة له هو تم فتح المضيق، يعني
1: برسوم
2: خدمات. يعني أيضا لأن القانون الدولي يسمح في هذا الموضوع، هناك مخرج للتسويق أمريكيا. طالما أن المضيق مفتوح على شرط ضمان حرية الملاحة، أن لا تتحول إدارة الملاحة إلى إدارة المضيق، بمعنى يمكن إقفال المضيق أو يمكن تمييز في المعاملة مع السفن. ولكن حتى لو تم الاتفاق على هذا الموضوع وكانت النوايا صافية وتم التنفيذ بطريقة إيجابية، يبقى السؤال دائما، هل يمكن العودة إلى استخدام المضيق مرة أخرى في حال عدنا إلى المفاوضات وتعثرت المفاوضات النووية وكان هناك ضغوط في المفاوضات النووية؟ هل سيتم العودة إلى الضغط من خلال مضيق هرمز؟ هذه هي الإشكالية. مضيق هرمز سيبقى قضية عالقة طوال فترة هذا الصراع، إلى أن يتم حل الصراع بشكل نهائي وبشكل كامل بين الولايات المتحدة وإيران.
1: السيد فايفل، حتى الآن الخطاب الأمريكي، خطاب الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين يعني يحصرون الحل في خيارين متطرفين، إما إخضاع إيران للاستسلام أو التصعيد العسكري، العودة إليه في كل مرة. ألا يجعل ذلك أو لا يغلق الباب أمام مخرج دبلوماسي معقول؟ وهل يمكن أن يتغير هذا الموقف الأمريكي في ظل ما ذكرته وما معروف عن نقص الذخيرة وأيضا ضغط أسواق الطاقة في العالم؟
0: البنتاغون طبعا الآن ينفي هذه التقارير الخاصة بنقص في منظومة باتريوت وثاد. إذن أريد فقط أن أشير إلى هذه النقطة. الشيء الآخر بالنسبة للمفاوضات، أعتقد أن هذه هي التحديات التي تواجه الأمريكيين. السلاح الذي تستخدمه الآن إيران هو مضيق هرمز من أجل الضغط في هذه المفاوضات. وعندما تعلق الأمر بالمفاوضات فالأمريكيون يكونوا طبعا بعيدين عن مجريات الأمور. أشرتم قبل قليل إلى قضية رفع التجميد الأمريكي عن الأصول الإيرانية وأيضا رفع العقوبات. هذه أمور يتحفظ الرئيس الأمريكي على القيام بها، لأن هذا سيبعد الضغط الأمريكي وسيحرم الولايات المتحدة الأمريكية من أوراق الضغط، وسيعطي لإيران الكثير من الحرية وأيضا أوراق الضغط للاستمرار في موقفها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تود بعد كل هذا أن تتفاوض بخصوص الملف النووي.

0: النووي وأيضا قضية الوكلاء والأدرع في المنطقة. هذه القضية تضع أمريكا في موقف صعب إذا ما رضخت لمطالب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه أن يتخذ مسارا إضافيا يختلف عن المسار العسكري واستخدام اللهجة القوية. عليه أن يعمل مع الدول في المنطقة، دول الخليج ودول الإقليم. الكل يتفق على أن مضيق هرمز ينبغي أن يفتح، وينبغي ضمان حرية الملاحة. كل الدول تتفق على هذا الأمر ما عدا إيران، لكن كما نعلم إيران تتمسك بورقة ضغط قوية، وإذا ما أطلقت إيران صاروخا باتجاه سفينة واحدة فهذا يؤدي إلى توقف الملاحة في المضيق بأكمله. إذا ما تمكن الرئيس دونالد ترامب من الوصول إلى مقاربة جديدة فسنبقى في هذه الدوامة.
1: دكتور أصلاني، يعني رأينا تطور توظيف إيران لمضيق هرمز بالتدرج في هذا الصراع. اليوم كيف تنظر إلى إيران لهذه الورقة؟ وهل يتعلق الأمر بأزمة قد تحل بالفعل أم موضوع سيبقى حاضرا مع كل ملف آخر من الملفات العالقة بين الجانبين؟
2: نعم، بالتأكيد إيران تنظر لقضية الهرمز على أنها ورقة ضغط قوية يمكن تحريكها في كل لحظة وحين، وهذا من أجل أن تضمن إيران بأن ليس هناك هجمات ضدها. ودعونا نذكر أن إغلاق المضيق جاء نتيجة للعملية العسكرية الأمريكية إسرائيلية، وفي تصوري في الأيام القليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الحلول طرحت في أروقة الدبلوماسية وفي الإعلام. وعندما قال وزير الخارجية الإيراني بأن الاتفاق مع عمان يصل إلى مراحله النهائية، هذا يعني بأنه تم تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتفاق. وأضف إلى ذلك، إلى جانب هذه القضايا التقنية، ينبغي العودة لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. الرئيس الأمريكي يريد أن يرسم صورة نصر أمام مناصريه وقاعدته الانتخابية. بالنسبة لإيران أيضا فهي لا تريد أن تبدو كالخاسر في هذه المواجهة، وتريد أيضا الاستفادة من مجموعة من الفرص الاقتصادية. بالتالي من الجانب الإيراني الأمريكي بالأحرى نرى بأن هناك تصعيد، وإيران تدعو للدبلوماسية، وعلى أمريكا أن تختار إما التصعيد أو الدبلوماسية والخيار السياسي. يبدو أن الرئيس الأمريكي ينتقل بشكل مستمر من الخيار العسكري للخيار الدبلوماسي، والعكس صحيح أيضا، وهذا ما يخلق الكثير من الغموض. بإمكانه أن يحصل على تنازلات من إيران، لكن إذا ما اتجه بالسبيل الدبلوماسي، وإذا ما لم يعدل دونالد ترامب من طريقته ومن سلوكه، فهذا سيعمق الأزمة وشرخ ما بين الطرفين. بالتالي هناك ضرورة تفاوض على الملفات التقنية وأيضا الجوانب السياسية.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والشكر موصول للسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. كما أشكر الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث انطلقت صباح اليوم في روما جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. ويرأس الوفدين السفيران اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن وفودا عسكرية من الجانبين ستشارك في المحادثات على أن تجري المباحثات ضمن مجموعات عمل. وأضاف المصدر أن الأطراف ستناقش أداء المناطق التجريبية التي بدأ العمل بموجبها قبل نحو أسبوعين في زوطر الغربية وفرون وصريفة، وسيجري بحث احتمال توسيع هذه التجربة إلى مناطق إضافية. معنا من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش أهلا بك من جديد. إذن قربنا أكثر من أجندة هذه الجولة السابعة وأبرز المحاور التي سيجري التركيز عليها.
3: خلفي هنا عند بوابة السفارة الأمريكية في روما نرى شجرة أرز وارفة الظلال متشابكة الأغصان، وكأنها تشير إلى تشابك ملفات بلاد الأرز لبنان على طاولة المفاوضات في جولة روما 2. حتى هذه اللحظة ما تزال جولة روما 2 تدور من دون أي مؤشرات واضحة إلى اختراق حقيقي، لكن ذلك لا يعني أن شيئا لا يحدث. فالمفاوضات دخلت اليوم مرحلة أكثر حساسية لأنها لم تعد تناقش الاتفاق الإطاري بحد ذاته، بل تبحث كيفية تطبيقه عمليا على الأرض، وهو ما يفسر الحضور العسكري والتقني غير المسبوقين داخل الوفود. ومن هنا يمكن القول إن جولة روما الحالية تمثل أول اختبار جدي لقدرة الاتفاق الإطاري على الامتثال أو الانتقال من النصوص إلى التنفيذ الميداني. فلبنان يسعى إلى إظهار قدرة مؤسسات الدولة ولا سيما الجيش على بسط سلطته في الجنوب، بينما تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب إضافي بضمانات أمنية وبنتائج ملموسة تتعلق بنزع سلاح حزب الله. وفي ظل الموقف الرافض الذي يعلنه الحزب تبدو الأيام المقبلة حاسمة، فإما تحقيق تقدم تقني يسمح بتوسيع فكرة المناطق التجريبية، وإما بقاء الاتفاق في دائرة الاختبار. لبنانيا يريد لبنان تثبيت مبدأ بسيط وهو الانسحاب الإسرائيلي أولا أو بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، مع رفض أن تكون إسرائيل على الجهة الوحيدة التي تقرر ما إذا كانت الالتزامات تنفذ أو لا تنفذ. إسرائيل من جهتها تنطلق من مقاربة معاكسة، إذ تعتبر أن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي يجب أن يسبق أي انسحاب إضافي، بما يضمن عدم عودة البنية العسكرية للحزب إلى المناطق التي ستخليها أو سيخليها جيش الاحتلال. الوسيط الأمريكي يحاول تضييق هوة الخلاف عبر توسيع المناطق التجريبية تدريجيا باعتبارها أنموذجا عمليا لاختبار تنفيذ الاتفاق قبل الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدا، خاصة التي تتعلق بالحدود والترتيبات الأمنية العامة. لكن لابد من الإشارة إلى أن كثير من المراقبين هنا في روما يتوقعون أن تكون هذه الجولة أكثر إنتاجية من الجولة السابقة، بعدما انتقلت المفاوضات من رسم المبادئ العامة إلى بحث آليات التنفيذ، كما يبرز هذه المرة الحضور الأمني الإيطالي المكثف في ظل اهتمام روما المباشر بإنجاح هذا المسار، لا سيما أن روما أو إيطاليا هي أكبر دولة أوروبية مساهمة في قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، فضلا عن امتلاكها القدرة العسكرية على تعزيز مساهمتها إذا اقتضت الظروف.
1: نعم.
3: لكن حري بنا أن نشير إلى أن الجولة الأولى أو تجربة المناطق التجريبية لم تحقق بعد الأنموذج الذي يطمح إليه الوسطاء بعد.
1: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. وللمزيد بشأن تفاعلات محادثات روما في لبنان نتحول مباشرة إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع نافذة تقدمها الزميلة روعة أوجي. ليكي روعة.
4: شكرا لك سهام. وبالفعل سهام، على وقع هذه المفاوضات في روما احتد اليوم السجال بين رئيس الحكومة اللبنانية والأمين العام لحزب الله اليوم بعد تصريحات الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا الخيبة والتنازلات المتتالية، وإن السلطة اللبنانية كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا للبنان وفق وصفه. ودعا قاسم الحكومة لفتح حوار مع المقاومة. رد عليه رئيس الحكومة نواف سلام بالقول إن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات وطنية. وأضاف سلام أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق وبتحمل المسؤولية عن الخيارات التي وصفها بالمتهورة والتي دفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. معنا من بيروت كاترين حنا، مراسلة الجزيرة كاترين. إذن ضعينا في تفاصيل هذا السجال اليوم بين رئيس الحكومة اللبناني والأمين العام لحزب الله.

0: خلالهم يعكس تصاعد حدة الخطاب السياسي في لبنان والانقسام الكبير حيال خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل. مواقف حزب الله ليست بجديدة، ومواقف رئيس الحكومة نواف سلام ليست بجديدة أيضا روعة، ولكن تزامنها مع انطلاق هذه الجولة السابعة من المفاوضات في روما أكسبها هذه الأهمية، لا سيما وأن كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والذي تحدث في مناسبة دينية من بعلبك جاء بالتزامن مع انطلاق هذه المفاوضات. هو جدد التأكيد كما أشرت على رفضه خيار التفاوض المباشر، وعلى أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخيبة والتنازلات المجانية، ودعا السلطة إلى التراجع عن هذا الخيار، ولكنه في الوقت نفسه دعاها إلى الحوار مع المقاومة وشدد على ضرورة الوحدة الداخلية. الرد الرسمي لم يتأخر، هو أيضا من ضمن الثوابت التي يتحدث عنها نواف سلام منذ بدء هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان في آذار مارس الماضي، بحيث تحدث عن أن حربي الإسناد لغزة وأيضا لإيران هما من أوصلتا لبنان إلى هذه النتائج الكارثية على مستويات مختلفة. هذا الانقسام اليوم من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمسار التفاوضي الذي يجري في روما. هناك ترقب كبير في لبنان لاحتمال أن تحدث هذه الجولة أي اختراق بالنسبة للمطالب اللبنانية. لبنان يدرك أن هذا المسار سوف يكون معقدا وصعبا وطويلا، وهذا ما يؤكد عليه مرارا وتكرارا، ولكنه على الرغم من ذلك يتمسك بهذا الخيار. هو يحمل اليوم مطالب عدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وصولا إلى استقرار وأمن مستدامين في لبنان ككل وفي الجنوب خصوصا، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب بعد أن يكون العمل قد جرى بشكل تدريجي على مناطق تجريبية إضافية. لذلك هو يطالب الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية بعد المنطقة التجريبية الأولى في زوترة الغربية وفرون وصريفة، على أن تكون المناطق والبلدات التي ستنسحب منها إسرائيل بلدات محتلة فعليا وبشكل كامل، وليس كما كان الحال بالنسبة للبلدات الثلاث زوترة الغربية وفرون وصريفة. أيضا هو يطالب بوقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وهي كثيرة، وقد بعثت إسرائيل برسائل ومؤشرات سلبية عدة خلال الأسابيع الماضية عندما واصلت اعتداءاتها وخروقاتها لوقف إطلاق النار، وكذلك واصلت عمليات التفجير الممنهج والتدمير والجرف للمنازل والقرى والطرقات في جنوب لبنان. هذه المطالب لبنان يحملها كثوابت، ولكن التحدي الأكبر هو كيف ستتصرف إسرائيل وتتعامل مع هذه المطالب، وأيضا ما سيكون الموقف الأمريكي حيال هذه المطالب اللبنانية، لا سيما وأن السفير الأمريكي بالأمس روعة كان أشار إلى أن الاتفاق على الورق شيء، أما التنفيذ فهو شيء آخر، وكل هذه الأمور تحتاج كما قال لمزيد من النقاش التقني.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. نناقش هذه التصريحات مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معكما بسؤال موحد، تفكيك خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. أبدأ بداية معك سيد جورج العقوري.
2: بعد زمن المنطلقات خاطئة، يتحدث عن حوار بين الدولة والمقاومة، في حين أن حزب الله ليس بمقاومة بنظر أكثرية اللبنانيين وبنظر الدولة اللبنانية. يكفي أن نذكر بجلسة الثاني من آذار حين صوت كل الوزراء باستثناء وزراء الحزب، حتى وزراء حركة أمل، صوتوا على تصنيف الأعمال الحربية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون. هذا أولا. ثانيا، يواصل حزب الله التخوين بما يتعلق بدور الحكومة وبما يتعلق بالمسار الذي اتخذته، في الوقت عينه يطالب بحوار، متناسيا أن كل تجارب الحوار مع الحزب منذ العام 2006 حين يكون الحزب في مأزق كما في العام 2006 بعد 1559 وثورة الأرز، يذهب إلى الحوار ثم ما أن يأخذ الأكسجين حتى أن ينقلب. بال 2006 انقلب حين ذهب إلى حرب تموز، حرب لو كنت أعلم، ثم بال 2008 بعد 7 أيار والذهاب إلى الدوحة انقلب على الدوحة مع حكومة مع الوان واي تيكت لرئيس سعد الحريري ومسرة حكومة القمصان السود، ثم في عهد رئيس ميشيل سامين بعد أن فرطت مساعي السين سين وعدنا إلى حوار داخلي، صدر إعلان بعبدة وما هي إلا بضعة أسابيع حتى خرج رئيس كتلة حزب الله النائب

0: محمد رعد وقال بلو اشربوا ميته. إذا التجربة بالحوار مع الحزب غير مشجعة. حتى الرئيس جوزيف عون منذ انطلاقة عهده أصر على حوار ثنائي مع حزب الله بشأن سلاحه، وانتهى الأمر بأنه لم يتقدم قيد أنملة وهو قال ذلك. لذا أي حوار يبدأ باعتراف حزب الله بأنه ليس بمقاومة بنظر اللبنانيين، باعترافه بأنه من ورط لبنان بما نعيشه، كما جاء اليوم على لسان رئيس الحكومة وكما ذكر رئيس الجمهورية وكما معظم الكتل اللبنانية تعتبر أن الحزب في 8 أكتوبر وفي 2 آذار فتح الجبهة دون أن يسأل لا عن وحدة وطنية ينادي بها اليوم الشيخ نعيم، ولا عن أي حوار، ولا عن المؤسسات اللبنانية، وأقحمنا بهذا المأزق.
1: دكتور علي أحمد، يعني مع تمسك حزب الله برؤية مختلفة جدا عن رؤية الدولة وبأولويات مختلفة جدا، أين فعليا يمكنه أن يتحاور مع الدولة؟
2: بداية الروعة، المقاومة لا تأخذ شرعيتها من أي أحد. المقاومة هي فعل، يعني المقاومات في العالم، المقاومة الفرنسية كانت تصفها الحكومات الفرنسية التي كانت تتعامل مع الاحتلال الألماني أنها عميلة وكانت تعدم وكانت تعتبرهم إرهابيين وفعلت ما فعلت. لكن بالنهاية المقاومة هي فعل الشعوب، هي خيارات الشعوب. قد تكون ليست خيارات لكل الشعب يمكن يؤيد هذا الخيار، لكن هذا الخيار هو خيار حق إنساني لا يمكن لأحد أن يصفه بأي مواصفات. المقاومة هي تعطي الشرعية للآخرين ولا تقبل الشرعية من أحد. هذا بالمبدأ. أما بالمسألة الثانية، فكرة أن الحوار أنه لبنان لا يمكن أن يعيش إلا بالحوار بغض النظر عن أي تفصيل، لكن المشكلة اليوم أن السلطة بخياراتها تعتقد أنها تعيش في مكان في لبنان وكأنه بكوكب آخر، ليس معنيا بكل ما يحصل في المنطقة من تداعيات المنطقة. هذه التداعيات التي تذهب وتعطي يعني مفاعيلها موجودة على كل دول المنطقة، وهذه الحرب الموجودة تعيد تغيير قواعد العمل في المنطقة بالكامل بالحد الأدنى. حتى لو لا يريد أن أحد من الدولة اللبنانية أن تصطف في الجانب الإيراني، لكن بالحد الأدنى عليها أن تعمل بطريقة تعتبر أن الأمور يمكن الاستفادة من المناخ الذي يحصل للمنطقة، بعيدا عن إعطاء بالطريقة التي تدير بها التفاوض، إعطاء أوراقها للأمريكي للتفاوض عليها. ونحن ندرك تماما والجميع يعرف أن الأمريكي عندما أمام مصلحته يترك حلفائه. يجب أن يتذكر الجميع المشهد الذي حصل في أفغانستان عندما غادرت الطائرة الأمريكية وتعلق بها الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعولون على الأمريكي كثيرا. الأمريكي هذا هو ديدن، وهذه هي الطريقة التي يدير التعاطي فيها مع الأتباع، يعني من هناك من يعتبر الآخرين أتباع له، ولا يوجد حلفاء للأمريكيين. لذلك النصيحة اليوم للجميع أن أمريكا ليست وسيطا نزيها، وأمريكا لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن التعويل على صداقتها. جرب الكثير في هذا العالم صداقة أمريكا وقامت بغشهم وخداعهم وتركهم في منتصف الطريق وتركهم يعني أمام مصيرهم. لذلك اليوم نحن معنيون بالحد الأدنى أن ننظر إلى المنطقة وننظر إلى ما يحصل في المنطقة وأن نرى مصلحتنا كلبنانيين دون أن نعطي أوراقنا للأمريكيين الذين فعلوا ما فعلوا، وبالحد الأدنى أن نذهب كما أيضا في الداخل للقول كيف يمكن أن نتفق على التعامل مع هذه المنطقة. وبالمناسبة رئيس الجمهورية هو أول من انقلب على الاتفاقات معه، يعني الاتفاق الذي حصل في اليوم الأخير عند انتخابه رئيسا للجمهورية، كان لازال قائدا للجيش، وكان الاتفاق واضحا معه أننا إذا أردنا أن نذهب لانتخابك عليك أن تذهب باتجاه الاتفاق مع أن نكون ببحث الاستراتيجية الدفاعية، وهذا ما اتفق عليه. واعتبر أنه أول نقطة سيقوم بالعمل عليها هي بحث الاستراتيجية الدفاعية. لم يفعل ذلك، بل أبقى الأمور تسير بمنطق أن الأمريكيين يمكن أن يقدموا لنا شيئا، وبقيت 15 شهرا، هناك حوالي أكثر من 10,000 خرق إسرائيلي، هناك أكثر من 500 شهيد ما بين مدني وبين شباب وأطفال ونساء. كل هذا حصل والسلطة لم تقم بأي شيء، معولة على أن الأمريكي سيقدم لنا الكثير. لذلك ترك أو سحب هذه النقاط من سياقها هو يفقد المعنى الحقيقي. ما علينا اليوم أن نتذكر أن الولايات المتحدة ليس لديها صديق ولا يمكن التعويل على صداقتها. لا يمكن أن نتعامل في لبنان إلا باتفاق داخلي. هذا الاتفاق ننظر فيه ماذا يحصل في المنطقة وما هي مصالحنا كلبنانيين ونذهب للتعامل معه. عدا عن ذلك سنبقى نتناحر ولن نصل إلى أي نتيجة.
1: سيد جورج العقوري، ماذا عن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية؟ كيف تقرأها؟

0: في الحقيقة رئيس الحكومة وضع النقاط على الحروف. أعود وأكرر، المقاومة مشروعة للشعوب، ولكن حين تصبح المقاومة وفق أجندات خارجية ومواقيت خارجية تفقد مشروعيتها، حين يكون مصلحتها ليست مصلحة الوطن بل مصلحة ولي فقيه، مصلحة جمهورية إسلامية ومشروع أبعد من حدود الوطن تفقد مشروعيتها. حين تكون هذه المقاومة تريد أن تقاتل في البوسنة وفي اليمن وفي سوريا وفي غيرها تفقد مشروعيتها. ما جاء على لسان رئيس الحكومة اليوم كان جد واضح. أولا، الوحدة لا تنطلق من التفرد، الوحدة تنطلق، إن أردنا وحدة وطنية علينا الاعتراف بالآخر في هذا الوطن. لا يحق لحزب الله أن يختطف قرار الحرب والسلم ويطالب الآخرين بالوحدة، لا يحق له أن يفرض مواقيته ويطالب الآخرين بالوحدة، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز الاستمرار بالإنكار. من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم هو الخيارات الخاطئة لحزب الله. إن حزب الله لا يريد الاعتراف بخياراته الخاطئة، لا يريد الاعتراف بأنه خرج من منطق المقاومة ليس اليوم بل منذ 7 أيار حين استباح بيروت، إن لا يريد الاعتراف بأن الفاتورة التي يدفعها لبنان هو مسؤول بشكل وبآخر عنها وعن استجلاب إسرائيل إلى لبنان، إن كانت كل هذه الأمور يريد استمرار بسياسة الإنكار فلا جدوى. وما قاله رئيس الحكومة كان واضحا، فليبدأ حزب الله بالاعتراف بما عليه قبل الحديث عن أي شيء آخر، وليحترم الأصول. حزب الله يخون الحكومة، يخون رئيس الجمهورية، يرمي التبعات على كل الآخرين، ويريدنا الآخرين أن ينصاعوا إلى رغبته بحوار فارغ فقط لتغطية مغامراته وسلاحه، وهذا غير منطقي ولا يجوز. أضف إلى أن كل الدول تسعى لمصلحتها، ليس فقط أمريكا، كل دول العالم، والمطلوب أن تسعى الدولة اللبنانية إلى مصلحتها. وهنا الفرق، الفرق أن الدولة ترى مصلحتنا اليوم بوقف هذا النزيف، وقف هذه المغامرة، في حين أن حزب الله يريد أن نبقى ملحقين بإيران، وهو كرر اليوم ذلك حين قال إيران نحن ونحن إيران، وحين قال يعني الشيخ نعيم يعتبر أن إيران انتصرت، فأمر غريب عجيب. إن كانت إيران انتصرت وإن كان يعتبر أنه مقاومة، ماذا ينتظر اليوم كي لا يقاوم منذ ما نعيشه وقف إطلاق نار حتى هذه الساعات؟ هل ينتظر مجددا أن يكون هناك وفاء لدماء أحد ما في إيران كي يعود يفتح الجبهة؟ إن كان الأمر غير ذلك فليعترف أن لا جدوى من سلاحه، ولينخرط بالحياة السياسية، وليكف عن صناديق السلاح، ليلجأ إلى صناديق الاقتراع، وليحترم اللعبة الديمقراطية، ولا يستمد مشروعيته من صناديق السلاح.
1: دكتور علي أحمد، كيف يتوقع حزب الله اليوم بهذا الخطاب الذي ألقاه الأمين العام أن تنصت الدولة اللبنانية له عندما يطالبها بعدم السعي لصداقة أمريكا كما تقول، بينما هو يقول في نفس الخطاب إنه مرتبط بإيران وبما ينتج من الجانب الإيراني؟ يعني موضوع السيادة كيف يحاضر به وهو نفسه يربط قراره ولا يخفي ذلك يربط قراره بإيران؟
2: روعة، هناك ثلاث نقاط أو ثلاث زوايا. النقطة الأولى أنه إذا ما نتحدث عن صناديق الاقتراع، حزب الله والثنائي هو الحزب الأكبر في لبنان بدون أي يعني بدون أي يعني أدنى شك، الحزب الأكبر والحزب الأكثر شعبية والحزب اللي وحده يشكل 40% وإذا مش أكثر، يعني محمد رعد لوحده تقريبا عدد أصواته بعدد أصوات 23 نائب في البرلمان اللبناني، يعني لذلك هناك شعبية هائلة جدا. ولو كان هناك قانون حقيقي، قانون موضوعي، قانون عادل في لبنان لكانت الأمور أكثر من ذلك بكثير. لكن مع ذلك المسألة اليوم عندما نتحدث، لا يريد أحد أن يقوم الآخرون بالعداء لأمريكا، لكن التعويل على صداقة أمريكا هو تعويل خاطئ، والدليل النموذج وآخرها النموذج في أفغانستان وغيره كما تحدثنا. أما قضية من يعني محاولة التخوين اليوم، في نقطة أساسية ضروري أن نفكر فيها. رئيس الجمهورية، موقع رئاسة الجمهورية، موقع هو يجب أن يكون حكم وراعي للجميع. اليوم رئيس الجمهورية هو أول من يسيء لموقع الرئاسة. موقع لا لا ما هو موقع أول من يسيء لموقع الرئاسة. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون حكم وراعي للجميع، لا أن يكون طرفا. عندما يكون طرفا فقد صفته الأساسية كرئيس للجمهورية وهو يسيء للرئاسة. لذلك اليوم الرئيس بري رغم كل ما يحصل، الرئيس بري هو من يقوم بالدور الذي يحفظ يتواصل مع الجميع ويتعامل مع الجميع رغم أنه لديه مواقف واضحة وحاضرة. مع ذلك من الخطأ الأساسي الذي يرتكبه رئيس الجمهورية ينعكس بشكل أساسي على موقع الرئاسة الذي يجب أن يكون غير ذلك.
1: شكرا لك دكتور علي أحمد وسيد جورج العقوري. شكرا لكم مشاهدينا. عودة إلى الدوحة مع الزميلة سهام أسطول لمتابعة التغطية. إليك سهام.
3: شكرا لك روعة. ونواصل مع قطاع غزة حيث شيع

0: على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
1: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
2: الله أكبر.
1: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
2: فانسقط الجسد فالروح تبقى.
1: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
3: اليوم نحن حزنون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء، لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
1: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
4: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
1: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
5: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة، من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
1: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: إلى الولايات المتحدة الآن، حيث انطلقت في ولاية ميشيغان صباح اليوم انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات النصفية عن أحد مقاعد الولاية في مجلس الشيوخ. ينضم إلينا من مدينة ديربون بولاية ميشيغان مراسل الجزيرة ناصر الحسين. ناصر، قربنا من الأجواء المصاحبة والمهيمنة على هذه الانتخابات التمهيدية.
7: نعم، الناخبون في ولاية ميشيغان هذا الصباح منذ الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي بدأوا يتوفدون بالعشرات على مختلف المراكز الموزعة على تراب الولاية ليدلوا بأصواتهم. وهذه المرة لا نتحدث عن معركة مع الجمهوريين، نتحدث عن معركة تتم الآن في هذه الأثناء والنتائج في نهاية هذا اليوم بالتوقيت الأمريكي، معركة سياسية داخل الحزب الديمقراطي، بطبع الحال خلافات داخل الحزب نتيجة لحرب غزة، كما رأينا تلك الأهوال وتلك الصور تصل إلى هؤلاء الناخبين وأصبحوا يسائلون منتخبيهم محليا في الولايات المتحدة. ميشيغان نموذجا إلى أي حد، كيف يدعمون إسرائيل وهي التي تقوم بكل ما يرونه على شاشاتهم. وبالتالي منذ حرب غزة بدأ في الولايات المتحدة هذا النقاش داخل الأحزاب الأمريكية. جمهوريون لهم أيضا تيارهم التقدمي الذي بدأ يشكك في خيارات الدولة الأمريكية واستراتيجيتها في السياسة الخارجية، وستكون لهم معركتهم. لكن اليوم المعركة داخل الحزب الديمقراطي نموذج

0: ميشيغان. إذن الحزب لديه طيف من الأعضاء من الناشطين وهم بالألاف ليسوا بالمئات، أصبحوا يشكلون قوة داخل الحزب تعارض قيادة الحزب التقليدية في قضايا داخلية نحو التعليم والصحة إلى آخره، لكن أيضا في القضايا الخارجية مثل إيران أو غزة. والآن لدينا مرشحان، عبد السيد المصري الأصل لكنه أمريكي ولد في الولايات المتحدة، عمل في قطاع الصحة هنا، يعرف كما يقول حتى أعداؤه حديث الشارع في ميشيغان، يعرف ماذا يريد هذا الناخب، يريد بالفعل أموالا لميزانية التعليم والصحة، ويريد أيضا ابتعادا أمريكيا بالميزانية على الأقل عن سياسات إسرائيل ووقف هذا الدعم الأعمى كما يقولون. وبالتالي عبد السيد سيواجه ديمقراطية أخرى مرشحة ولها باع طويل أيضا في السياسة المحلية، هيلي ستيفنز. هيلي ستيفنز لا تريد قطع العلاقات مع إسرائيل أو محاسبتها، عبد السيد يريد ذلك. وهنا نقطة الخلاف بين الطرفين، ما يعني أن دخل الحزب الديمقراطي الآن وعلى المستوى القومي تشكل الآن طيف جديد من الشباب والناشطين الداعين لحقوق الإنسان أينما كانت، ومن بينها حقوق الفلسطينيين، وأصبحوا إذن يحاسبون مرشحيهم. في هذه الحالة غزة حاضرة بقوة كعنوان في هذه الانتخابات مهما كانت محلية وداخلية، لكنها عنوان كبير. أي شخص نتحدث إليه يتحدث عن علاقة السياسيين الأمريكيين التقليدية والتاريخية والمعروفة وليست سرية بالمال الإسرائيلي، أو بعبارة أخرى بالمنظمات المحلية الأمريكية تعمل ضمن القانون مثل إيباك وغيرها، وهي مجموعات سياسية تجمع المال والتبرعات بالألاف بالملايين لصالح المرشحين. المرشحة ستيفنز مثلا هنا في ميشيغان توصلت بما لا يقل عن 70 مليون دولار دعما لحملتها وخطابها وشعاراتها في مختلف الشوارع. أما عبد السيد فربما يذكرنا بنموذج أوباما، يعتمد على الإنترنت على التطبيقات، يحشد الدعم مع المنظمات الأهلية المحلية والتبرعات البسيطة من المواطنين من 5 دولار إلى 10 دولار.
1: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة ميشيغان، شكرا لك. هذه التغطية متواصلة على رأس الساعة مع غنوة إبراهيم.
2: شكرا جزيلا لك سهام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وفي التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق، وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى أمس وجود محادثات مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها أن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. في الملف اللبناني، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. وفي قطاع غزة، شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. البداية مع مراسلينا من البيت الأبيض، مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، الطرح الأمريكي وفق تصريحات ترامب عما يجري من طبيعة للمفاوضات، عما يتم التفاوض، الطرح الأمريكي في الإعلام مغاير عما يقال إيرانيا، لو توضح لنا هذا المسار.
3: هناك تأكيد من الإدارة الأمريكية أن المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني، لكن كالمعتاد في إطار هذا النزاع المستمر منذ نحو 5 أشهر ما بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة وحول مضيق هرمز، في الأساس هناك تفسيرات مختلفة حتى للاتفاقات الموقعة. وبالتالي الجانب الأمريكي وأخيرا اليوم تحديدا على لسان وزير الخزانة سكوت بيسنت يؤكد أن هناك محادثات ما بين الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب والجانب الإيراني. طبعا الإدارة الأمريكية لا تقول إذا كانت هذه المحادثات مباشرة أو غير مباشرة، هل يديرها الوسطاء أم أن هناك تواصل، لكن من المؤكد أن هناك مباحثات يتولاها بشكل أساسي أو يتابعها بشكل أساسي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء. وسمعنا اليوم من الجانب القطري حديث مهم في هذا الإطار، وهناك محادثات جارية ما بين إيران وعمان، وأيضا محادثات تجريها إيران مع أطراف أخرى مع الوسطاء تحديدا في المنطقة وطبيعة الحال باكستان. طبيعة التفسير الأمريكي لكل هذه المحادثات أن واشنطن وطهران تتحدثان، لأنه في نهاية المطاف بصرف النظر عن أي إطار سوف يجري التوافق عليه ما بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، الاتفاق ينبغي أن يمر بواشنطن، لأن لدى إيران مطالب محددة من أجل العودة إلى مذكرة التفاهم، وأيضا الولايات المتحدة سواء رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية القائم حاليا أو مسألة العودة إلى منح التراخيص من أجل تصدير النفط الإيراني، والذي علقته الإدارة الأمريكية بعد الانتهاكات التي اعتبرت إدارة ترامب أن إيران قامت بها لمذكرة التفاهم. وبالتالي اليوم وزير الخزانة الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن هناك محادثات قائمة مع إيران، والأهم أنه يقول هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بحلول اليوم أو يوم غد لإعادة فتح مضيق هرمز غلوان،
2: وإمكانية التوصل لاتفاق. أي اتفاق؟ إعادة إحياء مذكرة التفاهم وفق الفهم الأمريكي، أم نتيجة التداعيات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة استدعت مسار مغاير، طبيعة مفاوضات مختلفة؟
3: الإدارة الأمريكية لم تقدم إيضاحات بهذا الصدد. أولا فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، ما سمعناه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس هو يحدد مسألة أساسية، أنه لن يكون هناك تسديد للرسوم للجانب الإيراني من أجل العبور في مضيق هرمز، وبالتالي هو لم يحدد الإطار الذي سترسو عليه معادلة إعادة فتح مضيق هرمز، وإن كان يتمسك بالملاحة الحرة، ولكن كيفية تأطير هذه الملاحة هذه خاضعة للمفاوضات. النقطة الثانية، هو يعتبر إعادة فتح مضيق هرمز هي المرحلة الأولى من أي اتفاق مع الجانب الإيراني، على أن تتبعها المرحلة الثانية المتعلقة بالتفاوض على مسألة الاتفاق النووي. إذا نظرنا إلى ما يقوله الرئيس الأمريكي، عمليا هو يعود إلى مسألة مذكرة التفاهم ومرحلة مذكرة التفاهم، بما أن هذه المذكرة كانت تنص على تمديد وقف إطلاق النار، إعادة فتح مضيق هرمز، مجموعة من الإجراءات المتبادلة بين الطرفين، ومن ثم مفاوضات لمدة 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يضع حد لهذه الحرب، وأيضا التوصل إلى معالجة الهواجس الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني غنوان.
2: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أنتقل لك عمر، ماذا عن التفسيرات الإيرانية لما هو قائم الآن في طبيعة المفاوضات، عما يتم التفاوض، وما هو التوقيت؟ الأمريكيون يقولون الأمر قريب للتوصل إلى اتفاق، ولكن ماذا يقول الإيرانيون؟
4: نعم غنوة، من الواضح أن هناك مساران متوازيان من التفاوض، الأول هو التفاوض مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، والثاني هو تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، لا سيما الوسيطين القطري والباكستاني. إذا ما تحدثنا عن المسار الأول وهو يؤثر بطبيعة الحال على المسار الثاني، هناك مفاوضات إيرانية عمانية تجري منذ أيام عبر الفيديو كونفرنس على مستوى نائبي وزير خارجيتي البلدين، وهذه المفاوضات تسعى إلى إيجاد ممر مؤقت في مضيق هرمز لأجل عبور السفن وتأمين الملاحة البحرية. وبحسب ما تقول طهران، الكلام كان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن هذا المسار لابد وأن يؤمن المصالح المشتركة لكل من إيران وعمان، ويضمن ما تسميه طهران السيادة أو حقها في السيادة على مضيق هرمز. هذا المسار وفق ما تقول طهران لا هو جنوبي ولا هو شمالي، هو ممر في الوسط يعتقد إلى حد كبير لأنه المسار الدولي السابق، لكن هناك مشكلات، هناك خلافات كان يجري الحديث عنها خلال الأيام الماضية، هل تم التوصل إلى حل بشأنها أم لا؟ هذا مرهون بطاولة التفاوض. لكن هذه التباينات والخلافات تتمركز حول عدة قضايا، على رأسها مسألة المسارات، أي المسارات التي ينبغي أن تعبر منها السفن، سواء دخولا من المياه مياه بحر عمان وخليج عمان إلى المياه الخليجية، أو خروجا من المياه الخليجية نحو خليج عمان. إضافة إلى أن مثلا تنزع الألغام من مضيق هرمز، هناك رفض إيراني لأي مشاركة من أي دولة أخرى باستثناء عمان في نزع الألغام، كان هناك رفض لمساهمات بريطانية أو فرنسية أو من دول أخرى. إضافة إلى أن مسألة مرور السفن العسكرية من المضيق، هذا الأمر لا يزال يعتبر خط أحمر بالنسبة للإيرانيين، نظرا لوجود مخاوف عبر عنها دائما نائب وزير الخارجية الإيراني وهو المسؤول عن هذه المفاوضات كاظم غريب أبادي، بأن هناك خشية من أن تمرر الولايات المتحدة الأمريكية السلاح إلى قواعدها في المنطقة واستخدامها مستقبلا ضد إيران في أي هجمات جديدة. هذه المفاوضات كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بلغت مراحل متقدمة وهي تطوي مراحلها النهائية، لذلك يمكن أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة ربما يوم غد عن هذا التفاهم حول مضيق هرمز، وبعض المصادر تحدثت يوم أمس على أن هذا الأمر قد يتم خلال 48 ساعة، لذلك تم انتهاء يوم أو 24 ساعة من هذه المهلة التي يتحدث عنها الإيرانيون، قد يكون ذلك بانتهاء يوم غد أو ربما قد يكون هذا اليوم نظرا لأن المراحل متقدمة في المفاوضات. هذا الاتفاق الذي قد ينجم عن التشاور الإيراني العماني بطبيعة الحال سوف يؤثر بشكل إيجابي على تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، قد يدفع به قدما، قد يؤدي إلى أن يجلس الطرفين إلى طاولة مفاوضات عملية ربما بباكستان، ربما بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا نتحدث عن مسارين متوازيين، من شأن المسار الأول حول هرمز أن يؤثر بشكل كبير على المسار الثاني بين طهران وواشنطن.
2: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، حدثنا من طهران. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم، ولكن اسمح لي أشير إلى هذه التصريحات عن روبيو، يقول فيها إن هناك أملاً في التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل، وقد تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذه أجدد التصريحات لمسؤولين أمريكيين. طيب أسألك دكتور سليم، ماذا نقرأ في هذه التصريحات الأمريكية التي دائما تراهن على الوقت؟
5: يعني من الواضح أن الجانب الأمريكي يعني كما هو مبين أن يعتبر المحادثات القائمة بين الجانب العماني والجانب الإيراني هي المفاوضات التي بشكل أساسي يتحدث عنها كان رئيس ترامب أو المسؤولين الوزراء، يعني كان وزير الخزانة ولا وزير الخارجية الأمريكيين. من الواضح أن هذا ما يتم تأشيره. والآن كانت الرسالة من طهران أن هناك تقدم، واليوم كان المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا ألمح إلى عبارة ساعات، هو قال أنه لم يصل الموضوع بعد إلى اتفاق، ولكن من الممكن خلال ساعات أو خلال أيام. يعني بما أن عبارة الساعات موجودة هذا يؤشر إلى أن هناك احتمال، وكل المعطيات تدل على أنه في هناك إمكانية الوصول إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران. وهذا سيعطي مساحة للعودة إلى الدبلوماسية، وهي هذه الخطوات التي يفترض أن تقوم، أولا وقف التصعيد، تاليا فتح المضيق، وثالثا العودة إلى المسار الدبلوماسي.
2: ودائما مع الأخبار الإيجابية ينعكس ذلك على الشق الاقتصادي. في هذه الأثناء تراجع أسعار خام برنت بنسبة 5% لينخفض سعره إلى ما دون 80 دولارا للبرميل. أسألك دكتور عبد الله، ترامب لا يتحدث فقط الآن عن مضيق هرمز، وإنما ذهب أبعد من ذلك الحديث عن النووي الإيراني، بينما الجانب الإيراني لا يشير إلى ذلك ويتحدث عن ترتيبات فيما تتعلق فيما يتعلق بمضيق هرمز، حرية الملاحة، إعادة فتح المضيق وإلى ما هنالك.

0: هذه الاختلافات كيف نفهمها؟
1: اختلافات جوهرية غنوة، وهي سبب أساسي في عدم وجود ثقة بين الطرفين. الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن مذكرة التفاهم وتطبيق مذكرة التفاهم حسب التأويلات الإيرانية. الجانب الأمريكي واضح بأن الرئيس الأمريكي وصل إلى قناعة بأنه ما يجب التركيز عليه هو ملفين أساسيين، ملاحة في هرمز والنووي. من الصعب الحصول على هذا
0: النووي لم يكن مطروحا في مذكرة التفاهم،
1: كان من ضمن النقاط عندما يتم تطبيق العديد من الخمس بنود أو ست بنود
0: على أي صار إلى التفاوض بالضبط بهذه الأمور الجوهرية.
1: بالضبط، وهذا ما جعل يمكن الجانب الإيراني وقع عليها، لأنه اعتقد بأنه سيحصل على العديد من المكاسب قبل الوصول إلى الموضوع الرئيسي. الجانب الأمريكي وقع الرئيس الأمريكي في النهاية، لا نريد أن ندخل في سياق كيف وقعها، وقعها في فرنسا وبتحت الأضواء بشكل كبير كعادة الرئيس الأمريكي. بالتالي أعتقد أنه هو وصل إلى مرحلة أنه قدم، كان يريد يبحث عن أي شيء يخرجه من دائرة الهدنة الغير معلنة، بالتالي كان الاتفاق، بالتالي لم يكن مقتنعا ممكن بشكل كبير، لكنه أعطى فرصة للدبلوماسية وبناء الثقة. الآن نحن نعود إلى موضوعين أساسيين، والأهم من ذلك غنوة وصلنا إلى مرحلة بأن أصبحنا الآن في موضوع مفاوضات لإعادة الأطراف إلى الطاولة وليس مفاوضات الطاولة. بالتالي نحن نخطو خطوة للأمام وخطوات للخلف ببساطة. الآن موضوع كان مهما جدا، يعني اليوم كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري تحدث أولا إيقاف الأعمال العدائية، فتح الملاحة، ثم العودة للمسار الدبلوماسي. بالتالي ما يتم الآن التفاوض عليه هو ملف هرمز بشكل أساسي، محاولة بناء ثقة. أعتقد أن الوسطاء يحاولون أن يحصلون على مكاسب للأطراف، بالتالي يخرطونها بشكل أكبر في الدبلوماسية. ونصل إلى النووي، هذه هي المعضلة الكبرى. إذا تم فتح هرمز حسب حديث وزير الخزانة أو حتى وزير الخارجية الأمريكي، هل سنصل بعدها إلى النووي أم سيكون العودة لمذكرة التفاهم؟ وهذا أعتقد معضلة ستأتي في الأيام القادمة.
0: وهنا أسألك دكتور سليم، الطروحات التي يقدمها ترامب، الحديث عن النووي وإلى ما هنالك، هذه البنود التي لم يتم حلها في مذكرة التفاهم، على أساس أن يصار لاحقا التفاوض عليها، هل تشي بأننا سندخل مجددا في دوامة جديدة من المفاوضات والعراك ما بين الطرفين؟
2: يعني سيكون من الجنون تخيل إطلاق مفاوضات جديدة، يعني حوالي 60 يوما من أجل مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم هي أسست لمسار تفاوضي، هي لم تصل بتسوية، هي أسست لمسار تفاوضي، والموضوع النووي في صلب هذا الموضوع. وحتى التسوية على الموضوع النووي بمعنى النووي مقابل العقوبات، رفع العقوبات، أيضا تم تأسيسها في هذه المذكرة. الطريق الأفضل، الطريق الأنسب لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي لكل الأطراف وخاصة للوسطاء، لأن الموضوع لن ينطلق من دون الوسطاء، خاصة للوسطاء، هو الأسهل والأكثر منطقية، أن نذهب من بعد فتح المضيق إلى المندرجات الأولى في مذكرة التفاهم، وهي رفع الحصار، رفع الحظر عن النفط الإيراني، والعودة إلى النقطة التي توقف بها تنفيذ مذكرة التفاهم، وإطلاق المفاوضات. يعني هي توقفت عند اللجان الفنية، يعاد تفعيل اللجان الفنية ويتم إعادة إطلاق الموضوع، لأنها ستكون الطريق الأسهل رغم أنها طريق صعب، ليست سهلة. هناك دائما هذه الازدواجية في فهم مندرجات المذكرة والتصادم عند كل بند من بنود المذكرة.
0: وهذه نقطة مهمة، الأمريكيون يتحدثون عن قرب الإعلان عن اتفاق، ما طبيعة الاتفاق المرتقب؟ وهل سيأتي اتفاق مثلا يوضح ما أول في مذكرة التفاهم؟
2: أعتقد أن ما يؤشر له الأمريكيون هو الاتفاق العماني الإيراني حول مضيق هرمز. يعني لا يوجد آليات، يعني الوسطاء يتحركون بشكل واضح حول هذه النقطة، حول هذا الموضوع، وقف التصعيد، فتح المضيق، والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وهذا اليوم موقف الخارجية القطرية، وهذا الموقف هو موقف وسيط، ليس موقف تحليلي، هو واضح يعني كيف تسير الأمور. يعني لذلك نقول أن على الأرجح أن ما يقصده الأمريكيون هو هذه المفاوضات، المحادثات بين الجانب الأمريكي، بين الجانب العماني والإيراني، من أجل الوصول إلى صيغة. ولكن حتى هذا اتفاق مهم، لأنه يلغي، خاصة أن الأمريكيين سيكونوا موافقون على هذا الموضوع، يعني سيلغي الإشكالية حول البند الخامس من مذكرة التفاهم.
0: طيب دكتور عبد الله، إن كان هناك تعويل كبير على مسار إيران وسلطنة عمان، ما الذي سيغيره هذا الاتفاق في حال إعلانه وسط هذا الصراع؟
1: طبعا دول المنطقة أعتقد أنها والعالم يبحث عن أي علامة إيجابية في المضيق، بالتالي فتح المضيق مهمة جدا، سيساعد في عودة الثقة للأسواق للطاقة بشكل كامل، وأيضا قد يساعد دول المنطقة أن تعود مرة أخرى لتصدير من خلال مضيق هرمز. لكن لنجد غرمة بأن الجانب الإيراني رفض مقترح الشمال والجنوب، بالتالي هو يركز على أن يكون في المنتصف، والمنتصف أي أنه قريب منه جغرافيا وليس في المياه الإقليمية العمانية، بالتالي في حالة أن المفاوضات في المستقبل لم تؤدي إلى نتائج مرجوة بالنسبة للجانب الإيراني، سيكون من السهل عليه أن يعطل الملاحة مرة أخرى، وبالتالي لا يدخل في المياه الإقليمية العمانية. هذه المعضلة. كل طرف غنوة يتفاوض من ناحية واقعية سياسية كبيرة. الجانب الأمريكي ما زال يحشد عسكريا في المنطقة، وهذا الحشد يكلف الولايات المتحدة يوميا مبالغ، يعني في النهاية عندما ننظر له بعين مجردة دول المنطقة الوسطى يحاولون نزع الفتيل، لكن واضح بأن الواقعية السياسية الأمريكية هي قائمة على أن مبدأ القوة، فرض القوة، السلام بالقوة، تدمير بالقوة، بالتالي الوصول للرضوخ كامل بالقوة، هذا مبدأ ليس موجود لدى الجانب الإيراني. الإيرانيين ينظرون الواقعية السياسية مختلفة بناء على الجغرافيا.
0: والإيرانيون اختبروا أوراقهم الاستراتيجية ولاحظوا أنها فعالة، لذلك ما قبل التصعيد خاصة الأخير وزخم التهديدات الأمريكية، هل ستبقى إيران نفسها؟ هل ستبقى النظرة الإيرانية نفسها فيما يتعلق بالنووي؟ يعني عندما كنا نناقش سابقا أن إيران قبلت بالتخلي عن برنامجها النووي، عن مخزون اليورانيوم لمدة لا يقل عن 15 عاما 20 عاما، هل ستبقى إيران هي نفسها في هذه الرؤية؟
1: محتمل، لكن أعتقد بأن الحرب هذه أثبتت للجانب الإيراني بأنه ممكن الوصول لسلاح نووي ضرورة مهمة، لكن الوصول له أنت تحتاج إلى أجهزة معينة، لتطوير أجهزة معينة ليصبح سلاحا هجوميا فعال. هل ستترك الولايات المتحدة للجانب الإيراني الإمكانية أن يصل لهذه المرحلة بهدوء؟ أعتقد لا، أعتقد بأن هذا سيكون ممكنا. لكن الجانب الإيراني طبعا كان هناك فتوى 2003 عن هذا الموضوع، بإمكان المرشد الجديد أن يغير هذه الفتوى، ما زال لم يستخدم هذا الكرت، هو استخدم هذا الكرت بالتالي هو يعلن إعلانا رسميا بأن النووي ليس ملفا مطروحا على الطاولة، بالتالي هذا ينقل المفاوضات بشكل كبير. الجانب الأمريكي الآن يعول على أن هرمز ثم النووي، لكن إن أعلن الرئيس المرشد الإيراني ذلك سيقضي على الملف النووي، بالتالي ستكون كل المفاوضات بالنسبة للجانب الأمريكي بلا فائدة.
0: دكتور سليم، وهنا استذكر في تصريحات عراقجي الأخيرة كان هناك جزئية ربما لم يلتفت لها الكثيرون، نحن ملتزمون بخطى المرشد الإيراني ولهذا الأمر دلالة وقراءة، لذلك نقرأ في هذا الجانب التوجه الإيراني الآني بعد ازدياد أو بعد زيادة رقعة الفجوة ما بين الطرفين.
2: يعني هذا التصريح من وزير الخارجية هو ليس التصريح الأول للمسؤولين الإيرانيين، هناك خلال الفترة الماضية خاصة من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ومن الرئيس الإيراني ومن وزير الخارجية، هناك دائما تأكيد على هذا التواصل، وأكثر من التواصل هو الالتزام بالمسار والالتزام بالتوجيهات، بمعنى أن هذا المسار الدبلوماسي وهذه الخطوات هي تحظى بموافقة وتحظى بمباركة المرشد. حتى المرشد، يعني يجب أن نتذكر في آخر بيان وآخر رسالة صدرت عنه كان هناك تأكيد على أن الانتقادات يجب أن تكون بإطار ما، وأشاد بالجهود التي يقوم بها المسؤولون السياسيون من خلال المفاوضات. هذه التصريحات دائما هي جزء منها أو الجزء الأكبر هي للاستخدام الداخلي من أجل تثبيت الشرعية وتثبيت السعي إلى تحقيق الوحدة في الداخل الإيراني، وهو ما يسعى إليه كل المسؤولون الإيرانيون خوفا من أي انقسام. وأيضا المرشد حتى في هذا البيان ذكر موضوع الوحدة 4 مرات، عبارة الوحدة في خلال صفحة ونصف الصفحة مذكورة 4 مرات في بيان المرشد. هناك حرص دائم من المسؤولين السياسيين الذين يهتمون بالمفاوضات على إطفاء الشرعية من المرشد من أجل تخفيف الاعتراضات والانتقادات التي يتعرضون لها في الداخل الإيراني.
0: ودكتور عبد الله، ربما أيضا علينا أن نقرأ العامل الخارجي. إدارة ترامب لطالما تقول نحن لا نعلم مع من نتفاوض في إيران، أو أن هناك خلافات جوهرية في الداخل الإيراني. لذلك ما الذي يصدره المفاوض الإيراني في ظل هذه الترويجات الأمريكية؟
1: هناك عدة مشاكل في الطرفين، أولا ليس فقط في الطرف الإيراني، أولا في الأفراد الذين منخرطين في المفاوضات. الجانب الأمريكي أقال وغير العديد من المفاوضين المتمرسين اللي كانوا في مفاوضات 2015 بمفاوضين أقرب للبيت الأبيض وأقرب للرئيس الأمريكي وبعقلية رجال أعمال، بالتالي سرعة المفاوضات هذه الهدف الأساسي. الجانب الإيراني هناك مفاوضين، لكن واضح أن هؤلاء المفاوضين لا يمتلكون أدوات على الأرض، يعني الحرس الثوري، وهناك لدينا قاليباف وغيرهم وعرقجي وغيرهم. أيضا غير هذا هناك تصور مختلف، هناك من يرى أن نقل الرسائل الغير متبادلة هو مفاوضات، الطرف الثاني لا، يعتقد أن الجلوس على الطاولة هي المفاوضات الفعلية، وهذا أيضا أمر آخر. أمرا ثالثا هو أن كل طرف من المفاوضين، نتحدث عن الجانب الإيراني، يعاني داخليا. إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك دائما لغة التهديد الأمريكية مستمرة، إذا كان هناك احتقان سياسي في المنطقة، بالتالي الحرس الثوري هو لديه حجة أقوى أمام المفاوضين بأن لا يمكن مواجهة الحديد إلا بالحديد والصاروخ بالصاروخ. لكن إن كان هناك دبلوماسية وهناك لغة حوار بين الطرفين، بإمكان العقلاء داخل الجانب الإيراني أن يفرضوا هذا الشيء ممكن داخل الجانب. والعكس صحيح في الجانب الأمريكي، هناك من يريد الحرب لأنه ينظر أن إيران متعنتة في العديد من الملفات. طيب، ولا تقدم مصالح.
0: طيب دكتور عبد الله، اتفاق سلطنة عمان إن ما حصل، كيف سيبدد كل هذه التناقضات خاصة في الداخل الإيراني لتحييد على أقل تقدير مسألة مضيق هرمز، وهذا ما تريده أصلا دول المنطقة؟
1: يعني لا، صراحة لا أعتقد بأنه لن يحدث، يعني أعتقد أنه إما سيحدث وما سيكون هناك تصعيد أمريكي قبل أن يعلن أنه لن يحدث. بالتالي لن ينتظرون الجانب الأمريكي أن تسقط مفاوضات هرمز، لأن الآن واضح أن الجانب الأمريكي بالتصريحات يبني كل شيء ويبني كل وتوقف التهديدات ووقف أعمال التصعيد بناء على هذا الاتفاق في هرمز. بالتالي إذا فشل هذا الاتفاق لن ينتظر.
0: لا أتحدث عن فشله من عدم، يعني كل الأنظار تتجه إلى أن الاتفاق قريب جدا، ولكن احتمال ما أنتظره هو طبعا الإعلان. ما كنت أسأل عنه عند التوصل إلى اتفاق سلطنة عمان مع إيران، هذا الاتفاق كيف من شأنه أن يبدد التناقضات تحديدا في الداخل الإيراني لتحييد مضيق هرمز عن الصراع القائم بين واشنطن وطهران؟
1: نحن انتقلنا الآن في السؤال الأول والسؤال الآخر، انتقلنا من نقطة. النقطة في السؤال الأول كانت تتحدث عن جانب، الآن نحن نتحدث عن ما سيحدث بعد ذلك فيما يخص تحييد هرمز. هرمز لن يتم تحييده طالما استمرت المفاوضات، لن يتم تحييده. واضح بأن الجانب الإيراني سيستمر في استخدام هرمز قدر المستطاع، وذكرت من دقائق أن الرغبة الإيرانية في أن يبقى خطا منتصف. الانتصاف في الخط هو لأنه يبقى قريبا من الجانب الإيراني في حالة أراد تعطيل الملاحة بشكل كبير، لكن لا يريد في المياه الإقليمية العمانية. هو يعلم أنه ينتهك المياه الإقليمية العمانية، وما قام به من انتهاكات لدول المنطقة ولعمان بشكل كبير هي أمر جدا كبير، وهو يعلم بأنه يخترق ويعارض ويتعارض مع القانون الدولي بشكل كبير.
0: نعم.
1: بالتالي هو سيضع في خط منتصف. بالتالي إن كنا نرى أن هرمز سينتقل بعيدا عن المفاوضات فلا أعتقد ذلك، هو سيبقى سلاحا دائما إيرانيا.
0: شكرا جزيلا لكما دكتور عبد الله. إذن الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث انطلقت صباح اليوم في روما جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، ويرأس الوفدين السفيران اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن وفودا عسكرية من الجانبين ستشارك في المحادثات على أن تجري المباحثات ضمن مجموعات عمل. معنا من روما مراسل الجزيرة عياش الدراجي، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أهلا بكما. أبدأ معك عياش، والأجواء التي تحيط بالجولة السابعة من المحادثات في روما.
3: حتى الآن لا اختراق في روما، لكن المفاوضات

0: انتقلت من دون شك من مرحلة التفاوض على الاتفاق إلى التفاوض على كيفية تنفيذه، وهذا بحد ذاته يعكس دخول المسار مرحلة أكثر حساسية عنوانها اختبار إمكانية ترجمة التفاهمات السياسية إلى إجراءات ميدانية. في هذا السياق تتجه المفاوضات إلى إنشاء مجموعات عمل فنية متخصصة، حيث يتولى كل فريق ملفا محددا من توسيع المناطق التجريبية وتقييم نتائجها إلى آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، مرورا بالقضايا الحدودية والترتيبات الأمنية. بينما تشير مصادر إلى أن ملف إعادة إعمار جنوب لبنان قد يدرج أيضا ضمن هذه المسارات، وإذا تم تثبيت هذه الآلية فسيعني ذلك أن المفاوضات قد دخلت مرحلة التنفيذ المنظم، وأن الوسطاء يراهنون على إحراز تقدم تدريجي في كل ملف بدلا من انتظار اتفاق شامل دفعة واحدة، وهو أمر عويص من دون شك. لبنانيا لبنان تتمسك بأن يسبق الانسحاب الإسرائيلي انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن معه، مع رفض أن تكون إسرائيل الجهة الوحيدة التي تقيم وتسهر على مراقبة تنفيذ الالتزامات. من جهتها إسرائيل تعتبر أن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الأساسي الذي يجب أن يسبق أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. من جهة الوسيط واشنطن تسعى إلى تضييق الهوة بين الطرفين عبر توسيع المناطق التجريبية تدريجيا، وذلك تمهيدا للانتقال إلى الملفات الحدودية والأمنية الأكثر تعقيدا. لكن لابد من الإشارة إلى أن التجربة الأولى لفكرة العمل بالمناطق التجريبية لم تحقق بعد النموذج الذي يطمح إليه الوسطاء، إذ لم يقترن انتشار الجيش اللبناني بانسحاب إسرائيلي ذي قيمة ميدانية، كما أن بقاء القوات الإسرائيلية مرابطة ومتمركزة في محيط بعض المناطق واستمرار الدمار الواسع يحولان دون اعتبار التجربة ناجحة بالقدر الكافي لتكرارها بسهولة ومعاودتها أو معاودة العمل بها في مناطق أخرى.
1: شكرا جزيلا لك من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أنتقل لك كارمن، ورغم ما يحكى في روما الانتقال إلى التفاوض حول كيفية تطبيق ما اتفق عليه سابقا، ماذا عن الداخل اللبناني؟ كيف يتعاطى مع هذا المسار؟
2: غنوة، منذ بدأ الحديث عن إمكانية التفاوض المباشر مع إسرائيل كان يتم الحديث عن أن المشكلة لا تكمن في التفاوض ولكن في جوهر هذا التفاوض، ليس في سياقاته ولكن في جوهره، لأن لبنان ينتقل من حالة العداء مع إسرائيل إلى مرحلة التفاوض وجلوس الوفود العسكرية والدبلوماسية مع إسرائيل مباشرة. حتى في القوانين اللبنانية هذا الأمر محظور حتى هذه اللحظة ولم تتغير هذه القوانين. اليوم السجال يستعر مجددا، ندخل إلى كنه المشكلة، ومن خلال تصريحات كان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أدلى بدلوه قبل قليل موجها سلسلة اتهامات للسلطة السياسية، قال إنها قدمت تنازلات مجانية وأن إسرائيل استحصلت على ما تريد من دون أن يحصل لبنان على أي مكتسب. قال أروني مكتسبا واحدا حققه لبنان في جولات التفاوض المتتالية. أيضا تحدث عن التفجيرات المتتالية التي تجري في الجنوب والانتهاكات الإسرائيلية التي تكون بشكل متكرر يوميا، ولكن كلام نعيم قاسم لم يمر من دون جواب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال إن من جر لبنان إلى هذا المشهد هو حزب الله الذي قام بكل هذه الحروب التي وصفها بحروب الإسناد وجعل بيئته تدفع ثمنا باهظا لهذه الحروب. اليوم هذا السجال على كل المسار التفاوضي يرتبط بما تحدث عنه عياش قبل قليل ناحية المناطق التجريبية. أيضا في كلام نعيم قاسم يتحدث عن جزئية أنه يرحب بانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني ولا يتحدث عن شمال الليطاني. هذا الأمر كان حزب الله يرفضه بشكل تام في الفترة السابقة، ولكن حين نتحدث عن زوتر الغربية فهي تقع في منطقة شمال الليطاني وهي كانت إحدى المناطق الثلاثة التي تم تصنيفها كمناطق تجريبية بالإضافة إلى فرون وصريفة. على المستوى الرسمي اللبناني ما زال هناك تعويل كبير على هذه المفاوضات. المفاوضات يطالب لبنان بجدولة انسحاب إسرائيلي بتثبيت لوقف إطلاق النار بآليات تحقق بتعاون لبناني أمريكي على المستوى العسكري. واليوم الوفد العسكري
1: وعلى ما هو مأمول، وأنت ذكرت مسألة الوفد العسكري، ماذا تعني مشاركة وفد عسكري في المفاوضات هذه المرة؟
2: غنوة، ليست المرة الأولى التي تشارك فيها وفود عسكرية، ولكن اليوم هناك دلالة مرتبطة بإقرار المناطق التجريبية والدور الذي يلعبه الجيش اللبناني لناحية المناطق التجريبية، ومطالبة لبنان بتوسعة هذه المناطق وبجدولة انسحاب بطبيعة الحال، أي جدولة لانسحاب أو إضافة مناطق تجريبية تتطلب تنسيقا، وهناك لجنة تم التوصل إليها وإقرارها خلال الجلسات الماضية التفاوضية مرتبطة بالتنسيق بين الجيش اللبناني و القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي وبرعاية أمريكية، بالإضافة إلى نقطة التحقق. لبنان كان يطالب بجهة ثالثة تقوم بالتحقق من إنجازات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، حتى لا تقول إسرائيل إن الجيش لم يتم مهمته كما يقول. وهذا أيضا مرتبط بالزيارات التي يقوم بها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الذي كثف من هذه الزيارات إلى جنوب لبنان ويتحدث عن التحديات المهمة التي يواجهها الجيش اللبناني، خاصة وفي آخر تصريحاته، خاصة عقب العدوان الإسرائيلي. وكان الجيش قد عمل في منطقة جنوب الليطاني ويعمل في المناطق التجريبية ويستكمل أيضا عمله في جنوب لبنان، ونحن خلال جولاتنا في جنوب لبنان نلتقي بالجيش اللبناني الذي يتواجد له نقاط في آخر المناطق التي يمكن الوصول إليها في المناطق المحررة قبل الانتقال إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل. إذن اليوم على المستوى الرسمي اللبناني هناك تعويل على إمكانية توسعة هذه المناطق التجريبية، على إمكانية الظفر يمكن القول بمكتسبات إضافية وفق التوصيف الرسمي اللبناني، فإن الاتفاق الإطاري ترى السلطة اللبنانية وترى الحكومة اللبنانية والمستوى الرسمي بأنه حقق للبنان على الأقل توقيعا إسرائيليا يعترف بإعادة انتشار في جنوب لبنان، ومن خلاله يشكل هذا الاتفاق الإطاري مدماكا أساسيا نحو انسحاب كامل ونحو إعادة أعمار وتحرير للأسرى وعودة النازحين. هذا ما يقوله الملف المستوى الرسمي، ولكن حزب الله والمعترضون على الاتفاق الإطاري يقولون العكس تماما.
1: وبعد ما شاهدناه في جنوب لبنان خلال اختبار فكرة المناطق التجريبية، إما من احتكاك مع الجيش أو التفجيرات، لذلك ما يحمله معه الوفد اللبناني إلى المفاوضات هذه المرة، كيف يمكن قراءة هذا الأمر؟
2: الجيش اللبناني يقول إنه جاهز وعلى أهبة الاستعداد للعمل واستلام المهام التي لها دور كبير بطبيعة الحال نظرا للواقع الذي يشهده جنوب لبنان. هو كما أشرت كان قد أتم منطقة أو تنفيذ القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في جنوب الليطاني، وكان يعد عدته لاستكمالها في منطقة شمال الليطاني، ولكن هناك عقبات على المستوى الميداني حين نتحدث عن شمال الليطاني. وهذا ما قاله نعيم قاسم قبل قليل حين قال إننا نرحب بانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. إذن كيف سيتعامل حزب الله في منطقة شمال الليطاني؟ هل سيرحب أيضا بانتشار الجيش في تلك المنطقة؟ كيف سيتم العمل على المنشآت التي تتواجد في تلك المناطق؟ خاصة غنوة أننا نعرف أن منطقة شمال الليطاني حين نتحدث مثلا عن زوتر الغربية، عن علي الطاهر التي تم طرحها بشكل متكرر، نذكر أنه في الجولات الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلي والوفد الإسرائيلي أيضا طرح منطقة علي الطاهر كمنطقة تجريبية، ولكن كان هناك إصرار من قبل الوفد اللبناني على أن الانسحاب من المفترض أن يكون من مناطق تحتلها إسرائيل. وبالتالي اليوم هناك اختبار حقيقة في الميدان، وهناك محاولة للتوصل لآليات تنفيذية حتى لا يحصل المحظور وتحدث عنه السفير الأمريكي ميشيل عيسى يوم أمس، حتى لا يقع مدنيون ضحايا في هذا الأمر. وهناك ضرورة للعمل على الآليات التقنية لتوسعة المناطق التجريبية وفق قول ميشيل عيسى.
1: جزيرا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، الأمريكيون يأملون من المفاوضات هذه التالي أن تركز الوفود الفنية في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، أن يتم بحث المناطق التجريبية، تسوية القضايا الحدودية، وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. هل لما يرغب به الأمريكيون ذات القناعة والاهتمام الإسرائيلي؟
3: إلى حد كبير نعم، لكن واضح بأن العجلة التي تحدثت عنها

0: تسير ببطء من وجهة النظر الإسرائيلية، لسيما وأن إسرائيل عشية انتخابات حاسمة وتاريخية منذ تأسيس إسرائيل في عام 48. لذلك لا يبدو أن إسرائيل سوف تقدم على خطوات كبيرة فيما يتعلق على الأقل في مسألة الانسحابات من جنوب لبنان ومن المنطقة الأمنية. ولكن نعم، إسرائيل منذ البداية قالت بأنها معنية في تحييد لبنان كدولة معادية، بل أنها تريد أن تكون دولة توضع في مصاف الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة وطبيعية مع إسرائيل. وحتى أن وزير الخارجية الإسرائيلية وغيره من المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن نقاط الخلاف ما بين إسرائيل والدولة اللبنانية هي بسيطة ويمكن التوصل إلى حلول بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود الدولية، تحديدا عند النقاط الخلافية 13 التي نشأت بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000. ونحن نعرف بأن هنالك اتفاق أبرم وأصبح نافذا فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية في أكتوبر من عام 2022. فبالتالي إسرائيل معنية في هذه المحادثات الدبلوماسية أن تمضي قدما في تعزيز هذا الحوار الدبلوماسي، وأيضا التوصل إلى اتفاقية شاملة مع الدولة اللبنانية هي اتفاقية سلام وليس اتفاقية وقف إطلاق النار، بمعنى تبادل للعلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، هذا ما تأمل به بطبيعة الحال. لكن واضح بأن إسرائيل تقول بأن العقبة الكأداء أمام التوصل إلى هذا الاتفاق أو على الأقل تحقيقه وترجمته على أرض الواقع هو سلاح حزب الله، وفيما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة فعلا على تجريد حزب الله من سلاحه. لذلك واضح بأن الجولة هذه هي مهمة على صعيد الاتفاق العام الشامل الإطاري، لكن هنالك من يعتقد أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق سوف يوضع على الرف أو في الدرج ولن ينفذ، لن يكون بالإمكان تطبيقه بالسرعة المأمولة ما لم يتم تجريد حزب الله من السلاح. هذه النقطة المهمة في هذا السياق. لذلك الاجتماع اليوم في روما لا يبدو أنه يحمل بشرة على الأقل مما نفهمه نحو انسحابات جديدة من جنوب لبنان. طبعا معروف هنالك تصريح كان واضحا لوزير الدفاع إسرائيل كاس في هذا الخصوص عندما قال بأن إسرائيل تنسحب من هذه المناطق التجريبية هي الأولى والأخيرة ولن يكون هنالك انسحابات في هذا السياق. وبالأمس أيضا وغيرها تحدث أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن غلاف جنوب لبنان أصبح في عمق جنوب لبنان، أي أن إسرائيل معنية بالبقاء في هذا الحزام الأمني لفترة طويلة على الأقل حتى تلبي الدولة اللبنانية تطلعات إسرائيل فيما يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده من جنوب الليطاني. لذلك غير مأمول في هذه الجولة تحديدا غنوة أن تكون هنالك انسحابات إضافية من جانب إسرائيل، في وقت تؤكد إسرائيل عليه أنها لن تسمح أيضا بعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم في جنوب لبنان الواقع ضمن هذا الحزام الأمني. وهذا يأتي في ضوء تقارير غنوة تشير إلى حجم الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالقرى اللبنانية في جنوب لبنان، طيب، تحديدا عند الحافة الأمامية أو تلك القريبة من السياج الأمني.
1: وهذا السلوك الممنهج في تدمير البنى في جنوب لبنان الذي يستكمل يعني حتى قبل انطلاق جولة المفاوضات السابعة في روما، أي رسائل أيضا تحاول أن ترسلها إسرائيل؟ أي مبادئ تحاول أن ترسخها وتفهمها للآخر؟
0: نعم، واضح غنوة في هذه المسألة أن هنالك اعتراف رسمي واضح وصريح من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل ترتكب جريمة حرب متكاملة المعالم، بل وتهجير قسري لجزء من الشعب اللبناني، جزء أصلاني هم الشيعة في لبنان، عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ويتباهى في ذلك بأن إسرائيل دمرت 24 قرية شيعية في جنوب لبنان. ما الذي يقوله هذا؟ هذا اعتراف رسمي من جانب كاتس بأن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا لفئة معينة من الشعب اللبناني هي الشيعة في لبنان. وبالأمس القناة 12 الإسرائيلية واليوم صحيفة آرتس تأتي على تقارير صحفية مبنية على صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى حجم الدمار الهائل. نحن نتحدث في هذه التقارير على ما لا يقل عن 20 ألف منزل ومبنى تم تدميره من جانب إسرائيل في هذه القرى. كاتس يعترف بتدمير 24 قرية في جنوب لبنان بالكامل. هنالك قرى مسحت عن بكرة أبيها، وواضح بأن الأقمار الاصطناعية تشير إلى حجم الدمار في هذه القرى. يتحدثون أيضا عن إقامة قواعد عسكرية جديدة إضافة إلى القواعد التي أنشئت في عام 2024، إحداها في مارون الراس وهي قريبة من الحدود الدولية، وأخرى في منطقة الخيام التي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن الحدود الدولية، بالإضافة إلى إنشاء ما لا يقل عن 32 كيلومترا من الشوارع اللوجستية العسكرية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في منطقة الحزام الأمني والتي يستغلها لعملياته اللوجستية. وهذا التقرير لهارتس اليوم يكشف النقاب على أن إسرائيل ترسخ وجودها العسكري في جنوب لبنان، بعكس ما يصب إليه ربما المفاوض اللبناني في تنفيذ انسحاب شامل من منطقة جنوب لبنان. وهنالك من يقول بأن هذه التحركات الإسرائيلية في عملية التدمير الممنهج لقرى جنوب لبنان وإقامة معسكرات إسرائيلية جديدة أو بنية عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي تؤكد على أن إسرائيل ماضية في ترسيخ وجودها العسكري، وأنه لن يكون هنالك انسحاب كبير. ومن الواضح غنوة بأن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تتراجع شعبيتها كثيرا في استطلاعات الرأي، وكل استطلاعات الرأي تتنبأ بأنها غير قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي بعد 27 أكتوبر، لن تقدم كما يبدو على أي انسحاب لا من لبنان ولا من غزة ولا من الأراضي السورية التي احتلتها بعد انهيار نظام الأسد قبل انتخابات أكتوبر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نتحول إلى قطاع غزة الذي شهد اليوم تشيع 112 شهيدا عثر على جثامينهم تحت أنقاض منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة والتي دمرها الاحتلال خلال الحرب على القطاع. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن نور، الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، الغزيون
2: غنوة هي أحداث متلاحقة في قطاع غزة، مصاب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتشييع لشهيدين استشهدوا أمس جراء قصف إسرائيلي على مركبة مدنية كانت تسير في شارع الرشيد الساحلي. ولكن الحدث الأبرز اليوم هو تشييع 112 شهيدا من عائلة أبو شريعة والحسينة، والذي استشهدوا في مجزرة كبيرة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بحقهم هذه المجزرة في 22 نوفمبر عام 2023، وكان حينها قد منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى المكان وإنقاذ من تبقى من المدنيين أو حتى من الذين كانوا لا يزالون يعيشون. بعد مرور نحو 3 أعوام تمكن الدفاع المدني من انتشال 112 شهيدا فيما تبخرت أجساد شهداء أخرى. جرى اليوم تشييعهم في جنازة حاشدة ومهيبة جابت شوارع مدينة غزة، ولكن قبلها عقد مؤتمر صحفي وتخلله عدد من الكلمات، وشيع هؤلاء الفلسطينيون إلى مقبرة المعمداني وجرى دفنهم في قبر واحد. وهذا الملف، ملف المفقودين، هذا أو هذه الجنازة وهذا الدفن فتح جرح لدى العائلات الفلسطينية، بسبب أن هناك ربما 8500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، ومن الصعب العثور عليهم بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي لم يدخل أي من المعدات الثقيلة أو أي من المعدات التي تسمح بالحفر والبحث عن هذه الجثامين أو رفات الجثامين. والاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع إدخال أو السماح لطواقم الصليب الأحمر أو حتى المؤسسات الدولية من الاقتراب من مناطق سيطرته. هناك آلاف الشهداء لا يزالون في مناطق السيطرة الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يمنع البحث عن جثامينهم، وكذلك في خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية أسفل البيوت المهدمة هناك الكثير من الجثامين، ولكن صعوبة الوصول إليهم وعدم وجود أي من المعدات الثقيلة حفار واحد فقط بقي لدى الدفاع المدني في قطاع غزة، وهو الذي يعمل الآن فقط في ظل تعطل عدد كبير من المركبات المدنية. اليوم في هذه الجنازة كان لابد أن يكون تقرير مصور عن الأحداث التي أو عن ماذا تخلل والفقرات التي تخللت هذه الجنازة وكذلك المراسم. أعددنا التقرير التالي. للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة،
3: الله أكبر.
2: جثامينهم الملفوفة

0: بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
1: فإن فقد الجسد فالروح تبقى.
0: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
2: اليوم نحن حزينون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنواريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
3: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
4: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: الآن إلى هذه النافذة التي نتابع فيها التحديات التي يواجهها اقتصاد تركيا في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مع الزميلة سهام أشطون.
6: أهلا بكم. يمثل التضخم هاجسا يؤرق الدول والأفراد في ظل ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة جراء الحروب واستهداف الإمدادات في هرمز وغيرها. هذا الارتفاع يحمل في طياته تداعيات على مختلف القطاعات الأخرى، لا سيما الصناعية والغذائية منها. في تركيا مثلا أظهرت أحدث البيانات تباطؤا في التضخم في يوليو، لكن هذا التباطؤ لا ينفي أن تكلفة الطاقة تبقى عاملا مؤثرا في مؤشرات التضخم على الأقل حتى الفترة المقبلة. قبل البدء في النقاش نتحول إلى مراسلتنا في اسطنبول رقية تشيليك. أهلا بك رقية، لتقربين أكثر من بيانات التضخم التركية حتى الآن في هذه المرحلة.
7: نعم سهام، أثرت الأزمة الاقتصادية الحالية وإغلاق مضيق هرمز وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة على تركيا بشكل مباشر، إذ أن تركيا تستورد 1/3 احتياجاتها من النفط والغاز. هناك تصريح لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بايراكتار، قال فيه إن كل دولار إضافي على برميل النفط يضيف حوالي 400 مليون دولار إلى فاتورة الطاقة في تركيا. لذلك فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية للطاقة يؤثر بشكل مباشر على السوق التركية، ومن ثم يؤثر على المواطن التركي بشكل مباشر، وهذا ما رصدناه خلال الفترة الأخيرة حيث تأثرت أسعار المواصلات وارتفعت بشكل ملحوظ إلى جانب بعض السلع الرئيسية اليومية، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذي يصل إلى المنازل بنسبة 25%. ورغم ذلك إلا أن هناك تراجع للتضخم في تركيا، حيث شهد شهر يوليو الماضي تسجل التضخم 1.3%.

0: النقدية التي تحدث عنها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك، وقال أنهم يتبعون هذه السياسة منذ البداية وحتى المرحلة القادمة إلى جانب سياسة الدعم المالية. كذلك الوزير أشار إلى أن المواطن التركي سيبدأ أن يشعر بالتغيرات خلال الفترة القادمة أو مع نهاية هذا العام 2026، لكن حتى هذه اللحظة هناك ارتفاع كبير في مختلف القطاعات أبرزها النفط والطاقة إلى جانب المواصلات والإنتاج وبعض السلع والصحة، وكذلك ارتفاع الإيجارات في تركيا. هذا أيضا إلى جانب أن البنك المركزي التركي أكد أنه يتابع مسار التضخم الذي يرتفع في تركيا خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الظروف المتطورة من الناحية الجيوسياسية وكذلك التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.
1: رقية شليك مراسلة الجزيرة من تركيا، شكرا جزيلا لك. وتواصل تركيا جهودها لاحتواء التضخم عبر السياسة النقدية ودعم النمو الاقتصادي، وقد كشف معهد الإحصاء التركي عن تباطؤ معدل التضخم في تركيا ب 31.8% خلال يوليو على أساس سنوي، متراجعا بشكل طفيف عن الشهر السابق له. أما على أساس شهري فتسارع معدل التضخم ليسجل نحو 1.8% ارتفاعا من 1% في الشهر السابق، ما يشير إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار. هذا ويتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 26% بنهاية العام الجاري. في المقابل ترى وكالة بلومبرغ أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتجدد الضغوط على الليرة التركية قد يدفعان بالتضخم للارتفاع، متوقعة بلوغه نحو 30% بنهاية العام الجاري. وكان البنك المركزي التركي قد أبقى سعر الفائدة عند 37% للشهر الرابع على التوالي في محاولة للسيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسعار. فيما أفاد المركزي التركي بأن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف. معنا للنقاش من إسطنبول الدكتور دينيز استقبال، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميديبول. أهلا بك سيد استقبال. إلى أي مدى تأثر الاقتصاد التركي بالحروب وإمدادات المشاكل أيضا في إمدادات الطاقة والمشاكل الجيوسياسية؟
2: كما تعرفون فإن تركيا قد خبرت خلال السنوات الخمس الماضية تضخما كبيرا، ورأينا أيضا العديد من الأزمات في المنطقة. أيضا هنالك أزمة طاقة تشيء أشدها العالم برمته، وهذه الأزمة ما تزال مستمرة. هذه المشكلة أثرت على الاقتصاد التركي والاقتصاد العالمي. تركيا لديها مشكلة فيما يتعلق بمشكلة هيكلية، مثلا التضخم، و أيضا مشاكل أخرى، وقد تكون هنالك مزيد من المشاكل المترتبة من هذه الأوضاع.
1: وبرأيك ما القطاعات المتضررة من ارتفاع معدلات التضخم، وما القطاعات المستفيدة أيضا؟
2: فيما يتعلق بالصناعة التركية تأثرت بشكل كبير بالتضخم وبارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا باستطاعتنا أن نضيف أيضا القطاع الزراعي، لكن ربما القطاع المستفيد هو قطاع الطاقة، لأن شركات الطاقة ربما ستأخذ أرباحا وستجني أرباحا أكبر من التضخم المتزايد وأسعار الطاقة المرتفعة.
1: وإلى أي حد ساهمت الإجراءات الحكومية حتى الآن في ضبط هذا التضخم في اعتقادك؟
2: إن تركيا اتخذت إجراءات جدية من أجل السيطرة على التضخم، لكن مع ذلك ما يزال نسب التضخم عالية بشكل كبير، لأن الناس وتوقعات الناس فيما يتعلق بالتضخم ما تزال مرتفعة للغاية. ولقد رأينا الكثير من الأزمات الدولية التي أثرت على التضخم بدورها وعلى دورة التضخم، لكنني أعتقد أن البنك المركزي التركي قد اتخذ إجراءات من أجل مكافحة التضخم وأيضا تقليل وزيادة الاستقرار في الأسعار داخل تركيا.
1: وبالحديث عن التوقعات في

0: باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يصل التضخم هذا العام على الأقل؟
1: أعتقد أننا سنرى ربما تخفيفا في هذه المشكلة وانخفاضا في التضخم، لكننا ما نزال نواجه هذا التضخم، لأنه في نهاية العام ربما سنرى 27% أو 28% من التضخم. أعتقد أن ما يزال هنالك هذه المشكلة ماثلة وقد يستمر بسبب المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية. نحتاج أن نتخذ إجراءات جدية من أجل مكافحة هذا الأمر.
0: وبنظر لهذه المعدلات، إلى أي مدى يمكن أن تسهم الزيادات في الحد الأدنى للأجور في محاربة غلاء المعيشة الآن في تركيا؟
1: بالتأكيد أن التضخم يؤثر على عدة أمور، من ضمنها الأجور وأيضا الحياة الناس، و لدينا أيضا مشكلة في استقرار الأسعار. لكن أعتقد أن الحكومة التركية ستقوم بزيادة الأجور والرواتب مرة أخرى، لأننا إحداث إصلاحات في البنى التحتية. إذا لم يتحقق هذه الأمور سنرى استمرارا لهذه المشكلة، مشكلة التضخم.
0: شكرا لك ضيفنا من إسطنبول الدكتور دينيز استقبال، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميديبول، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي وفق مراسل الجزيرة اختتم اليوم الأول منها في روما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. إذن وفي التفاصيل نتابع، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق، وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق في القريب العاجل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأضاف ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق اليوم بشكل كامل. في غضون ذلك نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. في الملف اللبناني اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول إذن في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. وفي قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركاب منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. نبدأ مع مراسلين من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، والتوجه الإيراني فيما يتم الحديث عن هذه المفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق.
3: نعم غنوة، الإيرانيون منذ يومين يقولون أن المفاوضات مع سلطنة عمان تبلغ مراحلها النهائية، بمعنى أن التوصل لاتفاق مع عمان قد يكون قريبا، ونحن بانتظار ربما أن يكون هناك أي إعلان عماني إيراني لأجل مضيق هرمز ربما في خلال الساعات المقبلة أو ربما يوم غد بالحد الأقصى. لكن هذه المفاوضات بطبيعة الحال تقول طهران إنها منفصلة عما بات يوصف هنا بتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات إيران مع عمان، وأن هذه مفاوضات ثنائية مهتمة بالدرجة الأولى حول مضيق هرمز، وهناك مقترحات لأجل فتح مسار جديد ولو مؤقت في المضيق لأجل عبور السفن وتأمين الملاحة البحرية. وكان بقائي قد قال إن هذا المسار ليس هو المسار الشمالي الإيراني وليس المسار الجنوبي العماني، بمعنى أن هناك مسار جديد يجري البحث عنه. لكن بكل الأحوال مهما كان المسار، تؤكد طهران أنه لا بد وأن يضمن المصالح المشتركة للبلدين إيران وعمان في مضيق هرمز، ويحفظ لإيران بالتحديد ما تسميه حقها السيادي على مضيق هرمز، لا سيما أن هناك مخاوف إيرانية من أن يتم استغلال مسارات في المضيق لتمرير السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامه لاحقا ضد إيران. المفاوضات الإيرانية العمانية وفق ما لدينا من معلومات تجري عبر تقنية الفيديو، وهي على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، أي هنا في الطرف الإيراني المسؤول عن هذه المفاوضات هو كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، وكان قد أجرى العديد من المفاوضات مع الجانب العماني حول المضيق. لكن بكل الأحوال غنوة، وفق ما تقول طهران، أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق في مضيق هرمز فهذا لن يؤدي إلى فتح المضيق في الوقت الراهن، إنما هو مجرد اتفاق مع سلطنة عمان بشأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، الذي يؤكد على أن إيران وعمان لابد وأن تتفقا على مستقبل المضيق. لكن هذا بكل الأحوال لا يعني أن هذا الاتفاق المحتمل في مضيق هرمز لن يكون له أي تأثير على المسار الآخر الموازي، هو مسار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. هناك اتصالات دبلوماسية كان قد أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لا سيما مع الدول الوسيطة باكستان إضافة إلى دول أخرى مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، والاتصالات جارية أيضا مع قطر الوسيط الآخر فضلا عن سلطنة عمان. وهذا الأمر وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصفه بأنه مفاوضات مع الإيرانيين، لكن هنا في طهران دائما كانت تقول إيران بأن تبادل الرسائل لا يمكن أن يرقى إلى حال التفاوض، وأنه التفاوض فقط عندما يكون هناك جلوس للوفدين على الطاولة في مكان ما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نؤكد دائما أنه في حال تم التوصل اتفاق في مضيق هرمز هذا الأمر قد يدفع بعملية تبادل الرسائل إلى تطور ما، إلى توجه الفريقين الإيراني والأمريكي المفاوضين إلى مكان ما، ربما تكون العاصمة الباكستانية هي من ستستضيف، لأنه كان هناك أنباء من باكستان بأنه تم تقديم دعوة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد خلال الأيام المقبلة. بكل الأحوال إيران في هذه المرحلة لا تبحث عن اتفاق جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقول أن هناك اتفاق قد تم التوقيع عليه من قبل رئيسي البلدين بيزكيان وترامب، وأنه ينبغي أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول طهران إلى مذكرة التفاهم أولا، بعد ذلك يمكن الحديث عن فتح مضيق هرمز. الكلام هذا كان أيضا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال أن فتح المضيق مرهون برفع الحصار البحري عن إيران، برفع التهديدات وما وصفها إيقاف الاعتداءات على إيران، إضافة إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. الإيرانيون يعتبرون أن مذكرة التفاهم حققت لهم الكثير من المنجزات. بيزشكيان الرئيس الإيراني كان قد قال إنها ستكون محور للعلاقات الخارجية الإيرانية مع العالم في المستقبل، وقال إنه ينبغي أن نرغم من وصفه بالعدو أي الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، مؤكدا أن هذه المذكرة هي من سوف يضمن أمن إيران، أمن المنطقة، وحتى أمن حلفاء طهران في الإقليم.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك فادي. روبيو يقول أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. هذه التصريحات انطلاقا من مسار عمان أم من مسار تبادل الرسائل الذي يجري بين طهران وواشنطن؟
4: ربما تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم من مقر الخارجية الأمريكية هو الأبرز من الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن كل ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين وتأكيده بوجود مفاوضات مع إيران في وقت تنفي إيران ذلك، ما أثار نوع من الغموض حول حقيقة الموقف. الآن وزير الخارجية روبيو يوضح أن الحديث يتعلق بالمحادثات القائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، ويقول أن الولايات المتحدة ضالعة فيها من أجل التوصل إلى تنظيم حركة مرور السفن على المدى القصير، أي أن هناك حديث عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ونحن نسمع التسريبات القائمة بشأن مباحثات عمانية إيرانية تتعلق بتنظيم حركة المرور بحيث تسيطر إيران على حركة المرور وتتحكم به الداخل إلى منطقة الخليج، بينما يتم وضع مسار بالتوافق بين إيران وعمان لحركة مرور وعبور السفن الخارجة من الخليج على أن يتم إبلاغ إيران بهذه الحركة. الآن روبيو يقول أن الولايات المتحدة ضالعة في هذه المحادثات للتوصل إلى اتفاق مؤقت من أجل إعادة فتح المضيق بشكل كامل، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض على اتفاق نهائي يتعلق بالملف النووي الإيراني. وفي هذا الإطار يقول روبيو أن هناك تقدم أحرز في إطار المفاوضات القائمة بين إيران وعمان، وقد نتوصل إلى اتفاق قريبا وإن لم يكن هناك اتفاق نهائي بعد. نذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات القائمة مع إيران هي مفاوضات الفرصة الأخيرة، وإنه ينبغي أن يتم فتح مضيق هرمز اليوم. لكن في المقابل وزير الخزانة بسنت مدد هذا الموعد وقال قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق اليوم أو بحلول يوم غد، وبالتالي هناك تمديد لهذه المهلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، وبالتالي هناك تفاؤل داخل الإدارة الأمريكية لإعادة الوضع على إلى طبيعته كما قال وزير الخزانة، لتثبيت أسعار النفط والوقود، ومن ثم إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة وتدفق ليس فقط الطاقة ولكن أيضا السلع والأسمدة وغيرها من الأمور، ومن ثم الانتقال على العودة إلى التفاوض. هل نعود إلى مذكرة التفاهم؟ هذا سؤال أساسي القائمة بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي هناك ترتيبات بموجبها من ضمنها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس أنه لن يتم رفع هذا الحصار إلا بالتوصل إلى اتفاق مع إيران أو باستسلام كامل من قبل طهران، ومن ثم أيضا مسألة إعادة التراخيص المتعلقة بإعفاءات تصدير النفط الإيراني والانتقال إلى قضية التفاوض. أنا طرحت هذه الأسئلة على مكتب العالمي في البيت الأبيض، فضلا إذا كان البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب سيوافق على الصيغة التي يتم تداولها بشأن اتفاق محتمل ما بين سلطنة عمان وإيران لتنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز، نحن بانتظار مواقف واضحة بهذا الشأن، ولكن الواضح أن الرئيس دونالد ترامب يتمسك بمسألة أساسية أنه لن يكون هناك جني لأي رسوم أمام حركة المرور، وبالتالي هناك ربما انفتاح أمريكي على مسألة طبيعة أي توافق قد يتم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، ولكن بطبيعة الحال أي توافق يمكن التوصل إليه في إطار النمط السابق من التوافقات قد يحمل تفسيرا أمريكيا مختلفا كليا عن التفسير الإيراني غنوة.
2: وأيضا فادي، يعني رغم إعادة تفعيل مسار المفاوضات حتى لو كان بتبادل رسائل، ولكن كيف نقرأ الجانب العسكري من حيث تواجد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة قربها من منطقة بحر العرب؟ لذلك النظرة الأمريكية إلى هذا المسار العسكري الذي لطالما كانت تعول عليه إدارة ترامب للضغط على إيران، ما الذي تغير في هذا المسار؟
4: لم يتغير أي شيء كما قال لنا المتحدث باسم القيادة المركزية يوم أمس في تصريحات خاصة للجزيرة عندما قال إن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد وهي منتشرة في المنطقة للقيام بأي مهمة قد تناط بها في إشارة إلى إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية، خصوصا أننا خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ اندلاع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وأيضا الهجمات الإيرانية في ضد دول المنطقة شاهدنا نمط من دوامة التصعيد ومن ثم الهدوء، الحديث عن توافقات، تصريحات من الرئيس الأمريكي بضربات غير مسبوقة ومن ثم العودة إلى مفاوضات. وبالتالي الإدارة الأمريكية تبقي على الخيار العسكري كواحدة من الأوراق الأساسية بيدها من أجل ممارسة الضغوط على إيران، خصوصا أنها أضافت إلى مسألة الهجمات داخل إيران خصوصا ضد المواقع التي تعتبر أن إيران تستخدمها في إطار هجماتها في مضيق هرمز للسيطرة عليه بالنيران على الأقل.

0: أيضا وجود هذه القوة العسكرية يؤدي إلى الحصار الاقتصادي، وهذه ورقة أساسية يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بيده، وبالتالي إمكانية العودة إلى مسار التصعيد العسكري ليس مستبعدة، خصوصا إذا قرأنا تاريخ الأشهر الخمسة الماضية من التوترات بين إيران والولايات المتحدة، التوافقات، الاتفاقات، العودة عنها ومن ثم العودة عن التصعيد، وبالتالي الخيار العسكري لا ينفصل عن الخيار الدبلوماسي. نعم. بالنسبة لإدارة ترامب والوان.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. ودائما ما نشير إلى أنه في خضم هذه الأجواء التي تشي بشيء ما من الإيجابية تتفاعل الأسواق. الآن أسعار الغاز الأوروبي تنخفض بنسبة 3% لتصل إلى 55.7 دولارا. على كل حال نقرأ أكثر في هذا المشهد مع ضيفنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردنيجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك معنا. أيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أيضا أهلا بك. أبدأ معك سيد مارلين، الجانب الأمريكي يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، ولكن ما نعرف أن هناك الآن مسارين. المسار الأول مفاوضات بين سلطنة عمان وإيران، والمسار الثاني تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. لذلك المنطلق الأمريكي، خاصة المنطلق لدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منذ قليل، من أي مسار؟ التعويل الأمريكي على أي مسار؟
2: نعم صحيح، من الواضح أن نوضح ما يحدث. أعتقد ما يشير إليه الأمريكيون هو طبعا تبادل الرسائل ما بين الإيرانيين والأمريكيين، والإيرانيون يقولون أنهم غير معنيين بهذه المفاوضات. إذن ما نراه الآن هو أن هناك مفاوضات غير مباشرة من خلال الوسطاء، والهدف بنهاية المطاف هو فتح مضيق هرمز. وأعتقد أن هناك إشارات إيجابية بخصوص المفاوضات الوسطاء، إذا ما تمكنوا من الخروج باتفاق فهذا سيكون بالتأكيد شيء إيجابي إذا ما تم فتح مضيق هرمز.
1: ولكن ما فهمناه من تصريحات ماركو روبيو أن واشنطن ضالعة في مسار سلطنة عمان لتحدية كيفية فتح مضيق هرمز، تحديد حرية الحركة. ولكن اسمح لي أيضا نشير إلى مزيد من هذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن من هرمز بأمان، ونحن منخرطون في تلك المناقشات والمفاوضات. هذا أيضا ما يوضح الجزئية التي كنت أتحدث عنها. إذن الضلوع الأمريكي في هذا المسار أهميته؟
2: نعم بالتأكيد، هناك بالتأكيد مفاوضات الآن جارية ولكنها غير مباشرة. المفاوضات ما بين إيران وعمان أيضا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل زيادة عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على أسعار النفط والغاز. بالنسبة لإيران فهذا سيؤثر أيضا بالإيجاب على الاقتصاد الإيراني، وما على الجميع أن يعرفه هو أن الكثير من النقاط الآن لا يتم التطرق إليها، تلك النقاط الموجودة أيضا ضمن مذكرة التفاهم، لكن هناك عمل كثير ينبغي القيام به. مازال
1: طيب أكمل أيضا تصريحات لروبيو، يقول إن مفاوضات عمان وإيران إذن بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. هنا دعنا نتوقف قليلا لنفهم التفسير الأمريكي لكل هذا المسار. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الإيرانيون يريدون استحداث مسار على ما أعتقد وسطي في المضيق، هذا نقطة. فيما الأمريكيون يتمسكون بأن يكون من جانب سلطنة عمان، الإيرانيون يرون أن مسألة النووي الإيراني هي ستكون الخطوة التالية بعد مذكرة التفاهم. الآن الأمريكيون يقولون تم

0: أحراز تقدم في محادثات نزع النووي الإيراني؟ لو توضح لنا الصورة يعني قليلاً.
1: نعم، هذا سؤال جيد، شكرا جزيلا. أحد النقاط الهامة الآن هو أن التواصل على مستويات مختلفة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ليس هناك مبعوث رسمي أمريكي، الآن ما نسمعه هو ما يخرج عن مسؤولين من البيت الأبيض أو الحكومة الأمريكية. أعتقد أن الآن هو الهدف الأساسي بالنسبة للجميع فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية. وإذا ما استمر هذا الزخم طبعا، خاصة إذا ما غابت العملية العسكرية، فهذا سيقود طبعا لمحادثات أعمق بخصوص الملفات الأخرى ومن ضمنها الملف النووي. ما كان يحدث في السابق هو أن الأطراف كانت تنكب على حل القضايا الفنية والتقنية ويتم التباحث ما بين الخبراء. هناك ضرورة أيضا للحديث حول المفتشين وعملهم داخل إيران. إذا ما تمكن الطرفان من تجاوز المرحلة الأولى يمكن الحديث حول أمور تفصيلية أكثر.
0: طيب سيد مختار، في الوقت الذي يقول فيه الإيرانيون لا مفاوضات حالية مع واشنطن، كيف تقرؤون هذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي يقول فيها بما معناه أن هناك ضلوع أمريكي في محادثات طهران وسلطنة عمان على أن يتم مناقشة عبور مزيد من السفن من هرمز بأمان، وأيضا أن هناك إحراز تقدم في مسار المفاوضات أو محادثات نزع النووي الإيراني، كيف تفهمون هذه التصريحات؟
2: لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، هذه تأتي استمرارا لتصريحات ترامب. يعني نوضح بعض الأمور باختصار. أول المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان هي مفاوضات ثنائية. سلطنة عمان أن لا تلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة. الوسيطين الرئيسين ما زالا هما قطر وباكستان. هذه نقطة. هناك أمريكا يعني وبسبب يعني أن يهمها موضوع فتح مضيق هرمز وتريد أن تؤثر على الأسواق العالمية، يعني تقول هذه المفاوضات كذلك هي تعتبرها ضمن المفاوضات بين إيران وأمريكا في الوقت الذي قلت لكم هذه مفاوضات ثنائية. ثانياً أنا باعتقادي تبادل الرسائل كذلك هي تعتبره ضمن المفاوضات في الوقت الذي الجانب الإيراني لن يرى تبادل رسائل مفاوضات. إيران ترى المفاوضات يعني الجلوس على الطاولة سواء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. لذلك في رؤية إيران هناك لا توجد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك عندما يتحدث روبيو عن موضوع المفاوضات النووية، أنا قبل ذلك فقط أضيف نقطة. أنا باعتقادي الآن ما يتفق عليه إيران وسلطنة عمان ستقبل به الولايات المتحدة، واضح يعني من حماسة الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. ولكن هناك توجد نقطة مهمة، إيران لا تفتح مضيق هرمز. لماذا؟ ما دام يكون حصار بحري، ما دام تكون القطع البحرية الأمريكية قريبة وتقوم بالعمليات، إيران لن تفتح مضيق هرمز.
0: هذه النقاط التي سيد مختار، هذه النقاط التي تطالب بها طهران ليست سلطنة عمان معنية بها، يعني سلطنة عمان لن تقدم هذه الأمور، لذلك بطريقة أو بأخرى هناك ضلوع أمريكي في هذه المفاوضات، لأنك كما ذكرت أن طهران لن تفتح المضيق إلا أن رفع الحصار عنها، صحيح؟
2: نعم، سؤال مهم هذا. نعم، هناك مذكرة تفاهم ماذا تقول؟ تقول إدارة مضيق هرمز وشأن دول المنطقة والدول المتشاطئة. إذا أمريكا وافقت على اتفاق إيران وسلطنة عمان، وسلطنة عمان هي ليست معنية يعني عن رفع الحصار عن الموانئ، ولكن أمريكا إذا قبلت بهذا الاتفاق وفتحت مضيق ورفعت الحصار عن الموانئ وأبعدت القطع البحرية ونهت الحالة العدائية، نعم سيفتح مضيق هرمز. هذا يكون الجانب الذي سيسعى إليه الوسطاء. أما بالنسبة ما أشار إليه حول ملف إيران النووي، هناك لا أعتقد أن إيران الآن تأتي وفجأة مثلا تعبر من مذكرة تفاهم خطوات وتذهب إلى مفاوضات نووية، لأنه أساسا إيران تقول يجب أن يتم تنفيذ مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم كذلك تذكر بأنه ممكن تمديد هذه المذكرة، لأنه إيران ترى في مذكرة تفاهم هي فرصة أمام الولايات المتحدة لتثبت حسن نيتها وهي تكون أساس لخلق الثقة. فعندما هناك الآن أي جزئية من مذكرة تفاهم لن يتم تنفيذها وهي أرضية لخلق الثقة،

0: فلا أعتقد أن إيران
1: طيب
0: تذهب
1: سيد مختار،
0: للمرحلة الثانية وهي الاتفاق النهائي.
1: أنت لم تنكر أن هناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، ألا تعتقد أن ربما تبادل الرسائل قائم عن الأمور المتعلقة بالنووي الإيراني؟ ربما.
0: لا اعتقد يعني ايران الان، لانه يعني انا اعرف طبيعه يعني المفاوض الايراني وطريقه ايران في المفاوضات، لا اعتقد ان ايران الان تتطرق الى هذه المواضيع او حتى لا ترد على مثل هذه الرسائل. ممكن امريكا الان ترسل رسائل ضمن رسائلها حول مضيق هرمز او مثلا خفض التصعيد، ولكن لا اعتقد ان هناك ايران ترد على مثل هذه الرسائل. فلذلك عندما ايران لن ترد، لا تعتبر بانها تخوض المرحله المتعلقه بالاتفاق النووي. وانا اضيف نقطه يعني مهمه، أنا باعتقادي هناك الآن بعض ملامح الاتفاق النووي واضحة. يعني هناك الآن لم يتحدث أحد عن تخصيب صفر، عن خروج اليورانيوم المخصب من إيران، يعني يتم مثلا ترقيقه داخل إيران، هذه أمور موجودة. ولكن عندما لا توجد الآن أرضية يعني تخلق حالة من الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن إيران ستذهب إلى تلك المرحلة. وكذلك إذا إيران وأمريكا توصل إلى اتفاق في الملف النووي، لا أعتقد
1: نعم.
0: يختلف عن اتفاق أوباما كثيرا.
1: طيب الوسطاء يعني يقولون التركيز الآن ينصب على التوصل إلى فتح مضيق هرمز، خفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ولكن لا إشارة إلى أن هناك مسار دبلوماسي قائم، بل يتحدثون عن أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي. لذلك أسألك سيد مارلين، كيف يذكر هكذا أمر ماركو روبيو؟ هو ليس ترامب، يعني نعلم تصريحات ترامب وطبيعة تصريحاته، ولكن ماركو روبيو وزير الخارجية ماذا كان يعني أن يتطرق أن هناك تقدم، إحراز تقدم في مسار النووي الإيراني؟
2: طبعا من المثير للاهتمام أن وزير الخارجية لم يكن منخرطا في هذه المفاوضات، لكن لوزارة الخارجية إمكانية العمل في الكثير من القضايا والملفات. أعتقد أن ما حاول ماركو روبيو قوله أن هناك أولويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أشار لهذه المفاوضات وأشار أيضا لتقدم في مفاوضات خاصة بفتح مضيق هرمز. وأعتقد أنه يحاول أن يؤكد على أهمية هذه المفاوضات والدفع بها نحو الأمام. بالنسبة للوصول إلى اتفاق حول هذه القضايا، أعتقد أن هناك ضرورة لمذكرة تفاهم جديدة ما بين الأطراف. وأعتقد أن هناك تبادل للرسائل، وهناك ربما إشارة لبعض القنوات الخلفية التي تنقل رسائل، وهو ربما يربط ما بين ذلك وما بين المفاوضات وتقدم المفاوضات. في الواقع هناك ضرورة لوضع أجندة خاصة بالمفاوضات والعمل على كل الملفات العالقة.
1: طيب سيد مارلين، طهران متمسكة بمذكرة التفاهم وبنود هذه المذكرة، لنؤكد الأمر، ترامب هل معني بإبقاء هذه المذكرة قائمة؟ يعني وأن تكون هي المنطلق للمحادثات اللاحقة عن النووي الإيراني؟
2: هذا سؤال جيد. إيران دائما تعود إلى مذكرة التفاهم، وهذا شيء جيد لأنها طبعا مذكرة تم التوقيع عليها من الطرفين، وهذه نقطة مرجعية. قد يتم طبعا مراجعة محدودة لهذه المذكرة إذا ما تم فتح المضيق، وقد يقوم الرئيس الأمريكي بإرسال مبعوث خاص به للمنطقة. وكما قلت يمكن تركيز الانتباه على هذه المذكرة وتعديلها إذا ما كان ذلك ضروريا، وحل كل القضايا العالقة.
1: طيب أسألك سيد مختار، إما تم الإعلان عن اتفاق في مسار سلطنة عمان وإيران، وهو وفق إدارة ترامب يعني قريب جدا، حتى الوسطاء أشاروا إلى ذلك، ولكن إما تم التوصل إلى هذا الاتفاق، إلى أي مدى سيكون دعامة لمذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين التي يعني شهدت الكثير من التأويلات والتفسيرات من قبل الطرفين؟

0: في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وأمريكا تقوم برفع الحصار على الموانئ، وكذلك تعود إلى مذكرة التفاهم، وكذلك تبعد القطع العسكرية والبوارج من السواحل والمناطق القريبة من إيران، نعم هذا سيكون دعامة، وباعتقادي سنعود إلى المفاوضات وإلى تنفيذ مذكرة التفاهم. وتنفيذ مذكرة التفاهم، نعم بدء المرحلة الجديدة والمرحلة التالية، ما هي؟ المفاوضات حول الاتفاق النهائي،
1: ولكن سيد
0: لأن هناك
1: مختار
0: أساسا الآن
1: اسمح لي، قبل يعني بعد أن فتحت واشنطن الحصار أو رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، القطع الأمريكية بقيت في المنطقة على مقربة، يعني قد يقول ترامب
0: وهذا
1: لن نقوم بسحب هذه القوات.
0: وهذه كانت مشكلة، لأنه هناك مذكرة تفاهم لم تكن فقط رفع الحصار على الموانئ أو فتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، هذا اسم مذكرة التفاهم، وهو يكون روح مذكرة التفاهم. عندما تبقى قطع بحرية أمريكية، يعني معنى ذلك استمرار الحالة الحربية، فلذلك إيران ترى يعني بأنه هذا الموضوع وهذا الإجراء يعني هو يكون أساس العودة أو تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل أوسع أو تكملة لتنفيذ مذكرة التفاهم، فلذلك يعني حتما إيران تكون متمسكة بهذا الجانب، يعني أساسا تنفيذ
1: نعم،
0: أساس مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لكما من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا لك. يشهد العديد من دول العالم موجات حرائق غابات واسعة هذا الصيف وسط خسائر مادية واسعة وسقوط ضحايا في عدة دول، ما يجدد المخاوف من تأثيرات التغير المناخي. تنضم إلينا أو ينضم إلينا من العاصمة السورية مراسل الجزيرة عمرو حلبي من أمام مقر فوج إطفاء في دمشق، ومن ميغارة شمال غرب أثينا مراسل الجزيرة عامر لافي، ومن مقاطعة ثامورة في شمال غرب إسبانيا مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومن أمام الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكم جميعا، والبداية معك عمرو، كيف تواجه سوريا هذه التغيرات المناخية التي كانت قاسية على جميع العالم يعني في هذا الصيف الحار؟
2: أمس فحسب غنوة الدفاع المدني أصدر إحصائية قال فيها إن 160 حريقا اندلعت في عموم سوريا، وهذه الحرائق تسببت في وفاة 4 أشخاص وإصابة العديد من المدنيين وإصابة أيضا عنصرين من الدفاع المدني. لكن حتى الساعة أو حتى هذا الوقت من موسم الصيف هذا، ما زالت هذه الحرائق رغم هذه الخسائر ورغم هذه الأضرار التي لحقت بالمحاصيل وبالأراضي الزراعية، ما زالت كما يصف الدفاع المدني ضمن الإمكانيات التي يستطيع التعامل معها. ثمة حرائق، 4 حرائق كبيرة وقعت أمس مثلا في أراضي زراعية وفي حقول وفي محاصيل، تمكن الدفاع المدني فورا من التغلب على تلك الحرائق ومن إخمادها. أما باقي الحرائق فكانت في أماكن مختلفة، إما أنها كانت صغيرة أو في منازل وما إلى ذلك. أما التي كانت هي حرائق كبيرة واستدعت تدخلات حتى كذلك من دول الجوار من أجل مساعدة فرق الدفاع المدني من أجل إخمادها، كالتي اندلعت في الساحل السوري وفي مناطق أيضا جبلية وحرجية في إدلب مثل العام الماضي، فهذه بالنسبة لسوريا كان وضعها العام الفائت مختلفا بحكم أن الدفاع المدني وقتها قال بأنه ثمة جهات افتعلت هذه الحرائق وليست كلها بسبب الحرارة، لكن حتى الآن على ما يبدو نعم الطقس التغيرات المناخية وهذه الحرارة الشديدة تسببت في هذه الحرائق، لكن حتى الآن الدفاع المدني باستنفاره بالتعليمات التي يصدرها للمدنيين وللأهالي ومن أجل طرق السلامة والوقاية من هذه الحرائق، حتى الآن تمكن من السيطرة على جميع هذه الحرائق، بالإضافة إلى الوضع الأمني، لأن هذا بالنسبة لسوريا مرتبط أيضا بموضوع الحرائق كما تحدث الدفاع المدني. قوة الآن السيطرة الأمنية في المناطق الجبلية بالنسبة للدولة السورية، كذلك أدت إلى العديد من إيقاف محاولات افتعال الحرائق في الأماكن النائية والجبلية وشديدة الوعورة. بالتالي ثمة حرائق، لكن حتى الآن الوضع ما زال مسيطرا عليه من قبل وزارة الطوارئ والكوارث وفرق الدفاع المدني المنتشرة في عموم سوريا.
1: أنتقل لك عمر لافي، هناك سيطرة للحرائق حتى الآن في سوريا، ولكن ماذا عن أثينا وأنت تواكب جهود إطفاء الحرائق؟
3: نعم غنوة، يعني تصريحات هذا الصباح كانت تتحدث، تصريحات رسمية من الإطفاء اليوناني، عن أن هناك سيطرة على جزء كبير من نقاط اشتعال الحرائق. نتحدث عن أكثر من 60 نقطة، لكن مع ظهيرة هذا اليوم عادت الكثير من النقاط التي كانت توصف بالخامدة للاشتعال مرة ثانية مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح، ما جعل هناك الخطر ما زال مستمرا، وعمليات الإطفاء خصوصا في مناطق عديدة في شمال الغرب أثينا ما زالت مستمرة. خلفي تماما أحد هذه النقاط في منطقة ميغارا، هي منطقة جبلية، وبالتالي تعتمد عمليات الإطفاء هنا على المروحيات. مروحيات لا تكاد تتوقف في هذه المنطقة الجبلية الوعرة الحرشية. الخطر هنا غنوة يكمن في أنها قريبة جدا من العديد من القرى ومن المنشآت الزراعية والصناعية الكيماوية، ولو كانت صغيرة لكن وصول النيران إليها سيكون خطر كبير على هذه المناطق، وبالتالي هناك سباق مع الزمن من خلال المروحيات التي تأخذ المياه من البحر القريب وتحاول إطفاء هذه المناطق. حتى الآن وفقا للسلطات اليونانية هناك سيطرة كما ذكرنا على العديد من المناطق، لكن هناك خسائر كبيرة، هناك أعداد كبيرة من رجال الإطفاء يشاركون في عملية الإطفاء. نتحدث عن أكثر من 140 من الآليات الإطفاء تعمل، عدد كبير من المروحيات والطائرات، عدد كبير من الفرق، عدد كبير من المتطوعين. والجدير بالذكر ربما هنا الحديث عن المأساة كما وصفت هنا، عندما حدث صدام بين مروحيتين أدى هذا الصدام إلى تقريبا مقتل الطيار ومساعده، بالإضافة إلى حادث آخر سبق هذه الحادثة، مقتل 3 من رجال الإطفاء. طبعا هذا المشهد الذي ترونه هو عبارة عن سلسلة من الجبال تحيط بنا، وأطلب من الزميل المصور أن يتجه إلى الجهة الأخرى لأريكم أن كمية الحرائق هي تمتد على مساحات شاسعة، مساحات جبلية حرشية في هذه المنطقة. وفقا للسلطات اليونانية الحديث حتى الآن عن أكثر من 130 ألف دنم من الأراضي الحرشية، الغابات والأراضي الزراعية التهمتها النيران، وهو رقم كبير إذا عرفنا خصوصا أنه منذ عام 2018 هناك 6 حرائق كبيرة ضربت أو استهدفت هذه المنطقة تحديدا. مجموع ما تضرر من هذه المناطق والدنم وصل إلى 480 ألف تقريبا، لكن هذه لوحدها عدد الدنومات التي تضررت تقريبا كما قلنا 130 ألف دنوم. طبعا خبراء هنا يتحدثون عن مخاوف كبيرة وقلق من تضرر بيئي كبير وكارثة بيئية، لذلك لأنه هذا سيصعب، على اعتبار أن المنطقة أصابتها العديد من الحرائق وفي نفس المنطقة، هذا سيصعب على هذه المنطقة أن تعود من جديد لتكون مناطق حرشية، سيصعب على الغابات أن تنبت مرة أخرى، وبالتالي هذا سيزيد من مخاطر الفيضانات، مخاطر التربة، انهيارات في التربة بسبب قلة الغلاف العشبي في هذه المناطق. بخصوص أسباب وقوع هذه الحرائق، إلى جانب طبعا ارتفاع درجات الحرارة والرياح التي أدت إلى امتداد هذه الحرائق، التحقيقات الأولية غنوة تتحدث عن أن هناك شرارات سقطت من مولد للمروحيات التي تولد الطاقة الكهربائية، وهذه كان هناك عملية نقل للمحطة الرئيسية للكهرباء، هناك نوع من الإهبال تقول السلطات اليونانية حتى الآن، هناك عدد من الاعتقالات في صفوف موظفي هذه الشركة، ويعتقد حتى الآن بأن هذه الشرارات هي التي أدت إلى اندلاع الموجة الأولى من هذه الحرائق التي ضربت مناطق غرب وشمال غرب العاصمة اليونانية أثينا.
1: إذن أنتقل لك محمد المدهون، إسبانيا واجهت حرائق عنيفة شكلت خطرا حتى على المواطنين الإسبان، والجهود لازالت قائمة، كيف يتم احتواء هذه الأزمة؟
4: بالفعل غنوة، هذه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا الحديث وفق ما يقول المسؤولون والخبراء، ونحن هنا

0: في مقاطعة ثامورا شمال غرب إسبانيا، قريبون جدا من الحدود مع البرتغال، وهذه فقط إحدى المناطق التي تأثرت بالنيران خلال الأيام الماضية. نتحدث هنا عن مثلث قاتل، مثلث الحر والجفاف والرياح. اجتمعت هذه العوامل مع بعضها البعض لتنقل الجمر من مسطح نباتي إلى آخر، من سفح جبلي إلى آخر، وترين هذه الأرض المحروقة، أرض سوداء، هذه المحاصيل الزراعية التي كانت هنا احترقت بالكامل. ونحن حقيقة في المكان الذي تمكنا فيه من أن نحصل على إشارة الإنترنت كي نقدم هذه المداخلة، ولكن الأمور أسوأ بكثير في مناطق أخرى مجاورة انقطعت فيها شبكات الاتصالات بسبب هذه الحرائق. ولسنا بعيدين أيضا عن بعض المناطق السكنية ومنازل المواطنين الذين عاشوا أجواء من الخوف والرعب، وهم يرون هذه النيران تقترب منهم والرياح تضرب في كل اتجاه بسبب العواصف النارية، وهذه ظاهرة أخرى أيضا ظهرت خلال هذا الصيف، ما أدى إلى هذه المساحات الشاسعة جدا. نتحدث وفق وكالة الاتحاد الأوروبي المختصة بالأرض، تتحدث عن أكثر من 200 ألف هكتار احترقت في إسبانيا. هذه مساحة تعادل تقريبا أو تتجاوز حتى 3 أضعاف مساحة العاصمة مدريد، والحرائق كانت قريبة من مدريد في مقاطعة قشتالة وليون، وعندما تكون الحرائق قريبة من مركز القرار السياسي والاقتصادي فإن أيضا صداها يبرز بشكل كبير، هذا بالإضافة طبعا إلى الخسائر والتكاليف الهائلة التي تتكبدها الحكومة المركزية وكذلك السلطات المحلية. التقديرات بأن عمليات الإطفاء وحدها تكلف على الأقل، كلفت خلال هذا الصيف على الأقل 1.7 مليار يورو خلال الفترة المنصرمة فقط، والخطر ما زال قائما بسبب كل هذه العوامل التي ما تزال حاضرة، وبسبب أيضا هذا التزامن في الحرائق بين الدول الأوروبية. الأسبوع الماضي في ذروة الحرائق هنا كانت أيضا الغابات القريبة من بوردو في فرنسا تشهد أسوأ الحرائق، واليوم نتحدث عن حرائق نشطة أكثر في اليونان. كل هذه الحرائق المتزامنة تشتت الجهود الأوروبية المركزية. هناك وكالة أمن مناخي للاتحاد الأوروبي توزع فرق الإطفاء وفرق الطوارئ هذه على الدول الأوروبية للتعامل مع الحرائق ومحاولة عزلها والحد من انتقالها والتخفيف من الأضرار التي تتسبب بها، ولكن تتشتت هذه الجهود، ما يؤدي أيضا إلى بعض الحاجة ربما لاستدعاء فرق إطفاء أخرى من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وهناك حاجة أيضا يقول المختصون لتنسيق كل هذه الجهود الدولية للتعامل مع ما بات الآن حدثا طبيعيا. نحن نتحدث عن احتمالية تكرار مثل هذه الأحداث باتت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل 5 عقود فقط، وفق المنظمة الأممية المتخصصة في تحليل هذه الظواهر، تقول إن حدوث مثل حرائق الغابات في إسبانيا صار أكثر احتمالا ب20 مرة مقارنة بما كان عليه قبل 70 عاما بسبب كل هذه الظروف والعوامل المناخية الطبيعية والبشرية أيضا. وهذه المنظمة الأممية لا تعفي البشر من مسؤوليتهم، تقول إن السلوك البشري يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية على الأقل عن هذه الحرائق بسبب عدم تبني الحكومات لسياسات الحياد الكربوني المطلوبة في الوقت المناسب، وهذا الاحترار المستمر في درجة حرارة الكوكب. والقارة العجوز قارة أوروبا هي أكثر المناطق في العالم زيادة في درجة الحرارة خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعني أنها في واجهة وفي جبهة مواجهة هذا الحر الذي يؤدي إلى هذه الحرائق وبالتالي إلى كل هذه الخسائر والأضرار البيئية والاقتصادية أيضا. وأضرارها صحيح أن النيران ربما تم احتواؤها الآن في محيطنا على الأقل، هناك بعض البؤر النشطة حقيقة تنشط من حين إلى آخر، ورأينا قبل بدأ هذه المداخلة بعض المروحيات تتحرك إلى السفح المقابل من الجبل لإطفاء ربما بؤرة اشتعلت قبل قليل، ولكن رغم هذا الاحتواء فإن إحصاء الخسائر والأمد الطويل للتعامل مع هذه الأضرار سيتطلب سنوات وسنوات. وأوروبا ما زالت تتذكر ما حدث في صيف العام 2022، تلك الأضرار التي لحقت بموجة الحر الاستثنائية في ذلك الصيف والتي تشبهها جدا موجة الحر الحالية، والتي ربما قد تتفوق عليها سوءا إن صح التعبير بنهاية هذا الصيف إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه من حرائق تنتقل من غابة إلى أخرى. أيضا هناك اللعبة السياسية داخليا أيضا لا يمكن إغفالها، ما بين الأحزاب السياسية التي تتهم كل منها الآخر بعدم القيام وعدم تبني السياسات المناخية المطلوبة، ولكن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني هو من السياسيين الذين قدموا مثل هذه السياسات دائما في تعهداته الانتخابية. والصيف المقبل نعلم أن الانتخابات المقبلة في إسبانيا ستكون في موعد أقصاه أغسطس المقبل من العام المقبل بعد عام من الآن، هذا الموعد الأقصى. وإن حصلت الانتخابات في فترة الصيف وفي ظل هذه الظروف من حرائق وجفاف،
1: نعم،
0: بالتأكيد سيكون لها دور في تقسيم الأصوات بين الأحزاب المتنافسة.
1: نور الدين أبو زيان، ماذا عن صيف ولاية واشنطن؟
2: صيفها حارق، صيفها مدمر. أحد الذين يقومون الآن بعملية مكافحة النيران وصف المشهد في مدينة بيسكان، وهي مدينة تبعد تقريبا عن العاصمة واشنطن بثلاث ساعات ونصف بالسيارة، يسكنها حوالي 260 ألف شخص. وصف المشهد بأنه مشهد حرب. أحد الذين نجوا من هذه الحرائق المستمرة منذ ثلاثة أيام قال بالحرف الواحد: عدت إلى بيتي، لم أرى إلا المدخنة قائمة وربما ستتساقط بعد ساعات. وأكد أنه قرر عدم العودة إلى هذه المدينة، وهو الذي يسكنها منذ العام 1964. ما يجري منذ ثلاثة أيام حرائق كبرى، ثلاثة عددتها الجهات التي خلفي وهي الجهات المكلفة بمحاربة الحرائق، و قالت بأن الحرائق هذه ربما بسبب الرياح المستمرة والتي تهب في كل الاتجاهات ربما ستزيد من حدة الحرائق. إن الأمر يتعلق كما قالوا عن بما لا يقل عن 700 بناية وشقة تم حرقها بسبب هذه النيران. الأمر لا يتعلق فقط هنا غنوة بما يسمى بالحرارة فقط وعدم احترام ما يسمى بالمقاييس التي حددتها المنظمات الأممية لمكافحة الاحتباس الحراري، فأنت تعلمين جيدا بأن ترامب ألغى اتفاق باريس لمحاربة الاحتباس الحراري، يتحدثون عن تقاطع عدة عوامل من بينها العامل البشري. في هذا الصدد علم بأن شخصا يشتبه بأنه كان الشرارة أو أشعل الشرارة الأولى للحرائق وعمره تقريبا 27 عاما قد تم اعتقاله. لحد الآن السلطات لا تتحدث عن خسائر بشرية لكن تتحدث عن وضع صعب، حتى أن حاكم ولاية واشنطن قرر إرسال مساعدات وإرسال أيضا كما وصفها ماكينات وسيارات لمحاربة النيران. أضيف فقط غنوة بأن الذين فروا في عز الليل، وبعضهم استخدم بوارج خفيفة قرب البحيرة التي تقع في هذه قرب هذه المدينة. عمدة المدينة وهي سيدة قالت إن الذين خرجوا من بيوتهم هربا من نيران عليهم ربما أن يصبروا لعدة أسابيع لأن الوضع ليس مستقرا. بالإضافة إلى ذلك اتخذت السلطات هنا إجراءات من بينها منع دخول بعض الغابات وبعض المناطق الخضراء من الآن وحتى نهاية سبتمبر القادم. إن الحديث يتعلق بكارثة بيئية كبيرة، لكن المؤكد بأن ما يجري له علاقة أولا بموجة الحرارة الشديدة التي تجتاح المنطقة وأيضا الرياح التي يراهن بعض الذين يكافحون ألسنة النيران الآن على أن تحد لعلهم ينتصرون في هذه المعركة. غنوة،
1: شكرا جزيلا لشبكة مراسلين الذين يواكبون هذه الحرائق والتغيرات المناخية، شكرا لكم. نكمل المشهد مع ضيفتنا من بروكسل روزا بيتريوستي، الباحثة في علوم المناخ وحرائق الغابات. أهلا بك معنا سيدة روزا. التحذيرات من التغيرات المناخية قائمة منذ سنوات، ولكن ربما نتذكرها مع كل صيف عند اندلاع مزيد من الحرائق التي تلتهم الغابات والمساحات الخضراء وتشكل تهديدا على حياة المدنيين. ما المستوى الذي وصلت إليه هذه التحذيرات؟
3: Well, so

0: I'm located in Europe, and for
1: نعم،
0: example,
1: إذا ما
0: Europe has
1: تحدثنا
0: seen
1: عن
0: incredibly serious
1: أوروبا
0: impacts from fire
1: فهناك
0: seasons in the last
1: الكثير
0: few
1: من
0: years.
1: المناطق
0: So last year
1: تعرف
0: in
1: انتشار
0: 2025, the area
1: الحرائق،
0: around Europe was
1: ومنذ
0: actually over breaking over
1: 2025
0: 18 million hectares. And
1: احترقت
0: we showed in a
1: الكثير
0: few
1: من
0: posters from
1: المساحات
0: COP that it was
1: الشاسعة في
0: concentrated in very
1: أوروبا،
0: large type of fires
1: ونتحدث
0: in the
1: عن
0: northwest of the Iberian
1: مناطق
0: Peninsula,
1: في
0: so affecting Spain and
1: شبه
0: Portugal.
1: الجزيرة الإيبيرية،
0: This year
1: إسبانيا
0: we're still
1: والبرتغال.
0: relatively
1: وهذا
0: early in the fire
1: العام
0: season,
1: أعتقد
0: but we're
1: أننا
0: continuing with the
1: ما
0: audit, and
1: زلنا
0: we've already
1: نتحدث
0: seen
1: عن وقت
0: devastating
1: مبكر
0: fires in
1: في
0: the
1: مرحلة
0: Iberian Peninsula,
1: الحرائق،
0: particularly
1: لكن
0: when they've been
1: شهدنا
0: hitting
1: حرائق
0: France and in Spain.
1: منتشرة في إسبانيا
0: And
1: وفي
0: it could be the first
1: فرنسا،
0: November to thousands
1: وأيضا
0: of people
1: تم
0: burned area in the
1: إخلاء
0: EU this year.
1: مناطق
0: It's far
1: كثيرة.
0: above average for this time of
1: وأعتقد
0: year, in fact,
1: أن
0: it's the second
1: الحرارة
0: highest
1: في
0: compared
1: هذه
0: to
1: المرحلة
0: second only
1: تفوق
0: to 2022.
1: المعدلات التي تم تسجيلها
0: And it's
1: العام
0: already hit
1: الماضي،
0: more than
1: وأيضا في
0: 430,000 hectares.
1: 2022 وتم
0: In
1: تسجيل
0: France this
1: حرائق
0: year,
1: في
0: 2026
1: آلاف
0: has already
1: الهكتارات
0: broken
1: في
0: records for
1: هذا
0: the highest
1: العام.
0: annual total burned
1: فرنسا
0: area ever.
1: حطمت كل
0: And climate change is undoubtedly playing a role in this
1: المعدلات
0: trend.
1: المسجلة في
0: Climate
1: السابق
0: change is fueling
1: وكل
0: wildfire area,
1: الأرقام،
0: highly flammable
1: وأعتقد أن
0: conditions that are conducive to
1: هذا
0: wildfire.
1: المزيج ما
0: And
1: بين
0: as the results
1: الحرارة
0: have repeatedly
1: والرطوبة
0: shown,
1: وأيضا
0: Europe this year, since
1: غياب
0: May, has been
1: التساقطات
0: gripped by unseasonal
1: يعزز
0: winds
1: من انتشار
0: and very
1: الحرائق، إلى
0: intense flooding
1: جانب
0: in late
1: هبوب
0: June and
1: الرياح
0: very high
1: القوية
0: temperatures, which mean
1: يساهم في
0: that
1: زيادة
0: fuel
1: انتشار
0: accumulates and that fuel has
1: الحرائق
0: entered
1: عبر
0: into
1: مختلف
0: quite a rainy
1: المناطق.
0: winter, dried up very strongly during the heat waves. And these hot and dry conditions
1: وأعتقد
0: make the
1: هذا
0: fuel
1: التبادل
0: highly
1: أيضا ما
0: flammable
1: بين
0: and
1: الرطوبة
0: can very,
1: والحرارة الشديدة
0: very risky for
1: يعزز
0: fires
1: من
0: to ignite in
1: انتشار
0: this very
1: الحرائق
0: wet season.
1: واندلاع الحرائق في مناطق كثيرة في أوروبا.
2: طيب سيدة روزا، برأيك هذه الدول التي تتعرض للحرائق هل لديها السياسات الكافية لمكافحة هكذا نوع من الكوارث والتحديات؟
1: أحد المشاكل والتحديات التي تجعل المسألة صعبة هو أن الظروف المناخية التي تشهدها مثلا إسبانيا وفرنسا هي كنتيجة للتغير المناخي، والظروف الآن في وسط إسبانيا هي 20 مرة أسوأ من المعتاد، وفي إسبانيا أيضا هناك ظروف سيئة للغاية. الكثير من البلدان تستثمر في مجهودات لإطفاء الحرائق ومحاصرة الحرائق، وهناك تعاون ما بين مجموعة من الدول لمكافحة الحرائق، ومع ذلك فهذه الآفة في تزايد مستمر سنة بعد أخرى. إذا أعتقد أن هناك مثلا حرائق تندلع في نفس الوقت في أماكن متجاورة كإسبانيا وفرنسا ودول أخرى. أعتقد أن الوضع يزداد سوءا، وكلما تستعد البلدان لمجابهة الحرائق فمسألة الاحتباس الحراري تتفاقم.
2: طيب الآن سيدة روزا، ما الذي يجب فعله؟ ما الأمور التي يجب تغييرها من قبل الحكومات من أجل التصدي ومكافحة التغيرات المناخية؟
1: بالنسبة للاحتباس الحراري الذي يؤدي لهذه الحرائق، طبعا هناك ضرورة لاتخاذ الكثير من الإجراءات من أجل تفادي اندلاع هذه الحرائق. مسألة التقليل من انبعاثات الغازات وتقليل من استخدام الكربون، نحن رأينا في فرنسا وفي إسبانيا نزوح الكثير من الناس وإخلاء الكثير من المناطق كنتيجة هذه الحرائق. هناك أيضا انعكاسات سلبية على جودة الهواء وأيضا انتشار للتلوث، وهذا يؤدي أيضا للكثير من المشاكل الصحية لدى سكان البلدان المعنية بهذا الأمر. بالتالي هناك ضرورة لأن تؤخذ هذه المشاكل على محمل الجد من قبل كل الدول، وينبغي سن السياسات المناسبة من أجل تلافي انتشار هذه الحرائق. ينبغي أيضا تعزيز التعاون ما بين مختلف الدول. على الدول أيضا أن تستثمر أكثر في الطاقات النظيفة من أجل المساهمة في تقليل من انبعاث الغازات وأيضا الكربون. بالتالي هذه الدول بحاجة لتعزيز الاستثمار في هذا الخصوص. هذه الحرائق التي شهدناها في الآونة الأخيرة أظهرت بأن صحة الناس وسكان قطاع

0: كل ثانية وكل دقيقة هي مهمة، ينبغي العمل بشكل سريع، وكل درجة حرارة تزداد كل سنة فهذا له انعكاسات سلبية بكل تأكيد. ونحن نشهد الكثير من المناطق في العالم التي تأثرت بفعل هذه الأمور، وينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية في كل أنحاء العالم من أجل التقليل من انتشار هذه الحرائق.
1: أنتم كعلماء في المناخ، مما تخشون في المرحلة المقبلة في ظل تباطؤ اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه التغيرات؟
0: السياسات الراهنة عبر العالم طبعا غير كافية، لأن هناك تزايد لارتفاع درجات الحرارة خلال المستقبل القريب، وأعتقد أننا نشهد الآن تزايد يفوق المعدل. وهذا العام في أوروبا رأينا ارتفاع درجات الحرارة في العديد من البلدان، رأينا ما حدث في فرنسا وفي إسبانيا وفي مناطق أخرى. الشيء المقلق هو أن تستمر هذه الدرجات في الارتفاع إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية، وعلى الحكومات أن تتكيف مع ما يحدث من ارتفاع، وينبغي أن يتم مجابهة هذه الآفة. ومن دون ذلك فطبعا الوضع سيزداد سوءا في السنوات القادمة.
1: أيضا سيدة روزا، يحكى أنه طالما هناك صيف حار وأنتج هذه الحرائق، هذا يشي بأن هناك شتاء قاس وقد ينتج عنه كوارث أخرى. ما الذي نترقبه في فصل الشتاء؟
0: لا أعتقد أن الحرائق والفصل الشتاء يرتبطان بالضرورة. طبعا هناك بعض التكهنات، وما يحدث في الصيف لا يخبرنا حتما عما سيحدث في الشتاء، لكن هناك دائما إمكانيات لحدوث تساقطات مطرية غزيرة، وبالتالي ينبغي اتخاذ الإجراءات المواتية أيضا، لكن ليس هناك علاقة حتمية ما بين الصيف والشتاء.
1: شكرا لتوضيح هذه التقارير سيدة روزا. ولكن من ناحية التغيرات المناخية، هل من خطورة في ما يتعلق بفصل الشتاء أو المناطق التي تواجه البرد القارس؟
0: نعم، هناك انعكاسات للاحتباس الحراري على فصل الشتاء. قد نرى كما أسلفت التساقطات المطرية الغزيرة والشديدة في مجموعة من مناطق العالم، ونحن شاهدنا أمثلة في الكثير من مناطق العالم، وهذا قد يؤدي إلى فيضانات في عديد من المناطق. في الواقع هذه التساقطات تكون موزعة خلال العام، لكن قد يتم تسجيل تساقطات شديدة خلال فصل الشتاء واحتباس أو تراجع هذه التساقطات خلال الفصول الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك من بروكسل السيدة روزا بيتريوستي، الباحثة في علوم المناخ وحرائق الغابات. يواجه نهر الدانوب في قارة أوروبا يواجه انخفاضا حادا في منسوبه، من عكس بشكل كبير على حركة النقل النهرية وعلى إنتاج الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: نهر الدانوب هو ثاني أطول نهر في قارة أوروبا وأطول نهر داخل الاتحاد الأوروبي، فهو ليس مجرد معلم سياحي، إنه شريان للتجارة والنقل والسياحة، كما تعتمد عليه الأنشطة الصناعية والزراعية. يبلغ طول نهر الدانوب نحو 2850 كيلومترا، وينبع من منطقة الغابة السوداء في ألمانيا ويصب في البحر الأسود. يمر عبر 10 دول، هي ألمانيا والنمسا، سلوفاكيا والمجر، كرواتيا وصربيا، رومانيا وبلغاريا، مولدوفا، وأخيرا أوكرانيا. وتعتمد عليه هذه الدول في النقل.

0: والتجارة وتوليد الطاقة الكهرومائية والسياحة. تراجع منسوبه أثر على حركة الملاحة وإنتاج الطاقة في دول مثل صربيا ورومانيا والمجر. اضطرت المجر ورومانيا لإيقاف تشغيل مفاعلات نووية تعتمد على مياه الدانوب في عمليات التبريد. فقد أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة باكس والبالغة طاقتها 2000 ميجاوات. وأعلنت رومانيا حالة الطوارئ طوال شهر أغسطس الحالي لتوقف العمل في محطة تشيرنافودا للطاقة النووية. وخفضت صربيا نسبة تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بنسبة 20%. وفي خطوة لخفض الاستهلاك الطوعي أعلنت شركة الأدوية المجرية ريختر تقليص استهلاكها للكهرباء بنسبة تزيد عن 50%. وذلك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. السفن النهرية اضطرت هي أيضا لخفض حمولاتها لنحو 25% من طاقتها المعتادة لتجنب خطر الجنوح.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. في التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق في القريب العاجل. وأضاف روبيو أن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المناقشات والمفاوضات. وأكد روبيو أن هناك نفطا يمر عبر مضيق هرمز حاليا، ما يعني أنه مفتوح. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق، وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية قولها إن سفينة بضائع أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان بحار. في الملف اللبناني، اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. وقال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. وفي قطاع غزة، شيع فلسطينيون رفات 112 شهيدا، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة، دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، وأبدأ معك فادي وتصريحات روبيو التي تعكس كيف ينظر بداية المفاوضات بين إيران وعمان من ناحية، ومستقبل طاولة المفاوضات من ناحية أخرى.
2: نعم ميادة، ليس ذلك فقط، ولكن أيضا تبلور بشكل أوضح ما الذي كان يعنيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديده أن هناك مفاوضات قائمة مع إيران، وسط نفي من طهران عن وجود أي محادثات مع الجانب الأمريكي، لأن روبيو الآن يتحدث عن المفاوضات القائمة ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، ويقول إن الولايات المتحدة منخرطة فيها. بطبيعة الحال، اتفاق ما بين سلطنة عمان وإيران بشأن ترتيبات مؤقتة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن البحري والطاقة ينبغي أيضا أن توافق عليها واشنطن، بما أن هذا الأمر يرتبط بالانتقال من هذه النقطة إلى العودة إلى المفاوضات في إطار مذكرة تفاهم وترتيبات مهمة تتعلق أولا بمسألة مصير الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية، وأيضا قضية الإعفاءات لتصدير النفط الإيراني والذي قامت الإدارة الأمريكية بتجميده بعد عودة جولة التصعيد إثر توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. وبالتالي روبيو الآن يوضح أن هناك تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لإجراء ترتيبات أمام حركة المرور الآمنة للسفن عبر مضيق هرمز، وهي ترتيبات مؤقتة للقريب العاجل وفق تعبيرها. الولايات المتحدة منخرطة في إطار هذه المفاوضات. لا شك هناك أيضا أدوار تقوم بها الدول المعنية بالوساطة، باكستان وقطر بطبيعة الحال، وهو يشير إلى تقدم كبير أحرز في هذا الإطار، لكن ينبه إلى أنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي، وإن كان يعرب عن الأمل في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن مضيق هرمز، ومن ثم من أجل الانتقال إلى المفاوضات الأشمل وبعيدة المدى المتعلقة ببرنامج إيران النووي. تصريحات روبيو أيضا تتقاطع مع ما سبق أن صرح به صبيحة اليوم وزير الخزانة الأمريكي باسنت خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز سوف يبرم اليوم أو يوم غد، أي في إطار 48 ساعة عمليا، رغم تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بأن هناك إنذار الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز اليوم وفق تعبيره، لكن واضح أن الإدارة الأمريكية تريد أن تتحلى بالمرونة ربما بسبب هذا التقدم المحرز بين الجانبين، خصوصا مع التفاعل القائم سواء في أسواق البورصة وهذا الارتفاع الكبير في أسواق البورصة في الولايات المتحدة أو انخفاض أسعار الطاقة، وهي نقطة أساسية شدد عليها وزير الخزانة باسنت وسط التداعيات الكبيرة التي تشهدها اقتصادات أساسية سواء في المنطقة وصولا إلى اليابان، وأيضا الإشكالات الكبيرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضريبة سياسية لتداعيات هذه الحرب بأبعادها السياسية والعسكرية، ولكن أيضا الاقتصادية، وفي إطار رزنامة سياسية مهمة تتعلق بالانتخابات النصفية هنا في واشنطن. وبالتالي الأجواء التي تأتي من واشنطن من الإدارة الأمريكية أجواء إيجابية، حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق وإن كان مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا الاتفاق المؤقت سوف يكون الأرضية التي تنطلق منه كما يؤمل مفاوضات أوسع للعودة إلى مسار مذكرة التفاهم والتفاوض على القضايا الشائكة الأساسية والتي سوف تستغرق وقتا، وهي المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. عمر هواش كان لافتا أن إيران كانت تركز في تصريحاتها بالأمس على أن مسار عمان هو مسار منفصل، ولكن اليوم الجانب الأمريكي يؤكد أن هناك ذات المنظور لهذا التفاوض مع عمان على أنه جزء من مذكرة التفاهم ومن الاتفاق مع طهران. حتى الآن كيف تبدو التصريحات الأخيرة الإيرانية بهذا الخصوص؟
3: نعم يا إيران تؤكد أن مسار عمان هو مسار منفصل، لكن التقديرات تشير إلى أنه يمكن أن أي حل في مسار عمان سوف يؤدي إلى تقديم دفعة إيجابية في المسار الإيراني الأمريكي. طهران تتحدث عن مفاوضات متقدمة في سلطنة عمان أو مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز. قبل قليل كان هناك تصريح لمسؤول إيراني لإحدى القنوات الرسمية الإيرانية بأن الاتفاق في مضيق هرمز هو شيك، لكنه ربط ذلك بعدم التدخل الأمريكي في هذا المسار. هناك يبدو أن اتهامات إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك ضغوط على مسار هذا المفاوضات الثنائي الإيراني العماني، وأنه في حال انتهت تلك التدخلات الأمريكية فإن الاتفاق سيكون قاب قوسين أو أدنى، وهذا بالتأكيد يتناسق ويتناغم مع ما كان صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال قبل يومين إن مفاوضات إيران مع عمان بلغت مراحلها النهائية وأنها سوف تصل إلى نتيجة قريبا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك بالفعل إعلان إيراني عماني خلال الساعات المقبلة أو خلال يوم الغد بالحد الأقصى حول ما سوف يتم الاتفاق به على مستوى مضيق هرمز. إذا ما رصدنا الخلافات التي كانت خلال الفترة الماضية بين الطرفين الإيراني والعماني فهي كانت تتركز بالدرجة الأولى على مسارات العبور، لذلك هناك الآن مسار يقترح من قبل الجانبين يجري التفاوض عليه. هذا المسار يوصف بأنه مسار وسطي، ليس المسار الشمالي وليس الجنوبي وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بل ويضيف أن هذا المسار المقترح من شأنه أن يضمن المصالح المشتركة لكل من عمان وإيران، ويحقق ما تصف طهران بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. أي تفاهم في هذا المجال بين إيران وعمان بطبيعة الحال ولو كان مسار منفصل لكنه يمكن أن يعطي دفعة إيجابية إلى المسار الإيراني الأمريكي. طهران لا تتحدث عن مفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد وفود تلتقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر في عاصمة ما، بل هناك تبادل للرسائل وفق بعض المعلومات لدينا في العاصمة طهران بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين. القنوات الدبلوماسية فاعلة بشكل مكثف خلال الساعات المقبلة أو الماضية، وتتركز بالدرجة الأولى وفق ما تريده طهران بالحد الأدنى هو عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. تقول طهران إن أي حل في مضيق هرمز لا يعني أن يتم فتح المضيق، بل إن فتح المضيق مرهون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات وفق ما جاء في مذكرة التفاهم، كذلك بالدرجة الأولى إنهاء التهديدات الأمريكية لإيران وفق ما جاء في البند الثاني، كذلك إنهاء الاعتداءات على إيران وفق ما تقول طهران وفق البند الأول من مذكرة التفاهم. لذلك الآن التركيز هو صحيح على مضيق هرمز، الأعين على طاولة المفاوضات الإيرانية العمانية، لكن أي تقدم في ذلك المسار من شأنه أن يدفع قدما بالعملية، عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وقد يؤدي أو تؤدي هذه العملية إلى جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بمعنى أن يرتقي تبادل الرسائل إلى مفاوضات حقيقية في عاصمة ما في المنطقة. جرى الحديث يوم أمس عن أن إسلام أباد وجهت دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة الباكستانية، هل هذا الأمر سوف يتم؟ هذا ما نتابعه خلال الساعات المقبلة. شكرا. ويمكن أن يرتفع هذا المؤشر في حال كان هناك إعلان عن اتفاق إيراني عماني حول مضيق هرمز. القنوات الآن تجري.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. معنا الآن هنا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم أهلا بك. مع عدم إغفال منظور كل دولة لما يتعلق بمسار عمان إيران في هذه المباحثات، إن كان ضمن مباحثات أمريكية إيرانية أم مسار منفصل، هل هو المفتاح لنقل لهذه الأزمة الآن؟
4: فعلا هو المفتاح. يعني الإشكالية التي حصلت في تنفيذ مذكرة التفاهم كانت حول البند الخامس الذي يتعلق بمضيق هرمز وبكيفية تفسير هذا البند والسعي إلى تفسيرات مختلفة من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الآن الوصول إلى اتفاق عماني إيراني يعني وكأنه إعادة تفسير هذا أو توضيح هذا البند بما يرضي كل الأطراف، وعندها يمكن العودة إلى مندرجات مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بحسب هذه المذكرة، لأنه لا يوجد هناك أي أرضية أخرى، ومن الصعب إطلاق مفاوضات جديدة، خاصة وأن المذكرة وضعت مجموعة من المسائل المتقابلة، أي خطوة مقابل خطوة، يعني الملف النووي مقابل رفع العقوبات، أيضا السلوك الإيراني مقابل الاندماج في المنطقة والمساعدات الاقتصادية والاستثمارات. يعني هناك مجموعة من الملفات طرحت في هذه ويجب العودة إليها بشكل يكون أسهل من إطلاق مفاوضات جديدة.
1: طيب إن استذكرنا أيضا موقف إيران الذي أعلن بالأمس أنه الاتفاق مع عمان لا يكفي لفتح مضيق هرمز، هل هذا في إطار الخطوة بخطوة كما تقول في اتفاقهم في مذكرة التفاهم، أم في أي سياق تضعها بالنسبة لي المحاولة للعبور نحو تفعيل مرة أخرى مذكرة التفاهم؟
4: صحيح، الموقف الإيراني هو في سياق الأحداث، يعني منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي كان الموضوع هو خطوة مقابل خطوة، وكان هناك يعني وقف إطلاق النار مع فتح المضيق ورفع الحصار، ومع مذكرة التفاهم هذا الموضوع كان واضحا ومفصلا بشكل أكبر، فهو من الطبيعي أن يكون الاتفاق تمهيدي، ولكن هذا لا يعني فتح المضيق تلقائيا، هو سيضع الإطار في كيفية إدارة المضيق، في كيفية فتح المضيق، ويمهد عندها للخطوات التالية والتي يجب أن تشمل رفع الحصار ورفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني.
1: إذن الخطوة التالية ستكون من المفترض أمريكية فيما يتعلق بأصول إيران المجمدة.
4: صحيح، الخطوة الأولى هي رفع الحظر عن النفط الإيراني، لأن الأصول الإيرانية هي حسب ما وردت في المذكرة هي قيد التفاوض في المرحلة الأولى من المفاوضات، ولكن الخطوات الأساسية هي وقف الأعمال العدائية، رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، رفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني، وفتح المضيق. هذه الخطوات إلى حد ما تلقائية من أجل إعادة إطلاق المفاوضات التي تتعلق بالأصول، رغم أن المذكرة تشير في هذا الموضوع بالنسبة للأصول أن الولايات المتحدة يجب أن تتيح هذه الأموال، ولكن الاتفاق على كيفية الوصول إليها هو رهن المفاوضات.
1: طيب، أيضا بالأمس كنا نتابع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفاصيل تتعلق كيف سنناقش شكل هذه المفاوضات. حتى الآن هي مفاوضات غير مباشرة، وكذلك أيضا رسائل متبادلة عبر الوسطاء وتلك المفاوضات مع عمان. هل هذا الشكل من المفاوضات يضمن استمراريتها؟
4: يعني أعتقد أن الشكل الأفضل هو العودة إلى الشكل السابق، بمعنى الأطراف المتنازعة المتصارعة هي نفسها، الوسطاء هم نفسهم، الأرضية المشتركة للوصول إلى اتفاق هي نفسها. حصل إشكال على مستوى البند رقم 5، الأفضل والأسهل لكل الأطراف العودة إلى سياق مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذا هو السياق الطبيعي، هذا ما تطالب به طهران، على الأرجح هذا ما سيسعى إليه الوسطاء. الملفت هو الموقف الأمريكي الذي ليس واضحا ومباشرا بالنسبة لهذا الموضوع. لم تذكر مذكرة التفاهم على لسان أي مسؤول أمريكي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عن انتهاء مذكرة التفاهم، رغم أن هذا الإعلان من على الأرجح أنه ليس دقيقا بالمعنى السياسي والعملي والتنفيذي، ولكن حتى الآن لا يوجد هناك أي تصريح واضح من المسؤولين الأمريكيين. بالعكس، هناك تركيز من الرئيس الأمريكي واليوم من وزير الخارجية روبيو على موضوع الملف النووي، ولكن حتى الملف النووي كيف سيعاد طرحه؟ يعني مذكرة التفاهم يعني هو صفقة كاملة، الملف النووي هو جزء من هذه الصفقة، وهناك ما يقابل الملف النووي الذي تطالب به إيران وهو مذكور في المذكرة، لذلك يكون من الأسهل العودة له.
1: وبالفعل كان هناك حديث مباشر من ترامب بالأمس أيضا حول أنه هرمز والملف النووي، سنرى إن كان بإمكاننا أن ننزع الملف النووي من إيران.
4: صحيح، واليوم أيضا وزير الخارجية روبيو يعني أعاد في تصريح مقتضب أنه في عند الحل قضية هرمز سنذهب إلى إطلاق المفاوضات حول يعني من جديد إطلاق مفاوضات ملف نووي، ولكن ما هي آليات هذه التفاوض؟ يجب أن تكون مذكرة التفاهم، لأن إطلاق مفاوضات جديدة هي على الأرجح من يعني أسوأ الخطوات التي يمكن القيام بها، لأنه هناك مجموعة من الملفات المترابطة في مذكرة التفاهم وعلى مستوى حل الصراع بشكل كامل.
1: طيب، جلوس الوفود بشكل مباشر كما حدث في المرة السابقة والوصول إلى مذكرة التفاهم عبر هذا الشكل، هل هو ضروري في هذه المرحلة؟
4: ليس ضروري، يعني بمعنى أن يمكن العودة إلى نفس يعني توقف الموضوع عند اللجان الفنية. كانت اللجان الفنية بدأت اجتماعاتها وكان هناك أجواء إيجابية حول هذا الموضوع وتعثر الموضوع. أسهل أسلوب هو العودة إلى حيث توقف الموضوع، لأنه من الأسهل للوسطاء الدفع بهذا الموضوع، خاصة إذا كانت كل اللجان تم تشكيلها، عندها سيكون من السهل يعني لجان الملف النووي، لجان العقوبات، لجان يعني سيكون من السهل إعادة إطلاق الموضوع. يجب أن لا ننسى أن هذه المذكرة أخذت الكثير من الوقت والنقاشات والخلافات من أجل أن تم الوصول إليها، إعادة إطلاقها سيكون مفيد أكثر لكل الأطراف.
1: إيران أيضا كانت تضع اشتراطات تتعلق بالبند الأول فيما يتعلق بالعودة لمذكرة التفاهم والمضي قدما فيها، ما الذي يفهم أيضا من تركيز إيران على ذلك؟
4: هو نوع من الضغوط بالنسبة لإيران، يعني البند الأول كان فضفاضا وكان يعني هناك نوع من الغموض في البند الأول والبند الخامس. أتت الإشكالية الأساسية على مستوى البند الخامس وتم هذا التصعيد ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. من الممكن أن نعود في البند الأول أيضا إلى إعادة تفسير في ونصل إلى إشكالية أخرى، ولكن حتى في الفترة الماضية هذا الغموض لم يوصل إلى إشكالية كبرى على مستوى البند، بمعنى أن كان هناك إصرار من الجانب الإيراني أن البند الأول يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، رغم أن البند الأول لا يشير صراحة إلى هذه العبارة. وتم نوعا ما التساهل من الجانب الإيراني، وأعتقد أنها لن تشكل إشكالية كبرى إلا إذا حصل تعثر في ملفات أخرى.
1: يعني هي يعني من التصريحات التي كانت حول البند الأول تحديدا الأخيرة الإيرانية كانت تتحدث عن أنه نريد أن نضمن أن الولايات المتحدة لن تعود إلى عسكرة المشهد، وبالتالي عسكرة المشهد هي ما تفسرت به البند الأول تحديدا الوجود العسكري والتهديدات العسكرية الأمريكية.
4: صحيح، يعني خاصة الآن يجري الحديث يعني من بعض المتابعين والمحللين على موضوع إعادة انتشار قوات الأمريكية، رغم أن ما ذكرته مذكرة التفاهم حول إعادة الانتشار هو يأتي بعد 30 يوما من الاتفاق النهائي، وهو غير مذكور في البند الأول، أظن في البند الرابع. إذن الانتشار، إعادة الانتشار الأمريكي هو بعد الاتفاق النهائي وليس تلقائيا، ولكن الضمانات التي طلبتها إيران بعدم العودة إلى المشهد العسكري أو المشهد الحربي والقتال هي ضمانات طلبتها منذ بداية الحرب، منذ دعت إلى وقف الحرب، ولكن هذه الضمانات عمليا إجرائيا غير موجودة. من الذي سيضمن الولايات المتحدة في هذا الموضوع؟ يعني هو مطلب إيراني يضع الضغط من أجل تحصيل مكاسب في مكان ما، ولكن حتى إيران تعرف جيدا أنه لا يمكن أن يكون هناك ضمانات فعلية على الورق. الضمانات الفعلية هو ما قامت به، أي إعادة إقفال المضيق. يعني هذه هي الضمانة الفعلية العملية التي تملكها إيران، ورقة القوة التي يمكن أن تتحكم بها. وهو السؤال في المرحلة المقبلة، هل ستلجأ إلى هذه الورقة مرة أخرى في حال تم التوصل لاتفاق مع سلطة عمان حول كيفية إدارة المضيق؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث اختتم في روما اليوم الأول من جولة المحادثات السابعة بين لبنان وإسرائيل، ويرأس الوفدين السفيران اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. معنا من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. قبل أن نبدأ معكم ما أنوه بهذا الخبر العاجل، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة. نبدأ معك عياش دراجي، وكنت ترصد أجواء اليوم الأول وما خرجت به الوفود المشاركة.
5: في الواقع مع اختتام اليوم الأول من مفاوضات روما أو ما يصطلح على تسميته بروما 2، لا يمكن الحديث عن اختراق أو نتائج حاسمة، وهو أمر كان متوقعا نظرا إلى أن الجولة تمتد على 3 أيام وتتضمن ملفات أمنية وحدودية معقدة. لذلك فإن التقييم الحقيقي للمفاوضات سيبقى مرتبطا بما ستسفر عنه الجلسات المقبلة لا بما تحقق في اليوم الأول وحده. وتركزت مناقشات اليوم الأول بطبيعة الحال بصورة أساسية على الملف الحدودي، ولا سيما آليات توسيع المناطق التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية مقابل انتشار الجيش اللبناني باعتبارها المدخل العملي لتطبيق الاتفاق الإطاري. كما تناولت المباحثات اليوم آليات تنفيذ الانسحاب والجهة التي ستتولى التحقق من الالتزامات، وهي ملفات توصف بأنها الأكثر حساسية في مسار التفاوض الحالي بين البلدين. لكن نقاط الخلاف الجوهرية بقيت قائمة. لبنان يتمسك بأن يسبق الانسحاب الإسرائيلي انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن معه، ويرفض لبنان أن تكون إسرائيل الجهة الوحيدة المخولة بتقييم تنفيذ الالتزامات. في المقابل تصر إسرائيل على أن أي انسحاب إضافي يجب أن يسبقه تقدم ملموس في ملف نزع سلاح حزب الله، مع توفير ضمانات أمنية تمنع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. لهذا فإن المفاوضات انتقلت اليوم من مناقشة المبادئ العامة إلى الخوض في تفاصيل التنفيذ، وهي بطبيعتها المرحلة الأكثر تعقيدا. فكل تقدم في ملف الحدود يرتبط بملفات الأمن والانتشار وآليات التحقق، ما يجعل التوصل إلى تفاهمات يحتاج إلى وقت أكثر من مجرد جلسة واحدة. وعليه فإن الأنظار من دون شك ستتجه إلى اليومين المقبلين، حيث ينتظر أن تتضح إمكانيات إمكانيات تقريب وجهات النظر، وما إذا كانت الجولة ستنجح في الانتقال من إدارة الخلافات إلى الاتفاق على آليات تنفيذية مشتركة أو تبقى الفجوات بين الطرفين على حالها، وما أكثر الفجوات بينهما.
1: وحول اليومين المقبلين أيضا عياش دراجي.

0: ما المتوقع فيما يتعلق بطاولة الحوار والنقاشات التي ستستكمل؟
1: في الواقع بما أن اليوم الأول لم يتمخض عنه أو على الأقل لم يرشع عنه شيء، فمن دون شك ما يميز هذه الجولة رغم أن الكثيرين يتطلعون إلى أنها ستتمخض عن شيء ذي بال، ولكن هذه الجولة أيضا تخضع لمجريات الأمور في جنوب لبنان. فكلما ضغطت إسرائيل بقصفها وعنفها الممارس بشكل يومي في الجنوب اللبناني، هذا يضيق الخناق على الأطراف المتفاوضة هنا ويصعب من مسؤولية الطرف الوسيط، الطرف الأمريكي الذي من دون شك يحاول وضع عربة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على سكتها، ويبقى الأمر صعبا جدا حتى خلال اليومين المقبلين. وإن لم تتمخض هذه الجولة روما 2 فمن دون شك ستبقى الأمور معلقة إلى روما 3، ولم لا.
0: شكرا جزيلا لك من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أذهب إلى كارمن جوخدار. وكارمن، هذه الجولة عقدت في ظل سجال عادة مرة أخرى بين حزب الله والحكومة، تحديدا رئيس الوزراء. كان هناك ما يعتبر رد فعل فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت عن حزب الله. ضعينا في سياق هذا السجال الدائر وكيف ينعكس على طاولة المفاوضات.
2: ميادة، صحيح، هذه الجولة من المفاوضات، الجولة السابعة، تعقد على وقع سجال داخلي محتدم استعر اليوم بعد تصريحات للأمين العام لحزب الله الذي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات وأنها لم تستطع في المفاوضات أن تحصل أي مكتسب، وتوجه إليها بالقول أروني أي مكتسب. ما زالت الخروقات في جنوب لبنان والقصف والغارات مستمرة والتفجيرات أيضا، حتى أنه تحدث عن تعويل الحزب حتى هذه اللحظة على المسار التفاوضي الإيراني، وقال إنه انعكس وتمخض عنه وقفا لإطلاق النار في لبنان وعلى لبنان أن يركن إليه. صحيح أنه دعا إلى الحوار، ولكن تهم كثيرة وجهها إلى الحكومة اللبنانية في إطار هذا المسار التفاوضي. ورد رئيس الحكومة كان في سياق قال إنه ليست الحكومة التي هي جرت لبنان إلى هذا الموقع، ولكن حروب الإسناد التي خاضها حزب الله هي من أوصلت إلى لبنان وكبدت بيئته هذه الكلفة الباهظة على المستوى البشري والمادي. ولكن هذه الجولة من المفاوضات أيضا تعقد على وقع انتهاكات إسرائيلية مستمرة وتفجيرات ضخمة تنفذ يوميا في جنوب لبنان في المناطق التي تحتلها إسرائيل. أيضا تعقد على وقع استحقاق رئيسي بالنسبة للبنان. ما تبقى من مهمة اليونيفيل هي 4 أشهر فقط. لبنان يطالب الدول بأن تكون في جنوب لبنان وأن تستمر بمهمتها والتوصل من خلال مجلس الأمن بطبيعة الحال لأي صيغة قانونية يضمن استقرارا نسبيا من خلال هذا التواجد. آخر هذه المطالبات حين كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد زار تركيا قبل أيام وتحدث عن مهمة اليونيفيل، والرئيس أردوغان رحب بأن تكون أيضا تركيا من ضمن هذه القوات. 4 أشهر فقط فيما جنوب لبنان عرضة للاحتلال وأيضا عرضة للغارات والقصف والتفجير بشكل متكرر. أما ما يعوله لبنان الرسمي على مستوى هذه المفاوضات فهو يريد توسعة المناطق التجريبية، يريد جدولة انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تحتلها إسرائيل، وهي تحتل أكثر من 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان. أيضا يريد وقف الانتهاكات، يريد تعبيد الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين. ولكن كل هذه المطالبات هي موضع اختبار في هذه اللحظة بعد أن دخل الجيش اللبناني إلى زوتر الغربي وكان قد عزز انتشاره في فرون وصريفة، وهي 3 بلدات أتت من ضمن المناطق التجريبية في جنوب لبنان. أيضا هناك جزئية مرتبطة بموقف حزب الله في منطقة شمال الليطاني. اليوم نعيم قاسم قال إنه يرحب بانتشار الجيش في جنوب الليطاني ولم يتحدث عن جزئية شمال الليطاني. سابقا كان يرفض أي حديث عن حصر السلاح في تلك المنطقة. إذن هذا تحدي إضافي للتحديات التي قال العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني إنها ضخمة أمام الجيش، وخاصة مخلفات وأثار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
0: كما ذكرت كارمن، بالرغم من هذا السجال ووطأته، كان هناك حديث أو دعوة من قبل حزب الله للحوار. ما فرص حوار لبناني لبناني في ظل كل ذلك؟
2: لبنان خاض في وقت سابق وفي الأعوام الماضية حوارا وطاولة حوار في قصر بعبدة، ولكن لم يكن لها

0: مخرجات على مستوى الاستراتيجية الدفاعية، وهناك بون شاسع بين آراء الأفرقاء السياسيين في لبنان. فعلى المستوى الرسمي الموضوع لا يقتصر فقط على جوهر التفاوض والآليات التي ينتقل بها المستوى الرسمي إلى التفاوض. حزب الله له رؤية مختلفة تماما، فيما السلطات السياسية في لبنان والسلطة التنفيذية كانت قد أعلنت عن سلسلة قرارات نفذ الجيش اللبناني جزءا منها بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في جنوب الليطاني، وكان من المفترض أن ينتقل إلى الشمال الليطاني. وفي أذار الماضي أذار مارس كانت الحكومة قد اتخذت قرارات إضافية. تعامل حزب الله مع كل هذا الأمر، كيف سيجلس المتفاوضون أو المتحاورون على الطاولة، كيف سيتحاورون، وما هي الخطى باتجاه هذه الاستراتيجية الوطنية؟ هنا كل السؤال.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر. انضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. إسرائيل التي تصاعد، ما الذي تقوله عن طاولة المفاوضات الآن في روما؟
2: ليس كثيرا حقيقة، ولا يتسرب الكثير من جولة الحوار الحالية، لكن الواضح بأن إسرائيل معنية بهذا الحوار مع الدولة اللبنانية وتحديدا نتنياهو لهدفين أساسيين. الهدف الأول هو ربما تحييد لبنان كدولة معادية وضمها إلى الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. والنقطة الثانية هو أن نتنياهو يزيل عن كاهله اتهامات خصومه السياسيين في الداخل والضغوط الخارجية التي تمارس عليه تحديدا من الإدارة الأمريكية بأنه لا يترجم ما يسمى بالإنجازات العسكرية إلى اتفاقات سياسية على كافة الجبهات وتحديدا جبهة لبنان، كما هو الحال أيضا في قطاع غزة. لذلك هو معني بهذه المفاوضات أن تستمر، وهي من وجهة نظرهم مرحب بها، على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية يتم من خلالها ترسيم الحدود وفتح السفارات وتبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وهنالك حتى من يأمل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية لكي يسوقه بنيامين نتنياهو على أنه أحد إنجازاته إلى جانب ما يسميها إنجازات هذه الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر. وعلى هذا الصعيد تحديدا نسمع جدعون سعر وزير الخارجية الإسرائيلية وكثير من السياسيين الإسرائيليين الذين يقولون بأن الخلافات تحديدا مع الدولة اللبنانية ليست كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في مسألة ترسيم الحدود. صحيح أن هنالك خلافات على 13 نقطة حدودية نشأت بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، يمكن التوصل إليها إلى اتفاق وحلول وترسيم الحدود، علما أن إسرائيل تمكنت في أكتوبر من عام 2022 إلى التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. لكن إسرائيل في كل هذا تقول أنه لا يمكن تحقيقه دون تحقيق الهدف المرجو من كل هذه العملية التفاوضية، وهو تجريد حزب الله من سلاحه وتوحيد السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية.
1: هذه الذريعة التي تجعل إسرائيل دائما تنفذ عمليات في الجنوب وتقول أنه لن أوقف هذه العمليات حتى يتم سحب السلاح.
2: صحيح، وتصر على أنها لن تنفذ انسحابات من جنوب لبنان. يعني الآن يتحدثون ربما عن مناطق تجريبية أخرى بالإضافة إلى زوتر الغربية وفرون وصريفة. لكن إذا ما عدنا إلى ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك نتنياهو في الأيام الأخيرة، هم قالوا بأنه لن يكون هنالك انسحابات جديدة سوى هذه التي تم الانسحاب منها في إطار المناطق التجريبية. ومن الصعوبة بمكان حقيقة ميادة أن نرى نتنياهو ينفذ انسحابات كبيرة من أي من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، سواء في غزة أو في سوريا أو في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا ممكن أن يعود بكارثة انتخابية على نتنياهو الذي يحاول أن يسوق هذه الأحزمة الأمنية أو المناطق الأمنية التي احتلتها إسرائيل على أنها إنجاز عسكري كبير. وهو يشدد على أن هذه المناطق بما فيها المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سوف تبقى بيد إسرائيل وتحت الاحتلال الإسرائيلي، وهم يرفضون حتى مجرد عودة النازحين اللبنانيين إلى القرى الموجودة في إطار هذا الحزام الأمني. وهذا يتقاطع أيضا مع تقارير صحفية في هآرتس وفي القناة 12 الإسرائيلية التي أشارت إلى حجم الدمار الممنهج التي يقوم به الجيش الإسرائيلي في هدم هذه القرى. وهنالك تقييمات تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم ما لا يقل عن 20 ألف منزل ومبنى في قرى جنوب لبنان. ووزير الدفاع كان يتحدث في الأسبوع الماضي عن تدمير 24 قرية في جنوب لبنان، قرى شيعية، وهو بذلك يعترف بأن إسرائيل ترتكب جريمة حرب ضد فئة أصلانية من المجتمع اللبناني، هم الشيعة الذين يتركزون في هذه القرى ويتحدثون بطبيعة الحال عن دمار ممنهج وكامل في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، ومن بيروت الأكاديمي والباحث السياسي طارق عبود. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بشارة شربل، وواضح أن رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية تلقت تصريحات نعيم قاسم بصورة سلبية، وكان الرد أيضا في ذات الإطار. هل هذا سينعكس بشكل أو بآخر على الجهود الآن التي تبذل فيما يتعلق بطاولة المفاوضات؟
3: لا أعتقد أن هذه التصريحات تنعكس مباشرة على المفاوضات. المفاوضات مسألة منفصلة، لكن ما قاله الشيخ نعيم قاسم كان يستدعي ردا من رئيس الحكومة. الشيخ نعيم قاسم تطاول عمليا على رئيس الحكومة وعلى رئيس الجمهورية، اتهم الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتواطؤ مع إسرائيل، ثم ادعى أنه انتصر في حرب الإسناد، وأن إيران منتصرة أيضا في معركتها مع الولايات المتحدة، وأن مذكرة التفاهم التي لم نرى لها أثرا حتى الآن هي التي أوقفت إطلاق النار أو خفضت إطلاق النار في جنوب لبنان. مجموعة من الكلمات والتعابير الوهمية والإنكارية التي خاطها مع بعضها الشيخ نعيم قاسم، وقال أنه يمد يده إلى الحوار وكأنه هو الدولة والميليشيا هي رئاسة الجمهورية والحكومة، مما استدعى ردا. أما أنها لها علاقة بالمفاوضات، فالمفاوضات تسير بالوتيرة التي تسير فيها، وأخذ في عين الاعتبار أن المناطق التجريبية متعثرة. إذا أردت نستطيع الكلام عن المفاوضات.
1: سأتي لهذه النقطة، ولكن أدع المجال أيضا للسيد طارق عبود للإدلاء برأيه فيما يتعلق بأيضا توقيت الذي اختاره نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ليوجه رسالة بهذه الحدية.
4: أولا هي مناسبة زيارة الأربعين السنوية، وكان هناك خطاب للأمين العام السابق السيد حسن نصر الله في هذه الذكرى على مدى سنوات طويلة، لذلك يعني الأمين العام الجديد أيضا يتبع النهج نفسه في هذه المناسبة التي تخص الطائفة الشيعية في كل العالم. أما بالنسبة إلى الرسائل فالواضح يعني أن حزب الله منطعن من المسار الذي تسلكه المفاوضات أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات التي لم تحقق أي شيء إلى الآن على مستوى يعني المناطق التجريبية. يتبجحون أن هناك إنجاز يتحقق في زوتر الغربية التي كانت محررة، والحجة أنه كان مسيطر عليها بالنيران، وإلى الآن لم يعد يعني المواطنون لمنطقة زوتر الغربية يقولون للبنانيين أنه في مفاوضات يعني روما اليوم وغدا سيطرح موضوع مناطق تجريبية جديدة كالخيام وبنت جبيل، ولكن هذا الموضوع يعني لم يوافق عليه الإسرائيليون الذين يريدون تمضية الوقت وتقطيع الوقت لكسب يعني المدة الزمنية لتدمير ما تبقى من الجنوب اللبناني. السلطة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لا تحرك ساكنا، حتى أنها لم تصدر بيانات إدانة لهذا التدمير الممنهج الذي اعترف به إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الذي تبجح أنه دمر 24 قرية. هذا التدمير أتى بعد توقيع لبنان على اتفاقية الإطار التي يعني يصورها أو تصورها السلطة كإنجاز يتحقق على المستوى الوطني. اليوم في مفاوضات يعني روما أيضا يتقدمون نحو ترسيم المناطق أو الحدود البرية التي هي مرسمة ومعروفة وليست بحاجة إلى ترسيم. هذا تنازل أيضا من قبل السلطة اللبنانية، يعني بلا ما تجي السلطة اللبنانية وتناقش الإسرائيليين في الالتزامات التي يلتزموا بها إذا كانوا ملتزمين أيضا بالتزامات، بمعنى توسيع المناطق التجريبية الانسحاب من مناطق محتلة في الجنوب.

0: اللبناني
1: طيب
0: يصيرون معهم إلى ملفات جديدة لكي تتنازل السلطة اللبنانية أيضا عن يعني السيادة اللبنانية وعن أراضي لبنانية. بس لحتى أختم
1: طيب
0: مياد،
1: سأعود
0: الموضوع
1: فقط
0: عندما
1: للسيد بشارة في الجزئية
0: تفضل
1: المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة التي انتقدها الرئيس جوزيف عون، وقال أنه رغم جلوسنا على الطاولة في ذات التوقيت الذي نحاول تنفيذ هذه المذكرة أو اتفاق الإطار يتم خرقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي هذا في حد ذاته ما يستند إليه حزب الله في الحديث عنه لا يمكن الوصول إلى شيء مع الاحتلال.
2: فعلا هذا احتلال صعب وشرس، والعدو الإسرائيلي لا يترك فرصة إلا ويستمر في الهدم والقصف. لكن هذه المفاوضات سببها استدراج حزب الله لإسرائيل لاحتلال الأراضي اللبنانية وتدمير القرى وتدمير البلدات. تجري هذه المفاوضات تحت النار وتحت الشروط الإسرائيلية التي أرغم عليها لبنان بفعل موازين القوى وبفعل هزيمة حزب الله المنكرة في حربي الإسناد الأولى والثانية والتي لا يعترف بها، وبالتالي فإن هذه النتيجة هي من ذاك الفعل. اليوم المفاوضات تجري في روما، جرت الجولة الأولى في روما. الجولة الأولى في روما أكدت أن مسألة المناطق التجريبية مسألة ليست سهلة التطبيق، وكان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أمس أصدر بيانا قال فيه أن الاتفاق شيء وتنفيذ الاتفاق شيء والمناطق التجريبية يجب أن لا نستعجل فيها، وبالتالي فإن هذه المفاوضات تسير لإكمال الاتفاق العام حول العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، علاقة إنهاء حال الحرب، وحول الحدود وحول مسائل أخرى. الخلافات حول المسائل حول المناطق التجريبية قائمة، ربما تركت جانبا في الوقت الحاضر لأن الشروط الإسرائيلية فيها صعبة. إسرائيل تريد أن تعطي لوائح بالمواطنين الذين تعتبرهم خطرين والذين لا تريد
1: طيب، وصل
2: أن يدخلوا
1: معك
2: إلى هذه الكرة. لبنان
1: سيد بشارة،
2: لبنان
1: إن كان
2: ذلك.
1: موضوع المناطق التجريبية يوضع جانبا، ما الذي يمكن انتزاعه من الجانب الإسرائيلي؟
2: يمكن انتزاعه من الجانب الإسرائيلي هو اتفاق كامل وأن تبدأ الدولة اللبنانية ممارسة سلطتها الفعلية على كل الأراضي اللبنانية، بمعنى أن الشرط الإسرائيلي الموازي للانسحاب أو إعادة الانتشار الإسرائيلية إلى خارج الحدود هو نزع سلاح حزب الله. نزع سلاح حزب الله يتطلب قرارا لبنانيا، قرارا من السلطة، هو قرار موجود لكنه يتطلب تنفيذا جديا. ربما لا يبدأ من المناطق التجريبية بل يبدأ من العاصمة بيروت لينتقل إلى جنوب لبنان، وهذا تحدي مهم للدولة اللبنانية عليها أن تفكر فيه.
1: طيب سيد عبود، كما يقول أيضا رئيس الحكومة في نهاية الأمر الانفراد بالقرار والذهاب نحو خيارات دون إجماع لبناني هو ما تدفع ثمنه لبنان اليوم.
0: هذه هي الشماعة التي يعلق عليها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكل المدافعين عن اتفاق الإطار كل المصائب التي أتوا بها على لبنان من خلال اتفاق الإطار والتنازل المجاني والانسحاق أمام المطالب الإسرائيلية الأمريكية. يعني إذا كان لو افترضنا أن طرفا في لبنان أخطأ في حساباته، علينا أن نسلم لبنان لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك طرفا أخطأ في الحسابات. أنتم رؤساء تحكمون باسم الشعب اللبناني، عليكم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية بغض النظر عن الخلاف مع المقاومة وفي حرب الإسناد ومشاكل. إضافة إلى أن سردية المقاومة أيضا تقول أنه 15 شهرا من إعطاء المقاومة الحق للدولة اللبنانية بعد اتفاقية 27 نوفمبر 2024 لن تستطيع الدولة اللبنانية أن تفعل أي شيء، لم تستطع أن تحمي جنوبيا واحدا وقتل.
1: طيب ولكن سيد طارق، هذه المفاوضات لا تزال مستمرة والجولات مستمرة، لماذا الحكم بمآلاتها من الآن؟
0: لأن يعني الظاهر أننا أمام تنازلات مجانية وأن الإسرائيلي لا ينفذ أي شيء حتى مما وقع عليه في مذكرة أو اتفاقية الإطار، وأن الشروط الإسرائيلية يعني أيضا تتراكم، وأن السلطة اللبنانية تتراجع أمام الضغوط

0: الأمريكية والإسرائيلية ولا يتحقق شيء. نحن في الشهر الثاني ولم يتحقق أي شيء مما قاله يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. حتى في زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم يعد بأي وعد بانسحاب من الجنوب اللبناني. وأيضا يعني كانت زيارة نتنياهو أتت لتقوض ما كان يقول عنه رئيس الجمهورية بأنه إنجاز على مستوى
1: سيد بشارة
0: إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المفاوضة.
1: سيد بشارة، كان هناك رد أيضا من رئيس الوزراء على دعوة الحوار من قبل نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. هل يقفل بذلك باب الحوار اللبناني اللبناني؟
2: لا يقفل باب الحوار اللبناني اللبناني، لكن هناك دولة وهناك سلطة اسمها الحكومة ورئاسة الجمهورية، هناك سلطة تنفيذية اتخذت قرارات. لا تحاور السلطة طرفا طلب منه أن ينزع سلاحه وأن يسلم سلاحه للدولة. هذه دولة وتلك ميليشيا. إذا استمرت الدولة في التعامل مع الميليشيا وكأنها دولة موازية تسقط هذه الدولة. وبالتالي فإن الحوار الذي يريده الشيخ نعيم قاسم كان يجب أن يقبل به قبل المغامرات التي خاضها حزب الله في حرب 2006 التي قال حسن نصر الله أنها حرب لو كنت أعلم لما كنت قمت بها، في إسناد بشار الأسد وقتل الشعب السوري، في إسناد يحيى السنوار والهزيمة الأولى، في الثأر الخامنئي والهزيمة الثانية. هذه ليست أخطاء يمكن التغاضي عنها أو أن توضع وراء ظهر اللبنانيين الذين دفعوا أثمانها آلاف القتلى ومليارات الخسائر. هذه جرائم كبرى لا يمكن التحول
1: هذا يعني
2: بعدها.
1: سيد بشارة أنكم في لبنان ستظلون حبيسين الماضي ولن يستطيع أحد أن يقدم خطوة إلى الأمام؟
2: أبدا، الأمور تتقدم، هناك دولة أخذت قرارات، لكن المسألة مسألة وقت، وهناك صراع على هذا الموضوع. الصراع طبعا صراع يجب أن يكون سلميا، ويجب على حزب الله أن يتعظ مما ارتكبه، وليس على الدولة أن تتراجع عن قراراتها.
1: طيب سيد طارق عبود، في نهاية الأمر ألا يمكن لحزب الله أن يعطي تلك الفرص للحكومة في خطواتها وقراراتها حتى تكتمل هذه الخطوات، وبالتالي يحكم بناء على المخرجات النهائية في محاولة أيضا لفتح المجال لربما لفرص أمام لبنان كأجمع؟
0: واضح أن يعني
1: سيد طارق
0: أسمع.
1: نعم تفضل.
0: ألو
1: تفضل.
0: مستغرقة في هذه المفاوضات، تقدم التنازل تلو التنازل. أنا سأحيلك وأحيل المشاهدين إلى الرئيس نبيه بري الذي قال أنه أعطونا شيء، يعني خجلونا بأي إنجاز حتى نستطيع أن نتكلم مع أهل الجنوب. أن السلطة التنفيذية في لبنان قدمت إنجازا لأهل الجنوب، ما زلتم تقدمون التنازلات، وما زالت إسرائيل يمعن في القتل والتدمير، وأنتم تقولون أن المفاوضات سائرة. يعني إذا كنا سنمشي في هذا المسار وعلى هذه الوتيرة بالمناطق التجريبية وغيرها، نحن نحتاج إلى 20 عاما كي تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني، إضافة إلى أن الاتفاق أعطى الحق لإسرائيل بأن تقيم عمل الجيش اللبناني.
1: نعم.
0: وتقيم عمل الدولة اللبنانية، فإذا كان هناك عمل جيد قد تفكر في الانسحاب، وإلا فإن الذريعة هي البقاء في الجنوب اللبناني حتى تدرك أو ترضى عن هذا العمل.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي سيد طارق عبود، شكر موصول لك من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي سيد بشارة شربل. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تطورات أسواق الطاقة في ظل الحديث عن إحراز تقدم بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية مع غنوة إبراهيم. إليك غنوة.
3: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابعها في التطورات في الأسواق بعد التصريحات بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت لمراحل متقدمة جدا. نبدأ من إطلالة سريعة على أسعار النفط والغاز والمعادن. مزيج خام برنت منخفض حاليا بأكثر من 5% كما تشاهدون، مسجلا نحو 79 دولارا للبرميل. أما بالنسبة لأسعار الغاز الأوروبي فسجلت انخفاضا قارب 4% عند نحو 55 يورو لكل ميجاوات بالساعة. على الناحية الأخرى انتعشت أسعار المعادن، الذهب ارتفعت عقوده الفورية إلى مستوى يقارب 4080 دولارا للأونصة، كذلك عقود الفضة التي بلغت مستوى قارب 60 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت عقود البلاديوم الذي يدخل في صناعات عدة من بينها الإلكترونيات فارتفع بأكثر من 5% إلى 1330 دولارا للأونصة. إلى ملف ذي صلة بأزمة الطاقة، حيث تواجه أوروبا تحديات جمة مع هبوط مخزونتها من الغاز لأدنى مستوى منذ نحو عقدين بعدما أعاقت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار جهود إعادة تعبئة المخزونات. ولكن بعد أن فقدت روسيا موقعها كمورد رئيسي، من يزود أوروبا بالغاز في الوقت الحالي؟ أوروبا غيرت خريطة إمداداتها منذ أزمة الطاقة عام 2022، فقلصت اعتمادها على الغاز الروسي واتجهت إلى الغاز الطبيعي المسال عبر السفن، إضافة إلى إمدادات من النرويج والولايات المتحدة وأفريقيا وأذربيجان. كما تسببت الحرب في الشرق الأوسط باضطراب سوق الغاز العالمي بعدما عطلت نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في وقت تتنافس فيه الدول الآسيوية على الشحنات المتاحة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع واردات أوروبا من الغاز المسال منذ أبريل نيسان الماضي. وبطبيعة الحال استفاد قطاع الطاقة الأمريكي من اضطراب الإمدادات هذا عبر زيادة صادراته إلى أوروبا من الغاز المسال، مستحوذا على 60% من هذه الصادرات في الربع الأول من هذا العام. تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه أوروبا من ضعف مخزونات الغاز، إذ لم تتجاوز نسبة امتلائها نحو 57% مطلع أغسطس آب، وهي بالتالي أدنى نسبة لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2009. ومع اقتراب الشتاء تواجه أوروبا سباقا لتأمين الإمدادات وسط توقعات جولدمان ساكس بارتفاع أسعار الغاز إلى 100 يورو لكل ميجاوات بالساعة في ديسمبر كانون الأول مقابل 55 يورو حاليا. قبل بدء النقاش نستطلع التحديات التي تواجه أوروبا لتأمين إمدادات الغاز. معنا من لندن مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، وأيضا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان من واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك أسد الله، وبالتالي أسد الله كيف تواجه أوروبا التحديات أمام إمدادات الغاز هذه؟
4: نعم غنوة، الأول من إبريل حتى 31 من أكتوبر هو الموسم الذي تملأ فيه أوروبا عادة خزاناتها من الغاز، وبالتالي هذا الموعد الأول من إبريل كانت فيه خزانات الغاز عند مستوى 28%، ولكن الآن كما قلت هذه الخزانات عند مستوى 57%، وهو مستوى مقلق للغاية بالنسبة للدول الأوروبية، سيما مع استمرار الأزمة، استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز. هذا كله يؤثر على الإمدادات، ليس فقط في مسألة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في على مستوى العالم، ولكن لأن أوروبا منذ الحرب بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 نقلت اعتمادها من الغاز الذي يصلها عبر خطوط أنابيب من روسيا إلى الغاز المسال بشكل كبير. هناك بعض الدول التي اعتمدت على أنابيب تأتيها من دول أخرى قريبة مثل النرويج ومثل الجزائر في إفريقيا ومثل أذربيجان، وهناك دول اضطرت إلى الاعتماد على الغاز المسال. هذا الغاز المسال يتعرض بشكل أكبر وأسرع لضغوطات أو تغيرات السياسة في العالم، وبالتالي هو ارتفع سعره بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز. هذه الدول الأوروبية ومنها بريطانيا تسابق الزمن الآن لملء خزاناتها لكي تصل إلى مستوى 80% على الأقل مع بداية شهر نوفمبر المقبل، إن هذا المستوى الأدنى الذي يمكن أن تؤمن فيه احتياجاتها من الغاز لموسم الشتاء البارد، وقد كان الشتاء الماضي الأكثر برودة منذ 30 عاما في عدة دول أوروبية.
3: شكرا جزيلا لك. إذا

أسدالله الصاوي حدثنا من لندن. والآن أنتقل لك نور الدين بوزيان. الولايات المتحدة مستفيدة، فهي ساهمت صادرات الغاز المسال الأمريكية بتلبية جزء من الطلب الأوروبي. كيف تستفيد بالتالي من الخطوات التالية واشنطن؟ غنوة.

0: جزيرة كيرك بكرواتيا، والذي يتحول إلى مركز لتزويد دول جنوب أوروبا ووسط أوروبا بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي. طبعا هناك ضغوط أمريكية واضحة من أجل أن تشتري دول الاتحاد الأوروبي بل وترفع مشترياتها من الغاز، خاصة في عهد الرئيس ترامب. ولكن لم يعد سرا غنوة كما تعلمين أن الولايات المتحدة هي التي بدأت تسد الفجوة في الإمدادات باتجاه أوروبا منذ عام 2022، أي عندما اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية. الآن عندما تسألينني مثلا لماذا الولايات المتحدة ترسل كل هذه الكميات، أولا تعزيز قدرات الولايات المتحدة للتصدير بشكل واضح في المدة الأخيرة مشاريع قوية وكبيرة. ثانيا حاجة الاتحاد الأوروبي للغاز الأمريكي المسال. وثالثا وهذا ربما معطى مهم جدا، كون أن الغاز عندما يصل الاتحاد الأوروبي عبر السفن، الصفقات التي تبرمها دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة مرنة جدا. بلغة الأرقام وباختصار غنوة، التقديرات الأمريكية تقول بأنه بحلول العام 2030 75% مما يصل من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي سيكون مصدره الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من أوسلو كريستوف هالسر، كبير المحللين بشركة ريستاد إنرجي النرويجية. أهلا بك معنا. ما البدائل المتاحة اليوم لأوروبا لتعويض إمدادات الغاز نتيجة الأزمة في مضيق هرمز وحتى التحديات التي تواجهها روسيا؟
2: على المدى القصير هو فقط هي سوق الطاقة الوحيد في العالم بين مزدوجين، أقول بين مزدوجين لأنه بعد أزمة العام 2022 الآن هناك قدرة أكبر للوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. رأينا من في الآونة الأخيرة المزيد من الإمدادات تأتي من الولايات المتحدة أيضا.
1: طيب سيد كريستوف، ما مدى إمكانية الولايات المتحدة أصلا لتعويض الحاجة في أوروبا من الغاز المسال وحتى أن تستمر في إرسال وتزويد أوروبا بالغاز المسال؟
2: لن يكون هناك تعويض واحدا بواحد في هذه المسألة. بالطبع أوروبا تخسر شحنات، أيضا شحنات أمريكية تذهب إلى آسيا وهي تعود إلى الأسواق ويتم استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن هناك مسألة طلب أيضا، مسألة العرض هي وجه لهذه العملة، لكن هناك طلب أكثر في آسيا وتم توفير شحنات إلى أوروبا خاصة في بداية هذه الأزمة. في نفس الوقت الأوروبيون لديهم توقعات بأن يتم هناك سحب أقل من الخزين على أساس أن درجات الحرارة ستكون أعلى في هذا الفصل.
1: سيد كريستوف، أنت أشرت إلى نقطة جد مهمة، أن في ظل التنافس مع آسيا والإمدادات نحو ذاك السوق، بالتالي كيف يمكن أن تتعامل أوروبا مع أزمة نقص الإمدادات؟
2: أعتقد أن اتباع سياسة التدخل هي ليس سياسة ينصح بها لأوروبا أن تتبناها الآن، لأننا مرة أخرى أقول أننا حوالي نتوقع سحبا أقل من الخزين الاستراتيجي، وإذا ما قارنا الأسعار بأسعار 2022 الطلب في أوروبا هذا العام هو 20% أقل مما كان عليه في العام 2022، إضافة إلى مستويات التخزين. وأيضا يجب أن ننظر إلى ذلك بناء على الطلب على الغاز. الوضع في أوروبا

0: ليس بالسوء الذي قد ينظر إليه إذا ما أخذنا فقط أرقام الخزين المتوفر.
1: شكرا جزيلا لك من أوسلو كريستوف هالسر، كبير المحللين بشركة ريستاد إنرجي النرويجية. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استديو الأخبار لمتابعة هذه التغطية.
2: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت وغزة، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهلبر. هاشم تفضل.
3: شكرا جزيلا لك ميادة، أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك محادثات ومفاوضات بين عمان وإيران بشأن تمكين المزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، موضحا أن بلاده منخرطة في تلك المفاوضات. وأكد روبيو خلال استقباله نائب رئيس الباراغواي بيدرو أليانا في مقر الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، أكد إحراز تقدم في المحادثات معبرا عن أمله في التوصل إلى نتيجة في القريب العاجل. من جانبه كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح مضيق هرمز. وأوضح بيسانت في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات مع الجانب الإيراني. يأتي ذلك بينما يستمر الهدوء العسكري بين الجانبين منذ فجر الخميس الماضي، وسط مساع دولية لإعادة إحياء الدبلوماسية وإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط. لتسليط الضوء على مختلف جوانب هذه التطورات، معي هنا في الأستوديو كل من السفيرة يائيل ليمبرت نائبة الرئيس لشؤون التواصل في معهد الشرق الأوسط، وسفيرة الولايات المتحدة سابقا في الأردن، وجون باتريك فيهري الخبير الاستراتيجي الأمريكي في مجال الاتصالات السياسية. لكن قبل ذلك أتوجه إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، زخم جديد، هل هذا مؤشر على توصل إلى اتفاق قريبا؟
4: هاشم، هذا ما تحاول أن تقوله الإدارة الأمريكية، خصوصا مع اتضاح الموقف بشكل أكبر في إطار تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو. تتذكر أن الرئيس الأمريكي أصر خلال اليومين الماضيين على وجود مفاوضات مع إيران، رغم نفي إيران هذا الأمر، وجود مفاوضات بين واشنطن وطهران. لكن اليوم وزير الخارجية روبيو من مقر الخارجية أوضح أن هناك مفاوضات ومباحثات قائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، وأن الولايات المتحدة منخرطة في هذه المفاوضات الثنائية بين الطرفين لإيجاد حل مؤقت يؤدي إلى فتح في القريب العاجل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة الآمنة في المضيق، وذلك وفق في ضوء تسريبات تشير إلى أن هناك مباحثات متقدمة للغاية ما بين سلطنة عمان وإيران حول المسارات التي يمكن أن تفتح ومن يسيطر على ماذا وكيفية تنظيم وإدارة هذه المسارات. الشرط الأمريكي الأساسي في إطار اتفاق، يقول وزير الخارجية روبيو، أنه وشيك لكنه لم يصبح نهائيا بعد، ويتوقع وزير الخزانة بسان توصل إليه اليوم أو يوم غد، أن الشرط الأمريكي أن لا يكون هناك رسوم تجنى على حركة مرور السفن. في نهاية المطاف الإدارة الأمريكية تعتبر، حتى وإن كانت لا تتحدث مباشرة مع إيران، أن أي توافق فيما يتعلق بمضيق هرمز ينبغي أن يمر بواشنطن، أن واشنطن ينبغي أن توافق عليه، لأنه في ضوئه سوف يتم الانتقال إلى أكثر من مسألة في إطار مذكرة تفاهم. أولا قضية الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وهل ترفع هذا الحصار واشنطن في إطار قبولها بأي توافق حول المضيق. النقطة الثانية مسألة رفع العقوبات مرة أخرى، تحديدا الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني، ومن ثم وفق حديث الإدارة الأمريكية وتحديدا روبيو، في ضوء أي اتفاق لفتح اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى بعيدة الأمد من المفاوضات تتعلق بالنقطة الأساسية، وهي المفاوضات بشأن برنامج النووي الإيراني. وبالتالي رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إنذار الفرصة الأخيرة لإيران يوم أمس بالتوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز، يقول قال فيه أنه ينبغي أن يفتح المضيق اليوم، من الواضح أن هناك مرونة من قبل الإدارة الأمريكية الحديث عن الساعات 48 المقبلة في إطار فك طلاسم هذه الإشكالية، إشكالية مضيق هرمز، من أجل استقرار الأسواق. ورأينا انتعاشا كبيرا في أسواق

0: أسهم وانخفاضا في أسعار الطاقة على المستوى العالمي، ومن ثم الانتقال للقضية الأساسية التي لم تتمكن حتى هذه اللحظة إدارة الرئيس دونالد ترامب التعامل معها ومعالجته، وهي كانت في صميم هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهي مسألة البرنامج النووي الإيراني. هاشم،
1: أشكرك جزيل الشكر فادي منصور. سفيرة لامبرت، هل المضيق اليوم هو أساس أي تسوية محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: Look, we're in a very unpredictable cycle, and we've obviously heard this kind of rhetoric
3: before. تكهن بأي شيء تحدث عن سردية مختلفة بين الطرفين إيران وأمريكا، كلاهما يحاول الوصول إلى اتفاق وإلى حل لهذه القضية. إدارة هرمز وحل المضيق قضيتان مختلفان. إيران تحاول البحث عن تأثير استراتيجي وأيضا جني أرباح من مضيق هرمز وأيضا السيادة على المضيق، وأعتقد أن السؤال المطروح هنا هل ستكون هناك رسوم اختيارية أو إجبارية، لكن الاتفاق سيصب باتجاه القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي السماح للسفن بالعبور عبور مضيق هرمز. لكن هذا سيعطي لإيران قوة استراتيجية كبيرة إذا ما استمرت إيران في السيطرة على المضيق. هذه القوة لم تتوفر عليها إيران في السابق، وأعتقد أن هناك توجه نحو المقاربة الإيرانية التي تزداد توسعاً، وهذا بالتأكيد سيضع إيران في مكانة تسمح لها بالمساهمة في إنشاء الهندسة المحلية في المنطقة.
1: سيد فهري، هل نفهم من ذلك بأن الذي سوف يحدث هو اتفاق فني حول مضيق هرمز، ثم بعد ذلك ننتظر بعض من الوقت لكي ينجز الطرفان اتفاقا أشمل حول كافة الملفات بما فيها الملف النووي؟
3: حسب تخميني الإيرانيون لن يسمحوا باتفاق نهائي إلى حين الانتخابات النصفية، لأنهم يريدون إضعاف رئيس دونالد ترامب، والإيرانيون يرون بأن الوضع الراهن يؤثر بشكل كبير على الجمهوريين وعلى الرئيس، والأمريكيون ينظرون إلى هذه القضية من منظورين. هناك بالتأكيد تقلبات في الأسعار، أسعار النفط والغاز، وكلما كان هناك اقتراب من الاتفاق أو اقتراب من التصعيد هناك دائما انعكاسات يتم تسجيلها في الأسواق. هناك قضية أخرى هي أن الأمريكيون يواجهون عجزا أو نقصا في الذخيرة في المنطقة، بالتالي يعتقد أن هناك ضغط على مخزون أمريكا من الصواريخ. أعتقد أن هذه الدوامة ستستمر إلى غاية الانتخابات النصفية.
1: فهري ولامبرت، تبقى معنا لأن هناك عدد كبير من التطورات تحدث إقليميا دوليا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك خيط ناظم بين كل هذه التطورات. معي الآن من ديربن في ميشيغان مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، حيث هناك انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخاب مرشح الحزب لمجلس الشيوخ، وهي تكتسي أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي في سياق ما يحدث، التطورات في إيران، النفوذ الإسرائيلي داخل الحزب الديمقراطي ونتائج الانتخابات وتأثيرها على مستقبل الانتخابات النصفية. ناصر، زخم كبير هناك، ضعنا في صورة الأجواء السياسية في ميشيغان.
4: وعلى الأقل السياسة الخارجية الأمريكية وجدت محلها هنا ومكانها حتى في هذه الانتخابات الصغيرة المحلية داخل الحزب الديمقراطي فقط. الجمهوريون يراقبون فقط. لدينا الآن الجيل الجديد، لنقول جيل المتمردين الديمقراطيين من الشباب العاشقين لمبادئ حقوق الإنسان حول العالم، ويريدون هذه السياسة أن تكون سياسة خارجية للولايات المتحدة يعتمدها الكونغرس والرئيس. ولدينا في مواجهته الديمقراطية أيضا المعتدلة هيلي ستيفنز، كلاهما يتحدث عن إسرائيل لأن غزة وجدت مكانا لها هنا، الآن حرب إيران تجد مكانا لها هنا لدى هؤلاء الناخبين التقدميون في الحزب. الآن بدأوا عمليا يواجهون الطبقة

0: التقليدية في الحزبين شومر وحكيم جيفريز، ومحليا يريدون من ناخبهم المستقبلي من الرجل أو المرأة التي ستكون عضوة مجلس الشيوخ أو السناتور في واشنطن أن يكون من التقدميين. بعبارة أخرى، أن يضع أمريكا أولا بالمعنى الديمقراطي الأمور، أموال أمريكا تظل في أمريكا، لا تذهب إلى إسرائيل أو إلى الحروب الخارجية. هذا بطبيعة الحال نموذج صغير بدأ الآن هاشم على المستوى الأمريكي. رأينا جيلا مومداني في نيويورك، رشيدة طليب في مجلس الشيوخ ونواب، إلهان عمر أيضا، كورتيز من نيويورك. هؤلاء سينضم إليهم هذا الجيل من الشباب الذي ينوي أن يكون في مجلس الشيوخ. عبدو لديه حظوظ كبيرة، 52% مرجح إلى أن ينجح ويقضي على هيلي ليواجه الجمهوري في نهاية المطاف مستقبلا في الانتخابات النصفية في ميشيغان. ولكن الأهم أن هناك جيلا جديدا، طيفا جديدا داخل الأحزاب، هذه المرة الحزب الديمقراطي يريد تغيير وجهة السياسة الخارجية الأمريكية بالكامل، ولا يريد المال للجماعات المناصرة لإسرائيل أو المال الإسرائيلي في ظل الانتخابات الأمريكية ولو بشكل غير مباشر ولو بشكل قانوني. يريدون المال الأمريكي داخل أمريكا للمواطن الأمريكي قبل حروب أمريكا الخارجية في هذه الحالة إسرائيل أو حتى إيران. هاشم،
1: أشكرك جزيل الشكر. ناصر، سوف نعود إليك هذا المساء عند بدء استطلاعات الرأي وكذلك إعلان نتائج هذه الانتخابات بالغة الأهمية في ميشيغان. سفيرة ليمبرت، ما يحدث في ميشيغان انتخابات تمهيدية، هل يجب أن ننظر إليها بمعزل عما يحدث في تطورات المشهد الإيراني السياسة الخارجية الأمريكية، أم أنها كلها ملفات مترابطة؟
2: Look, I think there's definitely an impact of what's going on in the Middle East.
3: ترابط كبير ما بين كل هذه الملفات. ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. نيويورك تايمز اليوم تحدثت عن معاناة الأمريكي في هذه المرحلة بسبب زيادة الأسعار، والمواطن الأمريكي يدفع أكثر مما كان يدفعه في 2022 مقابل حصول على هذه المواد. وحسب سينس 74% من الأمريكيين ونسبة كبيرة من الجمهوريين يقولون بأن هذه الحرب ضد إيران لم تكن ضرورية على الإطلاق. بالتالي هناك انعكاسات كبيرة على السياسة الداخلية الأمريكية لهذه الحرب، ورئيس حتما مدرك وواعي بهذه الآثار، وهو رأى كيف فتأثرت مجموعة من الشركات وتبع له. وأعتقد أن الإيرانيون أيضا واعون ومدركون لهذه التحديات، لأن الإيرانيين لديهم أيضا تحديات داخلية بسبب هذه الحرب، وإيران تعاني من وضع اقتصادي متأزم بشكل كبير. وأنا أدرك أنهم ما زالوا يشعرون بأن الوقت بجانبهم.
1: جون باتريك، لو فاز عبد السيد اليوم في انتخابات التمهيدية في ميشيغان وهو أحد رموز الحركة التقدمية الاشتراكية في الحزب الديمقراطي، مناهض لسياسات ترامب فيما يخص العلاقات الخارجية، كذلك يختلف اختلاف كبير عن توجهات الاستابليشمنت أو المؤسسة التقليدية في الحزب الديمقراطي، عندما سيتابع الرئيس الأمريكي النتائج هذه الليلة كيفما كانت هذه النتائج، خصوصا إذا فاز فيها عبد السيد، هل ستوحي لترامب بأنه آن الأوان لإحداث بعض التحولات أو التغييرات، من بينها مآلات الحرب في إيران؟
3: طبعا الآن الجمهوريون يبحثون عن فوز للسيد في هذه الانتخابات بسبب السياسة الغير مناسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن أعتقد أننا سنشهد صراعا كبيرا في هذه الانتخابات. هناك طبعا مجموعة من هؤلاء الذين هم مناوئون لإسرائيل في الحزب الديمقراطي، وبالتالي من المؤكد أن سيكون هناك تغيير في المشهد السياسي اليوم. نعم، قد يفوز السيد في هذه الانتخابات التمهيدية، لكن ميشيغان تبقى ولاية محافظة لأن الرئيس دونالد ترامب فاز بها قبل عامين. السيد طبعا معادي لإسرائيل لكنه أيضا داعم للاشتراكية وهكذا يعرف نفسه. بالتالي أعتقد أن هذه فرصة جيدة بالنسبة للجمهوريين حتى وأن السيد له تقدم كبير على منافسته.
1: سنتابع بالتأكيد تطورات هذه الانتخابات هذا المساء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. سفيرة لامبرت، ما هو المخرج الآمن اليوم بالنسبة لترامب فيما يخص الملف الإيراني؟ اتفاق بشأن المضيق والترسانة النووية الإيرانية، انتهاء الحرب، عودة المياه إلى مجاريها، أم تعتقدين بأن الملف أكثر تعقيدا مما يراه الناس الآن؟
2: I do think that the situation is quite complicated.
3: نعم الوضع معقد بشكل كبير كما يعلم الجميع، وهناك مجموعة من المصالح ومجموعة من اللاعبين في المنطقة، ونحن نعرف أيضا كيف كان يتحدث الرئيس ولهجة التهديد القوية التي توجه بها تجاه إيران، وبعد ذلك جاءت مكالمة ولي العهد السعودي الذي طلب بشكل ملح أن يتم إلغاء هذه الضربة، ونرى الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن تلك اللغة، لغة التهديد، وبعد تلك العملية العسكرية التي استمرت لفترة طويلة. الرئيس الأمريكي أيضا محاصر من بعد الوقائع التي أشار إليها زميلي، تحدث عن قضية المخزون، مخزون الصواريخ والأسلحة في المنطقة، لكن السؤال ما الذي يمكن الوصول إليه خلال هذه الفترة من الوقت، وكيف يمكن تحقيق الأهداف الأمريكية من خلال القوة العسكرية، وكيف يمكن أيضا القضاء على القدرة العسكرية الإيرانية ومنعها من التأثير على البنى التحتية في الخليج؟ هناك سؤال كبير يطرح الآن حول الآثار بعيدة المدى التي قد تؤثر على المنطقة،
1: وهو ما سنسعى لمعرفته خلال الساعات القادمة. سفيرة لامبرت وجون باتريك فيري، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدأت واشنطن هذا اليوم. أنقلكم الآن إلى طهران مع عمر هواش. عمر،
4: شكرا الزميل هاشم، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران. مضيق هرمز في عين المفاوضات الإيرانية العمانية التي تقول طهران إنها بلغت مراحل متقدمة، وفي الوقت الذي تقول فيه طهران إنها لا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، تفيد مصادر بأنها تتبادل الرسائل معها عبر قنوات إقليمية. وبين المفاوضات والاتصالات يبرز السؤال المهم: إلى أين ستتجه هذه المفاوضات والاتصالات؟ وهل هي ستقتصر فقط على مسار جديد في مضيق هرمز والترتيبات الجديدة فيه، أم أنها تمهد لاتفاق أو مسار سياسي أوسع؟ هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا هنا في الاستديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، كذلك معنا من مدينة قم الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش ننتقل إلى مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي. رانيا، ماذا تقول طهران حول المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان؟ وما علاقة هذه المفاوضات بالمسار الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: نعم عمر، يعني تؤكد إيران على أن الجهود الدبلوماسية متواصلة، حيث يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات هاتفية واتصالات دبلوماسية مع نظرائه على مستوى العالم، ولكن هناك نفي إيراني تام لأي علاقة أو أي تفاوض مع الولايات المتحدة في الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن محادثاتها التي تجري مع سلطنة عمان لأكثر من أسبوعين لا علاقة لها بالولايات المتحدة. أحدثت طهران عن أن هذه المحادثات التي وصفتها بالإيجابية على المستويين السياسي والفني تتركز على إيجاد مسار مشترك، ليس المسار الشمالي في المياه الإيرانية المياه الإقليمية الإيرانية أو المسار الجنوبي في المياه الإقليمية العمانية، إنما مسار مشترك تدخل وتخرج منه السفن التجارية بشكل آمن يضمن مرورها الآمن من هذا المسار. أكدت

0: طهران على أن هذا المسار يعني يقترب من التوصل إلى اتفاق، وأن إذا لم تتدخل الولايات المتحدة في هذا المسار فإنه يمكن الإعلان قريبا عن التوصل إلى نتيجة، مشيرة إلى أن من خلال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيرة إلى أن إيران تؤكد على أن هذا المسار يعمل على مراعاة المصالح القومية للبلدين وأيضا الحقوق السيادية للبلدين. وكان قد أكد مصدرا إيراني مطلع على أن المسار الجديد لا دخل له بالولايات المتحدة، وأن ما يقوله الرئيس الأمريكي في هذا الشأن هو محاولة يعني كسب آراء لدى الداخل الأمريكي، والادعاء أنه يستطيع أن يؤثر على المسار وأنه من يتحكم فيه. ولكن المصدر الإيراني أكد على أن التدخل الأمريكي هو تدخل غير بناء، يعمل على تعطيل المسار التفاوضي ويؤزم الموقف. تأتي هذه التطورات فيما يتعلق بمسار أو مصير مضيق هرمز وسط تأكيدات إيرانية على أن حتى التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لن يكون كافيا لإعادة فتح مضيق هرمز، لأن الخلاف الأساسي والسبب الأساسي لإغلاق هذا المضيق أمام الملاحة البحرية هو ما وصفته بالاعتداءات الأمريكية المستمرة على الأراضي الإيرانية، هذا بالإضافة إلى استمرار الحصار وعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها. ولذلك عمر، إيران تشترط على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها وأن تعود إلى المسار التفاوضي وفقا لبنود مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، مراسلتنا كنت معنا من العاصمة طهران. دكتور شمس الواعظين، إلى أين وصلت المفاوضات الإيرانية العمانية؟ الجميع يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق، ما هي العقبة؟ إلى أين وصلت المفاوضات برأيك؟
2: كما يعلم الجميع هناك مسارين للمفاوضات، المفاوضات الإيرانية العمانية هو الأهم، لكن من ناحية أخرى المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق القسم منه المفاوضات الإيرانية العمانية، والقسم الآخر فيما يتعلق بالعودة إلى مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية العمانية وصلت إلى درجة متقدمة جدا، هذه معلومة مؤكدة. أعتقد بأننا سنشهد هذه الليلة أو يوم غد الإعلان عن الاتفاق بين إيران وعمان حول المسارات التي ستسلكها البواخر وناقلة النفط في المستقبل بين إيران وعمان، وهذه الاتفاقية ستكون اتفاقية شبه دائمة. لماذا أقول شبه دائمة؟ لأن الجانب الفني منه والسياسي يتعلق بنتيجة أو تداعيات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن إذا ما حصل كل شيء وذهب على ما يرام أعتقد بأننا سنشهد اتفاقية دائمة بين إيران وعمان، بشرط أن تكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى من مضيق هرمز والقضايا تتعلق بالرسوم أن تنجح و يعني تذهب نحو النجاح بين الطرفان.
1: نعم، انتقل الى الدكتور هادي افقهي معنا في قم. دكتور افقهي، الدكتور شمس الواعظين يبدو انه متفائل بالتوصل الى اتفاق بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز، لكن احد المصادر اليوم هنا في العاصمه طهران تحدث عن ان الولايات المتحده الامريكيه لا تزال تتدخل في هذه المفاوضات. برايك ما هو هذا الشكل من التدخل الامريكي في المفاوضات بين ايران وسلطنه عمان في مضيق هرمز؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عمر والضيف والمشاهدين. يعني في الحقيقة هذه ليست أول مرة يتدخل فيها الجانب الأمريكي، ونحن نتذكر في بداية الأزمة عندما بدأت المفاوضات مع الجانب العماني بصورة حضورية، وذلك بزيارة السيد قاليباف والسيد عراقشي وحتى السيد غريب أبادي مساعد السيد عراقشي عدة مرات، وكذلك وصول الوفد العماني ومكث في طهران لمدة يومين. ولكن هدد الجانب الأمريكي إذا توصل الجانبان بدون حفظ مصالح أمريكا وحلفائها نحن سنقصف عمان. إذن واضح أنه أمريكا ترقب بشدة وحتى تريد أن

0: تحرز نصرا أنه ما حصل بين إيران وبين العمانيين هو نتيجة الإدارة من خلف الستار أمريكية، وستبيع هذا الانتصار إذا فتح مضيق هرمز. وأنا أشكك في ذلك، أنه بمجرد أن يحصل هذا الاتفاق ويعلن عن هذا الاتفاق بين الجانب الإيراني والجانب العماني أن يفتح المضيق، كما صرح السيد كاظم غارب أبادي أنه فتح الاتفاق والتوافق بين الإيراني وبين العماني لا يرتبط بفتح مضيق هرمز، وإنما هناك قضايا أخرى بيننا وبين الأمريكيين، ونحن في حالة حرب، وما زال التهديد الأمريكي على ناحية الحصار للموانئ، وكذلك نكذ وخرق في الحقيقة مذكرة التفاهم لا يعطي هذا التفاؤل الشديد فيما يتعلق بما أشار إليه السيد شمس الواعظين، أنه هناك مسارين للتفاوض، هناك مسار واحد بيننا وبين العمانيين، ولكن فيما يتعلق الآن فيما بيننا وبين الأمريكيين هو مجرد مكاتبات عبر الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني. ويعني من المبكر لأوانه أن نقول أن هناك تفاوض بيننا وبين الأمريكي.
1: نعم دكتور شمس الواعظين، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حتى الآن دكتور أفقهي أشار إلى ذلك، أن مفاوضات إيران وعمان لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق مربوط بعودة لمذكرة التفاهم ورفع الحصار البحري. هل اتفاق إيران وعمان إذا لم يؤدي إلى فتح المضيق، هل هذا سوف يعطي دفعة للتبادل أو المفاوضات مع واشنطن، أم أنه سوف يؤدي إلى عرقلتها في بدايتها؟
2: هذا سؤال جوهري. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه معلومة أيضا، أعلنت عبر الوسطاء ونقلت هذه الرسالة إلى إيران بأنكم إذا توصلتم إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول المسارات وحول الآلية المتبعة في المستقبل فيما يتعلق بمضيق هرمز، ستقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. هذا صحيح أنها تتدخل عبر عمان فيما يتعلق بتعيين هذه الآلية، لذلك ستؤيد أي اتفاق سيحصل أو الإعلان عن الاتفاق بين إيران وبين سلطنة عمان. هذا يعني مؤشر جيد، عندما تتدخل هي ستؤيد أيضا النتائج والتداعيات هذا الاتفاق. الأهم من هذا الاتفاق أو المفاوضات التي ستجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة حول البنود المتعلقة بمذكرة التفاهم والتي أجلت لما بعد فيما يتعلق بالقضايا الذرية، فيما يتعلق بالكثير من الملفات العالقة. لذلك نحن ننتظر أن تبدأ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، ومن ثم فتح مضيق هرمز رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات أيضا لمبيعات النفط والمشتقات النفطية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم سنذهب إلى المفاوضات الأخرى. هذا في ظل أن إيران وعمان ستشهدان تحولا وتطورا مهم فيما يتعلق بمضيق هرمز والآلية المتبعة.
1: لكننا نستشف من التصريحات الأمريكية، تصريحات الرئيس ترامب أو وزير الخارجية اليوم ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق جديد حول مضيق هرمز، حول الملف النووي. وبهذا أنتقل إلى الدكتور أفقهي، هل إيران يمكن أن تقبل باتفاق جديد حول مضيق هرمز وحول القضايا النووية من دون العودة إلى مذكرة التفاهم، أم أن طهران لابد وأن تعود إلى مذكرة التفاهم مع واشنطن؟
0: لاحظ أستاذ عمر، يعني أولا حتى لو حصل اتفاق بيننا وبين العمانيين فيما يتعلق بالممرات أولا، وكذلك المراقبة والخروج الآمن الذي هو في عهدة الجانب الإيراني، وحتى فيما يتعلق بموضوع أخذ تعويضات وليس رسوم ثابتة لأي ناقلة مهما كانت حمولتها، مهما كان علمها، مهما كان منطلقها، بغض النظر عن كل هذه النقاط، ليس هذا الاتفاق أهم من الاتفاق الذي أبرم بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والذي وقع عليه الرئيسان. وخرق في الحقيقة هذا الاتفاق الجانب الأمريكي. إذن أنا أقول أنه إذا كان حقيقة في نية أمريكا أن تعود إلى مذكرة التفاهم، فلا ينبغي أن تطرح قضايا هامشية تعكر صف في الحقيقة ومسار انسيابية التفاهم على المواد 14. ولكن ثبت من الجانب الأمريكي أنه لا يريد أن يعطي لإيران شيئا من الأساس، ويريد أن يشتري الوقت كي يمرر عملية الانتخابات النصفية. ولكن أنا أقول أستاذ عمر، حتى لو مرر ترامب في الحقيقة الانتخابات، وحتى لو فاز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات النصفية، ولكن رجع مرة أخرى ترامب إلى الحرب مع إيران، فتبقى في الحقيقة قضية مضيعة هرمز هي السيف المسلط على رقبته بيد الإيرانيين، حتى لو اشترك مع العمانيين واتفق مع العمانيين. هذه هي في الحقيقة الركيزة الأساس. أما إذا أراد أن يفتح هوامش أخرى كل بند من هذه البنود 14، أكيد سوف لن تقبل إيران، فما بالك أن نرجع وننتقل نفذ إلى الملف النووي.
1: نعم الدكتور شمس الواعظين، نحن لا نتحدث عن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ومفاوضات إيرانية وعمانية، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود في العراق في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. إذن مع من يتفاوض أو يتبادل الأمريكيون الرسائل، ومع من يتفاوض العمانيون؟
2: المراقبون في طهران كانوا يطرحون هذا السؤال هذا في المساء هذا اليوم. أعتقد بأن هناك يعني يبدو من الأوضاع أن هناك جهة ما تتعلق أو ترتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي، وتحديدا تحت إشراف كبير المفاوضين الدكتور قاليباف
1: محمد
2: باقي قاليباف، يدير المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أن المجلس الأعلى إذا ما قرر الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل به كل الجهات، حتى الحرس والجيش الإيراني، كل الجهات ستقبل أي اتفاق ستصل أو أي نتيجة ستوصل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من قبل جميع الجهات. لكن فيما يتعلق بقضية مهمة، أعتقد بأن الوثيقة الوحيدة التي وقعت بين رؤساء الدول حتى الخطة العمل المشتركة في 2015 لم تكن بأهمية التي رأيناها في مذكرة التفاهم. لذلك إيران لن تتراجع عن مذكرة التفاهم في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، كنت معنا هنا من العاصمة إيران. وأشكر كذلك الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق الذي كان معنا من مدينة قم. والشكر لكم أعزائي المشاهدين. ننتقل إلى نافذة أخرى من العاصمة اللبنانية بيروت مع الزميلة روعة. أجي إليك روعة.
3: شكرا لك عمر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة. إذن نتابع فيها التطورات في الملف اللبناني، والتطورات كثيرة اليوم مع اليوم الأول، مع اختتام اليوم الأول من جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في روما. تناول النقاش اليوم بين الوفدين موضوع الحدود، كما عرض الوفد اللبناني ملف الخروقات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار. على وقع هذه المفاوضات احتد السجال بين رئيس الحكومة اللبنانية والأمين العام لحزب الله اليوم بعد تصريحات الشيخ نعيم قاسم صباح اليوم، والذي قال إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا الخيبة والتنازلات المتتالية، ودعا قاسم الحكومة لفتح حوار مع المقاومة. رد عليه رئيس الحكومة نواف سلام بالقول إن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات وطنية. وأضاف سلام أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق وبتحمل المسؤولية عن الخيارات التي وصفها بالمتهورة والتي دفع اللبنانيون أثمانها الباهظة حسب قوله. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، ما الذي نعرفه عن اليوم الأول من المفاوضات في روما؟
4: في الواقع روعة، ليس من المبالغة القول بأن التكثيف الرمزي لكامل المسار سواء في روما أو في بيروت يمكن اختصاره بتناقض الرؤى، بمعنى أننا إزاء رؤى متناقضة هنا في بيروت شهدناها ما بين رئيس الحكومة وبين الأمين العام لحزب الله من خلال التراشق الكلامي، وأيضا ثمة رؤى متناقضة كانت على الطاولة في روما في هذه الجلسة أو الجولة السابعة من المفاوضات. الذي حصل في روما يمكن توصيفه واختصاره ضمن ثلاثية مواقف ترتبط برؤية لبنان ورؤية إسرائيل ورؤية الأمريكية. لبنان ذهب إلى المسار التفاوضي وإلى هذه الجولة السابعة وهو يحمل ثلاثة نقاط: تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهدم الإسرائيلي، هذه النقطة. النقطة الثانية ترتبط تحديدا بموضوع آليات المراقبة والتحقق للمناطق التجريبية في جنوب لبنان، وهو يعتبر بأن هذا الأمر هو ركن أساس بالمضي قدما بهذه التجربة وباتفاق الإطار. والنقطة الثالثة التي هي بالغة الأهمية وكان لبنان يعول عليها هي الانتقال إلى مرحلة تجريبية جديدة، من ضمنها تكون هنالك مدن أو بلدات جنوبية ضمن الاحتلال الإسرائيلي وأن يتم فعلا الانسحاب الإسرائيلي منها، وبذلك يكون المسار المرتبط باتفاق الإطار قد تقدم إلى الأمام. ولكن إزاء هذه الرؤية اللبنانية التي كانت تبحث عن إنجاز ما تحديدا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، كان هنالك رؤية إسرائيلية مناقضة تماما، وهي تقوم أيضا على ثلاث نقاط يمكن تكثيفها. ضمن النقطة الأولى التي ترى من خلالها إسرائيل بأنه لا مجال لتقديم أي تقدم على مسار اتفاق الإطار دون نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل هنالك خطوات من الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، هذه نقطة. النقطة الثانية التي كانت تتزامن وتتواكب تحديدا مع المسار التفاوضي هي محاولة إعادة تغيير وتعريف الجغرافيا في جنوب لبنان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال استمرار عمليات الهدم الممنهج في أكثر من قرية وأكثر من بلدة. والنقطة الثالثة هي ترتبط بما كشفتها أرتس اليوم من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء قواعد عسكرية جديدة، تتحدث عن 7 قواعد عسكرية، وبالتالي بالإضافة إلى تغيير ملامح الجغرافيا يمكن أن نقول بأن القواعد العسكرية الإسرائيلية التي باتت تتحكم في مناطق واسعة من جنوب لبنان باتت تقدم نموذجا واضحا لكيفية تعاطي قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مقبل الأيام، بمعنى أن إقامة كل هذه القواعد العسكرية سواء 7 منها التي تحدثت عنها هارتس أو ما قبلها بعد الوقف إطلاق النار في الرابع في عام 2024 يمكن أن يدلل بأن المسار الإسرائيلي هو طويل الأمد في جنوب لبنان. بين الرؤيتين اللبنانية والإسرائيلية يمكن أن تحدث عن الرؤية الأمريكية. قبل قليل وزارة الخارجية الأمريكية قدمت تصورا ما، وبالأمس السفير الأمريكي في بيروت تحدث عن أنه من السابق لأوانه الانتقال إلى مرحلة تجريبية، وهو ما فهم منه بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تريد ولا ترى بأن هنالك إمكانية الانتقال إلى مرحلة تجريبية ثانية، وبالتالي هذا الأمر يدلل على أن هنالك عقبات عثرات في المسار التفاوضي، وهو ما دفع ربما الفرق اليوم لطرح موضوع الحدود، بمعنى أنها قفزت إلى الأمام. هنالك من يصف هذه الخطوة بأنها هروب إلى الأمام، بمعنى طرح النقاط الخلافية على الحدود دون طرح النقاط الداخلية وتحديدا 600 كيلومتر مربع محتلة داخل الأراضي اللبنانية. بالعودة إلى العمق اللبناني، وعندما كنت أقول عن التناقض الذي باد جليا وأيضا باد حجم الانقسام كبيرا، ما حصل اليوم من كلام واضح صدر على الأمين العام لحزب الله وما قابله من رئيس الحكومة، هذا يدلل أيضا على عمق الشرخ الداخلي اللبناني ضمن كل هذه المسارات المعقدة دبلوماسيا في المسار التفاوضي وداخليا على المستوى السياسي. روى،
3: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. معنا في استوديو التغطية دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب السياسي، والسيد علي حيدر المحلل السياسي. أبدأ معك دكتور عارف، كيف نقرأ تناقض الرؤى في طاولة المفاوضات؟ إلى ما هي حظوظ المطالب اللبنانية وسط هذه الرؤى الثلاثة التي شرحها مازن بين الرؤية اللبنانية، التناقض مع الرؤية الإسرائيلية، وما صرحت به الخارجية الأمريكية؟
5: مساء الخير. أولا التناقض طبيعي، لأن لبنان لديه مطالب لا يبدو حتى الآن أن الإدارة الأمريكية تساعده على تحقيقها. طرح لبنان 3 مطالب في هذه الجلسة: طرح تثبيت وقف النار، طرح مناطق تجريبية جديدة أن تنسحب إسرائيل من مناطق جديدة محتلة، وطرح استعادة حقوقه كلها. حتى الآن لم يحصل على جواب محدد. التناقض الطبيعي لأن إسرائيل متشبثة في موقفها، الولايات المتحدة لا تضغط كفاية لجعل إسرائيل تتجاوب مع المطالب اللبنانية. أكاد أرى في جلسة اليوم حتى الآن عدم تحقق أي مطلب للبنان حتى الآن، لأن كل المطالب التي طرحها انسحاب، وقف النار، وهناك خلاف على موضوع التحقق، كل هذه لم يتم التقدم إلا إذا حدثت عجيبة غدا، وهذا لا يبدو أنه سيحدث. الآن نحن أمام مطالب لبنانية لا تجاوب معها من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: سيد علي حيدر، يعني اليوم ما استشفنا، يعني هو لم يأتي بجديد الشيخ نعيم قاسم بأنه غير مقتنع بمسار المفاوضات المباشرة، ما الذي يعول عليه في مسار مفاوضات طهران وواشنطن؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أشير إلى مسألة تناقض الرؤى. إذا حاولنا أن نستقرئ المسارات التي قيل أنها كانت تعبر أو تجسد حالة التناقض منذ أن تولت هذه السلطة مسؤوليتها، دائما كان التناقض يكون في تراجع الموقف اللبناني لمصلحة الأمريكا الإسرائيلي أو لمصلحة الإسرائيلي عبر الأمريكا، منذ خطاب القسم والانقلاب عليه إلى الإشراك مدني في المفاوضات، إلى أننا لا نفاوض تحت النار، إلى أننا لن نفاوض الإسرائيلي مباشرة لأن هناك احتلال إلى آخره. دائما كانت السابقة أنه يكون غلبة الإسرائيلي، وهذا أمر مفهوم، يعني من يسير بهذا المسار يصل إلى هذه النتيجة. بالنسبة ما الذي يعول عليه، أولا يجب أن أؤكد على مسألة، على أن رفض المفاوضات المباشرة وهذا المسار الذي تسلكه الحكومة اللبنانية لا ينبع فقط من وجود بدائل أخرى، لا، هو بذاته عقيم، يعني سواء نظريا سواء كان هناك بدائل أخرى أم لم يكن، هو هذا المسار عقيم لأنه يشرعن الاحتلال، يمنحه ما لم يستطع أن يحصل عليه بالميدان، يعني أقصى ما يمكن أن يتخيله الإسرائيلي حصل عليه في هذه، من مشروعية الاحتلال إلى مشروعية العدوان إلى عدم حق التقاضي وعدم الشكوى إلى إلى إلى آخره. هذا من جهة. من جهة أخرى، من شرط تحديد البدائل الأخرى، دائما خاصة الرئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية بيقول أنه أعطونا بديل، شرط تحديد البديل أن صاحب القرار السياسي يتمتع بالاستقلالية، يتمتع بالصلابة، يتمتع بالقرار الحر، وليس أن يكون مصغيا للمطالب الأمريكية، وإلا إذا كان لم يتمتع بذلك هو لا يستطيع أن يرى، أصلا لن يرى أن هناك بديلة. يعني ما هذه، يعني لأنه عندما يحكى عن الموازين القوى، جزء من الموازين القوى هو القرار السياسي، هو جزء أساسي. أما على مستوى البدائل، دائما ما يقدم بحزب الله وكأنه يرفض المفاوضات، يرفض الدبلوماسية، لا، ما حدا يرفض الدبلوماسية، بس لأنهم يحاولون أن يشوهوا موقف حزب الله. حزب الله يقول التزموا النهج الدبلوماسي وفق ما يعني موافقة أغلبية اللبنانيين، من ضمنهم شعبية المقاومة، جمهور المقاومة، يعني المفاوضات غير المباشرة، بالاستناد إلى ما علاقات لبنان الإقليمية، بالاستناد إلى المتغيرات الإقليمية الإيراني الأمريكي، بالاستناد إلى المقاومة، بالاستناد إلى صلابة القرار السياسي، بالاستناد إلى الوحدة الداخلية. هذا خيار، ولكن أن نقدم للإسرائيلي ما يريد وما يطمح إليه ونتبنى الأهداف، ونتبنى الأهداف، حتى في نص حرفيا بقلب الإطار بيقول تبنى الطرفان الإسرائيلي والأمريكي هدف مشترك يتمثل بإقامة لبنان آمن والجماعات المسلحة، يعني قصدنا المقاومة. تخيلي أنه نحن قدمنا سلطة تتبنى الهدف الإسرائيلي، تتبنى الأدوات الإسرائيلية، وتتبنى الاستراتيجية الإسرائيلية بذريعة أنه لا بديل. ما في بديل تقول لا، على الأقل يفترض أنه أنا واحد محتلني ومش قادر أدفعه، بقول له لا، هذا حد الأدنى. لكن لا يجرؤون ولا يملكون حرية القرار التي تمكنهم بالقول لا.
3: ولكن دكتور عارف العبد، يعني ما قاله رئيس الحكومة يعني فيه وجهة نظر أيضا، يعني اعذرني سيد علي حيدر، أنكم تحاضرون باستقلالية القرار، وقرار حزب الله أيضا ليس لبناني.
5: أنا أعتقد ما قاله اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رد على كل هذه المطارحات بما فيها على مطارحات حزب الله وعلى المطارحة التي يطرحها زميلي. المسؤولية الكبرى تقع على حزب الله الذي تفرد بالقرار وجر لبنان إلى حرب غير مدروسة، مما أحكم القبضة الإسرائيلية بلبنان احتلالا وتدميرا وترميدا للقرى. هذا هو المشكلة الكبرى، لا نضيع البوصلة. المشكلة أن حزب الله تفرد بالقرار ودفع لبنان إلى عمق الحفرة التي نحن فيها. لذلك كل ما قيل وكل ما سيقال لا يبرر خطيئة حزب الله والخطأ الاستراتيجي التكتيكي الذي ارتكبه بحق لبنان من أجل إيران. هذه هي المشكلة الكبرى. كيف سيخرج لبنان؟ يحاول، قد ينجح وقد لا ينجح، بس المشكلة ليست في الدولة، المشكلة في من تخيل أنه قادر على الردع وتبين أنه لا غير قادر على الردع ولا على المواجهة. هذه هي المشكلة، وتسبب إعادة احتلال الجنوب.
3: طيب بدقيقتين وزعها بينكما، فرص حوار لبناني داخلي اليوم كيف يمكن أن يتحاور الطرفان؟
5: أنا لا أعتقد أن الحوار قابل للنجاح في ظل هذه المواقف. التجارب مع حزب الله لم تثبت نجاحها بالحوار. لا أحد يتحاور مع شخص يضع بندقيته على الطاولة. عندما يصبح اللبنانيون سواسية أطراف سياسية متساوية ممكن أن ينجح الحوار، باستثناء ذلك ما أحد يعول على ذلك.
6: دغري، عندما تأتي السلطة اللبنانية وتدخل إسرائيل إلى المعادلة الداخلية اللبنانية لحد أدنى من التوازن، حزب الله يحتاج إلى السلاح في مواجهة الإسرائيلي، لأن السلطة اللبنانية استعانت بإسرائيل على جزء من شعبها. هذا من جهة. من جهة ثانية مسألة الأعذار وما الأعذار، هذه نحن عندنا تجربة عشرات السنين مع الإسرائيلي. يعني حرب 56 ما كان بدها عذر، حرب 67 ما كان بدها عذر، حرب 82 ما كان بدها عذر، محاولة اغتيال سفير إسرائيلي بآخر الدنيا وانجرح وقتها، مات من كم يوم، يعني من كم شهر أو أكثر شوي. وبالتالي هذه سياسة الأعذار هي تبرير للخضوع أمام الإسرائيلي والأمريكي تحت حجة أنه ما نش نعطي أعذار. طب ماذا عن الفخ الاستراتيجي الذي ينصب لنا تحت عنوان من قدم أعذار؟ شو يعني من قدم أعذار؟ يعني من واجه، يعني من دافع. ثانيا أنه التاريخ عند البعض عند السلطة يبدأ باثنين أعذار، بس 15 شهر يقتل الشباب والنساء والأطفال على الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات وفي بيوتهم، هون لا حرام، بالعكس نتباهى، يتتباهى السلطة أنه ولا رصاصة طلعت من لبنان، هولي مش ناس هولي، بس أن ترد ببضع صواريخ في توقيت ما ساعتها هون المصيبة.
5: طبعا أنا لا أوافق على كل هذه المطارحة من
3: زمان. شكرا جزيلا لكما الدكتور عارف العبد والسيد علي حيدر، شكرا لكم مشاهدينا. الآن إلى غزة، وهذه النافذة من القطاع يقدمها الزميل غازي العلول. إليك غازي.
7: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من مدينة غزة. شهد قطاع غزة اليوم تشييع جثامين 112 جثمانا لشهداء ارتقوا خلال الحرب في بدايتها من عائلتي أبو شريعة والحسينة في غارات استهدفت مبان سكنية بالنسبة لهاتين العائلتين في منطقة حي الصبرة بمدينة غزة. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء بعد نحو 3 أعوام من استهدافهم. حيثيات هذا المشهد وتفاعلاته تنقلها لنا الزميلة نور خالد من خلال هذا التقرير.
8: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
9: الله أكبر.
8: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: فإن سقط الجسد فالروح تبقى.
8: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
10: اليوم نحن حزنون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء، لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى يكرموا بهذا المشهد العظيم.
8: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
11: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
8: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
12: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
8: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
13: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
7: للحديث حول هذا الحدث البارز أرحب بضيفي هنا، طبعا محمود بصلة المتحدث باسم الدفاع المدني، أهلا بك، وكذلك الأستاذ سمير المناعمة المحامي والناشط الحقوقي. ولو بدأت معك سيد محمود فيما يتعلق بهذه المهام التي تقومون بها، طواقم الدفاع المدني تواجه الكثير من الصعوبات، ما هي؟
11: يعني هو بشكل مؤكد طواقم الدفاع المدني يقع على عاتقها قضية انتشال الضحايا، فيما خصوص بما أننا نتحدث على انتشال الضحايا، مهمة صعبة جدا ومهمة معقدة. هناك 8000 جثمان موجودة تحت أنقاض البنايات المدمرة، هذه الجثامين تحتاج إلى أن يتم إخراجها، وهذا طبعا نداءات نتلقاها من العائلات شبه يومي، تتواصل معنا العائلات حول هذه القضية. وبالمناسبة اليوم أكثر من 150 نداء استغاثة فقط في قضية انتشال الضحايا بعد الحدث الكبير الذي حدث في مدينة غزة وتشييع جثامين 112 جثمان من عائلة أبو شريعة والحسينة. بدأت العائلات الآن وفتح جروح جديد، وهذه العائلات تطالب بقضية الانتشال، لكن بكل أسف المشروع الموجود بين أيدينا الآن هو مشروع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مدة هذا المشروع 800 ساعة عمل، بمعنى أنه إحنا استهلكنا من هذه الساعات 136 ساعة فقط مع عائلة أبو شريعة على مدار 17 يوما. وهناك أيضا عوائل أخرى الآن قمنا فيها في السابق والآن أيضا، يعني الطواقم تعمل. واليوم بالمناسبة تم انتشال من عائلة أخرى 8 من الضحايا، وبالتالي قضية الانتشال الآن نعمل فيها بناء على الساعات التي حددت لنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
7: كثير من الصعوبات في هذا الإطار
11: بشكل ولكن مؤكد.
7: أريد أن أبحث ذلك قانونيا فيما يتعلق بالبعد القانوني، ماذا يعني أن تبقى الجثامين لكل هذه السنوات تحت الأنقاض قانونيا؟
14: يعني بقاء هذه الجثامين لهذه المدة الطويلة هو دليل واضح على الإبادة الجماعية التي وقعت في قطاع غزة، ودليل أيضا على فجور هذه الدولة الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. بقاء هذه الجثامين يعني أن هناك منع للأطقم الدفاع المدني من الوصول لهذه الجثامين، وهو سلوك غير مفهوم، وهو سلوك يضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية أو الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وبالتالي هذه أعمال وحشية، هذه أعمال لا يمكن أن يقبلها القانون الدولي. القانون الدولي واضح، وضع قيود على سلوك القوات المتحاربة، على سلوك القوات القائمة بالاحتلال، وبالتالي لا يجوز لها بالمطلق أن تقوم بهكذا إجراءات وهكذا سلوكيات، أن تبقى الجثامين لمدة حوالي ثلاث سنوات. هذا وقت طويل جدا، وبالتالي هذا دليل جديد على هذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة. وبالتالي نحن على الدوام نقول بأن هذه السلطات تمارس إبادة جماعية في قطاع غزة. المشهد كل يوم نكتشف
7: يتعقد أكثر، ولكن يعني سيد محمود الآن نتحدث عن 3 سنوات ولا زالت الجثامين تحت الأنقاض بما فيها كذلك المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه بطبيعة الحال تصعب العمليات. ما هي القدرة لديكم الآن وفق الإمكانيات؟ تتحدث الزميلة نور في تقريرها عن أن حفاراً واحداً هو الذي عمل في هذه المهمة.
11: بشكل مؤكد هو المشروع الموجود الآن حفار واحد فقط الذي نعمل فيه. لو بقينا على هذه الطريقة وبهذا الرتم نحن نحتاج إلى سنوات لإنجاح وإنهاء كافة

انتشال كافة الضحايا من تحت الأنقاض، لكن بلا شك أن الضحايا الذين هم تحت الأنقاض ليسوا فقط في المناطق الخضراء، هناك عدد كبير من الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. يعني أنا اليوم في منطقة رفح لوحدها 1400 جثمان، في منطقة الشجاعية كذلك، في التفاح، في شمال القطاع. لكن الأمر الغريب والصعب أننا الآن نعمل في المباني التي لم تسيطر

0: عمليات التعرف وعاجز في عمليات الانتشال، ما بالك في مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال وجرفت المباني ونقلت الركام من منطقة إلى أخرى، بمعنى أن هناك آلاف من الضحايا حتى لو سمح لنا العمل في المناطق الصفراء لن نجد لهم أثر، اختفت ملامحهم بشكل كامل. واليوم التقارير التي تخرج التقارير الدولية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ كميات من الركام والكتل الخرسانية.
1: المركز الأورومتوسط أصدر بيانا بهذا الخصوص يتحدث عن نقل الركام بالضبط. يعني إخفاء الأدلة فيما يتعلق واضح. بهذا الشق، ما الذي يترتب سيد سمير من مسؤوليات قانونية على الاحتلال في هذا الإطار؟
2: أنا أعتقد أن سلوك قوات الاحتلال في هذا الجانب هو يعمد إلى إخفاء الأدلة، وإخفاء الأدلة أيضا هو يأتي في سياق الجريمة. سلطات الاحتلال تحاول دائما أن تخفي جرائمها في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي كل هذه الإجراءات هي تندرج ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لأحكام ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي وجب على المجتمع الدولي أن يقوم بتدخل، أن يتخذ إجراءات حاسمة ومؤثرة من أجل كف أو من أجل غل يد سلطات الاحتلال عن هذه الجرائم. نحن لا نزال يعني نجهل على العديد من الجرائم التي وقعت في قطاع غزة. اليوم على سبيل المثال 112 جثمان تم تشييعهم، الجهات الرسمية تتحدث عن آلاف لا يزالون تحت الأنقاض. وبالتالي من الناحية القانونية نحن نتحدث عن جرائم مكتملة الأركان. إخفاء الأدلة أو حتى القيام بمنع أجهزة الدفاع المدني من الوصول إلى أماكن وجود الجثامين أو منع إدخال المعدات اللازمة.
1: إذن مسؤوليات كثيرة وكبيرة، ولكن ما الذي تحتاجونه اليوم كدفاع مدني للوصول إلى هذه الجثامين؟ كمعدات بلغة الأرقام لو تحدثنا.
0: يعني بشكل واضح نحن في الدفاع المدني وضعنا خطة تقريبا في منتصف 24، وقلنا أنه كيف يمكن أن ننهي ملف الضحايا. توفير 10 حفارات في قطاع غزة مع 10 جرافات مع 10 شاحنات لنقل الركام على مدار 3 شهور ننهي هذا الملف بشكل كامل في قطاع غزة، لكن عدم توفر هذه المعدات والبقاء بحفار واحد بهذه الطريقة نحتاج إلى أكثر من 3 سنوات حتى ننهي هذا الملف. الإشكالية كلما امتد هذا الوقت وكلما زاد هذا الوقت على الجثامين تختفي الملامح، تختفي حتى لو هناك عظمة موجودة، هناك رفات، لكن هناك إمكانية أن نتحصل على شيء، لكن كلما زادت المدة تختفي الآثار بشكل كامل. لذلك نحن الآن بحاجة ماسة إلى أن تدخل 10 جرافات 10 حفارات 10 شاحنات حتى نقول أننا بدأنا بالفعل في عملية الانتشال داخل قطاع غزة بالطريقة التي يريد الدفاع المدني.
1: في سؤال أخير أستاذ سمير، استهداف مربعات سكنية حدث تكرر كثيرا خلال الحرب، قانونيا كيف ينظر إلى هذا؟
2: يعني استهداف الأعيان المدنية واستهداف الأشخاص المدنيين هو يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. الأشخاص المدنيين هم أشخاص محميين يجب عدم المساس بهم ويجب عدم التعرض لهم. الحديث عن أو قيام سلطات الاحتلال بمحو مربعات سكنية بأكملها هذا دليل واضح على أن هذه الدولة ارتكبت إبادة جماعية، على أن هذه الدولة ماضية في تحديها لأحكام القانون الدولي، ماضية في إصدارها لأحكام القانون الدولي وللمجتمع الدولي بشكل كامل. هي تتجاهل كل النداءات التي تطلقها الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وبالتالي هذا دليل واضح ينبغي على الأجسام المتخصصة، ينبغي على الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي بأن تقوم باتخاذ إجراءات مؤثرة وحاسمة. لا يمكن بقاء الحال على هذا النحو. نحن نتحدث عن جرائم فاقت الخيال، وبالتالي ما غزة أصبحت مدينة للموت. لا يمكن بقاء الحال على هذا.
1: دهمنا الوقت الأستاذ سمير المنعم، أشكركم جزيل الشكر. الأستاذ المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، وكذلك الأستاذ سمير المنعم الناشط وفي مجال حقوق الإنسان. لا تعتبر عملية انتشال جثامين 112 فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب نهاية الحكاية، بل ثمة آلاف المفقودين تحت الأنقاض ينتظرون أن تنتشل جثامينهم من تحت ركام بيوتهم المدمرة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة من غزة. نعود وإياكم إلى الاستوديو والزملاء في الدوحة. إلى ميادة.

0: شكرا لك غازي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في قطاع غزة وللأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. في التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل رفضت الموافقة على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة وحصر السلاح. أضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب من الخطوط في القطاع حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل. يأتي هذا بعد يوم من زيارة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة لإسرائيل ولقائه نتنياهو لبحث خارطة الطريق ومسار الانتقال إلى المرحلة الثانية. في تطورات التصعيد في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. قبل هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن بأمان، وإن واشنطن منخرطة في تلك المناقشات والمفاوضات. وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق قريبا يمهد لمحادثات بشأن النووي. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. في الملف اللبناني، اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بمشاركة مسؤولين عسكريين من الطرفين. الخارجية الأمريكية علقت على المحادثات بالإعلان عن أنها ستستمر حتى 6 أغسطس الجاري، وبأن واشنطن ملتزمة بتقديم دعم كامل للقضاء على التهديد الأمني على إسرائيل وإعادة سلطة لبنان على الجنوب. من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع اللبنانيون ثمنها الباهظ. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، سيكون معنا بعد قليل. وأبدأ معك إلياس كرام، و نقف بداية على هذا الرفض الإسرائيلي الآن المعلن من قبل نتنياهو، هل يعيد خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
1: ربما ذلك، ولكن دعينا مجددا نشير إلى أن هذه الكلمة هي في غاية الأهمية، وهي ترسم معالم المرحلة المقبلة بشكل كبير. وصحيح بأن نتنياهو لأول مرة يقولها بشكل علني بأنه يرفض مسودة الاتفاق التي أرسلت لإسرائيل، ويؤكد بأن إسرائيل أرسلت التحفظات أو الملاحظات عليها. وهو عندما تحدث جاء هذا الكلام في الترتيب الثالث، لكن نحن نضعها في الترتيب الأول لأنها هي خلاصة وأهم ما قاله في هذه الكلمة المقتضبة، التي واضح بأنه يوجهها تحديدا للمجتمع الإسرائيلي ولمجتمع ناخبيه، لأن من يصورها هو تحديدا مساعده الشخصي، وهو يسأله سؤال ويقول بأن هنالك عتب كبير عليك كرئيس للحكومة وعلى الحكومة بأنها تقدم تنازلات وتنسحب. فهو يأتي في هذه الكلمة المقتضبة ليوضح الخطوط العريضة لإسرائيل، وفي آخرها هو يقول بأن إسرائيل رفضت المسودة التي أرسلت لإسرائيل وأنه أرسل الملاحظات الإسرائيلية عليها. النقطة الثانية التي لا تقل أهمية هو أن نتنياهو يؤكد بشكل قاطع بأن إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الموجودة عندها حاليا في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من السلاح. وهنا ثارت كثير من التساؤلات حول ما هي هذه الخطوط، لأن إسرائيل كانت تحتل 53% من قطاع غزة عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ثم تقدمت إسرائيل واحتلت في الشهور الماضية 60%، يعني دفعت الخط الأصفر نحو الغرب، والآن هم يتحدثون عن خط أصفر جديد تسيطر إسرائيل بموجبه على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. وعن هذا الخط نتنياهو يتحدث ويقول الخطوط الحالية لن ننسحب منها قبل تجريد حماس من السلاح. الآن انظر إلى هذه الجملة التي هي في غاية الأهمية والتي سوف تنعكس على مسار الأحداث في قادم الأيام. هو لا يقول بشكل صريح وواضح لا للرئيس ترامب، هو يقول بأن الرئيس ترامب وفريقه يعتقدون بأنه بالإمكان دفع حماس للتجرد من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح، ونحن نعطيهم ليجربوا، فليجربوا ذلك. بمعنى أن إسرائيل لن تعرقل مساعي الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، لكنها تضع تحفظاتها التي هي بالأساس هذه الملاحظات وهذه التحفظات عمليا تنسف المسودة التي أعلن عنها، لأنه كان الحديث عن انسحاب تدريجي من قطاع غزة مقابل عملية تفكيك حماس من سلاحها. وبالتالي هذه العقبات التي يضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأنها أن تنسف كل هذه المسودة من مضمونها. بالأمس رأينا أن هنالك حتى تماهٍ من جانب الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف الذي التقى بنتنياهو عندما قال بأن عملية الانسحاب من قطاع غزة مطلوبة من الإسرائيليين فقط بعد تجريد حماس من السلاح.
0: الآن هذا أضاف أيضا السلاح الخفيف.
1: بطبيعة الحال إسرائيل عندما تتحدث عن تجريد السلاح هي تتحدث حتى عن السلاح الشخصي الكلاشنيكوف، وتتحدث أيضا عن الأنفاق، هي تريد الخرائط للأنفاق الهجومية التي لم تدمرها بعد والتي لم تصل إليها بعد. وهنالك موقف إلى حد كبير متماهن بين السياسة والعسكر في إسرائيل حول هذه النقاط. غدا سوف يعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير جلسة مع القادة الكبار في هيئة الأركان لتحديد الخطوط الحمراء من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية لمسودة الاتفاق المتعلقة بموضوع غزة. ومن بين هذه النقاط الجيش الإسرائيلي يشدد على النقاط التالية: أنه لن يكون هنالك أي انسحاب من قطاع غزة ولو حتى انسحاب تدريجي قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل، وأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يتمتع بحرية العمل العسكري لمنع أي تهديد سواء كان ذلك على جنوده أو على المواطنين الإسرائيليين. والنقطة الثالثة وهي بطبيعة الحال محل جدل كبير في داخل إسرائيل هي مسألة السلاح الذي يسلم، إن سلم من هي الجهة التي ستتولى؟ الجيش الإسرائيلي يقول أنه بالمطلق لن يكون تسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، ولن يخزن، هم يريدون تفكيكه وتدميره وتسليمه إلى جهة غربية. لذلك حديث نتنياهو اليوم هو بشكل مباشر عن رفض هذا الاتفاق، ويقولها صراحة وعلنا، واضح بأن من كلامه ومن تصريحاته هو يوجه هذا الحديث للمجتمع الدولي للإدارة الأمريكية، لكن بالأساس هو يوجه هذا الحديث أيضا للداخل الإسرائيلي وتحديدا لناخبيه من اليمين.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. انضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نذكر فادي بذلك الاحتفال الذي كان في تصريحات المسؤولين الأمريكيين بخارطة الطريق عندما تم التوقيع عليها من قبل المقاومة، والتي تضمنت أيضا وفق المقاومة تنازلات.
2: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطر ما حصل من ناحية موافقة حركة حماس والفصائل على خارطة الطريق هذه من أجل تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطاع غزة. رئيس ترامب بنفسه قال إن هذا اختراق تاريخي، وكان هناك احتفاء كبير من قبل الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة على قاعدة أنها سوف تضع عمليا إجراءات من أجل البدء بتطبيق هذه المرحلة الثانية، وإن كانت خلال الفترة الماضية منذ إنشاء مجلس السلام ومنذ الإعلان عن خطة الرئيس دونالد ترامب من 20 بندا هناك انتهاكات إسرائيلية متواصلة داخل قطاع غزة، هناك ارتفاع متواصل في أعداد الشهداء، وفضلا عن مسألة التدمير الممنهج داخل قطاع غزة، وسط شكوك أن إسرائيل تحاول من خلال هذه العمليات تبديد أي دلائل على مسألة اتهامات موجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهذا ما أعرب عن القلق إزائه المتحدث أو نائب المتحدث باسم الأمين عام للأمم المتحدة اليوم بصدد التقارير حول الإجراءات الإسرائيلية. لكن كان اللافت من قبل الإدارة الأمريكية مسألتين أساسيتين، الأول هو الصمت الذي أعقب الرد الإسرائيلي العملي على هذا الاختراق التاريخي وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب، والتوصل إلى اتفاق على خارطة الطريق أو قبول الجانب الفلسطيني المعني أي المقاومة الفلسطينية حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة بهذه الخارطة، طبعا في إطار شروط وفي إطار تنازلات تحدث في حينها حماس حركة حماس عنها. التصعيد الإسرائيلي الذي جاء في إطار 48 ساعة من القصف المتواصل داخل القطاع والصمت الأمريكي إزاءه كان دليل، بمعنى الإدارة الأمريكية امتنعت عن توجيه أي انتقادات علنية للجانب الإسرائيلي إزاء هذه الخطوة، وإن كانت هناك مساعي من خلال الزيارة التي قام بها ممثل مجلس السلام لادينوف وأيضا المسؤول الأمريكي في إطار المجلس السيد لايت هاوس، واللقاءات التي حصلت في إسرائيل والتي قال لادينوف في بيان أو مجلس السلام في بيان أن ليس هناك من يجادل أو من يعارض فكرة أنه ينبغي أن يكون هناك نزع لسلاح حركة حماس وإجراءات أخرى على الأرض، وإن كان لادينوف أصدر بيانا انتقد فيه الإجراءات الإسرائيلية أو التصعيد في إسرائيل في قطاع غزة العسكري من قبل إسرائيل، والذي اعتبر أنه يهدد خارطة الطريق، ولكن لم يبدو أن هناك أي إجراءات عملية في هذا الاتجاه. امتناع الولايات المتحدة عن توجيه انتقادات علنية من ناحية، وأيضا البيان الذي قد يوصف بأنه لا يرقى إلى الطموحات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي من قبل مجلس السلام تحديدا في الخطوات المطلوبة، وتركه مجالا مفتوحا أمام تأويل إسرائيلي لكيفية تطبيق خارطة الطريق، وأيضا من ناحية قول إسرائيل أنه لن يكون هناك انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس والمقاومة، وقول حماس في المقابل أن مسألة نزع السلاح مشروطة أيضا بالانسحابات الإسرائيلية، خصوصا أن إسرائيل تجاوزت واحتلت أراضي إضافية خارج إطار الخط الأصفر الذي كانت تحتله. من الواضح أن الإدارة الأمريكية تدرك أن خارطة الطريق هذه ربما تصطدم بمواقف الطرفين وربما برفض إسرائيلي حتى هذه اللحظة، ولم يصدر أي موقف رسمي حتى هذه اللحظة من الولايات المتحدة حول تصريحات نتنياهو، إن كنا تواصلنا مع كل من البيت الأبيض والخارجية للحصول على موقف رسمي.
0: من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، شكرا جزيلا لك. وعلى وقع هذه المواقف يستمر الجانب الإسرائيلي كما ذكر فادي منصور في تصعيده في المشهد في قطاع غزة. حول هذا المشهد التصعيدي واستمرار هذه الخروقات الإسرائيلية أذهب إليك أشرف أبو عمرة، تضعنا في تفاصيله.
3: فعلا ميادة، التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف هنا في القطاع، فخلال ال 24 ساعة الماضية كانت في بداية نهار الأمس الهدوء الحذر هو سيد الموقف، ولكن هذا الهدوء اخترقته الطائرات الإسرائيلية بعد الإغارة بشكل مباشر من قبلها على سيارة مدنية في منطقة النابلسي غرب مدينة غزة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطينيين تم تشييعهم صباح اليوم من هنا من مستشفى شهداء الأقصى. في ساعات نهار هذا اليوم أيضا عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي بالإضافة أيضا للتحركات على الأرض مستمرة حتى الآن. حقيقة رصدنا في خان يونس إطلاق نار باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى إصابة طفل وصل إلى مستشفى ناصر، عاد عن القصف المدفعي الذي لم يتوقف في المناطق الشرقية للقطاع، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على مساحة كبيرة من القطاع تتجاوز 70% حتى الآن. هناك على الأرض أيضا في المقابل تحركات ميدانية للقوات الإسرائيلية بين عملية كر وفر، تقدم القوات الإسرائيلية وتزيح المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية للقطاع، وهذا الأمر بتنا نشاهده وبكثافة مرتفعة حقيقة خلال الساعات الماضية شرق حي الزيتون، شرق مدينة دير البلح، وفي المناطق الشرقية لخان يونس وبالتحديد في منطقة القرارة. القوات الإسرائيلية تسارع الوقت في تمديد الخط الأصفر. خلال أيضا الساعات القليلة الماضية شهدت المنطقة الشرقية لمخيم البريج في وسط القطاع عملية نسف كبيرة، هذه العملية حقيقة حقيقة تأتي على وقع سلسلة عمليات نسف ميادة حصلت خلال الساعات والأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، حيث تسارع في تدمير ما تبقى من بنية تحتية ومن منازل المواطنين حيث تتواجد القوات الإسرائيلية. ولكن في المناطق التي تصنف بأنها مناطق إنسانية وآمنة حقيقة في 30% المتبقية غرب القطاع بشكل كامل، المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم، وخاصة المعاناة الإنسانية لدى النازحين والعائلات الفلسطينية. فحتى هذه اللحظات القوات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية على القطاع، وهذا حذرت منه المؤسسات الدولية وحذر منه أيضا المكتب الإعلامي الحكومي، بالإضافة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال بشكل واضح خلال الساعات الماضية بأن 10% من سكان القطاع هم ذاهبون وبشكل سريع جدا باتجاه المجاعة. 1,400,000 فلسطيني هم على شافة أيضا حافة المجاعة، بالإضافة لانعدام الأمن الغذائي في القطاع، وهذا بتنا نشاهده حقيقة على الأرض من الازدحام والتجمعات الكبيرة أمام التكيات الخيرية التي تعمل في الوقت الحالي، وأمام أيضا صهاريج المياه الكبيرة التي تذهب باتجاه مخيمات النزوح لتلبية احتياجات المواطنين الكبيرة في الوقت الحالي.
0: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. معنا الآن مدينة غزة سيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد أحمد، وما الذي يعني هذا الرد الإسرائيلي الآن؟
4: أسعد الله مساءكم. أعتقد أن هذا الرد الإسرائيلي هو رد يهدف بالمعنى الفعلي إلى تفريغ خارطة الطريق من مضمونها دون الدخول في اشتباك سياسي مع الولايات المتحدة. يقول بنيامين نتنياهو أن هناك ملاحظات على خارطة الطريق، أي أنه عمليا سيغرق خارطة الطريق بالعديد من الملاحظات التي تفرغها من مضمونها، تخرجها عن سياقها الفعلي، تحرم المقاومة من جوهر خارطة الطريق. المقاومة قدمت الكثير من المرونة والكثير من التنازل، لكن مقابل شيء واضح وصريح أن إسرائيل تلزم بالتزامات المرحلة الأولى بشكل كامل وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأن تطبيق الخطوات يجري خطوة مقابل خطوة وبشكل تدريجي وبالتزامن دون أن يكون هناك التأطير الإسرائيلي لشكل اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه اتفاق من طرف واحد تقدم فيها المقاومة كل ما عليها، بينما إسرائيل لا تلتزم بأي شيء. لذلك المقاومة كانت حريصة أن هناك لجنة للتحقق تشرف على تنفيذ كل خطوة قبل الانتقال للخطوة التالية، وقبل البدء في أي من هذه الخطوات على إسرائيل أن تنجز كافة الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى، وفي مقدمتها تفكيك الوقائع التي فرضتها على الأرض، أي الانسحاب من 70% من مساحة القطاع إلى الخط الأصفر والجهوزية للانسحاب من الخط الأصفر بشكل تدريجي. وهناك مفترض تفاوض خلال 14 يوم القادمات على الجدول التنفيذي لتطبيق هذا الأمر، والجدول التنفيذي الذي يقترحه السيد ميلادونوف يقول أن هناك عملية متدرجة تبدأ من رفح ومن ثم خان يونس ومن ثم تنتقل إلى الشمال وغزة وتنتهي في المنطقة الوسطى، أن عملية الانسحاب وعملية حصر وتجميع السلاح يجب أن تكون متزامنة وتنتشر في حين وقوة الاستقرار الدولية وتنتشر أيضا القوة الأمنية للجنة التكنوقراط. كل هذه التفاصيل هي منصوص عليها في الاتفاق، والمقاومة الفلسطينية سبق وأن أتمت الاتفاق مع مجلس السلام ومع المبعوث الأمريكي الذي شارك في المفاوضات على قاعدة واحدة، أن هذا الاتفاق عندما يتم يغلق بشكل كامل وهو غير قابل للتفاوض من جديد، أي أن الملاحظات الإسرائيلية التي يتم الحديث عنها لم يكن هناك أي تفاهم مع المقاومة بأن هناك ملاحظات ومن ثم سيعود الأمر للنقاش من جديد. والموقف الأمريكي كان يقول بوضوح أن إسرائيل قدمت موافقة مسبقة على خارطة الطريق. أعتقد أن بنيامين نتنياهو يحاول الآن التلاعب بكل التفاصيل لأنه لا يريد الانسحاب من غزة، لا يريد بأي شكل من الأشكال تقديم أي التزام، ولا يريد إيقاف الكارثة الإنسانية ولا حتى وقف حرية الحركة لجيش الاحتلال.
0: يحاول القيام به بالفعل نتنياهو دكتور مهند من خلال هذا الرفض؟
5: كان متوقع، وهذا قلنا قبل 3 أيام عندما تم التوقيع على هذا الاتفاق خارطة الطريق، أن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، لأنه الهدف الإسرائيلي من غزة الآن ليس نزع السلاح، هذه مجرد ذريعة. الهدف الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من قطاع غزة. إسرائيل تريد بقاء احتلالها في قطاع غزة وتريد أن توسع هذا الاحتلال، ولذلك أي مسألة متعلقة بانسحابها من قطاع غزة إسرائيل سوف ترفضها، أيضا بذريعة نزع السلاح، وأيضا بذريعة أن ما قدم في خارطة الطريق لا يستجيب للمصالح الإسرائيلية، وأن هنالك في فرق بين التخزين وبين التدمير، أن إسرائيل تريد التدمير. الدخول في هذه المصطلحات والدخول في التحفظات والملاحظات الإسرائيلية كلها تهدف إلى أمر واحد، منع الانسحاب من قطاع غزة. وهنا أريد أن أقتبس ما قاله وزير الدفاع إسرائيل كاتس، هو أرجوز هذا بس أهميته أنه يكشف ما هو غير منطوق في السياسة الإسرائيلية. قبل ثلاثة أيام كان له مقابلة، عدة مقابلات طبعا، ولكن كان له مقابلة في القناة 14 وقال بشكل واضح نحن لن ننسحب من قطاع غزة للأبد للأبد. وهذا معناه أن هذه الحكومة لا تريد الانسحاب، تريد أن تبقي احتلالها، تريد أن تعيد الاستيطان إلى قطاع غزة، وذلك سوف تفشل أي حل

0: يمكن أن يطرح أو أي تقدم يمكن أن يطرح في قطاع غزة فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من القطاع. ولذلك الخطة الأصلية كانت تتحدث عن تزامن نزع سلاح انسحاب إسرائيل. الآن إسرائيل تقول لا، انزعوا السلاح ببداية ثم ننسحب. طبعا لن تنسحب بعد ذلك. يعني حتى لو افترضنا جدلا أنه الفصائل الفلسطينية نزعت سلاحها وتم تدمير السلاح في قطاع غزة كما تريد إسرائيل، أيضا إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، لأن المسألة الأساسية الآن في تصوري هي الانسحاب وليس السلاح.
1: هل يتعامل نتنياهو بريحية الآن في هذا الرفض أم أنه يخالف ما تريده الولايات المتحدة وترامب؟ بالنظر إلى كما ذكرنا قبل قليل هناك كان حالة احتفاء بهذه الخارطة بهذه الصيغة التي خرجت بها.
0: نعم، ولكن هذا الأمر أيضا كان في اتفاق أكتوبر عام 2025، بمعنى أن السياسة الإسرائيلية في التعامل مع هذه الاتفاقيات مع هذه التسويات سواء في غزة أو في لبنان هي قبولها مبدئيا والاعتراض على التفاصيل. وهذا ما كان في لبنان وهذا ما كان أيضا في قطاع غزة. وذلك نتنياهو يقول أن رئيس ترامب وطاقم يعتقدون أنه يمكن أن نزع سلاح حماس، نحن سوف نرى ذلك. وطبعا هذا الأمر فيه الكثير من التشكيك وفيه الكثير من المماطلة والتحفظات التي سوف تنهي هذه الخارطة من أجل التقدم. وذلك إسرائيل هذا هو تعاملها مع هذه التسويات وهذه الاتفاقيات. وهذا الأمر كله بهدف أن إسرائيل تريد الحفاظ على المناطق الأمنية العازلة. غزة أكثر أهمية من حيث أنها أيديولوجية أيضا، معنى أنك في تفكير أيديولوجي فيما يتعلق بغزة بالاستيطان. ولذلك نتنياهو وحتى لو ترامب فرض عليه هذه الخارطة أيضا نتنياهو لن يستجيب له.
1: سيد أحمد الطناني، فيما يتعلق بدور مجلس السلام، هل هو يعقد أم يحل المسألة عندما نتحدث عن ما أضيف بالأمس من تفاصيل تقول المقاومة أنها لم تكن كما اتفق عليه؟
2: يعني حتى الآن دور مجلس السلام واضح، هو مجلس منحاز لإسرائيل يتبنى الرواية الإسرائيلية ومستعد دائما للتدخل لإعادة تأطير كل النصوص والتفاصيل بما يخدم الرواية الإسرائيلية وما يخدم الموقف الإسرائيلي، وحتى أكثر تقدما من ذلك في الحياز بما يخدم المصلحة السياسية لبنيامين نتنياهو. كل البيان الذي أخرجه مجلس السلام بالأمس يهدف بدرجة أساسية إلى أرضاء بنيامين نتنياهو، تخفيف الضغط عليه بالمعنى السياسي وتملكه كل ما يريد للتنصل من هذا. وسبق ذلك البيان الذي خرج من السيد ميلادونوف ردا على المجازر التي جرت في قطاع غزة، تحدث عن اعتداءات، تحدث عن قصف لمستودع الأدوية دون نسب هذه الاعتداءات إلى فاعلها وكأنها من فاعل مجهول، وكأن الطائرات التي تقصف قطاع غزة طائرات مجهولة الهوية وبحاجة للتحقق، وكأن هناك طرفين يتبادلون الضربات، بينما الواقع يقول أن الطرف الفلسطيني منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق لم يسجل عليه خرق واحد، بينما إسرائيل لم يسجل عليها أي التزام بهذا الاتفاق. هذا المنطق المنحاز والذي يصدر بيانات فيها من النفاق وفيها من المواربة هو موقف يعني ومنطق مشكوك به وموقف منطق غير نزيه، ويعارض التفويض الذي فوضه مجلس الأمن لمجلس السلام ليكون مشرفا على تنفيذ هذا الاتفاق. وأعتقد أن البيان الذي صدر عن الوسطاء بالأمس كان ردا على بيان مجلس السلام، وهو نوع من المكاشفة من الوسطاء مع الرأي العام الدولي تجاه ما يجري بالمعنى الفعلي في قطاع غزة، تجاه ما يجري من عدم التزام إسرائيلي. وأعتقد أنه موقف يجب أن يبنى عليه بالمعنى العربي والإسلامي لتشكيل موقف إقليمي أوسع يضغط على الولايات المتحدة لتصويب بوصلة مجلس السلام، أولا ليكون المجلس بالمعنى الفعلي يرعى هذا الاتفاق، أو يتم تغيير ممثليه حتى يكون هذا المجلس يقوم بدوره بشكل حقيقي ولا يتورط هذا المجلس بتوفير غطاء للإبادة. لأن ما يجري منذ أكتوبر حتى الآن أن هذا المجلس يوفر الغطاء لكل الانتهاكات الإسرائيلية ولا يضغط على إسرائيل بالشكل اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق.
1: المعطيات سيد أحمد طناني، ما خيارات المقاومة؟
2: يعني أولا اسمح لي أن أقول أن المقاومة لم تتفاجأ من السلوك الإسرائيلي، وكان عندها تقدير مسبق بأن إسرائيل ستحاول أن تفرغ هذا الاتفاق من مضمون وأنها لن تلتزم بأي شيء، لذلك هي كانت دقيقة في مطالباتها للوسطاء ولمجلس السلام وحتى للمبعوث الأمريكي الذي شارك في المفاوضات أنها معنية أولا بإلزام إسرائيل بالتزامات المرحلة الأولى، لأن هذا اختبار عملي وفعلي لحجم الضغط الذي يمكن أن يمارس. الوسطاء العرب قالوا للمقاومة الفلسطينية، قالوا لحركة حماس وافقي على خارطة الطريق ومن ثم ما سترين ضغطا حقيقيا على الولايات المتحدة وعبر الولايات المتحدة على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ هذا الاتفاق. وهذا ما فعلته المقاومة فعليا، قدمت تنازلات جوهرية وكبيرة حتى أنها قبلت أن تقدم مقاربة لها علاقة بسلاح المقاومة، وهذا أمر كان مرفوض بشكل كامل لأنها تريد أن تسلح الوسطاء بموقف يعني فيه من المرونة ما يمكن أن يسمح بتشكيل جبهة ضغط حقيقية على الولايات المتحدة، وهي

0: الآن بانتظار أن يوفي الوسطاء وتوفي الدول العربية والإسلامية بهذه الالتزامات، وستكون الأيام القادمة هي محطة الاختبار الأساسية.
1: المرحلة القادمة دكتور مهند، ما الذي تحمله بالمنظور الإسرائيلي؟
2: المرحلة القادمة هو بداية بناء قواعد عسكرية ذات طابع استيطاني في قطاع غزة، وتثبيت الحدود بعد توسيعها، تثبيتها كحدود ثابتة إسرائيلية في داخل القطاع. ولذلك إسرائيل تدمر كل شيء في المناطق الصفراء، لأنها تريد هذه المناطق خالية من السكان لكي تتحول لاحقا إلى مناطق إسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكر موصول لك مدينة غزة سيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى التطورات في المنطقة والمتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية والمشهد في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك عمر هواش، آخر المواقف الإيرانية والمتعلقة تحديدا بهذه المحادثات الدائرة مع عمان بخصوص مضيق هرمز، هناك تأكيد أنها مستمرة وأنها إيجابية، ما المزيد؟ عذرا منك قبل أن تجيبني عمر، هذا الخبر العاجل الآن وفق مسؤول أمريكي للجزيرة، أي مسارات مؤقتة في مضيق هرمز ستكون بلا عوائق أو تصاريح أو موافقات أو رسوم؟ ويضيف المسؤول الأمريكي للجزيرة، التقارير بشأن تحكم إيران بحركة العبور في مضيق هرمز في إطار اتفاق محتمل غير دقيقة. تفضل إذن عمر.
3: نعم يدا، إيران تقول أن هذه المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز هي مفاوضات مستمرة، وأنها تجري على المستويين السياسي والفني التقني، وأنها إيجابية على هذين المستويين. ويضيف الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في لقاء مع التلفزيون الإيراني بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات حينما تستكمل، لكنه أشار أيضا إلى أن المفاوضات جارية حول إيجاد مسار جديد في مضيق هرمز، لا هو المسار الجنوبي ولا هو المسار الشمالي، لكنه أكد أن هذا المسار يضمن الحقوق السيادية حسب تعبيره في مضيق هرمز لكل من إيران وسلطنة عمان وأمنهما القومي، وأكد أن هذا المسار يضمن دخول المياه الخليجية عبر مضيق هرمز والخروج منها عبر مضيق هرمز أيضا. إذا نتحدث عن مفاوضات مستمرة، والإيرانيين دائما قالوا في اليومين الماضيين إنها بلغت مراحلها النهائية وأنها تقترب من خواتمها، لذلك يمكن أن نسمع في أي لحظة عن إعلان إيراني عماني حول نتائج هذه المفاوضات، ربما خلال الساعات المقبلة، ربما خلال يوم غد على أعلى أو أكثر تقدير. لكن في الوقت نفسه يقول مصدر لوسائل إعلام إيرانية بأن هذه المفاوضات حتى الآن لم تحقق نتائجها لسبب واحد، وهو ما وصفه بالتدخل والعرقلة الأمريكية في هذه المفاوضات. يبدو أن الأمريكيين يضغطون، وأشار هذا المصدر إلى أن واشنطن كانت تسعى إلى أن يكون المسار الجنوبي قرب السواحل العمانية هو المسار الذي يتم فتحه. هذا الأمر وجه من قبل طهران برفض كامل وتام، وقال هذا المصدر أنه حتى على الرغم من الضغوط العسكرية والعمليات العسكرية التي شاهدناها ضد السواحل الجنوبية الإيرانية وتحديدا في مضيق هرمز خلال فترة التصعيد الأخيرة، لم تنجح في إجبار المفاوضات على أن تركز على المسار الجنوبي. لذلك الآن يجري الحديث عن أن مسار وسطي بين الجنوبي والشمالي يجري التفاوض عليه. لكن ميادة، ما مدى تأثير هذه المفاوضات على المسار الآخر الموازي، وهو مسار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن؟ يمكن القول أن أي اتفاق إيراني عماني قد يصدر بين الطرفين، وبطبيعة الحال هو سيكون أو سيحظى بقبول من الجانب الأمريكي، كون أن العمانيين بطبيعة الحال ينسقون مع الجانب الأمريكي. هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم مسار التواصل بين طهران وواشنطن. حتى الآن نحن نشهد فقط تبادل الرسائل عبر الوسطاء الإقليميين باكستان وقطر ووسطاء آخرين. هذا تبادل الرسائل يمكن أن يتحول إلى مفاوضات حضورية على الأرض، أن يكون هناك طاولة مفاوضات في عاصمة ما في المنطقة.

0: تقع بين الإيرانيين والأمريكيين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. كان هناك أنباء يوم أمس عن أن باكستان وجهت دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة الباكستانية إسلام أباد. حتى هذه اللحظة طهران لم تعلن عن ذلك ولم ترد على ذلك رسميا أو وفق المعلن، لكن يمكن القول أن هذه المفاوضات العمانية قد تلقي بظلالها على هذا المسار الآخر. لكن في الوقت نفسه هناك تأكيد إيراني والكلام أيضا للمتحدث في اسم الخارجية الإيرانية أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز لن يؤدي إلى فتح المضيق، وبالتالي إيران لا تزال تصر على إغلاق المضيق وتربط فتحه بإعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بما يشمل من ذلك إيقاف الاعتداءات، التهديدات، رفع الحصار البحري ورفع العقوبات عن النفط ضمن مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نور الدين بزيان، نقف عند تلك التصريحات من مسؤول أمريكي للجزيرة والتي تتحدث عن أن مضيق هرمز هو ممر دولي ولا يقبل بأي مسارات يتم فيها التحكم بأي شكل من الأشكال التي وردت طوال هذا النقاش الطويل حول إغلاق إيران لمضيق هرمز وما يمكن أن تحمله الاتفاقات المقبلة. تفاصيل معك
2: ميادة. الساعة في واشنطن الآن 2:30 بعد الظهر. لحد الآن يلاحظ بأن الرئيس ترامب لم يدلي بأي تصريح. شاهد عيان قال بأن الرئيس منذ صباح اليوم يوجد في مكتبه والأبواب موصدة، والرجل الوحيد والعنصر البشري الوحيد أمام مكتبه هو عنصر من المارينز. في الأثناء ووفق مصدر تحدث للجزيرة، أكد ترامب مرة أخرى كما يفهم من ما قاله هذا المصدر للجزيرة بأنه لا يزال يفضل الخيار خيار المفاوضات، بدليل أن المصدر قال بالجملة بالحرف الواحد إن ترامب لا يزال يملك كل عناصر القوة وإنه يفضل الخيار الدبلوماسي ومنح فرصة للتوصل إلى اتفاق استجابة لطلب دول إقليمية. إذن هناك لا يزال الخيار أمريكيا منح الفرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق، رغم كل ما يعني يرافق الحديث عن هذا الاتفاق من لغط وتصريحات متناقضة. وعلى ذكر التصريحات المتناقضة، تلاحظين ميادة أن مثلا وزير الخزانة الأمريكي وحتى وزير الخارجية الأمريكي الاثنان صرحا اليوم بأنه المحادثات مستمرة، وفي كل تصريح لهم يقولون بأن المحادثات مع إيران، رغم أن إيران تنفي أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن. وتحدث الاثنان عن قرب التوصل إلى اتفاق لفتح أو إعادة فتح مضيق هرمز، حتى أن وزير الخزانة الأمريكي حدد موعدا لذلك وقال غدا، بينما آخر المعلومات تقول ربما لن يجهز هذا الاتفاق إلا بعد 3 أيام أو 4 حسب مصدر طلب عدم ذكر اسمه. عموما يمكن القول إذن بأن هناك الآن موقف واضح موجه لكل الذين يسربون المعلومات عن أن هناك شبه اتفاق بين عمان وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز، والحديث عن مثلا قبول إيران بمسار خاص بها وبالتالي تلميح إلى فرض رسوم. في هذا الإطار بالذات يفهم من التصريحات الأمريكية الأخيرة للجزيرة بأن واشنطن لا تزال عند موقفها، أي أنها ترفض أن تمنح إيران أي سلطة أو سيادة أو تفرض أي رسوم على أي سفينة تعبر مضيق هرمز. وهذه النقطة في حد ذاتها إذا برأي المراقبين إذا تمسك بها الأمريكيون فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق. بقية الإشارة أن هذه التصريحات الأمريكية وكثرة الحديث ميادة عن أن الأمريكيين يجرون محادثات مع إيران هي رد ربما غير مباشر لما نشرته نيويورك تايمز اليوم عندما قالت بأن العمانيين والكلام لها والإيرانيين استبعدوا ترامب من هذه الصفقة المحتملة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. بينما تعلن واشنطن عن تقدم في المحادثات مع طهران بخصوص مضيق هرمز، إذن تقول إيران إن محادثاتها بشأن المضيق تجري مع سلطنة عمان. التفاصيل مع غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. واشنطن تعلن أن هناك تقدما في المحادثات مع طهران، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا بالتزامن مع المضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع النووي الإيراني. إيرانيا تقتصر التصريحات الرسمية على محادثات بين طهران ومسقط بشأن المسارات الآمنة والترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في هرمز. وهنا نسأل، هل هذه المحادثات التي شدد الرئيس الأمريكي على أهميتها تنحصر فعلا في مسألة مضيق هرمز والجوانب الإجرائية للعبور، أم أنها تهيئ لحل القضايا الأكثر ثقلا وعلى رأسها الملف النووي والأصول المجمدة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمهما ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق الفوري الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، وأن النفط يمر عبره، ما يعني أنه مفتوح. ولفت روبيو أيضا إلى أن مفاوضات سلطنة عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن من هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. روبيو أشار أيضا إلى أن مفاوضات سلطنة عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجه بلاده لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. أما بالنسبة للجانب الإيراني، فقال المتحدث باسم الخارجية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة، واصفا إياها بالإيجابية. وأضاف أيضا أن المفاوضات تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن المفاوضات تجري بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز. إذن مجددا يلوح مضيق هرمز كقضية جوهرية تستحوذ على كل الجهود وتتوارى معها الملفات التفاوضية الأخرى. والسؤال هنا، ماذا تخفي محادثات سلطنة عمان وراءها؟ كيف تحول المضيق إلى عقدة العقد؟ نعيد ترتيب مجمل الملفات التفاوضية ونستحضرها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
4: غنوة، هناك مجموعة من القضايا يفترض أن يشملها التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وتتمثل بالملف النووي، مضيق هرمز، حصار الموانئ الإيرانية، الأصول المجمدة والعقوبات، وكل ملف فيه ثقل كبير. سنبدأ بالأصول الإيرانية. ليس هناك من رقم محدد ودقيق جدا لهذه الأصول، لكن هناك تقديرات تتوزع على مجموعة من الدول. أكبر تلك الأصول في هذا الوقت هي في الصين، قرابة 20 مليار دولار، وربما واحدة من الأقل تلك الأصول المجمدة في الولايات المتحدة. وهذه الأصول تعود بعضها لعام 79 من القرن الماضي. هناك أيضا موضوع العقوبات، هناك آلاف العقوبات التي وضعت على إيران، سواء على القطاعات الحيوية من بينها النفط والغاز والبتروكيماويات، صناعات التعدين والنقل البحري والجوي وأيضا البري، إضافة إلى القطاع المالي والمصرفي وصناعات التعدين. هناك عقوبات تتعلق أيضا بالأفراد وبالكيانات. في موضوع النووي، تعود إلى الواجهة أهم المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف خلال سواء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أو حرب 12 يوما عام 2025، ولكن برز إلى الواجهة من جديد بعد هذه المنشآت من قم وأراك وإصفهان. في إصفهان تحديدا برزت قضية جديدة بدأ الحديث عنها قبل بضعة أسابيع، وهي ما تقول معلومات استخباراتية أنها منشأة جديدة تقوم على جبل الفأس أو بيككس مونتن، قريبة جدا من منشأة نتانز، أقل من 2 كيلومتر تفصل المنشأتين عن بعضهما. وبحسب التقارير الاستخباراتية فإن هذه المنشأة بدأت إيران العمل عليها أو محاولة ترميم المداخل المؤدية إليها. ويبقى مضيق هرمز هو العقدة الأهم. هناك مفاوضات، وفق الإعلان الإيراني بأن هناك مفاوضات مع سلطنة عمان لتسيير مسارات، ولكن هذه المسارات غير محددة أو غير معروفة بشكل كامل، أو بالأدق غير محسومة بشكل كامل. واحدة من الخيارات هي اعتماد مسار للدخول يمر عبر جزيرة لارك، ومسار آخر للخروج يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان. هناك مصادر أخرى تقول بأنه ربما قد يكون التفاوض بين طهران ومسقط حول إعادة العمل بما يعرف بالممر التجاري الدولي، ولكن هناك معلومات تحدثت عنها بلومبرغ قبل أقل من 24 ساعة بأن الممر الأوسط قد يكون ملغما بألغام بحرية زرعها الحرس الثوري، وطبعا العهدة في هذا الموضوع على بلومبرغ. المؤكد بأن طهران ومسقط تتحدثان عن تفاوض حول مضيق هرمز، يبقى أن يتم الإعلان إن تم ذلك التوافق بالفعل عن المسارات، وأيضا عن موضوع ما حكي عن رسوم، سواء ستكون رسوم طوعية كما هي الحال في مضيق ملقا غنوة، أو أنها رسوم تفرض بشكل كامل على جميع السفن التي ستعبر المضيق غنوة.
3: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات سأناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. ولكن قبل النقاش مع الدكتور، دعنا نستعرض بداية أبرز أولويات الطرفين. الإدارة الأمريكية ترغب بطبيعة الحال بالتنفيذ الفوري لبعض الملفات، وعلى رأسها فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة وخفض أسعار الطاقة عالميا، بينما هناك قضايا مثل الملف النووي تشكل أولوية لكنها تحتاج جدولا زمنيا أطول للتنفيذ. أما إيران فهي تضع في أولوياتها وقف الحرب والحصار ورفع العقوبات، وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة. أسألك دكتور محجوب، على ماذا يتفاوض الطرفان الآن رغم أنها مفاوضات غير مباشرة وإنما هي مسألة تبادل رسائل؟ أسأل هذا السؤال لأن الأمريكيين يقولون نحن نتفاوض مع الإيرانيين.
5: الإيرانيون أرسلوا برسائل عبر الوسطاء بأن هناك نقاش يجري مع العمانيين، وأن نتيجة هذا النقاش سيتم بموجبها نوع من أو صيغة للحل يفتح بموجبها مضيق هرمز، وهذه المناقشات وصلت للأمريكيين. واللغة هنا مهمة، بمعنى آخر ما وصل الأمريكيين أن هنالك رؤية عند الإيرانيين والعمانيين ستصلكم عند الانتهاء التفاوض. الأمريكيون يفسروا هذا على أساس أنها كأنها مفاوضات معهم، في حين الإيرانيين يصرون على أنها مفاوضات مع العمانيين لبلورة الموقف. هذا الجزء له علاقة بأولوية كل طرفين. الإيرانيون يريدون أن يقولوا أنهم صاحب أصحاب الكلمة الأولى والعليا في مسألة المضيق. الأمريكي يريد أن يقول أنني أنا صاحب الكلمة الأولى وأفرض متى الحل، وأريد أن يفتح المضيق بالموعد الذي أريده وأختاره أنا.
3: ولكن دكتور محجوب، كيف للإيرانيين أن يفصلوا هذا المسار وهم يطالبون مقابل إعادة فتح مضيق هرمز بأن يتم رفع الحصار الأمريكي على سواحلهم البرية؟
5: هم حصلوا قبل تقريبا يومين أو ثلاثة على إشارة على أن الحصار البحري سيرفع، وبالتالي بدأوا مطمئنين إلى أن مسألة إخراج الصيغة العمانية الإيرانية هي مسألة وقت وإجراءات، ولذلك هم قالوا بأن المقترح النهائي هو بيد لجنة برلمانية تناقش صيغته النهائية، وبالتالي وأن مجلس الأمن القومي سيعطي الضوء الأخضر لكل شيء. بمعنى آخر يقومون بلعبة البيروقراطية والمؤسسات، وكأن الأمر كله يخضع لهذه التراتبية في وقت تجري فيه حرب وإغلاق قاسي للمضيق. الجوهر القضية بالنسبة للإيرانيين هي أن المضيق ورقتهم الأولى والأخيرة وكل شيء بالنسبة لهم، في حين الأمريكي مضطر أن يقول أريد فتح المضيق بأسرع أقصى سرعة ممكنة.
3: طيب دكتور، أي شيء إيجابي قد يتمخض عن مسار سلطنة عمان وإيران، كيف من شأنه أن يؤثر على المسار الأوسع طهران وواشنطن؟ كيف يمكن أن يعيد هؤلاء للجلوس على طاولة المفاوضات وإعادة إحياء مذاكرة التفاهم؟
5: خلينا نذكر أنه المضيق هو نتيجة هذه الحرب، وإغلاق المضيق هو عقوبة إيرانية للولايات المتحدة كما تقول إيران، ولكنها عقوبة للعالم كله. الآن فتح المضيق معناه أن هناك مسارا للثقة يبتدئ. بالنسبة للولايات المتحدة فتح المضيق يعني شيئا أساسيا، أن نتيجة الحرب والخطأ الاستراتيجي للحرب قد حل، وبالتالي الرئيس الأمريكي يستطيع أن يدعي أن منجزا قد تم وأن المضيق وتدفق البترول أصبح الآن حقيقة وليس فقط نقاشا، وهذا سينعكس عنده بالداخل في الانتخابات التي تجري وستجري في الشهور القادمة.
3: وربما هنا لب الأساس تحريك المسار الآن، حاجة وما عرضناها منذ قليل، حاجة واشنطن لإعادة إحياء هذا المسار، وكذلك حاجة إيران لإعادة إحياء هذا المسار لما له علاقات من الداخل لكل من البلدين. بالتالي حاجة كل هؤلاء، كيف من الممكن أن تثبت هذا المسار؟
5: هي استخلق نوع من الاختراق في لحظة مهمة. أولا باعتقاد الإيرانيين لا يريدون مزيد من الأعمال العسكرية، وإذا كان بالإمكان فتح المضيق هذا سيحسن ربما من فرص أو تفويت الفرصة على الأصوات التي تنادي بمزيد من الضربات، خاصة أن إسرائيل الآن أظهرت استعداد للانخراط في الحرب، وباعتقادنا الإيرانيين لا يريدوا مثل هذا أن يحصل. بالنسبة للأمريكيين، الأمريكيون أو إدارة ترامب تعتقد بأن الناس المنتخبين سينتخبون من جيوبهم كما يقال، وتأثير الاقتصاد عليهم، وبالتالي كلما ارتفعت فواتيرهم سيؤثر على قرارهم الانتخابي. لذلك كلما عجل في قبول بعض التنازلات التي لن نعرفها الآن سيكون ذلك مهما، افتح المضيق وبالتالي تقل الضغوط عليهم في صناديق الاقتراع.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار
1: ونواصل النقاش في ذات الملف مع ضيفينا هنا في الاستوديو، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد مارلين، ومن المستجدات التي ترد تباعا فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية، هناك مسؤول أمريكي صرح الجزيرة بأن حتى الآن أي مسار مؤقت سيفتح في مضيق هرمز لن يتضمن لا عوائق ولا تصاريح ولا موافقات أو رسوم. كل ذلك يعيدنا إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إما اتفاق في مضيق هرمز يلبي 100% ما أريده أنا، أو سيعيد ذلك الجميع إلى مربع العسكرة. ولكن السؤال الآن، ألا يدرك الجميع أنه بالفعل إيران تريد السيطرة على المضيق في نهاية الأمر؟
6: شكرا. نعم، نقطة مهمة أثرتموها، وما يهم في كل هذا الجهد هو اللغة الدقيقة المطلوبة لجلب الطرفين إلى التفاوض، أو نوع من اللغة الرمادية بين البينين. قطر مثلا تقول إنها تحاول جسر الهوة بين الطرفين، يبدو أن طرفا ما يحاول تصحيح مواقف الطرفين للتقريب بينهما، مثلا مسألة امتلاك المضيق أو فرض رسوم والاشتراك بين عمان وإيران لإدارة المضيق، وقد يكون هذا مقبولا للأطراف في المنطقة ويؤدي إلى قبول الولايات المتحدة. إذن ربما نوع من العمل الدبلوماسي البناء يتم إنجازه في 24 ساعة الماضية.
1: دكتور ما شاء الله، هناك حديث عن تقدم إيجابي من جانب إيران فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان بخصوص مضيق هرمز، ولكن هل هناك أي تغير في منظور إيران بخصوص كيفية التعامل مع مستقبل مضيق هرمز بالنظر إلى كل المواقف الرافضة لأي سيطرة إيرانية على المضيق؟
7: شكرا على الاستضافة أستاذة ميادة. أعتقد بأن ما يجري حاليا هو التقدم الإيجابي في مفاوضات بين إيران وعمان، لكن كما أشار الضيف الكريم، نحن في المنطقة الرمادية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يقرر في هذه المنطقة الرمادية، لأن الأسود والأبيض قد ابتعدت عنها إيران، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتعد أيضا على الإنذارات والأسود والأبيض ومئة بالمئة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إذا ما حصل يعني بأننا سنتجه نحو الاتفاق. وهناك معلومة تشير إلى أن إيران وعمان قد توصلا إلى النتيجة النهائية، ولكن للابتعاد عن لغة الإنذارات للرئيس الأمريكي أعتقد بأن أجل.
1: طيب عذرا منك دكتور، دكتور ما شاء الله عذرا منك، سنعود إليك، هناك خلل فني نحاول إصلاحه في الصوت، وأعود إلى ضيفنا السيد مارلين، وتحديدا الحديث عن المنطقة الرمادية. حتى المنطقة الرمادية هي سلاح ذو حدين كما يقال، وقد جرب ذلك بالفعل في

0: ذكرة التفاهم، بعض النقاط اعتبرت منطقة رمادية وبالتالي فسرت في اتجاهات مختلفة، وهو ما عاد الجميع إلى المربع الأول. إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك عوامل مساعدة تضبط المنطقة الرمادية دون أن تنفلت الأمور؟
1: نعم، نقطة ممتازة. ما ينبغي عمله الآن هو القبول بأن المنطقة الرمادية يتم فيها التحرك، وأن يعمل الطرفان نحو تحقيق التقدم، مثل نقطة الاختلاف في البند الخامس من ذكرة التفاهم. لكن عندما اختلف الطرفان، هل هو ممر شمالي أو ممر جنوبي أو شيء، يجب أن يكون هناك آليات توضع، إما لتوضيح ما هو متفق عليه فيها، أو إضافة تفسيرات إضافية، أو وضع آلية لفك الاختلاف والتخفيف من حدة الاختلاف. وكلا الطرفين هنا يحتاجان إلى تعزيز الجهود لإبقاء المضيق مفتوحا في المستقبل، وإبقاء كل قضية بمستواها المحلي الحالي. مثلا بالنسبة للولايات المتحدة، هناك السؤال الاستراتيجي المتعلق بالملف النووي أصلا مع إيران.
0: نعود إلى ضيفنا دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، وأترك لك بداية المجال لاستكمال النقطة التي تفضلت بها، ولكن نضيف عليها أصلا أو أيضا عذرا هنا القضية المتعلقة بأن في نهاية الأمر ينظر الجانب الأمريكي للمفاوضات بين إيران وعمان على أنها مفاوضات الفرصة الأخيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، فكيف تتعامل كذلك إيران مع ذلك؟
2: كما كنت أشير إلى نقطة مهمة، يجب على طهران وواشنطن المضي قدما في المنطقة الرمادية في الوصول إلى نتيجة نهائية، والابتعاد عن لغة الإنذارات والمهل الزمنية. لماذا أقول ذلك؟ لأن إيران تتمتع بعنصر الجغرافيا، والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بالقوة والقوة الفائضة. هذا يعني بأن الاثنين أو الطرفان يصلان إلى نقطة مشتركة. النقطة المشتركة هي بأن يقوم الطرفان بالحصول على نتيجة مرضية للطرفين. لكن فيما يتعلق بالجانب الآخر من سؤالك، أعتقد بأن هناك رسالة من واشنطن إلى طهران وصلت عبر الوسطاء تفيد هذه الرسالة، ورسالة مهمة أعتقد، تشير وتفيد هذه الرسالة بأن إذا ما توصل الطرفان الإيراني والعماني لآلية مشتركة فيما يتعلق بمضيق هرمز وشكل إدارته في المستقبل، سوف تقبل الولايات المتحدة هذه النتيجة. لماذا تقبل؟ لأن هي على علم بما يجري في المفاوضات بين طهران ومسقط، وهذه مسألة مهمة. عندما تعلن قبولها الولايات المتحدة عن الاتفاق الذي سيحصل وسيعلن عنه، يعني على أبعد تقدير أعتقد بأن يوم غد أو بعد غد ستعلن إيران عن الاتفاق المشترك بينها وبين عمان.
0: هذه نقطة مهمة سيد مارلين، هل لدينا مؤشرات كافية على أن في نهاية الأمر واشنطن ترغب في الموافقة ولربما دعم هذا الاتفاق الذي يتم بين إيران وعمان، خاصة عندما يتحدث روبي أنه الولايات المتحدة منخرطة فيها، بالتالي لديها معلومات حوله؟
1: أعتقد أن وزير الخارجية هو طبعا هو من المثير للاهتمام أنه قرر الحديث اليوم. إذا ما شعرت واشنطن بدعم كافي، إذا ما كان الطرفان مرتاحان مع هذا الاتفاق، لكن من المهم أن أي كلام يصدر عن طهران أن يكون كلاما محايدا، وأن لا تهاجم إيران الرئيس، لأن هذه مسألة شخصية تهم الرئيس. إذا ما اتفق الطرفان على استخدام لغة محايدة، فطبعا تعتبر الولايات المتحدة ذلك أن

0: صار لها أيضا لأن النفط سيمر ويقل الضغط على أسواق النفط. لو اللغة المستخدمة صحيحة كلا الطرفين يمكن أمضي قدما إلى الأمام.
1: سأطرح التساؤل بزاوية أخرى، ما طبيعة الانخراط الأمريكي في هذه المباحثات وإن كانت إيران تنفيه؟
0: يلاحظ وأوضح طبعا.

0: أوضحتا بأننا الآن الولايات المتحدة ستكون أكثر قبولاً لأي اتفاق بين إيران وعمان. الولايات المتحدة ليس لها علاقة مباشرة بالانخراط، لكن ربما تسهيل الأمر عبر الوسطاء وتناقل المعلومات بين الطرفين، لنرى كيف يمكن إبقاء الطرفين في المنطقة الرمادية لكي يتم الاتفاق والإعلان عنه غدا ليكون كسبا للطرفين، صغير ربما لكنه مكسب بالتأكيد للطرفين.
1: شكرا جزيلا لكم سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الشكر موصول لك من طهران الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا، هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: وفي هذه الأثناء تبقى النقاشات حول مضيق هرمز هي المرتقب الآن في ظل كل ما يتم من نقاشات حولها، وكذلك أيضا في ظل أجواء توصف بأنها إيجابية. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هرمز، المضيق الذي تحول إلى قضية القضايا بعد أن جعلته إيران ورقة الأوراق، هل سيتيح حلا يجر معه

0: كل الحلول؟ لا أحد يملك الجواب. فبعد جولات التصعيد والتهديد والوعيد والصواريخ المحلقة في كل اتجاه، تعود إيران للتمسك بأن المحادثات الجارية حاليا مع سلطنة عمان هي ثنائية، وتبحث مسارات عبور آمنة بما يحفظ سيادة طهران في المضيق. أما واشنطن فتتحدث عن محادثات تنخرط فيها الولايات المتحدة، وتهدف لاتفاق فوري بشأن مضيق هرمز تمهيدا للمحادثات أو لمحادثات أطول بشأن النووي. فأي اتفاق سينهي حقا التباينات في القرارات وكذلك في النوايا؟ وما شكل الاتفاق الذي سيرضي إيران، كل إيران بكل أصواتها ومراكز القوى فيها؟ وبعيدا عن المنطقة الرمادية بين اللا اتفاق واللا حرب، اختبار نوايا آخر ترقبه إيران وتديره واشنطن والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تشارك فيها فرق فنية، بهدف المرور من بدح الجانبين للاتفاق الإطاري إلى تنفيذه فعليا على الأرض، وترجمته إلى التزامات فعلية وانسحاب إسرائيلي حقيقي، وتطبيق البنود المتعلقة بسلاح حزب الله. في الأثناء يواصل حزب الله اتهام الحكومة بالتفريط وتذكيرها بضرورة الحوار مع المقاومة، وتواصل الحكومة اللبنانية مطالبته بالتخلي عن مصادرة قرار الدولة، وتذكره أن الحوار الحقيقي يبدأ بتحمل المسؤولية كما جرت العادة. أرحب تباعا ونتابع هذه القضايا وغيرها ونضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا الذين أرحب بهم: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لعلنا نبدأ هذه الساعة بما ينقل من مؤشرات إيجابية تجري في الساعات القادمة، والحديث عن ما يمكن اعتباره اتفاق ما. عندما نتكلم عن مؤشرات إيجابية في انتظار أن تتحقق هذه المؤشرات، باعتقادكم ما المقصود إيجابيا عندما يتعلق الأمر بمضيق هرمز؟ دكتور محجوب.
1: عبد القادر، أنا أعتقد أن المسألة تتعلق ربما بقضيتين أساسيتين. القضية الأولى وهي على الأقل بلورة شيء واضح بين عمان وإيران حول ما يسمى بالمسارات. بعبارة أخرى، هناك حديث عن أو هناك كان في ثلاث سيناريوهات: المسار الشمالي، المسار الجنوبي، ثم انتقلنا إلى مسار دخول ومسار خروج، ثم انتقلنا إلى المسار الوسط دخول والخروج معا. يبدو أن هناك بلورة الآن لمسار واضح بين الطرفين يجمع عليها الطرفين الإيراني والعماني. ثم أيضا الحديث عن العودة إلى فكرة 60 يوما التي كان يجب أن يكون المضيق فيها مفتوحا دون رسوم، دون عوائق، دون أي إشكالات. المسألة الثانية باعتقاد أنه جد جديد، وهو أنه هناك حديث عن أن ما كانت ترفضه إيران مثلا في موضوع رفض مساعدة الأوروبيين في موضوع الألغام، الآن إيران تظهر نوعا من النواحي الإيجابية لتشارك بعض الدول الأوروبية في موضوع مثلا نزع الألغام، لأن المسار الذي يقترح أن يفتح الآن يعتقد أن فيه ألغاما زرعتها إيران، وبالتالي يحتاج إلى فتح إلى زالة هذه الألغام. طبعا هذا المسار الذي يعني يقترح الآن يحتاج فترة زمنية حتى يتم تفعيله، وهذا معناه أنه هذه الفترة تريدها إيران حتى يظهر الطرف الأمريكي نوعا من خلينا نقول إشارات إيجابية فيما يتعلق مسألة أساسية، وهي لا حملات عسكرية جديدة، لأنه إيران تريد البند الأول والبند الخامس مع بعض. هي تريد أن تضمن أن لا يكون هناك عمل عسكري جديد عليها، وهذا لا يقل بأهمية عن موضوع القضايا الاقتصادية وغيرها. وبالتالي هذا الجديد باعتقاد الذي حصل الآن.
0: نسأل دكتور صدقيان عن ما المقصود إيجابية من الجانب الإيراني.
2: دعني عبد القادر يعني أعطيك صورة ما يتم في إيران والتفكير في إيران والوضع في إيران. لا يوجد هناك أفق واضح للمفاوضات، وكل ما يقوله الرئيس

0: ترامب عن مفاوضات هي لا ترتقي إلى مستوى مفاوضات، هي رسائل متبادلة. الإيرانيون لا يعتقدون بأن هذه مفاوضات بين طهران وواشنطن، ربما تكون هذه مفاوضات للبورصات العالمية الوول ستريت، ربما تخدم هؤلاء، لكن هل هي فعلا تتوصل مع إيران لأفق للوصول لاتفاق نهائي بين البلدين؟ لا يوجد هكذا تصور لدى إيران. كل ما هنالك أن الاتفاق الذي يتم، وقد تحدث عنه وزير الخارجية عباس عراقجي، قال بأننا على شرف الانتهاء من الاتفاق مع سلطنة عمان حول وضع أو صياغة آلية للمرور الآمن في سلطنة عمان، لكن هذا المسار، مسار إيران مع سلطنة عمان، لا يرتبط بشكل كامل، لا يرتبط بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وبالتالي هذا منفصل عن ذاك، لأنه إذا تم التوصل أو تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق أو آلية للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز، هذا لا يعني بأن هناك مفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا يعني أيضا فتح المضيق، لأن فتح المضيق هو يرتبط بقضايا أخرى. فتح المضيق يرتبط بمذكرة التفاهم، هل إن ما يتحدث به روبيو هو يشير إلى مذكرة التفاهم؟ هل تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم؟ أم مذكرة تفاهم معدلة؟ أم لا هذا ولا ذاك، وإنما
1: إذن في هذه الحالة وثيقة
0: جديدة.
1: هل نصدق ما يقوله الإيراني عن مسار منفصل عماني إيراني؟ هل نصدق ما يقوله الطرف الآخر؟ ليس هناك مسار آخر، المسار مسار واحد.
2: عبد القادر، إذا تلاحظ كل ما كان نصل إلى مرحلة من التفاهم بين إيران وأطراف أخرى، حتى المفاوضات مع باكستان مثلا، كان مستوى التصريحات الأمريكية يرفع السقف دوما، سواء من ترامب أو إدارته. الآن دخل روبيو بالموضوع، ترامب عادة يرفع السقف ويقول وصلنا أو وصلت المفاوضات إلى موافقة إيران تماما على وف هذا وكل ما طلبناه. إيران تعاند ويقول خلاص احنا كنا موافقين رفضنا. ليش؟ لأنه يريد أن ينسب الفضل لنفسه، ويعتبر أنه هو الذي أرغم إيران على أن تنهج هذا المسار. حتى اختيار المرشد في حينها قال أنا لا أوافق على أن يكون مجتبى خامنئي هو المرشد، تذكر قبل ما ينتخب يعني، ومع فإيران اختارته. يعني أنا ما أعرفه يعرف الحقيقة هاي ولا لا، يعرف أنه كل ما يقوله سيأتون بالعكس أم لا، يعني ما أدري حقيقة. يعني هو
1: الجانب الأمريكي
2: طبعا، ترامب تحديدا، يعني لا أعرف. لكن الآن أصبح حتى السلوك الأمريكي، يعني روبيو الآن قبل قليل يتحدث عن أنه الأمور وصلت إلى هذه وأنه للنهاية ونحن مشاركون في المفاوضات من خلال عمان. يعني حتى عمان يعني يصيبها بعض الأمور، يعني أنت كيف، يعني أنت معي تفاوض ولا أنت تفاوض نيابة عن الأمريكان؟ الإيرانيين يسألون، ممكن رغم أنه معروف علاقة عمان بالولايات المتحدة، لكن أن تنقل كل شيء هذا أمر آخر كما يقول الأمريكان. شيء ثاني أنه طيب الممر سيفتح بدون كذا، بدون رسوم، بدون إشراف، في حين الإيرانيين يقولون شيء آخر، يقولون تحت إشراف الخروج والدخول، تحت إشراف مشترك، وعمان ستبلغنا حتى بقصة الخروج لأن يكون بإشرافها، بمعنى تحت إشراف. هذا الأمر لذلك يجعل الوضع غير يقيني. يعني رغم أنه إحنا يفصلنا ساعات اليوم بالليل أو غدا، المفروض تعلن، المفروض ما نعرف. الإيراني بدأوا يقولون الآن لا إحنا ما نعرف، سنعلن حينما تكتمل، وكأنهم يعاندون الأمريكان. هذه موجة العناد وتحسه كأنه يعني لعبة أطفال حقيقة، يعني يرفضون، كل واحد يريد أن يكون هو صاحب المبادرة والقدح المعلق الصوت العالي. هذه تفسد حتى التفاهمات البسيطة التي يصلون إليها.
1: دكتور إبراهيم،
3: عبد القادر، بالأمس كنا نتحدث عن أن الإدارة الأمريكية بعد أن فشلت بالخيار العسكري وجدت نفسها مكرهة على الخيار الدبلوماسي التفاوضي.
1: تقول فشلت،
3: بالأمس كنا نتحدث يعني بهذه اللغة، أنه بعد الخيار العسكري فشل، طبعا فشل الخيار العسكري ولم يصل إلى نتيجة، فذهبت مكرهة للخيار التفاوضي، الخيار الدبلوماسي. اليوم الإدارة الأمريكية ليس لها مقعد حتى على طاولة المفاوضات،

0: على طاولة المفاوضات، ليس لها مقعد. يعني لا يوجد أكثر من هكذا.
1: ليس بذلك مبالغة دكتور إبراهيم؟
0: لا، ما بدي أعطيك الحقائق. تفضل. اليوم التصريحات، من تحدث عن المفاوضات هو روبيو ووزير الخزنة الأمريكية، والتفاوض يتم من خلال عمان. يعني المطالب الأمريكية يتم تمريرها من خلال عمان، يعني عمان تمثل الولايات المتحدة في المفاوضات. لا يوجد على الأقل طرف لدينا، الطرف الإيراني، ينفي نفيا قاطعا أن هناك مفاوضات مع الطرف الأمريكي. يعني بغض النظر أين تقع الحقيقة، لم أكن أتخيل أننا ندخل بهكذا نقاش أن الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية، ونميز دائما أن هذه الإدارة الترامبية، أنها لا تجد أو تريد أن تثبت أن لها مقعد على الطاولة وتفاوض. فهذا تراجع إضافي، بالإضافة إلى الأرقام المرعبة التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة حول التراجع المتزايد الذي يلحق بهذه الإدارة الأمريكية. أهم عامل للجمهوريين في السياسة الأمريكية هو العامل الاقتصادي تاريخيا، وقبل الحرب كان نسبة العامل الاقتصادي تأييد له 45%، اليوم صدرت 36%، ويتفوق الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي دائما نقطة الضعف على الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية هي في العامل الاقتصادي. اليوم تفوق الحزب الديمقراطي في انتخابات الولايات على البعد الاقتصادي، يثق فيه أكثر من الحزب الجمهوري. انتخابات النصفية عبد القادر راحت، التي تحدثنا عنها مطولا في هذه الجلسة. انتخابات النصفية صدرت اليوم أيضا استطلاعات الرأي، 37 للجمهوريين مقابل 42 للديمقراطيين. فما يحدث، يخسر الاقتصاد، يخسر الإدارة الترامبية، خسرت الاقتصاد، تخسر الانتخابات النصفية، وأيضا المقعد تفاوض على أن يكون، أن تثبت أنها تفاوض.
1: ربما من المهم أن نستمع للسفير جوي
0: بس أختم بمسألة أخيرة، أنه كيف بدأنا في هذه الحرب من أنه الهدف منها هو إسقاط النظام في طهران؟ يبدو أن الحقائق ترينا بأنه يسقط النظام في واشنطن وليس في طهران.
1: حتى مع اعتقاد الإدارة بأن إيران لم تمتلك نهائيا أي برنامج نووي عسكري،
0: وهذا من دواعي الفشل، أنه أيضا أصلا لا يتم الحديث عن البرنامج النووي الذي قامت الحرب من أجله.
1: طيب.
0: وانتقل لمضيق هرمز وننتقل إلى قضايا أخرى فبهذه الطريقة.
2: دعونا نكون واضحين حول دور عمان. التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والعالم ككل، لأن العالم كله يستقبل الكثير من موارد الطاقة من مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا فقط عن ما تريده أمريكا فهذا غير منصف، لأننا بهذا نتغاضى عما تريده أزيد من 190 دولة في العالم. الكل يريد حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون أي تفتيش إجباري أو رسوم إجباري، لا من عمان ولا من إيران. خاطر اليوم على لسان دكتور ماجد الأنصاري، أكد ما كنت أعرفه أنا وما تفضل بالإشارة السيد دكتور الصادق صدقيان. هناك دائما تبادل لمجموعة من الرسائل والمسودات، لم يكن هناك حديث حول تفاصيل، لكن هناك تبادل للرسائل. وحسب تجربتي كدبلوماسي في ذلك العمل مع الإيرانيين، يمكن أن أؤكد هذا. إذن ما أقوله هنا، الأطراف تتحدث حول نفس الموضوع بطريقة مختلفة، وهذا شيء طبيعي وشيء عادي، لأن ليس هناك علاقات دبلوماسية مع هذا البلد منذ 47 عاما. أمريكا تعرف إيران بشكل جيد، والعكس صحيح. ورأينا كيف قام رئيس دونالد ترامب بإخصال كثير من الدبلوماسيين الذين لديهم خبرة في هذا المجال. الإدارة الأمريكية الآن غير مهتمة بالمشاركة في المفاوضات، لذلك لدينا هذا الدور الحميد من قبل دول كقطر وعمان من أجل طرح أفكار جديدة على الطاولة التي يمكن أن تحرك ترامب. لذلك ينبغي أن يستمر هذا المسار من أجل إعادة فتح المضيق، وقف الأعمال العدائية، ومن ثم الانتقال للحديث حول البرنامج.
0: إذا سمحت بس نقطة سريعة على 193.
1: سأنقل سؤالك دكتور إبراهيم.
0: ال 193 دولة اللي ذكرها.

0: قليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقع معك السفير جوي التي بدأت هذه الحرب هي الآن على صعيد الصورة حتى غير موجودة في هذه الطاولة العمانية الإيرانية. هل الصورة بهذه كما وصفها الدكتور إبراهيم؟
1: نعم، دونالد ترامب بدأ الحرب وليست أمريكا. لم يكن هناك تصويت في الكونغرس، لم يكن هناك أي استفتاء. وأريد أن يدرك الجميع هذا الأمر. قد تكون هناك بتأكيد استطلاعات أو مؤشرات اقتصادية إذا لم يهتم بها الرئيس، فهذه طبعا أمور غير مهمة بالنسبة
2: له. عندما يخسر الكونغرس في شهر 11 بالانتخابات النصفية، هي والكير سيهتم. هذه مثلا النقطة الثانية بس على السريع إذا سمحت. النقطة الثانية سيد جوي، أنت تذكر بأنه 193 دولة تريد فتح المضيق وهذا صحيح، ولكن الجزء الأول من الرواية لم تذكره أن 193 دولة لم تريد هذه الحرب أيضا، وكانت تطالب بالحل الدبلوماسي. وعمان التي تفاوض اليوم وزير خارجيتها قال قبل بداية هذه الحرب أيضا أننا كنا إزاء توصل إلى اتفاق. طيب، واختارت
0: أسمع لبقية الزملاء
2: تذهب إلى هذه الحرب.
0: دكتور ضو،
3: أولا بموضوع انتخابات نصفية بأمريكا، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار واقعة ثابتة لا نقاش فيها. بالسنوات 50 الماضية كل الأحزاب التي كانت في الحكم خلال الانتخابات النصفية خسرت هذه الانتخابات بدون استثناء إلا الرئيس جورج بوش عام 2002. إما خسروا الأكثرية وإما تراجعوا بشكل كبير، ولا حزب في أمريكا كان في الحكم وربح انتخابات نصفية على الأقل بالخمسين سنة الماضية. هذا ثابت. اثنين، القول يعني تصوير الأمور بشكل جزئي ومن منظار واحد. أنا أعتقد أنه في موضوع الأزمة الخليجية، مضيق هرمز وغيره، في تطورات بالغة الأهمية حصلت بالأسابيع القليلة الماضية أو بالأيام القليلة الماضية والأسبوع الماضي. بعتقد أنه كلنا سوا تركينا جنب ومعتبرين أنها ليست جزء من هذه الحركة. تحالف البحر الذي قام في مؤشرات بالغة الأهمية، وهذه المؤشرات تصب في مصلحة السياسة الأمريكية عمليا وليس في مصلحة إيران. اليوم أن تكون دول مثل باكستان وقطر يلي هن دول وسيطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصبحوا في تحالف يقول لسنا ضد أحد، ولكن عمليا هذا التحالف واقعيا ضد أذرع إيران وضد أذرع إيران بتحركاتها. اثنين، أن تكون دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر التي دعمت بشكل أساسي الدفع باتجاه ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والطلب من باكستان أن تتوسط، أن تكون هذه الدول أصبحت في حلف عسكري بحري. هذا موضوع أنا أعتقد أنه بإشارة بالغة الأهمية إلى إيران، وأعتقد أنه أي محاولة في الوقت الحاضر لتجاوز هذا الواقع بنكون عمليا عم نتجاهل عنصر أساسي مؤثر وفاعل سينعكس بدون أدنى شك على الموقف الإيراني وبطبيعة الحال على الموقف الأمريكي. بهذه المرحلة بالذات اليوم أنا بعتقد أنه الدول العربية تحديدا الخليجية تعطي إيران فرصة ذهبية تشبه إلى حد كبير الفرصة التي أعطيت لبشار الأسد قبل سقوطه عندما دعي للعودة إلى القمة العربية وإلى المجتمع العربي على قاعدة خطوة مقابل خطوة. رفض بشار الأسد هذا الواقع فتدحرجت الأمور وسقط بشار الأسد. اليوم إيران إذا لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الرسائل العربية التي تدمج بين الدبلوماسية الناعمة والقوة الناعمة وفي الوقت نفسه بين تقدم خطوة ولو يعني من باب التحذير خطوة ردعية إلى الأمام. طيب، أنا أعتقد أنه إيران ستكون في ورطة فعلية، إلى جانب أنه اليوم كما تفضل الدكتور وقال أنه في عنصر الأوروبي كمان دخل على الخط في منطقة مضيق هرمز. هذه الصورة إذا بناخدها كلها سوا نستنتج أنه ترامب يلي عم نقول أنه خرج من اللعبة في الوقت الحاضر نجح بتوريط الآخرين أو بإدخال آخرين إلى اللعبة التي هو يريد.
0: فقط لا لا. الصورة ازدادت تشويشا.
2: تصحيح معلومة، ذكر معلومة خطأ.
0: دكتور إبراهيم
2: ذكر معلومة خطأ. الانتخابات النصفية بيل كلينتون حصل على 4 مقاعد زيادة وجورج بوش مش حصل على 8 مقاعد.
3: مش مزبوط.
0: طيب لا بأس، أي كان جورج بوش تقليد أو غير ذلك.
3: قلت لك جورج بوش الوحيد.
0: دكتور نوفل، أنا الصورة أصبحت
2: بيل كلينتون 4 مقاعد،
0: الصورة أصبحت أكثر. دكتور إبراهيم
2: 4 مقاعد في مجلس النواب كسب.
0: دكتور إبراهيم لا بأس، سوف ندقق في هذه المعلومة. الصورة أصبحت لدي أكثر تشويشا. هنا أسأل دكتور وسام أو دكتور محمد.

0: محمد حتى نشركهم في هذا الحوار. هل نحن أمام الصورة قدمها بعض الزملاء وهو أن هناك حالة ضياع لدى الإدارة الأمريكية في توصيف بسيط لهذا الواقع؟ أم نحن أمام شيء يحدث مهم ومهم جدا في اتجاه المصالح والحسابات الأمريكية كما يقال أو كما قال الدكتور نوفل؟ نحن أمام أي المسارين ونحن نقرأ ونتابع هذه المستجدات؟
1: يعني إذا أردنا أن نعيد ترتيب المشهد، بعد فشل الأمريكي في تحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية وأصبح الهدف الأساسي الآن هو فتح مضيق هرمز، وبعد فشله في الحملة الأولى العسكرية وفي مشروع الحرية وفي الحصار وفي الحملة الثانية التي حصلت مؤخرا، أصبحنا أمام واقع مراوحة بين التفاهم والتفاقم، بين في حين يتم بث أجواء إيجابية للوصول إلى التفاهم، توقع الورقة ينقلب عليها الأمريكي ولا ينفذ الأمريكي ذلك، وتعود إيران لأخذ زمام المبادرة بالنسبة لما له علاقة بالمضيق. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما وصل دونالد ترامب إلى حافة الهاوية، لأن كل ما سبق في مجال وما تحدث عنه الآن من تحد للجمهورية الإسلامية في مجال آخر، يعني يتحدث عن ضرب محطات الطاقة والجسور والبنى التحتية إلى آخره، يعني أصبح عند حافة الهاوية.
0: وما هي هذه الهاوية؟
1: الهاوية أنه في حال نفذ هذا الموضوع، في حال نفذ هذا الموضوع سينعكس ليس فقط على إيران وليس فقط على الدول العربية والمنطقة، وإنما على الأمريكيين نفسهم. يعني لهذا الأصل الثلاثة وافقوا واندفعوا بمحاولة دعم السلطنة العمانية بهذه المفاوضات التي لها علاقة بالمناسبة بالمرور في المضيق وليس لها علاقة بأصل الاتفاق الأمريكي الإيراني، بمعنى أن الأمريكي له مصلحة في شراء هذا الوقت ليتراجع تكتيكيا، لأن أي تقدم بعد حافة الهاوية سيدخل العالم كله بمكان لا أحد يمكن أن يتخيل ما يمكن أن تكون نتائجه. اثنان، الإيراني بحاجة لكسب الوقت وهو يعلم أن الوقت في صالحه مع معرفتنا بأن هناك أثمان تدفع لدى الإيراني، ولكن الثمن بالنسبة للوقت الذي يدفع بالنسبة للأمريكي وليس للإيراني. ثلاثة، الدول المنطقة لسيما العربية منها لتتجنب وتجنب هذه المنطقة الانفجار، لأنه وهنا الخلاصة، فيما لو ذهب دونالد ترامب إلى ما بعد حافة الهاوية سيضرب إيران الضربة التي تحدث عنها، سترد إيران على كل الشركات الأمريكية في الخليج ونفط الخليج و المقدرات الموجودة والأصول الموجودة في الخليج، سينعكس هذا الموضوع ليس فقط على إيران وعلى المنطقة، سيضرب بناء عليه كل ما بني على ما له علاقة بالبترودولار من عقود مضت إلى هذه اللحظة، وماذا تكون قد كسبت أمريكا. أمريكا لا تقدم على، يعني دونالد ترامب يرقص على حافة الهاوية ومن ثم مرة تنقذه قطر وباكستان، مرة تنقذه عمان بإرادته، لأنه طيب. حتى الآن غير قادر على تخطي هذه الحافة، لأن هذه الحافة سترتد عليه بالدرجة الأولى. يعني آخر شيء، إيران معتادة على الحصار، معتادة على العقوبات، معتادة، والشعب الإيراني إلى جانب قيادته، وهذا ما أثبتته 47 عاما من الصمود أمام أمريكا.
0: دكتور محمد،
2: لنركز عدسة التحليل على هوية ودلالة المفاوضات الراهنة، هل هي مفاوضات إيرانية عمانية أم أنها هي مفاوضات إيرانية عمانية أمريكية بحكم الأمر الواقع؟ وهنا تختلف القراءات. بالنسبة لطهران هي مفاوضات ثنائية تركز على ما يمكن تدبيره ثنائيا عبر ضفتي المضيق بدون دخول الطرف الأمريكي، بمعنى أن هناك حرص على أنها مفاوضات إقليمية. لكن عندما يتحدث رئيس ترامب عن أن هناك اقتراب لنجاح مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وهناك أيضا عزم على بدء مفاوضات البرنامج النووي، هنا نجد أن البيت الأبيض يريد أن يستثمر في هذه المفاوضات، أو أنه كما قال دكتور إبراهيم هو الذي من يأخذ الكرسي ويحاول الجلوس إلى المنصة. الأكثر من هذا، أعتقد أن ما يحدث الآن بين طهران ومسقط هو بمثابة مطبخ تجريبي لما قد يتحول لاحقا لمفاوضات أمريكية إيرانية عبر عمان بواسطة قطرية وباكستانية. بالنسبة لميزان القوى، أين نحن الآن؟ ميزان القوى يقول بالتحديد أن ترامب جرب عدة خيارات ولم يجد إلا ثلاثة خيارات متبقية وكل خيار أصعب من الآخر. القصف تخلى عنه، جمود الحالة لا هي حرب لا هي تسوية أيضا تجاوزها، رفع سقف التهديد كما حدث هذا أيضا، واستهداف محطات الطاقة هذا أيضا أخطر الخيارات. إذن في المحصلة النهائية هناك ليس شحا استراتيجيا بل هو احتباس استراتيجي لدى ترامب، لذلك يحتاج البيت الأبيض إلى أي متنفس، إلى أي طريق، إلى المفاوضات، لعل وعسى أنه إذا تم إيجاد تسوية لمضيق هرمز وقتها يمكن تحريك بقية الملفات، وليس هناك وقت زمني يعني يجبر الإيرانيين على إما كما يريد البعض أنهم يظهرون بمظهر الضعف، ولكن في المحصلة هي استطلاعات الرأي العام تؤكد أن هناك تدهور من ناحية شعبية ترامب، وحسابات الانتخابات انتخابات الكونغرس بدأت تفرض نفسها، وبالتالي أنا والدكتور فريحات على منصة أن هناك يعني معاناة عند ترامب، يدور ذات اليمين يدور ذات اليسار، لا يجد آلية للضغط على طهران، وما تبقى له هو ماذا يمكن أن تصنع عمان مع الإيرانيين حتى إشعار آخر.
0: دكتور صدقيان،
3: أنقل المزاج في داخل إيران حول مضيق هرمز. الإيرانيون وتحديدا الحرس الثوري أقولها بصراحة لا يريدون فتح مضيق هرمز ما لم تنتهي الحرب، وانتهاء الحرب يجب أن يكون بإعلام وإعلان سياسي من قبل الرئيس ترامب بشكل واضح أنه الحرب انتهت في المنطقة. واحد، اثنين، رفع الأرصدة عن الأرصدة المحتجزة، هذا الثاني، وإعادة انتشار القوات. ما لم تكن هذه، وهذا ما ذكر بالمناسبة في الفقرة رقم 1 والفقرة رقم 5 في مذكرة التفاهم، إذا لم يطبق هذا الأمر لن يفتح المضيق، وبالتالي
0: إذن ما الذي يجري مع الجانب العماني؟
3: نعم،
0: ما الذي يجري مع الجانب العماني؟
3: هذا الجانب العماني من أجل وضع هذه الآلية بدأت خلال 3 أسابيع، نحن الآن في الأسبوع الثالث، ويتحدثون، وجانب العماني أيضا يبحث مع دول مجلس التعاون مع دول أخرى من أجل وضع آلية. أما الحرب الإيرانيون الآن يتوقعون في أي ساعة يمكن أن يستأنف الرئيس ترامب الحرب على إيران، وهم لا يتفاجؤون بذلك. الإيرانيون هل سوف يقومون بحرب استباقية؟ ممكن، لأن لا زال هم ينظرون إلى أي مكان في حشود إيرانية سواء كان في الأردن في أي مكان آخر. حشود أمريكية عفوا،
0: يعيدنا للتساؤل عن ما يطرح من ثنائية في داخل إيران كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة وهذه الساعة. ليس بالضرورة ما يريده المفاوض السياسي في إيران هو ما يريده الحرس، وبالتالي عن أي حسابات يمكن أن نبني تصور لأي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز؟
3: هذا الأمر أنا أقوله هذا موجود ومطروح في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي الجانب السياسي أيضا يرضخ إلى ما يقوله الحرس الثوري، لأن فتح المضيق في هذه الحالة سوف يفتح المضيق ويستفاد منه الرئيس ترامب وتبقى الأمور إلى حالها. الإيرانيون يريدون في نهاية المطاف عبد القادر إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم، هذا هو الهدف الأساسي والاستراتيجي لهم من كل هذه المفاوضات، لا يوجد شيء آخر. الرئيس ترامب مرة يقول نزع السلاح النووي، هو لا يوجد سلاح نووي في إيران لكنه يقول نزع السلاح النووي، مرة أخرى يقول نريد إيران لن تتوصل إلى السلاح النووي. الإيرانيون لا يريدون أن يحلوا مشكلة ترامب، يريدون إزالة العقوبات ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل عنهم، هذا هو
0: الموضوع. بالنسبة وأعذرني المقاطعة دكتور صدقيان، بالنسبة للتصريحات الرسمية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز تذهب أبعد مما ذكرت الآن، نقلا عما يشترطه الحرس الثوري بربط موضوع إنهاء الحرب بوضع المضيق، ويقول بسط السيطرة الإيرانية بشكل كامل على مضيق هرمز. دكتور محجوب، وبالتالي ما تصور أي حل، أي اتفاق، أي صيغة للحل مع هذا الاشتراط وهذا السقف الذي يضعه الإيراني؟
4: من الضروري أن نتذكر بأن مسألة المضيق بالنسبة لإيران هي إعادة موضع استراتيجي تتعلق بخسرانها لنفوذها الإقليمي والضباب والغموض فيما يتعلق بمستقبل برنامجها النووي. هذان ملفان كانت تتكى عليهما إيران منذ العام 2003 في كل دورها الإقليمي وحتى علاقاتها مع العالم. عندما كانت تتحدث مع الأوروبيين كانت تتحدث عن دورها الإقليمي في هذا الملف النووي. الآن أما وقد تراجع الدور الإقليمي إلى حد كبير مع وجود بعض النفوذ الآن اللي تراجع كثيرا أيضا، ومسألة الملف النووي الغموض، إيران تصر على المضيق. ودعني أذكر بما قاله وزير الخارجية الأسبق ظريف قبل يومين عندما قال علينا أن نتعامل مع، بين قوسين، قال علينا أن نتعامل مع مضيق هرمز ليس كورقة للتنازل عنها بل كورقة ضغط لتحسين شروط ما نحصل عليه. إذن هو يتحدث عن المضيق أنه مش نتنازل عن الأمريكيين بقدر ما نحصل مزيد من الوضع الأفضل لأمريكا الإيران. ما هو الوضع الأفضل؟ الوضع الأفضل والإيراني أسير له والأمريكي، وهو عدم العودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل 27. ما معنى 27 بالنسبة لإيران 27 فبراير؟ لا عقوبات، لا تهديدات، لا قصف إلى غير ذلك. ماذا يعني بالنسبة للأمريكي؟ لا برنامج نووي، لا تهديدات، لا دور إقليمي لإيران. هذا تناقض كبير بين الطرفين، تناقض كبير جدا. ولم يتفق على آلية للاقتراب مع بعضهما. عندما رمي بملف المضيق زاد الأمر تعقيدا، لأن إيران تقول ورقة المضيق أريد منها أن أحسن موقفي الاقتصادي، أوقف العقوبات، أوقف حالة التهديد والحرب علي منذ 47 عاما، وحالة التعرض دائما الأمريكي لهم. ترامب بالوضع الذي شرع به الحرب ليس لديه قدرة لا أن يستمر في فرض ما يريد، ولا لديه القدرة على أن يقدم تنازل في الوقت المناسب. المشكلة في الطرفين باعتقادي ليس لديهم قدرة على التنازل في الأوقات سيتنازلون، لكن في الأوقات التي قد خسروا فيها أكبر مما هم يخسرون الآن. وأختم بملاحظة، الغموض عمليا هو سيد الموقف. الإيرانيون يتسترون وراء الغموض في الموقف التفاوضي، لا يريدوا أن يقولوا أن هذا ما ظهر. والكل عمليا في عقله الباطن جمهور الداخلي لا يريد أن يخسر قاعدته الشعبية في إيران، يريد أن يقولوا أن العداء لأمريكا لا زال قائما، وأن الخصومة مع أمريكا لا زالت قائمة، وأن لا نتنازل لأمريكا. وفي نفس الوقت هكذا يتعامل ترامب.
0: ترجح بأن شيء ما يتم في الدوائر المغلقة؟
4: لا شك في ذلك.
2: لو سمحت
5: من المؤشرات
0: فقط دكتور محمد ثم أسمع لك دكتور نوفل.
2: من المؤشرات التي تجعل ترامب هو الذي يستعجل أكثر من الإيرانيين لإمكانية تحقيق أو إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق، يتحدث عن المفاوضات العمانية الإيرانية بأمل كبير أنها ستسوي موضوع هرمز، ثم يضع كل بيضه في مفاوضات الملف النووي. ولكنه يتناسى أن بينه وبين الإيرانيين 6 ملفات يعني معقدة، منها ضرورة وقف الحروب على كل الجبهات وعدم شن أي عدوان على إيران. هناك أيضا الأرصدة المجمدة، هناك أيضا اليورانيوم عالي التخصيب، هناك عدة ملفات. فبالتالي الإيرانيون كما قال الدكتور الزبير يريدون فقط أن يظهروا خلف يعني هذه الضبابية أو هذا الحائط، يتسترون ولا يكشفون عن موقفهم إلا ورقة ورقة أو خطوة خطوة. لكن في المقابل هم يعني يتصرفون أو يريدون المفاوضات بطريقة التقسيط أو المجزأ. لكن بحكم أن السياق الزمني لا يرحم ترامب، هو يريد بسرعة من هرمز إلى النووي، وهذا لن يتحقق. فبالتالي لا يمكن الآن التعويل على رؤية ترامب بأن من الممكن خلال، لأنه يريد الآن الوصول إلى اتفاق سواء هذا الشهر أغسطس أو على أبعد تقدير نهاية سبتمبر، لأن حملات الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستحتدم. فبالتالي قبل أن يدخل الأمريكيون في هذه الحمى الانتخابية ينبغي أن يظهر ترامب بموقف أنه حقق شيئا مع الإيرانيين. لا يمكن لترامب أن يوصل إلى شهر أكتوبر وهو لا زال في هذا الوضع الجامد والمتجمد من قبل الإيرانيين.
6: إشارة صغيرة، عندما كسب الديمقراطيون 4 مقاعد إضافية سنة 98 بقيوا دون الأكثرية.
5: يعني اعترفت أنه
6: لا لا لا ما عدوا الانتخابات.
0: ما فازوا بالانتخابات.
6: ما فازوا.
0: بقيت الأغلبية لدى.
6: ما في بقيت الأغلبية عند الآخرين.
0: فازوا بالجمهورية.
6: تخيلك. أنا ما بحكي شو ما كان. أنا ما بحكي شو ما كان. إذا بتسمع. أنا بحكي وسط.
0: على كل حال.
6: الموضوع الثاني والأهم هو يعني القول دائما إنه الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قدرتها على التخطيط والسيطرة، وأنه هلأ تمشي خبطة عشواء في المنطقة ومش عارف شو بدها تعمل. أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار السياسة الأمريكية تجاه الأذرع في المنطقة. هناك سياسة أمريكية واضحة ومنظمة ومنسقة مع كثير من دول المنطقة في شأن الأذرع. نلاحظ ونتابع ماذا يجري في العراق، لنلاحظ ونتابع ماذا يجري في لبنان، ماذا يجري في اليمن. كل هذه التحالفات التي تجري، عندما يعلن الأردن إذا أطلقتم مسيرة واحدة أو رصاصة واحدة من العراق سنهاجم الأراضي العراقية والحرس والحشد الشعبي، عندما تعلن المملكة العربية السعودية وتنفذ التهديد، عندما يتحدثون اليوم عن قيام رئيس إقليم كردستان العراق بزيارة سوريا والاتفاقات التي تجري بين الجانبين الكردستاني والسوري، عملية التسوية بين أكراد السوريين والنظام في سوريا، كل هذه الأمور هي عملية تفكيك للمنظومة الإيرانية الإقليمية في المنطقة.
0: هل أفهم منك بأن الوقت ليس بالضرورة كما طبعا قال بعض الزملاء بأن الإيراني يدير هذه المرحلة بهذا النوع ويستثمر في الوقت ارتباطا بموضوع الانتخابات أو تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رغم هذه الحسابات أيضا الجانب الأمريكي أيضا بعامل الوقت يحقق نقاط؟
6: الإيراني يخوض معركة إعلامية، معركة أيديولوجية لا علاقة لها بالواقع. مثل بسيط يعني، ويستفيد من شغلي أنه عطول الأنظمة الديمقراطية المعارضة، الأنظمة الديمقراطية فيها معارضات، فيها إعلام، فيها رأي عام، فيها استفتاءات. هودي خلينا نجرب ونشوفهم بإيران شو بيصير. النظام الإيراني منهار. ولكن عندما تكون ترى الواقع بعين واحدة ولا ترى بمميزات كل نظام، عمليا توصل للنتيجة الغلط. لأنه فعلا
4: عبد القادر معيش دكتور، بس ملاحظة، أنا أعتقد بأنه الإفراط في الحديث عن دمقلطة المجتمع الغربي سواء كان أمريكا أو بريطانيا بذكرنا في حرب 2003 والحروب التي شنت على أفغانستان، كلها حروب. أنا لا أعتقد أن هذه الديمقراطية مورست بالشكل، هناك تزييف إرادة الناس، هناك تلاعب بالوسائل الإعلام، كلها كشفناها الآن والكل يعرف عنها، عن توني بلير وجورج بوش فيما حصل في حربهم في العراق. أنا لا أعتقد بأنه الآن ما يجري في الولايات المتحدة، إذا كانت الولايات المتحدة النخب فيها تقر بأن ما يفعله الرئيس الأمريكي ليس له علاقة بالمدرسة الأمريكية في السياسة وإدارة الأزمات، فكيف يمكن الدفاع عنها أصلا؟ ما يفعل ترامب بكل
1: حتى استطلاعات الرأي حتى يعني لدى الشارع الأمريكي أكثر من 60% تقريبا ضد الحرب الحالية الموجودة، هذا فضلا ما لا أدري إذا سقط عمدا أو سهوا موضوع غزة. غزة يجب ذكرها دائما، غزة التي دعمتها إيران ولم تقم ببروباغندا بالسلاح بالمال،
6: كانت تدخلها
1: غزة التي فلسطين أصلا دعمت قبل انتصار الثورة من
6: كانت
1: إيران،
6: كانت تدخلها باتفاق يعني التفاهم.
1: طيب، من الجيد ذكرها يعني، من الجيد ذكرها.
0: دكتور وسام، دكتور نوفل،
6: لا وقف إطلاق نار إلا ما تحرروا غزة.
1: قالوا كذلك ولكن لم يقدروا حتى الآن على ذلك. أنتم أصحاب الأمريكيين فتوقفوا عن غزة.
6: ما بقتول أنتم، نحن ناس،
0: وسام دكتور نوفل،
6: نحن ناس علميين عم نتعاطى
1: علميا ستؤيد الامريكي وتنظر له
6: جهه حزبيه
1: تحضر للديمقراطيه الامريكيه.
0: دكتور نوفل، دكتور وسام، نسمع سفير جوي.
7: I have to ask everyone to remove your Arab glasses.
8: علي أن أطلب من الجميع أن ينزع نظاراته العربية والأمريكية إذا كنتم أمريكيين. أريدكم أن تنظروا إلى الوضع كوضع يسيطر عليه رئيس دونالد ترامب نفسه. ليس علينا نظر للتاريخ الأمريكي ولا القوانين الأمريكية ولا ما يحدث بشكل يومي، ولا ينبغي أن ننظر للانتخابات و استطلاعات رأي. إذا لم يعجب ترامب شيئا فهو يرفضه بشكل كبير. علينا أن ننظر لأسعار النفط وأيضا للسندات. هذا ما يهم ترامب بالأساس، وهذا ما يجعله يتخذ القرارات من أجل أن يؤثر على الأسواق. السبب الذي جعلني أسألك دكتور إبراهيم حول قضية حزب الكونغرس، لأنني طبعا أشك بأنه سيقبل النتائج، وحتى لو قبل بالنتائج لن يقبل بالقرارات. على طهران أيضا أن تدرك بأن الديمقراطيين لن ينقذوهم. هناك ضرورة للوصول لاتفاق ليس لأن هناك انتخابات قريبة، ولكن لأن المنطقة كلها مشتعلة. أما دونالد ترامب فهو مهتم فقط بالجانب الاقتصادي،
0: ولكن
8: النفط.
0: عبد القادر، أسمع فقط دكتور لقاء.
9: سمعت كثير من
0: سأعطيك دكتور صدقيان. أسمع دكتور لقاء.
9: سمعت كثير من الملاحظات وأبدي من سعادة السفير، يعني وكأنه ترامب يعني حاكم ديكتاتوري ما له علاقة بشعبه أو بدولته. يعني دوما كان للرؤساء لمساتهم حتى بالديمقراطيين والجمهوريين، يعني من روزفلت إلى نيكسون إلى قبل كينيدي كلهم، كلينتون، كلهم كانوا لهم لمسات في السياسة الخارجية مؤثرة، قرار حاسم. على أي حال، لذلك ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وما زال، وسيقودها من الناس سنتين.
0: ألا ترى بأنه مختلف؟
9: هو مختلف طبعا، لكن هو رئيس الولايات المتحدة. البعض يقول لك أحمق، والبعض يقول لك ما يفهم، والبعض يقول لك يعني غير. هو رئيس الولايات المتحدة،
6: وهذا النظام وبيدا الأمريكي،
9: وبيدا هو قائد العام لأكبر جيش في التاريخ. خلاص، نقطة سطر. يريد يعني نيرون يحرق روما، يريد يصير عاقل، هاي يمه هو. لكن طبعا هو يذي بلد أكثر ما يذينا إذا كان سيء، أما إذا كان كل هذا هو خطة وراء ما أعرف عليه تحال. لكن إحنا علينا أن نضع الأمور أيضا في نصابها شوية، من بالغ كثير في أن نفترض انهيار الولايات المتحدة وانتصار إيران. مو هيك الأمور، يعني إحنا بعدنا في خضم الحرب، الحرب قائمة، ترى صارت قبل وراح تصير. إحنا مثل ما قال الشرقاوي، دكتور الشرقاوي، بعد عدة قضايا يعني خلص من هذا المضيق، يطلع لنا لبنان وما أعرف إيش، ولبنان إيه صار وين مشيت، الحكومة راحت، وإسرائيل وما لها علاقة بعد بالوحدة الساحات، انتهى الموضوع. راح نخلص نروح للأرصدة ونروح للنووي اللي هي العقدة الكبيرة. لذلك ليس هناك اتفاق، لا تسوية ولا اتفاق، وهذه الحرب لن تنتهي بتسوية، هذه الحرب تنتهي بخاسر رابح. طبعا من الرابح من الخاسر بريد نتنبه لها قضية. حتى المجتمع الدولي الآن احنا على الشاشة نشوف انه النفط نزل 5%، المضيق مغلق، يعني الآن في تفاوض بس مغلق، وإيران قالت لن يفتح حتى إذا وصلنا الاتفاق. اليوم غرقان سفينة في البحر الأحمر، غرق
6: هندية،
0: تم إغراقها هندية. نعم.
9: ومع ذلك النفط بينزل، البورصة بتصعد، السوق وكأنه لم يعد حساس. إذا هرمز وباب البندة بالاثنين، طيب ليش؟ ليش لا في غاز، لا في نفط كويتي ولا جزء من السعودي طبعا والقطري الغاز؟ ليش؟ شنو اللي والإيراني بالتأكيد، شنو اللي يخلي السوق سعر النفط يهبط رغم انه مضيق هرمز مغلق،
1: استنزاف
9: وباب المندب مغلق،
1: استنزاف المخزون
0: بامريكا،
1: امريكا استنزاف المخزون بامريكا،
9: ماشي. لا لا،
1: وانتظر اسابيع قليله يعني ستتبين المساله.
9: صحيح، من الناحيه الاقتصاديه الصرفه السوق دائما مليان، المشكله في حساسيه السوق. تعرف السوق يصعد وينزل مو لانه خبط هو على تصريح، كان يصعد وينزل تصريح ما له علاقه بالمخزون، مخزون متوفر، لكن السوق يتكلم على المستقبل ما يتكلم على الآن. لذلك قد يكون هناك بدأ تطبيع السوق، تطبع يعني اعتياد، حساسية السوق قلت وهي واضحة. اثنين، هو أصلا ترامب ماشي هرمز، هو يريد هرمز يفتح. النفط الأمريكي يباع بشكل مستمر وبأرباح هائلة، البارحة يقول الشركات حققت أرباح هائلة أمريكية، احنا نريد تخفض للمستهلك، يعني بمعنى انه هو بالحق شنو يعني. الغاز القطري صار بديل الامريكي والاسترالي، النفط الخليجي صار بديل الامريكي. الحقيقه ليس هناك نقص في السيوله في السوق،
0: طيب
9: ليس هناك نقص. لذلك المساله اعتماد على النفط والاقتصاد وترامب و
0: طيب فقط الوقت يداهمنا،
9: الانتخابات ترى هذا لا يؤثر في
1: لها تفسير.
0: أنا بين الأملحة دكتور لقاء أو دكتور سخيان،
1: المخزون
5: والتصريحات. أول تصحيح على السريع بالنسبة للسيد جوي، يعني ليس فقط ترامب هو الخطير على أمريكا والسلم العالمي، اليمين الذي حوله روبيو، مايك جونسون، تيد كروز، كل هؤلاء الناس خطر على السلم العالمي، ويجب أن يعرف العالم هذه المسألة وعلى أمريكا، لأنه هذا يمين متطرف الذي يقود العالم باتجاه التصعيد و تهميش القانون الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية، لم يكن بهذه الطريقة. جورج بوش
9: محافظين الجدد،
5: جورج بوش
9: مكانه خطيرين.
5: بس مروا باتجاه الكونغرس، مروا من الكونغرس، ولم يقوموا بحرب اللي هو على
9: داخلية ولا دولية.
5: المسألة الثانية طبعا كانوا خطرين أنا بقول، ولكن صدرت القرارات ضمن الكونغرس. بنفس الوقت ترامب ليس مثل أي رئيس آخر، الأول الذي بتاريخ الولايات المتحدة يحدث الهجوم على الأم المؤسسة التشريعية على الكونغرس كانت من قبل ترامب بستة يناير بنهاية فترته الأولى. هذا ليس رئيس اعتيادي عندما تهدد مصدر الشرعية، مصدر التشريع في الولايات المتحدة. ونعم ما ذكره السفير بشهر 11 سيتحول إلى بطة عرجاء عندما يخسر الكونغرس،
6: بس ما ريش انتخبوه
5: وسيكون هناك أزمة ديمقراطية، أزمة حكم، أزمة حكم مرة أخرى بالنسبة بينه
0: وبين فقط فقط. ولكن أريد أن أستمع للدكتور سلطية، كان قد طلب الكلمة قبل قليل واضطررت أن أستمع للدكتور.
9: ترامب عند شهرين يفعل فيها ما يحلو له.
5: أنا لا أنصح بالمبالغة،
9: سنتين من نوفمبر إلى يناير.
3: كباحث سياسي كيف يمكن أن أفرق بين الولايات المتحدة والرئيس ترامب؟ دائما السفير يقول بأن ترامب شيء والولايات المتحدة شيء آخر. كيف يمكن لنا أن نفرق بين سياسة ترامب وسياسة الولايات المتحدة؟
6: أول مرة بوافق الرأي.
8: إيران طبعا حضارة قديمة جدا، ونحن ينبغي أن نفكر لفترة طويلة. الرئيس يبقى فقط عامين إضافيين في الرئاسة، وعلينا أن نتذكر دائما أنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيفعله ترامب في شهر ماي. قال جميع إنه سيوقف كل شيء خلال كأس العالم، وقلت لكم لا، إنه لا يفكر بهذه الطريقة. من كان محقا
2: حينئذ؟ أرد على جوي، لن أرتدي عدسات عربية ولا أمريكية، وإنما عدسات نقدية لأقطاع نقدية حادة.
1: أستاذ عبد القادر، بس لإقفال
0: فقط
2: دعني أكمل فقط. رئيس ترامب أنت ترسمه كأنه كتلة جليد لا يتأثر بأي حرارة سياسية، وهذا غير صحيح. لماذا؟ وإن كان كما نقول عنه غير تقليدي وجامح ونعطيه كل الأعذار، ولكن في نهاية اليوم at the end of the day كما نقول، لا يزال هو رئيس الحزب الجمهوري، هو الذي تمرد على لقب حزب لينكولن وحزب ريغان وأصبح يقول هذا حزب ترامب. إذن هناك هذا البعد الأكثر من هذا. الجمهوريون الآن يريدونه إما أن يعدل الكفة مع الإيرانيين، وإلا سيلومونه على الخسارة. والأهم من هذا أن حركة ماغا اليمين في أمريكا الآن يمر بمرحلة تصحيح المسار على الطريقة الترامبية. نعم. في السياسة الداخلية والخارجية. نعم. والأكثر من هذا، عندما يظهر شخص يسمى تاكر كارلسون الذي كان أكبر عربي الترامبية على قناة فوكس نيوز، هذا ينادي بتأسيس حزب جديد ليس لحاجة أمريكا، بحزب ثالث، وإنما نكاية في كل المطبات التي أتت بهذه الترامبية. فأرجو ألا نغالي وكأننا نصنع من أمريكا ملكوتا سياسيا آخر فيه ترامب لا يكترث لا بالانتخابات، لا يكترث لا باستطلاعات الرأي العام. أعتقد هذا نوع من التبسيط غير المتنور. فيبقى في نهاية المطاف هناك آنفة الرجل، وهناك أيضا اعتباره على المستوى الحزبي وعلى المستوى الرئاسة، مؤسسة الرئاسة. والأمريكيون الآن
0: دكتور محمد
2: يضغطون باتجاه عليك أن تخرج من حرب دخلتها وأنت لا تعرف الباب من أين تخرج.
0: طيب. دكتور مستر سأعطيك العشر ثواني، ومعها أيضا سؤال فيما يتعلق ببلد لبنان وقد أشرنا له في هذه الحلقة. هل ما يجري، قد أشار الدكتور نوفل إلى مسار لبنان وربطه بما يجري في المنطقة بأكملها، إلى أي مدى هذا الارتباط يأخذنا لأن الأمور تسير في اتجاه معين، أم أن حتى ملف لبنان هو جزء من حالة الاستاتيكو أو حالة عدم الوضوح أو حالة الغموض فيما يتعلق بهذا الملف؟
1: طيب، بس إقفالا للنقطة الأولى، الدين العام في أمريكا 39 تريليون دولار، والناتج المحلي هو 26 تريليون. اثنين، فوائد اليومية على الدين 3.5 مليار دولار. ثلاثة، الدول العربية دفعت في هذه المرحلة حوالي 1.5 تريليون دولار، هذا الذي يدفع إلى الاستقرار وليس عدم التأثر بمضيق هرمز. بالنسبة للبنان، يمكن
9: داخلية دكتور وسام أرقام هذه ديون قديمة هي عمرها 30 40 سنة
1: ولكن هذا تراكم
9: هذه ديون داخلية
1: إذا كان يوميا 3.5 فوائد الدين
9: في العراق أو في اليمن
1: ما هي الكمية التي تبيعها هل تبيع أمريكا ب 3.5 مليار دولار نفط يوميا
9: عادي عادي عادي
1: حتما لا حتما
9: لا ما تعني شيء ما تعني شيء
1: طيب بالنسبة للبنان هناك مساران المسار الأول هو مسار إسلام أباد الذي أرسى وقف إطلاق نار في لبنان ولو بشكل جزئي لأن هذا ما قدرت عليه إيران بالفرض على الأمريكي والإسرائيل وهناك المسار الآخر والذي هو فعليا مسار واشنطن ماذا حصل في مسار واشنطن؟ مسار واشنطن بعد كل التنازلات التي قدمت من إقرار حصرية السلاح وورقة براك وإدخال مدني إلى الميكانيزم ومن المفاوضات المباشرة تحت النار الدولة اللبنانية تنازلت في ثلاث أماكن كل واحدة منها خطيئة وحتى الآن لم نأخذ شيئا بالمقابل التنازل الأول كان هو في قرار 2 أدار في اليوم الأول للحرب حينما هوجم لبنان اتخذت الحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان قرارا بنزع الشرعية عن المقاومة تخيل هذا نزع الشرعية عن المقاومة في اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي وسحبت الجيش الإسرائيلي من المواجهة 2
9: اللبناني
1: الجيش اللبناني طبعا في الجولة الرابعة تخلت الدولة اللبنانية عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه حينما وافقت على بيان الخارجية دعني أكمل لو صحيح. دعني أكمل لو سمحت ويمكن أن تأخذ الكلام يمكن أن تأخذ الكلام
2: صحيح.
1: بيان الخارجية يا دكتور نوفل دكتور صدقيان يا دكتور نوفل في الجولة الرابعة تخلت الدولة اللبنانية عن حقها في الدفاع عن نفسها حينما وافقت على بيان الخارجية الأمريكية التي تحدث فقط عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فإذا هذه جريمة بحق الجيش اللبناني والقوى العسكرية اللبنانية ثلاثة والذي هو علاقة له علاقة بالشعب التوقيع على اتفاق الإطار حرم اللبنانيين الذين قتلوا وجزروا وهجروا ودمروا من أن يرفعوا دعاوى على الإسرائيلي من بالمقابل ماذا حصلنا؟ حصلنا على قرية قال أنها تجريبية سينسحب منها ولم يدخلها أصلا بتضحيات المقاومين دخل رئيس الحكومة ليزرع العلم في قرية لم تحرر أساسا دخل خلسة أهل القرية ينتظرون الدخول دخل وخرج ولم يلقي التحية على أهالي الشهداء الذين بفضلهم كان قادرا على أن يدخل
0: طيب ليزرع أسمع رأي دكتور نوفل
1: إذا كان هناك من شيء أنا غير صحيح فليتفضل
6: بدي أقرأ أنا النص الحرفي للمادة 6 من اتفاق الإطار تؤكد حكومة لبنان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وممارسة لسلطتها السيادية المادة 5 لحظة
1: بكل الأحوال غلط دكتور لأنه الجولة الرابعة هذا الإطار تنازلنا عن حقنا بمقادات إسرائيل بالجولة الرابعة تنازلنا عن حقنا
6: بالدفاع اتفاق الموقع يقول أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل تحتفظان بحقهما بالدفاع عن أنفسهما وفقا للمادة 51 و52 من ميثاق الأمم المتحدة
1: 700 طن فجر جبل ماذا فعلت الدولة؟
6: ماذا فعلت الدولة؟
1: المسألة ليس في النص المسألة في التطبيق يا دكتور
6: عمليا اليوم إذا كان حزب الله يدعي أنه حرر لبنان بالعام 2000 بدي امشي
1: حرر وليس يدعي
6: انا بعتقد انه يدعي فعلى الاقل هو بقي من سنه ال2000 من 1000
1: بس الاسرائيلي وانتم
6: من سنه 1982 لسنه 2000 18 سنه اليوم بدهم الدولة اللبنانية بكبسة زر تمحي كل المشاكل اللي عملها حزب الله بالدولة اللبنانية تركوا له 18 أسبوع يا أخي
1: أخذت سنة وثلاثة أشهر 500 شهيد ما رمت طلقة
6: عظيم
1: اتفاح الرئيس الجمهورية عظيم عظيم ولم يطلق طلقة عظيم من لبنان 10,000 خرق لم تتابع شكوى في مجلس الأمن
6: سنة وثلاثة أشهر الدولة اللبنانية ما عملت شيء بنهاية هالسنة وثلاثة أشهر حزب الله ما سأل الدولة اللبنانية رأيها ولا سأل الشعب اللبناني رأيه أعاد الحرب على إسرائيل يتفضلوا هلا
1: الدفاع عن الوطن لا تسأل الحكومة التي وفعلا قادرين
6: يفضلوا هلا الدولة اللبنانية تنازلت
1: هني
6: ولا مرة سألوا الدولة اللبنانية رأيها ولا مرة سألوا الشعب
0: طيب
6: اللبناني رأيه
0: دعوني
1: فليطلقوا النار 15 شهرا
0: في ظل هذا الحوار الساخن عودة حتى التصريحات بمستوى التخوين من خان وأعني تصريحات رئيس الحكومة وكذلك تصريحات الأمين العام لحزب الله فيما يتعلق بالخيانة ما الذي بقي بعد أن يستعمل الطرفان مصطلح الخيانة في محاولة إيجاد حل
1: حبذا لو رئيس الحكومة يتعاطى بالحد الأدنى بالخطاب مع حزب الله الذي يمد يده للتشاور مع الحكومة والتعاون مع الحكومة بنفس الحميمية التي يتعاطى فيها مع الإسرائيلي الذي يدمر ويفجر ويهجر ويوقع معه اتفاق إطار يسلب اللبنانيين حقوقهم ولا يوقف وقف إطلاق النار ولا يخرجون للإدانة الإسرائيلي ب700 طن من النترات وغير النترات نفسها. اليوم 4 آب ذكرى تفجير مرفأ بيروت، اليونيفل تحدثت عن اكتشاف نفس المادة التي تم تفجيرها في مرفأ بيروت.
6: يعني اللي كانوا بمرفأ بيروت لإسرائيل.
1: نعم،
6: يعني اللي كانوا بمرفأ بيروت لإسرائيل.
1: ما بعرف لمين، بس نفس الشيء اللي بتستعمله إسرائيل.
6: مين مسيطر؟ من من من وين كانوا يلي ماسكين السلطة بوقتها؟
1: اللي كانوا ماسكين السلطة.
6: اللي حاطينها من سنة
1: المقاومة ليس لها علاقة بمرفأ بيروت.
6: من سنة 2011. من سنة 2011 حكومة نجيب ميقاتي حكومة 8 أدار.
1: وقت اللي
6: فاتت هذه النترات لغاية 2020
1: بمذكرة بتاريخ 28/2/2018 وصلت إلى قيادة الجيش عندما كان رئيس الجمهورية الآن هو قائد للجيش وهو المعني الأساسي عن كل ما له علاقة بالمتفجرات. خرجت من وزارة البيئة باتجاه قيادة الجيش ولم يتم التعاطي معها بجدية.
0: طيب،
1: أكثر من ذلك، قائد الجيش الآن استضاف البارحة قائد جهاز أمن المطار الذي متهم بتحقيق بريطاني مفتوح إلى الآن بتهريب أسلحة بطريقة غير شرعية إلى لبنان، وهناك

0: دكتور نوفل.
1: أنا أتحدث عن دولتي، أنا أتحدث عن دولتي.
2: أنا أتحدث عن دولتي. دكتور صدقية،
3: في نهاية المطاف نحن أمام احتلال إسرائيلي لجنوب لبنان، وهذه المناطق على الرغم من منذ المباحثات وتوقيع إطار الاتفاق ولحد الآن لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبالتالي يجب علينا أن لا نتصور بأن هذا الجيش الإسرائيلي الذي لم ينسحب في طول عمره من أي مكان هو دخل فيه لم ينسحب، لا
1: حتى في غزة
2: طيب بقي معي 4 دقائق وأعيد السؤال بما بدأت به هذه الساعة بالإشارة إلى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات العمانية الإيرانية. لأسأل، لو كان في الساعات القادمة فعلا ما يؤكد هذه المؤشرات الإيجابية، ما الارتباط بين ما قد يوصف إيجابيا فيما يتعلق بأي اتفاق يتوصل له الطرفان العماني وكذلك الإيراني على ما يتعلق أو فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز؟
3: لحد الآن عبد القادر لا يوجد وضوح ماذا يريد الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي الآن تقدم روبيو، انسحب جي دي فانس الذي هو ذهب إلى إسلام آباد، وبالتالي حتى الإيرانيين مربكين أنه من لمن يفاوضون، روبيو أم جي دي فانس. هناك اتصال هاتفي تم بين أمير قطر والرئيس ترامب قبل قليل
2: في الساعات الماضية، صحيح؟
3: نعم، في الساعات الماضية. وربما يذهب قاليباف بعد أسبوع إلى إسلام آباد، لا أدري هل سوف يذهب من أجل المفاوضات أم شيء آخر، لكن في نهاية المطاف الجانب الأمريكي لحد الآن لا يتحدث عن تصور كيف يريد انهاء الحرب. هل يريد مع إيران التوصل لاتفاق نهائي أم يريد فقط فتح مضيق هرمز، أو يريد التلاعب بالوقت، أو يريد التأثير على الفرصات العالمية؟ هناك غموض في غاية
2: فقط عام الوقت. نسمع دكتور محمد،
4: أي نجاح ولو بالقدر البسيط على مستوى المفاوضات الإيرانية العمانية هو بمثابة تعبيد طريق للمفاوضات التي ننتظرها.
2: كيف؟
4: بمعنى أن تسوية مضيق هرمز
2: الإيراني يقول هذا اتفاق ثنائي
4: بشريطة أن يضمن عودة حرية الملاح. إذا توصل الطرفان إلى حد هذا المستوى أن السفن من كل الجنسيات يمكن أن تمر، أعتقد يمكن أن نرى علاقة عضوية بين هذه المفاوضات وما قد يصبح مفاوضات ثنائية أمريكية إيرانية يعطيها زخما جديدا. لكن إذا تمسك الإيرانيون بأنهم يتفقون مع العمانيين ولا يفتحون المضيق،
5: أنا أعتقد كل ما يجري هدفه العودة للفكرة الأساسية وهي فتح المضيق لمدة 60 يوما بشكل سلس ثم البناء على ذلك، وكل ما يجري هو عبارة عن صورة تكميلية. الولايات المتحدة
2: ركن الوقت للأسف دكتور محجوب، شكرا لك ولضيوفي الكرام وكذلك لكم مشاهدين على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. ما زلنا معكم في رصد مختلف المواقف والأحداث وتحليلها عبر ضيوف هنا في الدوحة أو في عواصم مختلفة في رصد الأحداث سواء على الساحة العربية أو الدولية بمختلف تفاصيلها. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وكذلك في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تتضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. قبل هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المناقشات والمفاوضات، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق قريب يمهد لمحادثات بشأن نووي. في الدوحة، قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعني

0: يعززوا فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وإن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. في ملف قطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة وحصر السلاح، مضيفا أنه لن يكون هناك انسحاب من الخطوط في القطاع حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل. يأتي هذا بعد يوم من زيارة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة لإسرائيل ولقائه نتنياهو لبحث خريطة الطريق ومسار الانتقال إلى المرحلة الثانية. نرحب بمراسلينا في واشنطن البيت الأبيض فادي منصور، وكذلك من طهران مراسلنا عمر هواش، ونبدأ من واشنطن وآخر تفاصيل المشهد من هناك. فادي.
1: نعم محمد، رغم الأجواء الإيجابية التي أشاعها كل من وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضا وزير الخزانة بسانت خلال تصريحات له صبيحة هذا اليوم، تصريحات تلفزيونية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو بحلول يوم غد، خصوصا أن وزير الخارجية روبيو أوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في المحادثات الدائرة ما بين إيران وعمان بشأن المضيق، أشار إلى أن هذه المحادثات تحرز تقدما لم تبلغ بعد الاتفاق النهائي، ولكنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. هذه التصريحات أبدت نوع من المرونة لدى الجانب الأمريكي حول المهل الزمنية التي قد تمنحها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا أن الرئيس الأمريكي كان تمسك بفكرة أساسية يوم أمس عندما منح إيران ما وصفها بالفرصة الأخيرة، إنذار الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق على فتح مضيق هرمز اليوم، هو أراده اليوم هنا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء. لكن هذه المرونة عمليا جاءت في مقابل شروط أمريكية واضحة نقلناها عن مسؤول أمريكي مطلع، أبلغ الجزيرة اليوم بأن كل التقارير التي تشير إلى أن هذه المفاوضات ما بين إيران وعمان قد تفضي إلى اتفاق يتقاسم فيه الطرفان مسألة السيطرة على حركة العبور في المضيق مع سيطرة لإيران حول حركة العبور الداخلة إلى منطقة الخليج، قال إن هذه التقارير غير دقيقة، وقال إن عمليا الإدارة الأمريكية تتمسك في إطار أي مسارات مؤقتة قد يتم التوافق عليها فيما يتعلق بمضيق هرمز بأن تكون بلا أي عوائق، وفسر هذه الفكرة بالتالي أنه لن يكون هناك لأي طرف الحق في فرض الحصول على تصاريح أو أن تحصل السفن على موافقات أو أن تقوم بتسديد رسوم لقاء العبور عبر مسارات مضيق هرمز، واعتبر أن مضيق هرمز في نهاية المطاف هو ممر مائي دولي ولا يمكن لأي طرف أن يتحكم به، وبالتالي هذه هي الشروط الأمريكية المعنية في إمكانية التوصل إلى أي توافقات تتعلق بفتح مضيق هرمز، وهي ما وصفها عمليا الرئيس الأمريكي بالمرحلة الأولى على أن تكون المرحلة الثانية للانتقال إلى مفاوضات أشمل وذات أمد طويل تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مسؤول في البيت الأبيض عمليا أبعث بإشارات إيجابية في تصريحات للجزيرة بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة، وقال إن الرئيس دونالد ترامب يمنح هذه المفاوضات فرصة نزولا عند طلب الشركاء الإقليميين، في إشارة إلى الدول الأساسية في المنطقة ولكن أيضا إلى الوسيطين، كل من الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. وفي هذا الإطار أكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا اليوم بأمير دولة قطر لكنه لم يفصح عن فحوى هذا الاتصال، وبالتالي التواصل الدبلوماسي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين العواصم الأساسية في المنطقة مستمرة، لكن من الواضح أن هناك شروط أمريكية واضحة فيما يتعلق بأي اتفاق مرحلي لفتح مؤقت لمضيق هرمز، وما تريده الإدارة الأمريكية هو عبور حر ولا تريد أن تعترف بأي سلطة إيرانية على هذا المضيق نتيجة تداعيات هذه الحرب التي لم تضع أوزارها بشكل نهائي، وإن كان هناك جهد دبلوماسي لتلافي الأسوأ الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو ضربة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية لإيران، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تزال تمنح هذه المحادثات فرصة. تبلورت فكرة ما الذي كان يعنيها الرئيس الأمريكي بإسرائيل

0: دائره أن هناك مفاوضات مع إيران. وزير الخارجية روبيو قال أن الولايات المتحدة منخرطة في المحادثات القائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، ونحن بانتظار الإعلان رسميا عن أي توافقات. لكن في نهاية المطاف أي اتفاق ما بين عمان وإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز ينبغي أن يمر بواشنطن، بما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية من ناحية، كما أنها جمدت الإعفاءات التي كانت ممنوحة لإيران لتصدير النفط في إطار مذكرة تفاهم، وبالتالي إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة تفاهم تتطلب موافقة وضوء أخضر أمريكية وفق الشروط التي نقلناها عن هذا المسؤول الأمريكي محمد.
1: شكرا لك فادي. في المقابل ماذا يقول الإيرانيون عمر؟
2: نعم، طهران تقول عن المفاوضات الإيرانية العمانية بأنها مستمرة، هذا ما أكده هذا اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وأضاف أنها إيجابية على المستويات الفنية والسياسية، وأنه سوف يعلن عن نتائجها عندما يتم استكمالها. يضيف أيضا المتحدث باسم الخارجية بأن المفاوضات تجري حول فتح مسار جديد في مضيق هرمز لدخول وخروج السفن نحو وخارج المياه الخليجية، وأن هذا المسار من شأنه أن يضمن المصالح المشتركة للطرفين الإيراني والعماني وأمنهما القومي بحسب تعبيره. لكن هناك أيضا مصادر هنا في طهران تتحدث عن أن تأخر التوصل للنتيجة في مذكرة أو التفاوض بين طهران ومسقط يعود إلى ما وصفه هذا المصدر بأنه عراقيل أو تدخلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك أيضا في طهران من يقول أن تأجيل الإعلان عن الاتفاق ربما يكون لأجل أن تناقض طهران ما أعلنته واشنطن عن مهلة التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن طهران هنا تؤكد دائما أنها ليست معنية بالمهل والإنذارات والأجال التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه المشاورات لا تزال مستمرة، شهدنا كيف أن هناك كانت خلافات بين الطرفين الإيراني والعماني ومن خلفهما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية حول مسارات العبور، مسألة حصول إيران على الرسوم العبور من مضيق هرمز أو ما تسمي أحيانا بتكلفة الخدمات التي تقدمها في المضيق، أو حتى حول عبور السفن العسكرية من المضيق، لأن طهران دائما كانت لديها مخاوف من أن تقوم واشنطن بتهريب السلاح عبر سفن تجارية أو حتى تمرير السفن العسكرية من الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. لذلك هذا الأمر أيضا كان موجود على طاولة المفاوضات. على الموازاة من هذا المسار الإيراني العماني، نعرف أن هناك مسار آخر بين إيران وواشنطن، ولو أن الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك مصادر تتحدث هنا في طهران عن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر قنوات إقليمية على رأسها دولة قطر وباكستان، إضافة إلى أن هناك دول في الإقليم فاعلة خلال الفترة الماضية الأيام الماضية. وبالتالي الآن ساعات حاسمة نعيشها في الواقع بانتظار أي إعلان إيراني عماني في مضيق هرمز. إن أثر هذا الإعلان على حركة العبور في المضيق وأدى إلى فتح المضيق أمام السفن، فإن هذا الأمر من شأنه أيضا أن يكون مقابل مطالب إيرانية تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن تصدير النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم، فضلا عن إنهاء التهديدات الأمريكية ضد إيران ولو كانت تهديدات السياسية والتصريحات، وهذا أيضا ما جاء في البند رقم 2 من مذكرة التفاهم، إضافة إلى إنهاء ما تصف طهران الاعتداءات على الأراضي الإيرانية كما جاء في البند رقم 1، فضلا عن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة بقيت عالقة. طهران تطالب بعودة أمريكية إلى مذكرة التفاهم، الإيرانيين لا يتحدثون عن اتفاق جديد، عن مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون العودة إلى ما تم التوقيع عليه في مذكرة التفاهم بين الطرفين، والإيرانيين مهتمون جدا بهذه المذكرة. نرصد سابقا كيف ذكر قبل أيام الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان بأن مذكرة التفاهم هي من شأنها أن تضمن أمن إيران وأمن المنطقة وأمن حلفاء طهران في الإقليم، وأكد أيضا أن مذكرة التفاهم هي ستكون محور علاقات إيران الخارجية. نعم. في

0: المستقبل، إضافة إلى قوله بأن على إيران أن ترغم الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الأولى على العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عمر. الآن إلى وقفة تحليلية مع ضيف أمريكي وآخر إيراني معنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. أهلا بكما. نبدأ بالسيد أولينجر، كيف ترى الموقف الآن بين الولايات المتحدة وإيران في ضوء آخر التطورات؟
2: على ما يبدو أن الرئيس ترامب وبرغم نقص التعاون من الجانب الإيراني مستعد لإعطائهم فرصة أخرى على مائدة التفاوض. هذا على أي حال برغم حقيقة أن إيران لم تلتزم بكثير من الشروط التي وافقت عليها سابقا، إذن هناك ما تزال فرصة بأن هذا الاتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه.
1: ولكن ما يبدو سيد أولينجر وكأن طهران هي التي تعطي فرصة أخرى لترامب وليس العكس.
2: ربما بشكل ما هذا صحيح، لكن بغض النظر النقاشات حاليا من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الحصار مستمر وأن إيران مستمرة في تعرضها لخنق اقتصادي وقدرتها على التصدير والاستيراد قلت كثيرا والتضخم خارج عن السيطرة والناس يزدادون غضبا إزاء الوضع الذي هم فيه. الصوت قطع من المصدر.
1: بالنسبة لإيران دكتور فرخاني، طالما هناك تقدم في المحادثات الإيرانية العمانية، هل يمكن أن يكون ذلك هو بوابة التوصل إلى تسوية ما في القريب؟
2: طاب مساءكم وشكرا على توجيه الدعوة لي. مسألة إدارة مضيق هرمز اعتمادا على تحقيق الصوت تقطع من المصدر أيضا. في أوقات السلام إيران لن تسمح لمضيق هرمز أن يكون مصدرا لتهديد أمنها القومي. بالنسبة للمفاوضات بين طهران ومسقط حول إدارة المضيق وحتى رغم عدم التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس من ذكرة التفاهم، الطرفان الإيراني والعماني مستمران في التوصل إلى اتفاق، والمفاوضات طبعا برغم عدم مشاركة الولايات المتحدة لكنها تستمر في التدخل والسرديات الكاذبة التي يطلقها الرئيس ترامب.
1: لا ندري بالنسبة للموقف الأمريكي سيد أولينجر مع هذه التصريحات المتفائلة لروبيو وقبله وزير الخزانة بيسنت، هل أجواء التفاؤل أعطيت للوزراء هذه المرة عوض ترامب الذي يمكن القول بأن تصريحاته المتفائلة فقدت قيمتها الحقيقية؟
2: إن تصريحات الوزير بيسنت
3: I am a little skeptical.
2: يبدو متفائلا رغم أنني أشعر بشيء من التشكك، حتى عندما تبدي الإدارة بأنها تأمل في نجاح المفاوضات، لكن أنا شخصيا لست متفائلا حول احتمالات النقاشات. إيران على ما يبدو أنها تحاول من خلال الوسطاء العمانيين إما إقامة سيطرة على المضيق أو الاستمرار في ذلك. هذا لم يكن الوضع قبل الحرب. إيران لم تمتلك السيطرة على السفن، إذن هذا ليس مقبولا الآن. إذن أنا لست متفائلا.
1: أولا معذرة على هذا التقطع في الصوت والصورة من المصدر، يبدو أنه مرتبط أيضا بتقطع ما يجري حاليا في الملف الإيراني الأمريكي. نسأل سيد أولنجر، الاتصال الذي أجراه الرئيس ترامب مع أمير دولة قطر الشيخ تميم، هل يمكن أن نتوقع ما الذي يريده ترامب من وسطاء؟ نعرف أن قطر وسيطة إلى جانب طبعا باكستان، تركيا ودول أخرى ربما تسعى نحو الاتفاق.
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يتوقع من قطر ومن الوسطاء الآخرين أن يمارسوا الضغوط على الإيرانيين لكي يوافقوا على التوصل إلى تسوية. فواضح رغم أن كل الخط الأول من القيادة الإيرانية قد ماتوا، وهم يستخدمون الخط الثاني وقوتهم العسكرية قد تدمرت، لكن إيران ترى أن الوقت لصالحها. الرئيس ترامب يريد من قطر أن تقنع إيران بأن الوقت ليس في صالحها، لأن كل يوم يمر ورغم قلة حركة السفن، فالحصار المفروض على إيران يستمر في خنقها اقتصاديا. النظام قد يعتقد أن الوقت لصالحه، لكن لا أرى ذلك. الرئيس ترامب يريد تسوية هذه القضية، لكنهم أي الإيرانيين يقللون من تقديرهم لموقف الرئيس ترامب واستمرار الحصار إن كان ضرورياً لأشهر. هذا هو دور وواجب الوسطاء، أن يقنعوا الإيرانيين بأن الوقت ليس في صالحهم وأن عليهم أن يتوصلوا إلى تسوية ما.
1: التصريحات الإيرانية أيضاً لا تخلو من إيجابية دكتور فرخاني، عندما يتحدث المتحدث باسم الخارجية على أن المحادثات مع عمان إيجابية سواء على المستوى الفني أو السياسي، ما الذي يمكن أن نستشفه من ذلك؟
2: كما قلت من قبل، هذه المفاوضات مفاوضات محايدة بين عمان وبين طهران، ولكنها إذا كانت تستمر بشكل إيجابي و من دون تدخل أمريكي، لأن إيران ليس لديها أي تفاوضات مع لكن ترامب يكرر أكاذيبه المعتادة والسرديات الزائفة التي يطلقها، لكن لا يوجد لتدخلات أمريكا أي مستقبل إيجابي في التدخل في العلاقة الثنائية بين إيران وعمان، والإيرانيون قريبا سيستهدفون السفن الأمريكية في المياه العمانية، لأن الأمريكيين إذا ما رافقوا السفن التجارية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محسن فرخاني من طهران، وشكرا لك سيد سكوت أولنجر من فيلادلفيا في الولايات المتحدة. الآن مع جلال شهدة ونافذة تحليلية يناقش فيها ما يجري بحثه بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز.
3: شكرا محمد، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن الترتيبات المقترحة للملاحة في مضيق هرمز، بين تأكيد واشنطن أن المضيق ممر مائي دولي وأن المفاوضات بشأنه مع طهران تسير بشكل جيد، وبين إعلان طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة للعبور. وفي الوقت ذاته تحدثت تقارير إعلامية عن مقترح يقضي بدخول السفن عبر المياه الإيرانية وخروجها عبر المياه العمانية. للنقاش سينضم إلينا في الاستوديو لاحقا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ولكن قبل ذلك نتعرف على المسارات في مضيق هرمز بما فيها الممرات المقترحة. معك سلام خضر، مرحبا سلام.
4: جلال، لدينا أكثر من مقترح، حتى الآن ليس من المؤكد أي من هذه المقترحات سيتم الاعتماد عليها، ولكن سنتحدث بها كما ذكرت. إذن في مضيق هرمز هناك مجموعة من المقترحات الآن يتم التداول بها، ولكن ما لدينا من الجانبين الإيراني والعماني هو أن المباحثات ثنائية، وهذا ما تؤكد عليه إيران. حتى الآن هناك طرح بأن تبقى المسارات المعتمدة حاليا وفق الترتيب الذي قال الحرس الثوري أنه يسري في مضيق هرمز، بمعنى بالنسبة للحرس الثوري الآن الدخول إلى مضيق هرمز والخروج من مضيق هرمز يمر عبر جزيرة لارك الواقعة في المياه الإقليمية الإيرانية. وهناك مقترح ثاني يتم الحديث عنه بأن يتم اعتماد مسار الدخول فقط عبر جزيرة لارك إلى داخل أو عبر المضيق إلى مياه الخليج، على أن يكون الخروج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب على المياه أو قرب المياه الإقليمية العمانية. هناك أيضا تصريحات أو تسريبات إعلامية تحدثت عن إمكانية أن يكون هناك ما يشبه الحل الوسط، بمعنى أن يكون أحد هذه المسارات معتمدا على المسار التجاري الدولي الذي يمر وسط مضيق هرمز. هذه المقترح جميعها بحسب ما تقول إيران يتم النقاش بها بين إيران وبين عمان. هذه هي المسارات الثلاثة المقترحة، الأول عبر جزيرة لارك ثم الخروج عبر سلطنة عمان ليبقى الممر الذي نسميه الممر التجاري أو الممر التاريخي أو الممر الدولي. هناك بعض وسائل الإعلام لا سيما بلومبرغ تحدثت عن أن هذا المسار الذي يقع في منتصف مضيق هرمز بين المياه الإقليمية الإيرانية العمانية قد لا يكون سالكا بمساري الدخول والخروج. هناك اشتباه بوجود ألغام بحرية تقول بلومبرغ بأن الحرس الثوري قد يكون زرعها، ولكن ما يتم الحديث عنه أيضا إلى جانب المسارات في مضيق هرمز هي شكل المرور عبر مضيق هرمز، بمعنى كيف سيتم التعامل معه، بوصفه مضيقا دوليا أو بوصفه مضيقا يمر عبر من مياه إقليمية لدولتين هما إيران وسلطنة عمان. هذه الأمور لم تحسم بعد وتتعلق بنواح قانونية تتعلق بقانون البحار وقانون البحار الذي اعتمد في الأمم المتحدة عام 82، ولكن هناك واحد من الممرات لا يبعد كثيرا عن مضيق هرمز وهو مضيق ملقا. مضيق ملقا تطل عليه ثلاثة أو تشرف عليه ثلاثة دول، هي ماليزيا إندونيسيا وسنغافورة. هذا الممر يعتبر ممرا دوليا، بمعنى أن الدول المشاطئة لممر ملقا لا تملك إطلاقا حصرية النفوذ عليه، وما يتم جبايته من السفن المارة في هذا المضيق هي رسوم اختيارية وليست رسوم إجبارية. هذا يعيدنا إلى مضيق هرمز ومدى إصرار الجانب الإيراني على جباية الرسوم. عمان طرحت في وقت من الأوقات أن تكون هذه الرسوم طوعية لتقديم خدمات للسفن، حتى الآن ليس هناك من مصدر أو تسريب إعلامي يؤكد أو ينفي ما تم اعتماده بالنسبة لطريقة المرور، شكل المرور، مسارات المرور وأيضا وجود رسوم من عدمها. جلال،
3: شكرا لك سلام. إذن ينضم إلينا الآن في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء محمد، هل هناك عقبات أو تحديات لوجستية أمام هذه الممرات المقترحة الآن في التسريبات؟
5: لا يوجد أي عقبات. إيران توافق على أي مسار مقترح. إيران ترى أن هذه المنطقة جزء من سيادتها، خاصة المياه الإقليمية الإيرانية. ماذا تريد إيران؟ إيران تريد الإشراف على الإدارة

0: وعلى الملاحة وعلى الأمن في المضيق، وألا يسلب منها هذا المضيق باعتباره أقوى ورقة سياسية تستطيع أن تتفاوض عليها مستقبلا، وعدم تواجد القوات الأجنبية بالقرب من هذا المضيق. هذا ما تريد إيران. لو ضمنت لإيران هذا فهي توافق على أي مسار. ليه توافق إيران على أي مسار؟ لأن المضيق محكوم بالجغرافيا. أنا لا أستطيع أن أنا أزود من طول المضيق أو من عرض المضيق، محكوم بجغرافيا ضيقة بالغة التعقيد جلال. بمعنى أن المياه الإقليمية الإيرانية 12 ميل، والمياه الإقليمية العمانية 12 ميل، يعني 24 ميل. المضيق في نقط من أحد نقاطه الضيقة 21 ميل. يعني هناك تداخل في المياه الإقليمية. إذا إيران هتوافق على أي شروط، ولكن بشروط بقى، بمعنى شروط أن يكون المضيق الممر الشمالي منه يقع تحت السيطرة الإيرانية وتحت القصف الإيراني، وده جزء عسكري مهم جدا، أن الرادارات الإيرانية ترى تفاصيل هذا المضيق، تريد السيطرة. وهناك جزء مهم للغاية، عشان كنا بنناقش تضارب في التصريحات الأمريكية الإيرانية اللي بتعكس أن هناك خلاف، أن المقاربة السياسية لم تنضج بعد. طب لماذا هذا الخلاف؟ هو جزء من حرب السردية، جزء من حرب الروايات. الرئيس ترامب خرج أمس وقال أن المضيق سوف يشتغل يوم الثلاثاء، نوع من الضغط على إيران أن بيحددها بجدول زمني معين. ثم خرج وزير الخارجية اليوم وزير الخزانة ليؤكد هذا الخبر حتى يعني يعطي مصداقية لكلام الرئيس ترامب. فهي حرب شطرنج جيوسياسية أدواتها الدم والنار.
1: في المسارات التي أوضحتها سلام قبل قليل وهي تظهر هنا بطبيعة الحال، الحديث عن الألغام، ما هي المعضلة والتحديات التي تفرضها الألغام على هذه المسارات المقترحة الآن، أو حتى على فتح المضيق بشكل كامل أمام السفن التجارية وناقلات النفط؟
0: فكرة الألغام، من تناول فكرة الألغام هي الصحافة الأمريكية في البداية، ثم لم تعقب عليها إيران لفترة طويلة، ولم تعقب عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين كل طرف استغلها. الولايات المتحدة الأمريكية استغلتها عشان تؤكد أن إيران متورطة في تعطيل الملاحة الدولية، وإيران استغلتها كجزء من الردع للسفن التي لم ترضخ لتعليمات إيران في هذه المنطقة. لكن لا أحد يعلم عدد الألغام، ربما تكون هناك ألغام. الحديث عن وجود لغم كأنه لغم، مجرد أن أنا أقول أن في لغم في هذه المنطقة، مفيش مركب واحدة أو سفينة واحدة ملاحية هتعدي من المنطقة، مجرد الكلام فقط حتى لو ما كانش فيه ألغام. وبالتالي في، لو احنا بصينا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، الفترة اللي اتفقوا عليها كانت فترة 60 يوم بدون رسوم وملاحة حرة، ثم 30 يوم تقوم فيها إيران بتطهير المضيق من الألغام، لأنها رفضت مقترحات أوروبية للمشاركة. وبالتالي هذه عهدة أو تتعهد بها إيران على أنها تزيل الألغام وتطهره. لكن جلال، يجب أن نفرق بين شيئين عشان دي اللي هنقع فيها مشاكل خلال الفترة القادمة. هناك فرق جوهري ما بين الاتفاق على خطوط سير ملاحية وما بين فتح المضيق للملاحة. الجانب الأمريكي يؤكد في كل تصريحاته أن هناك نية لفتح المضيق اليوم الثلاثاء، وهذا كلام غير منضبط ولم تعلق عليه إيران أو مسؤولين إيرانيين. وإيران تريد الفصل بين الاتفاق على المسار وما بين فتح المضيق للملاحة، لأن الاتفاق على المسار هذا شيء بين إيران وما بين سلطنة عمان، وزي ما قلت لحضرتك إيران هتوافق على أي مسار مقترح، لكن هذا لا يعني بالضرورة فتح المضيق للملاحة الحرة، لأن فتح المضيق للملاحة الحرة وفقا للرؤى الإيرانية ده يجب أن يكون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون ضمن صفقة كبيرة، يعني الملاحة مقابل السلام الشامل، الملاحة مقابل تسوية سياسية لكل الملفات المتعلقة، سواء النووي، سواء الصاروخي، سواء النفوذ الإقليمي، أو العقوبات ورفع العقوبات.
1: ونحن على بعد ساعات لحسم هذه المسألة ومعرفة ما إذا كان سيفتح أم لا كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حال تعثر هذا الأمر، كيف تتوقع التصعيد في مضيق هرمز؟
0: لا شك الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تطرح مقاربة سياسية ناضجة حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هناك اختلافات ما بين الطرفين أن إيران تريد الملاحة مقابل سلام شامل وتسوية شاملة لكل الملفات، وبالتالي الموضوع صعب. الولايات المتحدة الأمريكية ليها أمامها اثنين سيناريو فقط، يا إما الردع والقضاء على قدرات إيران العسكرية، يعني الردع الشامل أو المقاربة العسكرية الكاملة، يا إما الاستسلام، أن إيران أو الحرس الثوري يستسلم ويذعن للشروط الأمريكية بالكامل. ولذلك هناك تناقض شديد في الرؤى ما بين الطرفين.
1: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا لكم على متابعة هذه الفقرة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك جلال ولضيفك. ما تابعناه الآن من مواقف وتوقعات بقرب انفراجة في أزمة مضيق هرمز ألقى بظلال إيجابية على أسواق الأسهم الأمريكية، حيث قفز مؤشر داو جونز 1000 نقطة، كما سجل مؤشر S&P 500 سجل رقما قياسيا جديدا، ترافق ذلك مع تراجع بأكثر من 5% في سعر خام برنت، ليهبط بذلك سعر البرميل إلى ما دون 80 دولارا. معنا الآن من مدينة هيوستن بولاية تكساس توني ناش، الرئيس التنفيذي لشركة كومبليت انتليجنس ورئيس قسم الأبحاث العالمية في مجلة The Economist سابقا. أهلا وسهلا بك سيد ناش، اشرح لنا هذا الترابط بين أي انفراجة والتحسن في سوق الأسهم وأسعار النفط.
3: نعم بالتأكيد، حقيقة الأمر طبعا بعد تصريحات بيسنت وزير الخزانة الأمريكية اليوم، هذا ما أدى إلى هذا التغير. هو قال أن هناك احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، هل يحدث ذلك أم لا؟ لا ندري، لكنه قالها علنا، وأعتقد أن الأسواق أخذت ذلك كسبيل للشعور بالارتياح، وأن المخاطر الجيوسياسية والمخاطر التي تهدد الملاحة قد تقلت أو قد تقل. استنادا إلى هذا التصريح، هذا هو الشعور بالارتياح من جانب الأسواق إزاء هذا التصريح.
2: ولكن هذا الشعور بالارتياح قد ينقلب فجأة، في هذه الحالة هل يستفيد أي شخص أي طرف من هذه الانفراجة اليوم مثلا؟
3: تماما، هناك الكثير من المتعاملين في الأسواق الذين يشعرون بالشك ويعتبرون هذا عنصر تذبذب، ولا ينظرون بحسن نية إلى الأمور، لأن الإدارة الأمريكية يوم الاثنين تعلن اتفاق سلام وشيك، وفي بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع تعلن أن هناك حربا ستدوم. إذن هناك الكثير من المتعاملين في الأسواق الذين قد يحققون مكاسب على المدى القصير، حتى الآن هم استفادوا كثيرا. النفط مثلا وصل إلى 75 عندما انخفض، ثم ارتفع إلى 92 أو 95. إذا أخذنا هذا الفارق بين الاثنين واستفادوا منه، طبعا هم حققوا الكثير من الأرباح.
2: هل هذه الاستفادة بريئة؟
3: بإمكان أن نصفها كما نشاء، لكن قد يكون هناك من هم داخل الإدارة الأمريكية يتعاملون بنفس شرير. أعتقد أن ترامب يحاول نشر الأمور التي تحمل طابعا إيجابيا هذا، حتى يشعر فجأة بالغضب فيفعل عكس ذلك بالاتجاه السلبي. أما ما يكسبه الناس من الأسواق هو الاستفادة من تذبذب وتقلب شخصية ترامب العامة. ربما هناك دوافع أخرى، أنا لا أستطيع أن أقول جزما لا، لكنه أمر محتمل.
2: ولكن يعني اسمح لي، هذا النفس الشرير كما وصفته معروف في عالم السياسة ارتباطا بأسواق المال والأعمال؟
3: هو تماما مرتبط بعالم المال والأعمال كما هو في عوالم أخرى. أنا أتحدث مع تجار ومتعاملين ومضاربين طيلة اليوم، وهم كثيرا ما يشعرون بهذه المشاعر. مثلا عندما تذهب إلى منصة إعلامية، هم ينتظرون أي إعلان يصدر من الإدارة في عصر يوم الجمعة. إذا يوم إيجابيا يتصرفون بطريقة، في صباح الاثنين يرون ما يحدث وقد ينقلب الأمر تماما. هؤلاء المضاربون ينظرون إلى هذه الأمور بدقة، هل هناك تقلبات؟ مثلا عندما تزداد الخطورة يتصرفون بشكل، وإذا ما قل تصرف. هناك الكثير من الأرباح تجنى عندما يستفيد هؤلاء من هذا التذبذب في السلع وفي أمور أخرى.
2: وهل هذا يعود أيضا إلى نفس النفس الشرير الذي أشرت إليه قبل قليل؟
3: طبعا لا نستطيع أن نقول إن هذا ينطبق على كل شيء، لكن على سبيل المثال مثلا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال نرى أن هناك إيجابية فتزداد التأمين ورسومات التأمين والرسوم على السلع وما إلى ذلك، لكن يتغير شيء، يأتي عنصر سلبي فتنقلب الآية. هذا التقلب وهناك الكثير منه في الأسواق، هو كله جزء من مراقبة الأسواق، ليس يوما بيوم بل دقيقة بدقيقة، ومحاولة كشف أي اتجاه يسير فيه السوق أو مثلا الأوراق المالية أو ما إلى ذلك. طبعا بتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بات المرء يستطيع بسرعة التوصل إلى كشف لهذه المؤشرات، فيطبقون ذلك على السوق ويستفيدون من الزخم لجني الأرباح.
2: شكرا لك سيد توني ناش. الآن نفتح ملف غزة، خاصة في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد رفض التصور الذي قدم له من الجانب الأمريكي. هناك أيضا جدل يتعلق ببيانات مجلس السلام وحديث مرة أخرى عن خطوة نزع السلاح ومدى ارتباطها بالانسحاب الإسرائيلي من الخطوط الحالية. من يسبق من؟ الجانب الإسرائيلي يقول بأنه لا انسحاب ولا إعادة انتشار إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل، بينما المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذا ليس هو ما تم الاتفاق عليه، بأن لابد أن يكون هناك من التوازي ما يسحب العمليتين. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسلنا في فلسطين. إلياس، ماذا يقال في إسرائيل حول هذه الجوانب؟
4: أولا محمد، هذه التصريحات في غاية الأهمية لنتنياهو. لماذا؟ لأنها سوف ترسم معالم المرحلة المقبلة في كيفية تطبيق مسودة الاتفاق. إما أن إسرائيل تعول على أن حماس سوف تفشل مسألة تجريد السلاح بطريقة أو بأخرى برفضها أو تعنتها، أو أن إسرائيل سوف تسعى بنفسها من خلال وضع الشروط على إفشال هذه المسودة وتطبيقها على أرض الواقع. أهمية هذه الكلمة أو هذا التصريح لنتنياهو فيما يحمله من فحوى. نتنياهو أراد أن يقول نعم ولا للمسودة، أو نعم ولكن مع التحفظات، وهو يريد أن يبدو في نهاية المطاف وكأنه ليس الطرف المعطل لتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، وهذه هي الأهمية القصوى. لذلك هو يقول بأنه رفض مسودة الاتفاق، وهذا هو يقولها لأول مرة بصراحة وعلنا، وأنه أرسل التحفظات على والملاحظات على هذه المسودة للجانب الأمريكي. النقطة الثانية، عندما نقول نعم ولا أو نعم ولكن، هو يقول بأن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يريدون أو يعتقدون أنه بإمكانهم أن يدفعوا حماس إلى أن تتجرد من سلاحها وأن تكون منطقة قطاع غزة منزوعة السلاح. ويقول نتنياهو بنوع من التهكم فليفحصوا ذلك، لأنه هو يعتقد أنه متأكد من أن حماس سوف تفشل ذلك، أو أنه هو بنفسه من خلال هذه التحفظات سوف يفشل هذه المسألة. النقطة الثانية، ويقول بصريح العبارة أنه لن يكون هنالك أي انسحابات من الخطوط التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي قبل تجريد حماس بالكامل من سلاحها. والسؤال هنا هي أي خطوط؟ هل هو الخط الأصفر الذي كان في أكتوبر الماضي عندما كانت إسرائيل تحتل 53% أو 60% قبل شهرين، أو الآن 70%؟ هو يقول لن ننسحب من الخطوط التي وصلنا إليها الآن، أي أن نتنياهو يريد أن يبقي سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من قطاع غزة. ونقطة لا تقل أهمية عن ذلك هو أنه عمليا يعطي الضوء الأخضر بالجيش الإسرائيلي بأن يواصل العمليات القتالية في قطاع غزة لدرء أي تهديد على قواته أو على الإسرائيليين كما قال. لكن في مقابل ذلك كان هنالك ضخ إعلامي في الساعات الأخيرة على أن كانت هنالك أو أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات تشدد القيود على العمليات الهجومية في قطاع غزة، وأن عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل يجب أن تمر أولا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، وليس أي قائد كتيبة أو قائد المنطقة الجنوبية بإمكانه أن يأمر بتنفيذ عملية الاغتيال. هذا هدفه القول بأن إسرائيل لا تعطل العملية، وأنها تعطي ربما مجلس السلام الفرصة للتقدم من خلال تهدئة ما. لكن إسرائيل سرعان ما سنرى في الأيام القادمة أنها سوف تصعد، بعد أن تهدأ الأمور سوف تصعد وتواصل عمليات الاغتيال. هذا الموقف الذي عبر عنه نتنياهو، وهذا مهم جدا، يتماهى إلى حد كبير أيضا مع ما يتبناه الجيش الإسرائيلي من وجهة نظر. وغدا سوف يعقد إيال زمير اجتماعا هاما مع قيادة الأركان، وسوف يحدد الخطوط الحمراء للتعامل مع هذه المسودة. الخطوط الحمراء هنالك ثلاثة شروط أساسية يريد الجيش الإسرائيلي أن يحققها. أولا أن تبقى لديه القدرة العملياتية لتنفيذ هجمات، والنقطة الثانية التي يؤكد عليها الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون هنالك أي انسحاب حتى لو كان تدريجي دون أن يتم تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. وأيضا كيفية التعاطي مع مسألة تسليم السلاح. الجيش الإسرائيلي موقفه يقول بأنه هذا السلاح يجب ألا يعطى للجنة الوطنية الفلسطينية للإشراف عليه، بل يجب أن تكون هنالك جهة غربية تتولى هذه المهمة. والجيش الإسرائيلي يرى بأن هذا السلاح يجب أن يدمر، لا أن يحتفظ به في مخازن في داخل قطاع غزة، ولأن هذا من وجهة نظرهم أيضا المستوى السياسي يتفق مع هذا، وكأن هذا السلاح يبقى موجودا في قطاع غزة ويمكن لحماس أن تسيطر عليه في أي مرحلة من المراحل وأن تبقي السيطرة عليه وأن تستخدمه ضد إسرائيل. إذن هذا هو الموقف العام. إسرائيل عمليا تقول نعم ولا للاتفاق في آن معا، أو نعم ولكن، وهذه الشروط وهذه التحفظات التي أرسلت للإدارة الأمريكية واضح بأنها تضع العراقيل والصعوبات الجمة أمام تطبيق الاتفاق كما نشر.
2: شكرا لك إلياس. الآن وقفة تحليلية لهذه المعطيات التي سردها الآن إلياس. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من دير البلح إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي الذي نبدأ به حتى نسأل هذا الموقف الإسرائيلي كيف يمكن أن ينعكس على الأهالي والموقف الفلسطيني هناك في القطاع.
5: أسعد الله أوقاتكم محمد والدكتور مهند والجمهور الكريم. لا شك انعكاس أي تحرك أو موقف إيجابي إسرائيلي فيما يتعلق بالوضع الميداني عمليا بقطاع غزة هو إيجابي. توقف أو حصار الغارات خلال ال 24 ساعة الأخيرة هذا أمر إيجابي، يعني ألقى بظلال إيجابية إلى حد ما، وهذا مهم وهو المطلوب بالأساس. لكن الأهم هو هل سيكون دائم وفق ما هو متفق لمدة 14 يوم، وهو وأن يكون جزء من ما تم الاتفاق عليه، خاصة أننا نتحدث بنفس الأمر أن أيضا الجيش الإسرائيلي إذا لا زال يطلق النار ويستهدف أي شخص يقترب من المناطق الصفراء وكثير من البنود المرتبطة بالجانب الإنساني أيضا بقطاع غزة، الجانب الإنساني الكارثي في قطاع غزة. هذه القضايا بالنسبة للمواطن الفلسطيني مهمة، وهي مرتبطة بما تم الحديث عنه وفق الـ 14 يوم، وهو بحاجة لها بشكل كبير جدا، خاصة بعد تصاعد الغارات وعمليات القتل الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين، بشكل كان واضح أن إسرائيل ذاهبة إلى التصعيد. الخشية مقابل ذلك، هناك خشية واضحة وهذه مبررة ومشروعة، لأن إسرائيل تريد أن تلتف على هذه التفاهمات بطريقة أخرى، بحيث أن تطبق بالطريقة الإسرائيلية، بحيث أنها تمتص هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، ثم العودة إلى سياسة الاغتيالات كما يبدو من خلال البيانات الإسرائيلية، من خلال ما ينشره أيضا الإعلام الإسرائيلي، يثير الخشية بأن إسرائيل ستمتص لمدة يومين ثم تنفذ تحت بند القنابل الموقوتة أو ما تسميه الخطر المستعجل أو الداهم بالنسبة للإسرائيليين، وهذا يعني أنه مزيد من الشهداء، مزيد من الاستهدافات وغير ذلك. هناك أمر أيضا مهم بالنسبة للفلسطينيين، وهو الانسحابات الإسرائيلية من على الأقل بما هو متفق عليه من نسبة 70% بالعودة إلى نسبة 50% المتفق عليها في أكتوبر الماضي، وهذه نقطة مهمة جدا لأنها ترتبط بحياة عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الفترة الأخيرة، خلال الست شهور الماضية بعد عمليا اتفاق أكتوبر، وانعكس عليهم سلبا، إضافة إلى إمكانية أيضا تحسين فيما يتعلق بالمعابر التي تراجعت إسرائيل منذ أكتوبر الماضي حينما تم الاتفاق على 600 شاحنة، اليوم نتحدث عن 200 شاحنة، عدد قليل جدا من الشاحنات المرتبطة بالحاجات اليومية، وخاصة فيما يتعلق بالغاز الطهي الذي يعتمد عليه المواطنين وخاصة النازحين بشكل كبير. كل هذه الاعتبارات بالنسبة للمواطن الفلسطيني هي احتياجات ملحة إذا ما ذهب الاتفاق إلى تطبيقها هو سينظر له إيجابيا، غير ذلك هناك من واقع التجربة الفلسطينية أن إسرائيل دائما تراوغ، وأن نتنياهو سيحول كل هذا الاتفاق لمراوغة على مدار ما يقارب 100 يوم وصولا إلى صندوق الانتخابات.
2: يبدو دكتور مهند أن ليس إسرائيل فقط من تراوغ، عندما نتابع ما يعلنه مجلس السلام أيضا هو يراوغ، لأن كان هناك حديث الجمعة عن خطوات متزامنة بين الانسحابات الإسرائيلية ونزع أو حصر أو تسليم السلاح. بعد لقاء ميلادنوف مع نتنياهو أصبح الحديث لا انسحابات إلا بعد استكمال تسليم السلاح. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
6: يمكن أن نفهم ذلك أن نتنياهو قال لميلادنوف أن إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة، ومجلس السلام يفهم ذلك، والإسرائيليون أفهم مجلس السلام أن إسرائيل لن تنسحب. مسألة الانسحاب هي مسألة غير مطروحة للنقاش إسرائيليا، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. وبما أن نتنياهو كان قاطعا في هذه المسألة أمام ميلادنوف يعول على إمكانية إحراج إسرائيل مرة أخرى من خلال القول أنه انزعوا سلاحكم بالبداية ومن ثم نضغط على إسرائيل لاحقا بعد ذلك، ولكن هذه السياسة فشلت في الاتفاق الأول في أكتوبر عام 2025، فشلت مع بداية 2026 مع إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والآن أيضا سوف تفشل. لماذا سيد محمد؟ لأنه الحقيقة أن إسرائيل لا تريد الانسحاب بتاتا من قطاع غزة. مسألة السلاح ليست هي المسألة عند إسرائيل، هذه ذريعة، هذه الشماعة،
2: يعني ستظل هناك؟
6: ستظل هناك بشكل واضح. أنا عادة أسمي وزير الدفاع الإسرائيلي أراغوز، ولكن أهميته هذا وزير الدفاع أنه ينطق بما تحاول أن تخفيه الحكومة الإسرائيلية، أو بما يحاول نتنياهو أن يلمع أمام العالم. هو قال بشكل واضح في عدة مقابلات في الفترة الأخيرة،
2: كاتس،
6: هو قال أننا لن ننسحب أبدا من قطاع غزة حتى لو تم نزع سلاح حركة حماس، وطبعا تفاخر بالتدمير الهائل في قطاع غزة، لم تعد هناك فيه الشجاعية ولم تعد هنالك في جباليا، وأن الجيش الإسرائيلي يسيطر ويبني قواعد، وأن الاستيطان قادم إلى قطاع غزة. المسألة عند إسرائيل هي مسألة الانسحاب، ولذلك نتنياهو خرج وتحدى ترامب. يعني نتنياهو الآن ماذا يقول لترامب؟ أنا لم أوافق على المقترح، قال بصراحة لم أوافق، لا بل قال أن رئيس ترامب وفريقه يعتقدون، يعني لاحظ اللهجة، ترامب وفريقه يعتقدون أنه يمكن نزع السلاح ونحن سوف نفحص ذلك. هذه لهجة تدل أن نتنياهو الآن بمرحلة لن يقبل أبدا أي ضغط أمريكي فيما يتعلق بمسألة الانسحاب من قطاع غزة.
2: مع أنه كان لا يريد أن يصطدم مع ترامب في
6: نعم عمره. ولكن الآن هو أمام خيارين، إما الانسحاب من قطاع غزة ويخسر ذاته ويخسر الانتخابات، يخسر القواعد اليمينية وحكومته المؤيدة له، لأنه اليمين لا يريد الانسحاب من قطاع غزة، هو يريد الاستيطان، أو أنه يخسر ترامب. بالنسبة له لا، يعني يخسر ترامب حاليا مؤقتا، لأن الإسرائيليون يدركون أنه بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عنهم، ورأينا ذلك في تصريحات مجلس السلام الأخيرة، أنهم تبنوا بعد جلسة مع نتنياهو تبنوا الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بالسلاح في قطاع غزة. ولذلك المسألة سيد محمد ليست السلاح، المسألة هو عدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ونتنياهو عمليا يقول هذه الخطة غير مقبولة نهائيا على إسرائيل.
2: مجلس السلام سيد إياد القرة اعتبر أن ما روج عن تزامن الانسحاب الإسرائيلي من الخطوط الحالية مع نزع السلاح أو حصره أو تخزينه هي تقارير غير دقيقة، هذا هو التعبير الذي استعمله مجلس السلام، ولهذا حماس طلبت توضيحات من مجلس السلام. هل تتوقع أن يستجيب مجلس السلام ويرد على ما قالته حماس؟
5: هذا يعتمد بشكل أساسي كيف ستتعامل الولايات المتحدة وليست مجلس السلام، لأنه ندرك تماما ميلدونوف هو عمليا يمكن أن نسميه سكرتير أو موظف يعمل في مكتب نتنياهو، وهذا الحديث بالمناسبة قبل 3 شهور بنفس الآلية وبنفس الطريقة، وهذا ينطبق على مجلس السلام، بمعنى ميلدونوف ومجلس السلام هم تبع للإدارة الأمريكية، كيف تتعاطى الولايات المتحدة مع الموقف الذي أبداه نتنياهو اليوم. الأمر الآخر، من خلال كل المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي كان فيها الموقف الفلسطيني إيجابي جدا وبالتفصيل فيما يتعلق بهذه المباحثات، كان ميلدونوف يتراجع عنها ويصل إلى درجة أحيانا يأتي يجلس مع الفصائل الفلسطينية أو يجلس مع حركة حماس ومع الوسطاء ليقول كلاما ثم يذهب لمقابلة نتنياهو ويعود بكلام وحديث آخر مختلف تماما عن ما تم الاختلاف الحديث عنه. حينما تحدث بالأمس عن نقطتين، النقطة الأولى عن السلاح الخفيف والسلاح وتدمير السلاح قبل الذهاب إلى الانسحابات الإسرائيلية، وحديثه أيضا فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بإدارة قطاع غزة، هذه عمليا يكذبها الوثيقة التي أثنى عليها الرئيس الأمريكي التي تحدثت عن أمرين مهمين، جدولة عمليات الانسحاب في مقابل الخطوات المرتبطة بحصر السلاح وإدارة قطاع غزة، وأيضا تحدث عن المزامنة. لماذا بحاجة إلى المزامنة طالما أنه كان يفترض أن بحسب ما تحدث به ميلدونوف أن يتم تدمير سلاح حماس الخفيف والثقيل قبل الذهاب إلى هذا لا يتوافق مع ما تم نشره حتى باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وتم التوافق عليه. الأمر المهم أيضا أن هناك موقف تطور إيجابي فيما يتعلق بموقف الوسطاء الذين مثلوا جزء مهم من هذه المباحثات، مصر وقطر وتركيا، وكانوا على تفاصيل هذه المباحثات إلى أبعد ما يمكن أن نتخيل من هذه التفاصيل التي تم ذكرها. كيف تغير الأمر حينما ذهب ميلدونوف لمقابلة نتنياهو وخرج بهذه البيان من مجلس السلام وتصريحات ميلدونوف؟ هذه التجربة المريرة هي ليست جديدة على الفلسطينيين، نحن نتحدث عن وسطاء هم عمليا الولايات المتحدة ومجلس السلام هو شركاء لنتنياهو في كل ما يحدث. وبالعودة إلى تصريحات ميلدونوف قبل شهرين تقريبا حينما أيضا قابل نتنياهو واتهم الفصائل بأنها تخرق الاتفاق، وقبل يومين أصدر بيانا مبني للمجهول حينما تحدث عن أن إسرائيل قتلت 18 فلسطيني في يوم واحد في نهار يوم واحد فقط، منهم 3 عائلات وغالبيتهم من الأطفال والنساء، لم يتحدث أن إسرائيل التي قتلت، وكأن الحدث يحدث في عالم آخر وليست إسرائيل التي قتلتهم. هذه هي المشكلة الفلسطينيين إجمالا، بأن الوسطاء هم شركاء لإسرائيل في كل ما تقوم به، سواء كان هذا من اتفاقيات أوسلو حتى اليوم على مدار ما يقارب 20 عاما أو 30 عاما من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لم يكن هناك عمليا وسيط نزيه في التعامل مع ذلك. لذلك مجلس السلام وميلدونوف هم تبع عمليا للموقف الإسرائيلي.
2: هو مجلس السلام طالما نتحدث عنه مسؤول فيه صرح بأن التركيز الآن هو على تنفيذ خريطة الطريق والدفع بخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام. ما قيمة هذا الكلام دكتور مهند مصطفى أمام ما نراه من تصريحات سابقة؟
6: لا شيء، وأنا أريد أن أعطيك مثال رمزي أستاذ محمد. ماذا يقول الجيش الإسرائيلي على ضوء هذه الخطة؟ يقول ممكن أن نوقف الاغتيالات في قطاع غزة لمدة أسبوعين 14 يوما. ما معنى هذا التصريح؟ معناه أن إسرائيل تنفذ اغتيالات في قطاع غزة. الاغتيالات في قطاع غزة متناقضة مع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025. بمعنى إسرائيل حولت العمليات العسكرية، الاغتيالات، الاستهداف الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني، حولت

0: الآن أوكلت الموافقة إلى رئيس الأركان.
1: نعم يعني.
0: ألا ولكن هذا إلى حصر؟
1: أبدا أبدا، هذا فقط لأربعة عشر يوما حسب الاتفاق، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي في الوثيقة التي أصدرها خلال هذا اليوم ماذا يقول؟ علينا أن نعطي انطباعا أننا موافقون على الخطة، ولكن علينا أن نضع شروطا لها، نحن لن ننسحب بتاتا من قطاع غزة.

0: يقدمه الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لترامب أننا ممكن أن نخفف التصعيد العسكري، ولكن المسألة هي أعمق من ذلك بكثير. المسألة أن إسرائيل حولت التصعيد العسكري، العمليات العسكرية، الاغتيالات إلى حالة طبيعية في المشهد في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، على أنه على الرغم أنه البند الأساسي المرحلة الأولى من الاتفاق هو وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة. هذا مؤشر على ماذا نحن ننتظر من إسرائيل في المرحلة القادمة، أن إسرائيل سوف تعاود التصعيد والاغتيالات في قطاع غزة، لأنه بالنهاية هدفها هو ليس التوصل إلى صيغة سياسية. وعلى فكرة سيد محمد، إسرائيل لن تدخل لجنة اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، لن تدخلها، لأنه إسرائيل لا تريد أي انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في قطاع غزة، وتريد أن تبقى الحالة في غزة كما هي الآن.
1: رغم أن موقع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية دكتور مهند يشير بأن المسؤولين أمريكيين أبلغوا نتنياهو بأن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، يعني رغم كل ذلك إسرائيل ليست مستعدة لأي مراجعات مهما كانت طفيفة
0: مع هذه الحكومة. لا، لأنه هذه الحكومة هي أيديولوجية، هذه الحكومة هي غيبية، دينية غيبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بالنسبة لها أن تبني مستوطنة صغيرة في قطاع غزة أهم لها من كل موقف وسمعة إسرائيل في العالم. هذه العقلية التي نتعامل فيها مع إسرائيل الآن. طبعا مثلا المؤسسة العسكرية والأمنية تتعامل مع هذه المسألة من الناحية الأمنية، ولكن أيضا ما زال هنالك في تعويل إسرائيل وتسوي هذه المشكلة، ما زال هناك في تعويل إسرائيلي على الدعم الأمريكي بكل الأحوال.
1: دكتور إياد القرن، ونحن ننتظر رأس الساعة، هل يمكن أن يؤدي هذا بفصائل المقاومة إلى مراجعة ما تم الاتفاق بشأنه؟ وقبل الإجابة اسمح لي فقط بأن أقول هذا التصريح الجديد لمسؤول بمجلس السلام للجزيرة، يقول قبل أسبوع لم يتوقع أحد قبول حماس تسليم السلطة لحكومة التكنوقراط والتخلي عن أسلحتها، ولكن واضح أن هذا الكلام الآن في ضوء التطورات التي نبحثها الآن ربما لم يعد له نفس القيمة. سيد قرة،
2: صحيح قد تعيد الفصائل وتعيد حركة حماس النظر في الوثيقة مجددا بعد كل التنازلات التي قدمتها وفي ظل الرد الإسرائيلي، وتترك الأمر للوسطاء وللولايات المتحدة لمعالجة هذا الأمر. لم يعد لدى الفصائل أن تقدم أكثر مما قدمته من مواقف إيجابية. هذه المرة قد يكون لديها موقف أيضا بتفهم من الوسطاء، خاصة مصر وقطر وتركيا، فيما يتعلق بأي خطوة يتخذها الجانب الفلسطيني، لأنه قيام إسرائيل وخداع إسرائيل للمجتمع الدولي وللجميع من خلال بعض الخطوات الشكلية بهذا الأمر سيضر بالفصائل الفلسطينية، وستواصل إسرائيل عمليات الاغتيال بأشكال مختلفة.
1: شكرا لك إياد القرة، شكرا لك دكتور مهند مصطفى. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وكذلك في قطاع غزة والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. في التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. قبل هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المناقشات والمفاوضات، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق قريب يمهد لمحادثات بشأن الملف النووي. في الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قد قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وإن ما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. في ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة وحصر السلاح.

0: مضيفا أنه لن يكون هناك انسحاب من الخطوط في القطاع حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يجب الآن تنفيذ هذه الخريطة. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما اليوم مباحثات اليوم الأول من جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين. الخارجية الأمريكية علقت على هذه المحادثات بالإعلان عن أنها ستستمر حتى 6 أغسطس آب الحالي، وبأن واشنطن ملتزمة بتقديم دعم كامل للقضاء على التهديد الأمني على إسرائيل وإعادة سلطة لبنان على الجنوب. معنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. نبدأ من واشنطن إن كان هناك جديد.
1: نعم محمد، المواقف الأمريكية التي سجلت اليوم تشير بشكل واضح إلى تصاعد في الرهان على المسار التفاوضي، مع حديث يعكس نوع من التفاؤل عن إحراز تقدم في الاتصالات الجارية مع إيران وإن كانت عبر الوساطة العمانية. وزير الخارجية ماركو روبيو أكد اليوم بأن واشنطن منخرطة في هذه المفاوضات التي تقودها سلطنة عمان بشأن توسيع العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، حيث أعلن إحراز تقدم وإن لم يستكمل إلى اتفاق نهائي بعد وفق تصريحاته. في الوقت نفسه ذهب وزير الخزانة سكوت بيسنت أبعد من ذلك، مرجحا إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، بما يمهد لإعادة فتح المضيق بصورة أوسع والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا بالنسبة لإمدادات الطاقة. في موازاة هذا التفاؤل، شدد مسؤول أمريكي للجزيرة على أن أي تفاهم لن يمنح إيران سلطة تنظيم الملاحة أو فرض تصاريح أو رسوم، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى ممرا مائيا دوليا مفتوحا أمام الجميع في محاولة منه لنفي التقارير حول تحكم إيران بحركة العبور في مضيق هرمز في إطار اتفاق محتمل، والتي وصف هذا المسؤول بأنها تقارير غير دقيقة. وول ستريت جورنال في هذا السياق كانت قد كشفت محمد عن أن وسطاء طرحوا مقترح يتم بحثه بين إيران وعمان ووسطاء إقليميين بشأن إنشاء مسار مؤقت جديد للملاحة في مضيق هرمز يسمح باستئناف حركة الشحن التجاري على أن تدخل السفن المتجهة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتغادر عبر المياه العمانية من دون فرض أي رسوم. الصحيفة أشارت كذلك إلى أن هذا المقترح قيد التباحث ولا يزال بانتظار موافقة الحرس الثوري الإيراني عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان قد وصف هذه المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة لإيران، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى ستركز على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، على أن تنتقل لاحقا إلى مسألة الملف النووي الذي تعتبره واشنطن جوهر الخلاف مع الجانب الإيراني. في هذا السياق أيضا، مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن الرئيس دونالد ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام المباحثات استجابة لطلبات من شركاء واشنطن الإقليميين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك جميع أوراق القوة، في إشارة إلى أن الانفتاح على التفاوض لا يعني التخلي عن خيارات الضغط أو التصعيد إذا تعثرت هذه الجهود الدبلوماسية. محمد، أيضا في هذا السياق، مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أكد للجزيرة أن الرئيس ترامب أجرى اليوم اتصالا مع أمير دولة قطر من دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى هذا الاتصال، لكنه مؤشر على استمرار التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والدول الأساسية في المنطقة. لكن من الواضح أن أي تفاهمات سيتم الإعلان عنها أو أي تفاهمات مرتقبة ومحتملة ستكون خاضعة للشروط الأمريكية بشأن هذا الاتفاق المرحلي المؤقت لفتح مضيق هرمز من دون قيد أو شرط، مع التأكيد على أن واشنطن ستعارض أي سلطة إيرانية على هذا المضيق. محمد،
0: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. ماذا عن آخر المواقف الإيرانية عمر هواش؟
2: نعم، هناك مساران متوازيان هنا يجري الحديث عنهما في طهران. الأول هو مسار المفاوضات

0: الإيرانية العمانية ومسار تبادل الرسائل الإيراني الأمريكي عبر القنوات الإقليمية أي الوسطاء قطر وباكستان. المسار الأول حول مضيق هرمز، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يشمل مفاوضات تحققت تقدما وأن هذه المفاوضات مستمرة وصفها بالإيجابية على المستويات الفنية التقنية والسياسية، وأكد أنها تشمل البحث عن مسار جديد، مقترح جديد على الطاولة، مسار يقضي بدخول وخروج السفن من وإلى مضيق المياه الخليجية عبر مضيق هرمز. يصف هذا المسار الجديد بأنه ينبغي أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين إيران وعمان ويحفظ لهما أمنهما القومي. كذلك طهران تؤكد دائما على أنه أي اتفاق بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان لا يعني فتح المضيق، وإنما هذا الاتفاق الذي يؤمل أن يتوصل إليه الطرفان خلال الساعات المقبلة أو ربما يوم غد كأعلى تقدير، هو لأجل مستقبل الملاحة والإبحار في مضيق هرمز. أما مسألة فتح المضيق، تقول طهران دائما إنها منوطة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات الإيرانية بموجب مذكرة التفاهم، إضافة إلى رفع التهديدات إنهاء أي عمليات عسكرية على الأراضي الإيرانية بموجب المذكرة. لذلك هذا ما ينقلنا ربما إلى الرسائل التي يتم تبادلها بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء، ومن الواضح أنها أيضا تركز على مضيق هرمز. هناك مطلب أمريكي واضح بفتح المضيق، وفي المقابل هناك مطلب إيراني واضح يقضي برفع الحصار البحري ورفع العقوبات والعودة إلى مذكرة التفاهم. لذلك نحن الآن أمام ساعات حاسمة، أي اتفاق في مضيق هرمز سوف يلقي بظلاله على هذه الرسائل التي يتم تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يقودنا إلى مفاوضات على أرض الواقع، لأن الإيرانيين حتى اللحظة لا يتحدثون عن مفاوضات مع الأمريكيين، بل يقولون إن ما يجري وفق بعض المصادر لدينا هو عملية تبادل الرسائل لا ترقى إلى مفاوضات. بعض المصادر في باكستان كانت قد ذكرت يوم أمس أنه تم توجيه رسالة أو دعوة إلى عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لزيارة إسلام أباد. قد يكون هناك مفاوضات مستقبلية في العاصمة الباكستانية بين الإيرانيين والأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن هذا الأمر كله منوط بمضيق هرمز. ماذا سيحدث هناك وماذا ربما ستقدم إيران من تنازلات على الطاولة، لأن هناك هنا في طهران هم من يؤكدون على ضرورة أن تبقى لإيران السيادة في المضيق والمراقبة والإدارة. هنا لا يزال البعض يصرون على حصول طهران على رسوم العبور من كل سفينة تعبر المضيق. هذا المطلب لا يزال يواجه برفض أمريكي بطبيعة الحال. هنا في طهران أيضا من يقول أنه لا ينبغي لأي سفينة عسكرية أمريكية أو سفينة تنتمي لدولة معادية وفق التصنيفات الإيرانية من أن تعبر المضيق، لأن هناك خشية إيرانية لاستخدام السلاح مرة أخرى ضدها في أي حرب مقبلة أو أي تصعيد مقبل أو حتى تأهيل القواعد الأمريكية في المنطقة، التي تقول طهران دائما أنها كانت عرضة للقصف والاستهداف خلال الفترة الماضية. لذلك الآن الأعين على المفاوضات الإيرانية العمانية وما قد تؤثر به على عملية تبادل الرسائل الإيرانية الأمريكية. لكن في حال لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، هناك الخيار الآخر مطروح على طاولة الطرفين. إيران دائما تقول إنها مستعدة للخيار العسكري، لكن في الحقيقة الآن الحالة في طهران هي حالة تفاؤل، مع بقاء هذا التفاؤل حذر، كون أن الإيرانيين يؤكدون دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في حتى المفاوضات الإيرانية العمانية. هذا ما ذكره أحد المصادر هنا في العاصمة الإيرانية طهران. علينا أن نترقب الساعات المقبلة، يوم غد قد يكون هو الحد الأقصى للتوصل إلى هذا التفاهم أو الاتفاق في مضيق هرمز الذي يتحدث عنه الجميع في هذه اللحظة.
1: شكرا لك عمر هواش. الآن إلى وقفة تحليلية لكل هذه التطورات. معنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. معنا أيضا جوي هود النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا بالسفير هود، مراسلنا في طهران يقول نحن أمام ساعات حاسمة، هل تراها كذلك؟
2: شكرا على الاستضافة. تحية للضيوف الكرام والمشاهدين الأفاضل. أعتقد أن كل المؤشرات تقول بأن هناك شيئا إيجابيا قد ينبثق عن محادثات إيران مع عمان. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا في شخص دونالد ترامب وطهران ينبغي أن يقول طبعا بأن الأمر يتعلق بأهداف مختلفة، لكن بنهاية المطاف إذا ما وصلت المفاوضات إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بطريقة آمنة، فهذا لا يحتاج إلى إجراءات جديدة لتغيير ما كان قائما منذ عقود على مستوى الملاحة البحرية والقانون الدولي الذي ينظم ذلك. أعتقد أن هذه الاتفاقية قد تفتح المجال أمام المفاوضات بخصوص الأصول المجمدة وبقية الملفات.
1: آخر التصريحات الأمريكية كانت على لسان روبيو وزير الخارجية ووزير الخزانة بيست، وكأن ترامب أراد أن يعطي مجال لصوت آخر يتحدث من الإدارة الأمريكية. هل يمكن لنا أن نفهم ذلك؟
2: قد يكون هذا بتأكيد تحركا ذكيا، لأن مصداقية ترامب قد ضربت وهي على المحك منذ فترة، لأنه كان يقول أشياء مختلفة وكان يناقض نفسه. بالنسبة لي وزير الخزانة عندما يتحدث فنحن نلاحظ أن هناك رد فعل داخل الأسواق بشكل سريع. إذن ما قام به رئيس دونالد ترامب هو تحرك جيد، وعلى الحزب أن يبتعد عن فكرة مذكرة تفاهم ستتطرق لكل الملفات، لأن تلك المذكرة تم إلقاؤها بمجرد توقيع من كافة الأطراف. الآن توقيع اتفاق بخصوص المضيق سيفسح المجال أمام التفاوض بخصوص قضايا أخرى، نتحدث عن البرنامج النووي وأيضا قضية الأصول المجمدة.
1: في هذه الأجواء دكتور أصلاني، هل يمكن أن تكون المحادثات الإيرانية العمانية هي المخرج للجميع؟
2: في الواقع القضية التي تسببت في التوتر بين أمريكا وإيران هي طبعا قضية المضيق، وقد يتحول هذا الخلاف هو إلى مفتاح هذه الخلافات. وأعتقد أننا انتقلنا من التوتر الكبير إلى سردية جديدة، ونحن نسمع خطاب مشجع من الطرفين، من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن ننتقل باتجاه المسار الدبلوماسي بعدما كنا في قمة التوتر والتصعيد. هناك مؤشرات تأتي من طهران ومن واشنطن تفيد بأن هناك نوع من التقدم، وهناك حديث حول تفاهمات جديدة وترتيبات جديدة ما بين العمانيين والإيرانيين. إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إدارة مضيق هرمز فهذا قد يكون مدخلا لإعادة إحياء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل أسابيع، وذلك سيكون أيضا تمهيدا للعودة للمفاوضات التي ستقود من شأنها لاتفاق نهائي. الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بإمكانها أيضا مناقشة رفع الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية في الخارج، وأيضا قضية إنهاء الأعمال العدائية التي هي أيضا جزء من مذكرة التفاهم، وأي تصعيد بالتأكيد له ثمن كبير، وهذا التصعيد لا يضمن بأننا سنصل إلى تفاهم. بالتالي ينبغي التفكير بالحل الدبلوماسي والعودة إلى المسار السلمي. المساران لهما كلفة، ولذلك نرى بأن دونالد ترامب حاول أن يمضي باتجاه التصعيد، وحاول أن يحقق بعض المكاسب التكتيكية، لكنه لم يحقق مكاسب استراتيجية.

0: وذلك ولذلك رأيناه يغير الوجه نحو المسار الدبلوماسي. ينبغي أن يكون هناك حديث ما بين الطرفين من أجل أن يتم التركيز على الخيار الدبلوماسي، وهذا هو الخيار الأفضل للجميع.
1: ربما هذه من المرات القليلة دكتور شرقاوي أن تكون هناك تصريحات أمريكية إيجابية مقابل تصريحات إيرانية إيجابية. هل نحن أمام ربما ما يمكن وصفه بإنهاك للطرفين ورغبة في التوصل إلى اتفاق؟
2: ليس بالضرورة إنهاك الطرفين، وإنما كل طرف يريد أن يستثمر في مفاوضات مع عمان بطريقة مختلفة. التحدي الراهن الآن هو أن هل يمكن أن يغدو أي اتفاق ثنائي إقليمي بين عمان وإيران اتفاقا دوليا متعدد الأطراف. الغائب الحاضر في سير هذه المفاوضات، وهذا ما يفسر لماذا يأتي روبيو وتكثر التصريحات، أن واشنطن تعتقد أنها ضمنيا هي جزء من هذه المفاوضات، والإيرانيون يقولون كلا، هذه منصة ثنائية، نحن والعمانيون سننظم آلية لتنظيم ما الأوضاع في مضيق هرمز. الاعتراض الأول والأخير أن الإيرانيين يتمسكون فقط باتفاق ثنائي على أمل أنهم سيقطعون الطريق على المرور الأمريكي تجاريا عسكريا أو بكل الأشكال. ترامب نظرا لأنه استنفذ الخيارات الثلاثة، وهي تجميد الوضع أو المزيد من القصف أو محاولة العودة إلى المسار التفاوضي، لا يجد هذه الاستجابة، فبالتالي هناك احتفالية أمريكية بالاتفاق أو بمشروع الاتفاق الإيراني العماني أكثر من ما نشهده لدى عمان أو لدى إيران. والأكثر من هذا، بدل أن يتريث ترامب ومن خلفه أو من حوله ماركو روبيو أو أي متحدث أمريكي بشأن أن الخلافات مع إيران هي متعددة، هناك 6 ملفات، هناك إنهاء الحروب وأيضا التعهد بعدم شن أي عدوان على إيران، هناك مضيق هرمز، هناك الأرصدة المجمدة، اليورانيوم على التخصيب، رفع العقوبات والملف النووي. ترامب وروبيو يسعيان إلى القفز من الموضوع الأول إلى الموضوع الأخير، بمعنى هرمز أولا والملف النووي أخيرا، فبالتالي هناك فجوة أو هناك نوع من الهرولة، وهذا ما يجعل الإيرانيين الآن غير مكترثين حقيقة بدفع قدما بأن تصبح هذه المفاوضات الثنائية مفاوضات ثلاثية. إذن ينبغي أن نضعها في سياقها الثنائي المحدود، ولا أن نسقط عليها ما يمكن لترامب أن يضفيه إليه. ولكن مهما كان الحال، إذا كان هناك اتفاق منطقي يحفظ للإيرانيين وللعمانيين ما يريدان، وأيضا يراعي حرية الملاعة، وهذه مسألة تقديرية لا يمكن الجزم بها، إذا وصل إلى هذا الاتفاق إلى ما قد يرضي أيضا ترامب، يمكن أن نقول والله هذه بادرة أولى تعبد الطريق للمفاوضات على أن يشمل التفاوض بقية الملفات، وألا يقفز ترامب فقط إلى الموضوع النووي.
1: في انتظار أن تشمل المحادثات كل الملفات سفير هود، هل يمكن القول أن إيران نجحت في جعل كل القضية الآن تدور فقط حول مضيق هرمز، وأكثر من ذلك أن تصبح المسألة الكل ينتظر هذه المحادثات الإيرانية العمانية، وبالتالي الموضوع تقريبا لم يعد بقدرة الولايات المتحدة على أن تحسم فيه؟
0: إذا ما نظرنا إلى ما حدث خلال هذا الأسبوع أو هذا الشهر، نعم يمكن أن نقول ذلك، لكن إذا ما نظرنا إلى الوضع على المدى الطويل، إذا ما عدنا إلى هذه المرحلة، فنحن سندرك بأن إيران أضعفت نفسها بنفسها من خلال القيام بأخطاء استراتيجية، وكان أيضا خطأ استراتيجي من قبل ترامب أن يطلق هذه الحرب. ولكن بالنسبة لإيران أن ترد بإطلاق آلاف المسيرات والصواريخ باتجاه دول الخليج ومنشآت مدنية، خرب العلاقة مع هذه الدول لفترة طويلة، وهذا سيضعف إيران بشكل كبير.

0: مع مرور الوقت إيران قامت بعزل نفسها. إيران كان بإمكانها أن تكسب تعاطف دول العالم لو تصرفت بطريقة مختلفة. نعم، على المدى القصير الكل يدعم عمان لأنها تتفاوض من أجل إعادة فتح المضيق الذي يعتمد عليه العالم لتأمين مصادر الطاقة، لكن أعتقد أن ما تقوم به إيران بالتأكيد صعب موقفها.
1: الاتصال اليوم بين الرئيس ترامب وأمير دولة قطر، هل ترى فيه محاولة لمزيد دفع الوسطاء على تكثيف الضغط على إيران للمسارعة في التوصل إلى تسوية؟
0: نعم، كانت ظروف صعبة أيضا بالنسبة لدول الخليج، وبنفس المطاف فرصة مواتية ينبغي استغلالها. هم دافعوا بشكل جيد على أنفسهم ولكن لم يسقطوا في فخ إيران ولم يصعدوا، وهم لم يمضوا على خطوات الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس المطاف لم يبتعدوا عن أمريكا. إذن هم تصرفوا بعقلانية وبحكمة كبيرة. إذا ما تم الوصول إلى حل لهذه الأزمة فالفضل، كل الفضل يعود للقيادات في دول الخليج، وهنا نأمل أن تتحول دول الخليج إلى قوة دبلوماسية وأن تكون هناك وحدة بين هذه الدول لتتحول إلى قوة دبلوماسية تلقي بثقلها من أجل حل هذه الأزمة. الرئيس دونالد ترامب لديه وجهة نظر مختلفة وهو لا يؤمن بهذا النوع من الدبلوماسية، لكن قطر وعمان يقودان الطريق أمام بقية دول الخليج إلى جانب باكستان، وأعتقد أن اتحاد هذه الجهود من شأنه أن يقود إلى الضغط بشكل أكبر على إيران من أجل إقناعها للذهاب في خط المفاوضات.
1: هؤلاء الوسطاء دكتور أصلاني، وفق ما قاله اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية، وصلوا حتى مرحلة تبادل المسودات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ماذا تتوقع أن يكون فيها مبدئيا؟
0: هناك مساران، طبعا محادثات من بين إيران وعمان التي تتحدث وتركز على قضية فتح مضيق هرمز، والمسار الثاني يرتبط بجهود الوسطاء الذين هم على تواصل مع كل من واشنطن وطهران. أعتقد أن هذه المسودات تتطرق لقضية مضيق هرمز وأيضا المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك طبعا حاجة لإطار سياسي، وهذا هو مذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذه الجهود قد تقود إلى تعبيد الطريق نحو مذكرة تفاهم جديدة ومذكرة تفاهم معدلة تفضي بنهاية المطاف لرفع الحصار البحري على إيران، ويمكن إيران الوصول إلى وصولها المجمدة، ويمكنها أيضا من بيع نفطها. إذن هذه هي الأمور التي تتوقع إيران أن يتم التطرق إليها، والوصول إلى الاتفاق مع عمان قد يكون نقطة بداية جيدة من أجل العودة إلى الاتفاقية السابقة مذكرة التفاهم. وأعتقد أن هذا سيكون أيضا منطلقا للعودة لطاولة المفاوضات، وستكون بداية جديدة للحديث حول البرنامج النووي لإيران، إلى جانب قضية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. إيران لم تخطط لإغلاق مضيق هرمز، كان هذا طبعا بسبب ما قام به الرئيس دونالد ترامب، ولم تكن له استراتيجية خروج. لذلك نحن نتواجد الآن في طريق مسدود بسبب هذه التصرفات التي قام بها ترامب. إيران كانت تحت هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والنية في طهران لم تكن قط استهداف الدول في المنطقة، ولكن استهداف القدرات العسكرية الأمريكية والأهداف الأمريكية في المنطقة. ترامب كان يريد دوما اللجوء إلى التصعيد العسكري، لكن ذلك لم يعطيه خيارات جيدة، ومع مرور الأيام أصبحت المسألة أكثر تعقيدا. وأتمنى أن يتم الوصول الآن إلى حل، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات دبلوماسية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيكون في مصلحة الجميع. إسرائيل قد لا يعجبها هذا، وقد لا يروقها هذا التحرك الدبلوماسي، لكن بالإمكان أن يكون هناك تعاون ما بين إيران ودول المنطقة. والآن بدأنا نرى بصيص من الأمل وقليلا من الضوء بنهاية النفق، وهذا سيقودنا لمحة إلى العودة إلى التهدئة من خلال جهد الوسطاء الإقليميين، حتى يعود الجميع إلى مذكرة التفاهم التي كانت ورقة أو خارطة طريق من أجل بناء إجراءات الثقة ما بين الطرفين. وإذا ما حدث هذا فبالإمكان أن نتحدث عن عودة للاتفاق النووي، وهذا كان هو صميم موضوع في البداية. الآن لدينا أزمة بمستويات مختلفة ومتعددة، وعمل الوسطاء بالتأكيد جاري على قدم وساق.
1: من مؤشرات الانفراج سفير هود ما أوردته وكالة رويترز من أن إيران تدرس إمكانية السماح لأوروبا بإزالة الألغام من مضيق هرمز. هل يمكن أن ننظر إلى ذلك على أنه مؤشر لربما اقتراب حل في هذا الموضوع؟
0: إذا صح ذلك فهذا مؤشر متميز بالتأكيد، لأن هذا سيعمل على تدويل قضية هرمز، لأن هذا الممر المائي طبعا هو يستفيد منه كل دول العالم. بالتالي إذا ما شاركت دول العالم الأخرى في حل هذه القضية وإزالة الألغام والاهتمام بالجانب البيئي وتنظيف الممر، هذا شيء جيد. هناك أيضا الكثير من بقايا الصواريخ وبقايا المسيرات موجودة في مياه الممر، يمكن تنظيف الممر ويمكن التعاون في هذا الخصوص ما بين مختلف هذه الدول. إذن الدبلوماسية تلعب دورا أساسيا من أجل حل هذه المعضلة. بالنسبة للمفاوضات أعتقد من الأفضل اعتماد مقاربة خطوة خطوة ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم يمكن تحقيقها. نحن نعرف أن العلاقة معقدة بين أمريكا وإيران. قبل 47 سنة تم قتل الكثير من الأمريكيين، وكان هناك دعم لصدام حسين الذي قتل أيضا الكثير من الأمريكيين. بالتالي دعونا نركز على ما هو ممكن في المرحلة الراهنة، مثلا ضمان حرية السفن ورفع التجميد على الأموال الأمريكية ورفع بعض العقوبات. يمكن القيام بهذه الأمور بجرة قلم.
1: وكالة رويترز أيضا سفير هود ذكرت بناء على 3 مصادر بأن الجيش الأمريكي استنفذ جزء كبير من صواريخه العالية الدقة، وهذا مشكل في المخزون لديه. هل يمكن أن ننظر إلى هذه الاستراحة على أنها إجبارية للولايات المتحدة في انتظار تحسن المخزون؟
0: لا، هنا نحن بحاجة إلى سياق. عدد الصواريخ الدقيقة عالية أو بعيدة المدى طبعا هناك تراجع فقط في هذه المنطقة، لكن ما زال لدينا مخزون كبير في منطقة المحيط الهادي في أوروبا وفي مناطق أخرى. بإمكان الرئيس أن يجلب هذه الصواريخ من مناطق أخرى. نحن لن ندخل في حرب مع الصين إذا كان فعلا محتاجا لمخزون بإمكانه أن يجلبه من منطقة المحيط الهادي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقوم بحصار بحري لإيران، وبإمكان الرئيس الأمريكي مثلا أن يوقف الحصار البحري لكوبا وينقل تلك المخدرات إلى هذه المنطقة. إذن تأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتوفر على ما يكفي من المخزون لهذه الصواريخ والأسلحة الدقيقة. طبعا هناك من لا يتفق مع الرئيس الأمريكي ويحاول أن ينشر هذا النوع من الأخبار. بالنسبة للصواريخ القصيرة المدى والعالية الدقة متوفرة بشكل كافي، وكما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيطرة جوية على الأجواء في إيران، وهي ليست بحاجة للصواريخ بعيدة المدى.
1: ننهي هذه الجلسة التحليلية مع الدكتور شرقاوي. طوال هذه الأسابيع يوم نتحدث عن تصعيد ويوم نتحدث عن انفراج، يوم عن تصعيد يوم عن انفراج. الانفراج الحالية يمكن أن تستمر؟ يمكن أن يضمن أي كان هذا الاستمرار؟
2: مؤقتا لا شك، ولكن لا ينبغي البناء عليها ولا التعويل عليها لسبب رئيسي. هناك مؤشرات إيجابية، هناك مفاوضات إيرانية عمانية قد تصبح مفاوضات إيرانية أمريكية، هناك الآن قضية إزالة الألغام ومؤشرات أخرى أن الأجواء هناك نوع من الود النسبي. ولكن أنا من يتعامل مع الصراعات أعتد بخواتم الأمور وليس بالمدخلات أو بالإجراءات في إدارة الصراع. ما أراه الآن ونحن في الأسبوع الأول من هذا الشهر أغسطس يذكرني بنفس الحالة التي استبشرنا خلالها بالخير في بداية شهر يونيو. يعني قبل شهرين كنا قبيل اجتماعات سويسرا كنا نتحدث عن مذكرة التفاهم وعن عروض وعن مسودات وعن وعن وعن، وأعود إلى المقولة الشهيرة ديجافو، يعني شاهدنا هذا المشهد وسنشاهده أيضا لاحقا. للأسف يتكرر المشهد التفاوضي ويتكرر المشهد التصعيدي بين الطرفين بسبب أنهما يتحدثان بلغة سياسية ذات معاني مختلفة، يقرآن في التطورات، كل واحد يؤول على هواه، وحتى الصراع نفسه لا يدور بنفس الأدوات ولا في نفس الأرض. بمعنى كما قلت هناك ثلاث حروب فرعية، هناك حرب مضيق هرمز لا يتلاقى فيها القصف الأمريكي والإيراني، هناك حرب الخليج تقصف إيران لا يرد الأمريكيون، والآن هناك الحرب الثالثة وهي القصف المعلن من قبل ترامب غير المنفذ. إذن لا زال الطرفا في هذا الارتباك ولم يلتقيا، بمعنى أن حتى المعادلة الصفر الذي قد يعول عليها البعض لن تتحقق لأن قواعد الاشتباك غير مباشرة. إذن باختصار سوف ننتقل من موجة التصعيد إلى موجة التفاوض إلى موجة التصعيد هكذا دواليك، إلى ربما إلى أن نصل إلى استنزاف سياسي واقتصادي بالنسبة للطرفين معا. ما لم يشعر بالإنهاك لن يأتي إلى مائدة المفاوضات.
1: شكرا لضيوفنا الثلاثة، شكرا لك دكتور شرقاوي، شكرا لك السفير هود، وشكرا أيضا للدكتور أصلاني، شكرا لكم جميعا. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة وكذلك الإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد في المقابل، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
3: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
4: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
3: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين.

0: بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
1: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
2: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
3: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
0: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
4: الآن إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث اختتم في روما اليوم الأول من جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، ويرأس الوفدين السفيران اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. الخارجية الأمريكية علقت على هذه المحادثات بالإعلان عن أنها ستستمر حتى السادس من الشهر الحالي، وبأن واشنطن ملتزمة بتقديم دعم كامل للقضاء على التهديد الأمني لإسرائيل، وكذلك إعادة سلطة لبنان على الجنوب. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات، داعيا السلطات لفتح حوار مع المقاومة. في المقابل أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بتحمل المسؤولية عن خيارات دفع فيها اللبنانيون ثمنا باهظا. معنا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكما. نبدأ بالدكتور نوفل ضو، هل ترى في هذه الجولة ما يؤشر إلى تقدم ما؟
5: بطبيعة الحال الدولة اللبنانية تتقدم وتفرض نفسها على إسرائيل وعلى الداخل اللبناني. على الأقل للمرة الأولى تجد إسرائيل أن هناك من يفاوض بصلابة في وجهها، وهو ليس مستعد للتنازل بأي شكل من الأشكال، خلافا لكل الدعاية السياسية التي تقوم لشيطنة اتفاق الإطار وتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هناك محاولات جدية لتظهير أن ما يقوم به رئيس الجمهورية هو تنازل عن السيادة اللبنانية، وقد سبق أن عشنا هذه التجربة يوم كان رئيس الجمهورية قائدا للجيش، عمليا في حرب الجرود التي طرد في خلالها الجيش اللبناني تنظيم داعش والنصرة في العام 2017. ادعى حزب الله أن هذه المعركة هو الذي قام بها، والكل يعرف أن الجيش اللبناني بدليل أنه اسمها معركة فجر الجرود، وهو تسمية أطلقها الجيش اللبناني، وتمكن خلال هذه المعركة الجيش اللبناني من حصر المسلحين في بقعة ضيقة جدا، ولكن بكل أسف في تلك المرحلة استدعى قائد الجيش إلى القصر الجمهوري بطلب من حزب الله، وطلب منه وقف إطلاق النار، وكانت تلك العملية الشهيرة التي أخرج فيها مسلحو داعش بتنسيق واتفاق قام به حزب الله مع تنظيم داعش، وأخرجوا إلى البوكمال. يومها منع الجيش اللبناني في 31 آب 2017 من الاحتفال بالانتصار في فجر الجرود بحجة أنه حزب الله هو الذي قام بتلك المعركة. اليوم أعتقد أنه هذا السيناريو هو الذي يتكرر، يحاولون القول بأنه حزب الله قام بانتصار ورئيس الجمهورية هو الذي يفرغ هذا الانتصار من مضمونه، فيما الحقيقة على أرض الواقع حزب الله مني بهزيمة وجر لبنان إلى هزيمة عسكرية. ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم والحكومة هو محاولة لإنقاذ لبنان ولإنقاذ حزب الله الذي لا يريد إنقاذ نفسه على الرغم من كل شيء. بالتالي نحن اليوم في موقع الدولة اللبنانية تستعيد فيه دورها كما يجب أن تستعيد، بدون أدنى شك المعركة لن تكون سهلة لا على جبهة إسرائيل ولا على جبهة الداخل، ولكن هناك نية حتى الآن من قبل الدولة اللبنانية بأن تقوم بما هو مطلوب منها بدعم عربي، برعاية عربية، وبمحاولة لتوسيط القوى الدولية الفاعلة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.
4: دكتور ياسين، طبعا هذا الكلام ليس ما يقوله حزب الله، يقول عكسه تماما. واليوم الكلمة لنعيم قاسم كانت شديدة في انتقاد الحكومة مع استعمال كلمات العار والذل والسلطة بأنها عون لإسرائيل. هل تعتقد بأن مثل هذا الخطاب قادر على أن يأتي بنتيجة في ضوء الأوضاع الحالية وهذه المحادثات الجارية؟
6: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني لابد من التصويب أن هذا ليس فقط ما لا يقوله حزب الله أو يقول عكسه، هذا ما يقول الواقع عكسه، لأن مسألة فجر الجرود كانت بالتنسيق، وكان في حينه العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، وهو الذي أطلق هذه
4: أجريتون إلى تفصيل.
6: لا كي يعني هناك مستمع
4: واضحا للجميع، قد يكون واضحا للجميع
6: كي لا يتسمم يعني ذهن المستمع العربي. وحينما وصلت إلى خواتيمها العملية ما بين الجيش اللبناني من الأراضي اللبنانية وحزب الله من الأراضي السورية، انتهت المسألة وتولى حزب الله ترحيل المقاتلين الذين بقوا كي يتم توفير حمام دم، وبالتالي كان عملا مشتركا بين حزب الله وبين الجيش اللبناني، وكل كلام غير ذلك يجافي الحقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما منع الجيش اللبناني منع من دخول عرسال لأسباب الكل يعلمها ويمكن أن يبحث عنها، لن أستغرق بها. بالنسبة لما قاله أمين عام حزب الله، كذلك الأمر هو يتحدث عن الوقائع. يعني الوقائع تقول أن الدولة اللبنانية أقرت ورقة براك وحصرية السلاح وقرار 2 آذار الذي اعتبر المقاومة غير شرعية في اللحظة التي هاجم الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي لبنان، وقامت السلطة في لبنان بسحب الجيش الإسرائيلي من المواجهة والطلب منه أن يقوم بحصرية السلاح في شمال نهر الليطاني تحت النار. تخيل يعني أنه الجنوب يدمر، الإسرائيلي يدخل وتقوم الدولة اللبنانية بذلك، وماذا أخذت مقابل ذلك؟ لا شيء. قامت بالتفاوض المباشر، ماذا أخذت مقابل ذلك؟ لا شيء. الدولة اللبنانية تنازلت عن حق اللبنانيين برفع الدعاوى في المحاكم الدولية، وماذا أخذت؟ لا شيء. الإسرائيلي أوهم العالم أنه خرج من قرية زوتر الشرقية الغربية وهو لم يدخلها أساسا، بشهادة الجيش اللبناني واليونيفيل والإسرائيلي. يعني نتنياهو قال لم نخرج مليمتر واحد لأن لم نكن أصلا موجودين هناك. طيب ما الذي حصلته هناك؟ فلنرتكز إلى الخماسية التي اتفق عليها كل الأطراف في لبنان، السلطة وحزب الله وكل الأطراف: وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، إعادة الإعمار، وعودة النازحين. ماذا حققت الدولة مقابل كل هذه التنازلات ولو في جانب من هذا الذي نتحدث عنه؟ الشيء الوحيد الذي تحقق بفضل اتفاق باكستان، وهو وقف إطلاق النار، وعكر من قبل السلطة اللبنانية حينما رفضت تحت ذريعة أن إيران لا تفاوض عنا، وإيران لم تفاوض عنهم، إيران حفظت سيادتهم من خارج الحدود اللبنانية.
4: واضح دكتور ضوء الموضوع محل انقسام كبير في طبعا في لبنان، ولن نستطيع حسمه في هذه الجلسة بالتأكيد. لننظر نظرة نوعا ما مستقبلية، بقي يومان من المحادثات، هل تتوقع أن تخرج هذه المرة بأشياء عملية على الأرض؟
5: بطبيعة الحال سيكون هناك أشياء عملية، ولكن ليست أشياء عملية بمعنى أن تكون مفصلية وتنهي الأمور. يعني عمليا حزب الله الذي يدعي بأنه حرر لبنان عدة مرات، منها بالعام 2000، استغرق، إذا بدي أمشي بجدليته، بقي من 82 لل 2000 18 سنة لوصل للنتيجة اللي بيقول إنها تحرير لبنان. اليوم يريد من الدولة اللبنانية أن تصحح أخطائه ب 18 يوم؟ مستحيل. في العام 2006 عندما كانت حرب حزب الله التي انتهت بلو كنت أعلم، اتخذ قرار لوقف إطلاق النار عندما كان الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما حرر لبنان في العام 2006 هو القرار 1701 وليس سلاح حزب الله. سلاح حزب الله أتى بالاحتلال. نفس الشيء الذي حصل بعد إسناد غزة، نفس الشيء الذي حصل بعد اتفاق 27 نوفمبر 2024. وبالتالي القول اليوم

0: بأنه الدولة اللبنانية هي التي قالت بأنه حزب الله غير قانوني ما يقوم به عسكريا عندما دخل الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان من جديد؟ غير صحيح. ما قالته الدولة اللبنانية هو يوم أطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل بدون إذن الدولة وبدون علمها. وبالتالي هذه الأمور، أن نستمر بعملية تشويه الحقائق وأن نستمر بعملية خلق التعبئة للرأي العام على قاعدة أيديولوجية لن تفيد لبنان. بالتالي لبنان اليوم ما تقوم به الدولة اللبنانية هو تماما ما تقوم به المملكة العربية السعودية وقطر والدول العربية الأخرى عندما تتوسط لدى الأمريكيين لتخفيف الاحتقان الموجود في الخليج. هل عندما تقوم ذلك هذه الدول الخليجية مطلوب منها بكبسة زر أن تنهي الحرب؟ هي تحاول، ما تستطيع، هي تستخدم كل الأدوات المتاحة وكل ما يمكن أن يفهم به النظام العالمي في هذه المرحلة لتجنيب شعب الكوارث. اليوم الدولة اللبنانية ما تقوم به مع الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة ليست مضمونة النتائج بطبيعة الحال مع عدو كالعدو الإسرائيلي، ولكن على الأقل الاستمرار بمنطق السلاح معروف حكما نتائجه، وقد دفعنا ثمنه عدة مرات، وبالدليل ما نعيشه اليوم. لو أن حزب الله سلم أنفاقه جنوب الليطاني منذ العام 2024 ما كنا وفرنا على أنفسنا كل هذه الأمور؟ لو أننا بعد القرار 1701 لم نحفر كل هذه الأنفاق، لم نقم بكل هذه البنى العسكرية، نفذنا القرار 1701 وما ادعينا أنه إسرائيل هي وحدها التي خرقت الاتفاق. إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات آلاف المرات، ولكن نحن خرقنا الاتفاق يوميا كل هذه البنى التحتية العسكرية التي قمنا بها في مناطق اليونيفيل. هذه ليست خرقا لوقف إطلاق النار، ليست خرقا للاتفاق 1701، للقرار 1701. آن الأوان أن نعترف بأخطائنا وأن لا نكرر هذه الأخطاء مرات جديدة، لأن هذه الأخطاء معروفة نتائجها.
1: دكتور ياسين، مثل ما تحدث نعيم قاسم بشكل حاد إن صح التعبير، أيضا رد نواف سلام كان أيضا حاد، وربما السؤال الآن ما الذي يمنع إمكانية إجراء حوار وطني داخلي لبناني طالما هذا الشرخ بهذه الحدة، حتى تمضي الدولة اللبنانية في المراحل المقبلة إن مضت في المفاوضات بسند أوسع من الحالي؟
2: يعني يكفي أن تلاقي الدولة اللبنانية خطاب الحوار من حزب الله بالحد الأدنى كما تلاقي خطاب الحوار مع الإسرائيلي، سينجمع اللبنانيين. ولكن إشارة إلى أن ما يقول الدكتور ضو أن ادعاء تحرير الألفين هذا فقط، يعني حتى الإسرائيلي لا يقول ادعاء الألفين، الإسرائيلي يعترف أنه انسحب تحت وطأة ضربات الإسرائيلي المقاومة، ولكن يعني هذا ينسجم مع اليمين المتطرف في لبنان الذي عام 58 استجلب المارينز وعام 76 استجلب السوريين مقابل الحركة الوطنية وعام 82 استجلب 17 أيار والإسرائيلي إلى بيروت، ولو لم تحفر الأنفاق التي يتحدث عنها لكان الإسرائيلي وصل إلى بيروت بثلاثة أيام كما حصل عام 82. حفر هذه الأنفاق والمحافظة عليها باعتبار إسرائيل معتدية من ناحية، وباعتبار الدولة اللبنانية لم تقر استراتيجية أمن وطني ولم تسلح جيشها للدفاع، كان هو الذي أوقف الإسرائيلي من حسم معركة بنت جبيل 45 يوم، وهو الذي أوقف الإسرائيلي من حسم معركة علي الطاهر 5 أشهر أو 4 أشهر. فبناء عليه من الجيد أن يستمع المشاهد العربي إلى رواية المقاومة التي هي حررت باعتراف كل الناس إلا من يمثلهم الدكتور ضو من اليمين الانعزالي الذي لطالما كان يتكلم بلسان الإسرائيلي أكثر من الإسرائيلي نفسه، والدليل أن الإسرائيلي يعتبر نفسه انسحب في عام 2000، ويعني هؤلاء الناس لا يعترفون بكل بساطة.
1: سؤال مشترك سننهي به هذه الجلسة، سؤال مشترك للضيفين. الآن بعد يومين ما الذي تتوقعه أن تخرج به هذه المحادثات على الأقل كخطوة إضافية بعد المناطق التجريبية التي خرجت بها في الفترة المقبلة؟
0: أولا أنا إنسان أمثل نفسي وأنا رجل أكاديمي وعلمي، من يريد أن يوصم الآخرين بتسميات أيديولوجية أكل الدهر وعليها وشرب يمين وانعزالي وإلى ما هنالك، بعتقد أنه هذا كلام معين.

0: عيب ولا يليق بهذه الجلسة. اثنين، بموضوع المستقبل، المستقبل واضح جدا، هذه المنطقة تسير باتجاه إعادة بناء مفاهيم جديدة للأمن القومي الإقليمي والأمن القومي الوطني، وبالتالي لبنان اتخذ خيارا واضحا بأن يكون جزءا من الأمن القومي العربي وليس جزءا من الخيار الإيراني والمشروع الإيراني في المنطقة.
1: التكلفة الداخلية للإشكالات القائمة الحالية يجب على الحكومة أن تعالجها.
0: أيا تكن التكلفة الداخلية تبقى أقل بكثير من التكلفات الخارجية التي دفعناها منذ عشرات السنوات باسم عدم مواجهة حزب الله تحت شعار الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. تراجعنا وتنازلنا لحزب الله، سمحنا لحزب الله بأن يمارس البلطجة السياسية على الدولة اللبنانية، انتهينا بكارثة اقتصادية، انتهينا بكوارث عسكرية، انتهينا بانقسام سياسي طويل عريض. لو أننا واجهنا حزب الله بمنطق القانون ومنطق الدستور ولم نسمح له بأن يحقق تنازلات على حساب الدستور وعلى حساب المؤسسات الدستورية لما كنا وصلنا إلى هنا. أن نعي ذلك متأخرين خير من أن لا نعي ذلك أبدا، وبالتالي اليوم لبنان جزء من المنظومة العربية لن يتراجع، لبنان جزء من سياسات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، العراق يحاول أن يكون كذلك، سوريا تحاول أن تكون كذلك، ولبنان هو في صلب هذه المنظومة. عمليا مرحلة ما بعد حرب الخليج الحالية لن تكون كما قبل، ولبنان لن يكون بطبيعة الحال جزءا من أي منظومة إيرانية مستقبلية. لبنان موقعه الطبيعي إلى جانب العالم العربي، إلى جانب النظام العربي الجديد الذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن، وإن شاء الله بيتوسع أكثر، وبالتالي هذا هو مستقبل اللبنانيين وهذه هي ضمانة اللبنانيين الوحيدة.
1: دكتور ياسين،
2: يعني المعيب هو أن يعترف الإسرائيلي بالتحرير واللبناني لا يعترف. اثنين، الأيديولوجيا، أنصح الدكتور بمراجعة ما معنى كلمة أيديولوجيا، هي ليست شتيمة، يعني الأيديولوجيا هي منظومة أفكار قد تكون يمينا متطرفا وقد تكون مقاوما وقد تكون إسلاميا وقد إلى آخره، يعني هي ليست شتيمة بالمناسبة. ثلاثة، العمق العربي من يمثله الآن والأمن العربي من يمثله الآن هو المقاومة في لبنان. المقاومة في لبنان تقاتل إسرائيل التي قصفت واعتدت على الدوحة. المقاومة في لبنان تقاتل إسرائيل التي تتمدد في سوريا العربية. المقاومة في لبنان قاتلت إسرائيل التي قامت بإبادة في غزة، أكثر من 70,000 شهيد وأكثر من 7,000 أو 9,000 مفقود عدا عن عشرات.
1: ولكن اسمح لي، هذا المزاج الذي تتحدث به هل هو موجود خارج سياق أنصار حزب الله؟
2: طبعا
1: في لبنان.
2: الأغلبية في لبنان تؤيد المقاومة، الأغلبية الساحقة في لبنان تؤيد المقاومة، قد تختلف بمسألة
1: رغم كل هذه التكلفة
2: طبعاً
1: التي نعرفها.
2: طبعا لأن كل التكلفة التي يمكن أن تدفعها بالمقاومة تكون أقل من أن تدفعها بالاستسلام. انظر إلى غزة، ماذا يمكن أن يعول على الاتفاق مع الإسرائيلي؟ الإسرائيلي رغم مجلس السلام عشرات رؤساء الدول انقلب عليه الإسرائيلي البارحة. الإسرائيلي كان باتفاق معين وانقلب عليه. الإسرائيلي دخل إلى سوريا، كنت أكمل فقط، الإسرائيلي المقاومة تقاتل الإسرائيلي الذي قصف سفينة الحرية في تونس في نفس الوقت الذي قصف فيه واعتدى على قطر. الإسرائيلي الذي توسع 600 كيلومتر مربع في سوريا العربية، هذا ما تقاتله المقاومة. زائد المقاومة منسجمة مع ذاتها ومع محيطها العربي. المقاومة دافعت عن بنت جبيل التي أعادت إعمارها قطر ودمرتها إسرائيل الآن، ودافعت عن الطيرة التي أعادت إعمارها الكويت، ودافعت عن المناطق التي قامت السعودية مشكورة ببناء البنى التحتية فيها في جنوب لبنان. أما التلطي وراء الخطاب العربي والحضن العربي، المقاومة في قلب الحضن العربي، ولطالما كان اليمين المتطرف في لبنان هو ضد خيارات العروبة.
1: شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لك أيضا دكتور نوفل دوم، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. الآن إلى قطاع غزة، حيث شيع فلسطينيون رفاة أكثر من 100 شهيد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة، دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وقد واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول إلى الضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفتح

0: بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
1: فإن فقد الجسد فالروح تبقى.
0: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
2: اليوم نحن حزنون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله، لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
3: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
4: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة، من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي آخر التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن مضيق هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق، وأن هناك أملا في التوصل لاتفاق قريبا. وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد، وإن المهم حالياً العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. جاته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، كيف تقارب الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية المحادثات الجارية الآن بين الإيرانيين والعمانيين حول فتح مضيق هرمز كما يريد الرئيس دونالد ترامب؟
6: خلال أجواء تفاؤلية يمكن لمسها.

0: من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن هذه المفاوضات، لكن بالرغم من ذلك وقبل قليل القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها عن طريق منصة إكس شددت على أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوح أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور هذا المضيق، كما شددت أيضا على أن حركة العبور مستمرة حتى اليوم بالرغم مما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر، وأشارت في هذا السياق أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يأتي ذلك في الواقع بالتزامن مع نفي مسؤول أمريكي للجزيرة صحة التقارير حول تحكم إيران بحركة العبور في مضيق هرمز في إطار أي اتفاق محتمل، حيث وصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة. المسؤول الأمريكي أكد في تصريحاته للجزيرة أن أي مسارات مؤقتة للعبور ستكون من دون عوائق أو موافقات أو رسوم، وشدد على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي لا يملك أي طرف سلطة التحكم في مساراته أو حرية العبور فيه، وهو ما يعكس تمسك واشنطن بموقف طالما أكدت عليه وهو مبدأ حرية الملاحة. غير أن معطيات جديدة أيضا لشبكة CBS قبل قليل نقلا عن مصادر مطلعة والتي تشير أن المحادثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على آليات إعادة فتح مضيق هرمز، كشفت عن اتفاق على الخطوط العريضة لمقترح مطروح يقوم على أساس استخدام السفن الداخلة إلى الخليج القناة الأقرب إلى إيران، بينما تعبر السفن المغادرة عبر الجانب العماني مع فرض رسوم خدمة يجري تقاسم عائداتها بين الجانبين. تشير هذه التسريبات في الواقع كذلك إلى أن المفاوضات انتقلت من مرحلة المبادئ أو الخطوط العامة إلى مناقشة التفاصيل التنفيذية وأيضا مسألة توقيت دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يأتي ذلك على وقع تصريحات لمسؤولين أمريكيين اليوم تشير في معظمها إلى نبرة تفاؤل بشأن مسار هذه المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد اليوم بأن واشنطن منخرطة في هذه المفاوضات التي تقودها سلطنة عمان بشأن توسيع العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، حيث أعلن إحراز تقدم وإن لم يستكمل بعد إلى نوع من الاتفاق النهائي. في نفس السياق رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة يوم الأربعاء بالتحديد، كما أشار بما قد يمهد الطريق لإعادة فتح المضيق. الرئيس دونالد ترامب كان قد اعتبر في الواقع هذه المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة أمام إيران، حيث أشار أن المرحلة الأولى منها تركز على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز على أن تنتقل لاحقا إلى مسألة الملف النووي، وهذا أصلا ما تنص عليه مذكرة التفاهم جلال، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار. طيب. على أن تنتقل الأطراف بعدها إلى مفاوضات 60 يوم في إطار بحث ومعالجة المسألة النووية الخاصة بإيران.
1: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: انضم الينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي السابق، والدكتور محمد الشرقاوي، استاذ تسويه الصراعات الدوليه، وينضم الينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الايراني السابق واستاذ العلاقات الدوليه. مرحبا بكم جميعا. السفير جوي، في سياق طبعا احتماليه التوصل الى اتفاق جديد، برز في الساعات الماضيه اتصال بين الرئيس دونالد ترامب وأمير دولة قطر، ما أهميته في هذه المرحلة الحاسمة؟
7: Well, greetings to you, Jalal.
8: طاب مساءك جلال والدكتور الشرقاوي وضيفنا من طهران والمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن الدور الوسطاء هنا ضروري تماما، ليس فقط من باب المجاملات، بل هو ضرورة قصوى لحل هذه الأزمة، لأن الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب أزاحت قدراتها وخبراتها الدبلوماسية من وزارة الخارجية ودوائر الدولة الأخرى. في إيران القيادات أيضا قتل معظمهم وأصبحت في موقف ضعيف لاتخاذ القرارات، فبات صعبا عليهم التفاوض. هذا يعني أن دور الوسطاء أصبح أكثر أهمية ويزداد أهمية عندما نرى أن طهران تقصف قطر وعمان. ما تقوم به قطر هو دور ينم عن شجاعة كبيرة، وربما نحن بتنا نرى جهود وثمار جهود اقتضت وقتا للتوصل إلى بعض النتائج.
1: دكتور شرقاوي، أين المسار التفاوضي الآن على بعد ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز؟
9: إذا نجحت المفاوضات الإيرانية العمانية وتمت تسوية ووضع مضيق هرمز، بمعنى المرور عبر ممر واحد، وأن هناك تماهي بين ما تريده إيران، ما تريده عمان، وما يريده المجتمع الدولي، يمكن أن نعتبر أننا أمام نواة لمفاوضات يمكن أن تدخل الأطراف الأمريكية والإيرانية بالوساطة القطرية والوساطة الباكستانية في الملفات الخمسة الأخرى. ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو من الواضح هل فعلا هذا الاتفاق العماني الإيراني سيعيدنا إلى ما كان عليه الوضع في المضيق قبل الحرب. هنا مسألة أن إيران وعمان قد تتفقان على نوع من الرسوم أو نوع من بدل الخدمات وما إلى ذلك. وأيضا السؤال يبقى عالقا، هل نحن الآن بصدد اتفاق يعود بالمضيق إلى حريته السابقة، أم سيكرس عليه سيادة إيرانية كما يتمسك الحرس الثوري؟ أعتقد هذه هي النقطة الفاصلة بين أن نبني آمالا كبرى على هذا الاتفاق، أو ربما أن نتواضع، بمعنى أن ليس كما قلت من قبل ليس من الأوتوماتيكي أو ليس من التلقائي أن يترجم أي اتفاق إيراني عماني إلى اتفاق أمريكي إيراني عماني أو خليجي، بمعنى اتفاق ثنائي إقليمي ليس بالضرورة اتفاقا دوليا أو متعدد الأطراف. ولكن الخبر السار أن البيت الأبيض يستثمر ويذهب بعيدا في الآمال على هذا الاتفاق. إذن على الأقل نحن الآن في مرحلة البحث عن هذه التسوية على مستوى قضية مضيق هرمز. أيضا عادة عندما يكون وعيد ترامب بالتصعيد وبالقصف عاليا يتصل قادة الخليج يعني يقنعوه بعكس ذلك. الآن ترامب هو الذي يتصل بأمير قطر لتعزيز هذه الحاجة للوسطة، بمعنى أن ترامب الآن في هذه المرحلة نفسيا وسياسيا يريد التسوية ويريد اتفاقا ويريد من يعزز هذا الاتفاق الإيراني العماني. لكن لننتظر لنرى هل فعلا الاتفاق الجديد يحل الخلاف على مضيق هرمز، أم أن هناك شروط إذا المسألة لازالت يعني لازالت من المبكر الحكم عليها من ناحية نجاح أو عدم نجاح المفاوضات.
1: دكتور عباس، هل تريد إيران اتفاقا يفتح مضيق هرمز فتحا حرا كما أشار قبل قليل الدكتور الشرقاوي، وهو ما يريده ويصر عليه الرئيس دونالد ترامب، أي العودة إلى ما قبل 28 من فبراير الماضي؟
10: تحية للجميع وللمشاهدين أيضا. الحقيقة نعم، طهران كانت يعني ما وصلت اليوم طهران مع مسقط، كان من المفترض أن تكون الأمور قد وصلت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن التدخل الأمريكي، وكانت الأمور تسير مع العمانيين بنفس الطريقة و بنفس النتيجة التي وصلت عليها اليوم إيران ومسقط أيضا. لكن التهديد الأمريكي آنذاك بتفجير عمان هو الذي يعني أجل هذه الاتفاقية المحتملة أو أجل هذه المباحثات. لذلك كان ربما يتصور الرئيس ترامب بأن التهديد والقوة العسكرية ستثني إيران عن ما تريده بالتعاون مع عمان، لكن بعد الصمود الإيراني على مدى هذه الأسابيع الماضية تغير الموقف الأمريكي. بالتأكيد هناك، وأريد أن أؤكد بأن لن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. صحيح هناك ستكون مرونة، لكن إيران لا يستطيع أحد في إيران أن يتراجع عن الموقف.
1: يعني ما هي الصيغة دكتور عباس؟ تقول بأن الأمور لن تعود إلى ما قبل الحرب في مضيق هرمز، ولكن ما هي الصيغة التي تقاربها إيران مع سلطنة عمان والتي يمكن أن تقنع الرئيس دونالد ترامب بأن هذا فتحا حرا لهذا المضيق؟
10: التخبط والنوع عند يعني عند الرئيس ترامب باتخاذ القرار بأسباب معروفة ذكرت دائما وتذكر هذه الأسباب، هذا التخبط إضافة إلى نوع من الإعاقة يعني الاستراتيجية التي تسود صاحب القرار الأمريكي هي التي تجعل في النهاية الرضوخ لهذا الانتصار التكتيكي في المضيق، وتنسى أمريكا استراتيجيتها الكبيرة التي كانت والأهداف التي رسمتها في بداية الحرب. لهذا الحد أتصور الإيرانيون سيكونون مرنين، بحيث تكون هناك موافقة مع مسقط على إيجاد مسار آخر غير الشمالي وغير الجنوبي، وفي نفس الوقت عفوا لو سمحت دقيقة واحدة
1: فضل.
10: وفي نفس الوقت ستكون هناك نوع من أخذ الرضا من دول المنطقة التي عمان تمثلها وفي إطار القوانين.

0: الإسرائيلية. هذا هو المخرج الوحيد وهذا المفتاح الوحيد للدخول في تنفيذ مذكرة التفاهم والحديث عن البنود الأخرى الباقية.
1: السفير جوي، هذه الصيغة التي طرحها الدكتور عباس، أي فتح للمضيق ولكن ليس كما يريده الرئيس دونالد ترامب، هل ممكن أن يكون مدخلا لتوافقات أوسع؟
2: دعونا نضع الرئيس ترامب جانبا هنا. المضيق يحتاج أن يكون حرا أمام الملاحة الحرة، لأن هذا ما وافقت عليه 195 دولة في العالم، ليس الآن بل قبل عقود وعقود من الزمن، لأن طاقة العالم معظمها تمر الأمر ليس متروكا لعمان أو إيران أو دول الخليج أن تقرر أي صيغة أو أي رسوم يجب أن تفهم. هناك ممر دولي متفق عليه، ومنظمة الملاحة الدولية أقرت هذا، وإيران هي عضو في هذا الترتيب، وهي بحاجة إلى أن تعود إلى ذلك. إذا ما استطاعت عمان إيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه، أعتقد أن الأمور ستسير بعد ذلك باتجاه إيجابي، وترامب سوف يلغي القيود على النفط، لأنه يريد ضمان تدفق النفط ليس للولايات المتحدة بل حتى لحلفائنا أيضا. وإذا ما استجابت إيران بإعطاء تنازلات حول الملف النووي، هو سيخفض أو يرفع العقوبات الأمريكية على إيران تماما. هو مستعد لإعطاء إيران أكثر من أي رئيس أمريكي آخر، وعلى قادة إيران أن يدركوا ذلك.
1: الصيغة المطروحة دكتور شرقاوي، هل ممكن أن يقتنع فيها الرئيس دونالد ترامب وهو يريد الممر مفتوحا بالكامل كما يردد؟
3: للأسف لا تزال الخلافات كبيرة بين رؤى ترامب ورؤى أهل الحل والعقد في طهران. إذا كنا نعتقد أن مضيق هرمز قد يكون العقبة الكأداء، وإذا حلت يمكن أن تساهم في حل الملفات الأخرى، ينبغي تقليل التفاؤل بهذا المستوى، بمعنى أنه ما لم يقبل الإيرانيون بعودة حرية الملاحة، بمعنى لا قيود إيرانية ولا قيود من أي طرف آخر، لا يمكن الاعتداد. وهذا ليس فقط يعني يتمشى مع الموقف الأمريكي، هذا أيضا موقف المجتمع الدولي، موقف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 94 وكل الأعراف المتعلقة بالملاحة البحرية. فبالتالي الخلاف الآن ليس فقط فيما يتعلق بمرور أو عدم مرور السفن سواء كانت تجارية أو عسكرية، المسألة هي أعقد من هذا، أن إيران أو الحرس الثوري بالتحديد يتمسك بفرض السيطرة والنفوذ حاضرا ومستقبلا. إذا نخرج من قضية حرية الملاحة إلى سؤال أين تبدأ وأين تنتهي السيادة الإيرانية. وهنا تخوف المجتمع الدولي، إذا أقرت طهران ما تريد على مضيق هرمز، سيحق للصين بشأن مضيق تايوان، ويمكن وقتها، بالمناسبة لدينا 99 مضيق آخر أو 99 ممر مائي آخر في العالم، إذن هل نعتد بالاستثناء أم بالقاعدة؟ القاعدة هي التي تحكم، وقاعدة قانونية، وقاعدة أن هناك سيادة على الساحل على نسبة من المياه، وهناك الممر الدولي. إذا أرى ربما، وأنا أرجو ألا أكون يعني متشائما، إذا ظل الإصرار الإيراني على أنه قد يحصل على اتفاق مع العمانيين حول إدارة معينة بغض النظر عن موضوع الرسوم وما إلى ذلك، ولكن ظل مبدأ فرض النفوذ أو مبدأ السيطرة الإيرانية على المضيق، أعتقد هذا الاتفاق لن يذهب بعيدا، حتى دول الخليج لا تقبله. فبالتالي هناك انفراجة مؤقتة، وبعد أسبوع 10 أيام يمل منها ترامب، وسنعود إلى ما كنا عليه، سيعود إلى لغة الوعيد، وربما هذه المرة لن يقول أن القصف سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، بل ربما سيرفع الخطاب إلى أنه ربما يكون قصف الفناء الإيراني وما إلى ذلك. إذا للأسف ما نشهده الآن، هناك محاولات من الناحية التفاوضية، ولكنها تبقى فقط في مستوى إدارة الصراع ولا ترقى إلى مستوى جهود التسوية.
1: دكتور عباس، تابعنا قبل قليل تقريرا من طهران يعكس حالة الانقسام سواء كان الشعبي أو حتى على صعيد الإعلام الإيراني، بين من يرغب في استمرار المواجهة وبين من يرغب في التوصل إلى اتفاق. كيف يؤثر هذا على قرارات صانع القرار في طهران؟
0: الحقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال لو سمحت بعجالة أريد أن أقول لضيفك الكريم من واشنطن، أقول بأن يعني المضيق كان مفتوحا أساسا قبل الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران على مدى قرون، وخاصة بعد قيام الجمهورية الإسلامية بعد نصف قرن لم يغلق المضيق يوما واحدا. إذن هذه من نتائج الحرب، وكانت المرور سهلة جدا، لكن هذه من نتائج الحرب، والسبب الرئيسي هو الذي قام بهذه الاعتداءات وأراد الإبادة كما يقول إبادة الشعب الإيراني، وهذا كان رد فعل على ما قام به. السؤال الكبير هنا، هل كانت الأهداف الأمريكية فتح مضيق كان أساسا مفتوحا منذ البداية؟ إذن هذا السؤال موجه للأمريكيين أنفسهم وللرئيس ترامب خاصة. أما بما يتعلق بالشارع الإيراني، نعم هناك حراك سياسي إيراني، وفي كل العقود الماضية نحن كنا نواجه هذا، لم يكن هذا انقسام بقدر ما هو حرية التعبير، حرية اتخاذ المواقف في الداخل الإيراني، وهذا أمر طبيعي. لكن عندما يتخذ القرار على بإطاره الدستوري والمؤسساتي، الجميع يخضع لهذا القرار. قلتها مرات متعددة بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو يتشكل من 13 عضوا قيادات سياسية وقيادات عسكرية سواء في الجيش أو الحرس الثوري، إضافة إلى قوات أمنية ومندوبي من قبل المرشد الأعلى. 12 من هؤلاء 13 اتفقوا وبقناعة وبعد بحث طويل بأن يلتزموا بالمسار السلمي، وهذا قرار دستوري. فمن الطبيعي أن تكون أصوات متعددة، ولكن عندما يتخذ القرار على هذا المستوى فالجميع يركن لهذا القرار.
1: شكرا لكم الدكتور عباس خميار في طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي والسفير جوي هود. بينما تعلن واشنطن عن تقدم في المحادثات مع طهران بخصوص مضيق هرمز، تقول إيران إن محادثاتها بشأن المضيق تجري مع سلطنة عمان. التفاصيل مع زميل غنوة إبراهيم في فقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. واشنطن تعلن أن هناك تقدما في المحادثات مع طهران خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا بالتزامن مع المضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع النووي الإيراني. إيرانيا تقتصر التصريحات الرسمية على محادثات بين طهران ومسقط بشأن المسارات الآمنة والترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في هرمز. وهنا نسأل، هل هذه المحادثات التي شدد الرئيس الأمريكي على أهميتها تنحصر فعلا في مسألة مضيق هرمز والجوانب الإجرائية للعبور، أم أنها تهيئ لحل القضايا الأكثر ثقلا وعلى رأسها الملف النووي والأصول المجمدة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمهما ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق الفوري الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، وأن النفط يمر عبره، ما يعني أنه مفتوح. ولفت روبيو أيضا إلى أن المفاوضات مفاوضات سلطنة عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن من هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. روبيو أشار أيضا إلى أن مفاوضات سلطنة عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجه بلاده لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. أما بالنسبة للجانب الإيراني فقال المتحدث باسم الخارجية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة، واصفا إياها بالإيجابية. وأضاف أيضا أن المفاوضات تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن المفاوضات تجري بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز. إذن مجددا يلوح مضيق هرمز كقضية جوهرية تستحوذ على كل الجهود وتتوارى معها الملفات التفاوضية الأخرى. والسؤال هنا، ماذا تخفي محادثات سلطنة عمان وراءها؟ كيف تحول المضيق إلى عقدة العقد؟ نعيد ترتيب مجمل الملفات التفاوضية ونستحضرها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. غنوة، هناك مجموعة من القضايا يفترض أن يشملها التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وتتمثل بالملف النووي، مضيق هرمز، حصار الموانئ الإيرانية، الأصول المجمدة والعقوبات، وكل ملف فيه ثقل كبير. سنبدأ بالأصول الإيرانية. ليس هناك من رقم محدد ودقيق جدا لهذه الأصول، لكن هناك تقديرات تتوزع على مجموعة من الدول. أكبر تلك الأصول في هذا الوقت هي في الصين، قرابة 20 مليار دولار، وربما واحدة من الأقل تلك الأصول المجمدة في الولايات المتحدة. وهذه الأصول تعود بعضها لعام 79 من القرن الماضي. هناك أيضا موضوع العقوبات، هناك آلاف العقوبات التي وضعت على إيران، سواء على القطاعات الحيوية من بينها النفط والغاز والبتروكيماويات، صناعات التعدين والنقل البحري والجوي وأيضا البري، إضافة إلى القطاع المالي والمصرفي وصناعات التعدين. هناك عقوبات تتعلق أيضا بالأفراد وبالكيانات. في موضوع النووي تعود إلى الواجهة أهم المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف خلال سواء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أو حرب 12 يوما عام 2025، ولكن برز إلى الواجهة من جديد بعد هذه المنشآت من قم وأراك وإصفهان. في إصفهان تحديدا برزت قضية جديدة بدأ الحديث عنها قبل بضعة أسابيع، وهي ما تقول معلومات استخباراتية أنها منشأة جديدة تقوم على جبل الفأس أو بيككس مونتن، قريبة جدا من منشأة نتنز، أقل من 2 كيلومتر تفصل المنشأتين عن بعضهما. وبحسب التقارير الاستخباراتية فإن هذه المنشأة بدأت إيران العمل عليها أو محاولة ترميم المداخل المؤدية إليها. ويبقى مضيق هرمز هو العقدة الأهم. هناك مفاوضات وفق الإعلان الإيراني بأن هناك مفاوضات مع سلطنة عمان لتسيير مسارات، ولكن هذه المسارات غير محددة أو غير معروفة بشكل كامل، أو بالأدق غير محسومة بشكل كامل. واحدة من الخيارات هي اعتماد مسار للدخول يمر عبر جزيرة لارك، ومسار آخر للخروج يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان. هناك مصادر أخرى تقول بأنه ربما قد يكون التفاوض بين طهران ومسقط حول إعادة العمل بما يعرف بالممر التجاري الدولي، ولكن هناك معلومات تحدثت عنها بلومبرغ قبل أقل من 24 ساعة بأن الممر الأوسط قد يكون ملغما بألغام بحرية زرعها الحرس الثوري، وطبعا العهدة في هذا الموضوع على بلومبرغ. المؤكد بأن طهران ومسقط تتحدثان عن تفاوض حول مضيق هرمز، يبقى أن يتم الإعلان إن تم ذلك التوافق بالفعل عن المسارات، وأيضا عن موضوع ما حكي عن رسوم، سواء ستكون رسوم طوعية كما هي الحال في مضيق ملقا غنوة، أو أنها رسوم تفرض بشكل كامل على جميع السفن التي ستعبر المضيق غنوة. شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات سأناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. ولكن قبل النقاش مع الدكتور دعنا نستعرض بداية أبرز أولويات الطرفين. الإدارة الأمريكية ترغب بطبيعة الحال بالتنفيذ الفوري لبعض الملفات، وعلى رأسها فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة وخفض أسعار الطاقة عالميا، بينما هناك قضايا مثل الملف النووي تشكل أولوية لكنها تحتاج جدولا زمنيا أطول للتنفيذ. أما إيران فهي تضع في أولوياتها وقف الحرب والحصار ورفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة. أسألك دكتور محجوب، على ماذا يتفاوض الطرفان الآن رغم أنها مفاوضات غير مباشرة وإنما هي مسألة تبادل رسائل؟ أسأل هذا السؤال لأن الأمريكيين يقولون نحن نتفاوض مع الإيرانيين.
5: الإيرانيون أرسلوا برسائل عبر الوسطاء بأن هناك نقاش يجري مع العمانيين وأن نتيجة هذا النقاش سيتم بموجبها نوع من أو صيغة للحل يفتح بموجبها مضيق هرمز، وهذه المناقشات وصلت للأمريكيين. واللغة هنا مهمة، بمعنى آخر ما وصل الأمريكيين أن هنالك رؤية عند الإيرانيين والعمانيين ستصلكم عند الانتهاء التفاوض. الأمريكيون يفسروا هذا على أساس أنها كأنها مفاوضات معهم، في حين الإيرانيين يصرون على أنها مفاوضات مع العمانيين لبلورة الموقف. هذا الجزء له علاقة بأولوية كل طرفين. الإيرانيون يريدون أن يقولوا أنهم صاحب أصحاب الكلمة الأولى والعليا في مسألة المضيق. الأمريكي يريد أن يقول أنني أنا صاحب الكلمة الأولى وأفرض متى الحل وأريد أن يفتح المضيق بالموعد الذي أريده وأختاره أنا.
4: ولكن دكتور محجوب، كيف للإيرانيين أن يفصلوا هذا المسار وهم يطالبون مقابل إعادة فتح مضيق هرمز بأن يتم رفع الحصار الأمريكي على سواحلهم البرية؟
5: هم حصلوا قبل تقريبا يومين أو ثلاثة على إشارة على أن الحصار البحري سيرفع، وبالتالي بدأوا مطمئنين إلى أن مسألة إخراج الصيغة العمانية الإيرانية هي مسألة وقت وإجراءات، ولذلك هم قالوا بأن المقترح النهائي هو بيد لجنة برلمانية تناقش صيغته النهائية، وبالتالي وأن مجلس الأمن القومي سيعطي الضوء الأخضر لكل شيء. بمعنى آخر يقومون بلعبة البيروقراطية والمؤسسات، وكأن الأمر كله يخضع لهذه التراتبية في وقت تجري فيه حرب وإغلاق قاسي للمضيق. الجوهر القضية بالنسبة للإيرانيين هي أن المضيق ورقتهم الأولى والأخيرة وكل شيء بالنسبة لهم، في حين الأمريكي مضطر أن يقول أريد فتح المضيق في أقصى سرعة ممكنة.
4: طيب دكتور، أي شيء إيجابي قد يتمخض عن مسار سلطنة عمان وإيران، كيف من شأنه أن يؤثر على المسار الأوسع طهران وواشنطن؟ كيف يمكن أن يعيد هؤلاء للجلوس على طاولة المفاوضات وإعادة إحياء مذاكرة التفاهم؟
5: خلينا نذكر أنه المضيق هو نتيجة هذه الحرب، وإغلاق المضيق هو عقوبة إيرانية للولايات المتحدة كما تقول إيران، ولكنها عقوبة للعالم كله. الآن فتح المضيق معناه أن هناك مسارا للثقة يبتدئ. بالنسبة للولايات المتحدة فتح المضيق يعني شيئا أساسيا، أن نتيجة الحرب والخطأ الاستراتيجي للحرب قد حل، وبالتالي الرئيس الأمريكي يستطيع أن يدعي أن منجزا قد تم، وأن المضيق وتدفق البترول أصبح الآن حقيقة وليس فقط نقاشا، وهذا سينعكس عنده بالداخل في الانتخابات التي تجري وستجري في الشهور القادمة.
4: وربما هنا لب الأساس تحريك المسار الآن، حاجة وما عرضناها منذ قليل، حاجة واشنطن لإعادة إحياء هذا المسار، وكذلك حاجة إيران لإعادة إحياء هذا المسار لما له علاقات من الداخل لكل من البلدين. بالتالي حاجة كل هؤلاء، كيف من الممكن أن تثبت هذا المسار؟
5: هي استخلق نوع من الاختراق في لحظة مهمة. أولا باعتقاد الإيرانيين لا يريدون مزيد من الأعمال العسكرية، وإذا كان بالإمكان فتح المضيق هذا سيحسن ربما من فرص أو تفويت الفرصة على الأصوات التي تنادي بمزيد من الضربات، خاصة أن إسرائيل الآن أظهرت استعداد للانخراط في الحرب، وباعتقادنا الإيرانيين لا يريدوا مثل هذا أن يحصل. بالنسبة للأمريكيين، الأمريكيون أو إدارة ترامب تعتقد بأن الناس المنتخبين سينتخبون من جيوبهم كما يقال، وتأثير الاقتصاد عليهم، وبالتالي كلما ارتفعت فواتيرهم سيؤثر على قرارهم الانتخابي. لذلك كلما عجل في قبول بعض التنازلات التي لن نعرفها الآن
6: نعم.
5: سيكون ذلك مهما افتح المضيق وبالتالي تقل الضغوط عليهم في صناديق الاقتراع.
6: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار
1: ونتابع في هذه التغطية. والآن نرصد التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، لأن المستثمرين يدركون أن الولايات المتحدة تحقق الفوز على حد وصفه. وكان مؤشر داو جونز قفز 1000 نقطة، كما سجل S&P 500 رقما قياسيا جديدا مع تراجع أسعار النفط، حيث هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى $75 للبرميل بعدما خسر أكثر من 10% خلال الجلستين السابقتين، فيما أغلق خام برنت دون $80 للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أسابيع. المزيد ينضم إلينا من واشنطن الدكتور لورنس فريمان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية. دكتور، كيف تقرأ هذه الأرقام للأسهم وأسعار النفط على ضوء التصعيد المستمر في منطقة مضيق هرمز؟
2: شكرا على الاستضافة. من حيث الأساس، التصريح الذي أدلاه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة بيسنت أشارا إلى احتمال فتح مضيق هرمز، ومضيق هرمز طبعا نقاش يدور حوله عن نقاش بين إيران وعمان، والولايات المتحدة لا يبدو أنها ضالعة لكنها تعتقد بأن هذا سيسهل الأمور، وماذا هذا قد يؤدي إلى فتح حركة المضيق أمام حركة النفط والغاز والتي تتعثر منذ أشهر، واستنادا إلى التفاؤل بما قد يحدث في الأيام القادمة صار هذا الانخفاض الكبير في سعر النفط الخام بحوالي $5، وهذا ما زاد التفاؤل بسبب طبعا التفاؤل حول نتائج المحادثات بين عمان وإيران. لازلنا ننتظر هل هذا ستثبت صحته أم لا، لكنه على الأقل اعتبر مؤشرا بالنسبة للأسواق، اعتبر في الأسواق مؤشرا إيجابيا.
1: دكتور، هل يبدو لكم بأن الأسواق والنفط طبعت إذا صح التعبير مع الوضع القائم في مضيق هرمز والتوتر من فترة إلى أخرى والتصعيد والوعيد أيضا بفرص أخيرة، ومن ثم الحديث عن مفاوضات؟
2: لا أعتقد أنها تأقلمت مع الوضع، لأن ما تريده الأسواق وما يريد المستثمرون هو استقرار دائم على المدى البعيد لكي يخططوا للمستقبل، وطالما استمرت هذه التقلبات حالة الحرب والسلم والتراوح بين ذلك هذا سيؤثر في الاستقرار الذي سيكون مفقودا لأيام أسابيع أو أشهر أو سنوات، وهذا سيثمر خلافات بين من يريد أن في حتى داخل البنك الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمن يريد رفع سعر الفائدة ومن لا، وهذا طبعا عامل مؤثر لأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت وفي أنحاء العالم أيضا. طبعا نعم الأسعار تنخفض، أسعار النفط حاليا، لكن كان هناك تأثير بسبب عرقلة حركة الناقلات في مضيق هرمز وقد يبقى هذا التأثير لفترة. الناس يتعلقون بأي بصيص أمل مثل التصريح الذي صدر عن الوزيرين الأمريكيين اليوم.
1: الرئيس ترامب يقول بأن سوق الأسهم تسجل ارتفاعا لأن الناس يرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفوز في هذه المواجهة بحسب وصفه. ما واقعية هذا وما ارتباطه إذا ما كان صحيحا بالأسواق دكتور؟
2: الزيادة الكبيرة كانت في S&P 500، هذا المؤشر الذي يعتبر مؤشرا لكبريات الشركات التي يتم التداول بأسهمها.

0: وهذا ما أثر في السوق برمته. لهذا السبب الشركات الـ500 هذه أظهرت هذا الارتفاع. المشكلة تكمن في أن الغالبية من الأمريكيين ليست لديهم أي استثمارات، فقط ربما 10% من الأثرياء هم الذين يستثمرون فيها. أي ارتفاع من هذا النوع لن يكون له تأثير على عامة الشعب ومعظم الأمريكيين، لكن طالما أن معدلات التضخم وسعر الفائدة تبقى عالية وتؤثر في أسعار السلع والسيارات، هذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يتحرك بسرعة في نموه، وهذا سيؤثر في الطبقة العاملة ويكون له أثره في معدلات التضخم. إذن السوق تظهر صعودا بالنسبة لفئة قليلة، لكن غالبية الأمريكيين ما زالوا يعانون. المفتاح في الحل يكمن في كيفية تحسين أوضاع الغالبية الأمريكيين، وهذا ما لم يحدث، لأن الـ S&P 500 أظهر ارتفاعا وأرباحا للشركات الكبرى فقط.
1: شكرا الدكتور لورنس فريمان في واشنطن، شكرا لك. تحول الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في قطاع غزة، مضيفا أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. ينضم لنا من واشنطن العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما العقيد ويليام. ما تأثير العامل الإسرائيلي على رؤية وخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة؟
0: علي أن أقول أولا شكرا على الاستضافة وطاب مساءكم. ثانيا، عندما نلقي نظرة على الوضع في غزة، فأن تل أفيف بالتأكيد سيكون لها تأثير على واشنطن وفي حسابات الرئيس ترامب للأمور، لكن علينا أن نفهم، وهذا مهم للمشاهدين في الشرق الأوسط، في النهاية الرئيس ترامب هو يقرر بنفسه، هو سيستمع إلى ما يقوله الإسرائيليون، لكن قراره سيكون مبنيا على المصلحة العليا للولايات المتحدة وضمان الاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني أن إسرائيل لن يكون لها تأثير، فمن الممكن أن يكون لها تأثير، ويمكنني أن أحاجد بالقول إن إسرائيل سيكون لها تأثير في واشنطن أكثر من أي طرف آخر في الشرق الأوسط.
1: أمام هذا الواقع دكتور رائد، ما إمكانية تحقيق ما يريده الرئيس دونالد ترامب من خطة شاملة وخريطة شاملة للسلام انطلاقا من غزة؟
2: عزيز جلال، أهلا بك وبضيفك وجميع المشاهدين. يعني من نافع القول أن الإسرائيلي لا يريد أن يقدم أي تسهيلات، لا نقول تنازلات، ولكن تسهيلات، أو أن يلتزم حتى بما يقدمه الوسطاء من خطة لمحاولة تكريس مسار قد يقود إلى عملية سلام، أو قد يقود إلى إنهاء الحرب، أو قد يكون إلى تخفيف التوتر في المنطقة. هذا يعني شاهدناه في تناول وسائل الإعلام الإسرائيلية، كذلك شاهدناه في تصريحات رئيس الوزراء، وشاهدناه في تصريحات الوزراء المختلفين عمليا، حتى أن القناة 14 وهي القناة المقربة جدا من بنيامين نتنياهو والمفضلة جدا لديه، قالت بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بوجود قوات دولية في قطاع غزة، وقالت أن هذا وجود قوات دولية يعيق الجيش الإسرائيلي، وذكرت باليونيفيل أو حتى الأمر وفي قطاع غزة. إذا عمليا عن أي اتفاق سلام نتكلم طالما هذا هو الموقف الإسرائيلي؟ الموقف الإسرائيلي لا يريد أن يوقف القتال، الاستهدافات والاغتيالات والقتل الجماعي والإبادة، لا يريد أن يدخل المساعدات، لا يريد أن ينسحب من أي خطوط كما قال نتنياهو، وهو يكتفي فقط بفرض بتقديم اشتراطات يعلم الجميع أنها لا يمكن أن تتحقق، لأنه على مدار 3 سنوات هو لم يحققها، ما لم يقدم تنازلات أو ما لم يقدم بالمقابل بعض الحقوق للشعب الفلسطيني البسيطة. لذلك أعتقد بأن هناك مطلوب موقف أمريكي واضح. صحيح أنا أفهم ما ذكر ضيفك وما نذكر دائما بأن القيادة الإسرائيلية قادرة على التحكم في المسار الأمريكي فيما يخص القضية الفلسطينية، ولكن أنا باعتقادي أن خطة الرئيس ترامب برمتها فيما يتعلق بسلام الشرق الأوسط اليوم باتت مهددة، وأن كل ما قدمه ترامب سواء من مجلس السلام أو من الترويج للاتفاقيات وأنه حقق السلام كله مهدد وعلى مذبح، ويقدم قربان لمذبح الشروط الإسرائيلية ولمذبح ما يريده اليمين الإسرائيلي وما تريده الحكومة الإسرائيلية الحالية. مطلوب موقف أمريكي واضح. هذا الموقف يستطيع أن يلزم إسرائيل بالاتفاقيات التي أقرها ترامب وأقرها الأمريكي وأقرها مجلس السلام.
1: يعني ليس أكثر. انطلاقا ما تفضلت به دكتور العقيد ويليام، ما هي خيارات الرئيس دونالد ترامب وأوراق الضغط التي يمتلكها ليقنع ويجبر ربما بنيامين نتنياهو على عدم تخريب خطة الرئيس ترامب للسلام في المنطقة انطلاقا من قطاع غزة؟
0: أعتقد أن الأمر الأول ينبغي التركيز عليه هو أن مجلس السلام قال أن على حماس أن تنزع سلاحها قبل أن يسمح لإسرائيل بالانسحاب من غزة، وتل أبيب مصر على ذلك، وهذا يعني إلى إمكانية الضغط. طبعا هناك فقدان شبه كامل للثقة بين الطرفين. أنا إذا ما نظرت من منظور حماس أفهم لماذا هم لديهم بواعث قلق بنزع السلاح. الإسرائيليون أيضا يمكن أن نفهم موقفهم، هم يريدون أن يضمنوا أن الطرف الآخر يلتزم بالتزاماته، سواء كنا ننظر إلى مضيق هرمز أو غزة، كلا الأمرين مهم. هناك شيء أن نقول أن هناك اتفاق إطار يتم الاتفاق عليه، لكن هل الطرفان يتحدثان أم لا؟ لكن ما هو مهم هو أن من الصعوبة بمكان عندما يأتي الأمر إلى تنفيذ وإنفاذ أي اتفاق أن تصل إلى اتفاق، هذا شيء، لكن إنفاذ الاتفاق وتنفيذه أمر مختلف تماما. الولايات المتحدة لديها الكثير من إمكانية التأثير على إسرائيل، وبإمكانها أن تفرض ضغطا عموديا على إسرائيل، لكن هناك أمر ينبغي التركيز عليه أيضا، إن تل أبيب ونتنياهو سيتخذان من القرارات ما يعتبرانه هو لمصلحة البلد ومصلحة إسرائيل. هذا هو حصيلة الموقف في النهاية. هل تل أبيب ستقول هذا هو لمصلحتنا وحماس ستقول هل هذا في مصلحتنا أم لا؟ أنا أشك في أن هذا الوضع سيحل بسهولة.
1: وأبقى معك العقيد ويليام، تحدثت عن مصلحة إسرائيل، كيف يرى الرئيس دونالد ترامب مصلحة إسرائيل في هذه العملية للسلام انطلاقا من قطاع غزة وحصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي؟
0: أعتقد أن الطريقة التي ترى بها واشنطن هذا الأمر هو أنها تريد أن ترى غزة ليس ساحة قتال، أن كلا الطرفين أن ينزع سلاح حماس وإسرائيل تنسحب ويبدأ إعادة الإعمار وإمكانية تسوية سلمية في تلك المنطقة يصبح احتمالا قائما، ولا تبقى المنطقة عرضة لكل هذه

0: الفوضى والتي تؤثر في أمن إسرائيل والشرق الأوسط ككل. من مفهوم مصلحة إسرائيل، مصلحة إسرائيل العليا تكمن في أمنها، والرئيس ترامب يفهم ذلك ويريد أن يضمن أمن إسرائيل، لكن في نفس الوقت يريد أن يرى مجموعات مثل حماس وغيرها من وكلاء إيران لا يكون لها التأثير الذي تستطيع. وهو يعتقد أن إذا استطعنا تحقيق إعادة الأعمار والسلام والفرص الاقتصادية في المنطقة، هذا يعني أن تأثير المجموعات التي تبحث عن النزاعات سيتضاءل، وهذا سيؤثر في عموم المنطقة.
1: دكتور رائد، باعتقادك حماس والفصائل الفلسطينية التي وافقت على تعطيل السلاح، كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الواقع الذي يفرضه بنيامين نتنياهو رغم رغبة الرئيس دونالد ترامب في التوصل لسلام في المنطقة؟
2: يعني منطقيا حماس والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني يدرك تماما السلوك الإسرائيلي، ويدرك حتى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باعتقادي أنه حماس والفصائل الفلسطينية تعاملوا مع الموقف الرئيس الأمريكي ترامب بطريقة مختلفة المرة وفي المرة السابقة، ولكن أنا باعتقادي أنهم اصطدموا مرة أخرى بنفس المسلمات، أنه دائما يضغط على الفلسطيني ليقدم تنازلات وبعدها لا يستجيب الإسرائيلي، ومن ثم تعود الكرة مرة أخرى للضغط على الفلسطيني بتقديم التنازلات، ومن ثم مرة أخرى لا يستجيب الإسرائيلي. هذا المسلسل أنا باعتقادي لن يبقى يسير به الفلسطيني، لأنه لن يحقق الأهداف الفلسطينية على أقل تقدير. يعني نحن ما زلنا نتكلم عن المرحلة الأولى من الاتفاق لن يتحقق بها شيء. الآن يريد الإسرائيلي أن يحقق كل ما يريد من كل المراحل، وهو لا يلتزم بأي مرحلة. هذه معضلة باعتقادي أنها لن تبقى تسير بنفس الاتجاه. وهنا الموقف الفلسطيني صحيح يبدو بأن خياراته ضعيفة أو قليلة، ولكن هذا لا يعني أن الخيارات لدى الآخرين كثيرة. أنا كمحلل سياسي أعتقد بأنه صحيح أن ترامب من حقه أن يتعامل كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمنطق الولايات المتحدة الأمريكية أن يضمن أمن إسرائيل، ولكن اليوم ليس أمن إسرائيل هو المهدد، خاصة بعد الاتفاق الأخير. بعد الاتفاق الأخير الذي يضمن تحقيق السلام في المنطقة هو الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. حماس وافقت على التنازل عن الحكم، وافقت على حصر سلاحها، وافقت على كل شيء يحول دون أن تبقى حماس مسيطرة في القطاع ودون أن تبقى تهدد من إسرائيل. الآن المطلوب وهو تكريس هذا السلام، تكريس هذا السلام بفتح أفق للسلام. وبالتالي أعتقد أن الإسرائيلي أهم رفض جعله يقدم لهذه الخطة أنه لا يريد أن يفتح أفق للسلام، ولا يريد أن يقدم أي خطوة لليوم التالي باتجاه فتح أفق لنقاش الدولة الفلسطينية، أو حتى لتطبيق القرار الدولي 2803 كما نوهت له بعض بنود الخطة. وليس لقناعة الإسرائيلي بأنه لن يتم نزع سلاح حماس. نعم. أصلا هناك عملية تزامنية في نزع سلاح حماس، يعني الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل من القطاع ومن ثم يتم نزع سلاح حماس، ولكن شكرا. هناك جدول زمني تتيح له أن يتأكد من نزع السلاح أكثر من قضية أنه قد يقدم كل شيء ويفقد.
1: شكرا لكم دكتور رائد نعيرات في نابلس، والعقيد ويليام بوتنام في واشنطن. ميدانيا، شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسين، دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فإن فقد الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلاً بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة.

0: أخيرا.
1: اليوم نحن حزينون صحيح وفي نفس الوقت سعداء، لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
2: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
3: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
4: مرحبا بكم جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي آخر التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن مضيق هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق، وأن هناك أملا في التوصل لاتفاق قريبا. وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال أن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد، وأن المهم حاليا العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. جاته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن المجلس يركز على تنفيذ خارطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. نبدأ مع مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، كيف تقارب إدارة الرئيس ترامب على ضوء الاتصال الأخير بين الرئيس ترامب وأمير دولة قطر دور المنطقة في خفض التصعيد؟
5: جلال، في الواقع يمكن القول أن المقاربة الأمريكية الحالية تقوم على الفصل بين هدفين: الأول عاجل، وهو ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز من خلال هذا الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه بين إيران وعمان بدعم وانخراط أمريكي، والثاني هو استراتيجي، وهو العودة لاحقا إلى التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وفق تصريحات الرئيس دونالد ترامب، باعتبار أن الملف النووي الإيراني يقع في جوهر الخلاف بين الجانبين. لكن اللافت أن واشنطن تحاول تحقيق ذلك من موقع قوة في الواقع، ولذلك نراها تجمع بين استمرار الضغط العسكري مع تأكيد ترامب أن الحصار البحري متواصل على إيران، وأيضا من خلال

0: الخنق الاقتصادي عبر العقوبات المتتالية على كيانات وأفراد على صلة بالنظام الإيراني، لكن في نفس الوقت هناك إعطاء مجال للدبلوماسية بشكل واضح. وهذه الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خاصة مع أمير دولة قطر هي مؤشر على استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ودول رئيسية في المنطقة في سبيل بحث وإعطاء في الحقيقة فرصة لهذا المسار كي يأخذ مجراه بهدف التوصل إلى نوع من الاتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، لكن وفق الشروط والمقاربة الأمريكية القائمة على مسألة حرية الملاحة بدون قيد أو شرط. في هذا السياق أيضا وفي أحدث المواقف الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور المضيق. سنت كوم شددت في منشور على منصة إكس على أن حركة الملاحة مستمرة حتى اليوم بالرغم مما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر، وأشارت في هذا السياق إلى أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على المرور من المضيق بأمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يأتي ذلك في الواقع بالتزامن أيضا مع نفي مسؤول أمريكي للجزيرة صحة التقارير التي تحدثت عن منح إيران دورا في التحكم بحركة العبور في مضيق هرمز ضمن أي اتفاق محتمل، حيث وصف تلك التقارير بأنها غير دقيقة. أكد هذا المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة بأن أي ترتيبات مؤقتة للعبور ستكون من دون عوائق أو رسوم، وشدد على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ولا يملك أي طرف سلطة التحكم في مساراته أو في حرية العبور فيه، وهو موقف تتمسك به واشنطن، موقف تقليدي قائم على مسألة مبدأ حرية الملاحة. في المقابل تكشف المعطيات الجديدة المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية وآخرها في تقرير لشبكة سي بي اس عن مصادر مطلعة بأن المحادثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على آليات إعادة فتح المضيق، وبأن الخطوط العريضة للمقترح أصبحت محل اتفاق، بينما تركز المناقشات الآن على آليات التنفيذ وأيضا مسألة التوقيت. وفق هذه التسريبات جلال، يقوم المقترح على استخدام السفن الداخلة إلى الخليج القناة الأقرب إلى إيران، في حين تعبر السفن المغادرة عبر الجانب العماني لهذا المسار مع فرض رسوم خدمة يجري تقاسم عائداتها بين الجانبين وفق هذا التقرير وهذه التسريبات، ما يعني أن المفاوضات انتقلت عمليا من مرحلة المبادئ العامة إلى مرحلة التفاصيل التنفيذية، وهو ما يتقاطع في الواقع مع نبرة التفاؤل التي صدرت اليوم من أكثر من مسؤول أمريكي بشأن هذه المفاوضات. وزير الخارجية ماركو روبيو أكد بأن واشنطن منخرطة في المفاوضات التي تقودها عمان بشأن توسيع العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، وأعلن عن إحراز تقدم وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مع التذكير بأن الهدف النهائي هو ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي. في السياق نفسه رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة بما قد يمهد الطريق لإعادة فتح المضيق بصورة أوسع. الرئيس دونالد ترامب كان قد وصف هذه المفاوضات بأنها فرصة أخيرة أمام إيران، وأوضح بأن المرحلة الأولى تركز على مسألة ضمان حرية الملاحة عبر إعادة فتح مضيق هرمز، على أن تنتقل الأطراف لاحقا إلى الملف النووي، وهو ما يتطابق مع ما جاء في مذكرة التفاهم، أي إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار، ومن ثم انتقال الأطراف إلى مفاوضات 60 يوم لمعالجة المسألة النووية. جلال،
1: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشديد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندج الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة، وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: انضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، ومن واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد مختار، ما هو الانطباع في إيران عن المسار التفاوضي مع عمان حول فتح مضيق هرمز؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هنا في إيران يعني إيران وضحت ما هو انطباعه تجاه هذه المفاوضات. يعني على المستوى الرسمي واضح، يعني إيران تعتبر هذه مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، وهي تعتبرها مفاوضات إيجابية وجيدة، وتعتبر أنه إذا توصلت إلى أي اتفاق مع سلطنة عمان، هذا الاتفاق يعني يخص إيران وسلطنة عمان والدول المعنية في المنطقة بموضوع مضيق هرمز، يعني الدول المتشاطئة. أما في المقابل يعني إيران ترى أن الولايات المتحدة ليس لها دور في هذا الموضوع، يعني أساسا ترى أن إيران بأن موضوع مضيق هرمز ولا شأن الولايات المتحدة به، وكذلك إيران تعتبر بأنه إذا توصلت إلى أي اتفاق هذا ليس معناه بأنه ستفتح مضيق هرمز، لأن تعتبر الجزئية الثانية هذا يعود إلى حالة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ترى فتح المضيق مرتبط بإنهاء حالة الحصار البحري، وكذلك عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. فلذلك يعني في هذه الجزئية وبما وضحه يعني المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالمفاوضات، نرى يعني بقية المسؤولين وكذلك التيارات السياسية في إيران هي يعني تدعم هذه الفكرة، يعني ما تقوم به الآن وزارة الخارجية الإيرانية هي المعنية في هذه المفاوضات والتي تتابع هذه المفاوضات، وتدعم يعني هذه الفكرة من جانب يعني المفاوض الإيراني بأنه هناك موضوع مضيق هرمز أولا هو شأن إيراني وعماني وشأن دول المنطقة، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تشهد فتح المضيق كاملة هذا يعود يعني إلى سلوكها في هذه الحرب وإنهاء يعني حالة الحرب، تنفيذ مذكرة التفاهم، وكذلك فتح الموانئ ويعني رفع الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: سيد ديفيس، الصيغ التي يتم طرحها في المفاوضات أو المحادثات الإيرانية العمانية، هل تعتقد بأنها ستكون مرضية

0: للرئيس دونالد ترامب الذي يريد فتحا كاملا لمضيق هرمز؟
1: أعتقد بأن الرئيس ينتظر مخرجات هذه المفاوضات بين إيران وعمان، وعمان صرحت في السابق بأنها لا تريد فرض أي رسوم وأنها تريد الامتثال للقانون، قانون البحار الدولي. ونأمل بأن تلتزم إيران بهذه المعاهدة، معاهدة قانون البحار التي تعتبر مضيق هرمز مياه دولية ولا يمكن لأي طرف السيطرة عليها أو تعطيل حرية الملاحة. ذلك ما نتوقعه. ومرة أخرى، هذه خطوة أولى. طالما أن المضيق ليس مفتوحا بالكامل وأنه لا تزال هنالك اعتداءات على السفن وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز، إضافة إلى تطلع الولايات المتحدة إلى الوصول إلى حل فيما يتعلق بالملف النووي، وكذلك فيما يتعلق بوكلاء إيران في المنطقة. الولايات المتحدة لا تزال تأمل في نجاح المفاوضات مع عمان، ولكن هذا لن يكون هو الحل النهائي.
0: سيد مختار، إذن الولايات المتحدة الأمريكية وربما العالم يريد عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، هل إيران معنية بهذا؟
2: هي إيران كذلك يعني تريد أن الأمور تعود إلى حالتها العادية، ولكن إيران ترى المسؤول عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة إذا أنهت الحالة العدائية، حالة الحرب، امتثالا بمذكرة التفاهم، نعم الأمور تعود إلى حالتها العادية.
0: لا، مقصود سيد مختار، الآن في هذه المرحلة العالم والولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يعود المضيق مفتوحا بالكامل بدون أي قيود، بدون أي تنسيق، بدون أي قيود على أي حركة. هل إيران معنية الآن في هذه المرحلة بهذا؟
2: يعني أنا كنت أوضح ذلك بأنه مذكرة التفاهم تكون أساس ذلك، يعني ليس فقط التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. يعني هذا ما وضحته إيران، يعني إيران لا تستطيع أن تفتح المضيق وأمريكا تكون مستمرة بالحصار على الموانئ بالعمليات العسكرية، قطاع البحرية تكون قريبة من المياه الإيرانية والسواحل الإيرانية، وتريد في أي لحظة مثلا تقوم بمناوشات أو مواجهات مع إيران. وعندما إيران تقول بأن أمريكا يجب أن تنهي هذه حالة الحرب، نعم هذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى فتح المضيق بالكامل. فلذلك يعني إيران تربط هذا الموضوع بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قلت لكم إيران ترى أن أمريكا يجب أن تنفذ روح مذكرة التفاهم وأساس مذكرة التفاهم واسم مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم اسمه إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات. عندما هذا لن ينفذ، أمريكا تريد أن تستمر بالعمليات في المنطقة، في مياه الخليج الفارسي، في مياه بحر عمان، في مضيق هرمز. لا أعتقد أن هناك سنشهد يعني حل موضوع مضيق هرمز بشكل نهائي، ولو تم التوصل إلى صيغة مشتركة واتفاق بين إيران ودول المنطقة. فلذلك إيران تربط ذلك بهذا السلوك الأمريكي، يعني أمريكا تنهي حالة الحرب، هناك مضيق هرمز يعود إلى حالته العادية. لأنه إيران تقول قبل يوم 28 فبراير كانت الأمور في حالتها العادية، الآن نحن لسنا في حالة عادية، تقول نحن في حالة حرب، وفي حالة حرب هذا الذي يجري في مضيق هرمز.
0: سيد بول، ما رأيك بهذا الطرح كما بيّنه السيد مختار؟ أي أنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يعود مضيق هرمز على ما كان عليه قبل الحرب، عليها أن تنسحب من جوار مضيق هرمز وأن تقلل من وجودها العسكري في هذه المنطقة.
1: بعد توقيع مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة علقت الحصار البحري وطلبت بالفتح الفوري لمضيق هرمز، ولكن للأسف إيران استهدفت ناقلات

0: نفط وسفن بحرية حاولت المرور من الجانب العماني للمضيق، وذلك ليس مذكورا أصلا في مذكرة التفاهم. وبدون احترام المرور العابر والآمن والبريء لهذه السفن، إيران تواصل بذلك انتهاك مذكرة التفاهم، وهذا هو الإشكال في الوقت الحالي. نريد إيران أن تعود إلى مذكرة التفاهم مثلهم، ولكن يجب تطبيق ذلك والتوقف عن الاعتداء على السفن وعلى ناقلة النفط. هذا ما تم الاتفاق عليه. نفس الشيء ينطبق كذلك على الفصل الأول فيما يتعلق التوقف على دعم الوكلاء في المنطقة إذا ما أرادوا وقف الأعمال العدائية بالكامل في لبنان وكذلك في المناطق الأخرى، والتوقف عن دعم حزب الله وعن المنظمات الإرهابية. ونرى الآن الحوثيين كذلك يستهدفون السفن في البحر الأحمر. هذا ليست مشكلة أمريكية، بل هذه مشكلة إيرانية. يجب التوقف عن دعم هؤلاء والعودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم، وبعد ذلك يتم العودة إلى التفاوض إذا ما أرادت إيران أن تتحمل مسؤولية أعمالها، حتى نمضي قدما في هذا الاتفاق. وذلك ما نحاول العمل عليه من أجل وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك توقف الحرس الثوري عن استهداف السفن المدنية. وسنرى إن كان سيتم احترام هذه الشروط.
1: من الجانب الإيراني سيد مختار، ما الذي يجب مراقبته في الساعات المقبلة مع اقتراب انتهاء ما سماها الرئيس دونالد ترامب الفرصة الأخيرة؟
2: الحقيقة فقط أنا أذكر السيد بول ديفيس بأن هناك لم يذكر يعني في مذكرة تفاهم دعم إيران لقوى المقاومة، بل ذكر بأن يجب أن أمريكا تنهي الحرب في جميع الجبهات ويكون عليها بأن توقف آلة الحرب والإرهاب الصهيونية. يعني هذا ما ذكر، يعني هذه أمور لم تذكر أصلا، هو الذي ذكرها داخل مذكرة التفاهم. يعني هذا أمر بديهي وواضح، لأن أمريكا هي المعتدية، هي التي بدأت الحرب. بالنسبة لما ذكرتموه، يعني حقيقة هناك المشكلة تكمن الآن في سلوك الولايات المتحدة. يعني هناك تأتي، والآن مثلا إيران وسلطنة عمان تصلان إلى اتفاق، ولكن يعني رفض الولايات المتحدة لهذا الاتفاق يشكل خطرا. أولا يعني هناك إيران تقول يعني أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان هو يخص دول المنطقة، وهذا اتفاق إقليمي حول يعني مضيق هرمز، ومضيق وهذا أصلا ذكر داخل مذكرة التفاهم بأنه مستقبل مضيق هرمز يتم دراسته بين إيران وكذلك يعني دول المنطقة الدول المتشاطئة. ولكن هناك الآن الخشية بأن هناك نشأة تكرار السيناريو قبل 3 أسابيع. إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق في تلك المفاوضات، يعني كذلك إحدى الدول الوسيطة كانت حاضرة وأمريكا رفضت، وعندما رفضت إيران أغلقت مضيق هرمز. الآن الخشية من هذا، وليس يعني من مثلا ان الان مثلا ايران تخشى مثلا تهديدات ترامب او هي تستعد
1: لتهديدات ترامب. ذكر لك السيد بول ديفيس بان ايران استهدفت السفن التي سلكت المسار القريب من المياه الاقليميه العمانيه، وبالتالي هذا ما عطل او اعاد التوتر ما بين الطرفين. لماذا ترى ايران بان لديها حريه استهداف سفن مدنية تعبر في مياه إقليمية عمانية؟
2: هنا واضح يعني أمريكا كانت يجب أن تسمح بأن البند الخامس يتم تنفيذه، وهي لم تسمح، ومنذ اللحظة الأولى بدأت تتدخل وتفتح مسارات، ويعني لم تسمح بأنه هذا فترة الشهر أو الشهرين تمضي. لكي إيران تحدد المسار.

0: مسارات الآمنة، وهناك السفن تمر من مسارات آمنة لن يكون فيها ألغام. يعني الولايات المتحدة بدأت منذ اليوم الأول بسبب نيتها المبيتة الذي بينها الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يسيطر على مضيق هرمز ويفرض 20% من الرسوم. فلذلك يعني هو بدأ وتدخل ولم يسمح لتنفيذ هذا البند. كذلك يعني أمريكا كذلك يعني كيف يسمح لها بأن تبدأ حرب في يوم 28 فبراير وتستهدف الشعب الإيراني وتستهدف المدرسة في ميناب وتستهدف الناس وتلقي في آخر عملية لها قبل يعني قبل أقل من أسبوع قنبلة يصل وزنها طن على قرية أو هو حي يعني في مدينة قشم وتستشهد عائلة بالكامل. يعني هذه كذلك أشياء ممكن نسألها من أمريكا، يعني 4000 من أبناء الشعب الإيراني استشهدوا، هذا كيف أحد لا يراه؟ ومن أوصل الأمور إلى هذه المنحرة وحرق المنطقة ودمر المنطقة وبل أراد أن يقوم بعمليات كان نتيجتها ردة فعل إيرانية كبيرة، وردة فعل الإيرانية الكبيرة كان واضح ما هو الذي سيحدث. فلذلك يعني يجب أن هناك ما يتم طرحه من جانب الأمريكان هم يراجعوا نفسهم وما قاموا به.
1: سيد بول، انطلاقا من الاتصال الأخير بين الرئيس دونالد ترامب وأمير دولة قطر، وأيضا الجهود المبذولة أولا لثني الرئيس دونالد ترامب عن القيام بضربة قوية على إيران، وثانيا بخفض التصعيد، كيف تقارب هذا الدور الإدارة الأمريكية بتقديرك؟
2: الرئيس ترامب لا يريد أن ينخرط في حرب شاملة، يريد كذلك أن يحترم بعث القلق بالنسبة لدول الخليج، خاصة وأنها تستهدف المنشآت في دول الخليج. إيران لم تستهدف إسرائيل ولم تستهدف القوات البحرية للولايات المتحدة، بل في كل مرة تستهدف جيرانها، هذا هو الواقع. وإيران لا تزال تصرح بأن مضيق هرمز مغلق بما في ذلك من تداعيات دولية، إذن الأمر ليس أمرا إقليميا أو جهوية لا يؤثر فقط على جيران إيران، هو لا يؤثر على الولايات المتحدة ولكنه يؤثر على السفن الأوروبية والآسيوية وعلى الصين وعلى الهند، وكذلك يؤثر حتى على إيران. الرئيس ترامب يريد أن يعمل مع القوى الإقليمية في المنطقة من أجل وقف إراقة الدماء، ولكن منذ بداية هذه الأعمال هي بدأت في 7 أكتوبر، وما حصل من مجزرة في إسرائيل بسبب وكلاء إيران، وبعد ذلك رأينا هذه التطورات وكذلك القمع الذي كانت تقوم به السلطات الإيرانية على المدنيين المحتجين. إذن الرئيس ترامب يريد وقف القتل وإراقة الدماء، والمذكرة التفاهم كانت الخطوة الأولى من أجل ذلك، ولكن إيران لا تزال غير مهتمة بالسلام، وحتى أن دول الخليج لا تزال تمنع نفسها من استخدام القوة ضد إيران.
1: سيد مختار، باقتضاب لو سمحت، في الساعات المقبلة ما الذي يجب رصده ومتابعته من الجانب الإيراني؟
0: باعتقادي يعني خلال الساعات القادمة احتمال كبير أن نرى التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وهذا يعني سيتم تنفيذه من جانب إيران وسلطنة عمان، ولكن بشريط أن الولايات المتحدة لا تعرقل ذلك وتقوم بما هو يجب أن تقوم به، يعني رفع الحصار على الموانئ، إنهاء حالة الحرب والعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا لكما، السيد مختار حداد في طهران والسيد بول ديفيس في واشنطن. بينما تعلن واشنطن عن تقدم في المحادثات مع طهران بخصوص مضيق هرمز، تقول إيران إن محادثاتها بشأن المضيق تجري مع سلطنة عمان. التفاصيل مع الزميلة غنوة إبراهيم في فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. واشنطن تعلن أن هناك تقدما في المحادثات مع طهران، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا بالتزامن مع المضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع النووي الإيراني. إيرانيا تقتصر التصريحات الرسمية على محادثات بين طهران ومسقط بشأن المسارات الآمنة والترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في هرمز. وهنا نسأل، هل هذه المحادثات التي شدد الرئيس الأمريكي على أهميتها تنحصر فعلا في مسألة مضيق هرمز والجوانب الإجرائية للعبور، أم أنها تهيئ لحل القضايا الأكثر ثقلا وعلى رأسها الملف النووي والأصول المجمدة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمهما ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق الفوري الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، وأن النفط يمر عبره، ما يعني أنه مفتوح. ولفت روبيو أيضا إلى أن المفاوضات، مفاوضات سلطنة عمان وإيران، تناقش عبور مزيد من السفن من هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. روبيو أشار أيضا إلى أن مفاوضات سلطنة عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجه بلاده لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. أما بالنسبة للجانب الإيراني، فقال المتحدث باسم الخارجية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة، واصفا إياها بالإيجابية. وأضاف أيضا أن المفاوضات تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن المفاوضات تجري بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز. إذن مجددا يلوح مضيق هرمز كقضية جوهرية تستحوذ على كل الجهود وتتوارى معها الملفات التفاوضية الأخرى. والسؤال هنا، ماذا تخفي محادثات سلطنة عمان وراءها؟ كيف تحول المضيق إلى عقدة العقد؟ نعيد ترتيب مجمل الملفات التفاوضية ونستحضرها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
4: غنوة، هناك مجموعة من القضايا يفترض أن يشملها التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وتتمثل بالملف النووي، مضيق هرمز، حصار الموانئ الإيرانية، الأصول المجمدة والعقوبات، وكل ملف فيه ثقل كبير. سنبدأ بالأصول الإيرانية. ليس هناك من رقم محدد ودقيق جدا لهذه الأصول، لكن هناك تقديرات تتوزع على مجموعة من الدول. أكبر تلك الأصول في هذا الوقت هي في الصين، قرابة 20 مليار دولار، وربما واحدة من الأقل تلك الأصول المجمدة في الولايات المتحدة. وهذه الأصول تعود بعضها لعام 79 من القرن الماضي. هناك أيضا موضوع العقوبات. هناك آلاف العقوبات التي وضعت على إيران، سواء على القطاعات الحيوية من بينها النفط والغاز والبتروكيماويات، صناعات التعدين والنقل البحري والجوي وأيضا البري، إضافة إلى القطاع المالي والمصرفي وصناعات التعدين. هناك عقوبات تتعلق أيضا بالأفراد وبالكيانات. في موضوع النووي، تعود إلى الواجهة أهم المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف خلال سواء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أو حرب 12 يوما عام 2025، ولكن برز إلى الواجهة من جديد بعد هذه المنشآت من قم وأراك وإصفهان. في إصفهان تحديدا برزت قضية جديدة بدأ الحديث عنها قبل بضعة أسابيع، وهي ما تقول معلومات استخباراتية أنها منشأة جديدة تقوم على جبل الفأس أو بيككس مونتن قريبة جدا من منشأة ناتانز، أقل من 2 كيلومتر تفصل المنشأتين عن بعضهما. وبحسب التقارير الاستخباراتية فإن هذه المنشأة بدأت إيران العمل عليها أو محاولة ترميم المداخل المؤدية إليها. ويبقى مضيق هرمز هو العقدة الأهم. هناك مفاوضات وفق الإعلان الإيراني بأن هناك مفاوضات مع سلطنة عمان لتسيير مسارات، ولكن هذه المسارات غير محددة أو غير معروفة بشكل كامل أو بالأدق غير محسومة بشكل كامل. واحدة من الخيارات هي اعتماد مسار للدخول يمر عبر جزيرة لارك، ومسار آخر للخروج يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان. هناك مصادر أخرى تقول بأنه ربما قد يكون التفاوض بين طهران ومسقط حول إعادة العمل بما يعرف بالممر التجاري الدولي، ولكن هناك معلومات تحدثت عنها بلومبرغ قبل أقل من 24 ساعة بأن الممر الأوسط قد يكون ملغما بألغام بحرية زرعها الحرس الثوري، وطبعا العهدة في هذا الموضوع على بلومبرغ. المؤكد بأن طهران ومسقط تتحدثان عن تفاوض حول مضيق هرمز، يبقى أن يتم الإعلان إن تم ذلك التوافق بالفعل عن المسارات، وأيضا عن موضوع ما حكي عن رسوم، سواء ستكون رسوم طوعية كما هي الحال في مضيق ملقا غنوة أو أنها رسوم تفرض بشكل كامل على جميع السفن التي ستعبر المضيق غنوة.
3: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات سأناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. ولكن قبل النقاش مع الدكتور دعنا نستعرض بداية أبرز أولويات الطرفين. الإدارة الأمريكية ترغب بطبيعة الحال بالتنفيذ الفوري لبعض الملفات، وعلى رأسها فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة وخفض أسعار الطاقة عالميا، بينما هناك قضايا مثل الملف النووي تشكل أولوية لكنها تحتاج جدولا زمنيا أطول للتنفيذ. أما إيران فهي تضع في أولوياتها وقف الحرب والحصار ورفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة. أسألك دكتور محجوب، على ماذا يتفاوض الطرفان الآن رغم أنها مفاوضات غير مباشرة وإنما هي مسألة تبادل رسائل؟ أسأل هذا السؤال لأن الأمريكيين يقولون نحن نتفاوض مع الإيرانيين.
5: الإيرانيون أرسلوا برسائل عبر الوسطاء بأن هناك نقاش يجري مع العمانيين، وأن نتيجة هذا النقاش سيتم بموجبها نوع من أو صيغة للحل يفتح بموجبها مضيق هرمز. وهذه المناقشات وصلت للأمريكيين، واللغة هنا مهمة. بمعنى آخر، ما وصل الأمريكيين أن هنالك رؤية عند الإيرانيين والعمانيين ستصلكم عند انتهاء التفاوض. الأمريكيون يفسروا هذا على أساس أنها كأنها مفاوضات معهم، في حين الإيرانيين يصرون على أنها مفاوضات مع العمانيين لبلورة الموقف. هذا الجزء له علاقة بأولوية كل طرفين. الإيرانيون يريدون أن يقولوا أنهم أصحاب الكلمة الأولى والعليا في مسألة المضيق. الأمريكي يريد أن يقول أنني أنا صاحب الكلمة الأولى وأفرض متى الحل، وأريد أن يفتح المضيق بالموعد الذي أريده وأختاره أنا.
3: ولكن دكتور محجوب، كيف للإيرانيين أن يفصلوا هذا المسار وهم يطالبون مقابل إعادة فتح مضيق هرمز بأن يتم رفع الحصار الأمريكي على سواحلهم البرية؟
5: هم حصلوا قبل تقريبا يومين أو ثلاثة على إشارة على أن الحصار البحري سيرفع، وبالتالي بدأوا مطمئنين إلى أن مسألة إخراج الصيغة العمانية الإيرانية هي مسألة وقت وإجراءات. ولذلك هم قالوا بأن المقترح النهائي هو بيد لجنة برلمانية تناقش صيغته النهائية، وبالتالي وأن مجلس الأمن القومي سيعطي الضوء الأخضر لكل شيء. بمعنى آخر، يقومون بلعبة البيروقراطية والمؤسسات، وكأن الأمر كله يخضع لهذه التراتبية في وقت تجري فيه حرب وإغلاق قاسي للمضيق. الجوهر القضية بالنسبة للإيرانيين هي أن المضيق ورقتهم الأولى والأخيرة وكل شيء بالنسبة لهم، في حين الأمريكي مضطر أن يقول أريد فتح المضيق في أسرع أقصى سرعة ممكنة.
3: طيب دكتور، أي شيء إيجابي قد يتمخض عن مسار سلطنة عمان وإيران، كيف من شأنه أن يؤثر على المسار الأوسع طهران وواشنطن؟ كيف يمكن أن يعيد هؤلاء للجلوس على طاولة المفاوضات وإعادة إحياء مذكرة التفاهم؟
5: خلينا نذكر أنه المضيق هو نتيجة هذه الحرب، وإغلاق المضيق هو عقوبة إيرانية للولايات المتحدة كما تقول إيران، ولكنها عقوبة للعالم كله. الآن فتح المضيق معناه أن هناك مسارا للثقة يبتدئ. بالنسبة للولايات المتحدة فتح المضيق يعني شيئا أساسيا، أن نتيجة الحرب والخطأ الاستراتيجي للحرب قد حل، وبالتالي الرئيس الأمريكي يستطيع أن يدعي أن منجزا قد تم، وأن المضيق وتدفق البترول أصبح الآن حقيقة وليس فقط نقاشا، وهذا سينعكس عنده بالداخل في الانتخابات التي تجري وستجري في الشهور القادمة.
3: وربما هنا لب الأساس تحريك المسار الآن، حاجة وما عرضناها منذ قليل، حاجة واشنطن لإعادة إحياء هذا المسار، وكذلك حاجة إيران لإعادة إحياء هذا المسار لما له علاقات من الداخل لكل من البلدين. بالتالي حاجة كل هؤلاء، كيف من الممكن أن تثبت هذا المسار؟
5: هي استخلق نوع من الاختراق في لحظة مهمة. أولا باعتقاد الإيرانيين لا يريدون مزيد من الأعمال العسكرية، وإذا كان بالإمكان فتح المضيق هذا سيحسن ربما من فرص أو توفيت الفرصة على الأصوات التي تنادي بمزيد من الضربات، خاصة أنه إسرائيل الآن أظهرت استعداد للانخراط في الحرب، وباعتقادنا الإيرانيين لا يريدوا مثل هذا أن يحصل. بالنسبة للأمريكيين، الأمريكيون أو إدارة ترامب تعتقد بأن الناس المنتخبين سينتخبون من جيوبهم كما يقال، وتأثير الاقتصاد عليهم، وبالتالي كلما ارتفعت فواتيرهم سيؤثر على قرارهم الانتخابي. لذلك كلما عجل في قبول بعض التنازلات التي لن نعرفها الآن سيكون ذلك مهما، افتح المضيق وبالتالي تقل الضغوط عليهم في صناديق الاقتراع.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار
1: ونتابع من التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. مرحبا بكما سيد سليمان. كيف تقرأ المواقف الإسرائيلية الآن من خريطة السلام للرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة؟
6: نعم، تحياتي أستاذ جلال ولضيفك المشاهدين. هي مواقف ربما توصف بالتلاعب الإسرائيلي فيما يتعلق بخطة خارطة الطريق المرتبطة في تنفيذ بنود هذا الاتفاق، ودليل ذلك أن الموقف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو يحاول أن يذهب إلى الحديث عن وتسمية هذه الخطة بالمسودة. هذا هو المصطلح الذي ألقى به بنيامين نتنياهو ووصف به الخطة. ما الذي يعني ذلك من المنظور الإسرائيلي؟ يعني أمرين اثنين. الأمر الأول وهو محاولة إدخال إسرائيل التعديلات وربما التفاصيل والدخول بالتفاصيل في محاولة إلى حرف بوصلة هذه الخارطة عن الهدف الذي وضعت له، وهو المتمثل بالانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل يعني سلاح المقاومة الفلسطينية. لكن الهدف الثاني إسرائيليا هو أن إسرائيل تريد أن تعمل على عملية شرعنة كاملة للدور وللأثر الإسرائيلي المباشر بمستقبل قطاع غزة، ودليل ذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الذي قال أن مسألة الاغتيالات ستصبح الآن أو سيكون الموقف الرسمي أو الإذن من خلال رئيس هيئة الأركان. هذا يعني أن إسرائيل تريد أن تشرعنا ما تقوم به على اعتبار أنه أمرا اعتياديا وليس أمرا خارجا عن الإطار المألوف. وهذا بالمناسبة هو يكسر واحدة من النقاط المهمة والمحددات المهمة لخطة دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة التي وقعت في أكتوبر الماضي، والتي كان يجب بناء عليها وقف كل عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلية. اليوم إسرائيل هي تعمل على عملية شرعنة إبقاء عمليات الاستهداف تحت إطار المبرر الأمني، وهذا هو المبرر الذي دائما إسرائيل ما تسوقه إلى شكل وطبيعة القفز على الاتفاقيات. المسألة الأخرى في هذا الاتجاه، واضح جدا أن إسرائيل الآن هي تبحث عن مساحة زمنية. هذه المساحة الزمنية إما من خلال اقتناص الفرصة والدفع باتجاه الضغط على الموقف الفلسطيني ليتغير بشكل أو بآخر تحت الابتزاز الميداني، وبالتالي إسرائيل توجد المبرر وتقول أن الطرف الفلسطيني هو الذي تراجع، وإذا لم تتحصل على ذلك ستسعى إسرائيل بشكل أو بآخر على التأثير على الموقف الأمريكي من خلال القول أن إسرائيل لديها تحفظات، وإسرائيل لديها رؤى، وإسرائيل لديها استفسارات. نعم. وهذا الأمر ربما هو يعطي إسرائيل مساحة.

0: زمنية لإطالة أمد التفاوض حول البنود الأساسية وليس الذهاب إلى التنفيذ المباشر.
1: سيد حسام، ما الانعكاسات المحتملة للرفض الإسرائيلي على مسار خارطة الطريق في غزة؟
2: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري أهم الانعكاسات هو توظيف المقاومة لهذا الرفض الإسرائيلي من خلال اختبار موقف وقدرة مجلس السلام على وقف الإبادة. هذا الذي وافقت عليه الفصائل هو نتاج جهد يقوده نيكولاي ميلادونوف ومجلس السلام والوسطاء القطري والمصري والتركي. وفي حال تم رفض، في تقديري سيكون هناك إلزام أو على أقل تقدير ضرورة من قبل الوسطاء والولايات المتحدة لأن يعيد الكرة إلى مجلس الأمن وأن إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق. لا توجد خيارات أخرى لدى الفصائل الفلسطينية غير عملية التوظيف. الفصائل قدمت كل ما لديها بشهادة الوسطاء وبشهادة حتى الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات سابقة أن حماس والفصائل التزمت بشكل كامل بهذه التهدئة، وبذلك إسرائيل التي لم تلتزم. ومن يقرأ، يعني وهنا المفارقة، من يقرأ خط الطريق وتحدث عن الموقع الرسمي لمجلس السلام وهو ما أكدته قناة الجزيرة في تسريبها لهذه الخارطة، يؤكد أن هناك تراتبية في البنود. بند واحد الالتزام بخطة ترامب الشاملة، بند اثنين اتفاق شرم الشيخ الالتزام به وتنفيذه بشكل كامل، وبدأ إلى آخره من البنود. لذلك بند السلاح جاء في رقم 8 ليقول لنا السيد ميلادونوف وهو على طاولة من يمين نتنياهو أن السلاح يعني يجب أن يكون أولى الخطوات. في تقدير هذا يناقض الاتفاق، ولذلك يجب أن يسمع ميلادونوف ليس تعقيبا من حماس ولا من الفصائل الفلسطينية بل من الوسطاء والضامنون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما تحدث به منافي ومجافي للحقيقة وللأوراق وللاتفاقيات، ونحن نتحدث عن وثيقة كاملة أي تشكل بمثابة اتفاق في القانون، وذلك على الجميع أن يلتزم به. لذلك ميلادونوف تحدث ونتنياهو أعطى 14 يوما وكأنه يريد أن يرمي أو يعني أن يحاول أن يضلل الرأي العام والإدارة الأمريكية على وجه التحديد، أنه قدم يعني مرونة في وقف الاغتيالات ولكن أعطى مساحة لأن يكون الاغتيال بقرار من إيزنكوت من رئيس الأركان إيال زمير. هذا في تقديري لا يمكن أن ينسجم مع الاتفاق. الاتفاق واضح، وقف كل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إدخال المساعدات والعودة إلى الخط الأصفر، ثم بعد ذلك تبدأ الخطوات خطوة تلو الخطوة متزامنة وبشكل يعني ضمن إطار مراقبة من لجنة التحقق الدولية.
1: سيد سليمان، هذه الخريطة، خريطة الطريق، هي مشروع الرئيس دونالد ترامب ويعول عليه كثيرا، خاصة على ضوء تعثر المسار الآخر مع إيران. انطلاقا من هذا، ما هامش المناورة بالنسبة لبنيامين نتنياهو تحت سقف عدم المواجهة مع الرئيس دونالد ترامب؟
0: المفارقة التي يقع أمامها أو يقف أمامها بنيامين نتنياهو أن هذه الخارطة هي تمثل فرصة مهمة لدونالد ترامب لإثبات رؤيته، في المقابل هي تمثل مقصلة لبنيامين نتنياهو من مستقبله السياسي وأمام مستقبله السياسي في الانتخابات الإسرائيلية، لأن ملف قطاع غزة سيكون هو الركيزة الأساسية والمرتكز الأساس لتقييم الشارع الإسرائيلي لأداء بنيامين نتنياهو. وبالتالي واضح جدا أن بنيامين نتنياهو سيحاول أن يذهب إلى نوع من التوازن، لأنه أيضا أمام ملف قطاع غزة باعتباره ركيزة أساسية، أيضا العلاقة مع دونالد ترامب تمثل أيضا هي مسألة ربما حساسة جدا وربما تمثل فارقة في المشروع السياسي لبنيامين نتنياهو ومستقبله. دعنا نتذكر أن دونالد ترامب هو الذي دعم مسألة طلب العفو من رئيس الدولة الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو، وأن دونالد ترامب هو من يدعم بنيامين نتنياهو في سياساته، وربما بنيامين نتنياهو هو بحاجة إلى كل موقف يدعمه سياسيا أمام الشارع الإسرائيلي. لهذا السبب أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيحاول أن يذهب إلى نوع من الموازنة فيما يتعلق بهذه الخطة، وربما حديث بنيامين نتنياهو من أن ما ما ما ما حصل عليه الآن هو مسودة الخطة أو خارطة الطريق، هذا يعني أن بنيامين نتنياهو لن يغلق الباب أمام رفض هذه الخطة، وإنما سيحاول أن

0: أدخل بعضا من التعديلات أو بعضا من التفسيرات التي يمكن أن يقدمها للشارع الإسرائيلي أنها ضمن الاشتراطات وضمن المواقف وضمن شخصية بنيامين نتنياهو، ولكنه في نهاية المطاف سيقول أنه موافق أو يستطيع أن يمرر هذه الخطة. ولكن يبقى السؤال الجوهري باعتقادي هو ليس الموافقة الإسرائيلية على الخطة، وإنما متى سيبدأ التنفيذ الإسرائيلي وشكل هذا التنفيذ. وبالتالي هنا إسرائيل تتلاعب بالمساحة الزمنية، وهو شكل التنفيذ وبداية التنفيذ ومراحل التنفيذ. وأنا باعتقادي حتى أكتوبر المقبل، وهو موعد الانتخابات الإسرائيلية، ستحاول إسرائيل وسيحاول بنيامين نتنياهو عدم الذهاب إلى تطبيق أي من بنودها، إلا ربما قد يكون متعلق بإدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، ثم يخلق الكثير من المبررات بهذا الاتجاه.
1: سيد حسام، فلسطينيا هل يمكن التعويل على هذا التباعد بالمقاربة بين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب حول مستقبل غزة؟
2: بتقديري نعم، والأصل ذلك، وليس فقط مع الفلسطينيين بل مع كل الدبلوماسية العربية والإسلامية، كانت رسمية أو شعبية، وحتى أحرار العالم. ربما حرب الرواية والسردية هي الأكثر أهمية، نحن شعب تحت الاحتلال، لا نعالج قضية غزة وفقط، وكأن يعني إنهاء الإبادة هو أكبر إنجاز رغم أهمية ذلك. إنهاء الاحتلال هو الإنجاز الأكبر، والإبادة يجب أن يحاكم عليها الاحتلال. في تقديري كلما زادت الفجوة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، كلما زاد الأمل لدى شعوب الأرض من أجل التخلص من هذا الكيان الموجود، الذي يعني جزء كبير من المشكلة في منطقة الشرق الأوسط هو السبب بها. وبذلك في تقديري أن الفجوة يعني الفجوة تعززها كل المؤشرات في الولايات المتحدة. إذا تحدثنا بالرأي، إذا تحدثنا أيضا بالمحتوى والمضمون الذي يقدمه الكثير من النخبة في الولايات المتحدة، وآخرها ربما تصويت الكونغرس الأمريكي ب 104 صوت من نوابه ضد تسلح إسرائيل، لم يكن في سابق الزمان موقف وتحول في الغرب الوحيدة ضد إسرائيل كما هو الموقف الحال. جامعة ميريلاند عندما قدمت استطلاع لقياس الشباب في الحزب الجمهوري وكبار السن، كبار السن هناك ثبات تجاه إسرائيل، لكن عند الشباب هناك اختلال وهناك تراجع بشعبية إسرائيل، والبعض يرى أن إسرائيل فعلا تمارس جرائم حرب، وأن على الولايات المتحدة أن تهتم بالولايات المتحدة وليس بإسرائيل، وأن المال الأمريكي الذي يقدم كسلاح وكهيبات ومنح يجب أن يقدم للمواطن الأمريكي الذي يعاني. كل ذلك سيؤثر على نتائج الانتخابات وسيؤثر على المزاج العام، ومع الزمن ومع الجهد الدبلوماسي في تقديري ممكن أن يكون هناك مفارقة، في أن على أقل تقدير تتآكل العلاقة بين واشنطن وبين تل أبيب، وهذا بالتأكيد يخدم المصالح العربية والإسلامية، ولكن هذا لا يمكن أن يبنى فقط على دم الشعب الفلسطيني، يجب أن يبنى على استراتيجيات واضحة لدى الأمة العربية والإسلامية ولدى أحرار العالم لمواجهة هذا الاحتلال الذي يرفض الانصياع لكل أشكال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: سيد سليمان، كيف تتوقع تعامل بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة على ضوء الضغوط، ضغوط من الوسطاء، من الضامنين، وأيضا من الإدارة الأمريكية؟ كيف تتوقع أن يتصرف في الأيام المقبلة في قطاع غزة؟
0: أولى ملامح تصرف بنيامين نتنياهو هو رفع سقف التهديد والخطاب الإعلامي. لاحظ الخطاب الإعلامي الذي جرى خلال اليومين الماضيين، وحديث بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن الانسحاب من قطاع غزة، وأن إسرائيل ستحافظ على البقاء في القطاع وتتحكم بالقطاع، وأن مسألة سحب سلاح المقاومة الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة كله مرهون بالمنظور الإسرائيلي. هذا جزء من محاولة بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى إعطاء الشارع الإسرائيلي ورقة قوة للتعاطي والتعامل معها. ولكن أنا باعتقادي المسألة الثانية، وهو أن يذهب إليها بنيامين نتنياهو، وهو سيحاول بشكل كبير جدا إلى إدخال بعض من المتغيرات حتى وإن كانت مرتبطة بالحالة اللفظية في هذه الخطة، وهذا جزء من حالة ربما تقديم الإنجاز. بنيامين نتنياهو معني بشكل كبير جدا قبل إعطاء موافقة أو إعطاء إيجابية بموقفه تجاه هذه الخطة. بنيامين نتنياهو سيسوق ذلك للشارع الإسرائيلي. ما يعني بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة هو تقبل الشارع الإسرائيلي لأي تبريرات سيقدمها بنيامين نتنياهو أمام اتخاذ القرار، أكان ذلك بالقبول أو إن كان ذلك بالرفض. وأنا لا أميل إلى مسألة الرفض المطلقة من بنيامين نتنياهو، لأنه في نهاية المطاف هو كما قلنا أمام استحقاق

0: لدونالد ترامب، وهذا الاستحقاق ربما سيشكل له معضلة كبيرة في شكل وطبيعة العلاقة، وخشية من أن يتراجع أو يتغير الموقف الأمريكي من دعمه على المستوى السياسي الإسرائيلي. ولهذا السبب واضح جدا أن بنيامين نتنياهو هو سيتلاعب بالشارع الإسرائيلي الداخلي بالدرجة الأولى حول شكل وطبيعة الحديث عن هذه الخطة. ربما يتحدث عن ضمانات، ربما يتحدث عن مفاهيم جديدة، ربما يتحدث عن آليات تطبيق، وربما يلجأ بنيامين نتنياهو إلى الذهاب إلى رفع وتيرة التصعيد في واحدة من الملفات أو الجبهات الأخرى من بينها الضفة الغربية، أو حتى فيما يتعلق بالملف اللبناني أو أي من الملفات الأخرى، في محاولة إلى تخفيف حجم وطبيعة الضغط الذي يمكن أن يمارس عليه وحالة الاتهام التي قد يشار إليها من قبل الشارع الإسرائيلي. كل ما يرتبط وكل ما يهم بنيامين نتنياهو هو موقف الشارع الإسرائيلي بالدرجة الأولى وحالة التقييم للإنجاحات أو للإخفاقات التي سيحاول بنيامين نتنياهو أن يقدمها على أنها إنجازا استطاع أن يحققه ما قبل الذهاب إلى الانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم سيد حسام، السابع من أكتوبر قام على أساس تخليص الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية، ما آلت إليه الآن الأمور وخريطة الطريق التي وضعها مجلس السلام بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ما انعكاساتها باعتقادك على القضية الفلسطينية برمتها ونحن نشاهد ما الذي يقوم به كاتس ونتنياهو في مخيمات الضفة الغربية؟
2: يعني نحن شعب تحت الاحتلال، ولا ينبغي أن تقتصر أداة واحدة على مقاومة الشعب الفلسطيني، فإن جمدت المقاومة المسلحة في هذا التوقيت فالأصل أن نراهن على أشكال عديدة من أشكال المقاومة للعمل ضد هذا الاحتلال. وفي تقديري ضمن إفرازات والتداعيات السابع من أكتوبر هو وجود القضية الفلسطينية على كل المحافل الدولية وعلى أجندة حتى الرأي العام الغربي وعلى الإقليم بشكل كامل. من ممكن المراهنة في إطار حرب الرواية السردية أن يتم استكمال هذه المواجهة في إطار كشف الاحتلال والجرائم التي ارتكبها الإسرائيلي، بقدر ما هي مؤلمة للشعب الفلسطيني هي انعكاساتها سلبية على صورة إسرائيل. ممكن أيضا أن نعزز ذلك من خلال مقاربات قانونية وحقوقية مثل ما دعوة جنوب أفريقيا، وممكن أن يلتحق بهذه الدعوة مزيد من الدول، وأن نذهب أبعد من ذلك في مقاضاة احتلال، في تعزيز البDS، في تعزيز كل أشكال المقاومة السلمية والشعبية، يعني مزيد من الاحتلال في الضفة الغربية والاستيطان في الضفة الغربية. صحيح ربما يعطي حالة من اليأس لدى بعض المواطنين، لكن في المقابل في لحظة ما نحن نتحدث عن مرحلة مشابهة لما كانت قبل الانتفاضة الكبرى، عندما اندلعت هذه الانتفاضة بعد زيادة وتيرة الاستيطان والأزمة الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية. شكرا. في تقديري سينفجر في لحظة ما الشعب الفلسطيني بما يهيئ العالم لأن يكون هناك تحول تجاه إقامة الدولة الفلسطينية.
1: شكرا لكما السيد حسام الدجني في القاهرة والسيد سليمان بشارات في نابلس. في الوضع الميداني، شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسيني دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فإن فقد الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامهم

0: ثمينهم سيكرم مثواها أخيرا.
1: اليوم نحن حزنون صحيح وفي نفس الوقت سعداء، لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما

0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.
1: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
2: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن في مضيق هرمز بأمان، وأن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق، وأن هناك أملا في التوصل لاتفاق قريبا. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد، وأن المهم حاليا العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خارطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. من ناحية أخرى، وفي ولاية ميشيغان أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية للحزب الديمقراطي، وقد صوت الأمريكيون المنتمون للحزب الديمقراطي للاختيار بين سيد عبد الرحمن وهيل ستيفنز المرشحان لمنصب سيناتور الولاية. وقد تميزت هذه الانتخابات بكم هائل من أموال مجموعات مؤيدة لإسرائيل لصالح المرشح هيلي، فيما اعتمد المرشح سيد عبد الرحمن على أموال التبرعات وحقق تقدما ملحوظا في الاستطلاعات. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا وسهلا بك محمد، تضعنا في صورة هذه الانتخابات لما تمثلها هذه الولاية من أهمية وثقل سياسية.
4: نعم، هي انتخابات مهمة ليس فقط بالنسبة لميشيغان وأيضا على الصعيد الوطني، وهي تجري بين عبد الرحمن السيد الذي يعتبر مرشح الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا بين منافسته المدعومة من أيباك جماعة الضغط الإسرائيلية. لحد الآن نحن بانتظار النتائج بعد غلق المراكز الاقتراع أبوابها.